تحية لكم من جديد حبينا مستمعينا الكل. احنا مازلنا معكم بتبيعة مع باقي ما اخترناكم من أنغام, وصلنا لنغم من حنين, وصلنا الترب بتبيعة من التربيات اللي متأكدة باش تعجبكم, هو بصوت الفنانة ميادة الحناوي في نغم مش عوايدك. نهديوها لكل الأصدقاء وكل الأحبة اللي ديما معنا ومتابعينا على موجات إذاعة الكيف بتبيعة. خليكم مع أكثر ما يمكن من المتبيعة المقطع اللي باش تسمعوه مع بعضكنا. أما فقط حبيت نذكركم اللي كالعادة رو حتى اقتراحاتكم, حتى ما بعد البرنامج ساعات توصلنا اقتراحات في باج راديو كيف, رو الكل إن شاء الله ناخذهم بعين الاعتبار ويكونوا موجودين معنا على شلاف الحصص القادمة. مش عوايدك الغنية اللي ترجعنا العام 1983 هي واحدة من روائع الفنانة السورية ميادة الحناوي, لحنها الموسيقار الكبير بليغ حمدي, وتصنف ضمن الأغاني التربية الكلاسيكية الطويلة اللي تميزت بها ميادة في مسيرتها الفنية. خليكم معها, نتلقى إن شاء الله في مواعيد ذاية لحقا. باي باي.

جسور الأمل. جسور الأمل مع ضحى البوكالي.

أهلا وسهلا بكم، مرحبا في هذا الموعد الجديد. يسر الأمل تتواصل معكم في هذه الشبكة البرامجية، وموعد جديد يجمعنا بكم من توا لحداش وثلاثة دقائق يتواصل معكم إلى منتصف النهار. اليوم شنو ما جسور الأمل اللي باش ناخذوهم معنا؟ باش ناخذوا معنا جمعية مرام للتضامن. الجمعية هذه عندها برشا أنشطة وبرامج تخدم فيها خاصة لفئة معينة، هي فئة الأطفال مرضى السرطان عافى الله الجميع. تخدم معهم في خدمة كبيرة وخاصة مشروع نموذجي مميز، دار مرام اللي هي تحتضن الناس اللي يعتنيوا بالصغيرات هذوما في فترة المرض متاعهم. تو ناخذوا التفاصيل، يكون حاضر معنا ممثل عن الجمعية وتفاصيل خاصة البرامج هذه المجتمعية التضامنية الهامة جدا اللي تقوم بها جمعية مرام. في جزءنا الثاني باش نتحدث على قصة نجاح السيدة ملوكة القادري. كنت حدثكم في حصة سابقة من هذا البرنامج عن البرنامج الوطني لتعليم الكبار. البرنامج هذا كنا تحدثنا انه في الكيف تحصلت سيدة ملوكة القادري على جائزة رئيس الجمهورية، تحصلت على المرتبة الأولى وطنيا. اليوم ان شاء الله باش تكون ضيفتنا باش نشوفوا شنو المسار نتاعها، خاصة وقتاش بديت تقرأ وشنو العوامل اللي عاونتها، شنو الصعوبات أيضا اللي وجدتها، وشنية الطموحات اللي ما زالت تحب تتحصل عليها بعد ما كملت القراية في المرحلة الأولى. هي ما زالت تقرأ ولكن المرحلة الأولى أتمتها فيما يتعلق بالبرنامج الوطني لتعليم الكبار. مرحبا بكم في الاستماع لنا.

0: أهلا وسهلا بكم. إذن مباشرة ننطلق في استقبال ضيفنا اليوم. حاضر معنا سي عزيز باللمين، مسؤول على نوادي مرام بجمعية مرام. أهلا وسهلا ومرحبا سي عزيز.
1: أهلا وسهلا وشكرا لكم على هذه الاستضافة وعلى إتاحة المساحة لتعريف قضية الأطفال المصابين بالسرطان.
0: نعم،
1: ونشكرك ونوجه تحية لمستمعي إذاعة كيف وكل ربوع الشمال الغربي اللي أنا واحد منهم.
0: مرحبا،
1: تحية خاصة لمرفق البيت.
0: مرحبا، شكرا لك وتحية كبيرة لكل أهالينا وخاصة عائلتك في منطقة تبرسق. إذا نحن باش نتحدثوا اليوم على جمعية مرام، هذه المؤسسة، هذه المنظمة، الجمعية العريقة اللي تخدم، عندها مدة وعندها أنشطة منها بالحق تذكر فتشكر نظرا للرسالة والأهداف السامية والنبيلة اللي قاعدة تقوم بها. نبدأ من الأول سي عزيز، نرجع شوية للذاكرة وقصة تأسيس الجمعية هذه، كيف جت الفكرة؟
1: والله أساسا قصة التأسيس بدأت من رحلة الكفاح اللي عاشتها طفلة مرام مع المرض العين، عافانا عافاكم الله. دونك كانت مريضة بنوع نادر من سرطان الأطفال. الفكرة جات من غديكة، وأساسا من أجل مرام، من أجل إنقاذ الطفلة هذه اللي ما كانش متوفر سبل العلاج في بلادنا مالوريزمون في الوقت هذاك. دونك تأسست الجمعية وانطلقت مجموعة من الحملات، منهم حملة دينار دينار بمساعدة الممثل جعفر الجاسمي باش تتواصل مرام رحلة علاجها خارج تونس. وتوفقت وقتها الجمعية باش انها تلم المونطون نيسيسير وخرجت مرام لفرنسا، ولكن للأسف معناها توفاها الله. نترحم عليها بالمناسبة هذه. ولي بارون تاعها ايزون شوازي باش انه تبدا الرسالة هذيك تكون رسالة نبيلة، معناها باش نساعدوا ونتاحوا المرض الحديث عند كل الأطفال الموجودين في تونس. دونك هي رسالة تضامن وتعاون انطلقت من جانب 2014.
0: نعم، ربي يرحم مرام. ومعها هي انطلقت حكاية أخرى، حكيت صغيرات أخرين، والحمد لله فما بارشة منهم نجمتوا وتمكنتوا من أنكم تكونوا رفقاء ليهم في رحلة العلاج متاحهم. شو أبرز الأهداف اللي حولها التمت الجمعية هذه؟
1: هو الهدف الأساسي أنه نزرع الأمل في وسط ظروف صعبة، لأنه الهدف الأساسي أنه الطفل وعائلته ديما يشعروا أنهم ما همش وحدهم، أنه المجتمع قادر أنه يساعدهم ويساندهم. تشتيت مجابهة معناتها المسؤولية الصعبة المحمولة على الدولة. دونك هو واجب وطني أنا نعتبره اجتماعي، لانه المرض الخبيث هذا يمس للاسف شريحه هشه من المجتمع. دونك الاهداف الاساسيه ترسمت في اطور دو سا. دونك ما نحبوش نخلقوا مرامات جدد، نحبوا مستقبل باهر، مستقبل مشرق لكل اطفالنا سواء بنين ولا بنات. هذا هو.
0: نعم، كيفاش كان هذا من خلال البرامج اللي حضرتوها باش تنجموا تجسموا هذه الاهداف اللي كنت تحدث فينا عليها سي عزيز؟
1: هو الخدمة في الجمعية كانت مشمولة على بلوزيغ أكس. الخدمة في الجمعية كانت مشمولة على مجموعة مستويات. المستوى الأول هو كان لرينوفاسيون تاع لي سونتر بيدياتريك، يعني إعادة تهيئة المساحات هذوما كيما سونتر صالح عزاير اللي تكون في العاصمة، سونتر دو غريف بيت سعدون، كيف في سونتر دو غريف وليت ثم الإمكانية اللي متوفرت في المرام، لأنه لما شفين دي سلول سوق بيدياتريك وليت موجودة توا في تونس اللي ما كانتش موجودة قبل. دونك توفرت الآلية بتاع زراعة النخاع في تونس دراسة الاسوسياسيون. كيف وفرنا سابقا دعم، برنامج دعم للأطباء في مجال سرطان الأطفال. كيف ثم أنشطة أخرى على مستوى الاستثمار في الشباب من خلال تأسيس نوادي جامعية، وزيت نحكيو فيه كنحب أكثر تفاصيل من بعض. كيف زاد المشروع النموذج اللي هو دار مرام، نحب نفصلوا فيه كل واحدة على حدة. إضافة إلى الأمور الشهرية واليومية اللي هي مرافقة الأطفال نفسيا ومعنويا وعائلاتهم زادة، ندعمهم عبر توفير الأدوية، عبر توفير الليزيماجري معناها سنة إيرام صور معناها بالأشعة، هي الكل معناها قاعدة تقوم به الجمعية بصفة معناها دورية.
0: نتصور من أبرز المبادرات اللي تعتز بها مبادرة دار مرام، كيف جيت الفكرة هذه وكيفاش أيضا تحققت؟
1: دار مرام هي أول ميزون بارونتال في تونس، يعني دار للمصاحبين. هي كانت دون، يعني هيبة من زوج أشخاص بالمناسبة نتوجه لهم تحية، دونك تبرعوا بها. الإيدي هو إنه الصغيرات مالوغوزمون كما قلت المرض اللي عيني مثل الفئة الهشة من الأطفال، والمرض اللي عين متمركز المصحات ولا السيطرات متمركزين في تونس، دونك يتكفلوا ولا يتكلف عليهم برشا من مصاريف تنقل ومصاريف إعاشة وإقامة. دونك الإيدي إنه نخلق دار نموذجية فيها الإعاشة، فيها الإحاطة النفسية، فيها الأنشطة بتاع تحقيق الأمنيات وغيره بمساعدة النادي بتاعنا نادي مرام أو النوادي الأخرى من الجمعيات الأخرى. دونك دار تضم 12 غرفة و36 فرش. الهدف الأساسي بتاعها هو إنه تخفف آلام الصغيرات خصوصا اللي موجودين في المناطق التاثيرية، باش إنها توفر لهم مساحة سيكوريزي معناها مؤمنة، كيف فيها كل المتطلبات نتاع انه عايش كريم معناها.
0: كيفاش يجيو بحذاكم؟ هل انه يتم اختيارهم من طرف إدارة الجمعية؟ فما شكون معناها يعلمكم بالوضعية نتاعهم، العائلات هذه اللي تكون عندهم صغيرات يعانيوا من السرطان، ان شاء الله ربي يعافي الناس الكل؟
1: هو اكيد ثم الاتصال المباشر اللي يصير في الجمعيه، وكذلك عن طريق الشيف سيرفيس نتاع السيطرات كما بشمي حمزه وغيره. دونك تصل المعلومه ويقع التواصل معنا، واذا كان نحن نجم نعاون ونساعدوا عمل مسؤوله غاديك على الدار او في اخر الحصه نخلي الرقم نتاعها اللي تنجم العباد تتواصل كسؤال الدعم او حتى طلب مساعده من الجمعيه.
0: تحاولوا أيضا تتحصلوا على دعم من الشباب، كيفاش الخدمة اللي هنا تصير؟ نتحدثوا على شبكة نوادي تحبوا تأمنوها في المؤسسات الجامعية، كيفاش انطلقت هذه الفكرة لإدماج الشباب في صلب هذا العمل اللي هو تطوعي اللي هو تضامني اللي فيه برشا خير وبرشا أهداف نبيلة؟
1: أكيد هو المسيرة انطلقت بجامعة خاصة في تونس العاصمة سنة 2019 وأنا التحقت بها 2021. دونك الهدف الأساسي وقت تقابلنا مع نائب الرئيس السيد منال غابي هو إنه الاستثمار ما يكونش في توا، الاستثمار يكون في غدوة عن طريق تأهيل شباب يكون حامل للقضية، حامل لقضية الطفل وحامل لقضية ومعاناة مرضى السرطان أساسا. دونك الشباب هذايا هو اللي بيقدر يقود الجمعية في يوم من الأيام، كيف أنا موجود توا ومعايا زاد زميلي نوجه له تحيه وائل ترابلسي، كيف باش نجموا نقدروا انه نعاونوا بلادنا في يوم من الايام. دونك هي مرحله نتاع تاهيل وتحضير للمستقبل. دونك بدينا بتاسيس النادي هذا في سنه 2019 ونحن ساعون باش انه المبادره هذه تتعمم في كل معناها المؤسسات الجامعيه. دونك اللي يحب زاد كيف يفتح نادي او يكون جزء من عائله مرام ويكون جزء معناها حامل لقضيه الاطفال وحتى توتور دو شاريتي، معناها نحن في النوادي ما نخدموش كان على قضيه الطفل حامل معناها مرض السرطان فقط، لكن نعمل مجموعه من الانشطه الاخرى. الهدف كما قلت لك اساسا هو خلق جيل جديد حامل القضيه، جيل واعي، جيل منضبط ملتزم يعرف يدير معناها الستريس نتاعه، نقدموا له العديد من لي فورماسيون معناها باش يأهل ذاته ويكون عنده ان سي في محترم باش ينجح في حياته العمليه وكيف يكون حامل القرار.
0: العمل نتاعكم ماهوش سهل سي عزيز، هل انه فما شراكات تدعمكم في هذا الجانب باش تنجموا انتم تواصلوا تقديم هذه المرافقه وهذه البرامج اللي تقدموا فيها لفائده العائلات وايضا الفئات المستهدفه من برامجكم؟
1: هو الحقيقة الجمعية تعتمد على روح الفريق وعلى التطوع ديما بالتنسيق مع الفئات المعنية كما وزارة الصحة اللي كانت ديما شريك معناها في العمل بتاعنا، تعاملنا معها برشا في العديد من المجالات. ولكن الأساس إذا كان باش نمشيو للفولي فينونسي راهو بالاساس معناها الاشخاص الطبيعيين العاديين هم اللي يقوموا معناها بالتبرعات اللي شهدت نقص الحقيقه في المده الاخيره في السنوات الاخيره، وهذا معناها نجم نفهموه الحقيقه باغابوغ لو بوفوار داشا مونديال اللي طاح، معناتها فما مشاكل على مستوى عالمي معناها في مسألة الشرائح الكل، دونك نجم نفهمه، ولكن بالاساس الفئات المداخله والفئات اللي قاعده تتعاون هي اشخاص طبيعيه عاديه، معناها مش كافه شرائح المجتمع، سواء فما رجال اعمال وفما حتى مواطنين معناها عاديين، وراهم الدعم من كل الفئات سواء بالكلمه الباهيه والا دعم مادي والا دعم معنوي، من نجم كان يقوينا وما نجم كان نشكر كل الداعمين.
0: هل فما تحديات في علاقه بالعمل نتاعكم، في علاقه ايضا بما كنت تتحدث فينا عليه انه فما يعني تراجع شويه فيما يتعلق بالدعم المالي التطوعي، واحنا فاهمين معناها الظروف المعيشيه اللي يمر بها الناس كل معناها في هذه الفتره؟
1: والله تحديات، هي تحديات يوميه كما قلت لك، وفعليا لانه المرض الخبيث هذا يتطلب دعم مادي كبير وحتى دعم معنوي، لانه راهو زاد الجانب المعنوي نحكيو على فئه الاطفال وعلى لي بارون تاعهم، معناتها ماهيش حاجه سهله. انا قلت لك تمس الجانب المادي، تمس لهم جيوبهم، تمس زاد طفل معناتها عنده طموحات وعنده احلام ويحب يلعب وكذا يلقى روحه في ظروف معناها صحيه صعيبه، دونك نحن نحاولوا التاثير هو الجانب المهم، انه نحاولوا نخليوه الطفل يعيش في العيشه الطبيعيه نتاعه، وهذا من جهه. التحديات الكبيره هو الحقيقه الهدف الاسمى من الهدف ان شاء الله انه يرى النور في يوم من الايام، هو انه يكون ثم سبيطار كامل معناها خاص بمرضى سرطان الاطفال ان شاء الله نخطو نحقق الهدف هذا. وانتخو طبعا زيدا عنا مشروع كبير ان شاء الله في مستشفى عبد الرحمن اليامي، وباش تكون وحده خاصه بسرطان الاطفال، دراسات انتهت، الكونفونسيون صحت، توا قاعده الفاز الكبيره هي فاز تاع التمويلات، ان شاء الله ربي يوفقنا ونخلصوا ونلموا التمويلات اللازمه، وهذا كله في مصلحه البلاد والعباد.
0: شنو الرسائل اللي توجه بها للمستمعين اللي يسمعوا فينا؟ اكيد فما برشا اللي يسمعوا فينا يرتادوا المستشفيات في تونس ويعني وشويه من بعض الظروف وتعبين مع وليديتهم، ان شاء الله ربي يشفيهم ويعافيهم، وايضا الناس اللي تحب تعاون، اللي تحب تكون سبب للخير في اطار هذه الجمعيه.
1: هو تتوجه لكل طفل، ام اب يواجهوا في المحنه هذه، نقول لهم راكم ما كنتوا حقكم، الامل اللي راهو ديما موجود، والتضامن قادر يخفف الكثير من الصعوبات. بالنسبة للمستمعين نحب نقول ما تستهينوش حتى مساهمة ولو كانت عينية بسيطة، معناها تنجم تكون التبرع هذاك وقت انجاجمون، معناها تلك المتطوعين نتاعنا في الجمعية، تنجم تكون فكرة، تنجم تكون نفسها لمعلومة موثوقة، لكن المهم انها قادرة انها تصنع فارق حقيقي في حياة الطفل وعائلته وقادرة تصنع التغيير. احنا هذا هو الهدف من الجمعيه نتاعنا. بالنسبه للتواصل نجم نخلي بعد اذنك رقم هاتف اللي حد يتواصل مع الجمعيه، ثم رقم الهاتف 53 535 359، نعاودوا بعد اذنك 53 535 359 للتواصل معنا، او عبر البريد الالكتروني contact@maramsolidarite.org او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وصفحتنا على فيسبوك. دونك نجموا تتواصلوا معنا، عندكم افكار، عندكم مساهمات، حابوا تكونوا جزء من العائله مع اسم مرام، مرحبا بكم. لا فخطاء، ونحن الهدف الاسمى ديما ورساله نائب الرئيس مدام منال غربي هو انه ما نهضبكم، هناك اي جمعيه او تحمل نفس الاهداف ونفس المبادرات انا احلى معها.
0: سي عزيز باش نخدموا، بالنسبه لك انت جمعيه مرام وانت طلقت وانت شاب وقاعد تخدم معاهم توا، خاصه في العلاقه بالاطفال واللي خاصه اللي يشفيوا بعد الفتره نتاع العلاج نتاعهم، احكي لنا شويه انطباعاتك انت الشخصيه وانت اندمجت في هذا العمل اللي ماهوش سهل، اللي فيه برشا تحديات، فيه برشا صعوبات، ولكن فيه برشا ايضا حاجات جميله تبقى في الذاكره.
1: أكيد جدا، هو ما دام فما تواصل ومواصلة وجنسيست معناها حتى بعد ما دخلت نخدم وكل شيء، دونك إني نواصل في العمل هذايا إنه كلمة التغيير يعني تلقى أمل، تزرع لك أمل وفرحة في وسط هذا قتامة، ماهوش ساهل باش إنك تزرع الفرحة في وجوه طلبة. أنا عشت برشا مآسي كما عشت برشا حاجات باهيين، لأنه يعني في كل زيارة لدار المعلم تنجم في لحظة من لحظاتك الكل اللي بنيت معاه علاقة هذاك هو وعائلته ينجم يكون معك موجود، فهمتني؟ فيما زاد تفرح وقت اللي ولو بنسبة 0.01% انك تفرح وانك تحقق له امنية، انك تساعده معنويا خاصة، فهذا معناها ممتاز. ديما نحاول نكون رسالة امل، ديما عمل امل في بلادنا، ونحبوا كان الخير والمستقبل الطيب لاولادها الكل.
0: يعني رغم انه فما الم يعني، ولكن ديما تمسكوا بالحلم انه ان شاء الله الصغيرات هذوكم يوليوا لاباس، يرجعوا يقراوا، يرجعوا لعائلاتهم لولاياتهم، تبقى ذكرى جميله بالنسبه ليهم دار مرام، وايضا العنايه اللي تلقاوها من طرف اداره الجمعيه وكل الاعوان والناس الكل اللي تخدم المتطوعين. خليلك كلمه الختام سي عزيز، كنت تحب توجه تحيه بطبيعه للناس اللي يخدموا معك. اكيد
1: جدا، شكرا لكم ساعة من بداية الأمر، لأنكم ممنين بقضية نعتبرها قضية وطنية وعالمية. يستيك نوجه تحية كبيرة لمصدر الإلهام، أنا ديما نقولها في كل مداخلة نعملها مدام منال غربي، لأنه هي اللي استلهمنا منها لهذا الكل، معناتها استلهمنا منها القوة، استلهمنا منها الإرادة، استلهمنا منها حب الوطن رغم القتامة في بعض الاوقات طرطور لفتوك المشاهد نتاع الصغيرات وكل شيء. دونك نشكر كيف كل العاملين والقائمين على الجمعيه، ونعاود نوجه تحيه للقائمين على نادي مرام بالجامعه الخاصه، كيف زميلي وصديقي وذراعي اليمين كما نقول وائل ترابلسي، كيف شكرا لكم وشكرا لكل المستمعين، وشكرا لكل من يؤمن بان دعم الطفل المريض هو دعم للحياه وامل للمستقبل.
0: دمتم جسر للأمل جمعية مرام، شكرا لك سي عزيز باللمين مسؤول على نوادي مرام بهذه الجمعية، إن شاء الله موافقين، إن شاء الله عملكم هذه في ميزان حسناتكم أول حاجة، وإن شاء الله يتواصل، وإن شاء الله يلقى الدعم المالي والمعنوي أيضا لأنك أكدت عليه وهذا مهم جدا في هذه الحرب ضد السرطان الأطفال. إن شاء الله وليداتنا الكل يرجعوا لباس لديارهم، وإن شاء الله يتواصل مسيرة الجمعية بالنجاح والتوفيق، وطبيعة موجودنا مفتوحة عليكم في مشاريعكم القادمة، إن شاء الله الطموحات اللي حدثنا عليها إن شاء الله تتحقق في أقرب الأجيال.
1: إن شاء الله، وشكرا، وإن شاء الله تكون إذاعة الكيف كما إذاعة الشباب في يوم من الأيام تكون هي جهة الشريك للجمعية في المبادرات نتاعها الكل.
0: مرحبا
1: بكم بكل إطارات الإذاعة، بارك الله.
0: مرحبا، شكرا لك، شكرا لك، يعطيك الصحة.
1: الشمال الغرب.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سي عزيز، بقية يوم طيب. كان هذا إذن جسرنا الأول للأمل اللي حبينا نتحدث عليه، جمعية مرام. كما سمعتوا هذه الجمعية تقدم برشا خدمات، برامج لفائدة العائلات، الناس اللي تخلي ديارها وتمشي مع صغيراتها اللي يعانيوا من أنواع كبيرة من سرطان، ورشة يعدي وأشهر أو أشهر بعاد على ديارهم. إن شاء الله ربي يشفيهم الناس الكل. دار مرام توفر لهم هذا الفضاء للإقامة بتبعة بالتنسيق بينها وبين رؤساء الأقسام في المستشفيات التونسية في العاصمة وبين إدارة الجمعية، وتختار الناس اللي يستحقوا الأكثر إنهم يكونوا مقيمين بهذه الدار إلى أن يروحوا بصغيراتهم لبس عليهم. إن شاء الله بشفاء للناس الكل. هذه جمعية مرام ديما بحاجة هذه الجمعيات للدعم، دعم الناس اللي تنجم متقدم المساعدة للصغيرات هذوما اللي يعانيوا برشا، تتعدى عليهم برشا أيام صعيبة، ويستحقوا حتى اللهوة المعنوية وأيضا المادية. إن شاء الله ديما الجمعية هذه يتواصل العمل متاحة اللي انطلقت بفكرة وليت رسالة والآن متواصل المسيرة متاحة. حنا مازلنا معكم لحديش و28 دقيقة على موجيتنا، بعد شوية نستقبل ضيفتنا المتحصلة على جائزة رئيس الجمهورية والمتحصلة على الجائزة الأولى في مجال تعليم الكبار على الصعيد الوطني.

0: أهلا وسهلا بكم. إذا استقبلوا معنا السيدة ملوكة القادري المتحصلة على جائزة رئيس الجمهورية في مجال تعليم الكبار إثر تحصلها على المرتبة الأولى في هذا المجال. مرحبا سيدة ملوكة، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك،
0: مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. إذا باش نشوفوا المسيرة متاعك اللي وصلت لك إلى هذا التألق الوطني وتحصلت على الجائزة في يوم العلم. نبدأ من البداية سيدة ملوكة، نحكي شوية على صغر حتى وين قريت معناها إلى مستوى معين وإلا جملة ما فهميش معناها.
1: حنا نسمو في الريف والوالد ما يحبش البنية تمشي بعيد، مدرسة بعيدة عنا برشا.
0: نعم.
1: ما دخلنيش أنا وقتي، ما دخلنيش. وبعد كاكي ولا يقدي بالبلاد قرروا فياتي الكل وكلهم منها الحمد لله. لكن أنا قعدت في قلبي وديما أنا مقبل نقرأ ونطلع ونثقف في روحي شوية منها اجتماعية وكل شيء.
0: يعني قريت واحد، حاولت وحدك وحدك هكي تعمل محاولة؟
1: حاولت واحد يعني في قبل ما ندخل، أما بعد لقيت روحي من الجمش في الدار باش نشدني حاجة، يلزم نعمل نعمل حاجة تربطني. بعد عرست لهيت بالأولاد، معناها لازم نتلهى بأولادي، ما نجمش باش نضيعهم باش نمشي وكل شيء. كبرتهم قروا كملوا وصلوا للجامعة، خرجوا طبعا الحمد لله.
0: والحمد لله، تهنين عليهم.
1: تهنين عليهم. قلت ناخذ قراري، يلزمني نعمل كبسة.
0: في عمر قديش هذا خممنا؟
1: والله ما عنديش برشا، عندي حكاية 58 57 هكاك، هذا هو معناها باش تنشيط دخلت ال
0: 57 58 سنة. تهنينا على العائلة، تهنينا على الصغيرات، وصلناهم تلفتنا لأرواحنا
1: الحمد لله.
0: كيف جاتك الفكرة أنك تمشي لتعليم الكبار؟ عندك من قبل فما شكون أحكي لك عليه البرنامج؟
1: لا مش أحكي لي عليه، أنا نعرف معناها، أما ديما نعرف موجود وكل شيء. أما أنا وقتها لاهي بولادي، معناها الراجل يخدم يمشي معناها كلية، وتعرف الأم هي تتلهى بولادها، هي حتى معناها في البيت الدار معناها بالداخل يلزمهم يتكونوا باش تحميهم بالشارع، يلزمك انت تقفي عليهم.
0: كان عندك الوعي هذايا رغم ما دخلتش حتى نهار للمدرسه، ولكن حبيت وليداتك يوصلوا ويتخرجوا.
1: الحمد لله معلمتي تقولي راكي مدرسه، راكي مدرسه قد نتعلموا منك.
0: لا واضح بالحق، يعني لانه الفكر نتاعك معناها رغم انه انت ما دخلتش ما قريتش، ولكن كان عندك ايمان اللي القرايه هي اللي توصل، وهذاك علاش وصلت الصغيرات. تهنيت عليهم.
1: وكنت نتصور ما كنت قبلنا بنتفرج انا ولدي ما شاء الله تو مهندس في المؤسسه العسكريه.
0: ما شاء الله.
1: نتفرج في يوم العلم نقول له نتمنى لو واحد منكم نشوفه في هاك المكان هذاك. يضحك ولدي. عاد نهار لي عيطوا لي انا، قال لي يا ماما، قال لي ربي سبحانه خلي هيك لك انت، خاطر قلبك من داخل متشوق، ما نحبش العلم، نحب القرايه.
0: وثمره للتعب الكل، معناها للتعب نتاع الصغيرات وتعب زيده نتاع جهدك انت في تعليم نفسك، لانه اكيد ماهوش سهل. باهي نمشي توا. كيفاش قيدت؟ مشيت معناها مباشره للمركز النموذجي في الكيف وسجلت؟
1: مشيت ولقيت المعلمه قيدتني، وبعد مشيت القران الاول، قيدت القران الاول، ما شاء الله عندي برشا القران. من 2019 دخلت نحفظ القرآن. وبعديك كجدني قرأت، دخلت مشيت تقريت. الحمد لله، أصلا معناها إنسان جاروح والحمد لله قابل كل شيء، ماهوش صعيب علي، ما لقيتوش صعيب.
0: شنو هما المواد اللي قريتوهم في السنة الأولى؟
1: والله قرينا الحساب، وقرينا القراءة، التاريخ، جغرافيا، كل شيء معناها، كل شيء نقرأ ويقرأ القارئين الحمد لله، كل شيء معناها. تلقي روحك عندك علم بهذا، ثقافتك الاجتماعية وثقافتك معناها، حتى تفرجي في التلفزة، حتى تسمعي كما هكا إذاعة حاجة. عندي معناها فكرة على برشا حاجات، في الجغرافيا، في التاريخ، في الحمد لله. الحمد لله معناها.
0: أقرب مادة كانت ليك شناي؟
1: ولا إن العربية.
0: مغرومة بالعربية باعتبار انت قلت لنا تحب المطالعة معناها، وحاجة عاونتك انك يعني كي وليت تعرف تقرأ انك تنجم تمارس الهواية متاعك في المطالعة.
1: هي المطالعة ولازد القرآن واللغة الأم العربية هي القرآن.
0: نعم. قديش قريت من سنة في تعليم الكبار إلى حد الآن؟
1: والله هم يقولوا محطين لنا عام تكميل اساسي وعام تكميلي، وهو رغم هذه النديه من عندي للسلطه. العامين هذونا اللي ما مخ ولا جد وانه ماهوش ما نجمش يوصل فيها امراه الا ما يجهد روحه في الدار
0: يعني
1: ويجهد
0: فسر
1: روحه
0: لنا شويه، هو بالنسبه للناس الاول مره ربما تسمع بالكلام هذا، العام الاساسي شنو تقراو فيه والعام التكميلي كيفاش يكون وشنو اللي ماهوش كافي بالنسبه لك انت، كيفاش شنو اللي تراه ماهوش كافي في العامين هذو؟
1: اي عامين ما يعني واحد يزم واسم مثلا يعملون عام ثالث ومعاه كتبة الثالثة وكتب حاجة جديدة، الرابع وكتبة الرابعة وحاجة جديدة، ما معناها ما شوية عامين شوية برشا عباد معناها وصلت مش كيفي أنا، معناها كمجاهدة نفسي وأصلا وعندي فكرة ونركز مع المعلمة ونحب أصلا نبكي نهار اللي ما نمشيش ولتبدأ عندي ظروف ولا حاجة ما نبكي عليها أصلا.
0: هذا يرجع للحس نتاعك حبك للقرايه، معناها
1: هي
0: اي متعلقه بيه، ما تحبيش توفى، معناها ما تحبش لا عام لا اثنين لا ثلاثه، ماذا بيك على
1: ما نحبهاش توفى اصلا تتعلمي اكثر ولا قد ما تزيدي وتزيدي كتب جديده وعلم جديد وكل شيء باش تتعلمي اكثر.
0: بالتوازي مع القرايه تعلمت حرفه في المركز
1: اي حلو
0: اي صنع الحلويات
1: مرتبات اي
0: اي أي.
1: أي الحمد لله انا مش ناخذ فيها شهاده ان شاء الله، باش نعدي ناخذ فيها شهاده ان شاء الله.
0: قديش عندك الفترة توا من بديت تتعلم في الصنعة هذه؟
1: عميل
0: عامين معناها بالتوازي مع القراية.
1: عامين وعديتش خاطر عندي معناها ظروف ما عديتش وباش نعدي في الشهر هذا ان شاء الله.
0: نعم به كيفاش وصلت انك تألقت وطنيا؟ هل كنت تتوقع اول حاجه انك انت تتحصل على المرتبه الوطنيه؟
1: لا ما كنتش قبل نستنى لا في جائزه لا نستنى في معناها حاجه كيف نهكي يا عم معناها نتعلم وكا وحبيت نتعلم وكا هاو. نهار اللي جابونا معناها المناظره وعديت خدمت خدمه حسابي بالقدية وخدمت الموضوع باهي خطي باهي معناها ورقتي نظيفة كل شيء، ما كنتش نتصور كي كلمتني المعلمة نتاعي وقالت لي راكي هكا وهكا ما استغربت قلت كيفاش باش نكون على كامل الجمهورية.
0: شنو اللي حاجات اللي تشوف انها عاونتك؟ هل انك قرايتك في الدار فما الاولاد عاونوك؟ شنو الحاجات؟
1: عندي معناها ولدي شوية في الحساب ديما نبدو قاعدين نبدا يحكي معايا معناها يقول لي ماما كذا وكذا كيفاش معناها هكا اللي نبدا انا وياه نقرا شوية في الحساب، في الحساب ما شاء الله معناها كل خدمته صحيح وباهي وباهي اصلا انا نحس روحي عندي رغبه معناها كان جيت قريت قبل راني حاجه في الحساب راني
0: متميزه في المجال، تشوف روحك معناها متميزه في المجال العلمي.
1: هاي ما باهي باهي معناها
0: وكي جاتك وكلموك وقالوا لك راك انت متحصله على المرتبه الاولى وطنيا، كيفاش كان الشعور؟ العائله زايده الناس اللي ربما استغربت المره الاولى انك قريت؟
1: ولادي وزوجي فرحوا اكثر من اللي فرحت انا، خويا وكل فرحوا اكثر من اللي فرحت انا، لما كنت معناها شوف حاجه معناها ما تحب نتعلم وكهو
0: سيدة بلوكة تحب تتعلم وكهو تحب لي حاجة مهمة جدا، فماش صعوبات يعني اعترضتك بديت هكا وقررت اللي انت بتمشي تعليم الكبار مش سهل يعني المرأة باش تخرج من دارها؟
1: لا انا معناها لا انا معناها حشمت ولا ماشي بالسيف ولا لا، زوجي شجعني قال لي من حقك ويهزني ووصلني وكل شيء بالكرهبة خاطر بعيدة ما ينطرف فوق بيا ما تعرضتش حتى للصعوبه، ما فهمش حتى واحد معناها
0: صعوبه في مستوى لله. مثلا التوفيق بين انك انت عندك زاد التزامات عندك واجبات في الدار وانك انت تخرج وتمشي معناها عندك وقت باش تخصص وانك تقرا وايضا تتكون، كيفاش نجم تتوفق بيناتهم؟
1: لا عملت حسابي امام حساباتي معناها كيفاش نهار نقرا سي نقرا نعمل حساباتي عندي فطوري نطيب قبل ما نخرج دارينا معناها معناها اكل ايدي فيها ديما ما نخليهاش باش توصل نظمة عملت نظام بي ونمشي نقرا ونروح ساعات نقرا حتى نص نهار ساعات هلا العشرة بركة ونروح ونطيب فطوري نقول اموري نجيب الضيافات ديما عندي حماتي امي كلها معناها ما تقلقتش الحمد لله.
0: وسنة مواصلة في القراية معاهم انت كملت العام؟
1: والله والله باش دخلت مش تقيدت انجلي بالنسبة للعربي قالوا لي لا معناها كملت اخذت الشهادة ما عادش وهي معناها تعليم مدى الحياة ما فهمتش علاش ما عادش هو لما حال نفس الكتبة ونفس الواحد اما الانسان ديما في الاعادة افادة هم معناها قالوا لي اخذت الشهادة
0: توا باش تكمل في مجال الإنجليزية الإعلامية، زاد في بالي جديد
1: قيت قيت إنجليزية ساعتها وقيت إنجليزية ونكمل الحلوة كهو إن شاء الله.
0: ناخذ شهادتنا بعد الشهادة، شنو هو الحاجات اللي تطمح ليها السيدة ملوكة؟ هل إنه عنده مشروع، عندك مشروع تحب تعمله؟
1: هذا شنو قلت لك، أنا ماذا بيا يزيدونا، هذه هو هذا هو معناها أمنيتي.
0: بخلاف مجال التعليم يعني نحط التعليم على جانب، الطموحات نقولوا المهنية، بديت شتراود فيك هكا فكرة انك انت يكون عندك مشروعك الخاص، خاصة انت شاطرة ما شاء الله في الحساب والحسابات.
1: ناخذ شهادتي في المرتبات وان شاء الله عندي فكره مشروع ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: في البيت ولا نحل برا ان شاء الله، ولو انه عمري ما يوصلش معناه ما كبرت معناها واحد يتعب شويه وصحته ما تساعده، اما ان شاء الله ويني على مشروع ان شاء الله.
0: هو بالعكس انت مازلت توا في سن معناها ما شاء الله، من صوتك من حماسك من كلامك من حبك للقرايه.
1: تشوفيني ما تقوليش بنت 59 وعمه ما العمر هذاك هو اللي بدنا نحسيه.
0: احنا نسينا الحراير في تونس ما شاء الله عليهم معناها بالحق، شكون اللي قاعدين يخدموا تونسي وشكون اللي نتمتعوا معناها بخدمتهم وبدايتهم وبالحق خاصه صناع ايديهم هما نسي معناها ما شاء الله في العمر هذية معناها بالعكس نتصور
1: كل مجال تلقي المرأة معناها في الفلاحة في التعليم في الصحة في كل شيء تلقيهم هما اللي نفسين وهما اللي
0: ولكن فما برشا نسي، وإحنا نحلوا هذا الجانب واستضافتك زيدا لتشجيع برشا نسي، برشا فتيات ما قراوش وإلا قراوا مستويات ضعيفة
1: مدلوا صغار والله. واحدة تقرأ معنا عندها رجلها قال لهم تقريش يخدم بعيد وعندها بنات تهز فيها من المدرسه مع عرسه صغيره مثل صغيره بكل فرخه صغيره ومسكينه ما حتى تجي تحضر معنا شويه وتروح على ولادها وعلى رجلها ما يحبش يقول لي نتخبى عليه ونجي معناها انا دير للرجال خلي نساكم تتعلم.
0: وفما نساء زاده يخافوا من التجربه، يخافوا انه ما يوفقوش، يقول لك راني عندي ولادي وعندي الدار تستنى فيا، وفما ناس برشا تخدم زاده، فما نساء معناها يحاولوا انهم زاده عندهم مورد رزق
1: يخدموا في النسيات ويخدموا بالحق
0: ولكن لازم ما يكونش ليهم مانع،
1: لازم يعملوا معناها برنامج.
0: شنو اللي زاد لك في حياتك بالنسبه لك انت، بين انت سيده ملوكه عندك صغيرات وعملت الدار والحمد لله يعني نجحت في جانب كبير من حياتك، كنت تنجم تستغنى على الجانب الاخر هذا التعليمي، ولكن شنو اللي فرق معناها كي انت كملت وشديت تصحيح وتعلمت، شنو الحاجه اللي حسيتها بالحق انضفت لك في حياتك؟
1: يحس انسان روحه بدا يكتمل كل شيء، هذيك هي اللي حسيتها. اما الحمد لله انا فرحانه بولادي فرحانة بولادي بالقدام معناها بالنسبة للدين ما شاء الله حافظين قرآن خدمتهم قروا كملوا خدمة قراي معناها مهندسين معناها حاجة باهية عاقلين ربي إن شاء الله يستر كل الوليدات الكل هذيك هي فرحتي كبيرة.
0: واعتمادك زيادة على نفسك انك كي تخرج تمشي باش تاخذ ورقة باش تصحح باش ما عادش مستحقة انه شكون باش يمشي معك
1: المؤسسة هذية وشنية وتعرفي هذاك البيرو هذاك وشني اللي فيه المكتب هذاك شني اللي فيه معناها هذا هو ده معناها
0: وهذا مكسب ماهوش سهل حتى تعرف يعني انه الانسان يكون ما يعرفش معناها يمشي كان ما يسال والا يهز معه شكون يتحول انه يولي هو معناها محور كل شيء وهذه وخاصه يحب يبعث مشروع مثلا ينجم يعرف وين يمشي وين يقصد ربي وكيفاش يتصرف هذا الكل راجع للتعليم. العلم نور بالحق ماهوش حاجه يعني جمله تقال فقط ولكن يعني العلم يزيد برشا خاصه للمراه خاصه لفتياتنا الصغيرات معناها
1: فما شباب في الاولاد وفي البنات ماهيش يعني ابناء النساء كهو فما حتى الاولاد مش يكونوا مرضوا وخرجوا من القرايه وخلوهم عمرهم 30 سنه و35 سنه وهم مش متعلمين اما هذه يلزمها ترجع لوزاره الشؤون الاجتماعيه يلزمهم يعملوا حاجه طويله خاصة لهم هما معناها تكون لهم معناها مستقبل
0: يعني على الأقل بالنسبة ليك ينجموا يلتحقوا ببقية التعليم ما يبقاش حكي أنهم يفكوا الحرف يعرفوا يقرأوا أكهو ياخذوا حتى شهادة
1: ينجموا يحسبوا ينجموا يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الحريف ينجموا معناها معناها قلت لك نطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تزيد هيك هذا ما يكفيش، هذا عامين اساسي وتكميلي ما يكفيش، البرش عباد ما يكفيهمش.
0: نعم ماهوش كافي. هل انه يعني نجم يعاود السنه مثلا ما تحصلش على شهاده كما انت كنت متميزه مثلا سيده ملوكه، اذا كان انسان يبدا ما نجمش مثلا انه يواكب كل الحصص وينجم يتمكن من المواد الكل، ينجم يعاود العام هذاك الاولاني اللي هو العام الاساسي والا لا؟
1: ينجم يعاود، اما ديما يقول لك عامين اكهو،
0: يعني
1: هما
0: عنده
1: هكا
0: الحق
1: المسؤولين
0: فقط.
1: يقولوا لك هكا، حتى كان يسمعوا فيا مسؤولين يقولوا لك عام اساسي وعام تكميلي، اما لا هو هذا انا مانيش مقتنعه به.
0: سيدة ملوكة تحب تعليم مدى الحياة، معناها بالفم والملاي، معناها
1: مدى الحياة
0: مش
1: مدى
0: فقط
1: الحياة،
0: يهم
1: انا قد
0: السن.
1: ما انا حيه
0: تحب
1: لازمني
0: تتعلم.
1: نمشي لكل هذاك ونقرا فيه.
0: مهم
1: نهار
0: جدا.
1: كي هرس ربي نتاعو هذا غالب عندي عند الله.
0: هو ما شاء الله عليك وإن شاء الله ربي يطول في عمرك.
1: حاجة واحدة حبيت نلومكم شوية، معناها حبيتكم أنتم أول إذاعة معناها تكلموني، كلمتني الإذاعات الكلها، حبيتكم أنتم أول إذاعة تكلموني، إذاعة بلادي ولايتي
0: مرحبا، هاي جات الفرصة من خلال هذه الاستضافة واستضفناك في هذا البرنامج اللي هو يعنى بالأمل، قدمناك قصة نجاح. ومناسبة استضافتك هي أكيد أنه نحتفي بك أنت وبحصولك على المرتبة الأولى، ولكن أيضا نحن نحبك تكون رسالة للأمل باعتبار أنه تم فتح باب التسجيل بالنسبة للبرنامج الوطني لتعليم الكبار، ونحب السنة تكون فما نسبة إقبال
1: إن شاء
0: قياسية.
1: الله. هو لما حال سمى شوية، لا سمى هناك مشيت لغادي دخلت ليكول، سمى
0: إن شاء الله أكثر
1: سمى
0: وأكثر.
1: صغارات ومتوسطين وكبار، وسمى شكون لي معناها، وإن شاء الله ربي يهدي الرجال ويخلوا نساهم ويشجعوهم ويقفوا معاهم وخلوهم يتعلموا يقروا سنهم يكتبوا سنهم يتعلموا يمشوا باش يجبدوا ما عنده ينجموا معناها يكتبوا ينجموا معناها يلزمهم يخلوهم يمشوا يقروا.
0: خلي لك المجال، كلمة الختام سيدة ملوكة، شكون تحب تشكر في هذه المسيرة اللي عاونوك؟ أكيد عامين ماهمش سهلين، معناها
1: والله
0: توجوا.
1: نشكر زوجي وولادي ومعلمتي حليمة بناني، نشكرها برشا برشا، عاونتنا قفت معانا تعبت معانا، نشكرها شكر خاص ونحبها برشا.
0: تحية كبيرة لها، أكيد أنه أسلوبها وطريقتها في العمل
1: اي
0: وأنها
1: بنيتنا
0: تكون أي
1: بنتي، انا عيطت لها بنتي.
0: ومارينا أكيد معاكم، هذا اللي يخليكم تحبوها، وإن شاء الله تواصل
1: اي
0: الخدمة متاحة مع اللي جايين جدد السنة زادة كيف
1: ان
0: كيف، إن
1: شاء
0: شاء الله
1: الله
0: تشوفوهم متألقين وناجحين.
1: ان
0: شكرا
1: شاء
0: لي.
1: الله.

القراية وتحصلت على هذه الشهادة، وفي انتظار حصولها أيضا تحب تتحصل على شهادة في صنع الحلويات والمرطبات، إن شاء الله ربي يوفقها. هذا نموذج احنا حبيناه نقدموه اليوم للنساء، للفتيات، للشباب، للرجال اللي يسمعوا فينا. راهو العمر ما عنده حتى قيمة، معناها الرقم العمر عمرها توا بديت 57، توا هي في الستينات يعني، ومازال عندها الأمل والطاقة وتحب تتعلم وتحب تبقى تتعلم. تقول ماذا بينا لو كان فما يعني برنامج مدى الحياة نبقى نتعلم، وهذه يضيف لي ديما. وأكيد إنه كل عام في حياة الإنسان راهو يزم يضاف لي حاجة، يلزم العام الجاي تكون أنت خير من السنة، وهذا ما ينجمش يكون من فراغ، هذا ما ينجم يكون إلا انك انت تاخذ الهدف وتحط انك انت راك تحب تتغير، انت راك تحب تقدم حاجه جديده لنفسك مش للاخر، خاصه الناس اللي ما واجهتهمش الظروف. فما برشا ناس في الارياف ما نجموش يكملوا قرايتهم، فما برشا ناس انقطعوا لاسباب او لاخرى. هذه فرص تقدمها الدوله، علاش ليه ما نستغلوهاش؟ نحكيو ديما للفتيات والنساء خاطر هما يمكن ربما الفئه الاكثر عرضه للانقطاع المدرسي وعدم حتى تدريسهم في الأصل، خاصة في يعني في سنوات معينة وفي عمر معين برشا ما قراوش، ويقريوا الأولاد يخليوا البنات. توا فرصتكم، علاش ليه كبرتوا الأوليدات، تهنيتوا عليهم، تهنيتوا على عائلتكم، تهنيوا على رواحكم زيادة باش نجموا أنتم كي تخرجوا تمشيوا للبوسطة، تمشيوا تقضيوا، تمشيوا لأي مؤسسة تقصدوها، تنجموا أنتم وحدكم تفهموا الأوراق، تخليوا حتى واحد يعديها عليكم، تنجموا تصحوا، تنجموا تكون عندكم القدرة أنكم متحكمين في أموركم المالية في أوراقكم. هذا سهل برشا، يعني عامين فقط هي الحكاية، الكل العام الأساسي هو باش يعطيكم الباز اللي تنجموا أنتم تعتمدوا عليه، العام الثاني هو يكون تكميلي للمواد اللي باش تتكملوا وتتمكنوا منها، زاد سنة نضاف ليها الإنجليزية الإعلامية، وهذا مهم باش يخلي معناها اللي باش يتلقى تعليم الكبار عنده فكرة شاملة على كل الحاجات والمهارات اللي تهم الإنسان، زاد يوفروا الخياطة، يوفروا صنع الحلويات بالنسبة للي يحب يتلقى حرفة. نذكر المركز النموذجي لتعليم الكبار، وتحية كبيرة ليهم على المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها. كانت هذه جسور الأمل لليوم، أجمل تحياتي وتحيات الفريق العمل، إلى اللقاء.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2. مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
1: مساء الخير، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكاف. هذه مرايا الجهاد حتى الأربعاء على موجاتنا يوم الاثنين، مرايا الجهات خاص بولاية الكف. وهذا المساء تتابعونا في مرايا الجهات. نذكر اليوم باش يكونوا تباعا ضيوفنا سي عادل القديري، هو المدير الجهوي للصناعات التقليدية، ومعاه باش نستمع لتسجيل، لأنه اليوم ينطلق بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفي ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية في ناس ومشاغل. اليوم إن شاء الله متابعة للاستعدادات الخاصة بانطلاق موسم البذر، المساحات، الصعوبات، توفر الكميات اللازمة بالنسبة للبذور، وسيمونير العبيد يكون حاضر معنا إن شاء الله في المباشر. دائما مع ناس ومشاغل، وضيفنا مش يكون سي قيس الشيرني ان شاء الله، ومش نحكي على الجمعيه الجهويه للصيادين بالكيف مع انطلاق الموسم الصيد، بعض الاشكاليات اللي موجوده مش يكون سي قيس ضيفنا ان شاء الله في الفقره هذه. ارقام ودلالات البنك الاسلامي ويمنح مبلغ مهم جدا، وحديثنا مش يكون على نصيب ولايه الكيف لانه يشمل وخاص بتطوير طرقات السيارة. وضيف الأسبوع باش نرجع للجانب الصحي وجلسة العمل اللي كانت في مقر الإدارة الجهوية للصحة بالكيف، وخصصت لتقييم النشاط والخدمات الصحية المقدمة بمختلف المؤسسات التربوية والجامعية. يتزامن هذا مع العودة المدرسية وكذلك انطلاق السنة الجامعية والتكوينية. في هذا الموضوع باش تحضر معنا الدكتورة لمية المرزوقي، باش تكون حاضرة معنا إن شاء الله في مرايا الجهات لليوم، اللي أمنها نزار في الإخراج، هندا في المراقبة، تحية المودي في المكالمات الهاتفية. مرحبا بكل من اختار موجات إذاعة الكيف.

0: حدث وتعليق.
1: رجعين كما ذكرت حدث وتعليق، واليوم الحدث بالنسبة للصناعات التقليدية هو انطلاق الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفي ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية حاضرين في قصر المعارض بالكرم. المعرض هذا والدورة هذه مش تتواصل حتى 11 أكتوبر الجاري في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والأعمال. وتمثل التظاهرة هذه منصة مهنية تجمع الحرفيين والمؤسسات الحرفية بالمشتريين والمهنيين والهياكل المداخلة في القطاع بما يساهم في إبراز وتنوع وجودة المنتوجات الحرفية التونسية وقيمتها المضافة ودعم تنافسية المؤسسات وقدرتها وتشارك المندوبية جهوية للصناعات التقليدية في من ولاية الكيف وبولاية الكيف في المعرض هذا في اختصاصات النسيج اليدوي، تقطير الأعشاب، الزهور. وفي الغرض هذا المعرض الصناعات التقليدية والصالون المهني للصناعات التقليدية الكيف حاضرة من أجل التعريف بالمنتوجات الحرفية المحلية وترويجها. ونأخذ أكثر تفاصيل مع سعادة القديري المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بولاية الكيف اللي يحكي على مشاركة الجهة في الصالون المهني للصناعات التقليدية.
2: التظاهرة هذه يشارك فيها ثلاثة حرفيين من ولاية الكاف في اختصاصات النسيج اليدوي في مجال تقطير الأعشاب والزهور. المشاركة هذه من شأنها أن تساهم في دفع الترويج منتوج تقليدي منتوج اللي يخص جهة الكاف عموما. من شأن هذه التظاهرات المساهمة في مزيد ترويج والتعريف المنتوجات الحرفية لولاية الكاف، وخاصة بعض المنتوجات تمثل خصوصية مثلا النسيج اليدوي. كذلك هي فرصة لعرض الابتكارات الحرفيين والحرفيات المشاركين في هذا الصالون. في نفس الإطار بتاع التشجيع على تسويق المنتوج التقليدي باش يتم تنظيم معرض للمنسوجات التقليدية خلال شهر ديسمبر في نفس الفضاء اللي هو قصر المعارض بالكرم، وهذه فرصة لدعوة الحرفيين والحرفيات للمشاركة في هذه التظاهرة. التظاهرة هذه يشارك فيها ثلاثة حرفيين من ولاية الكاف في اختصاصات النسيج اليدوي في مجال تقطير الأعشاب.

0: رجاءً مع تجديد التحية لكل مستمعينا، وين ما كانوا. والركن الثاني هو نسوة مشاغل، وفي هذا الركن إن شاء الله تكون عنا زوز مصافحات متابعة لاستعدادات الخاصة لانطلاق موسم البذر على مستوى ولاية الكيف وموسم الصيد. حاضر معنا سي قيس الشيرني رئيس جمعية الصيدين. الموسم يعني على الأبواب، لأنه ديما الفترة هذه المغرومين بالصيد يحضروا أمورهم لانطلاق الموسم. انطلاقة الموسم على مستوى ولاية الكيف كيفاش كانت؟ شنو الصعوبات اللي موجودة؟ وكجمعية شنو الحاجات اللي يطلبوهم ليمات هذوما؟ سي قيس أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: شكرا، أهلا وسهلا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة الكيف.
0: مرحبا.
1: عايشك. بالنسبة لموسم الصيد انطلق هو يوم 4 أكتوبر، هو بالأمس معناها يوم الأحد. ماك تعرف الصيادة
0: كيفاش كانت الانطلاقة؟
1: انطلاقة إن شاء الله احنا أول هم يهمنا وأول شيء يهمنا في الهواية دي هي سلامة الصياد. الحمد لله ما سجلنا حتى حادث معناها بالنسبة ليوم أمس، رغم اللي معناها عديد المناطق في الكاف للأسف 22 عمادة مغلقة، كانت بعض العمادات القليلة اجتمعت فيها العديد من الصيادة، وهذا معناه شكل اخطر على سلامة الصياد. وإحنا
0: ما معناها سي قيس الكلام هيد؟
1: معناها الفصل 13، سحب الفصل 13 كما كنا حكينا، هو معناها كان غلق عديد العمادات في المصيد
0: يعني فما عمادات اليوم في ولاية الكيف ما يمكنش انه الصيادين يدخلوا له.
1: بالضبط، هو معناها في كل عام تتقرر في اللجنة الاستشارية والمقترحات الجمعية في غلق بعض المناطق حسب الميدان وحسب رؤية الصيادة اللي موجودين لحماية الثروة الحيوانية المتبقى في تلك الأماكن. تبقى معناها كنا نحلوا معناها بعض الأماكن ماهوش بصفة كبيرة، بصفة معناها دورية. نحلوا مثلا منطقة لمدة عامين، منطقة محاذية، العام بعد عامين نحلوا منطقة أخرى باش تكون معناها البقية اللي تبقت من الحيوانات والبلاصة هذيك تكون معناها لإعمار الحيوانات البرية والعمار المصيد. ما نكونوش معناها نكونوا
0: عملية الغلق هذه كان العبارة صحيحة سي قيس.
1: نعم.
0: علاش يتم غلقها مثلا؟ لأنه استنفذت مثلا المنتوج الحيواني الموجود غادي يعني المخصص للصيد، وإلا ثم جيل يزم ويكبر؟ خلينا نعرفه بالضبط علاش تتسكر عمادة دون أخرى يعني.
1: طبعا هو العمادة يلزمها تغلق لمدة معينة لتكاثر الحيوانات البرية للمحافظة على تلك الثورة والثروة والصيد المستدام. نحافظ على الصيد المستدام أجيال، ما هوش معناها نظرا للموجود الصياد اليوم يلزم يبقى معناها الزراعة في المنطقة هذيك. وقتها نحن نعمل غلق للمنطقة هذيك باش تعاود تتكاثر فيها تتزاوج الحيوانات اللي موجودة واللي هي مخصصة للصيد، باش من بعد كي نعاودوا نرجعوا لها في المصيد ما نكونوش معناها قضينا على كل الحيوانات. هذه طريقة معناها للمحافظة على الصيد والمصيد المستدام.
0: واضح. تفضل.
1: وبالنسبة لنا احنا الهدف نتاعنا الاول هو المحافظة على سلامة الصياد. تعرف انت اذا كان معناها نغلقوا عديد من المناطق الاكثر من اللازم معناها تكون كما امس عندنا منطقة عبيدة كانت عندها لمدة عامين معناها مغلقة وكانت فيها معناها ثروة حيوانية حسب ما نسمعه من عند الصيادة. بالامس معناها كان فيها العديد من الصياد، صيادة من ولاية الكاف من الولايات المجاورة الأخرى كلهم تلموا في منطقة واحدة.
0: وهذا قانونيا يعني جائز انه ناس يجوا من خارج الولاية ثم ترخيص ياخذوها، وإلا يعني العملية ما تحتاجش ترخيص؟ كيفاش تم العملية؟
1: لا، العملية ما تحتاج ترخيص، لكل صياد معناها الحق له الحق في المصيد في كامل تراب الجمهورية. المهم يكون منخرط في جمعية، يقول لك على الفصل القانوني يقول لك على أن يكون منخرط بإحدى الجمعيات، معناها يكون الانخراط نتاعه موجود بإحدى الجمعيات على كامل تراب الجمهورية وله الحق يمارس الصيد في كامل تراب الجمهورية.
0: واضح. في عبيدة يعني المغلقة كانت المنطقة؟
1: كانت مغلقة المنطقة وفيها معناها أثناء حسب معناها آراء الصيادين اللي لاحظوا اللي فيها عدد كبير من المصيد، فكان معناها تجمعات كبيرة وكبيرة جدا، وهذا يحدث خطر، هذا يحدث خطر على الصيادة. ربما البعض الصيادة اللي ما يخذوش انتباههم وما يراعيش معناها الكثرة نتاع الصيادة، وهذا الحوادث الصيد ما فيها السمح. حادث الصيد يلزم يكون معناها الصياد مسؤول بدرجة أولى، ويكون معناها واعي، ويكون ما يكونش معناها عنده رغبة في القبض على أكثر عدد من المصيد حتى ما يرعيش السلامة متاع الصيادة الأخرين.
0: هنا نمشي لنقطة التأطير سي قيس شارني، وانت مشرف على جمعية صيادين بالكيف، في ظل هل ونشوف تو في التصاور هما يعني الناس اللي نعرفوهم الفئات الكل يعني الموجودين ويبدأوا الموسم نتاعهم، ثم عملية تأطير يخضعوا لها، ثم توصيات، ثم حاجات يزم يراعوها في الوقت اللي نحكي على انطلاق موسم الصيد، وعنا مجموعة من الصيادين باش ما يصيروش الحاجات اللي كنت تحكي عليها.
1: طبعا احنا في على طول العام معناها يعني نادي الصيادين مفتوح لجميع الصيادة ونادي الرماية كذلك، فالتوصيات على طول العام على طول الموسم موجودة، والتأطير موجود للصيادة وللهواة، وخاصة الهواة اللي بعد معناها باش يتوارثوا المصيد هذايا عن الكبار اللي ما عادوش ينجموا يصطادوا، ولا والده ولا جده ولا اللي هو. احنا بالنسبة للتأطير وحتى حمل البندقية يجب يكون يعرف كيفاش يحمل البندقية متاعه، وقتاش يعمر البندقية بالذخيرة متاعه، وقتاش يفتحها، وقتاش يوجهها، وفين يوجهها معناها. وحتى الحفاظ المحافظة على الطبيعة، عندنا تأطير كبير، الشقف اللي تضرب معناها الظرف هذاك متاع الكرتوش ما يبقاش مطيش في الطبيعة. هذه كل التوصيات معناها تصدر من عند الهيئة المديرة للجمعية الجهوية للصيد البري بالكاف لجميع منخرطيها والهوات وجميع الحضور، حتى المواطنين اللي ما يمارسوش الصيد يحضروا معنا معناها ويسمعوا هذه التوصيات، ومعناها وتكون في، والحمد لله في الكاف معناها ما سجلناش حتى عملناه الحادث او بعض الحوادث الخطيرة.
0: العدد على مستوى ولاية الكيف الموسم هذا سي قيس شارني ارتفع، ثم ناس انضموا للجمعية، ثم اللي سمعوا فيك اليوم وهم مغرومين هكا سيرتهم الشباب هم الفئات الكل اللي يحب يلتحق مازال عنده وقت، ولا كهو انطلق موسم الصيد الانخراطات الكل استوفيت؟
1: لا، الانخراط مفتوح إلى آخر الموسم، كل من يريد الالتحاق بممارسة هذه الهواية وعنده أوراقه معناها ينجم يتصل بالمكتب نتاعنا اللي هو موجود في إدارة الفلاحين، نحضروا له أوراقه. والعمل اللي متواصل الخاص بجمعية الصيادين كونه في الجمعيات الأخرى معناها يمشي قص التأمين نتاعه، قص الانخراط ويمشي يقد أوراقه وحده. في جمعية الكاف لا، جمعية الكاف يجيب أوراقه والجمعية تقوم بجميع الإجراءات وتسلمهم له كاملين من جميع القوانين اللي معناها تستحقها ممارسة الصيد.
0: يعني كما نقولوا نحن في سبور الإجازة نتاعه تبدأ حاضرة عند الجمعية للخيرات،
1: كل شيء هو احنا ما تعرف معناها يلزم يكون يمشي للأمن وشوفوه معناها على مستوى الامن نتاعو السيد هذايا، ومن بعدين نمشوا للجمعيه، في الجمعيه قص الانخراط نتاعو، وبعدين نمشوا للولايه. سيد الوالي هو الوحيد اللي مخول له القانون باش يصحح له لي معناها ممارسه الصيد في المناطق هذه معناها اللي تابعين الجمعيه، وبعد نرجعوا احنا نجيبوهم ونكلموه بالهاتف ونقولوا له اوراقك حاضره، انت معناها تستحق لممارسه الصيد، مرحبا بك، خذ ورقك من الجمعيه.
0: ثم يعني كيفاه نوصل لك المعلومه انه الجمعيه حكر على فئه معينه والا ليه؟ لانه يقول لك ليه حكر على ناس معينين من فئات معينه، شاب هكاك ما عنده حتى شيء ماهوش ما ينجمش يكون موجود، ثم ناس مغرومين الغرام بركه ماهوش يعني من الحاجات المطلوبه برشا، كما ذكرت انت ثم معطيات يلزمها تتوفر عند الشخص هذاك وعلى الشخص هذاك، كانه ثم بحث يصير ومن بعد نعطيوه الاجازه نتاعو.
1: هو فقط ملاحظة
0: اي
1: صغيرة،
0: حق
1: كلمة حكر، كلمة حكر لا،
0: ايه
1: هي ما هوش يحكر، لا
0: ايه بيه
1: حكر أو يولي معناها تسلط من الجمعية أو من كذا، هو ما هوش حكر،
0: ايه
1: كل من يريد ممارسة الصيد عليه معناها أن يكون عنده رخصة لحمل السلاح،
0: ايه
1: حمل السلاح يكون فردي، لكل من عنده رخصة لحمل السلاح هو يخول له القانون باش يمارس الصيد في كامل تراب الجمهورية. بالنسبة للهواة، الهواة احنا نتبنوهم كجمعية
0: مهم.
1: ونأطروهم وندافعوا عليهم للحصول على رخصة صيد، اما ما دام ما عندوش معناها رخصة صيد ما ينجمش يمارس الهواية هذه، خاطر ما معناها اذا كان يمارس بطريقة غير قانونية لا قدر الله في حادث او في كذا ينجم يتعرض او هو معناها يكون متسبب في حادث والقانون ما يحميش،
0: واضح
1: والقانون لا يحميه معناها.
0: واضح
1: احنا بالنسبة لنا احنا نجاوبك على سؤال كان ناقص شوية، بالنسبة للمنخرطين في الكاف احنا العدد قاعد في التزايد، هذا معناها في التنازلات اللي معناها بتعرف الوالد معناها كي يتنازل الولده في بندقية صيد يصيرك البحث الأمني ويصير ملف تكوين ملف ويمشي للداخلية، وزارة الداخلية معناها هي السلطة التقديرية اللي تنجم تسند الرخصة هذيك للابن أو لي معناها في الأصل والأصول والفروع
0: واضح فهمت
1: معناها، هذا معناها، وكانت قبل موجودة زادة حتى باش مش الهواة الآخرين ما يكونوش في كذا، الهواة اللي كانوا ينجموا يتسلموا بنادق من شيرات أخرى من غير أصول والفروع كنا تحصلنا على عديد الرخص اللي تحصلنا عليها، ولكن في الوقت الحالي معناها موجود، هو ما ثماش قانون يمنع وما ثماش حتى منشور يمنع في الترقب، يقولوا وزارة الداخلية معناها اللي هما ما زالوا ينظروا فيهم الرخص هذوما حتى يأتي
0: واضح
1: ما يخالف ذلك.
0: يعطيك الصحة سي قشيرني رئيس جمعية صيدين بالكيف، حكينا على برشا نقاط، الناس اللي يسمعوا فينا اللي يهمهم الموضوع هذا سي قيس كانت عنده الإجابات اللي ممكن تتسألوا عليها، يعطيك الصحة شكرا ليك.
2: أرقام ودلالات
0: راجعين دائما في مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكيف ومرايا الاثنين خاصة بولاية الكيف، وحديثنا في هذا الركن باش يكون على شبكة الطرقات السيارة في تونس اللي باش تعرف توسعة على مستوى عديد الجهات منها الكيف وجندوبة. نذكر أن البنك الإسلامي للتنمية وافق على تمويل ب 335.49 مليون أورو أي ما يقارب 1.1 مليار دينار لمشروع توسعة شبكة الطرقات السيارة باتجاه الكيف. المشروع يهدف لتحسين الربط بين الجهات، تسهيل التنقل، تعزيز السلامة المرورية وجودة البنية التحتية. الدراسات الفنية المتعلقة بالجزء الرابط بين الكيف وتونس تم استكمالها تقريبا خلال النصف الأول من سنة 2026، ومن المنتظر أنه تنطلق الأشغال خلال الأشهر القادمة. هذا رقم، وحديثنا كان على البنك الإسلامي للتنمية وخاص بشبكة الطرقات السيارة في تونس، وحديثنا على الشبكة اللي تربط بين تونس والكيف.

37 دقيقة بعد مضي 3 على موجات إذاعة كيف. حكينا على الصالون المهني للصناعات التقليدية اللي ينطلق اليوم في قصر المعارض بالكرم، و 220 حرفي من كل جهات الجمهورية موجودين في هذا الصالون الكيف، ممثلة بعدد من الحرفيين. وكان سعاد القديري المندوب الجهوي للصناعات التقليدية كان حكي على مشاركة الجهة. سي قيس الشيرني، وانطلاق موسم الصيد على مستوى ولاية كيف، الإشكاليات اللي موجودة، وكان وضح وبسط عملية الصيد المنخرطين، كل حاجة تهم الموسم هذا، المناطق اللي مغلقة، يعني المصطلح الفني على مستوى ولاية كيف. كان في مصافحة مباشرة معنا بعد شوية باش نحكيه على البرمجة الخاصة بالسنة الدراسية والجامعية 2026-2027، وقت مش نحكي على الطب المدرسي والجامعي. وتكون حاضرة معنا رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي الدكتورة لميا المرزوقي في المباشر في مرايا الجهات.

0: ضيف الأسبوع.
1: راجعين مع تجديد تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، وضيف الأسبوع كما ذكرت مش نرجع ونعود على جلسة العمل اللي كانت بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالكاف وخصصت لتقييم النشاط والخدمات الصحية وتتزامن مع انطلاق السنة الدراسية والجامعية، وباش نعرفوا عرض كامل للموسم الدراسي هذا وقت نحكي على مصلحة الطب المدرسي والجامعي. وفي هذا الغرض تحضر معنا دكتورة لميا المرزوقي، هي رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالمندوبية الجهوية للصحة بولاية الكيف. دكتورة أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف، وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك أنت زاد على حضورك معنا دكتورة. لو معك نرجع للجلسة اللي كانت صارت في الأيامات الفارتة وخصصت لتقييم النشاط والخدمات الصحية المقدمة بمختلف المؤسسات التربوية والجامعية كما ذكرت، اللي تتزامن مع العودة المدرسية والجامعية، اللي نحكيه على جانب مهم برشا هو مصلحة الطب المدرسي والجامعي نظرا للخدمات اللي تقدمها وللدور اللي تلعبه في هذا الموسم الدراسي بالنسبة لسنة 2026-2027.
2: فعلا أخت حنان، دونك الاجتماع هذايا هو اجتماع قار نعمله كل سنة، واجتماع دوري في منطلق السنة الدراسية نقوم بجلسة لكافة العاملين في الصحة المدرسية بمختلف الدوائر الصحية والمعتمديات بالوقوف على الأنشطة الفارتة، تقييمها وتدارك النقائص أو المشاكل، وبناء برنامج عمل جديد على ضوء المستجدات في مجال الصحي، التوصيات الجديدة لوزارة الصحة في مجال التلقيح، الفحص الطبي، الرقمنة، خاطر دخلنا الملف الطبي المدرسي الرقمي بداية من هذه السنة وبدينا في بنجاح في بعض المدارس الابتدائية إلى حين أن يقع تعميمه على كل المدارس في الولاية. إذن هذه جلسة عادية نقوم بها، كان الهدف نتاعها هي تحفيز العاملين بالصحة المدرسية والجامعية من ممرضين، أطباء، فني حفظ الصحة، قابلات كذلك، ودعوتهم إلى التشبيك مع شركائنا وخاصة مندوبية التربية، مندوبية المرأة، خاطر تشملها رياض الأطفال وهما يجيوا تحت إشرافنا، كذلك مندوبية الشؤون الدينية، الشؤون الاجتماعية، خاطر عنا عدة مؤسسات تنتمي إلى عدة معناها وزارات احنا نشرف عليها من ناحية صحية، من ناحية مراقبة الفضاءات حول النظافة، سلامتها، ملائمتها لتعايش التلاميذ، وما تكونش وتشكلش خطر على صحتهم، على صحة المرتدين، كيفية التعامل مع العملاء خاصة اللي يتداولون المواد الغذائية بالمطاعم. دونك كل هذه الخدمات اللي نقدموها وقاع التداول حولها لتحسينها وتقديم الأفضل. نحب نذكر كونه طرقنا كذلك إلى المستجدات في التلقيح، سنة الرزنامة الوطنية في الوسط المدرسي صار فيها تعديلات، وصدر منشور بتاريخ 22 سبتمبر عن وزارة الصحة ينص على الأقسام التي سيقع فيها التلقيح في الابتدائي والثانوي وأنواع التلقيح. دونك فما تلقيح حذفت، فما تلقيح انضافت، وإحنا حارسين باش يقع تغطية كل التلاميذ سواء في القطاع العمومي أو المدارس والمؤسسات الخاصة، مدام مؤسسات التكوين المهني، جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، كلهم يخضعوا لمراقبة من عنا، كل سواء في نظافة المؤسسة، سلامتها، التلقيح والفحص الطبي للتلاميذ الذين معناها يشملهم الفحص الطبي حسب البرنامج والرزنامة بتاع الصحة المدرسية.
1: البرنامج يعني ثري ومتنوع، في شراكة دائمة مع عديد الوزارات الأخرى دكتورة.
2: فعلا
1: يعني اليوم نصيب المناطق الريفية والمناطق الحدودية، اليوم الطلبة اللي ممكن يجوا للكيف أول مرة، ويعني يستدعي وضعهم ممكن الصحي الاستثنائي، إنه يقوموا بفحوصات. ثم يعني عمل على المستوى هذا باش هكاكة يعني تكون يعني سنة إن شاء الله جامعية
2: اي
1: وتربوية فيها برشا نجاحات وما غير إشكاليات صحية
2: اي
1: للبعض. ما ننسيش زيادة برشا تلمذات اللي أمورهم الاجتماعية صعبة شوية، النظارات وغيرها وبرشا أمراض أخرين للأسف
2: صح
1: الشديد، وضعيات
2: صح
1: نفسية تبدأ هشة. اليوم دوركم كبير دكتورة في
2: فعلا
1: هذا الموسم.
2: اي احنا في معناها الخدمات هي خدمات وقائية، واغلب الخدمات متاعنا هي خدمات مجانية خاطرها تتعطى في الصفوف الامامية، الصفوف الاولى متاع الصحة. عندنا برنامج وطني مجاني اللي هو برنامج صحة الفم والاسنان، وقت كل ما يقع تقصي اي مرض وخاصة التسوس الاسنان اللي يصير منذ السنوات ما قبل الدراسة، معناها بيريض الأطفال، الكتاتيب، الأقسام التحضيرية، يقع معالجة الطفل والتلميذ بصفة مجانية في لدى عيادات طب الأسنان بالمستشفيات العمومية إلى نهاية العلاج حتى تكمل، مش مناش مربوطين بسنة دراسية. إذا استوجب العلاج سنة وأكثر فإنه الوثيقة بطاقة التحويل المدرسية، وهي بطاقة خاصة فيها ريبون وردي، هذه البطاقة التحويل تمكن التلاميذ من العلاج والمتابعة بصفة مجانية. بطبيعة الحال المتابعة هذه تنتهي مجانية بطاقة التحويل في عند التقصي، الاكتشاف، البحث عن أسباب المرض. لكن مثلا وقت الطبيب يكتشف أنه التلميذ أو الطالب تستوجب حالته عملية، فإن هذه العملية تصير تحت التغطية الاجتماعية متاع الولي متاعه حسب نوعية التغطية. باش نرجع لك لمتابعة الأطفال واللي عندهم والطلبة والتلاميذ اللي عندهم وضعيات خاصة في صحتهم، احنا نسميهم لي سوجي ريسك، معناها الأشخاص اللي عندهم عوامل اختطار تنجم تكون تأثر على دراستهم. واحنا من دورنا أنه نيسروا المتابعة متاع هذه الأمراض. مثلا لدى الطلبة احنا نقوم بالناجحين الجدد في البكالوريا، عندهم فحص طبي إجباري، وكل ما وقع اكتشاف مرض مزمن، إعاقة، أي إشكالية صحية، يتمتع هذا الطالب ببطاقة تحويل إلى الطبيب المدرسي في المؤسسة الجامعية اللي باش ينتقلها سواء في داخل الولاية أو خارجها، وغادي الفريق يتكفل بمتابعة هذه الحالة. نفس الشيء بالنسبة للأطفال اللي عندهم أمراض سكري، ربو، أي أو إعاقة ليقع إدماجهم ضمن لجنة جهوية مشتركة. هذم الكل هم أطفال معناها يستحقوا متابعة خاصة حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في مؤسسات تعليمية عادية. وهنا تكون الدور المشترك مع مختلف المختصين سواء أطباء أو من التربية، متفقدين، أخصائيين نفسانيين من الشؤون الاجتماعية، لتيسير الحياة الدراسية للأطفال والتلاميذ.
1: واضح دكتور.
2: نعم
1: ممكن الطالب الولي ممكن حتى التلميذ اللي يسمع فيك توا يقول كان عندي إشكال، وين النجم نجي؟
2: أي إشكال، احنا مديري المؤسسات التربوية عندهم رزنامة للزيارة متاع الفريق.
1: واضح.
2: الرزنامة هذيك فيها الكوردوني متاع الطبيب والممرض وينجم يوجهوا ليهم. عندنا كذلك المركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي اللي يتبع مجمع الصحة الأساسية وموجود في شارع المحطة بمدينة الكاف، فيه عدة اختصاصات، فيه طب أسنان، تقويم النطق، العلاج بالعمل، الأخصائية النفسية، طب عام كذلك، قابلة معناها إنسان شبام للصحة الجنسية والإنجابية، ويقع كل ما فما معتمدية ما فيهاش الاختصاص هذه، هما مختصين في الإحاطة ومتابعة الأطفال اللي يستحقوا الاختصاصات هذه. إلى جانب عندنا اختصاصات في المستشفى الجهوي، دونك أي طبيب في معتمدية ما ينجم يوجه مباشرة التلميذ لمختص في القلب، في أمراض العظام، أمراض العيون إلى غير ذلك. وإحنا نحب نعرج كما ذكرت أنت على أمراض العيون، إحنا كان عندنا الحق برنامج نمتعوا التلاميذ والطلبة من العائلات المعوزة من النظارات، بيجي توفروا وزارة الصحة، إدارة الطب المدرسي والجامعي، لكن هذا معناها المحور وقع
1: واضح.
2: تخلي عنه، وإحنا نحيله زي ما زدنا ولينا للشؤون الاجتماعية اللي هي مستعدة توفير نظارات مركبة بالبلور للأطفال اللي عندهم دفاتر من النوع المجاني أو
1: واضح.
2: التعريف المنخفضة.
1: يعطيك الصحة دكتورة لمياء المرزوقي
2: عفوا.
1: رئيس مصلحة الطب المدرسي والجامعي، مرحبا بكل إضافة دكتورة وفي كل متابعة تهم الشأن الصحي الخاص بالتلامذة والطلبة على امتداد الموسم. مشكورة مرة أخرى على حضورك معنا. هذه آخر

مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات تتابعوا في اذاعه الكيف برنامج صحتك من شبكه خريف وشتاء 2026 2027 كل نهار اثنين في مثل هذا التوقيت من الاربعه للخمسه. برنامج صحتك كما تعودتوا كل اسبوع نتناولوا موضوع معين، بطبيعه موضوع

0: يهم صحتكم. اليوم خيرنا باش نحكيو في موضوع مهم برشا برشا ناس، يعني يحسوا بالإحساس هذا بك دوران الفيرتيج، برشا يعبروا عليه فيرتيج وبرشا دوران الجسم في حد ذاته. باش نحكيو على الفيرتيج شنية هي اليوم، باش نحكيو على أسبابها، كان ثم مضاعفات والعلاج، وكان ثم وقاية. كل هذا مع دكتور الأخضر غوازي، حاضر معنا في الاستوديو باش ناخذوا فكرة على الموضوع هذا. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا مرحبا
0: دكتور. برشا ناس كل كبير، فما الكبار في العمر وفما حتى صغار، يقول لك راني نحس بفيرتيج كل مرة تبدأ عندي فيرتيج، ما عرفتش منيش هكا الدوران هذيك شنية هو، ثمش فرق بينه وبين الدوخة كما كنا نحكي أنا وياك توا في الكواليس. هذا هو موضوعنا اليوم، برشا ناس يعانيوا منه، هو في حد ذاته ماهوش مرض، نصوره هو عرض من الأعراض، يعني حاجة واضحة، أما باش نتعرفوا معك أنت طبيا شنية هو الدوران هذا اللي يقع للإنسان.
1: خاطر احنا توا المرضى وبصفة عامة نقولوا دوخة في الحقيقة يختلفوا. أنت قلت الدوران هو ترجمة العربية الطبية الدوار. الدوران هي روتاتوار، تو نجيوها من بعد. هنا ترجمة بالعربية لازم نكونوا دقيقين شوي. فكما قلت ثم الدوخة، عادة نعبر عليها كلها دوخة، يعني حتى واحد راجل كبير ولا حتى زي يقول قمت حس راهي هكا راسي ثقيل وباش نطيح ونحس راهي فاش، يسميها دوخة. واللي يشوف الاسباس معناها الفضاء اللي حوله ويدور
0: الغرفة، اي الغرفة تدور بكلها، اي
1: ولا هو بنفسه يحس روحه يدور. كلها وهي تختلف، يعني فهمتني؟ نشوفوا من بعد في الاسباب. احنا دوارنا نعرفوا شنو هو، ثم ما يسمى الدوار الفيرتيج روتاتوار. ايش معناها روتاتوار؟ دوراني، يعني اما المريض يحس روحه يحس الفضاء المجال اللي حوله يدور. ساعات يقول لك نحس سقف
0: اللوطة
1: ولا الفرش يدور ولا كل حس الفضاء حوله يدور، ولا هو يدور حول الفضاء
0: والاشياء بحذاه تتحرك،
1: ولا هو يدور يعني هو يا الفضاء. هذا يسموه دوك الفيرتيج روتاتوار، اي الدوار الدوراني. فما الاخر الفيرتيج الاخر اللي هو مش دوار، مي يحس اللي هو ماهوش شاد روحه، نقولوا على
0: مثال الكيلو
1: احيانا يوصفوها كيما اللي يركبوا في الجران ويت نتاع الالعاب، فهمت؟ تحسوا كانوا باش يهبط وبعد يطلع، فهمتني؟ هذيك تعتبر دوار. الاخرى الدوخه انه يقوم حسابه باش يطيح ولا راسه ثقيل، هذيك دوخه اخرى عندها حل امور اخرى. فهمتي؟ فاحنا نتحدثوا على خاصه الفيرتيج روتاتوار الدوراني، فهمتني؟ فانا هذا اللي حابين نقوله.
0: يعني الدوخه هي شعور مثلا بالاغماء وكانه باش يغمي عليه.
1: ايوه هذيك
0: والدوار هو احساس يعني بالحركه،
1: يعطيك احساس اما الفضاء حوله يتحرك ولا هو يتحرك. او هو فاقد التوازن نتاعو، يحس كان باش يهبط في حفره وباش يطلع ويهبط، فهمت هكاك؟ لكن الاحساس هذاك يحسه، فهمتني؟
0: هذا هو موضوعنا اليوم.
1: انا نتذكر شخص ميت بالدوار يقول لي ساعات جات وهو يسوق في الكهرباء بقى نحسب راهي باش نعمل بيوات. فهمت الماء حسي، فهمت كيفاش نوع من
0: يعني الدوار حسب ما كنت تحكي انت دكتور وتوصف فيها، هو وهم بوجود حركه واحساس بانه الفضاء يدير يدور وينجم يتقلب كما قلت انت.
1: نفسروا فيزيولوجيا، طب باش نحكوا شويه بربي لو تسمع شويه تشريح فيزيولوجي حتى نفهموه. لانه شنو هو الدماغ عنده؟ هو الحاسوب اللي يحدد في كل لحظة احنا شنية الوضعية متاعنا، جالسين واقفين متكين راقدين ولا حتى نلعب في الرياضة عامل بواريه وقف على راسي يزمي فهمها. فهمتي كيفاش؟ وتجيه المعلومة منين؟ من الأعضاء الحس، النظر والسمع والبصر واللمس إلى آخره إلى آخره. من بين الحاجات اللي توصلوا هي الأذن الداخلية. طيب نشوفها بعد الناس يزاقوا كيش ندخل الأذن الداخلية. الأذن الداخلية فيها زوز أعضاء، فما القوقعة كما البابوشة اسمها القوقعة كوكلي اللي فيها عضو السمع، وفما بحذها ثلاثة قنوات سوميلونير، معناها نصف دائري، يعملوا كما ميزان الماء تقريبا. وحده اوبليك مايله وحده فيرتيكال وحده اوريزونتال. علاش هذاك فيهم دي كريستو معناها باللورات زي جيده جدا تتحرك في سائل، كل ما احنا الجسم يتحرك البلورات يتحركوا شويه يبعثوا رساله الى الدماغ باش هو يقراها، لانه عنده هو اللوجيسيال نتاعو يقراها قراءه صحيحه. قول خلاص الشخص توا واقف، الشخص توا قعد، الشخص توا رقد، الشخص توا يمشي، فهمتني؟ وبالتالي يقولك احيانا هاك البلورات ما يتحركوش كما او يتحركوا باكثر من اللازم او اقل من اللازم بحيث يعطيوا رساله خاطئه، فالدماغ يدخل بعضه الشخص هذا وين
0: تعليل الامور،
1: فتلقاه كما انت تحب تحوس على موجه نتاع اذاعه يقعد يفركس يفركس يفركس ظل يدور كان يعطيك الحسب الدوران وظل يفركس على البوزيشن صحيح لانه المعلومه قاعده تجي غلطه، فهمتني؟ يعني تقريبا باش نشبه الموضوع انا هذا علاش الاذن الداخليه هي الداخله في الكيب وكاش الدماغ قلت وهم هو فعلا لانه الدماغ توصل الرساله غلطه فيتوهم فيبقى يبحث، فك البحث هذاك يخلي الشخص يحس بالدوار لان هو كان يبحث على الموجه نتاع الاذاعه اللي يحب يرسي عليها، فهمتي؟ فلا هذا حبيت
0: هذا هو.
1: وفي بالنسبه للتشريح يعني هنا مهم جدا، احنا نعرفوا اللي من الاذن الداخلي الاذن الخارجيه اللي هي الطبله باش الناس تفهم، والاذن الوسطى هما كل العظيمات صغيري، ومن بعد جيو الداخليه فيها الكوكلي هذه الببوشه نقولوا احنا القوقعه، وهم هالقنوات النصف الدائريه اللي هما لاهين بالتوازن والاكيليبر، فهمتي؟ منهم هما من القوقعه ومن السمين يخرج عصب يسموه لو نيرف فيستيبولير او العصب الدهليزي، ومن قبلهم يخرج عصب اخر اسمه لو نير كوكلير من الببوشه، ومن بعد يلتقيوا مع بعضهم يكونوا لو نير اوديتيف يكونوا العصب السمعي، ويمشيوا ويشقوا العظم اللي وراء الاذن يسموه لوروشي يشقوا شقه، ويمشوا الى قاع الدماغ ثم دون ويو كما احنا كما المحطه العصب اللي خارج من القنوات هذاك فيستيبولير يمشي عنده محطه غادي يسموها نويو فيستيبولير، والعصب اللي خارج من القوقعه العصب السمعي هذا السمع عنده محطه غادي في قاع الواحد في البيول برشي يسموها النويو كوكلير، هذاك من بعد يمشي لمركز السمع والاخر يمشي لمركز التوازن في الدماغ، فهمت كيفاش باش الامور تمام الزوز يمشي مع بعض. وهذاك علاش وقت نتو نجيو من بعد وقت تصير اصابه مثلا في العظم في العظم هذا الروشي اللي وراء الاذن هذا واحد يمسه حتى وراء الاذن احيانا يتصاب العصب ولي فما دوار وفما حادث مثلا ولا حاجه تنجيهم بعدين في الاسباب، فهمتني؟
0: هذا هو الدوار كما كان يوصف فيه الدكتور غوازي الفيرتيج، اعطانا تعريف يعني مفصل ليه. ساعات توصلوا يعني المعلومه خاطئه هذيك علاش يحس بالوهم وكانه لونتوراج اللي فيه كله يدور وتختلط عليه الامور. دكتور هو الدوار هذه الفيرتيج ماهوش مرض في حد ذاته،
1: لا هو عرض كما قلت
0: عرض من الاعراض،
1: انا نبعثوا على الاسباب نتاعو.
0: هنا دكتور باش نحكيو على الاعراض نتاع الدوار، يعني فاش تتمثل كان في يحس في كونه لونتوراج يعني اللي في وسطه هو يدور، شنو يحس؟ هو يحس بغثيان، يحس بعدم توازن، شنو بالضبط؟
1: هذايا احنا نبعثوا بعد ما نتحدثوا مع المريض ونشخصوا اللي هو دوار ماهوش دوخه كيما قلت لك، فهمتني؟ شنو اللي معاه؟
0: اي شنو اللي صاحبها؟
1: اما معاها امور نتاع كيما قلتي غثيان وقيء واحد، او معاها وجعة راس، او معاها خاصه مشاكل في الاذن، نقص سمع، طنين، اذن ثقيله، هذاك الكل يوجهنا في السبب وين ماشي، فهمتني؟
0: هذه هي العلامات
1: هذا نبحث عليه، والا امور عصبيه اخرى ربما باش توجهنا الى جلطه في قاع الدماغ الى اخره، فهمتني؟ دونك دائما نسهلوا نشخصوا ساعه الدوار، خاطر الدوار ما يتشخص كم احنا كلينيك ما انا بالانتروغاتوار مع
0: الطبيعه
1: بعدها ندخلوا في ليزكسبلوراسيون باش نبحثوا على الاسباب. ولكن ليزكسبلوراسيون ساعات صعيبه وما يحسنها كان المختصين، وهذه في حالات خير تو نشوفوا في الاسباب، الاسباب الصعيبه واللي تتطلب تشخيص كبير حتى اللي يرام واحد قليله ياسر والحمد لله. الاخرين حتى يكفي بمقابله وفحص سريري تعرف السبب. فهمتني؟ فوالا.
0: به الاسباب بالطبيعه، اسباب نتاع الدوار هذا اللي يحسوا به العديد من الناس سواء كان كبير والا صغير، شنو هي الاسباب دكتور؟ الاسباب الرئيسيه يعني اللي باينه اللي ظاهره.
1: تجي اي تجي من الامور التشريحيه. يعني يا اما السبب خارجي يعني موجود في الاذن خارج على الدماغ على على على الجهاز العصبي المركزي،
0: مرض في الوذنين
1: في الوذن الداخلي
0: داخلي
1: فوالا. والا نقول احنا سنترال معناها في المركز تاع المخ معناها في الجهاز العصبي المركزي، هذا هما زوج اسباب الكبار
0: الكبار
1: فوالا. يا اما نركز على الاذن الداخلي يا اما نركز على الاعصاب معناها والجهاز العصبي خاصه المركزي يعني قاع الدماغ والمخيخ خاصه نظوم الزوز نركزوا عليه. وهذا وقت نشوف البرتي شنو اللي معاه
0: شنو اللي صاحبها
1: واي شنو اللي صاحبها. اذا كان صاحبها مشاكل في الاذن وسمع وطنين واحده واضح الاتجاه ماشي غادي. فهمتني؟ نركزوا على الاذن وهذا الاكثريه الموجود تو نجيو ثم زوز اما بس وما فهم بس زوز ما نركزوا عليهم موجودين تقريبا بنسبه 90% هما هذوكم هم. ثم الجهاز المركزي لكن ثم مشاكل عصبية أخرى. فهمتني؟ عادة ما فماش مشكلة في الأذن ما فماش طعين فما مشاكل أخرى ثم فيرتيج وفما ساعات مشاكل متاع غثيان وقيء موجودة. فهمت؟ هذيك ديما مصاحبة تقريبا ساعات مش موجودة
0: ساعات مش موجودة
1: جي قوية بشكل كبير للضر الميت باش يرقد في المستشفى وقصة طويلة انت والشخص. فهمتني؟ كما وحمل امراه ثم راه جهه قوي قوي
0: ثم اي ثم يجي خفيف
1: فوالا. دونك اذا نركز على الاذن الداخلي اذا اسباب خارجيه او نركز على العصب اللي الفيستيبولير اللي يهز المعلومه نتاع التوازن والا في قاع الدماغ ولا في المخيخ. هذوما
0: هذه اسباب مرضيه.
1: الاسباب مرضيه
0: ثم شكون اللي يقول لك دكتور ثم اسباب نفسيه؟ أسباب نفسية الشعور بالخوف أما ناس مثلا يقول
1: لا هذيك الفوبيا
0: أي أي
1: ما تعطيش فيرتيج بالضبط هذيك. يقول لك مثلا في بقعة عالية يقول حسيت باش ندوخ ماهيش فيرتيج خوف
0: خوف هذيك
1: هذيك
0: الأسباب النفسية
1: يسموها الفوبيا دالتيتيود ما أعرف ولا يطلع في طيارة أول مرة يخاف ولا فهمتني ولا يركب في أسانسور الناس كبار في أسانسور يتحركوا ويقول لك حسيت راح دخل. فهذاك فوبيا فقط ماهيش فيرتيج في حقيقة. وذاك علاش هنا المقابلة مع المريض خاصة لكبار السن
0: مهمة.
1: تركز معاه تركز معاهم لأن منجم يوجهوك في اتجاه يقول لك دوخة ويمشي على روحه أنت تذكر تركز باش ما توجهوش في اتجاه غلط. فهمت؟ تعمل له اكسبلور ساعات زايدة ولا ماهيش في بلاصتها.
0: نعملوا استراحة غنائية ثم لنا عودة دكتور نحكيو على المضاعفات متاع الفيرتيج هذه كان ثم مضاعفات بالطبيعة نحكيو على التشخيص العلاج والوقاية.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالناس الكل التحقتوا بنا الان عبر موجات اذاعه الكيف وبرنامج صحتك. مازلنا متواصلين معكم حتى للخمسه. نذكركم مستمعينا ومستمعاتنا موضوعنا اليوم الدوار اللي هو الفيرتيج. عرفنا الدكتور غوازي شنية هو الفيرتيج هذا، شنية العلامات نتاعو، وشنية الاسباب. اعطانا الاسباب الرئيسيه خاصه للفيرتيج. نرجع معك دكتور، كنت تحكي لي في الكواليس ثم زوز أمراض فخاصين بالدوار هذا.
1: لا زوز هما برشا،
0: أي
1: لكن هذوما الموجودين أكثر، يعني أكثر بنسبة فوق 80% أو 90%، اللي هما ما يسموه خلنا نقولها بالفرنسي بعد فيرتيج بوزيسيونيل روتاتوار بينا. شنيه هو اسمه بينا؟ معناه ما في مش خبخت، يجي باروكسيستيك، معناه يجي في كريز، في أزمة كفيسة، يدوم مدة ثواني أو بضع دقائق
0: فجئي،
1: وبوزيشنال معناها يحس اللي الفضاء اللي حوله يدور
0: فجئي.
1: عادة يجي على حركة متاع غفلة متاع الرأس، تندار على غفلة، قام على غفلة، عمل طبس على غفلة، فهمتي؟ ساعات الحركة متاع الرأس فجأة ديكلانش، معناها تعطي الانطلاقة متاع هيك الكريز متاع الفيرتيج تاع بضع ثواني إلى بضع دقائق، ما تدومش أكثر. والميد يقعد يرتاح ويغمض عيني هكا ويرتاح شويه، ترجع الامور، لكن تعاود يولي يضطر باش يمشي يعالج. وهذه عاده كيما قلنا جاي من الوزن الداخلي، ماكل قلنا لي كانو سيمولينير اللي هما نتاع ليكيليبر، اللي يبعثوا
0: اكل يعملوا ليكيليبر في الماء،
1: يعطي كيما ميزان الماء اللي يبعثوا المعلومه الصحيحه للدماغ. فهمتني؟ فعادة المشكلة غا تلقى لي كريستو تحركوش مليح ولا تحركو أكثر من لازم، معناها ثم حركة محسوبة، معناها لوجيسيال موجود دماغ يعرف كل حركة قد يحسب، زايد ناقص ما يعرفهاش. فهمتني؟ هذا وهو الموجود أكثر، وعادة التشخيص يكفي تقعد مع الميت تحكي ما تعرف، واللي تقيب الأطباء يومين يشوفوه في الكابين نتاعهم ولا في المستشفى، خاصة تطب الأذن والحنجرة، فهمتني؟ ويعالجوه بأدوية، وأحيانا تو نجيو بعد طريقة تغيير البوزيسيون تو نشوفوها، ثم زوج طرق وأكثر هما، فهمتني؟ هذا المرض الأولاني. وعادة يجي معاه ثم ناس تجي معاه غثيان قايا حسره باش يرد، فهمتني؟ موجودة. فهمتي؟ باهي. ثم المرض هو الفيرتيج دو مينيير، يسمى مرض مينيير. مرض مينيير هذية الاخر قلنا جاي مكلي كانوس ميليونير اللي هما يسموه الاورغان دي كيليبر، اللي هما يعطيه هذا يجي من القوقعة من داخل فيها متاهة يسموها لابيرانت. المتاهة هذيك فيها سائل لنفاتيك يدور، فيها ضغط معين، اذا كان ارتفع الضغط خلاص تنطلقها ما يسموه أمراض مينيير، لأنه الماء هذاك اللي يدور كما الماء نتاع العين يكون عنده ضغط معين، الماء نتاع المخ ضغط معين، يعني يتصنع والسيريزور باش يقعد ضغط معين، نفس الشيء في الأذن في القوقعة هذيك. إذا زاد يضغط على العصب هذاك اللي يهز لانفلو نيرفو للقاع الدماغ، وبعد يهزه للدماغ وتوصل المعلومة غلطة. فهنا الدوار يدوم أكثر، مش بضع
0: يطول
1: ساعات ايامات، ومعاها برشا ساعات قيء وواحد وغثايا، هذه يسموه فيرتيج. ومعاه خاصه علامات في الاذن، يحس الشخص بذنه ثقيله ما عادش يسمع بها ونقص السمع، حس فيها طاني ساعات تبدا بالطاني، معناها مجرد بوردون ما والدو هذاك. اذا كان المريض عنده وتعاود له يسموها مالادي دو مينيير. اذا عندنا زوز هذوما، عندنا البينا هذه الباركستيك بينا اللي قلنا نتاع حركه صغيره، وهادو عندنا هالمالادي هذه اللي فيها الضغط اللي يرتفع في القوقعه نتاع لابيرانت، في القوقعه نتاع الاذن الداخلي. فهمتني؟ والعلاج تقريبا مع العلاج الثاني هذا ساعات في مراكز متخصصه جدا ساعات يوصلوا العمليه باش يفرهدوا شويه هكا الضغط اللي داخل الاذن، لكن مش ناس كلها، يعني عملية دقيقة جدا. فهمتني؟ او يعطيه بعض ادويه باش يحاولوا ينقصوا من الضغط داخل الوحده. تو نجيو للعلاج من بعد نزيد نوضحوا شويه
0: بالنسبه للحالتين.
1: اذا هذوما الزوز هذوما اللي زوز امراض الاسيل الموجودين في الاذن الداخلي اللي هما يمثلوا الاسباب الاساسيه نتاع الفيرتيج بنسبه فوق تقريبا
0: كبيره 90%
1: 80% 70%. نجيو تو بعد نفوتوا الاذن الداخليه نلقوا روحنا في العصب الفيستيبولار اللي يخرج من القوقعة ومن الكانوس ميلار وماشي للدماغ. إذا كان هو زاد فيه تيمار ولا مغصور في بلاصة ولا كما قلنا في الروشي هذا العظم إذا يصير فيه حادث كسر ولا حاجة يتمسخ خطر ويشق كما معناها حفرة في كاين حفرة في جبل يشق العظم ويخرج. فهمتني؟ فممكن يتسبب في المشاكل أو جلطة في قاع الدماغ وين ثم المحطة اللي قلنا متاعو النوايو متاعو أو جلطة الفوق في المخيخ
0: هي اللي تسبب تعمل
1: تتسبب هذه واللي خرجنا من الأذن الداخلي. هذه موجودة ولا قليلة ياسر وتشخيصها صعب جدا لأنه يعني سكانير ويارام فهمتني وتتطلب برشا وقت حتى يفيقوا بالمشكل إذا كان مش في الأذن الداخلي. تقريبا هذوما يمثلوا بنسبة 99% ثم أمراض أخرى قليلة بهم تهم المختصين ما نشوف ندخل فيها.
0: بالنسبة للفئة العمرية أكثر فئة عمرية يعني تشكي من الحالة هذه من الفيرتيج
1: اللي ذكرتها من لولينا الفيرتيج باروكسيستيس بينا اللي قلت لوليني والثاني موجودين حتى عند الشباب
0: موجودة
1: موجودة عند الشباب ومع الكهول وعند شوف موجودة تقريبا في الأعمار بنسبة تقريبا عاد الأخرى متاع الأخرى عادة في سن متقدمة شوي خاصة الجلطات نعرفوها تجي مع العمر وهي قليلة ياسر يعني باش يكتفوها لازم إيرام ولازم أنا طبيب عنده عينين يعرف يقرا باش يفيق ساعات جلطة صغيرة موجودة في قاع في النوايو في المحطة هذه متاع النار وإلا موجودة في المخيخ يعني فهمت لازم قراءتها قراءة جيدة وهذا كاش
0: يعني ما هو متداول اللي كونه الفيرتيج هذه راي سببها نقص بعض الفيتامينات غالطة ذيك ترتبط بالدوخة
1: ما يعطيك صحة نرجع للدوخة فرق بين الدوخة اللي يقول لك راني شلت نحس راني ثقيل والدنيا هكا مش هكا هذيك قصة أخرى
0: هذيك الدوخة
1: هذيك يا إما عنده حتى تكون مربوط زاد بالضغط كان الضغط منخفض ثم
0: تجي ضغط ولا
1: يقول لك انا نحس روحي دايخ والدنيا دير بيت شوف تلقى الضغط نتاعو طايح نقولوا الضغط نتاعك خاصه يجي يقوم يقول لك نحس روحي نشد باش نطيح فهمتني ونحس راسي ثقيل و يعني الدم مش قاعد يوصل بالكدا دوخه هذيك فهمتي قصه اخرى او عند الكبار عادة ما ثم تصلب الشرايين حتى يبدو الضغط باهي ولا عالي يحس روحه راسه ثقيل لانه العروق نتاع الدم تكلست شويه والدوره ما عادش تدور مليح والخلايا العصبيه بنفسها تعبت فيحس كشيء يحس راسه ثقيل راسه جابيه ما يشدش روحه ليكيليبر الاخري وهذا هنا يعني لازم معالجتهم لانه سقوط تاع رجل كبير ينجم يتسبب في تروما كرانيه معناها خطر.
0: باهي دكتور كيفاش يتم
1: انت حكيت على الفيتامينات
0: اي
1: تدخل ولكن هذيك من بعد ما في العلاج ما تدخل اكثر كيما قلت لي في الدوخة اكثر منها في الواحد
0: اكثر منها في الدوران
1: هاو كيما قلت لك حاجات دقيقه واضحه فهمتني والتشخيص تاع الميد يقول لك راني نحس روحي ندور ولا الدنيا تدور بيا واضح حتى انه ساعات يغمض عيني ما عادش حاجه يشوف لانه نحس يقول لك سقف
0: الدنيا تدور
1: بيا الماي الماء فهمتني وخاصه تجي معها امور نتاع قيء وغثيان وانا واضحه بعيد على الانيميا
0: القيء والغثيان يعني ما جراءك الدوران
1: ما جراء الدوران مربوطه ببعضها لانه مركز القيء والغثيان قريب لل عمل هذيك الاشكال كيما المراه اللي عندها فواره مثلا لانه مركز الحراره قريب ياسر للمركز فهمتي نتاع الهرمونات ياثروا على بعض
0: دكتور بالنسبة للتشخيص التشخيص كيفاش يتم
1: التشخيص أولا سريع يعني لازم مقابلة مع ميد وانتروغاتوار بريسي توسع بالك عن ميد لأنه الميد ما يعرفش يحطها كلها دخ إذا ما توضحش معه بشوية
0: ما يوصلكش معلومة بالقداء
1: كل شيء دخ برا ينجم خاصة كبار سن ينجم يوجهك في اتجاه اخر
0: اي
1: فهمتني فالمقابل وكانوا جان ولا ديول جان معناها وهذا يقولوا كيف الدنيا تدور بها يفسر لك وعندي حساب شر الرد والى اخره اخره فتبدو الامور تقريبا واضح توجهه في اتجاه الاذن الداخلي فهمتني فهذه كان نبعثوا عادة الطبيب المختص في الاذن يفحص له الاذن نتاعو يقيس له السمع يعمل له ما يسمى امبيدونس ميتري، ثم طريقه يعملها غادي كيف فهمتني. واحيانا يضطر اذا كان شك اللي ثم مشكله في القوقعه ولا في اللابيرانت، تولت لي ريم خير من السكانير بالنسبه للاذن، يطلب له اي ريم يثبت في الاذن، ثم شي التهاب في الاذن الداخليه ولا في العصب والا في الوحد. وعاده الدياغنوستيك بنسبه فوق 90% معروف. اذا كان ما شكش في الاذن الداخليه راه الامور بعد الاذن، يولي هنا زاد كيف كيف سكانير ولا خاصه لي ريم باش يشوفوا العصب الفيستيبيلير، ونشوفوا قاع الدماغ فيش وجلطه، ونشوفوا المخيف فيش وجلطه، هكاك تقريبا التشخيص يكون واضح. فهمتي؟
0: يعني اما هو التشخيص دقيق جدا ماهوش
1: وقت اذا كان بالنسبه للاذن الداخليه تشخيص سريري، وبعد كي حتى كان باش نتعدوا للسكانير والليرام وبعد تحيه هي فقط لتاكيد المساله. أما سريريا تقريبا ساعات ما تعدوش، لكن صغير وعنده شويه فيرتيج نفهموا اللي الاورغان دي كيليبر نتاعو فيه مشكله، نعطوه بعض الادويه ونقولوا سايس روحك، وعاده الامور تتعدى. احيانا باش يتاكد الطبيب خاصه باش يبعد ما عندوش مشكله في الروشي في العظم خاصه لا كان طاح ولا عندوش تيمارة صغيره في العصب، هذه لازم يخرج.
0: الاشكال دكتور نتاع الفيرتيج هذيا يعني وقتها يختلف، راه ثم شكون يقول لك الفيرتيج هذيا تجيني على الصباح يوميا، ثم شكون يقول لك وقت الاستيقاظ يوميا نحس بالفيرتيج هذيا، ثم شكون يقول لك عند الانحناء، ثم شكون يقول لك عند ركوب وسائل النقل مثلا تراجي بعيده شويه، يعني الشكل نتاعها يختلف.
1: تاع ركوب النقل تجيب لك ملخ هي المود فواياج سنوتر بروبليم، ولكن عندها تقريبا نفس الرحله. وذاك علاش اللي يركب مثلا دم سكارتيها اللي يركب في سياره وتجيه المود فواياج هذايا عاده نقولوا له ما تخزرش للطريق، لكن يقعد يخزر للطريق فهمتني، يتحرك برشا الطريق والحركه نتاع الكهرباء الدماغ يقراها قصه اخرى فيعمل له هاك، فنقول اخزر اللوطه في الكهرباء ولا غمض عينيك ورقص عادة تعد، ولا ثم ادويات يبيعوا فيهم ما عليهم توقف الموضوع ده كذا كموضوع اخر. فهمتي؟ انت حكيتي قلت لك يقوم على الصباح وكي هي الاشكاليه، وهذاك علاش قلت لك انا الفيرتيج الاولاني اللي حكيتها لك اللي قلت لك هي بينيني باراكسيستيك بينها واللي موجوده اكثر وتجي بضع ثواني لبضع دقائق، هي تجي عاده لحركه الراس وكان راقد. فالماء والسائل في اللي كانوا جميلين تاع الاورغان دي كيليبر كان راقد. فهمتني؟ والمخ كان ياخذ في المعلومه نتاعو من شكون؟ ماك كانوا سيميلينا هوريزونتال اللي هي افقيه. يعرف اللي الشخص راقد. صحيح. يفهم المخ. صار وقع فجأة. ولي كريستو والماء ما تحركش مليح. المخ ماشي في باله الراجل مازال راقد. بينما وقف فيلزم تجيه المعلومه من الكانو اللي اوبليك وفيرتيكال باش يقول لا سي اذا ما وصلت المعلومه متاخره شويه يعمل له فيرتيج. فهمت علاش؟ ولهذا هذا الناس يقول قوم بالسياسه، اقعد على جنب الفرش بالشويه وبعد امشي فهمتي تحرك فهم. فاذا قلنا علاش خاطر حركه الراس عندها قيمه في الحالات هذه. فهمت؟ والى حد الان لم يعرف علاش علاش هل كانوا سمينا لي كريستو والبلاوت يتحرك بصفه خاطئه بحد الان مش معروف. عند بعض الناس موجود وعند بعض الناس مش موجود.
0: عندهاش حتى تفسير.
1: لا ادري لا ندري. باهي بالنسبه لللابيرانت هذيك التهاب واضح ارتفاع الضغط وحتى هذا ارتفاع داخل الكوكب ما يعرفوش السبب نتاعو، يقول لك ثم نقب باش يخليوا الماء يدور السائل يدور ربما مسدود الله اعلم. انا قلت لك ساعات يعملوا حتى عمليه باش يفرهدوها شويه.
0: هذا هو دكتور، مازلنا باش نحكيوا على المضاعفات، باش نحكيوا على العلاج،
1: على العلاج
0: ثم وقايه. استراحه غنائيه نزار ثم لنا عوده.

0: مرحبا بكم الناس كلها عبر موجات إذاعة الكيف وبرنامج صحتك مع دكتور غوازي. نحكي على الفرتيج بطبيعة. عرفنا دكتور غوازي شنية هي الفرتيج، عطانا الأسباب الأعراض التشخيص. نوصلوا توا دكتور نحكي على المضاعفات. قبل المضاعفات عندك نقطة باش تحكي عليها.
1: قلنا احنا قلنا الدوار ينجم يكون سبب خارجية معناها الأذن، وخارجية نقول معناها الأذن الداخلية، وأسباب داخلية معناها مركز نتاع الاعصاب، من العصب اللي يخرج من الاذن الداخلي الى حتى القاع الدماغ الى الدماغ الى المخيم. اذا من بين الحاجات اللي الطبيب في المكتبه نتاعو كيفاش يبحث عليها باش يعرف اذا كان المريض عنده فيرتيج ومعها حاجات في الاذن، ما نقص سمع وطنين وواحد يفهم اللي هي راهي الاذن واضح، ما عادش باش يمشي بعيد يركز على الاذن. اما تصور يقولوا عندي فيرتي لكن ما عنديش نسمع مليح، اذني بس ثقيله، ما فهمش طنين، هنا باش يحاول يركز على العصب وانت ماشي حتى القاع الدماغ حتى للمخ. فهمت كيفاش؟ ثم طرق بسيطه يعملها، يعني طرق بسيطه يعملها في الكابيني نتاعو. مثلا من بين طرق يبحث مع ما يسمى النيستاغموس. شيء نستجمس هذه حركة في العين، يقول الميتاق قدامي يحط له سبعه، يقول له ما تحركش راسك تبع بعينك برك، يمشي السبع حتى الاخر ويتبع بعيني هكا حتى الاخر، وقت يوصل يدور عينيه للاخر العينين ما تطلعش تولي تلعب تعمل حركات يسموها نستجمس، اما على اليمين وعلى اليسار والفوق واللوت، هذاك يدل اللي فما مشكله سنترال، انا يعني اما في العصب ولا في المركز الدماغ ولا هذه حاله لو نستجمس. ثم هذا يعملوا يقولوا ما يسموه سينيور دورومبير، سينيور دورومبير يقول تغمض عينيك تمد يديك وساقيك بحذا بعضها ما تقعد هكاك. الانسان العادي يقعد شاد روحه، اللي عنده مشكله يقعد شويه ويجيب شي يطيح يعمل جهه المريضه ما يشدش الاكيليبر نتاعو، فيسموه رومبير بوزيتيف. وهذا يدل ايضا اللي ما يسموه سيستم فيستيبولير نتاعو ماشي يبحث اذا في الماكس. ثم طريقه اخرى بسيطه زاد يقول له تغمض عينيك هي تمشي ثلاثه خطوات وترجع ثلاثه خطوات مستوي، ففي الرجوع نتاعو يخرج على الاتجاه. فهمتي هذه طريقه اخرى؟ مثلا نقول انت على الكرسي باش تقوم غير ما تركز، ما ينجمش الا ما يتركز قوم هكاك ما ينجمش. فهمت؟ هذه طرق كلها تعطي
0: تكنيك
1: اللي تكنيك تعطي اللي، ومن بعد انا يدخل في الاكسبلوراسيون اخرى في السكانير والارام باش يبحث مشكله في العصب في قاع الدماغ في المخيخ الى اخره. دونك هذوما طرق يعملهم الطبيب باش يعرف اللي هما راهو متجه ماهوش في الاذن الداخليه وانما راهو الداخل. فهمتي؟
0: بطبيعه مضاعفات الفيرتيج هذه اكيد باش تكون عندها مضاعفات نجم تكون حتى خطيره، بما انها تجي بطريقه فجائيه. تخيل انت انسان يبدا سبحان الله يسوق، سبحان الله في دروج، سبحان الله شنو هي المضاعفات؟
1: هي المضاعفات الوحيده اولا هي السقوط. نجم واحد يطيح وخاصه في مكان وخاصه راجل كبير ولا مراه كبيره.
0: الطيحه تكون على الراس
1: خطيره خطر والله.
0: سقوط
1: وما شباب صغير واحد في سايفيق يشد في حاجه كان هو يمشي يطيح او يمشي يقعد مرض كبير ونوعيه الحياه
0: واللي سوق
1: اي واللي نوعيه الحياه تحس هذا اللي ولي خايف كنت يشدني فيرتيج في مكان ما وانا نسوق ولا نخدم حاجه نوعيه فهمت ولك الفوبي ولا يخوف هذا المهم معناها المضاعفات
0: اي اما مضاعفات
1: اما مضاعفات اخرى اذا كان ثم مرض تصور عنده تيمار في قاع الدماغ او جلطه تتعالي الى اخره ما فهمتي
0: الحمد لله قليله هذه سينو يولي لك السقوط والاصابه تكون خطيره على الراس
1: الخطيره
0: اما شكون يسوق
1: سياره والا السبب اللي تكون مضاعفات كما قلنا اما جلطه صغيره ولا تيمار ولا
0: هذوما هذاك علاش الانسان اللي يحس كل مره يجيه الفيرتيج هذا يعني زياره الطبيب راهي مهمه برشا سورتو باش يعرف شنو السبب. لان الفيرتيج في حد ذاتها مش مرض، راهي
1: عرض نبث وما وراء
0: تم مرض وراها
1: يعطيك صح.
0: بالنسبه للعلاج دكتور كيفاش يتم علاج الفيرتيج؟
1: العلاج هناك ثلاثه طرق بالنسبة لقلنا الفيرتيج بينا اللي هو يجي كريز هكا متاع بضع ثواني بضع دقائق ويجي بحركة الرأس نظرا لأنه كلي كريستو في اللي كانوا سمينا ما تحركوش مليح، وحتى نجي عند شباب وعند فهمتني وحتى مش ناس كبار برشا. فهذيك ثم طريقة يعملوها الأطباء خاصة المختصين هي ما يسموها طريقة سومون. شنو هذه سومون؟ المريض يرقد على الطاولة متاع الفحص ويبدأ راسه ماهوش متأكد داير 45 درجة، يشد الميض راس الطبيب راسمي ذاك فيه وبسرعة يقلبوا للجهة الأخرى ب 180 درجة. فك الحركة هذيك بتاع السرعة يحرك أكل الليكيد اللي داخل القنوات داخل وكل الكريستو يتصرع
0: يولي فهمت.
1: وفوقت اللي يدور بجهة أخرى المريض تحس عيني لعبت عملت نستقميوس وساعات تحس روح جاته فيرتيج، معناها هذيك علامة أنه ارتاح. علامة به فهمتي ما مشات سيدي يخليه يرتاح ويعاود هيل حركتين ثلاثة اللي تتحرك كانوا يحاول باش يحرك الليكيد داك السائل اللي موجود في الليكانوس مليونير يسووه الاورغان دي كيليبر يسموه.
0: هذه طريقة علاج،
1: هذيك طريقة علاج وتعال
0: كيف
1: ينتهي الموضوع.
0: يمشي اي برشا نعرفهم يقول لك يمشي يعملوا التكنيك هذه.
1: ثم طريقة عند الكبار يسموها طريقة ايبلي ايبلي، الكبار ما ينجموش الحركة هذه فيعمل طريقة أخرى يرقد على الطاولة متاع الفحص ويبدأ رأسه خارج على الحرف لدرجة أن رأسه مقسوع التالي ودير شوي والطبيب يجي يبدأ يدوله في رأسه 90 درجة ويرجعه 90 درجة ويرجعه يعمل 3-4 حركات وساعات تمشي بالكدا والكبير السن يتحملها وساعات تعطي نتيجه فهمتني. طرق ثم طرق اخرى ما اصعب يعملوها كلمه هي ما هذوما على الاقل طريقتين يعملوها محطه الطب في المكاتب نتاعهم فهمتني. ثم بعد ذلك هذا نحكي وراو العلاج بالنسبه للفيرتيج الخارجي اللي موجود على الاذن الداخلي بالنسبه للاعصاب قصه اخرى به ومن بعد نعطيه الادويه. هناك أدوية تحسن بالكدا فهمتني. ثم مضادات الهستامين نعطي فيها ساعات الحساسية ثم نوع تتعطي وفما دواء آخر باش نذكر اسمه الكيميائي ماهوش التجاري وفعال جدا اسمه أسيتيلوزين هو دواء طبيعي أسيد أميني ما فهمت واتضح يعطي نتائج لحد الآن ما يعرفوش كيفاش الميكانيزم ما نعرفوش. ياخذوه إما حبوب من حبتين مرتين في نانوس حتى لست حتى ثمانية إذا كان الفيرتيج عالي فهمتني. وإذا كان عنده فيرتيج قوي برشا ويرد برشا الحلب تركع فيه نعملوه زرارق في العرق هارين ثلاثة حتى التهدى من 2-4 زرارق تهدى بعد يرجع للحلب ونجم يخوها مدة باية حتى الشهر شهر ونص وعادة الأمور تمشي باية فهمتني. هذه بالنسبة للفيرتيج اللي هما من بتاع العصاب الداخل بعد أبعد من الوذن الداخلي إذا كان مشكلة في الروشي في العظم مثلا حادث ولا تيمور ما العصب محصول يزمي تسرح بعملية وإذا كان تيمور ولا جلطة في قاع الدماغ شوفوا كيفاش يعالجوها بالأدوية ولا فهمتني. وإذا كان تيمور في المخيخ تتعالج بعملية يا أخي منها كل ولكن هنا تصبح الأمور صعبة عملية صعيبة ما تقام شيء بس كلي هو متاع الفيرتيجي لكن ثم ضغط في الأذن الداخلية صعيبة ياسر ثم بعض يعملوا عملية هذه اختصاص كبير لأنه يزم يحاول يسرح شوية هك الليكيد اللي في ضغط قوي داخل الأذن الداخلية ويتسبب في ما يسموها الفيرتيج دو مانيير اللي حكيت عليها قبل فهمتني.
0: هذا هو العلاج بصفة عامة
1: هذا هو تقريبا العلاج بصفة عامة فما جست أخيرا ساعات ثم الميجرين نشدوا على الناس بيجي معها فيرتيج لكن عالجوا الميجرين حتى الفيرتيج يتحسن او العكس بالعكس فهمتني. تلقى عنده يقول لك عندي راس يوجع في ضعيفي ولكن زاد عندي معه دخ وعندي غثيان وقيء فنعطيه الادويه على الغثيان والقيء والدواء على الميجرين وسعاده الامور تمشي سلامات فهمتي.
0: شكرا لك دكتور غوازي على النصائح اللي قدمتها للسادة المستمعين والمستمعات. مشكورين الناس كل على حسن المتابعه والاهتمام. الى اللقاء.
1: شكرا.

0: حدث ورأي. حدث ورأي بإنذار خير الشرني.
1: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل مستمعينا الكرام في موعد جديد من برنامج حدث ورأي كالعادة، موعد نهار الاثنين والاربعاء. برنامج حدث ورأي نرجع لأبرز الأخبار اللي تم الشأن الوطني. اليوم نطرح موضوع يتعلق بالمرسوم الجديد المتعلق بالمجالس البلدية واللي يصدر في الرائد الرسمي التونسي بعد انعقاد مجلس الوزراء مؤخرا بإشراف رئيس الجمهورية. هي لمحال صدور مجموعة من المراسيم، تقريبا أربعة مراسيم. اليوم باش نحاولوا نفهموا تفاصيل المرسوم الجديد هذه المتعلق بالمجالس البلدية مع المختصين بيت الحال، باش نحاولوا نفهموا التفاصيل الكل. وأهم ما جاء في يعني المرسوم هذية نحاولوا نفهموها كما قلت بتفاصيله الكل. أستاذ نجاح سالم كالعادة الأستاذ القانون العام إن شاء الله يرافقني في القراءة والتحليل والتعليق على موضوعنا، باش يكون حاضر معنا أيضا سي عبد الرحيم بن غنية المختص في الحال الحكومة المحلية في القراءة لموضوعنا لليوم. وقبلها باش نبدأ بركن خبر وتعليق مع الأستاذ نجاح سالم، لأنه زاد المرسوم 54 من المراسيم اللي كانت أثارت جدل كبير برشا على امتداد يعني سنوات، وصار فيها زاد هي تنقيح المرسوم 54. هذه باش يكون في ركن خبر وتعليق. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكيف.
2: ومع فهمك لإنك شيء.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل من جديد. ننطلق معاكم اذا المستمعين الكرام في لقانا من حدث ورأي. نستقبل معايا ضيفي اللي حاضرين معايا على الخط كالعاده، الاستاذ نجاح سالم اللي رافقني في هذا الموعد. عسلامه ومرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: عسلامه سيده خيره، مرحبا بك وبجميع مستمعي ومستمعات اذاعه الكاف. مرحبا بضيفي الكريم ان شاء الله.
0: شكرا لك استاذ. سي عبد الرحيم بن غنيه حاضر معايا اليوم، مختص هو في الحوكمه المحليه، اكيد راه يهمنا في الموضوع. عسلامه ومرحبا سي عبد الرحيم، اهلا وسهلا بك.
2: وبكم اكثر السيده خيره، فرحان مره اخرى بسماعكم وسماع اهلنا في اذاعه الكاف. والاستاذ استاذنا سي ناجح،
0: بارك الله فيك استاذ، مرحبا بك معنا. أكيد في موضوع من نجم كان يأخذ فيه أهل الاختصاص اليوم، أما خليني نبدأ بخبر وتعليق أستاذ نجاح سالم معاك. هو نحن المراسيم كنا نهار الأربعاء في آخر وقتها أستاذ أعطيتك التعليق بسرعة، علقنا عليهم المراسيم هذوما، وانت تحدثت أستاذ على المرسوم 54 وتحديدا فصل 24، وهذا تحديدا اللي جاء فيه يعني التنقيح. نعم. أستاذ نجاح سالم، فعلا احنا وقت عملنا قراءة أولية، أما كزر في الرايد الرسمي جيت يعني التفاصيل المرسوم هذي اللي نعرفه اللي عليه جدل كبير برشا ومطالب بضرورة يعني مراجعته، أي صار فيه التنقيح هذي، العقوبة الخطيئة المالية بدل العقوبة السجنية، والعقوبة السجنية تجي في حال العودة أستاذ هكا ولا؟ مثالش نخلي لك التعليق لأنه الحقيقة مرسوم يهم الناس الكل بصراحة أستاذ نجاح سالم، تفضل.
1: هو في حقيقة الأمر في حق في علاقة بالمرسوم 54 تحدثنا فيه العديد من المرات، نوهنا إلى كون الفصل 24 ربما النجم يتنح أصلا من المرسوم، بمعنى أنه راهو العقوبات التي من شأنها أن تردع مرتكبي السلب وإلا متعدين على حقوق الناس ولا على كرامتهم وإلا على كل ما هو معنوي يمس شخصهم، موجود في العديد من النصوص القانونية، موجود في المجلة الجزائية، موجود في مجلة الأحوال الشخصية، موجود في العديد من النصوص، موجود في القانون المتعلق بالإرهاب، موجود في العديد من النصوص القانونية. لذلك السبب قلنا لا داعي ربما لي على الأقل من تسليط تلك العقوبة السجنية على من يتعدى معنويا أو عنده ما يسمى بأكل الضرر المعنوي، من يتسبب في ضرر معنوي على شخص من الأشخاص أو ربما حتى على الدولة. وجاء التنقيح نتاع المرسوم 54 في 30 سبتمبر. ربما أنا لما قلت الكون هي كلها مواضيع حارقة
0: في ربما
1: في وقلنا وإلا أشرت إلى مسألة الانتخابات ولا راهو ماهوش باش يمس الانتخابات بقدر ما هو باش يمس الهيئة، نظري كونه فما جدل حول التركيبة نتاع المجلس نتاعها، ومن طن أشرنا إلى الفصل 24 واللي لا طالما العديد من الأشخاص والمدخلين في الشأن القانوني قالوا لابد على الأقل من إزالته والمطالب بإزالته نحانه كومبليتمون، لكن والحال أنه جاءت العقوبة المتعلقة بكل من يتسبب في ضرر معنوي لشخص من الأشخاص ربما حتى الأشخاص المعنوية وهذا يتركوه للقضاء.
0: أيوة.
1: أنه عنده خطية، الخطية هذه تنجم تردع وتنجم تردعش، بما أنها ما تردعش قال في صورة العود نمشوا لما يسمى بالعقوبة السجنية. أيوة. أي اللي تنحل الحرية اللي هي سالبة للحرية.
0: نعم.
1: الأخيرة تفضل.
0: نعم هذا هو أستاذ، هذا هو أنا الحقيقة حبيت نبدأ به في ركن خبر وتعليق، باعتبار احنا في آخر حصة من حدث ورأي كنا تطرقنا له وقتها في جملة المراسيم وقتها اللي تم تداول فيها في مجلس الوزراء اللي تم تحت إشراف رئيس الجمهورية، وتحدثنا في المراسيم هذه بما فيها المرسوم 54 وتوقت تحدث على الفصل 24، وهذه فعلا اللي شملوا يعني التنقيح. واضح يظهر لي اطبق عليه حتى الخطية المالية، نتصور مش رزينة. شوية أستاذة ما أي
1: رزينة الخطية المالية. نعم رزينة ربما تأتي في إطار نفس الشيء تلك السياسة الجزائية، ولهنا العديد من المحامين وعندي حتى

0: بلادي من المحامين الحظ بمحالة ثم شوية هزين ونفضان ساعات لكن مش مشكلة ما يسالش بكلنا نخطئ ونذكر في التقييم راه نخطئ
1: أيوة.
0: في الاطلاق القانونية لكن هذا ما يمنعش كونه راه يلزمنا نفرقوا ما بين السياسة الجزائية ويلزمنا نفرقوا ما بين العقوبات السياسة الجزائية جزء منها العقوبات راه السياسة الجزائية مش بالضرورة تكون عقاب نجم تكون بالوقاية أشار أيوة. العديد من المرات في العديد من المواضيع أن الوقاية خير من العلاج وربما هذا يجي أيضا في علاقة بالمرسوم الأخرى المرسوم المتعلق بالهيئة أو المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي أيوة. والمرسوم أيضا حتى المتعلق بالبلديات
1: نعم.
0: حتى لا نقع في تلك الأخطاء التي وقعت فيها البلديات
1: نعم.
0: أو الجامعات المحلية في الفترات السابقة سيدة خير
1: واضح أستاذ نجاح سالم شكرا لك إذا في ركن خبر وتعليق بدينا به في لقانا من حدث ورائي نمشي لموضوعنا الرئيسي توا واللي باش نتحدث فيه بتفاصيله الكل هو المرسوم من بين المراسيم زادة اللي تم تداول فيها وصدرت في الرائد الرسمي الجمهورية التونسية بتاريخ 30 سبتمبر 2026 هو المرسوم عدد 4 سنة 2026 والمتعلق بالمجالس البلدية والذي يعيد تنظيم عمل الجماعات المحلية في إطار مبدأ وحدة الدولة فيه مجموعة من الملامح المرسوم هذية أستاذ نجاح سالم نخلي لك تعليق عام وإحنا نذكر نهار الأربعاء قلت لك هل أنه هذية إذانا ربما بانتخابات بلدية قادمة يمكن هذية سؤال باش نخليه يمكن في الأخر معاكم أستاذ أي ما يسالش تبقي نصدر إذن بتفاصيل الكل المرسوم هذية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تفضل أستاذ وبعد نمشي مع سي عبد الرحيم تفضل نحب تعليق أولي معاكم تفضل سي نجاح
0: تعليق أولي مليش باش نطول حتى
1: أي تفضل
0: ما قوليش سي عبد الرحيم راه ما كنت كريمة معي
1: أي
0: كريمة مع سي عبد الرحيم
1: تفضل أي
0: فقط نقطة أولى وملاحظة أولى سي عبد الرحيم خونا وليك أنت أستاذ خير وكل المستمعين والمستمعات الأفاضل البهيين أقول لكونه راه المرسوم عدد 4 لسنة 26 مؤرخ 30 سبتمبر 26 كيف هبط كيف تم نشره في الرائد الرسمي راهو بصراحة معناتها كان لنا بمثابة هيك الخلخلة الدارسين في القانون وخاصة في القانون العام علاش؟ لأنه تضمن العديد من المسائل فيها مسائل كنا نتوقعها وفيها مسائل ما كناش نتوقعها وفيها برشة مسائل تقنية الحق بصراحة سيدة خيرة مانيش باش نطلب فيها في علاقة بالبرنامج نتاعنا علاش باش ما نقلقوش السادة المستمعين باش نتركوا ذلك للكتابات نتاعنا لعل من أهم المسائل هذه أنه المرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ 30 سبتمبر 2026 يعطي كغيره من ولا كالقانون على الأقل المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية والمجالس الأقلية يعطي الشخصية القانونية أي الاستقلالية الإدارية والمالية ك تبع متابعاتها يعطيها للمجلس البلدي وليس للبلدية وبهذا يكون أخرج من ذلك التصور على الأقل الذي ندرسه في مادة التنظيم الإداري أنه عادة نعطي ما يسمى بالشخصية القانونية ونمنح الشخصية القانونية أي حرية التصرف بنوع من الاستقلالية وليس الاستقلال عن الدولة للبلدية وللولاية وللإقليم وليس لي ليزورغان تلك ما يسمى الأجهزة اللي موجودة فيها واللي عادة تعودنا باش ندرسوها كأساس ولا على أساس أنها أجهزة تتصرف أجهزة تسير في هذه الجماعات التي نسميها تقنيا جماعات عمومية ترابية وهي جزء لا يتجزأ من التنظيم الإداري على الأقل في مفهومي التقليدي تفضلي سيدة
1: نعم به واضح هذه خلينا نقول وإحنا التقديم العام نمشي معاك سي عبد الرحيم بن غنية مرحبا من جديد نخلي لك بطبيعة الحال التعليق والتفاعل مع اللي كان يقول فيه الأستاذ نجاح سالم بخصوص هذا المرسوم إذن الجديد والمتعلق بالمجالس البلدية تفضل سي عبد الرحيم
2: هو يمثل نقطة جذرية عما تبقى مباشرة اللي هي مجالس الجامعات المحلية مش نقول بطبيعة في التقديم لأنه ثم تفاصيل فيما بعد
1: أيوة.
2: هو عودة إلى اللا مركزية العقلانية أو المتعقلة مقارنة بين عشناه في 2018 على مستوى الصلاحيات على مستوى المهام على مستوى الخدمات وهذا لا ينفي أنه بعض النقاط قد تكون محل مراجعة كما ذكر الأستاذ سالم
1: فيما يخص
2: خاصة هذا المصطلح الجديد البلدي في اعتقد وليس
1: قرب لك شويه التليفون سي عبد الرحيم خاطر الصوت قاعد يهرب. اي تفضل. اي نسمع فيك تفضل.
2: اذا في بخصوص بعض المصطلحات يبدو انه قد تثير اللبس هذا الفرق بين البلديه كذات معنويه والمجلس البلدي واستقلاليه المجلس البلدي، هذا لنا ضرب نفسها القانون واولهم استاذنا.
1: نعم هذا اذا شنو نجم نقولوا في هذا المرسوم سي عبد الرحيم؟
2: أي يعني هو باختصار يعني هو ترجمه لما عشناه من تضارب المسؤوليات او من الحساسيات الحزبيه والسياسيه اللي عاشها اكثر من مجلس بلدي في فتره كثيره من تجربه مجلس الجامعات المحليه المحليه السابقه اكثر من انتخابات بلديه جزئيه قبل حل البلديات ما يفسر حاله تصادم وتضارب وعدم تكريس او تنفيذ القرارات على وجه الواقع على الواقع من خلال بانه ما عندهاش النيابه نتاعها البلديه بمجلتها الجديده عكس قانون 1975 وما كان من تلك التراتيب البلديه اللي عاد بمقتضى هذا المرسوم واللي باش يخلي عندها سلطه الامر المباشر لمنظورها واعوانها في تنفيذ انفاذ الضبط الاداري البلدي. اذا عده نقاط يعني اعتقد انها ايجابيه.
1: نعم به لانه بطبيعه الحال مهم جدا انه اليوم يصير ضبط دور البلديه مهام المجالس البلديه وين تبدا صلاحياتها وين توفى صلاحيات نتاعها زاد هذايا مهم. وهذايا تذكر استاذ نجاح سالم تحدثنا فيه في مناسبات سابقه خاصه في علاقه بالمجالس المحليه ايضا معناتها باش ما يصيرش التداخل وباش ما يصيرش تداخل خاصة في يعني في الصلاحيات نتاع سواء المجالس البلدية وإلا المجالس المحلية. وهذه تقريبا كانت النقطة اللي عليها أكثر يعني أكثر تركيز في تحديد المهام والصلاحيات حتى على مستوى جدة السلطات الجهوية نتحدث على الولاية الوالي معناتها تحديدا وين زاد كيف هو تبدأ صلاحيات نتاعه وتنتهي في التدخل ربما في عمل المجالس البلدية وإلا المجالس المحلي. لأنه هذه من بين الملاحظات اللي أنا اعترضتني الحقيقة وقت اللي صار توا الحديث على المجالس البلدية يقول لك يمكن فما سلطة أكثر ربما للولايات. وبعد أستاذ نجاح سالم وسي عبد الرحيم توا تجاوبوني على النقطة هذه صحيحة ولا غلطة باش نتحدثوا على الملامح نتاع اذا هذا المجلس البلدي سواء من حيث تنظيم الهيكل التشريعي وحده الدوله عدم التجزئه صلاحيات المجالس البلديه طريقه انتخاب رئيس المجلس قواعد الانضباط وغيره وايضا احداث الجامعه الوطنيه للمجالس البلديه ودورها. نعاود نذكركم مره اخرى بالموضوع يلتحقوا بنا توا في الاستماع نتحدث على مرسوم المتعلق بالمجالس البلديه واهم ما جاء في المرسوم هذايا وهل هو وربما تمهيد لانتخابات بلديه قادمه. هذه ان شاء الله باش نعرفوه فيما بعد مع الاستاذ نجاح سالم استاذ القانون العام وايضا سي عبد الرحيم بن غنيه المختص في الحوكمه المحليه. نرجع معك استاذ نجاح سالم. الحقيقه انا كنت سالت مجموعه من الاسئله في علاقه بهذا المرسوم من حيث الصلاحيات خاصه وتداخل الصلاحيات وهذه تحدثنا فيه سابقا استاذ في علاقه بالمجالس المحليه والمجالس البلديه المجلس الجهوي زاد اللي ينعقد وأهمية أنه يصير الفصل وما يكونش فما تداخل في الصلاحيات. هل هذية واللي جاء في المرسوم كان واضح في المسألة هذية أستاذ ولا فما ربما ثغرات نجم نتحدث عليها ويمكن من الأفضل تصير المراجعة متاحة؟ حاولوا نفهموا معاك أستاذ نجاح سالم. تفضل
0: اسمحي لي بضع ثواني.
1: تفضل
0: استاذ. النص القانوني الذي نظم المجالس البلدية هو مرسوم.
1: أيوة.
0: والهنا فما راهو برشا حاجات تتحكي في المرسوم أمر الموضوع هذايا تنجم إذاعة الكاف من هنا حتى 3 شهور أخرين نعملوا كان جزء الأذان وشوية ببليسيتي بركة راهو نتحدثوا فيه على الموضوع نتاع المجالس البلدية. راهو صدر بموجب مرسوم.
1: أيوة.
0: موجب مرسوم هذايا والمراسيم بتصدر في 3 مواقف في 3 حالات. الحالة الأولى عطلة والحالة الثانية حل مجلس نواب الشعب والحالة الثانية التفويض. نحن في إطار ما يسمى بالعطلة. العطلة بتاع مجلس نواب الشعب هو التامر. يرجع 8 أكتوبر. المرسوم اصدر في 30 سبتمبر، بمعنى أوضح أنه اصدر بمناسبة العطلة. من المفروض مجلس نواب الشعب ينظر في المرسوم هذايا بعد ما يسمى بالطلب، ثم طلب لهنا الدستور التونسي 25 جويلة 2022، ما نصصش شكون باش يطلب للنظر. هذا سؤال من الأسئلة. المسألة الثانية، ثم سؤال تقني في علاقة بهرمية القوانين، هل ترى المرسوم نجم ينقح وإلا لا قانون أساسي اللي هو من المفروض أعلى منه مرتبة، إلخ إلخ إلخ. هذه كلها مسائل ربما من باب لا أسميه طرف قانوني أو طرف فكري، وإنما مسائل جوهرية على الأقل تهمنا لجريست. نرجع طول سؤالك أنت المتعلق بتداخل الصلاحيات. تداخل الصلاحيات يلزمنا نرجع مرة أخرى للهرم القانوني الذي أشرت إليه سابقا، بمعنى أنه في صورة ما ثم نص خاص ونص عام للمفروض يطبق النص الخاص. المرسوم المتعلق بالمجالس المحلية هو نص خاص متعلق بها، وديجا حتى في المرسوم موجودة هذه مثلا هنالك العديد من الإشكاليات وإلى القضايا لا يمكن حلها. أولا يلزمنا نمشي على وجه الفضل إلى الوالي اللي هو رئيس السلطة الجهوية الموجود غادي ممثل الدولة، وبعد نمشي للقضاء، بمعنى أوضح أنه من المفروض القانون باش ينطبق عند وجود ما يسمى بنزاعات ما بين البلدية وأي طرف من الأطراف آخر. من المفروض باش نلتجئ فيها للنص القانوني الخاص اللي هو المرسوم. في صورة ما وموش موجود نص خاص نمشي للنص عام. أش معناتها هدايا؟ معناتها راهو في صورة ما تنازع مجلس محلي أو مجلس جهوي أو مجلس إقليم مع مجلس بلدي، من المفروض نمشي نشكو للوالي اللي هو يعمل الصلح. واحد اثنين، لو كان ما عملش الصلح الوالي ولا فشلت مسائل الصلح وإلا تجاوز شهرين وما رجعش على المطلب في الغرض بعد ما يسلم المعني بالأمر أكل إجراءات هذيك، معناتها ما يسمى بشارج فيه إلى خلال خلاف، النجم يلتجئوا للقضاء. لكن هذا بيمنع السيدة خيرة، وهذا رغم لأنه من بين ميزات القاعدة القانونية عامة ومجردة ملزمة، معناتها صالحة لكل زمن وكان وما يشمعني بوضعية من الوضعيات. هذا بيمنع في الكون الواقع يمكن أن يفرز حاجات باش ما نقولوش نزاعات، حاجات باش ما نقولش صراعات، حاجات باش ما نقولش خلافات إلى آخره، يمكن أن يفرزها. في صورة ما أفرزها مبدئيا المرسوم وضع حل لها اللي هو الالتجاء إلى الوالي كسلطة جهوية موجودة هذه، ثم نلتجو إلى القضاء. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنا نشوف اللي كون البلدية، وهذه ربما في علاقة بالمجلة، مجلة الجماعات المحلية أشارها عبد الرحمن بن غنية مشكورا، أنه براتيكمون هذا أشرنا له في الحصة الفارطة براتيكمون تقليديا، معناتها المهام والصلاحيات، وإنتي أشرتي لكلمة مهام والصلاحيات، صلاحيات نتاع البلدية بقيت هي هي. بل بالعكس هنالك معناتها في المرسوم ما يدلل على أنه هذه الصلاحيات الواردة في المرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ 30 سبتمبر 2026 هي صلاحيات على سبيل الذكر وليست على سبيل الحصري. أخيرا وليس آخرا، وكعلاش قلت لك سيدة خيرة رو فما باشا فيه بلغة القانون ما يتمثلش النص هذايا، وكل النصوص أيضا المتعلقة بالجماعات المحلية، وسترين وتسمعين بكل الكتابات من طرف رجال ونساء القانون العام. أخيرا في علاقة بما تفضل به السيد عبد الرحيم بن غنية، أقول اللي كونه السيد عبد الرحيم بن غنية أشار إلى تلك الهينات إلى تلك السلبيات اللي شفناها في المجلة واللي شفناها في التطبيق في التنفيذ في الواقع على مستوى العمل البلدي وغيره من الأعمال في تونس. حتى لاحظنا اللي كونه ربما ثم تخوف كان من أنه الدولة تتفتت. هذيا لازم نلخص، ربما أتفق مع أستاذي السمح عبد الرحيم بن غنية، أقول اللي كونه هذا المرسوم عقص المرسوم هذا الطرف 26 سبتمبر 2026 جاء ليبحث أو ليكرس، دعني أقول، التركيز الإداري أكثر من بحثه عن اللامركزية واللي هي صنف من أصناف التنظيم الإداري. تفضلي سيدة خيرة.
1: نعم، رغم مهم كي نتحدثوا على اللامركزية لأنه هي من الأسباب الأولية تقريبا في تعطيل العمل ربما على مستوى الجهات. يا عبد الرحيم، ولهنا باش نحيلك الكلمة، مهم ان اليوم نتحدث على اللامركزيه في المرسومه هذيه، هكيك تسهل اكثر العمل. ونخلي لك زاده سي عبد الرحيم لانه تحب تركز على نقاط الاختلاف على المجله الجماعات المحليه، شنو نقاط الاختلاف؟ تفضل سي عبد الرحيم.
2: شكرا. هو اللامركزيه شكرا استاذ ناجح ايضا ان شاء الله نورنا باجاباته. اللامركزيه يعني ليس مفهوم يعني قرار ومستقر، هو مبدأ ويترتب عليه نصوص وقوانين تعطي المبدأ هذا النفاذ متاعه. نحن كانت نقول الانتقال السياسي في بلدنا في 2015 هو كان أصل هو المركزية المفردة، ولكل حدث سياسي لابد من ارتدادات، فكانت قوانين وهيئات وإدارات ومن جملتها كان النظر للوضع المحلي علّه يتم تحسينه بتشريعات تقدمية أو ثورية، فكانت مجلة الجماعات المحلية هذه الارتداد كان فيه نوع من الخطر، لأنه بدلا أن نقوم إلى مركزية عقلانية، لا مركزية متعقلة، لا مركزية تبتعد عن أطون الحروب السياسية، وجدنا نفسنا معناها في بلديات بغير صلاحيات حقيقية. لكن النص غير مفاعل، كل نص مجلة حدثي يلزمها أكثر من أمر حكومي وقرارات وإلى آخره وغير ذلك. فكان بعد مرة أخرى بعد التغيير السياسي في البلد سنة 2021 وما تبعه من تغييرات تشريعية والدستورية إلى آخره، لابد من امتداد آخر علّه يلقي بعض العقلانية على المشهد السياسي العام في البلد بصفة عامة بما في ذلك المشهد المحلي. فكان هذا المرسوم، هذا المرسوم كما تطرق أستاذ ناجح اللي فيه ما يتمشمش، ونحييه على هذه العبارة الخبيثة، لأنه فعلا كل متعطش، وأنا أيضا متعطش لكتابة منذ وقت أستاذي لولا بعض الالتزامات، فيه معنى شيء الكثير. لأنه في القانون ما إذا وردت عبارة النص عامة جرت الأخلاقية، هناك في تنظيم أو في تعداد مهام المجالس في البلدية الشيء الكثير الذي يفتح العبارة الواحدة أو السطر الواحد يعني يفتح على أكثر من مهام وأكثر من وهذا شيء باهي. هذا واحد. لا خوف من هذه العبارات السطر، هذا ما دام هناك جهات رقابية فعلا. مجال الجماعات كان تدخل الوالي شبه سوري كيف وكيف أي مواطن يمشي المحكمة الإدارية. اليوم عاد لهذا الوالي اللي هو نائب رئيس الجمهورية في الولاية في المرجع النظر التراب الولاية، عادت له الكلمة وإن كانت فيها نقاش.
1: هي تعطينا شنو هو النقاش، وين وين وين في شنو يتمثل النقاش سي عبد الرحيم؟ يصير
2: أن المجلس البلدي لا تكون نافذة إلا بعد مصادقة الوالي،
1: يعني ما وافقش الوالي ما تنجمش تكون نافذة.
2: إشمالية وإن شاء الله الأستاذ يصلحني
1: بيه
2: على المبادئ الكبرى. فهذا انتقلنا من الاستقلالية التامة كما حس اللي خلت البلدية عبارة دولة مصغرة داخل الدولة إلى خلينا نقول رقابة فعلا شيء كبير، وإن شاء الله ما تكونش رقابة يعني وتحدى لتبدي الحال. هذا واحد. اثنين، لهنا فما واجبات، واجبات الحضور، فما عقلانية يعني أنه فما عدد معين من الغيبات الغير مبررة وألا يفقد نهائيا عضو مجلس البلد، ما عاد فما كما نقولوا المسؤوليات البلدية ما يتغنيمة، وإنما فك مرسوم تنظيم الانتخابات البلدية خلينا نقولوا ألا مرسوم تنقيح القانون الانتخابي في مارس 2023 سبق هذا الأمر، وكان معناها عقلاني برشا أنه توزيع المسؤوليات يكون وفق ترتيب المثلثات في الانتخابات البلدية، وأعاد الفصول الأولى من المرسوم عدد أربعة الأخير هذا التذكير بأن المسؤولية تكون وفق ترتيب المترشحين، ثم لا تتجاوز المستشارين البلدية المستشارين البلديين بالمجلس البلدي لا يتجاوز ربع أعضاء المجلس البلدي، يعني ليس كل من هب وجب، وكذلك على مستوى في توسيع المسؤوليات مسؤولية الدوائر البلدية، ثم إعادة ترتيب البلدية. ثم نزاعات كانت بين الشرطة البلدية بعد يعني إلغاء وضم يعني ترفيه من البلديات، وبعض البلديات الكبرى صار طوليميك معناها في بعض البلديات هذا المجال الحيث سوى فما سلك مباشر به ممكن يتخذ القوة العامة هذا مكتب لإنفاذ القرارات البلدية
1: أيوة.
2: وأشياء كثيرة أخرى في الجانب الاجتماعي والثقافي وإلى آخره. يعني أنا أقول هو مكتب لكن التجربة قد تفلس بعض النقائص مش بس ننتظر
1: به. هذه مجموعة الملاحظات أستاذ جحسيل من خليلك التفاعل فيما يتعلق بالصلاحيات فيما يتعلق زادة بالرقابة. يقولك اليوم الرقابة هي من مشمولات الوالي تبقى فيها حديث زادة هذية. خليلك التفاعل سي نجح تفضل.
0: هو الرقابة أول حاجة من طرف الناخب بحكم أنه المجلس البلدي المجلس البلدي يتم انتخابه من طرف الناس وإلى المتسكنين متاع البلدي واحد. الرقابة وكما قال عبد الرحيم عندنا رقابة من طرف الوالي
1: أي.
0: مثلا الوالي مذكور في المرسوم عدد 4 الوالي العديد من المرات مذكور فيها المرسوم عدد 4 وهذا يدلل من خلال الصياغة أو من حيث الصياغة سيدة سيرة اللي كونه عنده قيمة أكثر مما كان عليها وهذا محق في ذلك عبد الرحيم. في علاقة بالرقابة لا نكتفي برقابة الوالي فقط وإنما هنالك رقابة السيد وزير الداخلية. بخلاف رقابة السيد وزير الداخلية هنالك رقابة قضائية والرقابة القضائية لهنا باش تكون من طرف الأقضية الثلاثة ونزيدوها بخلاف الأقضية الثلاثة تلك الهياكل اللي معنية بالرقابة المالية بلاس. إذن بلوغة المادو الرقابة على المجالس البلدية باش تكون أكثر ولا مشددة أكثر من تلك الرقابة التي كانت موجودة في ظل نفاذ مجلة الجماعات المحلية. لذلك السبب قلت أنه البحث كان في هذا المرسوم عن عدم التركيز الإداري وليس على اللامركزية.
1: أش
0: معناتها؟ معناتها عندنا مركزية وعملنا لها شوية ديلويسيون معناتها عملنا لها كديليون هكا شوية ما يعنيها شوية بمعنى أنه خليناها سائلة شوية. علاش؟ تسمبلمو على خاطر ذقنا ذرعا من أنه البلديات تتكفل هي بشؤونها رغم وجود العديد من النقائص فيها. لا بل بالعكس هنالك بلديات ولا تستقوي في وقت من الأوقات بعض البلديات سيدة خير تستقوي على الدولة وهناك ما نتذكر
1: صارت
0: هناك رئيس بلدية قالك رئيس الدولة من نجم يدخل بعد ما يشاورني
1: صحيح
0: مخافة من هذه المسألة. لذلك السبب أعيد وأكرر المرسوم عدد 4 لسنة 26 بحث عن عدم التركيز وليس عن اللامركزية بحث أي أنه أك التركيز ذاك اللي موجود أنه كل شيء يكون في السنتر هكا نمنح بعض من الصلاحيات للبلديات وهي في حقيقة الأمر بكل صدق العديد من الصلاحيات للبلديات نمنحها لكن مع تمكينها من هامش من التصرف دون نسيان الرقابة أخيرا وليس أخيرا سيدة خيرة في علاقة بعدم التركيز واللامركزية أقول لكونه راه وأنا هذا نتصور لكونه راه عدد البلديات الآن في تونس 350 بما أنه المرسوم عدد 4 أشار إلى أنه البلديات تحتوي على مجموعة من العمادات نحن سننتظر قبل وربما بطريقة استباقية للسيدة خيرة قبل الحديث عن الانتخابات ننتظر كون الحدود متاع البلديات حتى وإن بقيت 53 بلدية هذه الحدود ستتغير.
1: واضح أستاذ هتو نرجعو لهم بعد كيفاش هذية باش تصير إن شاء الله. فما توا نقطة مهمة الحقيقة نحب ناخذ رأيكم فيها اللي هي طريقة انتخاب رئيس المجلس. تعرفوا رئيس المجلس والانتخابات الداخلية اللي تصير والتجاذبات اللي تصير ومعاتك الواحد شنو الانتماء متاعه وتصير الخلافات هذية فيما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس وقديش صارت من استقالات وتعطيل معتها سير العمل البلدي في علاقة بهذية هكا ولا سي نجح وأيضا سي عبد الرحيم. نمشي معك سي عبد الرحيم. إذن
2: هذا من مآثر مرسوم 2023 الذي نقح بعض أحكام القانون الانتخابي لسنة 2014 بأن حسم الأمر ووضع نفسه في مسؤوليته من يكون الأول في الترتيب هو
1: أسمح
2: لي في قوس صغير بخصوص نظام القانون الانتخاب الجديد للانتخابات البلدية. هو عكس ما يراه البعض ليس نظام الاقتراع الأفراد وليس نظام الاقتراع القائمات، هو نظام الاقتراع إن شاء الله سينجح لصالحنا على القائمات المفتوحة، ولو أنه هو على الأفراد في الأصل، لكن لكل ناخر الحق في أن يدعى مرشحا واحدا في الورقة ورقة الانتخابات كيف عدد لا يتجاوز عدد أعضاء المجلس البلدي، هذا نقوله القائمة المفتوحة. كل ثم تجري الانتخابات، من يكون الأول في الترتيب هو بصفة أوتوماتيكية رئيس البلدية بدون أي اجتهاد، هذا ما يضع كل المترشحين في مسؤوليتهم السياسية أمام داخلين، فلا مجال المناورة ولا للمناورة ولا يعني للحسابات السياسية داخل مجلس هو سيق،
1: لأنه هذه كانت تتأثر سابقا في يعني في الطريقة القديمة التقليدية كانت موجودة هذه
2: أكل على شنو خادم، وحتى في توزيع المسؤوليات فالأوائل في الترتيب هم الأوائل في توزيع المسؤوليات لا مجال للمناورة، وهذا أنا نشوفه من إيجابيات أو من جنون الثورية في ترقيحات 2023.
1: قواعد الانضباط زيد مهم جدا زيد، اي المرسوم هو نص بفما طريقة انتخاب رئيس المجلس اللي هو باش تحصل على اكثر اصوات، هو باش يكون آليا مباشرة هو رئيس المجلس البلدي، فما زيد قواعد الانضباط وجدت هذه في المرسوم ونص عليها بوضوح، العضو البلدي اللي يغيب ثلاثة مرات ثلاثة اجتماعات متتالية يعتبر من غير عذر، معناتها من غير عذر شرعي، هذيك تعتبر عبارة استقالة مباشرة من المجلس.
2: انتخابات جزئية أخرى يعود
1: شكور. بصير له انتخابات أخرى بصير تعويض.
2: شكور نهائي.
1: توا هكا معناتها القرارات هذي أكثر باش تنظم أكثر وتكون فما انضباط أكثر في العمل البلدي سي عبد الرحيم.
2: فما أمام الناخبين لا مجال يعني باش أنه تعطيه العمل المجلس البلدي. اللي يحسوا باش يخدم المنطقة نتاعو يكون حاضر ولا يخلي بلاصتو ليه. يعني شوف فما برشا تحسينات.
1: به سيناجح هاي استاذ استاذ تذكر سيناجح قديش تحدثنا والخلافات اللي تصير في المجالس البلدية والاستقالات اللي تصير وكيفاش معناتها انتخاب رئيس المجلس الطرق اللي تصير بها واللي صار هذيك الكل، معناتها اليوم يصير التحديد اللي ياخذ اللي يربح معناتها بأكثر أصوات هو مباشرة آليا وباش يكون هو رئيس المجلس البلدي، واللي يغيب أكثر من ثلاثة مرات متتالية دون عذر يعتبر مستقيل مباشرة. أستاذ نقاط مهمة هذه تشوفها في المرسوم؟
0: لا موجودة هذه النقاط في المرسوم وموجودة أيضا النقاط المتعلقة بالانتخاب، ما عادش توا دورتين على فكرة أكثر بالنسبة للسادة والسيدات المستمعين والمستمعات الأفاضل والفضليات، ما عادش فما على دورتين، راه دوره واحده
1: واضح،
0: والطريقه ميكس مختلطه كيما كان يحكي سي عبد الرحيم بنقليه مشكور، معناتها عندك برشا قائمات مترشحين ولا برشا اشخاص مترشحين هكا باش نختاروا منهم واحد منا واحد منا واحد منا على الا يتجاوز كما اشار استاذي عبد الرحيم مشكورا، اللي يكونوا يلزمش عدد الخيارات يكون اكثر من عدد أعضاء المجلس البلدي. وعدد أعضاء المجلس البلدي حسب الفصل 117 مكررة، شادوا على خاطر عندنا الأمر 117، أنا شادوا مقمروا بالفصل 117 والأمر 117 مكرر وبعده من الفصول في القانون الانتخابي أي في القانون الأساسي متاع 2014، رأوا عددهم لو كان البلدية فيها أقل من 50,000 ساكن فيها 8 أعضاء في المجلس، من 50,000 ل 150,000 ساكن تم 16 عضو في المجلس، أكثر من 150 ألف ساكن عندنا 24 عضو في المجلس،
1: يعني حسب عدد السكان.
0: رئيس متاع المجلس كما قال وكما قلت سيدة خيرة كما قالت عبد الرحمن وكما قلت لكونه منتخبه المتحصل على أكثر عدد من الأصوات، والمساعدين نتاعو باش يكونوا زوز في النوع الأول وأربعة في النوع الثاني وستة في النوع الثالث، أي أكثر من 150 ألف ساكن في البلدية. ولاحظي سيدة خيرة هنا أتحدث ونتحدث عن سكان سي عبد الرحيم ولا نتحدث عن مواطنين، لأنه كلمة مواطن عادة ما نقولها اللي كونه هي في الدولة والمساكن على مستوى محلي أو على مستوى بلدي. أخيرا سيدة خيرة مازال عندنا وقت،
1: مازال عندنا تقريبا ربع ساعة أستاذ
0: باش ما نتعديش الوقت جدا جدا. المسألة اللي اتهمني أنا في مسألة الانتخابات ولا مسألة التسيير، رائع أن نختلف لكن الأروع أنه خلافنا ما يكونش ما يسمى بتعطيل لتواليب الدولة أو تعطيل للمجلس البلدي. وهذا اللي صار في العديد من المرات. رائع أن نغيب وممكن أن نغيب، لكن الأروع منه أنه ما نغيبش، والأروع منه أنه كيف رانا نغيب نتحمل مسؤولية غيابنا. ولهنا نرجو أنه الغيابات الثلاثة هذه ما تكونش كما غيابات الطلبة في بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في التديات. يقول لك كيف يغيب ثلاثة مرات تعتبروا إليميني، لكن في الأخير بالكل تلقى الطلبة الكل يعدوا في الامتحانات وما فما حتى واحد ما تنحوا صار إليميني، وهدايا يمس من مبدأ المساواة. نرجع طول المجالس البلدية أخيرا وليس أخيرا، في علاقة بالانتخابات وفي علاقة بالأعضاء اللي موجودين في المجلس البلدي. أنا نتصور لكون تدخل متاع الولات
1: أي.
0: بالعديد من المسائل سيدة خيرة، تكاد تكون هذه المسائل في 59 مرة تذكر الوالي في المرسوم 59 مرة ومش شوية، تكون في كل المراحل متاع عمل المجلس البلدي، وهذا يضفي مثلا باهية ومثلا شوية خائبة ويأثر لها في عبد الرحيم
1: مكورة.
0: المثلة الباهية اللي كونه كل شيء بش يكون تحت سلطة الوالي اللي هو ممثل وليس نائبا، ممثل رئيس الجمهورية على المستوى الجهوي، وهو ربما اللي سير في دوالي بالدولة على مستوى الولاية التي يشرف عليها. والحاجة الخائبة ربما هذية ممكن بش يكتل أعضاء المجلس البلدي، خاصة إذا ما لاحظنا وإلا كان هنالك ناس موجودة في المجلس البلدي متسكنين ترشحوا فاجوا في المجلس البلدي ما عندهمش تلك الشخصية اللي قادرين يسيروا بها البلدية. ولهنا دعوتي بعد إذنك
1: تفضل أستاذي
0: بعد إذن المستمعين الرجاء كل الرجاء من أولاد بلادي السمحين الباهيين، نعرفوكم حرصا على خدمة ربما الشؤون البلدية وخدمة المواطنين تحبوا تترشحوا، أما بربي اللي ما ينجمش وما يفهمش الرجاء كل الرجاء حاولوا باش تنقوا بأنفسكم على الترشح، رغم الآن القانون يسمح لكم. اللي يعرف روحه ما ينجمش ما يترشحش، واللي يعرف روحه كفو هو يتقدم. خلينا نقدموا بالعمل البلدي وخلينا نقدموا بخدمة المواطنين بالمواطنين، لأنه رأى البلدية هامة وهامة وهامة جدا.
1: نعم بطبيعة بطبيعة بطبيعة أستاذ بطبيعة مراو معناتها راهو باش يكون موجود في المجلس نتاع المجلس البلدي، راهي فما برشا خدمة باش تستنى في الناس هذوما إن شاء الله باش يجوا في المجالس البلدية، أو راهو مش يجوا باش تخدموا مصالح بلدية، مش باش تخدموا مصالح فردية ولا مصالح شخصية وذاتية. هذا زاد مهم لأن ولا غالب راهو عقلية.
0: أي تفضل قطعتك سمحيلي.
1: تفضل مثالش أستاذ.
0: الصلاحيات والبث وإبداء الرأي في العديد من المسائل اللي تهم المجلس البلدي، أنا والحمد لله وهذه ربما الشيء اللي أفتخر به خدمة لتونس.
1: نعم.
0: أحدثنا مثلا في الكلية التي أدرس فيها ماجستير كامل بتاع جامعات محلية، العديد من المسائل التي تبعث في صلاحيات المجلس البلدي.
1: نعم.
0: والمجالس المحلية والمجالس الجهوي والمجالس الأقاليم راهو درسناها كمادة. منها الكونتابيليتي، رغم أنه باش تكون ثم ثلاثة أنواع من المحاسبة، تحليلية وترشده ومحاسبة تقليدية إلى آخره، ربما عبد الرحيم يفهمني في علاقة بالمحاسبة في القانون الخاص، لأنه ثم جرعة متاع محاسبة في القانون الخاص منها لا كونتابيليتي أناليتيك أي المحاسبة التحليلية. تفضلي سيدة.
1: من بين النقاط الأخرى باش يتم أحداث الجامعة الوطنية المجالس البلدية سي عبد الرحيم، وتم إقرار تأسيس إذا جمعية هذية تضم كافة المجالس البلدية وتعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وفق عقد أهداف لدعم العمل البلدي وتطوير القدرات المالية واللوجستية والبشرية. سي عبد الرحيم شنو رايك زيادة في
2: هي جامعة البلدية أو مثلا رابطة هيئات عمومية سابقا من جملة تلك التي الهياكل التعديلية شبه العمومية خلينا نقول، أو التي هي خاصة لكن عندها أهداف عمومية، كم كان محزنا أنها لم تكن في إطار الدولة في فترة فيما يعرف بالعشرية الماضية. الآن شنو باش نلقاو؟ كم هو جميل أن نلقاو هيكل يشرف مثال على هيئات عمومية مستقلة، أو هيكل يشرف على مجموعة مجالس بنفس الهدف، هي الآن البلديات، وهذا الآن الإجابة عن السؤال. لكن ما ليس من الجيد أن يكون هذا الهيكل خاص بنسبة 100%، وهو ما قد يضرب نزاهة أو النزاهة السياسية للبلديات، لأنه تحب على فكرة المسؤول البلدي هو السياسي أولا، جاي من انتخابات، جاي قد يكون حزب، قد يكون من فترة، فمن حبوش هذا التشويه لعمل بلدي قد يكون حتى عن حسنية. فالفكرة جيدة وهو تأسيس وهو أنه خلينا نقول السرقة نظيفة للفكرة هذه وأن نتركوها في إطار الدولة، أنا تكون مثل الجامعات الرياضية عقد محدد أهداف بحيث تتمسك هذه الجامعة بأن تكون جمعية تتركب من هذه البلديات كجامعة كأي جامعة رياضية عندها استقلاليتها الإدارية والبنية، لكن من جهة أهداف لا تخرج عن أهداف أشرف، يعني ما خلينا نقول مرحلة بين باش نقول بين بين حلين. انا شوف فكره جيده وان شاء الله استاذ ناجح يعني عنده
1: سينيش يقول لك الفكره جيده تبقى يزم تلتزم بالاهداف نتاعها وما ما تحيدش على اهدافها ربما ما نعرفش يا عبد الرحيم ما نحبش نقول كلام
0: جمعيه ديجا القانون المرسوم يقول جمعيه
1: اي
0: معناتها جمعية بمعنى أنه تخضع للقانون بتاع الجمعيات أو على الأقل المرسوم اللي منظم الجمعيات، هذا من ناحية باش تكون فيها البلديات الكل، كيفاش باش تكون فيها البلديات هذا يخضع لما يسمى بالنظام الأساسي تاع الجمعية، لأن كيف الجمعيات لابد لها من نظام أساسي وباش تشوفوا الأهداف نتاعها. وعلى فكرة راه باهي أن نخلقوا ما يسمى بالهياكل هذه الداعمة للعمل البلدي، إلا أنه الخائب أنه تولي الجمعية في حد ذاتها أداة متاع صراع ومتاع إملاء متاع ما يسمى بنزوات وإلا رغبات وإلا شهوات وإلا غيره متاع الناس. أنا معاها في صورة ما كانت هذه الجمعية تفعل للعمل البلدية والعمل المحلية أو الجماعات المحلية مع الإشارة مرة أخرى لمن التحق بنا الآن، راهو عندنا إشكالية في أنه راهو المجلس البلدي هو الذي يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال الإداري والمالي وليست البلدية، دفعا للعمل متاع المجلس البلدي، دفعا للسكان، دفعا للاقتراحات نتداول فيها في الاقتراحات رغم أنه هذه الاقتراحات نتداول فيها في المجلس البلدي. إلا أنه إحداث هذه الجمعية يخلي ما يسمى بذلك التلاقح سيد أخيرا ما بين الأفكار بلدية إكس وبلدية إجراك حتى وإن كانوا تابعين لنفس الولاية، يخلي التلاقح ما بين الأفكار الموجودة في البلدية في الشمال الغربي والأخرى في الوسط والأخرى في الجنوب إلى آخره. الجمعيات أيضا من سأنها أنا باش تعمل لك المسألة متاع الريزوتاج، تعمل لك تشبيك، عملية تشبيك، وهذه من الأدوار اللي تلعبها الجمعيات عموما والجمعية اللي ربما باش يتم إحداثها في علاقة بالبلديات. أخيرا وليس آخرا، هالجمعية تنجم تشرك أصحاب القرار لكن في الآن نفسه تنجم تشرك الأكاديميين والمختصين والناشطين إلى آخره في سبيل حل بعض الإشكاليات اللي تهم البلدية. تفضلي.
1: نعم باش نختمو تقريبا عادش عندي برشا وقت، الجانب المالي زيدا نتصور زيدا مهمة باش يتواصل العمل بصندوق دعم اللامركزية مع تغيير التسمية متاعو إلى صندوق التحويلات المالية للدولة لفائدة الجماعات المحلية، وتحدد معايير توزيع الموارد متاعو بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية. هذه في الجانب المالي سي عبد الرحيم، نحب تعليق بسرعة أكيد ولأنه عندي سؤال ختامي اللي بديت به باش نختم به. تفضل سي عبد الرحيم.
2: على غرار جامعة البلدية هو أيضا وجه آخر من أوجه أحكام الرقابة على التصرفات المالية وكذلك على ضمان يعني مورد اللي يقول مورد مالي يعني شبه مستقل للبلدية
1: داخلية. سيناش كيف كيف بالنسبه للجانب المالي
0: الصندوق هي التسميه بعد ما كان دعم التحويل ولا الدعم التحويل بمعنى اوضح هدايا لاثبات نوع ما الاستقلاليه. الدعم عاده يكون واحد قاصر لكن بما انه مدينا المجلس البلدي بشخصيه القانونيه والماليه نحينا كلمه دعم وبعد تحويل، وهذا يثبت مرة أخرى لكون رأوا الجماعة المحلية مثلا في المجلس البلدي تابعة الدولة، لذلك السبب التحويل، لأن كلمة تحويل ترانسفير هذه كلمة تابعة المالية سيدة خيرة.
1: نعم.
0: كلمة تكنيكمو تابعة المالية العمومية، وهذا يدل لكونك رأوا يا بلدية نعم تتمتعين أو عذرا يا مجلس بلدي نعم أنت تتمتع بشخصية القانونية والاستقلال الإداري والمالي، إلا أنه رأوا الميزانية متاعك وإلا بعض الأموال على الأقل من الميزانية سيتم تحويلها لك يا مجلس بلدي من ميزانية الدولة إلى الكونت متاعك أنت. أخيرا وليس آخرا في علاقة بالمالية، رجاء كل الرجاء من الناس اللي عندهم سؤالات للبلدية تمشي تخلصهم، هم الأفلسات اللي بيش يعملوا بيهم الطرقات بيش يصلحوا بيهم لنبوبة بتاع الضوء وبيش يصلحوا بيهم الرجارة، لأنه هدايا ولا يدخل صلاحيات البلدية.
1: نعم واضح. نختم سؤالي الختامي إذن بصدور هذا المرسوم، نجم نعتبروه خطوة تشريعية أساسية نحو انتخابات بلدية قادمة. سي عبد الرحيم وأيضا أستاذ نجاح سالم، نجم نعتبروه هو الإطار المنظم هذا المرسوم لانتخابات بلدية قادمة إن شاء الله. سي عبد الرحيم.
2: طيب نجم تكونش بالوضوح الكافي، لأنه مثلوا ثلاث سنوات شوية تم تنقيح القانون الانتخابي وانتظرنا، لكن تواترت المناسبات الانتخابية ولم تفرز الانتخاب البلديات. الآن اكتمل النظام القانوني أي انتخابات بلدية، فلا بد من نظام انتخابي ولا بد من صلاحيات وراعي الواقع السياسي الجديد.
1: نعم سي نجح.
2: سمحني
1: تفضل سي عبد الرحيم.
2: لا مانع تقنيا هيئه الانتخابات، لا مانع تقنيا من انها تكون انتخابات متزامنه، لانه عندها في ديسمبر 2027
1: انتخابات تشريعيه.
2: انتخابات تشريعيه على الاقل الدوره الاولى او قبل. سابقا في 2019 تواترت الانتخابات، يعني عندها تجربه كبيره، مش يكون ظرف شهر ولا شهرين عائق.
1: لكن هي تقول لك انا جاهزه الهيئه الانتخابيه، تقول لك جاهزه الانتخابات.
2: اي الميزانيه مرصوده منذ سنتين بمناسبه الانتخابات البلديه، مرصوده في ميزانيه الهيئه، كل شيء جاهز. لكن هنا نحكيوا على الاراده السياسيه، هل هناك معناها شغف بان تجرى هذه الانتخابات ولا لا؟ انا نتصور انها تكون في النصف الاول من سنه 2027 على اقصى
1: تقدير. نعم سي ناجح.
0: هو في حقيقة الأمر التاريخ مبدئيا ما ينجمش يكون أقبل بثلاثة شهور من الدعوة، بمعنى أنه لو كان باش نعملوا انتخابات في ديسمبر لابد من أنه باش يتم الدعوة لها في أكتوبر. ثلاث شهر أكتوبر معناتها باش ندخلوا في 2027 على الانتخابات. وأنا نتصور من خلال تجربتنا توا في تونس بعد 25 جويلية 2022 اللي كونوا هنالك من المسائل اللي مرتبطة ارتباطا وثيقا بعضها، ولا أتصور أنه صدور المرسوم عدد أربعة لن يتبعه انتخابات أو لن تتبعه انتخابات على مستوى البلديات. اللي حب يترشح، ومرة أخرى الرجاء، كل الرجاء اللي ما يعرفش وما يفهمش وكذا وكذا، مع كامل احترامات للناس الكل، لازم تفهم أنت في الطبخ وخير من برشا من الناس تفهم في التسيير الإداري إلى آخره. خذوا الناس اللي تفهم في التسيير الإداري هي اللي تترشح للمجالس البلدية حتى لا نقع فيما وقعنا فيه في المعافي.
1: واضح. شكرا لك أستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام. شكرا لك سي عبد الرحيم بن غنية المختص في الحوكمة المحلية. هذه إذن حاولنا نأتي تقريبا على مجموعة من النقاط المتعلقة بصدور المرسوم الخاص بالمجالس البلدية. إن شاء الله هكا نكونوا فسرنا واعطينا وبسطنا أكثر ما يمكن المعلومة للناس اللي يسمعوا فينا توا في علاقة بالمجالس البلدية. شكرا لك أستاذ نجاح سالم. نتقابل إن شاء الله نهار الأربعاء أستاذ في موضوع جديد أكيد، حدث جديد ناخذه بالقراءة والتحليل. شكرا لك أيضا سي عبد الرحيم بن غنية على تدخلك معنا على كل ما تفضلت به. تحياتي لكم وإلى اللقاء. شكرا لكم أنتم مزيدا الناس الكل على المتابعة والاستماع. نتقابل معكم غدوة إن شاء الله في استوديو ناس من 9 حتى 11. لحظات زميلي رفيق الجاسمي على رأس الساعة ونشرة الأخبار. إلى اللقاء.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: إذاعة الكهف تقترح عليكم
2: تسبيحات.

دعاء السفر. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم.

دعاء السفر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إن نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم اصحبنا بنصحك واقلبنا بذمة. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنقلب في المال والأهل.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأرضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاك. تسبيحات.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقربي.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكهف.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم

عليهم وللكافرين أمثالها.

والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم

خالد كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.

واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة

رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت

فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟

نكون أفلا يتدبرون القرآن.

سنطيعكم سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.

فأخذناهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم

فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء

فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني.

0: لكم. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

أنا والله من قلبي أحبك يا رسول الله، وليس الحب مفروضا بأمر جاء، وما حبي أكاذيب ولا أهواء. أنا قد جئت للدنيا غريبة، كلنا غرباء، تتوق نفوسنا الظمأ لنبع الماء. وكان الكون معتلا ولا أمل بأي شفاء، طبيبا جئت للدنيا تشخص بالقلوب يدا، فأنت البلسم الشافي بكل دواء. وإن كان جميع الناس أكفاء، فأنت هنالك استثناء، فلا قبلك ولا بعدك ولا أحد يضاهيك، من الأزل إلى ما شاء وأحببتك. ليس الحب مكرما ولا منا، ولا خوفا من النار، ولا طمعا بفردوسين في الجنة، وليس لأنه فرض، وليس لأنه سنة، ولكني أحبك يا رسول الله، حبيبا لي، صديقا لي، قريبا لي، أبي عمي، أخي، جاري، ولو بحت بأسراري تصدقني؟

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء: صباح الإشراق والأرزاق، توكلوا على الله تجدوه، قلوا بسم الله، قلوا يا الله.

أسعد الله كل أيامكم ومن نهر الكوثر مشربكم ومن رحمته أعطاكم والجنة إن شاء الله مأواكم. صباح الأمان والغفران والمنى، صباح الحلوى والقهوة الحلوة، قولوا يا الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وليس رجلا كسائر البشر، وحتى إن فعل هذا فهو خالص لدين الله وليس لأجل دنيا يصيبها. بكى من خشية وخوف من ربه وتذرع لأمته التي هي نحن الذين نجهر بالمعاصي ونبكي لدنيا أحببناه. استغفر ربه لأجلنا نحن الذين نذنب كل يوم، أحب ربه وقال: ما من رجل في جوفه قلبان، الحب كله لله، ومن أحب الله سيكون رحيما لجميع البشر. سيدنا محمد سيد البشرية جمعاء، وحياته القرآن كلام الله، صلوا عليه وسلموا تسليماً.

نهانا الله تعالى عن الحزن وأمرنا ألا نهي ولا نحزن لنحيا بدون ماض يجعلنا نندم أو حاضر يجعلنا نتعب أو مستقبل يجعلنا نقلق. اللهم يا رب وأنت ربنا رب المستضعفين أرحم الراحمين اجعلنا من المتفائلين المبتسمين الراضين بما قسمت لنا وأنت المجيب.

ربي، ها أنت ترى مكاني وتسمع كلامي، وأنت أعلم من عبادك بحالي. ربي شكواي لك لا لأحد من خلقك، فاقبلني في رحابك في هذه الساعة المباركة. ربي إني طرقت بابك، فافتح لي أبواب سماواتك وأجرني من عظيم بلائك. اللهم يا مسخر القوي للضعيف، ومسخر الجن لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لنبينا داود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم، سخر لي عبادك الطيبين من حولي، ويسر لي أموري، وارزقني من حيث لا أحتسب رزقا حلالا يرضيني.

ربي، وذلك بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك، أنت القادر على ذلك، وحدك لا شريك لك. اللهم يا رب، أسألك بخوف من عظمتك وطمع برحمتك أن ترزقني ما كان خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله.

اللهم إني أشكو لك قلة حيلتي وهوان أمري وضعف قوتي. اللهم إني أسألك أن تصرف عني شتات العقل والأمر والتفكير. ربي أثرني ولا تؤثر علي، ربي انصرني ولا تنصر علي. إلهي يا رب ارحم ضعفي وفرج همي وأجبر كسري وآمن خوفي، وامطرني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له، وخير من عندك لا عدد له. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجها، وإن كان بعيدا فقربها، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.

اللهم إني أسألك توفيقاً في طريقي وراحة في نفسي وتيسيراً لأمري. ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق. ربي إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري فاغفره لي. أدعوك أرجوك أتوسل إليك رحمن رحيم سلام رؤوف لطيف غافر الذنوب جواد السائلين أرحم الراحمين أكرم الأكرمين. هو

أحبك يا رسول الله، وليس الحب تعبير عن التقوى أو الإيمان، وليس لأنني المسلم، وليس لأنني الولهان، وليس لأنني عبد ومأمور من الرحمن. فحبك داخلي نوع من الظمأ من الحرمان، أنا الماء على شفتي ودوما في الهوى ظمآن. أحبك يا رسول الله، أحب محمد الإنسان. اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلاما جميلا من القلب نابعة منذ بداية الخلق وإلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعزائي المستمعين، عطروا أيامكم ولحظاتكم بالصلاة على الحبيب المصطفى، فهي نور وهي نور وهي نور. إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيد الستار. إلى السلام.

تحية صباحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز السادسة للأنباء. أفاد الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة أنه سيتم بداية من اليوم تنظيم أيام أعلامية بولاية جندوبة للتحسيس بأهمية تنمية زراعة السلجم الزيتية ودوره في التداول الزراعي والرفع من إنتاجية المناطق البعلية. تحتضن مدينة بوسالم إلى غاية 25 من الشهر الجاري فعاليات المعرض التجارية، والذي سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة بمشاركة حرفيين وتجار من مختلف ولايات الجمهورية. أفاد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة بأن صبة الزيتون للموسم الحالي تراجعت مقارنة بالسنة الفارطة باعتبار أن الصنف المهيمن شتوي وبسبب العوامل المناخية التي شهدتها الجهة خلال الصائفة الماضية. تستعد ولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمدية الجهة خلال شهرين نوفمبر وديسمبر بمشاركة عدد هام من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات البنكية وهياكل المساندة، وسيتم تقديم عديد المداخلات خلال فعاليات الأيام التحسيسية لدفع الاستثمار حول فرص الاستثمار المتاحة وسلاسل القيمة والتعريف بالحوافز والامتيازات المالية والجبائية في القطاع الفلاحي والتعريف بالحوافز والامتيازات المالية والجبائية في قطاع الصناعة والخدمات. تمكنت وحدة الحرس الوطني خلال شهر سبتمبر في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة المخدرات من حجز 110 صفيحة قنب هندي زطلة وثلاث كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدرة، كما تمكنت من إيقاف 1515 شخصاً وفق الإدارة العامة للحرس الوطني. ناقشت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة المالية، إلى جانب التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية 2027. استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته بجروح وأصيب آخرون في قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بكم. 6:05 على موجات إذاعة الكيف، هذه منوعة الصباح الأولى حتى للتسعة. صباح الخير لكل مستمعينا اللي في الاستماع لنا على موجات إذاعة الكيف حتى للتسعة في هذا الفضاء الأول المباشر على موجاتنا بعد موجز الأنباء مع زميلتي إيسيا رويسي. نذكر بمواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف وما جاورها. صلاة الفجر كانت في حدود 5:00، وصلاة الظهر باش تكون في حدود منتصف النهار و 18 دقيقة، صلاة العصر ماضي 3:24، صلاة المغرب باش تكون 5:58، وصلاة العشاء باش تكون في حدود 7:22. اليوم الثلاث 13 أكتوبر 2026، الموافق للثاني من جماد الأول 1448 هجري.

احنا مرحبا بكل مستمعينا، يوم سعيد وموفق للجميع. الطريقة السلمة نرجوها لكل مستمعينا على طرقاتنا في هذه اللحظات مع بداية يوم جديد، يوم سعيد لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. بعد شوية باش نحكيوا على حالة الطقس. نذكر طقس اليوم ثلاثاء 13 أكتوبر 2026، يتميز بظهور سحب أحيانا كثيفة بمناطق الجنوب مع نزول أمطار مؤقتا رعدية، وتكون السحب عابرة ببقية المناطق. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة معتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب شديد الاضطراب بأغلب السواحل، ودرجات الحرارة ينتظر تسجيل انخفاض طفيف بمناطق الشمال والوسط، وتتراوح القصوى بين 21 و 25 درجة مقابل استقرار نسبي في درجات الحرارة بمناطق الجنوب. هذه لمحة عن حالة الطقس لليوم 13 أكتوبر 2026. نذكر نشرة جوية مفصلة تجيك مع 7:15 على موجات إذاعة الكيف مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.

رجاءً مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا. توقيتنا 6:17 دقيقة، وفي متابعاتنا نذكر البارح كان اجتماع مهم على مستوى وزارة الاقتصاد والتخطيط، اجتمع وزير التخطيط والاقتصاد سمير عبد الحفيظ بيوفد ضم عدد هام من مسؤولي شركات كورية تنشط في مجال صناعة مكونات السيارات، ومسؤولين من أقطاب تكنولوجية ومراكز بحث وتجديد في المجال، وممثلين على الجمعية الكورية لصناعة السيارات. اللي قال حضروا سفير جمهورية كوريا الجنوبية ورئيس الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات مريم اللومي، ونائب رئيس غرفة التجارة التونسية الكورية، ومدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، والمكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار، وعدد كبير من إطارات وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيكل الدعم التابعة لها. كانت فرصة مناسبة عبر خلالها الوزير على ارتياحه لمستوى علاقات التعاون الثنائي بين كوريا الجنوبية وتونس، معربا عن تطلعه لأن تعطي هذه الزيارة دفع جديد على مستوى الاستثمار والشراكة. والوزير استعرض ميزات تونس التنافسية من ذلك الخصوص الكفاءة الموارد البشرية التونسية والموقع الجغرافي والاستراتيجي لتونس، وأكد ما حق قطاع صناعة مكونات السيارات من تطورات ونجاحات ومن خبرة اليد العاملة التونسية تخليها اليوم يكون عنده مكانة جيدة في سلاسل القيمة العالمية. وبين السفير وبقية أعضاء الوفد الكوري أن الزيارة هذه بتركيبتها النوعية تعكس اهتمام الشركات الكورية، سواء منها الناشطة في مجال صناعة مكونات السيارات أو في مجال البحث والتجديد التكنولوجي، بإرساء شراكة طويلة الأمد مع تونس. وأكد أن تونس تمثل جسر حيوي واستراتيجي لتوسيع الأنشطة نحو الأسواق الأفريقية والأوروبية، وأكد الحرص في الفترة القادمة على تكثيف العمل والتعاون بين مختلف الأطراف ذات العلاقة لتجسيم مشاريع على أرض الواقع تخدم مصالح المشتركة للجانبين التونسي والكوري. هو قطاع حيوي، قطاع ذي قيمة تشغيلية عالية جدا في عديد المناطق في تونس. وقت نحكي على الجانب هذا، صناعة مكونات السيارات في عديد الولايات، يعني أقطاب موجودة وتشغل في يد عاملة بأعداد محترمة جدا في الشمال، في الجنوب، في العاصمة، حتى في الشمال الغربي. وقت نحكي على سليانة، بيجة، وكذلك جندوبة اللي تعرف تزايد كبير بالنسبة لليد العاملة والانتدابات الأخيرة، يعني اللي كانت فرصة هامة بالنسبة لطالبي الشغل. هذا أهم ما جاء في اللقاء التونسي الكوري اللي كان البارح بين في مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط، والجماعة الوزير بمجموعة من ممثلي شركات الصينية الكورية وكذلك السفير الكوري وعديد المختصين. وإن شاء الله تكون هاللقاء هذا لقاء يكون عنده نتيجه في الفترة القادمة. 6:21 دقيقة، راجعين لقاءاتنا أنغامنا وحتى للتسعة إن شاء الله على موجات إذاعة الكيف. نذكر النشرة الجوية، البرقية، أسعار السوق وغيرها من البرامج والأركان اللي إن شاء الله تبعوها في المباشر.

قدير، وكنت قدوة لكل مؤمن، كل مؤمن صادق في الحكمة والصبر والثبات وحسن التدبير. انت في الدنيا عنيتي.

راجعين مع تجديد تحيتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف وعديدة هي الأنشطة اللي تعرفها مدن الشمال الغربي. نذكر أنه كهية مدير بالاتحاد الجهوي الفلاحة بجندوبة سي خالد الهميسي أكد أنه بداية من اليوم تنظيم أيام أعلامية بولاية جندوبة للتحسيس بأهمية تنمية زراعة السلجم الزيتي والدور الكبير في التداول الزراعي والرفع من إنتاجية المناطق البعلية. نذكر دائما كذلك مع المتابعات الخاصة بالشأن الفلاحي واقتربنا من موسم جني الزيتون. نذكر على مستوى ولاية سليانة ثم تراجع مقارنة بالسنة الفارطة باعتبار أنه صنف المهيمن الشتوي وكذلك بسبب العوامل المناخية اللي شهدتها ولاية سليانة خلال الفترة المنقضية خلى صابة الزيتون تعرف تراجع بالنسبة للجهة. وكما ذكرت تستعد عديد الجهات من تونس لانطلاق جني الزيتون في الفترة القادمة. كما ذكرت ثم أرقام تأكد أنه تراجع الصابة مقارنة بالسنوات الفارطة. مرحبا بكل المستمعين، 48 دقيقة بعد 6 على موجات إذاعة الكيف، مواصلين معاكم، عيد في الإخراج، هندة في المراقبة، إسي في قسم الأخبار، تحية لكل من اختار موجات إذاعة الكيف.

0: صباح الخير.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: تمام، السابعة صباحا. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أفاد الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة بأنه سيتم اليوم تنظيم أيام إعلامية للتحسيس بأهمية تنمية زراعة السلجم الزيتية ودوره في التداول الزراعي والرفع من إنتاجية المناطق البعلية. تحتضن مدينة بوسالم بداية من اليوم وإلى غاية 25 من الشهر الجاري فعاليات المعرض التجاري ببوسالم، والذي سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة بمشاركة حرفيين وتجار من مختلف ولايات الجمهورية. أفاد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة بأن صابة الزيتون للموسم الحالي تراجعت مقارنة بالسنة الماضية باعتبار أن الصنف المهيمن شتوية وبسبب العوامل المناخية التي شهدتها الجهة خلال الصيف الماضية. تستعد ولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة خلال شهرين نوفمبر وديسمبر القادمين بمشاركة عدد هام من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات البنكية وهياكل المساندة. فاز 3 تلاميذ تونسيين بميداليتين برونزيتين وتقدير مشرف في الدورة 67 للأولمبياد العالمية للرياضيات التي أقيمت في الصين، وقد منحت ملاحظة شرف ليوسف حليم عجمي تلميذ السنة الثالثة رياضيات بالمعهد النموذجي بباجة. تمكنت وحدات الحرس الوطني خلال شهر سبتمبر الماضي في إطار جهودها الرامية لمكافحة المخدرات من حجز 110 صفيحة قنب هندية وثلاث كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر، كما تمكنت من إيقاف 1515 شخصاً. ناقشت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة، إلى جانب التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية 2027، وأكدت ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحسين توجيه الدعم وتسريع إنجاز المشاريع العمومية مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وضمان استدامة المالية العمومية. استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته وأصيب آخرون في قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قال التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية أنه دمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه الرياض، وذلك في إطار استمرار القتال بين الجانبين. هذا المعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
3: صباح الخير.

0: 18 دقيقة بعد سبعة. مرحبا، هذه منوعة الصباح الأولى على موجات إذاعة الكيف. يوم سعيد وموفق للجميع. وقايت ميتيو صبحي بن أحمد حاضر معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. يومك سعيد صبحي، مرحبا.
1: صباح الخير حنان، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين إذاعة الكيف.
0: يعيشك، شكرا ليك. برد شوية.
1: نعم صحيح، هو في الصباح الباكر طقس يميل إلى البرودة خاصة بالمرتفعات الغربية، قد ينسجلوا في حرارة تقريبا في 11-12 درجة بالكيف اليوم الصباح، وهي تعتبر تقريبا في أقل من بالنسبة للفترة الصباحية أو الحرارة الصغرى، أقل معادلات العادية، لكن بالنسبة للحرارة القصوى ترتفع شوية اليوم وحتى الأيام القادمة الكل. اليوم نجم نقوله في فترة صباحية ما زلت بقايا أمطار خاصة في مناطق الشمال والجنوب الشرقي. يوم الأمس سجلنا بعض الأمطار بجد تطاوين تقريبا كانت في حدود 5 مليمترات، كذلك بالقاصرين، وفي الصباح سجلنا أمطار ببنزرت غار الملح وسيدي بوسعيد كانت تقريبا ما بين 4 و5 مليمترات. بالنسبة للرياح اليوم تتوسط مقطعها الشمالي بالشمال والوسط ومقطعها الشرقي بالجنوب، بحر مازال مضطرب إلى شديد الاضطراب وخاصة بسواحلنا الشمالية. وبالنسبة للحرارة دون تغيير تتراوح قصوى ما بين 24 و29 درجة، بالنسبة لمناطق الجنوب تصل إلى حدود 31 بأقصى الجنوب الغربي و22 درجة بالمرتفعات الغربية. إن شاء الله اليوم نسجله بجهة الكيف كحرارة قصوى بعد الظهر تقريبا 26 درجة. يوم الغد تتواصل الوضعية الجوية، معناتها السحب عامة قليلة تتكاثف خاصة بسواحلنا الشرقية دون فاعلية. وبالنسبة للحرارة تتواصل في استقرار تقريبا، فماش تغيير كبير من هنا حتى آخر الأسبوع، طقس مستقر، حرارة في الصباح الباكر طقس يميل إلى البرودة، وفي فترة ما بعد الظهر نجم نقول فهنالك ارتفاع طفيف الأيام القادمة في درجة الحرارة أكثر من المعادلات العادية تقريبا بفارق 3 درجات إن شاء الله.
0: إن شاء الله، شكرا ليك صبحي. هذه حالة الطقس لليوم ليمت القادمة. صبحي بن أحمد كان معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. 20 دقيقة بعد سبعة، وقيت الأغاني التونسية والإيقاعات التونسية حتى للسبعة ونص. مش نبقى معاكم بالإيقاعات التونسية مادام نحكي على تونسي. عيد برافو وثلاثة ميداليات ذهبية وبرونزية للتوينس اللي ما كانوا موجودين في الدورة 67 للأولمبياد العالمية للرياضيات اللي كانت في شنغهاي في الصين، وثم ملاحظة شرف منحت للتلميذ يوسف حليم العجمي تلميذ السنة الثالثة رياضيات بالمعهد النموذجي ببيجا، وبقية المتوجين هما من المعهد النموذجي سقيت الزيت في صفاقس. برافو للتلاميذ التوينسة، أما هما مشاريع مستقبلية لكفاءات كبيرة في تميز نتاعهم وفي دراستها من شاء الله.

ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا. ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا.

0: كفكف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: اعطف على حسنك يزيك علاش الشك وعلاش النوح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: كفكف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: اعطف على حسنك يزيك علاش

0: بالروح للروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: ما دام حب مخلص لي
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: حبك حب الروح للروح.

0: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: إشهار.
4: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة، بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تمن العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار أكاو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي تي.
5: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
7: اي بابا تفضل.
6: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انتريتيان. ربي عينكم التاكسيستية، نهار كامل وانتم في الكياس.
7: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة.
6: صنعة كيفاش؟
7: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
6: كلام سهل، أما هاد شكون يطبقوا؟
7: أي موكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
8: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار.
9: تمام 7:30 صباحا.
10: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
9: تحية صباحية متجددة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة. بداية من اليوم تنظيم أيام عالمية بولاية جندوبة للتحسيس بأهمية تنمية زراعة السلجم الزيتية ودوره في التداول الزراعي. بولاية سليانة تسجيل نقص حاد في التزود بمادة الدي بي وتوفير 39% من حاجيات الجهة من البذور الممتازة. استعدادات بولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الولاية خلال شهرين نوفمبر وديسمبر. تواصل أشغال إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بتكابر من معتمدية مجاز الباب وإدراج اختصاصات جديدة. هذه العناوين تأتيكم مفصلة في تمام 8 صباحا. إلى اللقاء.
11: هيا جيزك عمو مايز.

نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين.

0: الفنية زينة مع توفيق الشرقي.
1: مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله الفنية زينة لكل أصدقائنا المستمعين ولكل مستعملي الطريق. حديث اليوم باش يكون على السياقة الاقتصادية والصديقة للبيئة. يحضر معنا سي محمد الخامس الحليمي، مكون المكونين في مجال سلامة العربات ومختص في السلامة المرورية. مرحبا سي محمد.
2: حيا ليك سي توفيق على الاستضافة. السياقة الاقتصادية ما تعنيش فقط توفير الوقود، إنما هي زادة تعطي أكثر سلامة وأمان للسائق. والسائق اللي يتجنب التسارع القوي والفرملة المتكررة يحافظ على سرعة مستقرة وقت تسمح الظروف، وينقص من استهلاك الوقود ويزيد في العمر الافتراضي بالعربة. وهذا يتطلب عديد الاحتياطات، ما فيهم المراقبة الدورية بضغط الإطارات، خاطر هو مهم برشا، خاطر الإطارات الأطواق المطاطية هي النقطة الوحيدة اللي تربط الطريق مع العربة. وقت اللي يبدأ الضغط ماهوش معدل بالكيفية الصحيحة، هذا يزيد من استهلاك الوقود. ونأكدوا على الصيانة الدورية اللي تساعد السيارة باش تشتغل بطريقة أفضل وتحافظ على الاستهلاك بتاع الوقود وحتى قطاع الغيار. وحاجة أخرى مهمة، منخليوش المحرك يخدم بدون سبب لفترة طويلة، معناها وقت اللي بيشتاق في الفترة دقيقة ولا أكثر، من المحبب أنه سائق في الوضعية هذه يسكت المحرك. نحب نأكد على نقطة مهمة، أنه الاقتصاد في الوقود ما يلزمش يكون على حسب السلامة، خاطر فما خطأ يقوم به العديد السواق يمشي في مسافة طويلة يعمل ليفيي دي فيتيس في النقطة العمياء، وهذا راهو ماهوش اقتصاد في الطاقة، هذا بالعكس زيادة في الطاقة، خاطر لهنا يعمل في حاجتي، يستهلك أكثر وقود ويعرض نفسه للخطر، خاطر في الوضعية هذه ألغى فرملة المحرك وزيد المحرك يولي يستهلك في الوقود، نقولوا احنا في الريجيم رالونتي، وقت اللي يخلي الفيتيس اونغريني الكالكولاتور يقطع لانجكسيون نتاع الكاربيرون.
1: يعني السياقه الرصينه الهادئه ونزيدوها الصيانه الدوريه واليوميه للعربات يساوي سياقه اقتصاديه صديقه للبيئه.
2: صحيح.
1: يعطيك الصحه سي محمد الحليمي، ان شاء الله الفنيه زينه لكم الكل، الى اللقاء.
0: فنية زينة مع توفيق الشرقي.

0: إشهار. عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. غدوة في ام جي صحن بلار ديامتر 17 سنتيمتر بدينار و 890 في عوض 2790.
1: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
2: صوت الشمال الغربي في جندوبة على الذبذبة 102.2.
3: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة لهذا اليوم الثلاثاء 13 من أكتوبر. بداية بالمدربين في الرابطة الأولى لكرة القدم، وكوكي يرحل وكوكي يأتي محله هو النادي الرياضي الصفاقسي. رحيل نبيل كوكي بعد هزيمة الجولة الماضية أمام تقدم سقيط الدير، ومحمد كوكي اللي كان غادر الفريق بعد نهاية الموسم الماضي يعني عنده 4 شهور تقريبا يحل محل نبيل الكوكي. يبدأ اليوم أول حصة تدريبية ليه في تدريب النادي الصفاقسي وتحضيره للجولة القادمة من البطولة، كذلك كأس الأول بالنسبة لبطولة الرابطة الثانية لأول أولى لكرة قدم، وكذلك لكأس الاتحاد الإفريقي. المدير الرياضي كذلك طارق سالم غادر منصبه بعد مغادرة نبيل الكوكي، والاتفاق إذن حاصل مع محمد الكوكي باش يبدأ اليوم مهامه في تدريب النادي الصفاقسي. النجم الساحلي بدوره البارح كان اجتماع الهيئة المديرة للفريق والمدير الرياضي زياد الجزيري، وتجديد الثقة في المدرب الفرنسي كريستيان براكوني رغم عثرة الجولة الماضية وهزيمة في سوسة أمام نادي حملان بنتيجة هدف مقابل 0. نهاية الأسبوع خاصة بالأندية الإفريقية في مسابقتي رابطة الأبطال والكونفدرالية الإفريقية لكرة قدم. النادي الإفريقي شد رحال بعد غدوة الأربعاء في اتجاه لوبومباشي، رحلة مشكون طويلة بالنسبة للنادي الإفريقي من تونس لتركيا، ثم من تركيا إلى أثيوبيا، وبعدها إلى كونغو الديمقراطية. لقاء يوم السبت في لوبومباشي ماضي ساعتين ضد مازمبي كونغولي الديمقراطي. الترجي الرياضي التونسي رحلة خاصة إلى ليبيا للقاء السويح الليبي في مصراتة يوم الأحد 18 أكتوبر 6 متاع العشية. كأس الكونفدرالية الترجي الجرجيسي يستضيف في سوسة يوم السبت 3:30 ريال باماكو المالي، والنادي الصفاقسي يتحول إلى أبيجون للقاء أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري يوم السبت كذلك في الساعة 5 مساء. بمناسبة يعني كؤوس الأفريقية، تأجيل 3 مقابلات بالنسبة للأندية في بطولة الرابطة الأولى، يبقى 5 مقابلات في الجولة السادسة يوم السبت في حمام سوسة ملحم سوسة مع اتحاد بنقردان، يوم الأحد الأولمبي البيجي مع النجم الساحلي، مستقبل المرسى مع نجم متلول الاتحاد المنستيري، تقدم سقيط الدير ونادي حملنف مع شبيبة العمران. إذن تأجيل مقابلات النادي الأفريقي نادي بنزرتي الملعب التونسي الترجي الجيسي ونادي الصفاقسي الترجي الرياضي إلى يوم الخميس 29 أكتوبر 2026. في الرابطة الثانية ومقابلات مشكون على دفعتين، يوم الأحد 18 أكتوبر مقابلات المجموعة الأولى في الجولة الرابعة، ويوم الأثنين 19 أكتوبر مقابلات المجموعة الثانية واللي فيها النادي قربي يستضيف أولمبيك الكيف المنتشي بانتصار على قوف قفصة 3-2، وجندوبة الرياضية كذلك المنتشي بفوز في المكنين أمام سبورتينج المكنين هدف مقابل 0. جندوبة الرياضية تستضيف يوم الأثنين أمل بوشمع. قطيعة بين النجم خليدي والمدرب قيس خلفة، كوكب عقارب كذلك رحيل المدرب وسيم معلم، محمد السويحلي غادر سبورتينج المكنين، والمعوض عصام المرديسي، وأولمبيك مدنين كان أعلن قطيعة مع مدربه عبد الكريم حمزة بسبب سوء النتائج 3 جولات وصفر من النقاط. النجم الرياضي بيغافور عن البارح مختلف أو المدربين متاع مختلف الأصناف للموسم الجديد، أكابر الفريق يشرف عليهم مع الأواسط كذلك عادل مجري والأسعد بن ضياف مع التنسيق بين زوز أطراف، الأصغر خميس المرواني الأداني وائل سليتي، وابن النادي شمس الدين إدريسي يشرف على مدارس الفريق. تصفية أولمبياد لوس أنجلوس كرة قدم فتيات الدور الثاني، اليوم المنتخب الوطني التونسي يلعب ضد المنتخب السنغالي في دكار، والمنتخب التونسي كان انهزم في ملعب سوس أو في ملعب رادس في لقاء الذهاب بنتيجة هدف مقابل 0. بطولة أفريقيا لكانوي كاياك وسط وأقل من 23 عام في بومرداس الجزائرية انتهت بحصيلة تعتبر متوسطة لتونس، 21 ميدالية، 5 فضيات و16 برونزية ومركز ثامن في هذه البطولة الأفريقية. رفع الأثقال وتألق التونس المشاركين ورياضيين المشاركين في البطولة الأفريقية والعربية في مستغانم في الجزائر. هبة الله تبيني وزن أكثر من 77 كيلوغرام، 15 ميدالية منها 6 ذهبية وأرقام قياسية، 3 أرقام قياسية أفريقية. كذلك زين بنيوي 9 ميداليات منها 7 ذهبية، يوسف الكرايمي 6 ميداليات 3 فضية و3 برونزية، ومحمد خليل الجوادي 7 ميداليات 4 فضية و3 برونزية. كرة السلة اليوم مقابلة عن الجولة السادسة للبطولة المحترفة الخمسة متاع العشية، نادي حمسوسة يستضيف النادي الأفريقي. غدا باش تكون في الحمامات ندوة صحفية خاصة بالبطولة الإفريقية للغولف، وبطولة باش تحتضنها تونس من 15 ل 17 أكتوبر 2026 بمشاركة قياسية ل 19 دولة إفريقية. الاتحاد الافريقي لكرة اليد يحدث دورة تأهيلية لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، يشارك فيها 4 منتخبات، هي منتخب البلد المنظم لهذه الدورة الترشيحية مع بطل افريقيا والمنتخبين الافضل في ترتيب كأس افريقيا القادمة. البطولات في أوروبا، البارح في إسبانيا ختام الجولة الثامنة ليفانتي ينهزم أو يتعادل مع إشبيلية 3-3. إنجلترا الجولة السادسة كوفنتري يفوز على نيوكاسل 4-1. في إيطاليا زوز مقابلة تورينو فاز على أودينيزي 2-1 وأتلانتا على فينيسيا 3-1. في البطولة الجزائرية نادي الأبيار ينهزم ضد شباب الوزداد فريق اللي دربه نبيل معلول وفيه كذلك حسام تقاع وأيضا محمد علي بن حمودة 3-2 لبلوزداد، هدف له سجله بن حمودة في الدقيقة الأولى. اتحاد خنجلة يفوز على شبيبة قسنطينة 2-0، قسنطينة يدربها التونسي منذر الكبير. دوري أبطال آسيا هدف للفرجاني ساسي مع الغرافة اللي انهزم ضد الاستقلال الإيراني 2-1. هدف فرجاني كان هدف التعادل دقيقة 48 ولعب مقابلة كاملة. بالرمضان مقابلة كاملة مع الشمال اللي تعادل خارج ميدانه مع التراكتور الإيراني 0-0. النصر فاز على نيفيتشي الأوزبكي 3-1، هدف الثاني سجله رونالدو، الهدف عدد 981 في مسيرته. القوة الجوية العراق انهزم ضد العين الإماراتي 4-1، والوصل الإماراتي انهزم ضد أهلي جدة السعودي 3-1. بختركور الأوزبكي انها تعادل مع القادسية السعودي 1-1. اليوم الخمسة لقاء قمة بين السد القطري والهلال السعودي، والسبعة وربع الاتحاد السعودي مع أهلي دبي الإماراتية. كمل بدوري أبطال أوروبا الجولة الثانية اليوم 5:45 لونس الفرنسي مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي، صباح الأذري مع سلافيا براغ تشيك 8، أرسنال ليل، أتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد، غالاتا سراي برشلونة، إنتر ميلان مع بريوج، لايبزيغ بي إس في إيندهوفن، فايكينغ النرويجي مع بايرن ميونخ، وفيا ريال يستضيف فريق نابولي. نقطة ختام أخبار الرياضة، المشوار يتواصل مع حنان مصطفى حتى للتسعة في منوعة صباح الخير. إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي تي.
2: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعة هذه ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
4: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
5: تمام الثامنة صباحا.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: موعد النشرة الإخبارية. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية وإليكم العناوين. بداية من اليوم تنظيم أيام عالمية بولاية جندوبة للتحسيس بأهمية تنمية زراعة السلجم الزيتي ودوره في التداول الزراعي. بولاية سليانة تسجيل نقص حاد في التزود بمادة الدي بي وتوفير 39% من حاجيات الجهة من البذور الممتازة. استعدادات بولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الولاية خلال شهرين نوفمبر وديسمبر. تواصل أشغال إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بتكابر من معتمدية مجاز الباب وإدراج اختصاصات جديدة. تنطلق بداية من اليوم أيام إعلامية بولاية جندوبة للتحسيس بأهمية تنمية زراعة السلجم الزيتي ودوره في التداول الزراعي والرفع من إنتاجية المناطق البعلية. كهيئة مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي.
7: أيام إعلامية حول تنمية زراعة السلجم الزيتي في ولاية جندوبة، باش نعمل يوم إعلامي في منطقة تطفورة جندوبة الشمالية، ونهار الجمعة 16 أكتوبر في وشالم الكبير الأخضر، وبحكم زراعة السلجم الزيتي تدخل في منظومة الزراعة الكبرى وخاصة به ياسر في التداول الزراعي، مخاطر عندنا الفلاح معانوا ياسر من الفول المصري اللي فيه برشا أمراض خاصة الهلو. تعتبر السلجم الزيتي زراعة معوضة للفول وتتزرع في المناطق البعلية والجبلية شوي، وإن شاء الله في الأيام العالمية ذي باش تنبينوا الفلاحة مزارعية الحبوب اللي السلجم الزيتي ذي بيه وقت اللي يزرع من بعدها القمح تعطي إنتاج بيه، خاصة ذي تمس ديما المناطق البعلية.
5: تنظم خلية الإرشاد الفلاحي بمجاز الباب اليوم بالشراكة مع المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة وديوان تربية الماشية يوما إعلاميا حول أهمية تطوير زراعة البقوليات العلفية لاستدامة قطاع تربية المجترات، وذلك بفضاء دار المدينة المستديمة بمجاز الباب. تم بولاية سليانة توفير 39% من حاجيات الجهة من البذور الممتازة مع تسجيل نقص حاد في التزود بمادة الدي بي، حيث لم يتم توفير سوى 3% من حصة الجهة المبرمجة، وفق ما أفاد به رئيس مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد الطاهر عزوز.
8: عرفت كمية البذور الممتازة الموضوع في ولاية سليانة إلى غاية اليوم في حدود 24500 قنطار، أي ما يعادل 39% من الحصة المبرمجة للجهة، منها في حدود 19500 قنطار قمح صلب، 6400 قنطار قمح لين، و950 قنطار من مادة التشعير. بالنسبة لتزود مادة الأسمدة بلغ من مادة سيبركلانسانت في حدود 25450 قنطار، أي ما يعادل نسبة 102%، لكن الجهة مازالت تشهد نقص على مستوى مادة الدي بي اللي هي في حدود تقريبا 3%. نعمل أن الكمية هذه ترتفع خاصة خلال الفترة القادمة، فترة الحساسة من الموسم، تم وضع الكمية هذه بالكمية المطلوبة، خاصة أنه نحن بداية موسم بذر الأعلاف والمادة الشعير، وإن شاء الله تتوفر مادة الدياب اللي هي المادة المطلوبة من طرف الفلاحين.
5: أفاد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة الأزهر الأسود بأن صابة الزيتون للموسم الحالي تراجعت مقارنة بالسنة الفارطة، باعتبار أن الصنف المهيمن شتوي وبسبب العوامل المناخية التي شهدتها الجهة خلال الصائفة المنقضية. وأشار الأسود إلى أن مصالح المندوبية بصدد ضبط استعدادات الموسم، وقد انطلقت منذ أواخر شهر سبتمبر المنقضي في معاينة المعاصر لإنجاح موسم جني الزيتون الذي ينطلق عادة في الفترة المتراوحة بين أواخر شهر أكتوبر الجاري وبداية شهر نوفمبر القادم. تستعد ولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026 بمشاركة عدد هام من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات البنكية وهياكل المساندة، وسيتم تقديم عديد المداخلات خلال فعاليات الأيام التحسيسية لدفع الاستثمار حول فرص الاستثمار المتاحة وسلاسل القيمة والتعريف بالحوافز والامتيازات المالية والجبائية في قطاع الفلاحة والتعريف بالحوافز والامتيازات المالية والجبائية في قطاع الصناعة والخدمات. تحتضن مدينة بوسالم بداية من اليوم إلى غاية 25 من الشهر الجاري فعاليات المعرض التجاري ببوسالم، والذي يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة بمشاركة حرفيين وتجار من مختلف ولايات الجمهورية. عضو الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببوسالم عادل المستوري:
9: المعرض التجاري ببوسالم موعد اقتصادي وتجاري جديد يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية واستقطاب الزوار ودعم حركة المدينة. المعرض التجاري من حرفيين وتجار من كامل تراب الجمهورية، منها الصناعات التقليدية، منها أثاث وغيرهم، منها لباس تقليدي، منها حلويات، منها ألعاب أطفال، الفخار. سيكون مناسبة للعارضين وخاصة للحرفيات لتقديم منتوجاتهن والتسويق. إن شاء الله المعرض التجاري ببوسالم سيتحول في قادم الدورات إلى موعد قار للعارضين والزوار والحرفيين.
5: تتواصل أشغال إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بتكابر من معتمدية مجاز الباب وتأهيله بكلفة 6 ملايين دينار، وسط مساع لرفع طاقة التكوين إلى 70 متدربة في غضون سنة 2027 من خلال إدراج اختصاصات جديدة. مدير المركز إبراهيم التوجاني:
10: المركز تويك مبرمج في إعادة هيكلة كلفة المشروع في حدود 6 مليارات. ارتأت الإدارة العامة إعادة هيكلة تسير على مراحل. تويك قمنا بصيانة المركز في إطار الدهن وتكليس متاع المركز الكل، إعادة الانستالاسيون متاع الإلكتريك، قمنا بالإصلاح وتهيئة متاع المبيت ومتاع القاعات والورشات. كل الحمد لله تويك المركز في حل طيبة، ينجم يستقطب البنيات ونجم نكونوا فيه في أحسن الظروف. بالتنسيق مع الإدارة فما مقترح متاع زيادة 2 اختصاصات في مستوى سي أ بي، إن شاء الله الإدارة تمشي معنا في بناء الورشات، ورشة للحلاقة ومخبر للمرتبات. احنا في إطار 60-70 متكون ومتكون إن شاء الله مع 2027 إن شاء الله. ثم مقترح متاع تغيير التسمية، شولي مركز تكوين والتدريب في المهارات. بالنسبة للمكان بشبقة هو بيدو، نولو كل مرة نزيد اختصاص. الكونترانت هي في المركز هو حكاية المواصلات، إذا كان مبرمج إن شاء الله أنه وجود حافلة وقت تحل الإشكالية.
5: وطنيا، ناقشت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة المالية، إلى جانب التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدة ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحسين توجيه الدعم وتسريع إنجاز المشاريع العمومية مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وضمان استدامة المالية العمومية. جاء ذلك خلال جلسة عمل عادية عقدتها اللجنة أمس الاثنين بإشراف رئيسها علي الحسومي بيولي، خصصت لمواصلة أشغالها الرقابية ومتابعة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2026. قال رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد

0: إن يقترح القانون الجديد تحديد هذا المبلغ ب 3500 دينار. أعربت تونس عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد للهجمات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما ترتب عنها من خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأكدت تونس في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية التونسية أن الاعتداءات التي طالت أراضي المملكة تعد انتهاكا واضحا وخطيرا لسيادتها وسلامة أراضيها. وجددت تونس وفق ذات البلاغ تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤيدة جهودها المبذولة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. هذا وأفادت مصادر إعلامية أن السعودية أصدرت إنذارا مبكرا بشأن تهديد عدائي محتمل في الرياض. وقال شهود عيان أن دويا قويا سمع ثلاث مرات في العاصمة السعودية. وقال التحالف الذي تقوده السعودية أنه دمر صاروخا فلسطيا أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه الرياض وذلك في ظل استمرار القتال بين الجانبين. إلى الشرق الأوسط، استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته صباح أمس وأصيب آخرون في قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة. كما أصيب فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بمدينة قلقيلية بالضفة الغربية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بداية من اليوم تنظيم أيام إعلامية بولاية جندوبة للتحسيس بأهمية تنمية زراعة السلجم الزيتي ودوره في التداول الزراعي. بولاية سليانة تسجيل نقص حاد في التزود بمادة الدي بي وتوفير 39% من حاجيات الجهة من البذور الممتازة. استعدادات بولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الولاية خلال شهرين نوفمبر وديسمبر. تواصل أشغال إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بتكابر من معتمدية مجاز الباب وإدراج اختصاصات جديدة. نهاية النشرة، يوم سعيد للجميع.
1: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.

0: إشهار.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار
3: اذاعه الكاف،
4: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.

0: قال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: إشهار
1: لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
2: اوريدو طور عالمك
0: اشهار
3: هاي تك
4: هايتك لليوم 13 أكتوبر 2026 والمتابعة اليوم تكون خاصة بشركة ميتا اللي أطلقت نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد ميزا وندر بهدف تطوير مساعدين رقميين قادرين على تذكر المعلومات الشخصية للمستخدمين عبر المحادثات الممتدة لأسابيع أو حتى لأشهر بالإضافة إلى تنفيذ المهام اليومية والمهنية دون الحاجة إلى توجيهات مستمرة. والنموذج هذا يجي ضمن توجه ميتا نحو تطوير وكالة ذكاء اصطناعي أكثر استقلالية يمكنهم التعامل مع المهام المعقدة والتكيف مع المشكلات اللي تواجههم في أثناء التنفيذ بدلا من الاكتفاء بالإجابة عن الأسئلة وإنشاء المحتوى. وطورت ميتا النموذج ضمن مختبر سيربتينج انتليجنس البي اللي يقوده ألكسندر وينغ ودربته في مركز بيانات تابع للشركة في ولاية أوهايو الأمريكية. ويشكل ميز واندر أو إطلاق لنموذج متقدم من هذه الفئة لدى ميتا منذ أكثر من عام. وركزت الشركة على المهام الشخصية والمهنية اليومية مثل تحليل السجلات المالية المعقدة ومراجعة عقود الإيجار وتنظيم جداول المواعيد المزدحمة بدلا من حصر قدرات النماذج في كتابة الأكواد البرمجية. ويعتمد النموذج على ميزتين رئيسيتين هما الذاكرة النشطة والتركيز النشط. وتتيح ميزة الذاكرة النشطة الاحتفاظ بالسياق الشخصي المهم عبر المحادثات الممتدة بما يساعد المستخدم على الاستفادة من المعلومات اللي سبق أنه شاركها المستخدم بدلا من مطالبته بتكرارها. وتقول ميتا أنه النموذج هذا تفوق على نماذج منافسة من أوبن أول وفي اختبارات داخلية لقياس قدرات الذاكرة. أما ميزة التركيز النشط فتمنح المساعد القدرة على مواصلة تنفيذ المهام اللي أوكلت له في مواجهة العقبات إن تعذر حجز طاولة في مطعم أو ظهر خطأ أثناء تعبئة نموذج إلكتروني. يحاول النظام إيجاد حلول بديلة بدلا من التوقف وطلب تدخل المستخدم فورا. وتتيح ميتا للمطورين الوصول إلى ميز واندر عبر مواجهة برمجة التطبيقات API مقابل 4 دولارات لكل مليون رمز إدخال و20 دولار لكل مليون رمز إخراج. هذه هايتك لليوم توقيتنا 8:23 دقيقة. متابعاتنا مازالت متواصلة. نذكر أنه مدينة بوسالم معرضها التجاري مازال متواصل حتى 20 أكتوبر الجاري. نذكر معرض تجاري موجود في المدينة يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة بمشاركة حرفيين وتجار من مختلف ولايات الجمهورية حاضرين في معرض بوسالم حتى 20 أكتوبر الجاري.
0: إشهار
1: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم دقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
0: إشهار

0: إشهار.
1: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
2: عيد ميلاد إم جي 143 ما يتراتيش. الجمعة هذه إم جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون S26. عدي الابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار
4: 8:30 على موجات إذاعة الكيف. وقيت دبارة وقيت أسعار السوق باش نعرفوا اليوم الأسعار في جندوبة. معاك رفقة، صباح النور، أهلا وسهلا بيك.
5: صباح الأنوار حنان، نحييك ونحيي الناس اللي يسمعوا فينا وكل الفريق طبعا اللي رافقك اليوم.
4: الأسعار شنو صبحت اليوم؟
5: فيها وعليها الأسعار باهية، مرة باهية مرة مش باهية. أنا ديما الحقيقة رأيي الخاص أنه دائما جندوبة المدينة خاصة خير من مختلف المناطق الأخرى بالنسبة للأسعار، خاصة وقت ندور وبعشة حتى بعشة نصب أبار المارشي. دونك نجمو الفضائيات التجارية غالية بعشة، معناها شفنا البارح شفت الأسعار فيهم، معناها الفضائيات التجارية كانت غالية برشا برشا على مستوى الخضار والغلال. ونحكي زاد على السكر، اللي من الحاجات اللي شفتها زاد البارح انه اكتظاظ غير عادي على السكر. 5 شهور قالوا ما جابوش السكر، دونك كانت اكتظاظ غير عادي، الناس تشي في السكر وعندهم الحق في 2 كيلو حنانك دونك اللي يشري واللي يعاود يرجع ياخو. على كل حال هذوما بعض الملاحظات بالنسبة اليوم الأسعار من جندوبة المدينة فيها وعليها حنان، لكن نعطيك فكرة وانتي احكم وقادن بين جندوبة والكيف.
4: هو كأنك انتي كنت تسمع فينا بكري شوية في اللوف، كنا نحكي على الأسعار في جندوبة خاصة في ظل وجود النصب هذوكم اللي ديما الأسوام أقل شوية في المرشي. عندك ما تختار زيادة لأنه العرض أكثر، يعني عندك ما تختار سيرتو على مستوى الأسماك مثلا ولا الخضار بأنواعها، تنجم ثم فارق يعني
5: على مستوى الدجاج وعلى مستوى الأسماك وحتى في الخضرة. معناها باش نعطيك انا فكره على بعض الاسعار وانت احكم. بالنسبه للبطاطا اللي ما تحشمها بالكل، معناها تقريبا 1800 حتى 2200 و2100، مع ما ثماش 2500، لكن في مدينه عين دراهم مثلا نلقوها ب 2500 و2600.
4: صحيح.
5: الفلفل من 1500 حتى 3700 اسوام، معناها مختلفه. الطماطم ثم جويده ب 1600 حتى هو في عين دراهم مثلا 4 دينارات. في جندوبة أغلى سون في 3000
4: توصل حتى 5000 وفي والكاليتي مشي حاجة كبيرة.
5: أي خايبة شوي. البارح مثلا السوق الأسبوعية في مدينة عين دراهم مأخر تقريبا كانت الكاليتي كما قلت أنت مش حاجة ب 2500. في جندوبة بين 1600 جويدة ولكن باهية مش مضروبة، معناها تنجم كل في نصبة، واللي نوصلوا حتى ل 9 دينارات و 500 دينارات و 600 في الداخل. معناها بالنسبة للسال بين دينار و 800 و 1200 عندنا ثوم أسوام معناها حتى 18 دينار لكعب، على اللي يتور غلي والخاص ولا ب 2500 ما عادش ب 1500 و 1600. خضار ورقية بين 500 و 600، القاع الأخضر 3 دينارات و 500، الأحمر بين 1500 2000، الفقوس حتىش فقوس والخيار بين 4300 حتىش لوطة نهبطوا لل 2000. معناها واحد يعمل جولة، معناها ننصح بين المواطنين يعملوا جولة معناها اليوم الصباح. ثم زاد الكرنب بين 1800 و2500، والقارص 3 دينارات و500 4 دينارات. الدجاج جاهز للطبخ حتى لل 10 دينارات و400، ثم ب 9400. فخاب الدجاج عندنا بين 11 و900 حتى 13 دينار و14 دينار. فخاب دان بين 10 و500 حتى 11 و12 دينار. الاسكالوب دجاج وداند في 19 دينار و500 اللي هو في أماكن أخرى
4: يوصل 22,000.
5: اي 22 دينار و500، 23 دينار و500. العظم نفس السوم في البلايس الكل 1300، معناها الفرنك الحارة، والعربي وصلت حتى لل 2000 الحارة. بالنسبة للعلوش 65 دينار، بشني 60 دينار، الهابرة 43 دينار، المخلة 33 دينار، المرقز حتى 45 دينار و50 دينار، الكبدة 55 دينار، باقي 60 دينار العلوش، بين 50 ونقولوا 60 في المجمل، لكن عند البعض بين 55 بالضبط و60. الهرقمة 12 دينار، راس علوش وبقري بين 20 25 دينار، قطع علوش وبقري بين 10 و15 و12 دينار. بالنسبه للدجاج العربي دار بين 60 و80 و50 دينار، لانه بين 12 و20 دينار، والفروج العادي بين 20 25 دينار. بالنسبه للاسماك السادين في الخمسه اللي فوق 800، نزل اللي في برشا بلايص 17 دينار 18 دينار 11 دينار الكيلو، وفي جودة باهية بصراحة. الدوراد من 18 دينار 22 دينار، القاروس بين 25 حتى 28 دينار، البولي 12 دينار 800، الطن الكيلو على 11 دينار معناه بالميزان، الكعبة مش بالكعبة ب 11 دينار معناه، المارجين 16 دينار، البوغا 6 دينار 800، شوفيت 10 دينار 800، وثم أنواع أخرى حتى ال 23 دينار، وبالنسبة للكلوفيت في الوشوة 30 دينار حتى الوشوة 40 دينار. الغذاء كما قلنا 12 و 800 والمارجن 16 و 800، هذه مختلف الأسعار بالنسبة لليوم. الغلة نمشي معك، الغلة نسيت الغلة، البنان مفقود تماما، بالليل باشا يسألوا على البنان مش موجود، معناها حتى من القطر الجزائري ما جابوهوش عندهم مدة، ولا من ليبيا ما سماش. أما التفاح في حتى السبعة دينارات معناها الأستاء، العنب بين سبعة ثمانية حتى الحداش دينار زاد غلاء معناها سون بون وقريب ما عادش وقته. الرومان زاد اللي بدا يتفاح توا 2500 مليم، والجمعة الجاية مهرجان الرومان في غادي معناها الجمعة الجاية بين 23 و 25 في مدينة غادي ما، دونك إن شاء الله نلقوا أنواع متميزة كالعادة في المهرجان هذا. هذه مختلف أهم الأسعار معناها تقريبا اللي موجودة على مستوى مدينة جندوبة، ولكن نراو كندورو أكثر وكنمشوا بعد نزيدوا نلقوا شواء أكثر بكثير معناها الحقيقة، خاصة وقت نحن في البياسة وإحنا داخلين للمشي، تبارك الله الخيرات موجودة، نهزوا قفيفتنا ونهزوا فلوسنا ونمشوا نقضي وحنا.
4: هذا هو كل قدير وقدر. يعطيك الصحة، شكرا لك رفقة، يومك سعيد. نواصلوا في الماتينال حتى للتسعة، بعد شوية ميكرو تروتوار، توقيتنا 8:37 دقيقة. أنا بكري حكيت على التعاون التونسي الكوري واللقاء اللي جمع البارح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بسفير كوريا الجنوبية، ممثلين عن أكبر المصانع الكورية المختصة في قطاع السيارات وكوابل السيارات الكورية وغيرها، وثم برنامج كبير بالنسبة للاستثمار في تونس. دائما في المجال هذا نذكر أنه يورن بوسيلمي هو المدير العام للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، للبارح حكي وأكد أنه تونس وجهة مهمة لمجموعات ألمانية في مختلف المجالات، خاصة منها البحث عن الكفاءات البشرية والخبرات التقنية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأكد أنه التعاون الاقتصادي بين زوز دول يتجه تدريجيا نحو تثمين المعارف والمهارات بدل الاقتصار على استغلال اليد العاملة فقط، ويعني هو أصيل الجهة يورن البوسيلمي، ويعني يشرف على الغرفة التونسية الألمانية للتجارة، واليوم نشوفه في الاستثمارات الألمانية خاصة يعني في جهة البيجا وجهة مجاورة خاصة في المجال هذا نتاع الكوابل السيارات وغيرها، وين ثم طاقة تشغيلية كبيرة في المجال هذا، إضافة إلى المجموعات الألمانية كما ذكرت اللي موجودة ليمت هذوما في تونس، واختبارات ومناظرات لانتداب كفاءة تونسية في الخبرات التقنية. مادام نحكي على الخبرات التونسية، نعاود نذكر أنه ثلاثة تلامذة توينسا فازوا زوز برونزية مع شهادة شرف للتلميذ يوسف حليم. هذا الكل يجي في الدورة 67 أولمبياد العالمية للرياضيات اللي كانت في شنغهاي في الصين، كما ذكرت المعهد النموذجي ببيجا، والتلميذ يوسف حليم العجمي كان تحصل على ملاحظة شرف في هذه الأولمبياد. نمشوا الميكرو تروتوار نيجي حاضر من بيجا. نيجي أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
6: صباح الخير حنان، وصباح الخير كيف مستمعي إذا أتكيب.
4: أهلا وسهلا بيك.
6: شكرا لك حنان. اليوم موضوعنا في ميكرو تروتوار أبطنا للسوق حنان، مش بعيد، حابين نشوف وراء المواطن في الملابس المستعملة، خاصة وأنها تمثل وجهة العديد من المواطنين، لأنه اليوم سوق أسبوعية حنان، ونهار السبت هم المعروفين نهارين في بيجا يكون فيهم الحركية أكثر. استناهم حنان شنو رايهم في الملابس المستعملة، فاستمتعوا في الصيف والشتاء، نسمعوهم شنو قالوا ونرجعوا.
7: المواطن معاش واصل على حتى ساعة يفرز يفرز وراه، كي يلقاه لابس بالقدا وموراها مريقل يقول لها عشري، كدوري دوري ترجع تلقى الفريبرا واحسن. صراحة غير يس
8: والله السلعة المتوفر، لكن الأسعار قاعدة باهظة بالمقارنة مع مناول، فما ارتفاع، فما ارتفاع مع الأسعار دائما موشت طب مسطة، ما هيش في متناول المواطن.
9: غالية صحيح، حاجة باهية كاليتي باهية، والحاجة الباهية الباهية غالية،
7: غالية كل شيء غالي، خضرة ملابس مستعملة كل شيء
10: مناسبنا زادة مربوطين كلها ببعضها، وإحنا زادة السلعة غلات علينا، معناها السيف تلقاها فيها بقل، وفي السيف كيف ما تعرف يعني تقل الحركة شوية
11: بارابور لسلعة جديد ما تسماش غالي، خاطر كاليتي سافا با سلعة جديد، وباللي يغلى الفريبي تسمى مش غالي راه. ملي كانت كونتينر ياخذوا فيها ب 30 مليون ولات ب 100 مليون، واللي الضر فيها الحكاية كلها المواطن.
12: كلها الأسوام غالية، بكلها السلعة غالية ما عاد شيء رخيص، السلعة ناقصة ما فماش سلعة، لا هناك نحط قطعة لنا في حانوت يهرب لك من السوام ما يشريش.
13: قل الحركة مش كيما شتى، حتى السلعة مش متوفرة كيما شتى، قالوا صعوبات بصعوبة نجيبوا السلعة، اللي غليت عنده الحق.
14: غالي شوية ونحن ما عندناش دخل تضيع لأن في باجة، باجة ما فماش كان في تونس. بالنسبة للبالغ اللي ياسر، بالك للصغار يرسلوا لها 3 سنين 4 سنين 250 تو تاخذ 60 متر، آخر مواطن باش ياخذ بالك للصغار كلاس ب 2000 فرنك ب 3000 فرنك، عاد نخدموا ساعات لا نهار ثلاثة ننصبوا نهار السبت ساعات ننصبوا ساعات لا. أثرت
15: عليك. وغليت الربي كل مواطن معاش خلط وبرشا حاجة الدنيا صعبت والبالغ غليت. أكثر مشتر بالقليل زيت الدوبل
16: جيب
15: واحد ما عشنا جم يخلط والخدمة والعباد ما عنديش تعب.
4: هذا رأي المواطن ناجي، الفريب غلي برشا، المواطن ما عاش قادر عليه.
6: ليه بطبيعة حنين كما سمعت الحقيقة والكلمة كانت يحكي معناها يحكيها أكثر المواطنين كونه غلي غلي الفريب ساعة سومه، ولأنه الحقيقة وقت نشوفه حنان المواطن ديما ينتظر حتى في الفريب بالا جديدة باش تحل ديما ذي مع حنان، خاصة وماذا بيه الأسوامات نتاعه معناها الأسوام تكون في المتناول. والحقيقة لأنه علاش المواطن حنان، لأنه فما أسواق معروفة من قبل معناها سواء خاصة في مدينة بيجا نهار السبت حنان ديما فما جديد، ديما المواطن ينتظر نهار السبت باش يهبط تكون الحركية أكثر في السوق باش يلقى أسوام متناولة ويلقى جديد. مثلا تو حنين في التويكة احنا بريسك معناها بالنسبة للباعة عندهم هبطوا سلعة نتاع الشتاء ديما موجود فما حركية، لكن الحقيقة الأسعار شوف المواطن غالية كيف برشا من برشا حاجات أخرين كيف الخضر كيف الغلة شوفهم غالية، وماذا بيه المواطن يكون يلقى حاجتين حنان، يلقى الجودة ويلقى السوم في المتناول. والحقيقة هذه ما التمسناش كون المواطن اللي عبر عليه وشوف الأراء متنوعة، معناها المواطن اللي يشوف فيها السلعة غالية على كل إن شاء الله تكون في المتناول، لأن المواطن عليه حنان تكون الوجهة نتاعه الملابس المستعملة، لأنه حسب المقدر الشرائي نتاعه فما شكون يختار المارك، فما برشا يمشي وسواء الملابس ولا الأحذية يمشي للمارك والأسوال معناها النهارات اللي تكون فيهم فما سلعة جديدة باش يختار كيما يحب، وإن شاء الله لأنه الاختلاف قاع كان في السعر، السعر هو الغالي إن شاء الله يكون في المتناول، والباعة اليوم زيادة عندهم معناها ما علاش يغليه حنان، لأنه يقول لك احنا ما عندناش معمل في بيجا وهذه الإشكالية، وما عندهمش معناها حتى اللي يبيعوا بالجملة يجيبوا من تونس، ما عندهمش معناها اللي شكون يبيع بالجملة لهنا في بيجة، على ذلك تتكلف ممكن السلعة ويولي ويغليه. هذا مش تبرير حنان، لكن الأسعار إن شاء الله تكون في المتناول والمواطن، لأنه برشا من المواطنين لوش نتاعهم الملابس مستعملة في الصيف وإلا في الشتاء.
4: يعطيك صحة ناجي، شكرا لك. يعطيك صحة، هذه فقرة ميكرو تروتوار، حكينا على الملابس المستعملة الغالية نتاعها، سمعنا رأي المواطن اللي هو المعني بالعملية، وكذلك أصحاب هذوما المحلات تاع الملابس الجاهزة، وحكيوا على الصعوبات اللي يعانيوا منها. شكرا ناجي. نمشي للصيدلية المنيوبة بولاية الشمال الغربي من اليوم حتى نهار 19. نذكر على مستوى ولاية الكيف، الصيدلية المنيوبة الدهماني سامي اللذاوي، سرس حسني عبد الوهاب، القصور خالد تتاني، في الكيف المدينة صيدلية العيد الغربي زبيتلانا سمير التبرسقي، على مستوى مدينة تجروين عبد جويد الحمروني، سقيت سيد يوسف أميل بوغالمي، قلعة سنين سيف الدين المسعودي، ونبر يمن المزي، في بيجا صيدلية المنيوبة من اليوم حتى لنهار 19، في بيجا سامي المشرقي خليل الرابعي، في تبرسق هادي بالهادي، في تستور محمد علي بن حميدة، تبار رفيق قزم، سيد اسماعيل فراس نصيري، مجاز الباب منذر العكرمي، نفزة سونيا قدور، ود الزرقاء نيديا الشلواتي، في ولاية جندوبة بلاريجي حسين الغزواني، بوسيلم محمد الحناشي، جندوبة الشمالية والجنوبية محمد الأحمر مهدي المهدويني، في تبرقة نوفل الشاطر عند راهم رضا ضيفلي، غار دماء غسان مجدي، فرنينة طارق العلوي، في ولاية سليانة الصيدلية المنيوبة الروحية هنون الحسني، محمد تقيا في الكريب، برقو عصام بن عطية، في بعرادة محمد البنجاجي، سليانة رجب بكر، قعفور جلال الدين فرحات، في كسرة يوسف المفداوي، وفي مكثر شادلي اللواتي. هذه الصيدليات المنيوبة بولاية الشمال الغربي من 13 حتى 19 أكتوبر الجاري.

0: هكا نوصلوني نهاية الماتينال اليوم. شكرا لكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء، زملائنا اللي كانوا موجودين معنا من مكاتب الإذاعة، لحظات موجز لأهم الأنباء، وبعدها خيرة في استوديو ناس. يوم سعيد وموفق للجميع.
1: محسودة عيني أترقيني.

صباح الخير.

0: إس بي.
1: صباح الخير.
2: الناس الكل جربت، شبيك خواف صح؟
3: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل، اللي بمخه يبعد على الخطر.
4: يا خواف.
3: منيش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أفاد الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوب أنه سيتم بداية من اليوم تنظيم أيام إعلامية بولاية جندوب للتحسيس بأهمية تنمية زراعة السلجم الزيتي ودوره في التداول الزراعي والرفع من إنتاجية المناطق البعلية. تحتضن مدينة بوسالم بداية من اليوم إلى غاية 25 من الشهر الجاري فعاليات المعرض التجاري ببوسالم، والذي يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة بمشاركة حرفيين والتجار من مختلف ولايات الجمهورية. أفاد رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة الأزهر الأسود بأن صابة الزيتون للموسم الحالي تراجعت مقارنة بالسنة الفارطة باعتبار أن الصنف المهيمن شتوي وبسبب العوامل المناخية التي شهدتها الجهة خلال الصائفة المنقضية. تستعد ولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة خلال شهرين نوفمبر وديسمبر بمشاركة عدد هام من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات البنكية وهيكل المساندة. تمكنت وحدات الحرس الوطني خلال شهر سبتمبر الفارط في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة المخدرات من حجز 110 صفيحة قنب هندي زطلة وثلاثة كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر. كما تمكنت هذه الوحدات وفق الإدارة العامة للحرس الوطني من إيقاف 1515 شخصا. ناقشت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة المالية، إلى جانب التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. أعربت تونس عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد للهجمات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية وما ترتب عنها من خسائر بشرية ومادية كبيرة. أظهرت رسالة طلعت عليها رويترز أن السعودية أصدرت إنذارا مبكرا بشأن تهديد عدائي محتمل في الرياض، وقال شهود عيان إن دويا قويا سمع ثلاث مرات في العاصمة السعودية. في الشأن الفلسطيني، يصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني اليوم في حي الأمل ومحيط مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الناس الكل، صباح النور. استوديو ناس كالعاده، الموعد من توا ان شاء الله حتى ال11. وكما تعرفوا تعودتوا، استوديو ناس نهار الثلاث مجموعه من الاركان اللي ناثوا بها لقانا. البدايه تكون بركن احاديث الناس، نرجعوا فيه على اخر الاخبار والاحداث الانيه اللي تهم الشان الوطني والا الجهوي. اليوم الشان الجهوي، البارح انطلقت عمليه الاستقصاء والتعديد وحصر الممتلكات والتقييم الاجتماعي والاقتصادي وتحديد التاريخ المرجعي النهائي لمخطط إعادة التوطين بالنسبة لمشروع الربط بطريق السيارة لمدينة الكيف، ووصلوا بطريق السيارة سيليانا. هذا جديد، نتحدث على طريق السيارة بالنسبة لولاية الكيف. جديد هذا باش ناخذ عليه التفاصيل، لأنه في المعطيات المقدمة باش نحاول نفصله ونفهمه الانطلاقة للعمل على طريق السيارة اللي هو حلم الحقيقة ولاية الكيف، كما حلم ولاية سليانة وشمال الغربي ككل، لأنه عنده ارتباطات. اليوم نتحدث على التنمية، نتحدث على التشغيل وغيره، أكيد نتحدث على بنية تحتية. البنية التحتية طريق السيارة هذه اللي منذ سنوات نتحدث عليه، اليوم فما جديد. باش ناخذ التفاصيل الأكثر مع سياسر القراري النائب عن ولاية الكيف، عنده تفاصيل. سياسر هو اللي باش يعطينا المعطيات، ناخذوها من عنده مباشرة بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا على الخط مباشرة. هذا في ركن حديث الناس، ركن في الثقافة القانونية. اليوم يكون حاضر معي الأستاذ حسام السلطاني، تتغيب كوتش نسيمة العايفية باعتبار عندها التزامات مهنية، كانت تحضر معنا في ركن من الفكرة للمشروع. إن شاء الله الجمعة الجاية الثلاثة الجاي ترجع معنا في الركن هذية. إذن باش يكون في ركن فالثقافة القانونية حضر معي كما قلت الأستاذ حسين السلطاني من جندوبة. نتحدث اليوم على الكراء، سواء محلات السكنة ولا الكراء المحلات التجارية، الذي موضوع في كل مرة يعني فيه لبس وفيه تداخل في المفهوم، في الفهم متاعه، باش نحاولوا ناخذوه من الناحية القانونية بطبيعة، شنو معناها الكراء المحل السكنة المحل التجاري، وقتاش نتحدثوا على أصل تجاري في الموضوع هذية في ركن ثقافتك القانونية. بعد موجز العشرة نمشي مع ركن في الثقافة الجبائية، أستاذة هبة عونال المستشارة الجبائية إن شاء الله تكون حاضرة معايا في الركن هذية، وجديد الأدائات والجبائية وكل ما يهم المواطن. ركن البلاغات، ونختموا لقانا بجولة مع أخبار الجهات كالعادة، زملائنا المراسلين اللي يكونوا حاضرين معنا من ولايات الشمال الغربي في ركاب الأبرز الأحداث اللي تهم ولايات الشمال الغربي. هذه عناوين لقانا لليوم. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع لموجات راديو الكيف.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل من جديد. نبدا معاكم اذا المستمعين الكرام ركن حديث الناس. حاضر معايا النائب عن ولايه الكيف وعضو لجنه التشريع العام بالبرلمان السيد ياسر القراري على الخط مباشره. عسلامة ومرحبا سي ياسر، اهلا وسهلا بك.
1: عسلامة اخت كيرا، صباح الخير، مرحبا بك ومرحبا بكل متابعي اذاعه.
0: شكرا ليك سي ياسر على حضورك معنا في ركن حديث الناس. نتحدث على مشروع الطريقه السياره الكيف تونس، فما جديد نحن تحدثنا عليه

0: سابقا، تذكر سياسر وقتها في لقاء مع وزير التجهيز. اليوم فما جديد باعتبار أنه البارح يصدر البلاغ من ولاية الكيف وانطلاق عملية الاستقصاء والتعديد وحصر الممتلكات والتقييم الاجتماعي والاقتصادي في برشا يعني مفاهيم الحقيقة نحب نفصلوها وناخذ التفاصيل الكل معاك ونفهموا جديد طريق السيارة. سياسر تفضل.
1: يعني كما لاحظتم ولاحظنا جميعا أن الخطوات تتسارع كما ذكرنا يعني في علاقة بالطريق السيارة، فمنذ يعني سنة إذا كان الحديث بعيد المنال في علاقة بالطريق السيارة، تسارعت خطوات انطلاقا من استكمال النهائي للدراسات أواسط سنة 2025 وإقرار المسار النهائي، إلى تثبيت يعني الاعتمادات المخصصة لاقتناء الأراضي خلال ميزانية 2006 إعداد ميزانية 2026، يعني 25 مليار التي خصصت لاقتناء هذه الأراضي التي تم ضبطها في المسار النهائي. ثم يعني الخطوة اللاحقة اللي تابعناها الناس كلها كيف يعني وجود أكثر من ممول مستعد للتمويل، وهم يعني الصندوق الإسلامي والبنك الإفريقي اللي عبروا لاستعدادهم لتمويل هذا المشروع، وصولا إلى يعني منذ أسبوع ونصف تقريبا أسبوعين يعني الإعلان قبول الصندوق الإسلامي لي يعني تخصيص اعتماد في 1.1 مليار دينار، يعني
0: وهذا تم التصريح به هاي
1: نعم. يعني بفلوسنا 1100 مليار من طريق السيارة جندوبة وطريق السيارة الكيف، ما هوش المبلغ كامل، هو جزء من المبلغ لأنه بيتقسم على جزء طرق السيارة، ويبقى ممكن نفس الممول يزيد قرض آخر أو ممول ثاني، لكن مبلغ مهم يمكن من انطلاقة المشروع على الصفقات. هذا شنو يتطلب توا وكنا أكدنا في أكثر من مناسبة، يعني الأمور شدة ثنيتها. شنو يتطلب أنه نتعدوا توا إلى استكمال مسار يعني تحرير الحوزة العقارية، نبسطوا للناس الحوزة العقارية يعني باش تولي الأراضي اللي باش يتقام عليها طريق السيارة هذيك معناها توقع تدخل في حوزة الطريق وتدخل في الملك العام للطرقات.
0: أيوة.
1: فبالتالي
0: يظهر لي هذية يظهر لي سياسر معناتها المسألة العقارات أصعب حاجة نتصورها باعتبار أنه تعرف ويمكن بعديك نمشوا في تطبيق القانون انتزاع لفائدة المصلحة العامة وغيره من المعطيات، أما يظهر لي لابد أنه تكون يظهر لي فما خدمة متاع توعية وتحسيس للناس أنه هذي راي للمصلحة العامة، ويعني المرحلة لابد منها في نهاية الأمر هكا وليس يسر.
1: نعم طبعا هي
0: لأنه أي مشاريع هي المعضلة الكبرى اللي تعترض ساعات تنفيذ المشاريع المشاكل العقارية أساس. تفضل.
1: نعم هي من أصعب وأهم المراحل، لأنه إذا تجاوزنا المرحلة هذه وإحنا تقريبا التحضير الشامل لمسألة يعني إنجاز الطريق السيارة مشينا فيه، الفلوس مازال القرض هذا يجي لمجلس النواب وإحنا باش نقنعوا زملائنا للتصويت لفائدته وإن شاء الله يتعدى معنا الاعتماد، ما فيش مشكل، موافقة البنك موجودة، اليوم الفلوس لاقتناء الأراضي موجودة، شنو أبقى؟ بقى أن اللجان الجهوية للاستقصاء والمصالحة تسرع وتسارع في إنهاء أعمالها في ثلاثة ولايات، ما هو ولاية الكيف بركة لأنه نحن نثمن أنه طبعا يعني في جهة الكيف أنه العملية انطلقت وضبطت لها أجال يعني وتم إعلان وإصدار بلاغ للمواطنين إلى آخره، هذا مهم جدا، وطبعا هذا في إطار التنسيق بين وبين المصالح الجهوية بعد إعلان انه في اعتماد مشينا الى الخطوه نتاع تسريع عمليه التسويه العقاريه، لكن ايضا لازم العمليه تتم في جزء ولايات اخرين اللي هي تيانة واللي هي باجه، وهذاك علاش انا كنت راسلت معناها السيده رئيسه الحكومه وتوجهت لها يعني بمراسله في الغرض قصد استحداث مختلف المصالح الوزاريه يعني المركزيه والجهويه للانتهاء من هذه العمليه، وان تكون هذه العمليه ان تسير بالتزامن في ثلاثة ولايات.
0: أيوة.
1: من غير كافي أنه تصير في ولاية وما تصيرش في بقية الولايات ثلاثة، لأن المسار يعبر ويشق ثلاثة
0: ولايات. أي فما أمن تصور فما أجيل فما رزنامة سياسر معتها في التنفيذ. أي؟
1: نعم احنا في مستوى يعني حتى الحديث مع السيد وزير التجهيز والاسكان اللي متحمس لهالمشروع هذا. كنا تحدثنا على ان نحب وننتهوا من العمليه هذه اواسط سنه 2027 حتى تتمكن المصالح الوزاريه المختصه من اعلان الصفقه. فهذا يعني اعتقد ما زلنا قدامنا يعني في حدود 9 شهور ماذا بينا انه الناس كلها والساده الولايات الثلاثه ندعوهم من هذا المنبر. هذه مصلحة نتاع 3 جهات، مصلحة نتاع 3 ولايات، مصلحة نتاع إقليم الشمال الغربي التقليدي، معناها اليوم أنه إذا أنهينا العملية هذه نجم ندخل في مرحلة أخرى متقدمة ونكونوا بالشكل هذا جبنا لطروت فني من بعيد من 2040 وما بعده هو إلى 28 للتنفيذ.
0: نعم.
1: أعتقد أنه هذه خطوة ستكون مهمة. نثمن إذن ما ذهبت إليه ولاية الكاف
0: من
1: استحفاظ لمسار التسوية العقارية، ونتمنى أن السيد الوالي يشرف بشكل مباشر يعني مع اللجان والجهات المعنية على أن العملية هذه تتم بشكل يعني سلس، ما نلقوش تعطيلات يتم معناها بطبيعة هذا دون المساس بحقوق الغير. معناها اليوم حقوق المواطنين لازم تكون مضمونة، نضمنوا حقوقهم أراضيهم عقاراتهم الكاينة على المسارات
0: بطبيعة
1: معناها ضرورة تعديل جزئي في المسار. طبعا هذا معناه يدخل في الرسم النهائي لخارطة هذه الطريق السيارة، وإذا نمضي إلى الأمام في ظل في توافق مع المواطنين وما نمشيوش لمسألة الانتزاع العقاري والمحاكم إلى آخره. تكون العملية أيسر وأسهل وفي مصلحة
0: باش نربحوا وقت زيادة باش نربحوا وقت سيسر.
1: ومن هناك في مدعينا السلطة ندعو أيضا مواطنينا وأهل نعرفهم أنا الكافية متحمسين معناها للمشروع هذا، ولا أعتقد أنه باش يكون ثم تعطيل فقط بضمانة يعني ضمان حقوق الغير، وإحنا موجودة وإحنا كنواب جهة موجودين لتسهيل هذه العملية، يفضلوا يتواصلوا مع اللجان المعنية يتواصلوا مع كل أطراف لتسهيل هذه العملية دون أن نعطل هذا المسار. نحبوه يتصمم، نحبوه نواصل 26 تولي عنا الحوزة العقارية
0: أوس 27 27
1: نعم تكون عنا الحوزة العقارية محررة معناها ومكتملة ومسار الطريق على ملك يعني هذا على ذمة هذا المشروع حتى نتمكن من المرور إلى مرحلة أخرى اللي هي مرحلة إعلان الصفقات ونشوف يعني المعدات الأولى نتاع الطريق هذه تبدأ، وهذا راه باش يخلق حالة من الأريحية
0: بالطبيعة
1: عند الناس وعند أهالي الجهة، لأنه سمعت نهارين الناس معناها تتحدث على الاستثمار مهم جدا
0: معركتنا
1: ومعركة معركة رئيسية، لكن الاستثمار معركة الاستثمار راهي مرتبطة بالبنية التحتية باجة إذا كسبت رهان طريق السيارة.
0: هذا هو
1: علاش رينا كسب رهان طريق السيارة جاب كسب رهان الاستثمار، وذاك علاش المؤسسة هذه انتصبت منذ سنوات طويلة مش جديدة انتصاب المؤسسة ووسعت نشاطها اليوم في بيجا بسبب وجود الطريق السيارة. اليوم من بيجا ساعة من زمان ساعة من زمان، فبالتالي
0: هذاك علاش نحن نقولوا راو ديما هذايا الارتباط، راو كي نتحدثوا على الاستثمار يلزمنا نتحدثوا على بنية تحتية موجودة متوفرة، لأنه المستثمر اليوم عامل الوقت راو مهم بالنسبة ليه، يقول لك أنا طريق سيارة باش تربحني برشا وقت فيقبل على الاستثمار. هذاك علاش اليوم نحن في الكيف تقريبا مجموش نتحدثوا ما فماش استثمار، تبقى راي طريق السيارة هذايا تنجم تغير برشا حاجات على مستوى الاستثمار بطبيعة الحال وأكيد حاجات أخرى زيادة في علاقة بالتنمية معناتها في الجهة. تفضل سيس.
1: أكيد طبعا يعني وذاك علاش أخيرة احنا رابطين نعتبروهم معناها مسألة متلازمة الاستثمار وطريق السيارة. هذا لا يعني أن نقوم بمساعي جانبية لإقناع المستثمرين أنه باش يجي للكيف، ونتمنوا في خطوات سيرة ونتمنوا أن نوفق فيها على الأقل باش نخفوا من وطأة الواقع الصعب الاقتصادي والاجتماعي للجهة، لكن الأمر إذا راهو إذا ما ينفيش أنه أهمية الطريق السيارة في تحفيز الاستثمار والمستثمرين، وذاك علاش نحن نعتبروا معناها هذه خطوة رئيسية ومركزية ومتمسكين بها إذا نحبوها في أسرع الأجال تنتهي من أجل انه تكون متنفس يعني للجهه مستقبلا في القدرة على استقطاب الاستثمار وقتها وقت تضرب عطالة ووقت اللي إذا تمشي المستثمر تقول له راو عنا وطرود ما تخممش راو ساعة ونص ساعة واربع دراج راو تبدأ في العالم. اليوم تم صعوبات صعوبات لا تمنع أنه كل الأطراف تتحمل مسؤوليتها في أنه زاد الجهة مش بشبقة تستنى حطيش الانتهاء طريق السيارة. لازمنا إذا نستحث وإذا نشجع المستثمرين في أنهم يجوا للجهة وإن شاء الله ربي يوفقنا سواء في استجابة الاستثمار أو في الطريق السيارة.
0: بالنسبة سيس
1: أيضاً أنا سمن دوركم كمؤسسة جهوية في يعني التوعية بهذه المشاريع وأهميتها ويعني تحفيز المواطنين على أنه انتهلوا العملية هذه أمام اللجان الجهوية للإقصاء والمصالح حتى يتم هذا تتم هذه العملية باش ما تلقاش حتى حكومة أتي علا باش تعطل لنا المشروع متاعنا لأنه ساعات راو تصبح المسألة العقارية في علا أمام حكومات باش تخلي مشاريع إلى أجال أخرى. احنا اليوم إذا نكملوا نحن 26 نولوا
0: هذا شو مش كنت باش نسألك سي ياسر تو إذا كان احنا منتصف 27 تم معناتها حل المشاكل العقارية ويكون عندنا الحوز عند الدولة بالطبيعة هذه باش تربحنا وقت تقريبا أجل إنجاز الطريق السيارة. نحن كنا نتحدثوا تقريبا 2040 2043 حاجة كيفنا هكا. اليوم الأجيال وقتاش تقريبا العمل ككل باش بالحق نتحدثوا على طريق سيارة موجودة؟
1: نعم إذا إذا إذا انتهينا انتهينا أواسط 27 من عملية تحرير الحوزة العقارية فإنه نهاية 27 تكون الأجيال المحددة لإعلان الصفقة الدولية. تعرف أن الصفقة هذه صفقة دولية معناها إعلان هذه هي الصفقة يعني هي 27 تنجم المقاولة سواء تحصلت عليها مقاولة تونسية أو مقاولة يعني أجنبية تنطلق في الأشغال يعني بداية 28 إعلان يخصص يعني بأكثر تبسيط النصف الثاني من 27 لإعلان الصفقة. إذن وبالتالي يمكن أن نمر أواسط يعني نهاية 27 إلى إعلان الصفقة وبداية تنفيذ 28. أجال التنفيذ يعني هي باش يكون على ثلاثة أجزاء التنفيذ وبالتالي إذا سيأخذ ثلاثة سنوات مش ماناش باش نبقوا ننجزوا في كل جزء وحده إنما باش يكون التنفيذ على ثلاثة أجزاء متزامنة في نفس الوقت ثلاثة أجزاء يخدموا في الكاف وفي سليانة وفي باجة باش يتم الترابط بشكل متزامن وهكا نجم في ثلاثة سنين ننتهو من إنجاز الطريق السيارة إن شاء الله هذا الطموح إذا نجم نحقوه في يعني الإرادة توفر الإرادة الجماعية.
0: نعم هذا إذا شنو نجم نقولوا على جديد بالنسبة للطريق السيارة. كما قلنا انطلقت البارح عملية الاستقصاء والتعديد بالنسبة لولاية الكيف في انتظار بقية الولايات كما قول السياسر يعني سليانة وأيضا باجة باعتبار أنه هو ينطلق من الطريق السيارة من الكيف يتم الرابط والوصل بولاية سليانة هكا ولا بالطريق السيارة سليانة سياسر باش نفهموا الهندسة تاع الطريق
1: الهندسة يعني تقريبا وين الشرطيطة لطروط نتاعنا توا في السلوقية اللي هي تتبع ولاية باجة ويعبر معناها مجموعة معتمديات من ولاية باجة خاصة معتمدية تستور بورسق من ولاية باجة ثم يعبر أيضا يعني معتمديات يعني تتبع ولاية سليانة كيف قعفور بوعرادة ثم يدخل إلى معتمديات تتبع ولاية الكيف سليانة والكيف الشرقية وعفوا السرس والكيف الشرقية والكيف الغربية وصولا إلى تراب معتمدية تجروين فبالتالي هذه من المعتمديات موجودين في ثلاثة ولايات وبالتالي لابد أن هذه اللجان تنتصب بالولايات الثلاثة والعمل على تحرير الحوزة العقارية واقتناء الأراضي وإجراء المصالحات المستوجبة يتم في الولايات الثلاثة باش نجمو يكون عنا المسار يعني
0: نعم
1: على والحوزة على ذمة هي الطريق في الولايات الثلاث كيف ما أكدت لنا مراسلة لرئيس الحكومة خاصة استحداث المصالح المركزية والجهوية في الولايات الثلاثة باش يتحركوا الموضوع ما نحبوش نتعطلوا أكثر.
0: أي هذا هو هذا هو إذن بالنسبة دراسات موجودة سي ياسر دراسات موجودة هذيك معناتها مستوفية أمورها واضحة، فقط باش ندخلوا في مرحلة التنفيذ وبالمرحلة بالمرحلة يعني. هذه اذا بالنسبه للطريق السياره ان شاء الله ما تصيرش تعطيلات، ان شاء الله ما نضيعوش اكثر من هكا وقت الحقيقه في الحديث على طريق السياره اللي كان مجرد حديث، واليوم دينا نتحسوا بشويه بشويه معناتها فما عمل، فما انطلاق العمل على طريق السيارة. إن شاء الله تواصل العمل وإن شاء الله تمحل حالة كل الإشكاليات والصعوبات، لأنه أكيد فما صعوبات هي موجودة لأنه مشروع كبير بتمويل كبير يظهر لي زيادة التمويل متاع طريق السيارة سيسري يتكلف.
1: نعم طبعا يتكلف في حدود 1350 مليار من الدينارات التونسية معناها. نعم. يعني مبلغ رقم أهم استثمار في تاريخ الجهة معناها.
0: أي بالطبيعي.
1: وخمسين مليار، وذاك علاش احنا كيف ما قلت راه نعتبروه مكسب رئيسي للجهة إن شاء الله.
0: نعم.
1: يتم في أجاله بدعم مختلف الأطراف، وكيف ما أكدت دور مؤسستكم أنا الراهن عليها في المرحلة هذه بالذات.
0: خليك معايا يا سياسر شهار فقط ونرجع معاك باش نختم معاك. تفضل.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. ناما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار.
0: هذا هو إذن سياسر القراري، نختم معاك فيما يتعلق بطريق السيارة. يظهر لي اليوم الناس الكل محتاجين ليه، الجهة الكل محتاجة لطريق السيارة، الإقليم الكل محتاج لطريق السيارة باش نتحنجم ونتحدث على استثمار، في انتظار إن شاء الله مشاريع أخرى ترى النور أيضا، كما مثلا مشروع سراورتين هذي اللي تحدثنا فيه سنوات وما زلنا باش نتحدثوا عليه راو حتى مستقبلا ان شاء الله، حتى اللي هو يلقى حظه كيف كيف في التنفيذ والمراهنة عليه كمشروع من المشاريع الكبرى الاستثمارية الكبرى بطاقة تشغيلية زادة مهمة. سياسر نختم معك. تفضل.
1: طبعا أخيرا متفق معك تماما، هذا من أكبر أو أكبر مشروع إذا تستفيد منه الجهة. إن شاء الله نسرع وإن شاء الله الأجيال المضبوطة نحاول ومختلف الأطراف إنها تتقيد بها وتشتغل على أنه معناها ننجو المطلوب فيها في الأجيال، إلى جانب المشاريع الأخرى كيف ما أكدت مشروع سراورتين الذي شهد تعطيلا يعني في مستوى حكومي في مستوى وزارة الصناعة بالذات، وتوع إذا اتيحت فرصة
0: نرجعوا له إن شاء الله. نرجعوا له إن شاء الله. هذا هو. شكرا لك سياسر القراري النائب عن ولاية الكيف، وهو رو موضوع للمتابعة وقت نتحدث عن طريق السيارة كما بقية المشاريع أكيد هو موضوع للمتابعة. نرجعوا له إن شاء الله في مناسبات قادمة ونشوفوا وين وصلت المراحل التنفيذ في علاقة بالمرحلة هذه، على الأقل هي مرحلة الأولى بالنسبة للحوز العقاري. تحياتي لك سياسر، بارك الله فيك وإلى لقاء إن شاء الله في لقاءات قادمة. وهذا حق الجهة في نهاية الأمر، هذا حقها مهما كانت كلفة هذا المشروع، هذا أبسط حقوقها لأنه كما كنت تسمع تقريبا أكبر مشروع تنجم تنتفع منه تستنفع منه ولاية الكيف والمواطنين متاع ولاية الكيف، وقت نجمو نتحدثوا على أنه فما استثمار وتنمية، وهذه حقنا في التنمية وحق الجهة في التنمية، حق الولاية وحق الإقليم الشمال الغربي الكل أنه اليوم نتحدثوا فعليا على تنمية وهي أبسط الحقوق. تقريبا راي ولاية الكيف من الولايات اللي تتذيل الترتيب فيما يتعلق بالتنمية، ما كيف ما مش تحثوا على معمل، ما عنيش ما مصنع كبير ولا معمل كبير ولا يخدم بالالف، ما ثميش تقريبا، هذه مش تقريبا ما ثميش للاسف الشديد. ان شاء الله تتغير الامور هذه في اطار التمييز الايجابي والعادل بالنسبه للتنميه في الجهات هذه. ركن حديث الناس، بعد شويه نمشي ركن في الثقافه القانونيه، الاستاذ حسام السلطاني يكون حاضر معايا. تابعونا، خليكم معايا دائما في استوديو الناس على موجات راديو الكيف.

0: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. نواصل معكم اذا مستمعينا الكرام في لقائنا من استوديو الناس وركن في الثقافه القانونيه. تهم برشا ناس وبرشا ناس يحبوا يسمعوا مواضيع تهم الشان القانوني وتهم في ثقافتهم القانونيه وحتى في حياتهم اليوميه. الاستاذ حسام السلطاني حاضر معايا اليوم في الركن هذه. صباح النور ومرحبا بك استاذ، اهلا وسهلا.
1: أهلا بك، مرحبا بك، مدى بخير، مرحبا بجميع المستمعين.
0: شكرا ليك أكيد على التفاعل معنا في الركن هذه أستاذ حسام السلطاني. في موضوع جديد اليوم اخترنا نتحدث عليه، يسألوا عليه برشا وبرشا يحبوا يفهموا، وهذه تقريبا من أبرز المواضيع اللي توصلنا ساعات أستاذ، خاصة
1: الاستشارات
0: ما يسألش في الركن هذه. خلينا نعطوه بأكثر تفاصيل. الكراء، نتحدث على الكراء بالنسبة لمحلات السكنة ولا الأكرياء التجارية؟ كراء محلات السكنة اليوم في تونس تشوف الأسعار خيال تقريبا أستاذ، لكن اللي برشا ناس ما يعرفوش ليه هذه راي محددة بالقانون، محددة معناتها هل هي محددة بالقانون؟ أنا باش نسأل هنا، وإلا هي أسعار حرة معناتها المالك ينجم يطلب السوم اللي هو يحب عليه، وتقريبا هذه واقع الحال أستاذ السلطاني. خليني نبدأ معاك من هذه اللي هو بالنسبة للأكرية بالنسبة لمحلات السكنة، وبعد أتو نمشي للأكرية التجارية. أستاذ تفضل.
1: أيه نبدو به بالنسبة للأكرية كرية العقارات السكنية.
0: أيه.
1: هو في الأصل عقد رضا يقبل كل شيء، يعني حسب رضا الطرفين، الثمن اللي يتفقوا عليه سواء أن معلوم شهري ولا سنوي، وزادة مبلغ زيادة اللي يتفهموا عليها، هذاك الكل عندهم الحرية التامة في الاتفاق على ذلك.
0: يعني مبلغ الزيادة مش محدد بالقانون أستاذ؟
1: مش محدد، نحن ديما يمشي في بالنا اللي هو محدد،
0: خاطر في بالنا 5% نتحط على 5% مش موجود في القانون هذا.
1: هذيك ال 5% هذيك معناتها اللي تم عرف درجة بشانه نستعمله نسبة 5%، ولكن في القانون ما هوش محدد بنسبة الزيادة ولا حتى معناتها بثمن كراء. دونك يبقى هو عقد رضائي، يبقى حر حسب اتفاق الطرفين كما باش يتفقوا معناها. دونك هذا هو. فما محاولة هي لمحالة في سنة 2026 مشروع قانون في مجلس النواب في باش معناتها يعملوا سقف للزيادات وحتى اللي معناتها ثمن الكراء. تم الموجود في مشروع القانون هذا أنه سقفه يكون 5% كل سنتين، ولكن في معناتها في القوانين الحالية اللي هي عقود الكراء معناتها ترجع ديما لمجلس الالتزامات والعقود.
0: أي.
1: دونك هو عقد رضائي، ما فيش معناتها القانون ما يقيدناش لا ثمن اللي نعتمدوه ولا نسبة الزيادة اللي نعتمدوه. المشكلة أنه في بعض الحالات يولي كأنه عقد إذعان، بمعنى أنه الكاري يحضر العقد متاعه وهوك تقبل تصحح تصحح، ما تقبلش ما تصححش، فما غيرك. يعني هو صحيح في القانون عقد رضائي يمشي برضاء الطرفين، ولكن نلاحظ أنه في الواقع في برشا حالات ما يكونش عقد رضائي، يكون عقد إذعان، تكون عقود حاضرة، وهنا المتسوق هو يختار يحب يصحح ويرضى بالشروط اللي تكون مجحفة ساعات وساعات نسمعوا يعني بمعينات كراء خيالية.
0: صحيح صراحة توا خاصة وصلت أسعار بالحق تفوق الخيال، وساعات راي حتى ديار نقول احنا عادية متواضعة جدا تقريبا الأسوام هذيك نجم نقولوا ياسر فيها الحقيقة أستاذة.
1: بالضبط
0: تبقى هذه واقع الحال،
1: ولكن ذاك يقول لك هو ذاك السوق اللي عندك، ذاك السوق العقارات أسوام ماشية وتزيد. دونك هنا فما مشكل ويلزم المشرع يتدخل باش ينظمها المسألة هذه، لأنه ينظم كل شيء في عقود الكراء كان مسألة الثمن ولا مسألة نسب الترفيع. على عكس كانوا الأكرية التجارية نشوفوا اللي في كل شيء ديتايي كل شيء منظم، ولكن بالنسبة لعقود الكراء مثل العقارات السكنية يقول لك ديما تخضع لحرية التعاقد. اشني الفهم ننقص
0: يعني توا بالنسبة للتعاقد، لأنه فما برشا زاد ناس ما فماش عقد بيناتهم، عقد شفوي يعني يكري بالكلمة أستاذ، وهو الأفضل دائما احنا نقولوا الوثيقة. الثقة في الوثيقة.
1: هذا هو. هو كما قلنا عقد الكراء هو عقد رضائي، يعني يمشي برضاء الطرفين، ما فيش حتى شكل اللي نجم يكون عبر عقد مكتوب، ينجم يكون عقد شفاه. مادام تفهمنا سي مهما كان نوع الكراء يمشي ديما هو عقد رضائي قبل كل شيء، ولكن ديما انه يكون عقد مكتوب الذي تضمن حقوق الطرفين سواء الكاري ولا المتسوق. بمعنى جينا نفكر السؤال في اخر حصه على واحد وقت يسال كيفاش باش يوفى العقد، كيفاش باش يخرج، وقتاش باش يخرج وكل شيء، وهو عقد شفاهي. هنا تصير اشكاليه. بمعنى هو بالنسبه لمده العقد، اذا كان هو عقد مكتوب شد فيه مده العقد واضح، تبدا فيه مثلا عقد لمده سنه قبل التجديد ولا ستة اشهر ولا عامين ولا اللي هو. بالنسبه للعقود الشفهيه هنا
0: مطلقه مفتوحه ما عندهاش، ما فماش مربوطه باجال. اي
1: دونك هناك يصير نزاع على الاجال. نرجعوا هنا نرجعوا الكراء كيفاش يصير. اذا كان يصير كراء كل شهر، يعني مده الكراء تعتبر شهر، واذا كان الكراء يصير كل عام مثلا مبلغ الكراء يدفع كل عام مبلغ سنوي، انا نعتبره الكراء معناتها هو لمدة سنة. دونك في الحالة الكل ديما ماذا بينا يكون عندنا عقد مكتوب باش نضمنوا فيه حقوقنا، وفما برشا تفاصيل أخرى في عقد الكراء نبتها ونشوفها حتى في العقود اللي موجودة توا برشا، اللي معناتها حتى ينجم يتحصل عليها حتى من عندك اليطبع ولا من عند حماس ولا من عند خانوت. العقود هذيك ما فيهاش تفاصيل جملة، ما فيهاش حقوق الكاري وحقوق
0: المتسوق
1: بالضبط. بمعنى مثلا في الترميم بشكون المسؤول عليه؟
0: اي
1: انا ديما تصير فيه اشكاليات.
0: صحيح
1: الحيط يقطر، شكون اللي يصلح؟ يصلح المالك ولا يصلح الكاري؟ وهنا بالقانون يقول لك تبدا ضروريه يصلحها المالك، ولكن ندخلوا في نزاع قضائي كنا نجموا نتجنبوه، انا نوضحوا في العقد شكون اللي يتحمل الاصلاحات وشكون اللي يتحمل التحسينات، وانا هي التحسينات المسموح بها.
0: اي
1: نجم تصير نزاعات. إنسان كده دار ومن بعد يحب يزيد، هو يحب يزيد حاجة، فهمتني؟ حتى مش بناء يعني يحب يزيد منعرش توليت، نجم تصير نزاعات بينه وبين الملك. هنا ذي كل المسائل ذي كل التفاصيل ذي كل ماذا بينا نضمنها في عقد يضمن لنا حقوقنا ويضمن حقوق المالك
0: والطرفين. اي في الخروج استاذ ساعات مثلا المالك يطلب معناته يطالب بالخروج، وهذه كيف تصير فيها برشا مشاكل. فما أجيال الخروج الأعلام ما قبل بمدة باش يعطي فرصة للكيري أنه باش يلقى معتها محل آخر للكراء، ولا يصير فيها برشا زادة إشكاليات وتوصل حتى للنزاع القضائي في بعض الأحيان.
1: توصل في المشكل في أغلب الأحيان توصل للنزاع القضائي. ولكن في العقود المكتوبة ديما كي باش نعملوا العقد متاعنا ديما باش نحطوا فيه وقتاش التبليغ، وقتاش يصير تبليغ بالخروج والاجل اللي يتعطى معناتها باش يتمكن المتسوق من انه معناتها يخرج من المحل.
0: أيه.
1: وانتهاء المده يكون واضح، فهمتني؟ دونك في العقود المكتوبه تكون واضحه، وحتى كان صار نزاع يكون فما عقد نرجعوا له باش يضمن لنا حقوقنا. المشكله هو كي ما يكونش فما
0: عقد هنا وانت توجد
1: عقد مكتوب. هنا تتوجد برشا اشكاليات، تتوجد اشكاليات كبيره. بالنسبه للخروج هو يصير في بالنسبه للكراء هو في الاغلب في حالتين، اللي هي اما لانتهاء المده والا ان لم يدفع، معناها اذا كان ما خلصش معاليم الكراء. المشكله هنا في العقود الشفهيه تصعب سواء على المالك ولا على المتسوق انه يضمن حقوقه وانه يثبت حقوقه من اصله. بمعنى هنا عندنا انسان باش يخرج متسوق من المحل نتاعه وهو ما عندوش عقد كتابي. هنا تصير له اشكاليه، ومن الاول لازم يثبت انه فما علاقه كرائيه، من الاول باش يصير اشكاليه، ومن الاول باش يبدا يصرف باش ينجم يثبت العلاقه الكرائيه هكا هذيك. دونك هنا نحن ديما العباد جينيرالمون تتجنب العقود المكتوبه تقول لك مصاريف وكل شيء، ولكن راهو راهو المصاريف هذيك باش ندفعوا اكثر منها برشا من بعد.
0: صحيح صحيح، هذاك علاش ديما نقولوا اهميه انه يكون فما عقد، والعقود هي الشريعه كيفاش يقولوا فيها استاذ، العقد وشريعه المتعاقدين.
1: معناتها
0: هذا الحل الافضل باش كل واحد من الطرفين يضمن الحق نتاعو في نهايه
1: متبع.
0: الامر اي
1: في كل الحالات اذا كان انتهى العقد ومعناتها وعمل المالك قضيه الخروج مهما كان من عقد مكتوب ولا مش مكتوب، وقضيه فيها بالخروج، والمتسوق عنده سبب معناتها يخليه يطلب الإمهال، يطلب انه يمهلوه شهر ولا شهرين. مثلا الخروج هذايا صار انتهاء العقد مثلا صار في سبتمبر،
0: اي
1: والمتسوق عنده اولاد ومعناها رسمهم في المدرسه وكل شيء، يلزمه شويه وقت باش ينقلهم ولا غيره، ولا معناتها سبب مقنع مقنع نجم معناها يعمل قضيه تعجيليه في الإمهال، وهنا القاضي ولي نجم يمهله مده اضافيه باش انه نجم معناتها يحضر اموره باش ينجم يخرج.
0: اي
1: هذه تريك هكا نقولوها للمستمعين، في كل الحالات ماذا بينا ديما عقد مكتوب ويبدا هذا. مكتوب فيه في جميع التفاصيل باش نضمنوا حقوقنا.
0: هذا وراي نسبه 5% مش موجوده في القانون معني.
1: لا مش موجوده في القانون
0: به. ما ثمش منها راي 5%
1: اللي موجوده في القانون.
0: اي واضح به. هذه بالنسبه للعقارات السكنيه معناتها بشكل دار للكريمه بشكل دار باش يسكن فيها. باقه الاكريه التجاريه هذه زيد موضوع شعب وشائك جدا، فيه برشا برشا برشا إشكاليات، لأنه فما محلات تنطبق عليها الأصول التجارية، فما محل لا حسب النشاط اللي هو يمارس فيه صاحب معناتها المتسوق للمحل، وتصير من هنا الإشكاليات، وبعد تجي التعويضات وكل النزاعات كيف كيف، معناتها تاخذ برشا وقت معناتها أستاذ تفضل.
1: مع أني مع أنه قانون الأكلية التجارية منظم أكثر برشا من معناتها الأكلية العادية. يعني منظم سواء في بالنسبه للمده ولا للتعديل للثمن ولا للثمن في حد ذاته منظم يعني بالكدا، ولكن هو قانون تقني برشا وفي برشا اجراءات، هذاك علاش تصير برشا اشكاليات قضائيه معناتها به. بالنسبه للاكريه التجاريه ينظم القانون عدد 37 لسنه 77. هذا هو المرجع نتاعنا، هو يتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوقين والمتسوقين بالنسبه للكراء التجاري. هنا يلزم باش نبدو نحكوا على الكراء التجاري وباش نفهموه من اصله وباش نتجنبوا يمكن 90% من الاشكاليات اللي تصير تو، هو يلزم نفرقوا بين الاصل التجاري وحق البقاء. يعني ذي حاجه ما اللي عندنا مثلا في الليكسيك نتاعنا في حديثنا اليومي يقول لك هذاك عنده فوند كوميرس وهذاك ما عندوش فوند كوميرس. هو النقص به نحن مش يمكن الاصل التجاري بالمعنى القانوني، نقص به حق البقاء. الحق في أنه يبقى في المحل، وفي الحق في أنه يأخذ غرامة حرمان إذا كان مالك الجدران يحب يخرجه.
0: أيوة.
1: بالنسبة للأصل التجاري، الأصل التجاري يتوفر حاجتي إذا كان عندنا سمعة تجارية وإذا كان عندنا خرافة. هذا ما هم معناه التاجر يخدم في نشاط تجاري عنده سمعته وخرافة، وهذا عنده يسمى عنده أصل تجاري. وينجم يبيع الأصل التجاري متاعه ويرهن الأصل التجاري متاعه ويكري الأصل التجاري
0: متاعه.
1: أنا عنده أصل تجاري. إذا كان الكاري هذا يكري محل من عند إنسان معناته من عند شخص آخر ويمارس فيه التجارة لمدة عام، وقتها ما يوليش عنده أصل تجاري، هو عنده ديجا الأصل التجاري، وقتها يولي عنده حق البقاء.
0: أيوة.
1: هذا الحق اللي يضمنه القانون على تاع سنة 77 اللي حكينا عليه. حق البقاء هذا يخليه عنده حماية ويخلي مالك الجدران ما ينجمش يخرجوا بسهوله، وحتى كيف يخرجوا ينجم يدفع له غرامه حرمان. يعني هنا دي التفرقه الاولى.
0: ايوه.
1: بالنسبه للعقود باهي، بالنسبه باش نحكوا مثلا على شكون اللي شكون معناتها اللي يتمتع بحق البقاء هذا، كما قلنا اللي هي عقود كراء المحلات اللي نستغلوا فيها اصل تجاري لمده عامين. والا زاد تابع لها وهنا تصير اشكاليات. مثلا
0: بمعنى
1: انسان كرا محل مثلا قهوه 200 متر مربع مثلا، خدم في القهوه هذيك، من بعد ثم جراج بحض القهوه عند معناتها يتبع نفس المالك، كم الكريه من عنده باش يعملوا مثلا دبو باش يخبي فيه سلعه ولا يحط فيه كراسي ولا حاجه، هذا هو كراء ثاني ولكنه يتبع ديما يتبع الاصل يتبع القهوة. أيه. يعني نهار
0: أيه.
1: أيه. يتمتع هو بحق البقاء سواء في المحل الأول اللي كراه ولا حتى في المحل الثاني اللي هو يولي تابع له. دونك ديما نقولوا اللي هي العقود كراء المحلات ولا التابع لها. عندك زادة فما اللي بقانون معناتها موجودة بالقانون هي مؤسسة التعليم الخاص. مؤسسة التعليم الخاص تتمتع بحق البقاء. أي هذه فيها قانون وحاجة مثلا دارس المدارس الخاصة معناتها تطبيق القضاء يمشي حتى بالنسبة للروضة أنها تتمتع زادة بحق البقاء. ومؤسسة التعليم الخاص يعني عموم. بالنسبة هنا نرجع لحكاية الخروج كيفاش يصير. قلنا في العقارات السكنية إذا كان العقد محطينا فيه معناتها الأجال وأجال التنبيه وكل شيء هاو كان بشوف العقد، إذا كان ما نش حاطين تولي هنا فما أشكالية. بالنسبة اللي بالنسبة للكراء التجاري واضحة منظمة بالقانون اللي هو تنبيه بالخروج يكون قبل 6 أشهر من انتهاء المدة.
0: ناي
1: أنه يبعث المالك عادل المنفذ ينبه على المتسوق بالخروج وفما شروط شكلية ويلزم يقول له حتى أسباب الخروج هذه شنية. وبالنسبة للمالك ينجم يرفع دعوة في أجل 3 أشهر أنا أعمل يبل التنبيه ينجم يرفع دعوة باش يطالب مثلا بحقه في غرامة الحرمان.
0: نعم
1: هنا به حاجة أخرى بالنسبة لثمن معناتها معلوم كراء تجاري. هو معلوم كراء تجاري هو يخضع معناها حرية التعاقد بين الطرفين ولكن فما رقابة عليه.
0: أي
1: فما رقابة قضائية عليه اللي هي حاجة مهمة بيه ونجم حتى نستعملوها نهارات كان عملنا قانون في الكراء السكني. معناها به الرقابة هي كيفاش تصير؟ هي بعد 3 سنوات من تاريخ الاستغلال متاع المحل التجاري هنا ينجم سواء المالك أو المتسوق ينجم يطالب بتعديل الكراء. يعني مالك مثلا يقول لا رو الثمن صغير وراو المحل هذايا راهو يخدم برشا ويجيب في برشا فلوس واكثر معناها برشا من الثمن فهمنا عليه. كيما ينجم زاد المتسوق يقول لا الثمن راهو برشا علي.
0: اي
1: هنا عندهم الحق في التعديل اللي هو اجراءاته واضحه. يقدم مطلب من طالب التعديل عن طريق عدل المنفذ في 3 أشهر يعرض على الطرف الاخر هو اللي معناتها العرض نتاعي وراني ما مستعد نخلص هكا وهكا. وقال المالك يطلب من الكاري باش يخلص هكا وهكا.
0: واضح.
1: إذا كان معناتها ما صارش الارتفاع كان تنشر قضية في المحكمة الجزائية في ظرف 3 أشهر وهنا المحكمة تولي تعتمد على خبير اللي باش يقدر القيمة الحقيقية للكراء وهنا يصير التعديل. أنت يا أما إذا كان طالبين النقص ولا طالبين نزيدوا ينجم يصير التعديل إذا كان معناتها فما معناتها أسباب موضوعية و نجم بتعديل التعديل هذاك.
0: واضح استاذ بربي. استاذ سلطاني صلح لي المعلومه لانه يقول لك في حاله الخروج بالنسبه للمتسوق ومعناتها باش يصير التعويض وغرامه الحرمان هذه وكله، هل انه المالك الاصلي للمحل بالاضافه الى دفع معناتها الغرامه هذيا زاد هو يوفر النقل وغيره معناتها المحل وغيره، فما حاجات اخرى يقوم بها للمالك الاصلي للمحل فيما بعد؟
1: لا هنا
0: خاطر هذه زاده من المعلومات اللي خلينا مثالش نصلحوها. او يقول لك المالك هو يامن معناتها باش ينقل السلعه نتاعه ولا غيره ومحل اخر ربما فما معلومات غالطه ماهيش صحيحه. تفضل استاذ.
1: واضح. هو بتقدير غرامة الحرمان هو يقدرها بتقدر عن طريق خبير اللي بيش يقدر غرامة الحرمان يعني حسب السنوات اللي معناتها اللي عداها متسوق المحل وحسب معناتها حسب المدخول متاعه وحسب برشا معايير يعني هو مش محصورة في القانون. هو يخلي الخبير معناتها يحدد ينجم ويحدد زادة حتى المصاريف التنقل هذه راهي تابعه غرامه الحرمان يعني يقدرها الخبير كي باش يحسبه باش يقدر كل شيء باش يقدر قديش يسوى معناتها الاصل التجاري هذاك والخساره نتاعك كي باش تنقل لبلاصه اخرى هذيك اللي يقدرها. لانه هو علاش موجوده غرامه الحرمان؟ موجوده باش تحمي المتسوق، بمعنى انه كريت محل جدران حيوط ما يسويش معناتها ما يسويش اكثر من قيمته كمحل، معناتها ما يسويش اكثر من قيمته ككراء شهري. نجي نخدم فيه محل نتاعي محل تجاري ونعمل اسم ونعمل سمعه تجاريه ونعمل حرفيه وتتحرك الدنيا وتولي البلاصه هذيك معناتها تولي تجي لعبات على خاطري. هذايا زاد سواء في القيمه نتاع المحل هذاك وزاد هذايا باش يخسرني برشا اذا كان باش نمشي لبلاصه اخرى. يعني باش يحميني القانون يولي يعطيني هذه غرامة الحرمان. إذا كان بقيت أكثر من عامين عندي غرامة الحرمان باش يحميني. يعني هو الخبير باش يقدر المسائل هذه كل. أما مش معناها بعد ما مش معناها غرامة الحرمان وبخلاف غرامة الحرمان فما مصاريف أخرى. لا. لا عندك غرامة الحرمان ومصاريف التقاضي ذيك في أي قضية.
0: واضح أستاذ. هذه إذن فقط إضافة صغيرة أستاذ الوقت ما عادش عندي برشا وقت. الأصول التجارية ومش أي إنسان يمارس في نشاط في محل عنده الحق في الأصل التجاري لأنه حسب النشاط راي تختلف.
1: يلزم يمارس نشاط تجاري باش يكون عنده الأصل التجاري وهذه يلزمنا عليها حصة وحدة لأن النشاط التجاري معناتها من النشاط المش تجاري راي موضوع طويل طويل برشا وموضوع معقد برشا ولكن اللي يمارس نشاط تجاري عنده أصل تجاري فما زاد فما يعني برشا قوانين أخرى اللي تعطي صفة التاجر كما مثلا شركات تجارية اللي هي ما عندها صفة التاجر مهما كان نشاط اللي تمارسه فما الحكينا عليه قبل قلنا يعطي حق البقاء ما يعطيش أصل تجاري أما يعطي حق البقاء يعني يتمتع بغرامة الحرمان بالنسبة لمؤسسة التعليم الخاص يعني هي فيها برشا قوانين متداخلة وفيها برشا يعني حتى شروط حتى مش نحكي على صفة التاجر في حد ذاته حبلها حتى واحد
0: علاش لي نرجعوا لها ان شاء الله استاذ مسير ان شاء الله فرصه اخرى. شكرا لك استاذ حسام السلطاني بارك الله فيك كنت حاضر معنا من جندوبه مباشره اكيد في ذي المصافحه في ركن الثقافه القانونيه. ان شاء الله نقولوا تكونوا استفدتوا نعرف رو المسائل هذه تهم برشا ناس وبرشا ناس حتى هكا يحبوا ياخذوا المعلومه وياخذوا المعطيات هذه كما قلت تهمهم في حياتهم اليوميه. تحياتي ليك استاذ حسام السلطاني مره اخرى شكرا ليك ان شاء الله في لقاءات اذا قادمة. بارك الله فيك. احنا مازلنا معاكم في استوديو نيس بعد موجز العشرة. نرجع ان شاء الله نواصل ركن الثقافة الجبائية. الاستاذة هبة عونالي ان شاء الله تكون حاضرة معايا. البلاغات واخبار الجهات تابعونا مازال عنا اكيد منقدمو لكم في لقانا من استوديو نيس لليوم. متابعة طيبة لكم نيسكم.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: العاشرة صباحاً.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعين، أهلاً بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تنظم اليوم خلية الإرشاد الفلاحي بمجاز الباب بالشراكة مع المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة وديوان تربية الماشية يوما أعلاميا حول أهمية تطوير زراعة البقوليات العلفية لاستدامة قطاع تربية المشترات، وذلك بفضاء دار المدينة المستديمة بمجاز الباب. تنطلق اليوم بولاية جندوبة فعالية الأيام الأعلامية للتحسيس بأهمية تنمية زراعة السلجم الزيتي ودوره في التداول الزراعي والرفع من إنتاجية المناطق البعلية. تحتضن مدينة بوسالم بداية من اليوم وإلى غاية 25 من الشهر الجاري فعالية المعرض التجاري الذي سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة، وذلك بمشاركة حرفيين وتجار من مختلف ولايات الجمهورية. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن وضعها على ذمة العموم القائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة من ولاية سليان عن الدائرة الانتخابية المحلية مصراتة، وذلك ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الخميس 15 من الشهر الجاري، وذلك بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليان وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأكدت الهيئة أن باب الاعتراض على قائمة الناخبين يفتح ابتداء من يوم الجمعة 16 من أكتوبر، وذلك إلى غاية يوم 17 من أكتوبر الجارية. أصيب اليوم فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في محيط مدينة حمد شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

ستوديو الناس ستوديو الناس ستوديو الناس على موجات إذاعة

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، نرجع نواصل معكم في لقائنا من استوديو ناس. هذا الجزء الثاني في مصافحتنا لليوم، ونرجعوا بركن ثقافتك الجبائيه كالعاده. الاستاذه هبه عونلي حاضره معايا في الركن هذايا، وديما نتحدثوا على كل ما يهم الجديد في مجال الجبائيه. اليوم نتحدث مع الاستاذه هبه ان شاء الله على المراجعه الجبائيه الاولي، باش نفهموا اكثر تفاصيل. حاضره معايا مباشره على الخط. صباح النور ومرحبا بك استاذه، اهلا وسهلا بك.
1: صباح النور مدام خيرة، مرحبا بك.
0: شكرا لك اكيد على حضورك معنا. المراجعة الجبائية الأولية، هذايا الموضوع إن شاء الله اليوم اللي تقترحه أستاذة باش نتحدث عليه ونقدموا فيه المعطيات اللازمة بطبيعة الحال لكل من يهم الأمر. تفضل أستاذة.
1: أي المراجعة الجبائية الأولية هي راه فما أكثر من مراجعة جبائية، أما أنا اليوم اخترت أنه نختار ونحكي عن مراجعة جبائية أولية. في مرات قادمة إن شاء الله باش نحكيوا على بقية المراجعات. بالنسبة للمراجعة الجبائية، احنا المنظومة الجبائية متاعنا في تونس تعتمد على التصريح التلقائي كما نعرفه، معناها كل مواطن يقوم بتصريحه هو تلقائيا، لكن من بعد إدارة الجبائية مخول لها انها تعمل الرقابة متاعها. من بعد من آليات الرقابة هي المراجعات الجبائية اللي تفرق فيها انواع. فما نقاو ثلاثة أنواع: المراجعة الجبائية الأولية، نقاو المراجعة الجبائية المعمقة، ونقاو المراجعة الجبائية المحدودة اللي هي تتسمى جديدة بويسك جات بقانون المالية 2022. بالنسبة للمراجعة الجبائية الأولية شنو هي؟ هي عملية تقوم بها الإدارة الجبائية في مكاتبها، ما تتطلبش أنها تتنقل عند المطالب بالأداء. دونك كيفاش تعتمد؟ تعتمد على التصاريح والكتائب والعقود اللي مسجلة عندها في الإدارة ديجا، حكم أنه احنا قاعدين نقوم بالتصاريح متاعنا بصفة تلقائية. دونك باش تكون عندها المعلومات هذه باش تقوم بالمراقبة متاعها. طريقة بعدية بالطبيعة، احنا قلنا هو للمنظومة متاعنا تصريح يكون تلقائي لكن المراقبة تكون بعدية. باش نعطيك مثال،
0: فضل
1: يشري عقار ب 100,000 دينار ويسجله. هي إدارة الجبائية يبدأ عندها المداخيل اللي قاعد يصرح بيهم. دونك اللي يشري العقار وعندها زيد الكونترا متاع العقار مسجل وفيه ثمن، دونك هوني كي يعمل عون إدارة الجبائية الرقابة متاعه على المنظومة يلقى فما اختلال بين الموارد والنفقات. المقصود به هوني يلقى حسب التصاريح اللي قاعد يقوم بيهم اللي يشري بالعقار امبوسيبلي نجم يشري عقار بالثمن هذاك. في الحالة هذه يبعث له طلب توضيحات ومبررات ويطلب منه أنه يمد بمصدر اقتناء العقار هذا. العملية هذه بالطبيعة لا تعتمد على إعلام مسبق، لكن الإدارة كي تبعث للمعني بالأمر طلب توضيحات تعطيه في دي 20 يوم كأجل باش يجاوبها. بانقضاء الأجل هذاك متاع 20 يوم، الإدارة هوني باش تولي عندها أجل 90 يوم باش تخرج نتائج مراجعة جبائية أولية.

0: إذا تعدوا 90 يوم هذه وما خرجتش نتائج مراجعة جبائية أولية يعتبر الملف هذا تم حفظه، يعني هي اقتنعت بالمبررات والتوضيحات اللي بعثهم لها المطالب بالأداء وتم حفظ الملف وما ينجرش عليه تتبعات جملة. حاجة أخرى حبيت نلفت لها الانتباه اللي في التصاريح الجبائية ولا العقود اللي نسجلوها ماذا بينا نثبتوا مليح في العنوان، على خاطر الإدارة هوني راي تعتمد على آخر عنوان مذكور في التصاريح وإلا في العقود والمراسلات. يعني احنا نحكي هوني على مراجعة مرتبطة بأجائل باش ما نخسروش حقنا في الرد. هوني بتبقى نحكي على الأشخاص اللي ما عندهمش معارف جبائي، خاطر اللي عندهم معارف جبائي ديجا الإدارة عندها الكوردوني متاعهم الكل وعندها المعارفات متاعهم والعناوين متاعهم وكل شيء. الأشخاص اللي ما عندهش معارفات جبائية ويقوموا بتصاريحهم السنوية، هو ثقافتنا الجبائية يقول لك أنا ما نقوم بتصريح سنوي إلا ما نستحق أني نجبد تصريح سنوي ما نمشيش أوركورا وغالط. يلزم أي شخص وأي مواطن راه مطالب أنه باش يمشي يقوم بتصريح سنوي متاعه. في اللي كونترا زيدا كي يمشي يسجلهم يلزم يثبت مليح في العنوان، يعني محرر العقود اللي باش يحرر له العقد يكتب له العنوان بالصحيح باش المراسلة ولا التبليغ يوصل له صحيح، على خاطري باش ينجر بعد عليه برشا حاجات. تبليغات الإدارة راي توصل على آخر عنوان باش ما نفقدوش حقنا بتبيعة في الرد. هوني نحكي نرجع لموضوعنا، المطالب بالتوضيحات هوني كي توصل له المراسلة هذه شنو هو مطلوب منه أنه يعمل؟ يقرأ مضمون المراسلة مليح ومن بعد يحدد بالضبط شنو طلبة منه الإدارة، يراجع بالطبيعة تصاريح وفواتيره والوثائق اللي عنده اللي تثبت مصدر التوضيح المطلوب منه، من بعد يجاوب كتابة في الأجل القانوني اللي هو قلنا 20 يوم
1: منذ الإبلاغ.
0: منذ الإبلاغ ويرفق بالطبيعة الإجابة متاعه بالمؤيدات، يعني هو بشي يراجع الوثائق متاعه باش يجاوب وسلون الإجابة متاعه هذيك باش يبعث معها المؤيدات، أما يجاوب كتابة مش شفويين، مش يمشي للإدارة ويفسر لهم ويوضح لهم شفويين
1: واضح.
0: من بعد يقعد في إيد الإدارة أجل 90 يوم باش يا تحفظ الملف يعني تقتنع بالجواب متاعه يا تستصدر نتائج مراجعة جبائية أولية وتبلغوا بها بالطبيعة. كون المطالب يولي عنده أجل آخر 45 يوم للاعتراض على نتائج المراجعة الجبائية الأولية، يقدم بالطبيعة اعتراضاته كتابيا في الأجل معها المؤيدات، من بعد الإدارة يولي عندها أجل آخر للجواب 90 يوم باش تجاوب على اعتراضاته مع تعليل جوابها بالطبيعة بالرفض الكلي ولا الجزئي ولا معناها تجاوبه كسوة مهما كانت الإجابة ومع التعليل. من الأول النتائج اللي باش تستصدرها معناها باش تكون ماهيش معلقة، الثانية باش تكون مع التعليق. بعد جواب الإدارة إن المطالب بالأداء ينزاد له أجل آخر اللي هو 15 يوم من تاريخ تبليغ الجواب باش يقدم اعتراضاته وملاحظاته على الجواب المعلل اللي جه من الإدارة. إذا مازال الخلاف بتباعة متواصل وقايم تولي الإدارة هوني تمشي للتوظيف الإجباري وتصدر قرار في التوظيف الإجباري.
1: نعم.
0: وقتها المطالب بالأداء
1: تكمل المراحل الكل وبعد تمشي للتوظيف الإجباري.
0: أي وقتها يولي يطعن في قرار التوظيف الإجباري قدام المحكمة الابتدائية. صحيح. وفات المرحلة
1: يصدر المرحلة التقاضي من بعد هذه المرحلة
0: تدخل للقضاء. أما في الأثناء ما يمنعش أنه الإدارة تقترح وإلا المطالب بالأداء يطلب أنه الملف متاعه يتعدى على لجنة المصالحة الجبائية. لكن اللجنة هذه قرارها يكون استشاري فقط، ما يلزمش الإدارة، يعني هون الإدارة تنجم تاخذ برأيها كما تنجم تستصدر من بعد قرار توظيف إجباري وما تخوش برأيها. هذا هو بالنسبة للمراجعة الجبائية الأولية.
1: هذه النوع الأول المراجعة الجبائية الأولية ب توا نمشوا للنوع الثاني، خاطر تحدثنا على 3 أنواع هما في المراجعات.
0: اللي حبيت نقوله لك اليوم مش نحكيه على المراجعة الجبائية الأولية. المراجعة الجبائية المعمقة والمحدودة في مرات
1: نرجع لهم مرات أخرى واضح بالوحدة بالوحدة بالوحدة بالوحدة
0: على خاطر هما أطول من المراجعة الجبائية الأولية. هذه هي المراجعة الشائعة صحيح، أما اما ماهيش ديتاي وماهيش معمقه كما المراجعه المعمقه والا المحدوده.
1: هذه اذا كل ما يهم المراجعه الجبائيه الاوليه والناس اللي معنيين بها، سمعتوا التفاصيل الكل من تاريخ الابلاغ وقديش تقدم معناتها الاعتراض وغيره من الاعتراضات والجواب وغيره وغيره وغيره معناتها من التفاصيل الكل. هي تاخذ فيها مجموعه من المراحل معناتها استاذه، نتحدث على 6 أشهر في مرحلتين نتاع معناتها النظر في ملف، نتحدث على 20 يوم، نتحدث على 45، فيها برشا وقت، تاخذ شويه
0: فيها برشا وقت. هذا أبار الطعن قدام المحكمه في قرار التوظيف الاجباري، لكن احنا كنا في مرحله اولى على المراجعه الجبائيه الاوليه واستصدار نتائج المراجعه الجبائيه الاوليه. دونك الاداره هوني تطلب منك احترام الاجل، سينو باش يسقط حقك في الرد او الاعتراض او الى اخره.
1: برشا مراحل يعني تردوا بالكم من الاجل وتلتزموا بها باش ما يضيعش الحق نتاعكم. هذه شنو نجموا نقولوا لكم في المراجعه الجبائيه في نوعها الاولي، هذه الاوليه. نرجع ان شاء الله الاسبوع القادم في بقيه المراحل هكا ولا استاذه؟ هذه شنو عنا
0: ان شاء الله.
1: نعم هذا هو. شكرا لك استاذه هبه عونالي، بارك الله فيك على كل ما تفضلت به. ان شاء الله الافاده تكون حصلت لكل من يهم الامر في الموضوع هذايا اللي فاتته معطياتنا. نجم يرجع راو معناتها للفيديو تلقوه موجود على الباج نتاعنا، باج راديو كيف، وهكاك تعاودوا تسمعوا اكثر المعطيات والتفاصيل اللي قدمتها الاستاذه هبه عونالي. بارك الله فيك استاذه مره اخرى، تحياتي ليك والى اللقاء. هذه شنو عنا في ركن ثقافتك الجبائيه، مواصلين معاكم في لقائنا دائما على موجات راديو كيف.

0: نرجع معكم ونبدأ جولتنا مع أخبار الجهات. نبدأها من ولاية الكيف اليوم، زميلنا مصدق الشيرني حاضر معنا. أصبح النور مصدق، مرحبا.
1: صباح خير. صباح خير لكل مستمعي ذات الكيف.
0: مرحبا بك مصدق. آخر الأخبار وأهم الأخبار نأخذها معك مباشرة، تفضل.
1: نبدأ بالأخبار الأول. يوم إعلامي للتعريف ببرنامج تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. هذه معناها جديدة الموضوع هذا، إذ تحتضن مدينة الكيف غدا 14 أكتوبر يوم إعلامي في خصوص هذا الموضوع الذي يهدف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. الهدف العام لهذه التظاهرة هو التعريف بالبرنامج وآليات الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية والتعريف بآليات الدعم بالمرافقة وتمكين هذه المؤسسات من فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. التظاهرة هذه تقام ببادرة من وزارة التجارة والتنمية الصادرات بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية. هذا غدا بحول الله في الكيف. الخبير الثاني هو تتم للموضوع اللي كنت حد طرقت ليه خير على طريق السيارة، تم مشاريع في إطار متابعة تقدم مشاريع البنية التحتية الممولة من قبل وزارة التجهيز والإسكان والبرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة، انعقدت بمقر الولاية جلسة عمل خصصت للنظر في تقدم إنجاز عدد من المشاريع في قطاع الطرقات والجسور. هذه المشاريع تندرج ضمن تعصير البنية الأساسية والتي تشكو صعوبات في تنفيذها بسبب الصعوبات المالية للمقاولين ونقص المواد المقطعية مما أثر سلبا على نسق تقدم الأشغال. وقد تم في هذه الجلسة التأكيد على ضرورة التسريع في إتمام المشاريع. خيرة هو الحقيقة تم مشاريع، ما يلاحظ عن المشاريع هذه تم مشاريع كبرى تسند إلى معناها إلى مقاولين ما عندهمش الإمكانيات المالية كافية، وبالتالي تتعطل هذه المشاريع وبالتالي جو بين النارين. يعني إما إعادة إصدار الصفقة ذي المقاول آخر أو وتطلب إجراءات كبيرة وطول الوقت أو انتظار المقاولين حتى يوجدوا السيولة المالية، وهذا برشا لاحظناه في عدة مشاريع معطلة وخاصة الطرقات. الخبر الثالث هو تنظيم أيام تحديثية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمدات الولاية. إذ خصصت جلسة عمل بمقر الولاية لضبط برنامج هذه الأيام خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026، وتهدف هذه الأيام إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة والحواجز والامتيازات المالية والجبائية في قطاع الفلاحة وقطاع الصناعات والخدمات والتمكين الاقتصادي للفئات المحدودة الدخل، وكذلك التعريف بتدخلات وبرنامج وزارة المرأة والأسرة وكبار السن في مجال الاستثمار الخاص. إن شاء الله برشة مواضيع، برشة لقاءات، برشة اجتماعات، ولكن ديما تبقى الاجتماعات هذه نظرية في انتظار أنها تدخل إلى حيز التنفيذ. كيف الجلسة كثرة الجلسات الحقيقة في مشاريع قطاع الصحة العمومية، جلسة عمل كذلك انعقدت لمتابعة سير إنجاز عدد من المشاريع في القطاع الصحي، ومنها 6 مشاريع في مرحلة الإنجاز في انتظار دخول عدد من المشاريع حيز الاستغلال، ومنها مركز تصفيه الدم بالدهماني وقسم الجراحه والعمليات بالمستشفى المحلي بتجرين ووحده المخبر ووحده الاشعه بمستشفى السرد اللي من منتظر ان يدخل في الثلاثيه الاولى من سنه 2027. خيرا من 2000 رقم من 2010 الى 2026 تم تقريبا برمجة 38 مشروع في القطاع الصحي، منها 19 مشروع تم إنجازهم و6 مشاريع في طور الإنجاز و13 مرحلة طلب العروض. بطبيعة الحال إن شاء الله حبيت نشير خيرا أنه الحقيقة هو مو المشاغل المواطنين نحن نبلغه
0: تم
1: عدد من المستوصفات. الحقيقة خذت الحقيقة وقت تم إعادة فتحهم، ومنها المستوصف بأولاد إبراهيم على سبيل المثال، أنه وقعت ما الحقيقة وقت تم إعادة فتحهم الأهالي استبشروا أنه مستوصف، لكن الحقيقة الافتتاح فيه بهرج كبير ولكن ما راش النور، يعني ديما نفكروا بالتالي راهو كي نعملوا مشروع الافتتاح يكون باهي، ولكن بعد المتابعة ما تماش، وأغلب المستوصفات كما مفكرة. أعطيك مثال، برج الديوانة ممكن يفتح مرة في الأسبوع وقت يجي الطبيب، بقية الأيام واحد يشي عنده زراقة عنده حاجة لابد أنه يتنقل تجروين، وتنقل التجروين ما فماش نقل، برج ديوانة تجروين ما فيهاش نقل، ما فيهاش نقل ريفي، بطباع يكرو كهربا مش يدق زراقة يجي التجروين، وبالتالي المستوصفات اللي موجودة في كامل معتمديات الولاية خلينا نقولوا ما هو دورهم إذا كان ما تلقاش تحل كيف المستشفى يخدم بالسبعة المرضى المستوصفات، ووعدنا بالدليل القاطع ها ونمشوا يمشوا المسؤولين الجهويين سواء المدير الجهوي او يشوفوا انا مستوصف تو حال في الوقت الحالي.
0: صحيح مصدق صحيح، مشكل بالرسمي مشكل.
1: جيب لك نحن عندنا مستوصفات، لكن مستوصفات موجوده ولكن الحقيقه ماهيش فعلا، بالتالي مستوصف يحل وقتاش وقت يجي نهار معين مثلا
0: طبيب يجي طبيب مثلا
1: ما فماش، يعني تصور انت مثلا
0: حتى كان موجود راهو اللي يخدم ما فهم شيء، ما ترى ساعات حتى باش يتدخل في ابسط حاجه
1: ما فماش،
0: ما فماش تجهيزات ولا مثلا
1: بالضبط مش يقيس الدم مش يقيس السكر مش يقيس كذا ما فماش، بالتالي يعني مستوصفات برشا مستوصفات، لكن حتى إذا كان توجد الممرض معناها ما تماش خدمات، أنا قلت لك معناها
0: ثلاث
1: ساعات، فأنا نحكي لك مثال مثلا في أولاد إبراهيم في معتمدية طلعتنا الافتتاح نتاع المستوصف الحقيقة خذا معناها صيغة إعلامية كبيرة برشا، ولكن في الحقيقة ما قدم حتى خدمات، مفكر وحتى الأخرين نمشوا البوياجو مثلا معدمة التجروين مثلا مستوصف موجود، لكن شنو الخدمات اللي قدم فيها؟ برشا مستوصفات الحقيقة لابد من إعادة النظر فيها. هذه بالفعل وقت نقول تقريب الخدمات الصحية للمواطن لابد من المستوصفات أنها تقوم بدورها كما ينبغي، لأنه ساعات للساعات كيف ما أحكي لك أبسط الحوايج أنه باش يقص الدم عنده، وهذه لابد معناها هذه الإشكاليات المطروحة، ما رقوش نستنى تسمى نحن سنوات ونحن نصطروا في معناها مستشفى كافي واللي مستشفى جابعي وبرا وبرا وبرا مستشفى تجروين الى مستشفى جهوي الى غير ذلك، ولكن ابسط الخدمات ماهيش موجوده، وبالتالي اعاده النظر في كيفيه عمل هذه المستوصفات.
0: واضح مصدق، شكرا ليك على طرح الإشكال هذه، لأنه يهم برشا مناطق وبرشا أرياف اللي هي موجودة فيها المستوصفات هذه اللي كانت مكسب المفروض تكون مكسب وينتفع بخدماتها المواطن، اليوم أصبحت مشكل. شكرا لك زميلنا مصدق الشيرني، علاش لا نرجعوا له الموضوع هذه إن شاء الله مصدق في مواعيد قادمة إن شاء الله. تحياتي ليك، شكرا ليك مصدق، هذه أخبار ولاية الكيف. من الكيف نمشي الجندوبة، زميلنا هشام الصغيري حاضر معنا. هشام رفقة سامحوني رفقة صباح النور. يا رفقة صباح النور، صباح النور، سامحني رفقة، مرحبا. للأسف اليوم جندوبة تعيش على وقع حادثة أليمة، واللي هي ما هزت الرأي العام كله، خاصة أنه ناس تعرف اليوم يغيب حتى شيء في مواقع التواصل الاجتماعي، ناس تتبع وتعرف وتشوف وتسمع كيف الأمال إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها، كنا شفنا منذ أيام تم فقدينها وجاري البحث عليها، عائلتها بلغت بالفقدين متاحها، تم العثور عليها تقريبا البارح رفقة، تم العثور على الجثمانها، إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها وربي إن شاء الله يصبر عائلتها. كما قلت هي حادثة هزت ولاية جندوبة كما هزت تونس الكل، يظهر لي بالحق حاجة حادثة مؤسفة ومؤلمة في نفس الوقت. ناخذ تفاصيل من عندك رفقة، ما نحبش نعطي تفاصيل لأنه قاعدة برشا معطيات الدور على مواقع التواصل الاجتماعي، وإحنا ديما ماذا بينا نثبتوا ناخذ المعطيات من مصادرها الرسمية باش نبعد ولا كل ما هو توظيف ولا إشاعة ولا غير ولا معطيات مش صحيحة رفقة. فضل رفقة خلينا ميسالش لأنه حتى الناس كلها تتحدث عليها رفقة ميسالش خلينا نعطوا شنو على القليلة ما هو متوفر عندك من معلومات رفقة تفضل.
2: والله خير حادثة ما نجمش حتى نتكلم أكثر من مأساوية لأنه هي موظفة معناها بدار الشباب الهادي بن حسين بجندوبة فقدت تقريبا في 10 أيام لحد الآن معناها بالبارح معناها 10 أيام تحديدا يظل 10 أيام بالضبط وكانت حالة معناها بحث كبير والبارح باركة دجا مع بعض المقربين من أصحابها اللي كلموني باش نعاونوهم أكثر حتى على مستوى البلاغ معناها حتى مفقودة ما تجوش لها حتى طريق لكن البارح صباح كيفك معناها قمت على الخبر هذايا اللي وصلني طبعا هي في العقد الرابع واختفت كما قلنا على منزل أهلها والعمل نتاعها وتم العثور على جثتها البارح في منزل مهجور بأحواز مدينة جندوبة الشمالية وطبعا لحضور الأمن الوطني والحرس والحماية المدنية ومركز النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة تم استخراج الجثة والمعاينة نتاعها ونقلها للعازم نتاعها على طبيب بشري قبل هو تم معطيات أولية نحتفظ بها خيرا بعض المعطيات ماذا بينا معناها ما نحكيش عليها ولكن تم أثر عنف على الجسد نتاعها ربي يرحمها وتم أيضا إلقاء القبض على الشخص هذايا المتهم الأول اللي حسب المعطيات الأولية هو معناها اعترف بارتكاب جريمة بشعة معناها لهذا الجندوبة وهذا تونس خيرا بالفعل معناها البارح اليوم الصباح معناها من أول ساعات الأولى للصباح معناها تفاعل كبير وغضب كبير وشفنا النعي معناها جميع الأطباء المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والمنظمات الحقوقية والنسائية اللي هي معروفة طبعا بهدوءها السيدة هذه موظفة معناها عندها سنوات دونك تم برشا معطيات كما قلت لك أصلا نحتفظ بها لأنه في التحقيق
0: هي توا متصل بها القضاء بطبيعة الحال
2: أي هو طبعا وقع فتح تحقيق معناها كما قلت لك الشرطة العدلية كشفت هذا اللغز وتم الاهتداء بمكان الجثة وبعد الاعتراف طبعا بحيثية الجريمة من قبل الشخص هذايا ودالهم أيضا على مكان الدفن والنيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة أذنت بفتح تحقيق آني معناها إن شاء الله يظهر حقها إن شاء الله تفاصيل معناها نبعدوا على الإشاعات
0: أي بالضبط أي بالضبط
2: هو غالط ثم معطيات مبدئية ولكن التحقيق هو اللي باش يهز للحقيقة معناها خيرة وإن شاء الله يرحمها حتى أريمة تبين ارتفاع منسوب العنف تهز لبرشا حاجات معناها معناها هي جريمة كما كنت تحكي منظمة معناها موجع برشا ما نعرفش شنو عاشت الضحية ولكن ما يدل على ارتفاع منسوب العنف بشكل كبير في بلادنا طريقة والتخطيط وتتبع حتى معناها المجريات نتاع الحادثة الأليمة هذه
0: هي خرجت للعمل نتاعها رفقة هي خرجت في العادة معناتها اليومي الروتيني نتاعها انا ماشي لخدمتها وفقدت اختفت
2: فقدت ايوه
0: يظهر لي معناتها رفقه ما نعرفش تصلح لي كان غلطه المعلومه اللي عندي معناتها حتى الخدمه مقر العمل نتاعها قريب للمنزل نتاعهم
2: هي يظهر اي من نفس الحي معناها هذه بنحكينا
0: ايوه معناتها شنو
2: وحتى تبع بعض المعطيات وقت العباد الكل تسال معناها حتى زميلها في معاهم اللي هذا موجود يسال بتوتر فما شبهات اثارت معناها شبهات وكما قلت لك تحية للأمن الوطني
0: اللي أكيد كان أكيد تحية ليهم تحية ليهم رفقة الوحدات الأمنية اللي بالحق ما قصروش باش كشفوا على ملابسات الجريمة هذية في انتظار ما سمعتها تأوليه تحقيقات فيما بعد لأنهم تبعوا خيوط معناتها هي اللي هزتهم باش اكتشفوا الشخص المتهم هذايا وبناء عليه تم الكشف على هذه الجريمة الحقيقة ويعطيهم بالحق يعطيهم الصحة معناتها في خدمة هذا هو معناتها العمل الأمني اللي من خلاله تم تفطن للحقيقة والكشف على وإن شاء الله يتم الكشف بطبيعة الحال على ملابسات هذه الجريمة
2: كما قلنا ارتفاع كبير لمنسوب العنف والاعتداء معناها على النساء والفتيات في الآونة الأخيرة وبالرغم الحملات المكثفة ديما ثم برشا إشكاليات الحقيقة والعنف في كل مكان معناها رغم الحملات التحسيسية رغم شفنا توا معناها على مستوى المؤسسات التربوية يعني عنف كبير وثم حكايات معناها أخيرة تصدمك.
0: أي.
2: تصدمك بالفعل من خلال انه احنا بعملنا اليومي. تعرف مؤخرا نحكي لك انا على حادثه انه تم محاوله معناها اجتياز للحدود لفتيات في عمرها 14 سنه.
0: اي تصور
2: معناها موجعه جدا، والقصص هذه مؤلمه بصراحه، وتخلي حتى العائله في حد ذاتها معناها تفقد برشا من وزن. هذا كان صغار تفكر في عمر الظهور 14 و15 سنة و15 سنة و16 سنة يحاولوا يغادروا البلاد ويلوجوا على الفلوس ويلوجوا على السخريه.
0: صحيح يا رفقه، صحيح صحيح.
2: معناها تسمع قصص صادمه الحقيقه، وهذاك علاش على قد ما نحن نكونوا طبعا كاعلام ايضا نكون عندنا دور كبير في التوعيه والتحسيس والاحاطه بالعائلات والاحاطه بالصغيرات هذوما المراهقين وفي الفتره الابتدائيه والاعداديه والثانويه، لو هكا نجموا يولي نحميوهم قدام كل ما هو موجود في الشارع اليوم.
0: بالضبط رفقة، العائلة يلزمها التب، ويقول لك العائلة زادة شنو باش تعمل، أنا نأطر ولدي ولا بنتي في الدار يخرج للشارع ما تعرفش الشارع شنو هو ينتظر فيه. على كل حال تبقينا واحد يتبع ويشوف، لأنه بعديك راهي فما حاجات يتم الإعداد ليها ويخطوا لها صغيرات عن غير وعي، هما مش معناتها واحد يجيب واحد وهكاك معناتها تتم التخطيط لها. تصور معناتها قصر
2: تشكيات كبيرة ومشاكل بشكل غير عادي تبهت معناها.
0: نشوفوا رفقة ساعات تشوف في مثلا في بلاغات، حتى نشوفوا احنا مثلا في المواقع التواصل الاجتماعي، صغير هذي ضايع راهي 10 11 سنة 12 سنة 13 سنة راهو ضايع، وتهتز الناس الكل الحقيقه تتجند باش لي بارتاج وغيره باش ويلقوهم بعديك مع كل مره وين يلقوا الصغير هذي اللي هرب من الدار واللي غيره واللي معناتها راهو اليوم نشوفوا بالحق في حاجات
2: بدنا نقفوا الكل معناها وقفة
0: مجتمعية ماهيش هينة، ولازم الناس الكل اليوم تتحمل مسؤولية الناس الكل انطلاقا من الأسرة وصولا للمؤسسة التربوية وصولا معناتها للمجتمع بصفة عامة للدولة الكل الناس الكل. تفضل رفقي
2: باش نختم معاك أخيرا إذا كنت تسمح باش نختم معاك.
0: تفضل
2: في برنامج الزيارات المدنية التشاركية للمسنين البرنامج الجهوي هما التقوا فيه 8 أكتوبر ولكن متواصل، دونك نهار 16 أكتوبر باش يكونوا بنية عندها تحكيم ببابوش، نهار 19 بغادي مال بمنطقة القلعة، نهار 22 بفنانة بمنطقة العابر، 26 باش يكونوا في تبارك بعين السنوسي، 29 أكتوبر بوادي مليز بحكيمة الجنوبية، 8 نوفمبر برطة أبو عوان وبوسالم بمنطقة ولاد حسن، 4 نوفمبر مجمع الصحة الأساسية جندوبة الجنوبية منطقة تبين بشير المسنين. هذه زيارات تفقد انطلقت مع اليوم العالمي للمسنين وتتواصل باش يتبعوهم معناها باش يمشوا لهم للدار وين ما هما موجودين، فك الدوار فك الحومة فك القرية معناها الإدارة الصحة بمعية طبعا شركائها الكل للمجتمع المدني والترف الصحي أنهم يمشيوا للمسنين ويعملوا لهم معناها ثم الشتات التوعوية ثم العيادات المجانية ليهم، دونك حاجة باهية برشا طبعا بالشراكة مع أيضا المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة وكبار السن. نهار أول موعد قريب هو في عند راهم إذا كان يسمعوا فينا ببوش تحديدا يكونوا موجودين في منطقة ببوش. كيف نحكيوا على الزيارات المدنية الأيام المفتوحة للإعلام وقبول الترشحات الانتداب المباشر بكافة المعتمديات بالنسبة لمعمل الأسلاك الكهربائية اللي ما زال متواصل. بالنسبة لليوم هما في غادمات قيد توفى معناها الحملة هي بتتلعب على اللي فاتت، دونك اليوم هما في غادمات دار الشباب، غدوة يكونوا متواجدين بالاتحاد الجهوي للصناعة وتجارة الصناعة التقليدية بجندوبة، ونهار الخميس في بوسانة بالمكتبة العمومية، وبقات تبارك وعند راهم راهم برشا سألوني راهم مبرمجين وإن شاء الله قريبا باش يكونوا موجودين في تبارك وعند راهم عدد كبير كبير كبير جدا من طلبات الشغل. لهنا يوليك واقع آخر البحث عن الوظيفة، هما طالبين 1500 شخص. صدقني نهار لحظات في يوم الافتتاح نهار لازم في جندوبة تجاء 2000 شخص تقريبا بالراحة
0: أخير طالبي الشغل
2: معناها أول يوم وليك يعاليدنا على الواقع الاجتماعي.
0: بالضبط
2: كل الفئات الاجتماعية شفناها كل الفئات الاجتماعية كانت موجودة، نساء صغار أولاد كبار حتى هما طيحوا شوية في بالنسبة للشروط معناها للفتيات والشباب الأولاد دونك تما سانكي ماني معناها بالنسبة للنبو ما عادش بات من كل أولاد ولا سنة خامسة بالنظام القديم ثانوي، والفتيات كيف خطوهم عاملة فهمتي دونك طيب سنة ابتدائي والعمارة زادة رفعوا فيها بالفتيات حتى 40 سنة ولا اولاد كيف انا رفعوا لهم في العمر نتاعهم فرصه اكبر. ان شاء الله بالتوفيق للجميع.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ليهم. رفقه يعطيك الصحه. هذه اذا الاخبار جينا من ولايه جندوبه. زميلتنا رفقه العبيدي شكرا لك يا رفقه. تحياتي ليك بارك الله فيك والى اللقاء. من رفقه نختم جولتنا من في بيجا. زميلنا ناجي الخلولي حاضر معنا. ناجي صباح النور، مرحبا اهلا وسهلا بك.
3: صباح الخير خيره وصباح الخير كيف مستمعين اذاعتك.
0: مرحبا. اخر الاخبار ناجي بيجا تعطينا شنو اخر الاخبار من هناك؟ تفضل.
3: شكرا لك. نبدا بالاحداث الانيه خيره. انا وين ينتظم اليوم بمدينه مجاز الباب ينتظم يوم اعلامي تحسيسي حول اهميه تطوير زراعه البقوليات العلفيه لاستدامه تربيه المشترات وهذا من تنظيم المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى ببيجا ومخبر البحث في التصرف الموارد الحيوانيه والبيئيه في المناطق الشبه الجافه بالمعهد العالي للعلوم الفلاحيه بشط مريم، وكذلك بشراكه مع ديوان تربيه الماشيه وتوفير المرعى ببيجا وخليه الارشاد الفلاحي بمجاز الباب. طبعا خير اليوم الاعلامي هذا مهم خاصه وانه فما حزمه فنيه موجهه للفلاحين ولمربيه الماشيه فيها بتكون فيها مداخلات من المركز الجهوي للبحوث والزراعات الكبرى في بيجا وكذلك ديوان تربيه الماشيه باش يقدم مداخله اضافه الى بعض النصائح العلميه لضمان نجاح انتاج الخلطات العلفيه وزراعه البقوليات المخصصه لتغذيه المشترات وعرض لبعض نتائج البحوث العلميه حول استخدام البقوليات العلفيه في تغذيه المشترات في تقريبا من خيره نجم نقولوا حتى بعد نص نهار بالنسبه لليوم الاعلامي التحسيسي هذا. ان شاء الله بطبيعه تحصل الفائده للفلاحين خاصه وانه فما تحديات كبرى اخيره اللي هو متعلق بالبقوليات خاصه الفول. نعرفوا الامراض المتعلقه مرض نجم نقولوا الهلوك اللي لحد الان ما زالت البحوث العلميه متاخره ما معناها وما زالت ما فماش أدوية فلاحية ناجعة للحد من انتشار الهلوك لأنه الحقيقة الفلاحين ينتظروا في أدوية ناجعة مش زيز على الأقل لأنه هذا رأوا البقوليات مش كان الفول لأنها هي تساهم بدرجة كبيرة في التداول الزراعي وهذا هو اثنين خاصة وأنه فما تشجيع كبير الفلاحين على التداول الزراعي وإعادة عدة زراعة عدة معناها زراعات هي كما زراعة صناعية في ولاية بيجا وكما السلسل الزيتي اللي هو معناها خيرة قاعدين يحضروا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببيجا قاعد يحضر لتنظيم ويوم أعلامي حول إن شاء الله كيما اليوم خيرة تفجي إن شاء الله الحي حول أهمية زراعة السلسل الزيتي في التداول الزراعي وأفاق تطويرها. ودعا الفلاحين على الصفحة الرسمية نتاعو الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري دعا الفلاحين باش يحضروا ان شاء الله بالطبيعة اليوم هذايا باش يكون نهار الثلاثاء الجاي في طريق بنزرت في مركز وفاقة لتجميع الحبوب في طريق بنزرت ان شاء الله بالطبيعة معناها الفلاحين يكون يحضروا خاصة وانه نعرفوا من الكلزة اللي معناها من زراعات او من البقوليات اللي هي زادت معناها عندها دور كبير في التداول الزراعي. على كل خير بالنسبه للكلزة خاصه اشاره كونه الفلاحين تراجعت المساحات في ولايه بيجا خاصه مع تراجع الاسعار نتاعها لانه نعرفوا خاصه وانه السلجم الزيتي مكلف والفلاح بطبيعه يدوز خيره خاصه على الفائده. باش نختم معاك في خبر اللي هو يتعلق بالمنظمة التونسية الهلال الأحمر التونسي اللي يحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة العريقة خاصة وأنه لفرع بيجا استقبل نهار السبت كان استقبل شحينة مساعدات موجهة من الهيئة الوطنية بمناسبة افتتاح شهر تونس الإنسانية. إن شاء الله الناس بأخيرة بعديمة تشارك في المادة التضامني والهلال الأحمر نعرفه دوره كبير سواء في جميع النجم نقولوا في حتى الفصول الصيف شفناهم عندهم دور كبير في الحرائق في العوده المدرسيه في رمضان ديما حاضرين الحقيقه خيره في جمع المساعدات والمد التضامني خاصه.
0: واضح نيجي. شكرا لك زميلنا نيجي الخلولي، هذه إذن أخبار ولاية بيجة، تحياتي لك وإلى لقاء. ولمعها نختم جولتنا مع أخبار الجهات. الطقس اليوم درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24-29 درجة، تكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل 31 درجة بالجنوب الغربي. يتميز الطقس بظهور سحب أحيانا كثيفة بالجنوب الشرقي والمناطق الساحلية لأقصى الشمال، مع أمطار مؤقتا رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات. هذه في توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بأغلب السواحل. هذه شنو عنا في استوديو الناس لليوم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، نقابل معاكم غدوة إن شاء الله في حدث ورأي من صنهار حتى الماضي ساعة. تحياتي لكم الناس الكل. شكرا نسليم الرزقي، وقبله كان زميلنا عايد الجندوبي في التنفيذ التقني، سعاد عباس في التنسيق، علي اليونسي في الديجيتال، زملائنا في الغرفة الرقمية المركزية هندا صلاح شيرني، وزملائنا في الغرفة الهاتفية. شكرا لكم الناس الكل، هذه أجمل تحيات. خير شيرني ميكروفونين. إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: صباح الخير، 11 صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أفاد رئيس دائرة الأنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليان الأزهر الأسود بأن صابة الزيتون للموسم الحالي تراجعت مقارنة بالسنة الفارطة، باعتبار أن الصنف المهيمن شتوية وبسبب العوامل المناخية التي شهدتها الجهة خلال الصائف المنقضية. وبلغت قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون 4 مليارات دينار موفى سبتمبر الماضي، مقابل 2.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة زيادة بقيمة تناهز 1.1 مليار دينار، أي بنسبة 37.4% وفق المعهد الوطني للإحصاء. تنظم اليوم خلية والإرشاد الفلاحي بمجاز الباب بالشراكة مع المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة وديوان تربية الماشية يوما عالميا حول أهمية تطوير زراعة البقوليات العلفية لاستدامة قطاع تربية المشترات، وذلك بفضاء دار المدينة المستديمة بمجاز الباب. تنطلق اليوم بولاية جندوبة فعاليات الأيام الأعلامية للتحسيس بأهمية تنمية زراعة السلجم الزيتي ودوره في التداول الزراعي والرفع من إنتاجية المناطق البعلية. تحتضن مدينة بوسالم بداية من اليوم وإلى غاية 25 من الشهر الجاري فعاليات المعرض التجارية الذي سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة بمشاركة حرفيين وتجار من مختلف ولاية الجمهورية. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضعها على ذمة العمومة للقائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة من ولاية سليانة عن الدائرة الانتخابية المحلية مصرتة، وذلك ابتداء من اليوم 13 أكتوبر إلى غاية يوم الخميس 15 من الشهر نفسه بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأكدت الهيئة أن باب الاعتراض على قائمة الناخبين يفتح ابتداء من يوم الجمعة 16 من أكتوبر الجاري إلى غاية يوم السبت 17 من أكتوبر الجاري. أصيب اليوم فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في محيط مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية. نهاية هذا الموعد الإخباري، الموعد القادم يتجدد مستمعينا الكرام على رأس الساعة. إلى اللقاء.
3: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
4: صباح الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مرحبا بكم في معا نحميها. بعد شوية باش نحكوا عن تدشين المركز الحرائق غابات بغار الدماء، وباش تكون زادة دورة تكوينية حول تطبيق النظام الموحد للتحكم العملياتي في الحرائق. باش يكون حاضر معنا بعد شوية سي أحمد الغربي عن الصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا، ومن بعد باش نحكوا عن ورشة عمل وطنية حول النفاذ إلى التمويل المناخي الدولي باش يكون حاضر معنا عن وزارة البيئة توفيق مصطفى. وفي الختام باش نحكو عن اطلاق برنامج جديد من المدارس الى الشواطئ وباش يكون حاضر معنا انس غزيل منسق مشاريع بجمعية تونسي. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، نرجو لكم.

تحياتنا لكم من جديد مواصلين معكم المشوار، وأكيد باش نحكوا عن تدشين قاعة الإنذار ومراقبة حرائق غابات غار الدماء، وكيف كيف ثم دورة تكوينية ونحن نحكوا معكم حاليا هذي الكل قاعد يصير في غار الدماء، وباش ناخذوا أكثر تفاصيل بتبيع على الموضوع هذي مع سي أحمد.

0: تفضل.
1: شكرا جزيلا. اليوم كما حكينا على حرائق الغابات سيرتو شفنا شدنا صيفي هذه حرائق متعدده في الغابات. جت الفكره بانه هو العامل الاستباقي والاستشرافي للمخاطر هو الاهم. توجهنا اكثر الى تدشين هذه القاعه اللي باش يكون فيها يوم نظري على تطبيق فوكيوس للتحكم والإعلام على حرائق الغابات بالنسبة لأعوان الغابات. المشروع هذا جاء بشراكة مع الإدارة العامة للغابات اللي نشكروها على الدعم المتواصل. الابليكاسيون هذه تخليك تبلغ بالنسبة لأبراج المراقبة وبالنسبة للسائق وبالنسبة كذلك لرجال الإطفاء بالنسبة لمركز حماية الغابات بغردي ماء اللي يخص غردي ماء في الوقت هذا، وإن شاء الله في مشاريع أخرى تولي
0: يعني هذه باش تتعمم ان شاء الله بقدرة
1: ان شاء الله في مشاريع اخرى. اذا هذا النموذج يكون ناجح ان شاء الله باش في مشاريع
0: هل انه الابليكاسيون هذه تخلي انه نعرف اذا كان شعلت لا قدر الله نار في بلاصه، هل انه تخلي الوقت اسرع في اطفائها، تخلي الانذار يكون اسرع، كيفاش بالضبط
1: الابليكاسيون هذه؟ اذا كان رجال الاطفاء ولا رجال ابراج المراقبه من الغابات يعلم على الحريق، يخلي يعطي اوتوماتيكمون للقائد، القائد الفريق اللي عنده المنظومه كادمنستراتور، يخليه يختار الشاحنات التدخل ويختار الثنيه اللي يجيب منها الانسب ويختار التوقيت اللي وصلوا اكثر لمكان الحريق ومكان يعني ولوج الحريق لمحاصرته ولي مجابهته في الدقائق الأولى باش ما يصيرش الانتشار كبير. كذلك يعطيه لوحة التحكم تخليه يعرف المعطيات اللي خاصة بالمناخ، خاصة اتجاه الرياح، الهوميديتي، الرطوبة و يعني الحرارة، وكذلك توجه له نوعية الغابة شنو فيها من أشجار غابية والأنواع متاعها ليعطيه يعني كلاسيفيكاسيون حسب درجة الاشتعال أو درجة الاحتراق اللي تخليه يخطط وياخذ يعني معطيات تسهل له في القرار اللي هو لابريز ديسيجون فينال، تسهل له بصفه كبيره.
0: مهم برشا
1: هنا اللي اللي اللي اللي جات الابليكاسيون فوكيوس لحله هو المناطق اللي ما فيهمش التغطيه. اذا شفنا خاصيه البريدج هذه اللي تخليك حتى في خاصيه 2G يخلي ابراج المراقبه تعلم بخاصيه الاس ام اس او المراسله القصيره، تحولها الى احداثيات، الاحداثيات هذه توصل على مستوى يعني هنا القاعه، قاعه الانذار، وتخليه يشوفها
0: يعني ما ثماش كي تبدا ما ثماش ريزو في البلاصه هذيك ينجم توصل بالاس ام اس،
1: ما ثماش كوفرتور انترنت، ريزو تليفونيك فما، دونك يستعمل 2G كبريدج تليفون يبقى على مستوى قاعة الانذار اللي هو كبريدج كجسر بين برج المراقبة والقائد. حوله لسماس ان سامبل اس ام اس الى احداثيات، احداثيات ترسم له اوتوماتيكمون على خريطه تكون قدامه، تخليه يوجه يعني الشاحنات ولي ديسبوزيتيف. كذلك صار في اطار المشروع هذا بريفورميد اللي هو خريطه تخص بالمخاطر، مناطق المخاطر والمناطق الحمراء اللي يجب التركيز عليها، اللي تسهل له في ديسباتشينغ دو ديسبوزيتيف، والا يعني يحط لي بوان دو الاقرب للبلايص الحمراء، لي بوست افونسي المراكز المتقدمه، ويتسهل له يعني حتى لا بلانيفيكاسيون والتخطيط في حرائق الغابات.
0: يعني ينجم يعطيه كل شيء بحذاه، الطريق، الماء، اقرب نقطه ماء بحذاه، كل شيء ينجم يقربه له بخط بشكل بسيط على الاخر، وهكيك تنجم الحرائق ما نجموا تحدوا منها وما تنتشرش.
1: هذا هو، وان شاء الله في الكمال نتاعها فما سي فاير، فما فوكيوس هذه للتدخل وإعلام على حرائق الغابات، لو بلون دانترفونسيون، وإن شاء الله قريبا جدا باش يكون تعزيزها بمنصة ثانية اللي هي سي فاير، اللي تخليه بعد الحريق يكون تقرير نشوب الحريق رقمي ويساهم أوتوماتيكيا في حصر مساحات المحروقة، وكذلك في التحضيرات قبل موسم الحرائق، تعطيه الوضعية بتاع الشاحنات ووضعية لترونشي بارفو ويعني وضعية كاملة تخليه هذا الكل في أخذ القرار، لأنه في مجابهة الحرائق ومجابهة الخطر مخاطر من أنواع الكل، فيضانات، حرائق، كلها
0: مش كان الحرائق يعني
1: لا هذه موجودة كان الحرائق، لكن يعني كتخطيط، التخطيط لو لازم في مجابهة الخطر
0: مخاطر
1: يعني لازم مخاطر، هذا لازم ناخذه بعين الاعتبار. عمل التخطيط في أي في اي في اي خطر راه يكون يكون ايجابي برشا، ما ندخلوش معناها خلينا ندخلوا

0: وقت ويخلونا ناخذوا عوامل ومعطيات تسهلنا ليفيكاسيتي دو لانترفونسيون او نجاعه التدخل.
1: هو حاجة بركة أنه الفوكيس هذه التطبيقة هذه يعني ما تخدمش وحدها، يلزم شكون يعطيها أنه فك البلاصة الفلانية راهو صارت لا قدر الله حريق.
0: هذا هو لازم أبراج المراقبة يعني هما اللي
1: يعني ما تنجمش تولي تتطور شوية التطبيقة هذه وتولي هي وحدها تحدد، ولا هذه صعيب؟
0: هذه تحديد توا بالعمل البشري. هذيك في عوامل أخرى اللي هي تصير دي موديل أخرين بور ديتيكتي لو فو، هذيك إن شاء الله في التكنولوجية الحديثة ما نخدموا عليها وإن شاء الله نوصلوا فيها معناها في
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله
0: في الوقت الحالي العامل البشري ونركزوا على العامل البشري على خاطر عنده الخبرة الميدانية.
1: أكيد
0: لأنه الخبرة الميدانية مهمة جدا، يعرف التريتوار، يعرف الجبال، يعرف المساحات اللي عنده، راه العمل البشري مرات ما يتعوضش.
1: أكيد بالطبيعة. اليوم إن شاء الله وغدوة والتدشين صار في غار الدماغ، غابة غار الدماغ. المرة الجاية على قريب ما زلتم حاططوش وين باش يكون ولا حتى
0: هذا المشروع يخص حاليا كان غار الدماغ، لأنه المنظومة فوكيوس تعمل كان على غار الدماغ. بالنسبة لتيفاير الأخرى هي وطنية، لكن بالنسبة لفوكيس الأكسي عند غار الدماغ بالنسبة لأنه منطقة المشروع هي تخص غار الدماغ.
1: واضح، وهي غابات الموجودة في غار الدماغ مهمة ومهمة برشا. إن شاء الله هذا يكون عامل جديد أنه يعاون على الحد من الحرائق، ومش التدشين كهو، على زادة دورة تكوينية.
0: دورة تكوينية هو توا اون باراليل فما دورة تكوينية نقوم بها اللي هي نظرية وتطبيقية. النظرية اليوم على مع مختلف الفرق كيفاش التطبيق هذه على خاطر تعمل على الهاتف وتعمل كذلك على الويب، كيفاش البريزون ما كيفاش تخدم كيفاش يتحكموا فيها. وغدوة ان شاء الله باش تكون سيميلاسيون على فريقين على باش نختاروا نقطة كف النكشة كنقطة إبلاغ على الحريق، كيفاش يتعامل مع قائد الفريق ويوجه، وكذلك كيفاش يتعامل برج المراقبة ويتعامل مع الموقف، وكيفاش زاد يتعامل السائق ورجال الأطفاء مع الموقف ويدخلوا. هذا هو يعني بشوفوا البروتوكول الثلاثي، قائد فريق، رجال أطفاء، ويعني أبراج مراقبة.
1: وهذا هو مهم برشا اليوم أنه تكون غاباتنا محمية، غاباتنا تكون فيها التحديثات هذه الكل باش نحميوها، لأنه خاصة في صيف 2026 رينا الحرائق الكبيرة في غابات الكل تقريبا، ما ثمش غابة ما سلمتش ولا منطقة ما سلمتش منها. وهذه مهم اليوم يعني انتم في الدورة التكوينية هذه باش تكونوا اللي قاعدين يخدموا في الغابات، الناس كلها باش تكون حاضرة إن شاء الله.
0: هذا هو حاضرين توا معنا ديجا نقوموا بها، حاضرين معنا عدد كبير ما يقارب 85 يعني، ومع حضور السلطات المحلية ورجال الحماية المدنية والحرس الوطني يعني مشكورين على الدعم، وحاضرين معنا ويتكونوا على فريقين وإن شاء الله تكون.
1: هو التكوين فقط بالنسبة للحرائق هكا ولا؟
0: بالنسبة للحرائق والمنظومة كان على الحرائق.
1: الحرائق يعني اللي فيها زيادة
0: في الصندوق العالمي للطبيعة بالنسبة لهذه تخص برنامج الغابات.
1: واضح. نحكي لك على الحرائق زيادة المسببات متاحة اللي هي الفضلات اللي تكون موجودة لهنا، ولا الدورة جوست على التكنولوجيا الجديدة أو التطبيق الجديد؟
0: على التكنولوجيا الجديدة، وكذلك فما يعني مرافق على الجانب التوعوي اللي هو يعني توعية المواطنين بعدم رمي عقب السجائر وعدم رمي الفضلات وعدم رمي معناها وإلا اجتناب أي ممارسات تخلي اندلاع الحريق يكون، وكيفية المحافظة على الغابات وشنية الممارسات اللي نجموا نتقايدوا بها باش نحافظوا على ثروتنا الغابات.
1: لازمها خدمة كبيرة للوعي،
0: لازمها خدمة كبيرة للوعي مع مواطنين. هذه خدمناها في نخدموا كل صيفة مع إدارة عمل الغابات، حملات تحسيسية كومباني كاملة، جانب الوعي لازمنا نخدم عليه أكثر وأكثر في تونس، ولازم المواطن من موقعه زاد يحافظ على الغابات مش رجل غابتك هو ما حتى المواطنين.
1: هذا مهم برشا اليوم لأنه المواطن يزم يكون واعي، ما يزمش يرمي وين يجي سواء القوارير اللي هي سبب كبير يعني كالبلالة ذاك اللي بيش يبقى راهو ينجم يسخن بمفعل بالشمس، ينجم هو يكون سبب في عدة حرائق. السجائر البلايس اللي يعملوا فيها الكامبينج الناس اللي تمشي باش تتفرهد ويخلوا الشيء هذاك، رغم أنه ثم لافتات موجودة تمنع هذايا لكن على غالب.
0: الله غالب، هذا هو الوعي. رب إن شاء الله يحمي بلادنا، وإن شاء الله المواطنين يكونوا متفاهمين، وخاصة في الصائفة وإلا في فترة الحرائق يتجنبوا هالممارسات هذه، باش نعاونوا أكثر وباش نحافظوا على ثروتنا. راهي
1: إن شاء الله
0: وين جدودنا نحافظوا عليه هذا، وهذه ثروتنا.
1: وانتم موجودين توا في غار دمي وتشوفوا في جمال الغابات والطبيعة محليها، وكالجو محليه وصافي محليه.
0: هذا هو فهمتي جمال خلاب للبلاد التونسية، وأشجار عمرها سنين وسنين، يعني حتى التاريخ وثقافة جدودنا الكل هذيك موروث لازمنا نحافظوا عليه.
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله هذي اللي نعاولوا عليه مع المواطن، أنه يكون أكثر وعي. ونذكروا أنه الدورة التكوينية على امتداد النهايرين اليوم وغدوة إن شاء الله، وإن شاء الله موافقين. نعرف أنه الصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا شكرا. كل مرة يحاول يعمل حاجة جديدة. شكرا لي سيد أحمد، شكرا لك، وتحياتنا لك ولكل الفريق اللي معكم. شكرا لك، إلى اللقاء. شكرا لك، إلى اللقاء. هذا سيد أحمد الغربي، مكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة شمال أفريقيا، ومهم برشا أنه نكون واعين تجاه غاباتنا، تجاه بحارنا، تجاه أنهارنا، كل حاجة راهو يلزمنا نكون واعين أنه نحافظوا عليها، مش نخلوا نستنوا حتى لين يجي شكون يوعينا. أنت كمواطن وحدك تعرف أنه هذيك مضرة كبيرة، إذا كان الضر البلاصة اللي انت موجود فيها، وإلا تمشي تتفرهد وتحوس. ما قلناش ما تحوسش، حوس، خذ راحتك، إما البلاصة اللي تمشي لها حافظ عليها، سواء غابة، بحر، نهر، اللي هو حافظ عليه، ما ترميش فيه الفضلات متاعك وتخليها وتمشي وتقول تاوي هزها يا هوي يا ما، ما يهمكش فيها شنو بشي يصير لها، وتنسى انه راك ثم حيوانات، ثم نباتات، ثم حياة كاملة موجودة، والحياة هذيك هي اللي تساهم في الحفاظ على النظام الطبيعي البيئي. والنظام هذيك أنا قاعدين نشوفه في المناخ كيفاش ولا اليوم، هذيك علاش ديما ماذا بينا نحافظوا على ثرواتنا الغابية والبحرية. تحياتنا لكم الناس الكل، نرجوكم.

0: تحياتنا لكم من جديد. باش نحكوا عن ورشة عمل وطنية حول النفاذ للتمويل المناخي الدولي، وحاضر معنا سي توفيق مصطفى. هو أكيد نقطة الاتصال الوطني الاتفاقية الإطارية باش نحكوا عليها مع الأمم المتحدة، وكيف كيف باش نحكوا في كل ما يهم الورشة هذه، وهو رئيس الوحدة الوطنية التنسيقية حول التغيرات المناخية بوزارة البيئة. صباح النور، مرحبا بك سي توفيق.
1: صباح النور مدام هناء، تحية ليك وتحية لجميع المستمعين.
0: الله يخليك، تحياتنا ليك. ومهم برشا اليوم بما أنه نحكو على المناخ وإشكاليات المناخ اللي هي عالمية، ديما نقولوا راها مش تخص تونس كهو، لكن في الشأن العالمي مشكل كبير. اليوم يلزمنا معاضدة الجهود الوطنية كيفاش تتم، أكيد جدا بتعبئة الموارد اللازمة المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الوطنية، وهذه بتبيع في مجابات تحديات تغير المناخ. وحبينا نحكو لهنا على البرنامج هذية وعلى التعاون هذية كيفاش صار وشنو اللي تم فيه. تفضل.
1: يعطيك صحة. هو حبيت نعرج في البداية اللي كونه التغيرات المناخية كيف ما تفضلت سيادتك وحكيت اللي موضوع معناها يخص العالم الكل، يخص على جميع كوكب الأرض ككل وجميع الدول. وزيد حاجة أخرى، التغيرات المناخية ما عادش موضوع بعيد ولا موضوع نعيشه توا، التونسي يعيشه يوميا، نعيشه فترات جفاف طويلة، نعيشه ارتفاع كبير في درجة الحرارة، وذي ظهر على الأقل السنين اللي فاتت. كيف كيف نعانيه من ضغط كبير على مواردنا الطبيعية خاصة الموارد المائية. ولهنا نمشي مباشرة للي كونوا تغيرات المناخية ما هوش يونيكمو معناها ارتفاع درجة الحرارة، على خطر الانعكاسات باش تكون كبيرة، باش تكون عندها تأثيرات مباشرة على الفلاحة، على الأمن الغذائي، على المدن، على السواحل، على الاقتصاد بصفة عامة. لأن التغيرات المناخية ما هوش مشكل بيئي، هو في حد ذاته مشكل اقتصاد ويأثر برشا على الاقتصاد
0: على كل شيء يؤثر.
1: اي بيان سيغ، دونك هو معناها الاولويه هو مشكل اقتصادي بحت، على خاطر كي نشوفوا التاثيرات نتاعو، التاثيرات على القطاعات الاقتصاديه نتاع البلاد ككل. وفي نفس الوقت تونس عندها التزامات واضحه في مجال المناخ، ولهنا نحكيوا على السياسات المناخية خاصة المساهمة المحددة وطنيا، الصيغة الثالثة نتاعها اللي حضرناها في 2025 كانت أشرفت على تحذيرها وزارة البيئة بدعم من مشروع من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان بالتشاور مع جميع الوزارات المعنية وجميع الهيئات الوطنية المتدخلة، كيف كيف زاد مع الجهات. كانت عندنا معناها دي جورني دو كونسيرتاسيون مع على المستوى الجهوي، نشوفوا كيف كيف شنو الانتظارات وشنو معناها، خطر نأمنوا اللي كونوا مشكلة التغيرات المناخية الحلول ما تنجم كان بالتشاور مع جميع المتدخلين. دونك تونس تأثيرات المناخية تهمنا اللي هي عندها تأثير كبير على تونس وعلى التغيرات المناخية. في نفس الوقت عندنا سياسة واضحة وعندنا خطة واضحة لمجابهة التغيرات المناخية، لكن السؤال الأساسي هو ديما كيفاش باش نحاولوا هالخطط ولا هالاستراتيجيات المشاريع والاستثمارات حقيقية على أرض الواقع،
0: ونتعايشوا مع الجفاف اللي قاعد يصير.
1: وهنا بالضبط تجي أهمية التمويل المناخي اللي وكي نحكيه على التمويل المناخي ما نقصدوش راهو صندوق من صناديق مناخية ولا منحة نطلبوها من الخارج، ولا الموضوع أوسع من هكا بكثير برشا. معناها التمويل المناخي هو مجموعة معناها التمويلات ولا الموارد المالية اللي تنجم تساعدنا باش نعملوا مشاريع وبرنامج تخلي تونس أكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية، وفي نفس الوقت أقل معناها اقتصادها يكون أقل اعتماد على الأنشطة المسبة للانبعاثات الغازات الدافئة. مثلا كي نحكيو بار اكزومبل مثلا في المياه، نحتاج نستثمروا في الاقتصاد في الماء، في إعادة استعمال المياه معناها المعالجة، تحسين البنية التحتية وقدرة كيف كيف على مواجهة الجفاف، وهذا كيف ينعكس زيادة كيف كيف على جميع الاقتصاد.
0: وهذا يتطلب برشا تمويلات سي توفيق.
1: فوالا، دونك التمويل المناخي بالنسبة لتونس هو وسيلة لتحقيق أولويتها الوطنية. فهمتني به علش الموضوع مهم بالنسبة لتونس. الأرقام مثلا الرقم الموجود في في المساهمات المحدده وطنيا يعطينا فكره واضحه على حجم التحدي. نحكي على 55 مليار دولار هي الاحتياجات الماليه المرتبطه بالمناخ في الفتره ما بين 2026 و2035. هذايا بالطبيعه ماهوش رقم، ما يعنيش اللي تونس راهي باش تجيب معناها 55 مليار من صناديق، 55
0: ما
1: مليار
0: نكفيش.
1: دولار من صناديق المناخ. هذه نقطه مهمه، راهو الرقم على خاطر يعكس حجم الاستثمار المطلوب باش نحقق التحول المناخي اللي
0: الحاجة
1: حددناه
0: يمكن الناس معوها
1: في
0: هكا
1: الاستراتيجية.
0: مهول ويخاوف، يقول كيفاش نعملوا نحن لهنا.
1: لا ما يخوفش، هو التمويل باش يجي من مصادر مختلفة على خاطر ماهوش هذا تمويل باش يجيبه من الخارج، على خاطر مصادر التمويل راهي فيها معناها الدولة، فيها القطاع الخاص، فيها البنوك ومؤسسات التمويل الدولية، الصناديق المناخية، فما العديد من الاستثمارات والتمويلات اللي تجي عن طريق التعاون الثنائي ولا عن طريق التعاون متعدد الأطراف، وفما العديد من الآليات الأخرى. التحدي لهنا ماهوش كيفاش نتحصلوا على التمويلات، أكثر منه كيفاش نعبيه مختلف مصادر التمويل حول أولويات تونس. معناها المنطلق ما عادش نحكيه اللي راو عندنا مشاريع نحب نمولوها هاي شنو تستحق، المنطلق اللي كونه راو عندنا أولويات وعندنا استراتيجيات واضحة لتنفيذ معناها الأولويات هذه، وهاو شنو يلزمنا معناها الاستثمار في باش نحقوا هل معناها الأولويات هذه. نرجع للملتقى اللي نظمناه في 7 أكتوبر، هو تنظيمه بإشراف وزارة شؤون الخارجية بالتنسيق مع وزارة البيئة وزارة المالية وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبدعم من صندوق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحبينا نجمع فيه مختلف المتدخلين، الإدارات معناها الإدارات الوطنية، جميع المتدخلين، المؤسسات المالية، القطاع الخاص، شركاء دوليين، الخبراء، والعديد من المؤسسات اللي تعنى بالتمويل المناخي. باش علاش؟ على خاطر مش كل طرف يخدم وحده، ولا مش كل وزارة تخدم وحده،
0: ناس
1: لازم
0: كل
1: تكون
0: بعض.
1: عندنا ولا يتطلب، على خاطر التمويل المناخي يتطلب بالأساس التنسيق، ويتطلب تكون عندنا رؤية واضحة تكون فيها بارزه معناها شنو الاولويات نتاع تونس، شنو المشاريع ولا البرامج اللي نحتاج نمولوها، شنو زاد كيف البرامج، اسكو جاهزه ما هي جاهزه، اسكو ثم معناها برامج واضحه حاضره للتمويل، والا مجرد افكار ويلزمها العديد من الدراسات باش تولي تتبلور في معناها مشاريع حاضره للتمويل، وكيف نحدد شكون الشريك ولا الشركاء الماليين المناسبين لكل مشروع. فوالا دونك
0: اي
1: هذا
0: بعد
1: هو
0: الورشة
1: بالنسبة
0: هذه شنو اللي خرجتوا بيه؟ يعني ثم اتفاق على انه ثم ناس باش تساهم، الوزارات بطبيعتها الكلها والادارات الكلها يلزمها تكون حاضرة ومساهمة، شنو ابرز النقاط اللي خرجتوا بيها؟
1: دونك بالنسبة لي أهم نقطة ولا معناها مخرجات الملتقى هو اللي لازم نعمله على بناء محفظة وطنية للمشاريع المناخية معناها ذات الأولوية. يعني في عوض ما تكون عندنا مجموعة كبيرة من المشاريع المتفرقة، لازم نحدد المشاريع والبرامج اللي عندها أكبر أثر على تونس، مثلا مشاريع المياه ولا مشاريع الفلاحة، مشاريع الطاقة معناها الطاقة المتجددة، كيف مشاريع اللي تهم المدن والتخطيط الترابي. نعرفوا اللي معناها عندنا فما فترات نتاع فيضانات واحد، دونك يلزمنا نكونوا متحضرين للشيء هذا، كيف مشاريع الحماية النظم البيئية. المشروع ما يلزمش يكون في حد ذاته مجرد مشروع، معناها يلزم يكون مربوط بأولوية وطنية، ولازم نعرفه من الأول اللي كونه شنو الأثر نتاعه، وشنو كلفته، وشنو التمويل المطلوب، وشنو الجزء اللي ينجم يموله الصناديق المناخية، الأجزاء الأخرى اللي تنجم تمولها الدولة، ولا الأجزاء الأخرى اللي تنجم تمولها القطاع الخاص. فهمتني؟ هذه هي يعني أهم مخرج وأهم معناها
0: سي توفيق
1: حاجة
0: لهنا
1: خرجنا
0: باش
1: بها من
0: نسألك،
1: الملتقى.
0: لأنه حكينا أكثر من مرة مع وزارة البيئة وحكينا أنه ثم مخطط 2026 2030 ولا 2035، هذا على المدى القصير، وثم مدى أبعد له 50 2050 و2070، مع التسارع نتاع التطور في المناخ اللي قاعد يصير وارتفاع الكبير للحرارة نتاع المحيطات واللي زادت بشكل كبير واللي قاعدة تزيد حاليا. يعني أكثر من مرة حتى المتدخلين معانا من الوزارة يقولوا رانا على أساس تم مخططات أنه باش تصير على مدى 2030 و2050، يلقوها تسارعت، سيرتو ل 2050 يلقوها تسارعت ووصلت بشكل كبير برشا، والوقت قاعد يضغط برشا. هل أنه عندنا الوقت الكافي باش نبقوا نشوفوا أنه النقاط الأهم باش ندرسوها؟ هل أنه يكفينا الوقت للدراسة وطول الحكاية، أم ثم تسريع في البرامج هذه الكل باش تصير على قريب إن شاء الله؟
1: ومشكور على السؤال، على خاطر السؤال في محله. علاش؟ على خاطر الوتيره هذه تتسارع كيف ما تفضلت انت وقلت اللي كونه ماهيش راي في مستوى تونس برك، حتى في المستوى
0: اي
1: العالمي
0: اكيد.
1: الوتيره معناها تتسارع برشا. ريان كو معناها الاوبجيكتيف نتاع اتفاق باريس هو باش نحدوا من ارتفاع درجات الحراره في افق 2100 سنه 2100 باش ما تفوتش معدل درجات الحراره الارتفاع المستوى العالمي، معناها المعدل العالمي ما يفوتش 1.5 درجة مئوية. لكن الدراسات توا بينت اللي من 1.5 سي توا احنا قرب برشا لها، وما عادش تولي معناها 2100 هي معناها
0: هو
1: تفوتوا.
0: اخر دراسة في بالي سي توفيق انه فات الظهر لي 1.5.
1: نحكيو راهو على المعدل العالمي
0: اي
1: في
0: على
1: تونس
0: المعدل العالمي،
1: اكيد
0: مانيش نحكي
1: فاتت
0: على تونس،
1: في
0: مش لا
1: هي
0: مش على تونس، نحكيك على
1: اخر
0: الحرارة.
1: دراسة نتاع البنيو سيتأكد اللي كونه رانا توا قرب برشا لل 1.5، وراو اذا باش نكملوا هكا بالطريقه هذه راو اون فا دي باسي دو لوان لوبجيكتيف هذا. هذاك علاش حتى على المستوى العالمي فما تسارع كبير، فما حتى في المسائل التفاوضيه، وتوا لهنا عدت بينا باش نشاركوا في المؤتمر الاطراف اللي باش يصير في انطاليا السنه هذه في من 9 ل 20 نوفمبر. والحقيقه الهدف توا هو التسريع، كيفاش تسرعوا خاطر الحاجات فاتت برشا، راهو
0: صحيح.
1: الدراسات القديمه تبين حاجه، لكن الطموح مازال ما وصلش، ولا درجه الطموح مازال ما وصلتش للحاجات هذه. بيان سور احنا في تونس راهو هذوما راهو فما التحيين، على خاطر نحكي لك السياسات المناخيه راهو اول سياسه معناها عندنا العديد، حتى من 2012 وحتى من قبل فما سياسات قطاعية وتتم المناخ، لكن بعد في 2000 ومن 2015 مع الاتفاق باريس كنا حددنا معناها أولوياتنا الوطنية ونخدم عليهم. ومن بعد على خطر مع الاتفاق باريس اللي يلزم كل دولة اللي كونها كل 5 سنين تراجع سياساتها في معناها بعلاقة في معناها يلزمها ترفع من درجة الطموح وترفع وتسرع في
0: الإجراءات.
1: في الإجراءات هذه. علاش؟ على خاطر معناها هذه النسخة راهي النسخة الثالثة، ما يعنيش اللي كونوا في النسخ القديمة ما قدمناش وما عملناش مشاريع
0: اي اكيد. دابا اليوم
1: وما
0: يلزمنا
1: فماش
0: اسرع.
1: تنسيق، اما لازم توا الحقيقة يلزم الجهود الكل تتكاتف، ما عادش عندنا الوقت. التغيرات المناخية نشوفوها احنا في تونس راهو انت شفت مع سنه معناها
0: السخان.
1: التاثيرات معناها نتاع ارتفاع درجه الحراره راهو معناها بشكل رهيب، معناها
0: صحيح.
1: حتى انت شفت المشاكل في الطاقه والمشاكل في الكهرباء وفي الواحد وكل هذا راهو هذوما من لي زامباكت بالحق نتاع الشونجمون كليماتيك، خاطر وقت ترتفع درجه الحراره بطريقه ملحوظه كبيره راهي تولي فما جهد كبير
0: صحيح.
1: على الشبكه معناها شبكه الكهرباء التونسيه وواحد
0: حتى
1: وكل
0: على
1: هذاك
0: المياه والدنيا الكل هي مع بعض.
1: المياه وعلى الواحد حتى الحاجات اللي ما كناش نعيشوها توا ولينا نعيشوا، هذا
0: صحيح.
1: يلزمنا نتحركوا راهو. هذا علاش هو الملتقى صار، خاطر يلزمنا نعملوا كسونيت دالارم راهو ما عادش عندنا الوقت. معناها كلامك صحيح في محله، ما عادش عندنا الوقت اللي باش نعاودوا نخطوا، ولا الخطه واضحه عندنا الخطط توا، يلزم عندنا الاولويات
0: تنفيذ.
1: عندنا الاستراتيجيات، يلزم اون باس للتنفيذ، ما عادش عندنا الوقت، يلزم نترجموا هالاولويات هذه وهال معناها الاجراءات يلزمنا معناها نترجموها على ارض الواقع
0: ان شاء الله
1: ونخدموا على تنفيذها على ارض الواقع.
0: ان شاء الله يا رب.
1: احنا وزاره البيئه كنا انطلقنا على خاطر حضرنا بالتنسيق ديما، على خاطر وزاره البيئه عندها الدور التنسيقي بين مختلف معناها الوزارات والقطاعات. حضرنا معناها السياسه الوطنيه نتاع 2025 اللي كنا رفعنا فيها في درجه الطموح، وكنا حطينا اكثر على التاقلم معنا مع التغيرات المناخيه، على خاطر التغيرات المناخيه توا واقع نعيشوه وما عندناش حل اخر كان كونه نتاقلموا ونقووا في صمود معناها المدن نتاعنا وصمود الاقتصاد التونسي تجاه التغيرات المناخيه. وكيف كيف توا نخدموا من هنا ان شاء الله لاخر العام باش تكون عندنا خطه التنفيذ، على خاطر ديما تبقى تبقى معناها المساهمات المحدة وطنيا، هذه رؤية استراتيجية فيها مجالات التدخل وشنو أهم معناها التوجهات الاستراتيجية في كل قطاع، لكن يلزمها خطة تنفيذ، وهذا اللي نعمل عليه توا كيف كيف مع التنسيق مع جميع المتدخلين اللي كونوا كيفاش باش تعداو من معناها من التوجهات الاستراتيجية الأرض الواقع وللتنفيذها كيفاش باش ننفذوها.
0: إن
1: هذا
0: شاء
1: كل توا نخدموا على إعداد خطة باش
0: الله.
1: تكون خطة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، وكيف كيف باش تكون معاها خطة للاستثمار، خاطر راهو من غير تمويلات ومن غير الاستثمار راهو ما نجم تبقى ديما كان معناها توجهات استراتيجية لازمنا نترجموا على أرض الواقع، ولازمنا توا الناس الكل تخدم مع بعضها والقطاعات الكل تخدم مع بعضها باش نتعداو من مرحلة التخطيط لمرحلة التنفيذ الفعلي
0: تنفيذ
1: ومرحلة الاستثمار على أرض الواقع.
0: ان شاء الله يا رب. هذا هو اللي حشنا بيه، انه ان شاء الله ديما نقولوا نتعدوا هالمحنه هذه. سلامات الناس كلها، وان شاء الله ديما تونس بالف الف خير ان شاء الله يا رب. وان شاء الله نرجع لكم وقت اللي تبدا عمليه التنفيذ ان شاء الله في الجهات الكل، مع الوزارات الكل، مع الادارات الكل، ان شاء الله بالتوفيق يا رب. شكرا ليك
1: يعطيك
0: سي
1: الصحة،
0: توفيق، الله يخليك. شكرا
1: يعيشك
0: ليك، الله
1: عايش،
0: يخليك،
1: يعطيك
0: شكرا
1: صحة،
0: ليك،
1: عايش
0: شكرا ليك،
1: سلام
0: الى اللقاء.
1: سلام إلى اللقاء.
0: شكرا لك. هذا سي توفيق مصطفى عن الوحدة الوطنية التنسيقية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة. حكينا معه عن الملتقى صحيحة والورشة اللي صارت بالشراكة مع البرنامج الأمم المتحدة الأنمائي، واللي كانوا حاضرين فيها كل الوزارات كل الإدارات، ومهم برشا اليوم تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الوطنية. لأنه اليوم بالحق راه كي نقولوا، ولكن نحكي مانيش نهاول، لأنه بالحق قاعدة المحيطات قاعد يرتفع نسبة الحرارة فيها، وهذه راهو يخلي يلزم التسريع في برشا حاجات، ويلزم زيادة التسريع في الوعي المواطن انه يكون اوعى في رمي الفضلات، وما عادش نرمي الفضلات وين يجي. اكيد الناس الكل متجنده، الناس الكل تحاول تخدم، الناس الكل تحاول تقدم فكره حول كيفاش نجموا نحموا بلادنا، كيفاش نجموا نعطوا سبل اخرى انه نمارسوها او نعملوها باش هكاك نحموا حياتنا الكل. لهنا نحكوا عن انه كيفاش نجموا زاده حمايه الشواطئ، كيفاش نوعوا زاده الصغيرات اللي نخلوهم اكثر وعي باش يكونوا حاضرين ان شاء الله، لأنه المستقبل عندهم هما، عند الصغيرات مش عند حتى حد، وهما أكيد مسؤولين معنا في أنه نزيدوا نحاولوا مع الأولياء أكثر نزيدوا أنواعهم، بما أنه الوعي مازال ناقص على الأخر فيما يخص النظافة والتنظيف والفضلات. ذيك علاش باش نحكوا عن مشروع، المشروع هذية هو من المدارس إلى الشواطئ. كيفاش تصير العملية هذية؟ هذية قامت بها جمعية تونسي، وحاضر معنا منسق المشاريع بجمعية تونسي أنس غزير باش يعطينا فكرة على الفكرة هذية والمشروع هذية، وهل أنه باش يتعمم في البلايص الكلها ولا لا؟ نعرفوا معاه أكثر تفاصيل. صباح النور ومرحبا بيك معنا أنس.
2: مرحبا، صباح النور وشكرا على الدعوة.
0: الله يخليك، تحياتنا ليك. هاي الساعة نعطوا فكرة على المشروع هذية، أنه من المدارس إلى الشواطئ، كيفاش؟ هل أنه التلامذة باش يتنقلوا؟ هل أنه أنتم ما باش تنقلوا لهم؟ شنو باش يصير بالضبط؟
2: هو احنا مع جمعية تيسير، هو نبدأ وديما الخدمة في المدرسة قبل كل شيء. احنا نحاول نوعي طائراتنا على أهمية الشواطئ نتاعنا، البيئة البحرية الموجودة غاديك، البيئة الموجودة زادة في البرمل، أو ميم طون باش نحافظوا عليها. ثم عندنا مشكلة كبيرة اللي هي الفضلات، واللي هي تتأتى 80% منها من المدينة، معناتها مش نحكي وكان في البحر أو نحكي زادة على في المدينة نتاعهم كيفاش يتصرفوا. دونك والورشة الثانية باش نحكي باش نعملوا لهم كيفاش يحاولوا يلقاو حل آخر للفضلات هذه، كان ما يلقاش فين يلوحها ينجم يصنع منها حاجة أخرى، يلقاها زينة في الدار، وإلا
0: إعادة تدوير هذه.
2: إعادة تدوير الحكاية هذه. وهذوما هما صغيراتنا، معناتها من 10 ل 12 سنة، وذوما هما الجيل المستقبل كما قلت انت، و والفكرة كانت
0: يعني انتم الورشات تصير زوز ورشات في المدارس انه
2: اكثر من زوز، هما
0: اكثر من زوز.
2: نبداو هكاك، معناتها نبداو من الاول انه نوريو لهم شنو عندنا في تونس، كيفاش قداش من صادرات متراكمه، علاش المواطن قاعد يطيش، وشنو لازمنا نعمله، معناتها
0: واضح.
2: نوري لهم كيفاش وكيفاه.
0: وبعد
2: وهم
0: تتواصل الورشات.
2: بعد تتواصل الورشات نوري
0: واضح.
2: لهم كيفاش نلقاو الحل للحكايه هذه، منها اللي هي الفرز، معناتها نحطوهم نقول لهم يحطوا في بلايص معينه، كل فضل كل نوعيه نتاع فضلات تحطها في الحاويه نتاعها، اللي احنا باش نحط لهم حاويات في المدرسه نتاعهم باللي الكولور ديفيرونت. ومن بعد زوز ورشات هذوما باش نهزوهم، معناتها الثلاثه مدارس اللي باش يشاركوا معانا الكل باش نهزوهم للبحر، وللبحر غاديك باش يكتشفوا معناتها البيئه البحريه الموجوده غاديك في الشط، نعمل لهم ورشة كيفاش تصير عتيتي تفرز، وكيفاش تخلي الآثار نتاعها، وكيفاش تخلي البيض نتاعها، باش الصيف الجاي كان مشاو البحر ولقاو الأثر هذاك هكا يعلمونا ويوليو يوعيوا حتى هما زاد لي بارون نتاعهم. ومام طبعا زاد نعمل لهم نحكي لهم زاد على الرمل، أهميته، أهمية النباتات الموجودة في الشط هذاك، أهمية الذريع اللي يخرج على الماء، معناتها ورشات باش تكون في الميدان على البحر.
0: يعني حاليا نظري، ومن بعد باش يكون ثم تطبيقي انكم توروهم به. هذوما انتم تقريبا 3 مدارس اخترتوهم في تونس العاصمة، هل انه باش تتعمم على مدارس اخرى الفكرة، ولا جيست باش تبقى محصورة في المدارس هذوما والا في تونس العاصمة كهو؟
2: هو راهو احنا من ثم عملنا مشروع في 2024 نبرس كيف مع 4 مدارس، ومن اللي كمان المشروع برشا يجيونا مدارس يحبوا نجيوهم ونعملوا لهم نفس الحكايه. اما بالطبيعه تعرف اللي فما لازم تمويل باش نجموا نعملوا الحكايه هذه، والحمد لله معناتها اللي معناتها نخدموا في خدمه معناتها باهيه، ونعملوا في اثر ايجابي ونوعي في برشا عباد، هذاك علاش يجيونا معناتها تمويل، يقولوا لنا اعملوا لنا مشروع ديريكت، نرجعوا للمشروع هذاك الفكره اللي هي ناجحه، هي نمشيو للمدارس. ومازالوا فما معناتها دي كونتاكت يحبون يجيو بحذاهم ان شاء الله
0: يعني
2: باش
0: هذا
2: نكملوا
0: علاش
2: هذا.
0: سألتك، اللي يحب يكون حاضر معاكم ينجم يتصل بالجمعية وهكاك تنجموا تكونوا حاضرين معاهم باش على الأقل توريو الصغار في المجالات اللي يلزمهم يحميوا، خاصة الشواطئ متاعنا كيفاش نجموا نحميوهم، وهذا مهم برشا يعني اليوم انه
2: احنا كما نقولوا موجودين على ذمة المدارس نتاع تونس الكل، اللي يحبنا نجيو ونعملوا لهم ورشة للصغيرات معناتها في المدرسة نتاعهم، معناتها مرحبا بهم يكون يتصلوا بينا، واحنا نحاولوا نكونوا موجودين. وكان باش ننضموهم في مشروع ان شاء الله يكون فما تمويل، وقتها نعيطوا لهم ونقول لهم كان تحبوا تشاركوا معنا. وزاد في اخر اكتوبر هذايا احنا نمشيو لعين دراهم، ثم مسابقه تريل ال اسمها نظمتها دار العين، احنا باش نمشيو المدرسه في ببوش غاديك باش نعملوا لهم ورشه كيف على البحر، وكيفاش هما عندهم برشا فضلات غاديك في الجبل وما عندهمش كيفاش معناتها
0: يعملوا
2: الفرز
0: لها التدوير.
2: إعادة تدوير، حتى الأكثرية ما فماش وين يطيشوا، دونك احنا باش نحاولوا نوعيهم اللي ينقصوا من الكونسوماسيون تاع البلاستيك اللي ما يترسكلش، والبلاستيك اللي ترسكل كيفاش نلقاو له المحل نتاعو. دونك موجودين إن شاء الله في كل بلاصة، هذايا
0: مهم
2: واجبنا.
0: برشا اليوم انه التوعية، لانه الصغار هو ممكن الصغير تكون اسهل من الكبير، لانه الكبير يحب لك مدة باش يوصل له الحكاية هذه ويوصل انه يتوعى 100% باش ما يرميش، اما الصغير نجم كي تحط له في مخه انه ما عادش باش يرمي ولا يرسكل ولا اللي هو، راهو يكون متأكد باش يكون على قد المسؤولية ويكمل في التمشي هذاك ويحافظ عليه. باش نرجع لك للورشات، انت قلت لي ورشتين ومن بعد ورشه اخرى في البحر، قداش من الدوم يعني الورشات هذه؟ تقريبا شهر اقل، كيفاش؟
2: ما هو الكل تو دي با من الوقت هما ديسبونيبل، ما نجموش نمشيو لهم ورا بعض خاطر هما يقراو، دونك
0: اكيد
2: قاعدين نختاروا في اوقات المناسبه مع المديره والمدير بتاع المدرسه نتاعهم، دونك هي باش تدوم حتى اخر نوفمبر، نشوفوا الكل. ونكملوا في اخر نوفمبر نمشي للبحر مع بعضنا نفطر. تمام،
0: واضح. واخر اكتوبر تكونوا في عند رهم ان شاء الله.
2: اخر اكتوبر ان شاء الله في عند رهم.
0: واضح، اكيد نقول لكم ان شاء الله موافقين، لانه مهم برشا اليوم الخدمه على الوعي، ومهم ان نوعوا الناس الكل باهميه وضروره الحفاظ سواء على الغابه، على الشاطئ، على اي بلاصه في تراب الجمهوريه نحافظوا عليها، مش نحافظ على دارك هاو، نحافظ على كل بلاصه من التلوث ونخليها ديما نظيفه. شكرا ليك انس، وان شاء الله موافقين، وان شاء الله تكونوا حاضرين معنا مره اخرى ان شاء الله. شكرا ليك يا سيدي، تحياتنا لك.
2: شكرا،
0: الله يخليك، الى اللقاء. هذا أنس غزاي الملصق مشاريع بجمعية تونسية، حكينا معاه عن المشروع أنه كيفاش يكون ثم توعية للتلاميذ من المدارس إلى الشواطئ، أنه يخلوهم يفهموا أهمية أنه نحافظوا على شواطئنا، أهمية إعادة التدوير والرسكلة للحال الفضلات اللي ما نجموش نعملوا لها حتى شيء باش تمشي ونتخلصوا منها، دونك نعاودوا إعادة التدوير متاحة، وهكا إن شاء الله التوعية توصل للناس الكل، وإن شاء الله الناس الكل ديما بألف ألف خير ان شاء الله. يا رب ورب يحفظ تونس. شكرا سليم، شكرا هندا، شكرا سعاد، شكرا لعلي في اكيد التصوير للحصه، وشكرا لمكرم في المكالمات الهاتفيه. الى اللقاء.

0: معا نحميها. معا نحميها مع هنا مدفعي.
1: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: منتصف النهار مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. نظمت اليوم خلية الإرشاد الفلاحي بمجاز الباب بالشراكة مع المركز الجهوي للبحوث في زراعة الكبرى بباجة وديوان تربية الماشية يوما عالميا حول أهمية تطوير زراعة البقوليات العلفية لاستدامة قطاع تربية المشترات، وذلك بفضائل المدينة المستديمة بمجاز الباب. ينظم اليوم الاتحاد الجهوي الفلاحة بجندوبة يوما عالميا لتحسيس بأهمية ودوره في منظومة الزراعة الكبرى وآفاق تطويره وتحسين نموذجية زراعة الكبرى. تحتضن مدينة بوسلم بداية من اليوم إلى غاية 25 من الشهر الجاري فعالية المعرض التجاري الذي سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة، وذلك بمشاركة حرفيين وتجار من مختلف ولايات الجمهورية. بلغت نسبة تقدم عمليات جهر المياه الإسمنتية والمنشآت المائية وتنظيف الطرقات بكامل معتمديات ولاية سليانة إلى غاية شهر أكتوبر الجاري 85%، وذلك في إطار تواصل الاستعداد لموسم الأمطار وفق ما أفاد مدير الجهة للتجهيز والإسكان بسليانة خالد السحباني. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم عفوا بمناسبة ذكرى 63 لعيد الجلاء شمل 2288 محكوم عليهم بالسجن، أدى إلى سراح 1573 سجين. كما أصدر رئيس الدولة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تعليماته بتمتيع 424 سجين بالسراح الشرطي. بلغت قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون 4 مليار دينار موفى شهر سبتمبر لسنة 26 و2000، مقابل 2.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، مسجلة زيادة بقيمة تنهز 1.1 مليار دينار، أي بنسبة 37.4%. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
1: في الشأن العام، إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى حصة جديدة من برنامج فشان العام التي تتواصل إلى غاية الواحدة ظهرا. واخترنا لها من المواضيع اليوم المقاربات البيداغوجية والنفسية كأدوات وقاية وعلاج لظاهرة السلوكات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد الناشئة والمراهق والشاب بصفة عامة. سعداء بالحضور لتأثيث هذا البرنامج وللحديث عن حول هذا الموضوع يحضر معنا في الاستوديو سيد محمد الحباسي، مستشار أول في التوجيه المدرسي والجامعي. سي محمد أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك سي وليد، ومرحبا بك كيف تسد المستمعين، وإن شاء الله نأثوا فضاء يليق يعني بهذا الموضوع الهام والمستجد حقيقة على الساحة الاجتماعية والتربوية أيضا.
0: نعم، شكرا لك على تلبية الدعوة. أيضا تحضر معنا سوار زويتا وهي أخصائية نفسانية بالمندوبية الجهوية للتربية بالكاف. أهلا وسهلا بك سوار.
2: أهلا بك سي وليد، مشكور على الدعوة والاستضافة، وإن شاء الله الكل مع بعضنا نتعلموا برشا حاجات فيما يخص الظواهر هذو.
0: ومش تعاوننا برشا أنت خاصة في الحصة هذه الأولياء والأسر، مش تقدم لهم نصائح كيفاش مش ربما نفيقوا بالظواهر هذه وكيفاش نواجهها. أيضا سعداء باستقبال سي محمود مفتاح وهو رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة عبر الهاتف. سي محمود أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا بك، شكرا على الاستضافة، وأهلا وسهلا بضيوفك وبكل المستمعين لإذاعة الكاف.
0: نعم، أكيد في هذه الحصة مستمعينا الكرام مش نتحدث عن البيداغوجية المدرسية ورصد مؤشرات التعثر والتسرب لدى ربما الناشئة، أيضا مش نتحدث عن الصحة النفسية للمراهق وكيف نرافقه وكيف نتعامل مع الضغوط والمراهقين بصفة عامة. أيضا سنتحدث في ختام حصتنا عن دور الأسرة والتواصل بين الأولياء والأبناء وكيفية الوقاية الاستباقية من هذه السلوكيات. إذن ننطلق في الحديث معك سي محمد. أكيد سؤال يتبادر إلى الذهن ويطرح كل ولي وكل مواطن في هذا الموضوع، كيف نقرأ العلامات الأولى للسلوكات المحفوفة بالمخاطر؟ نتحدث على تغير مفاجئ في بعض السلوكيات، تراجع

0: كل، ولكنها أخذت أبعاد أخرى أكثر سلبية وأكثر تأثير على الأفراد والمجتمعات، واتخذت أشكال أخرى جديدة مما جعلها ظواهر سلوكية مستجدة. طبعا في إطار فهم هذه الظواهر، إذا تحدثنا عن التسرب المدرسي أو الإدمان على المخدرات أو العنف بأشكاله أو التنمر، بطبيعة الحال هي ظواهر ليست محلية، وإنما هي ظواهر كونية تطورت كما قلت، اتخذت أشكال متعددة بسبب التحول الذي شهده هذا العالم. يعني تعرف وليد اليوم حديث كبير عن أزمة المعنى، يعني نقول المدرسة اليوم فقدت المعنى الأساسي أو المعنى الحقيقي لوظيفتها. نتحدث عن الأسرة أصبحت فقد المعنى، إذن ثم أزمة معنى شملت مؤسسات كثيرة جدا. المؤسسة التربوية تجد نفسها في قلب هذه الأزمة. طبعا يمكن حتى نلخص هذه التحولات في أربعة أساسية. معطى السيولة في مقابل الصلابة، نعني أصبحت العلاقات الاجتماعية سائلة، يعني لم تعد صلبة، أصبحت مفككة. بطبيعة الحال الروابط الأسرية أصبحت أيضا مفككة بالمقارنة مع الروابط القوية والصلبة فيما مضى. طبعا تفك الروابط من أسباب انتشار هذه الظواهر. ثم نزعة جديدة اليوم هي نزعة الشباب في مقابل إنشأنا مشروعية الأجداد. نزعة الشباب، يعني الشباب لم يعد وليد فترة زمنية، أصبح عقلية، يعني أني تادي سبري، عقلية تميل إلى الرفاهية إلى المتعة في أقصى حدودها. بطبيعة الحال هذه من الأسباب إنه الشباب يبحث عن وسائل أكثر تجددا وسائل أكثر إثارة ووسائل يعني جالبة أكثر للمتعة. أيضا نتحدث اليوم عن عصر التسلية والإثارة في مقابل المعرفة والثقافة في مضى. نشاهد اليوم حتى في وسائل الإعلام يعني المظاهر والبرامج التي تستهدف التسلية وإثارة الغرائز أكثر من تلك التي تقذ الأذهان وتخاطب العقول
1: والوسائل الرقمية اللي توفر
0: بطبيعة الحال. ثم المستوى والتحول الأخير هو نقترب أكثر للتعليم. التعليم كان منفعة فيما مضى، كان سلم اجتماعي، اليوم التعليم أصبح سلعة، يعني تحولنا من مرحلة التعليم كمنفعة إلى مرحلة السلعنة. وبطبيعة الحال هذا أفقد التعليم جزء من معناه ودلالته، باعتبار أنه البعد التربوي ضعف أمام مستجدات كثيرة، دروس خصوصية، دعم، تدارك، أصبح المدارس خاصة، يعني أصبحت يعني حتى تكافي الفرص محكوم بالضبط بمبدأ العرض والطلب. أصبحت المؤسسة التربوية كأنها تروج لقيم السوق.
1: ليش سي محمد أنا نجم ولي يقول لك أنا نستثمر في صغيري؟
0: صحيح صحيح، هذا صحيح،
1: أنا استثمر في العلم.
0: من لاحظه وليد يعني بصورة بسيطة جدا، الجزء الكبير من الأولياء يعتمد على الدروس الخصوصية، صحيح ثم جزء لغاية دعم القدرات المكتسبات حتى وإن كان التلميذ له مستوى طيب، لكن ثم جزء كبير يتخلى عن المسؤولية تماما ويوكل المسؤولية لمربي ينوبه بالضبط في مراقبة ابنه ومتابعته بمقابل مادي،
1: وصار مجرد سلوك ربما تقليد لجاره ولا قريبه ولا.
0: نحن لسنا ضد دروس الدعم والتدارك في ذاتها، وإنما أن تؤدي إلى تفكك تلك الروابط الأسرية، لأنه تعرف وليد أنه نحن نتحدث عن سلطة تربوية ولا نتحدث عن تسلط. التسلط بطبيعة الحال فيه عنف رمزي كذا إلى آخرها، لكن السلطة التربوية هامة جدا لأنه تشعر الابن بالأمان. يعني فرويد عندما تحدث عن السلطة التربوية عرفها بكونها هي فن الحرمان، يعني لابد من مراقبة ابنك متابعته دون أن يتحول ذلك إلى سيف مسلط على رقبته ويتسلط على أفكاره. لا، لابد أن نمنحه حرية فردية، لكن هذه الحرية لابد تكون موجهة، لأنه شأن أبينا أطفالنا في سن مبكرة مازالوا يفتقدوا إلى النضج الكافي اللي يخليهم يعني يتصرفوا عن وعي وإرادة.
1: هذا كل مازلنا في التشخيص،
0: هذا في فهم،
1: في فهم
0: لماذا اليوم نتحدث عن كذا.
1: نعم، إذن أنت بصفتك مرشد بيداغوجي، شنو أبرز المؤشرات ربما الخفية ولا حتى الظاهرة اللي ربما تنظرنا احنا كأولياء ولا حتى التلاميذ إنهم باش ينزلقوا ربما في هذه السلوكيات؟
0: هو في الحقيقة ثم مؤشرات، لكن ليس

0: يعني ليس دائم المؤشر دليل على وجود ظاهرة. بمعنى مثلا عندما نتحدث عن المخدرات نقول من بين يعني مؤشراتها ضعف التركيز، الشرود، ليس هي مؤشرات، لكن قد لا تكون مؤشر على أنه التلميذ مدمن مثلا، قد يكون هناك أسباب أخرى. بالتالي لابد يعني الرصد هو مرحلة هامة جدا في الفضاء التربوي، ويقوم به الإدارة المدرسية بطبيعة الحال، لأنه سواء المستشار في علم التوجيه أو الأخصائي النفساني ليس متواجد باستمرار في الفضاء التربوي، وإنما الإدارة هي الأقرب إلى التلاميذ، تقوم بالرصد. في ضوء ذلك الرصد تتم عملية التشخيص سواء من الأخصائي النفساني أو من المستشار، بمناسبة لأنه في المستشار في علم التوجيه المدرسي الجامعي له ثلاث أدوار رئيسية: الإعلام، التوجيه، والمرافقة، المرافقة النفسية، خاصة بالنسبة للذي يشكو من صعوبات في التعلم، تعثر دراسي، أو تعرف هذا زميلتي اللي يقوم تقريبا نتقاطع في دور هذايا، المرافقة النفسية لتلاميذ البكالوريا وتلاميذ السنة التاسعة، استعدادا للمحطات الوطنية، يعني نقوم بالاستعداد النفسي والذهني، وباعتبار أنه المستشار قادم من القسم هو في الأصل، أيضا نقوم بالاستعداد المنهجي، يعني طرق المراجعة كذا. أثناء هذه الحصص أيضا يمكن أن تكون مناسبة للرصد، وأحيانا التلميذ نفسه هو يعني في آخر الحصة يطلب منك إنجاز حصة مرافق، يعني بطبيعة الحال وهذا تتعمق فيه زميلتي، يعني طلب التدخل له أطر قانونية منظمة، يعني لا نتدخل كما اتفق وحيثما شئنا، وإنما ثم أطر وقنوات معينة. التدخل يتم إما خاصة بمرافقة فردية للتلميذ، بالنسبة لنا إذا كان يعني الحالة نتاع التلميذ يمكن يعني التدخل فيها انطلاقا من وقعنا كمستشارين، إن كانت وليدة يعني أسباب نفسية بتبقى الحال نحيل الأخصائي النفساني.
1: أو مش نجوسي محمد أكيد لكيفية التدخل والمرافقة فقط بعد رفع أذان صلاة الظهر.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والأجر والثواب. مستمعينا الكرام، نواصل تقديم برنامج فشان العام، ونواصل الحديث عن المقاربات البيداغوجية والنفسية لمعالجة ظواهر والسلوكات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد المراهقين والناشئة بصفة عامة في مؤسستنا التربوية وحتى في أسرهم داخل الأسر. ننطلق الآن وسعداء بالحديث مع الأستاذة يسر سوار زويتا، الأخصائية النفسية في المندوبية الجهوية للتربية بالكاف، عن البعد النفسي ربما والتربية النفسية للناشئة. كيفاش نفهم سوار البنية النفسية للمراهق؟ ونواصل هنا في التشخيص كما كان يتحدث سي محمد، شنو ربما آليات المواجهة النفسية اللي ربما تواجه أطفالنا ومراهقينا باش تخليهم عرضة لهذه السلوكيات؟
1: مشكور سي وليد وسي محمد على اللي كنت تحكي فيه، ديجا حطنا في الكادر وفسرنا برشا حاجات. جوست باش نزيدوا نكملوا نفهموا اكثر، فما نقطه ياسر مهمه ديجا حكي سي محمد عليها، اللي راهو سلوكيات محفوفه بالمخاطر عندها برشا انواع، واللي هذا يعني اللي فما برشا مؤشرات وبرشا تجليات وبرشا اسباب اللي هي تنجم تؤدي للسلوكيات هذوما. اما الاهم من كل هذا الكل، من كل هذا الشيء، اللي احنا كيفاش معناتها نجمو ان ايدنتيفي اللي هو بالحق سلوك محفوف بالمخاطر ومشكلة معناتها تأثر. التعريف متاحة اللي هو اي سلوك يهدد الصحة النفسية والجسدية للتلميذ ويكون عنده تأثير على حياته وعلى حياة اللي دايرين بيك، سواء اصحابه، عائلته، حياته في المدرسية وغيره، معناتها فما تأثير على الحياة بصفة عامة. هذا ككل ما يكفيش اللي احنا نحكيه على سلوك في معناتها فيزيون كيستيونير، معناتها كاين استجواب عنا سلوك ولازمنا نعالج السلوك هذا ونقفه. اصلا كيفاش تم المعالجه كان انا ما نفهمش السلوك منين جاي. هوني الحاجه المهمه اللي انا نفهم، نسال قبل باش نفهم لازمني نسال عده اسئله. فيش يتمثل السلوك هذا
0: بالضبط؟
1: فانا سياق صار السلوك هيك، اسكو ديما متواصل معناتها، والا صار في مره اكهو، والا في اوقات معينه، مثلا كي تعدى بضغط نفسي كبير التلميذ الصغير والا غيره. كيف هل التلميذ هذايا عنده معناتها بدائل لهالسلوك هذا، والا يعرف كان يتصرف بالطريقه هذه؟ وهنا باش نزيد نفسرها البوان هذايا. بالنسبة للسلوكيات في حد ذاتهم كما سميهم سي محمد، عندنا كسوة التدخين، استعمال المواد المخدرة، التنمر، العنف، وحتى الانفعال. الانفعال شو معناتها؟ كنا نجمو ننفعله، هو ردة فعل طبيعية للإنسان.
0: يعني تو حتى الانفعال العادي أصبح سلوك محفوف بالمخاطر وربما يؤدي للأشياء كتير.
1: مش في حد ذاته الانفعال العادي، خطر احنا فينا الماء اشخاص عاديين معناتها، الكلنا ننفعله والكلنا نتغش. وقتاش يولي اثر؟ كي انا ما نعرفش كيفاش نتحكم في الغضب متاعي مثلا، كي انا ننفعل بطريقه معينه ونعمل باساج لاكت لانفعال، نقصد بيه الامبولسيفيتي اكثر منها الانفعاليه، اللي انا نجم يؤدي لي للعنف، ردات الفعل اللي ما تحترمش مثلا الإطار متاحة، اللي أنا نولي ما نحترمش الحدود اللي أنا فيها، مثلا كاني في الدار ولا كاني في مؤسسة تربوية وإلا غيره، نجم نلقى ردة فعل عنيفة متكررة أكثر من مرة. دونك أنا باش نرصد اللي هو فما سلوك معناتها محفوف بالمخاطر، لازم التكرار متاع السلوك هذا، لازم اللي هو فما تأثير معناتها كبير على الشخص وعلى حياته وعلى دايرين به، فيني نجم يأثر ويشكل خطر عليه كشخص وعلى المحيط متاعه. هذم أكثر زوز حاجات لازم نركز فيها. بالنسبة تو كل سلوك عنده معناتها كيف ما نقوله التأثيرات متاعه والمؤشرات متاعه، مثلا مش كيما التدخين كيما التنمر. التدخين هو فينا المقعد يضر في صحتي الجسدية والنفسية أنا كشخص أكهو، أما التنمر هوني يختلف على خاطر أنا نضر في روحي معناتها كشخص، على خاطر بعديك راهو حتى المتنمر راهو يعيش في سوفرانس في حد ذاته، قاعد يتعدى راهو زادة بريود صعيبة وعنده أسباب وعليش هو يكون متنمر. كما الضحية متاع التنمر معناتها قاعد زادة التأثير معناتها متاع السلوك المحفوف بالمخاطر يتجلى على الشخص كفرد كحياته والمجتمع اللي داير به.
0: سمحني سوار هنا، هل الشاب ربما ولا التلميذ ولا المراهق يختار سلوك معين، هل فما معناتها سبب يخليه يختار المخدرات وما يختارش التنمر، يختار انه فهمتني يتناول المخدرات ولا ينعزل؟
1: باهي، هوني باش نفهم السلوكيات. يعطيك صحة على سؤال ياسر مهم. هوني باش نفهم السلوكيات اصلا منين تجينا وكيفاش نجم انصح القول، معناتها ما نحبش نقول نتحكموا، اما شويه معناتها في الدوغري نتاعها. عندنا زوز عوامل ياسر مهمه، اللي هو فاكتور بروتيكتور اللي هو الحامي، وفاكتور دو ريسك معناتها اللي هما يزيدوا يعززوا المخاطر هذا. مثلا انا كاني في بيئه، معناتها في بيئه اسريه ما فماش سياسه الحوار والنقاش، فما مثلا عنف اسري كسوة معناتها بالنسبه للكوبل والا للتلميذ مع الصغير، معناتها في حد ذاته قاعد يتعرض للعنف من قبل الولد نتاعو ولا الام نتاعو والا مهمل. كيف مثلا في المؤسسه التربويه قاعد يتعرض للتنمر، والا حتى الحاله الاجتماعيه والماديه راهو زادت نجم تاثر. ما عندوش حد معناتها سند يعطي فيه ثقه ويحكي معاه، عنده زادة كيف مشاكل في التعبير عن المشاعر نتاعو على خاطر ما كانش عنده مثال صحي يوريه كيفاش يعبر على مشاكله واحاسيسه، ولا يوريه كيفاش يصير حل النزاعات والمشاكل والصعوبات بطريقه سليمه. هذم الكل ينجموا يزيدوا يقويوا معناتها في البروبابيليتي اللي انا النجم نرى عند الشخص هذيا سلوكيات محفوفه بالمخاطر والا مشاكل نفسيه، مش بالضروره كان نحكي على السلوكيات الخطيره. اون كونتر بارتي نجم الخدمه اللي من بعد باش نزيدو نحكيو عليها اكثر، اللي هي الوقايه، اللي هما لي فاكتور بروتيكتور اللي هما يعاونونا باش نتجنبوا الحاجات هذو والا نقصوا في الحد نتاعها.
0: ان شاء الله تونا نجيو هالوقايه والاليات تاع المرافقه. ربما نمشي مع سي محمود غربال. سي محمود هو رئيس المنظمه التونسيه للتربيه والاسره، عفوا سي محمود مفتاح. سي محمود اذا مرحبا بك مجددا.
2: شكرا،
0: مازلت معنا. سي محمود، كثيرا ما يقع اللوم ويلقى اللوم على الاسره، وكما كانت تتحدث اختنا الاخصائيه النفسانيه، لكن كيفاش يمكن للاولياء اليوم إعادة بناء جسور الثقة بينهم وبين الأبناء في ظل التحديات الرقمية اللي تحدث عليها سي محمد ربما في بداية الحصة، وتغيير نمط العيش للعائلة التونسية؟
2: شكرا مجددا على الاستضافة والاختيار هذا الموضوع التحدث فيه. قبل أن أتطرق للموضوع هذا عندي زوج ملاحظات. الملاحظة الأولى، أرد في كلمة شي محمد تحدث عن المؤسسات الحرة الخاصة، نحب نذكر أن المؤسسات الحرة هي وجدت قبل الاستقلال، لأنه كان عندها دور هو انتشال المنقطعين عن الدراسة. هذه الحاجة الأولى. الثانية، الدروس الخصوصية سبب فيها هو أن الأسرة أصبحت تبحث عن الامتياز. طبعا تحدثنا عن المشاكل تهدد التلميذ، تهدد الطفل، تهدد الشاب، وحملنا الأسرة ما لا يمكن أن تتحمله. الأسرة اليوم مكبلة بأولا أمور مادية، لأنه الشاب أصبح أو الطفل يحب يلبس مليح ويحب، يعني متطلباته كثيرة جدا، إضافة إلى دروس خصوصية ودروس تدارك وغيرها. اثنين، الأسرة ما نقولش متفكة، احنا الأسرة معناها متاعنا قليل باش تلقى، معناها نسبة تفكك الأسرة عنا راهو ضئيل، ما يجمعش عندها قضية. لكن الأسرة اليوم منهمكة في العمل، التوقيت المدرسي والتوقيت العمل هذا يطلبنا به عدة مرات أنه يتاقع سينكرونيزاسيون بين الاثنين، باش الأسرة تنجم تتفرغ لابنها وللعائلة، والابن كذلك يكون عنده الوقت الكافي باش يكون في الدار ويراجع ويكون مراقب أكثر. لكن لأن فضاءاتنا اليوم هي جذابة، ساعة فضاءاتنا التربوية جذابة للتلميذ وقادرة باش يكون فما إعادة نظر في التوقيت المدرسي. أخيرا السيد الوزير خذ قرار تمناه كمنظمة، وتجاوبنا معه إيجابيا وقدمنا مقترحات لتفعيله هو أنه منع. ولو أنه ما نقولش أنا نقول بقاء التلاميذ داخل مؤسسة تربوية في وقت الفراغ هذا ينجم راهو يقلل من المخاطر اللي تهدد أبنائنا التلاميذ. لكن هل أنه اليوم في الوضع الحالي مؤسساتنا التربوية قادرة على إبقاء التلاميذ داخل المؤسسة التربوية؟ أنا ما حشيش ما يبقى في الساحة. قلت له إذا يبقى في الساحة الأمراض الموجودة البرة تنجم تكون لداخل.
0: بالضبط.
2: لكن هل أن قاعات المراجعة موجودة؟ هل أن المؤثرين الكافيين موجودين؟ ثم نفتقد إلى أولا لجان إنصات. لابد من لجان إنصات المؤسسة التربوية حتى تستمع إلى خلافات المشاكل التي تطرح للتلميذ، للولي، المربي مع التلميذ، المربي مع الولي. هذا مش موجود. يود أن يكون موجود في كل مدرسة. اثنين، إحنا اليوم ندعو إلى والسيد الرئيس وقت اللي قبل الكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية وقبل معه وزير الثقافة اللي هي رأسة منها بحكم سنها أول اجتماع، يعني ديكلوغ ثقافية رياضية متنوعة علمية. هل أنه هذا موجود؟ لأنه لما تتوجد النوادي هذه تخلي التلميذ هيك القوة متاعه يعني ألا ماشي يستغلها في أشياء أخرى، بالعكس يفرغ الطاقات متاعه في النشاط الثقافي، في النشاط التربوي، في النشاط الرياضي. مع الأسف فضاءاتنا اليوم لا تتجاوب مع هذا. الأسرة ما نقولش ما عندهاش مسؤولية، عندها مسؤولية، لكن مع الأسف أصبحت مسؤوليتها في توفير المادة للأبناء وللدروس خصوصية. لابد نطالبها وندعو أنها تقوم بدورها التأثيري أكثر، لأنه إحنا مشكلتنا الحقيقية هو الحوار داخل الأسرة. هذا مفقود بصفة عامة، موجود في بعض الأماكن لكن بصفة عامة مفقود. وبالتالي لابد من وندعو العائلة والأسرة لثقافة الحوار. القطاع المدرسي أسباب عدة، فما أسباب مادية، فما أسباب أنه العائلة متفكة وهذا موجود، ثم فما أسباب أنه إحنا الباساج من السيزيام للساتيام إذا نشوفه تنلقاه أكبر عدد ممكن من المخطئين وفي الفترة هذيك. يعني ما فماش يعني التهيئة نفسية للتلميذ اللي يتعدى من الابتدائي للثانوي، ما فماش تهيئة، ما فماش احتضان، ما فماش تأثير، ما فماش مراقبة، وهذا خطير وخطير جدا.
0: نعم.
2: الحمد لله أنه ممكن السنة نقول أنا أنه التكوين المهني تحرك أكثر من العادة وقاعد يستوعب في عدد لا بأس به من المطرودين أو اللي ما كملوش دراستهم في التعليم الابتدائي والثانوي، وهذا هام وهام جدا لابد أن نركز عليه كذلك. والعائلة لابد أن تتقبل الثقافة الجديدة، ثقافة التعليم
0: المهني، تكوين المهني. سي محمود
2: نعم.
0: انت ربما انطلقت مباشره في تقديم ربما مقترحات ولا حلول.
2: نعم. نعم.
0: لتجاوز هذه الظواهر. انتم في المنظمه التونسيه للتربيه والاسره وتحدثت على المجلس الاعلى للتربيه، هل انطلق العمل بعد مع المجلس الاعلى للتربيه؟ هل جاتكم دعوه ولا انتم طلبتوا لقاء قدمتوش مقترحات؟ شنو كمنظمه الآليات ولا ربما أنشطة ولا ورشات كنتوا معناتها تخموا باش تنظموها لتأهيل الأولياء، لما لا تأهيل الأولياء على التربية الإيجابية كما كنت تحدثته؟
2: شوف، احنا دورنا في الحقيقة هو قوة اقتراح. كم من ندوة نظمناها سواء حول التصدي للمخدرات، دور الأسرة، والتحدي التصدي للعنف داخل الأسر، التصدي للعنف داخل المؤسسة التربوية، التصدي للمخدرات ولغيرها. يعني هذه عملنا ندوات كثيرة وكثيرة جدا على المستوى الوطني الجهوي والمحلي.
0: فماش دراسات قمت بها أيضا؟
2: عملنا دراسات حول إصلاح المنظومة التربوية. وقدمنا كتيب لعدة وزراء من كل وزير يجين يقول له كتيب هذا. قدمنا مقترحات أخيرا لما السيد الوزير خذ القرار للإبقاء على التمييز داخل المؤسسة التربوية، قدمنا اقتراح كتابي للسيد الوزير للمساهمة في تفعيل هذا
0: المقترح
2: العمل المقترح. مع الأسف إلى حد الآن لم نتلقى جواب. يعني نحن نحاول ونقترح، وهذا دورنا
0: وهذا دوركم كمجتمع مدني. سي محمد، كنت تستمع إذن لسي محمود مفتاح. شنو ربما مواطن الخلل في منظومتنا البيداغوجية كما يتحدث سي محمود؟ فما أكيد مواطن خلل كما تحدث في على الأسرة، فما في مؤسساتنا التربوية أكيد مواطن خلل. شنو المواطن الخلل تراها في مؤسساتنا التربوية ويلزم مراجعتها حقيقة؟
3: شكرا سي وليد. فقط في 30 ثانية حبيت
0: مثال شيء تفضل
3: نعلق. يعني أنا لم تحدث بتاتا عن التعليم الخاص، تحدثت عن فئة من الأولياء الذين يتخلون عن المسؤولية ويلقون يعني العاتق مسؤولية التربية للدروس الخصوصية. لذلك لما أقول لا، أنا لست ضد التعليم الخاص والدروس الخصوصية باعتبار دروس دعم متدارك، ولكن أن يتخلى الولي عن دوره ويشتري وقتا للعناية بابنه على حساب الصحة النفسية كيف ما كانت زميلتي سوار تتحدث. بالنسبة لي يعني لو أردنا يعني وأنا من التعليم طبعا شأني شأن زميلتي، يعني في إطار النقد الذاتي بطبيعة الحال ما ثمش تبصر بالممارسات بطبيعة ما ثمناش نتقدمه. بطبيعة المؤسسة التربوية يعني أحسن ما قاله سي محمود هو أنه وهو الحديث الشائع بالفعل التوصيف الصحيح أصبحت غير جاذبة باعتبار أنه أصبحت هناك مؤسسات أخرى تشارك وتنافس المؤسسة التربوية في أداء هذه الرسالة. المشكلة في يعني كثيرة هي المشاكل، ولعل البرامج التي وضعت والحملات المتوالية تعي جيدا يعني حجم النقائص الموجودة في الفضاء المدرسي. من بين يعني مظاهر الخلل مثلا ضعف النشاط الثقافي في المؤسسة التربوية.
0: كانت النوادي الثقافية
3: بالضبط، والنوادي يعني كانت التلميذ يصرف الطاقة هذيك في جوانب إيجابية إبداعية أصبح يصرفها في جوانب أخرى. أيضا سيطرة الجانب المعرفي رغم أنه هي وزارة التربية يعني الوظيفة الأساسية التربوية، لكن سيطرة الجانب المعرفي على الجانب الوجداني بطبيعة الحال أثر كثيرا في سلوك. تحدثت منذ قليل زميلتي يسرى كيف تحول من الانفعالية للانفعال، الطاقة هذيك كيف تحول سلوك عدواني أحيانا. أيضا في مستوى الزمن المدرسي كما أشار سي محمود بطبيعة أحيانا رأوا الضغط بين ظفرين يولد الانفجار. يعني التلميذ مراهق بطبيعة الحال في حاجة إلى فترة كافية ليعبر فيها عن نفسه سواء بهواية رياضية ثقافية فنية، يجد نفسه يعني بين الجدران على مدار اليوم بطبيعة الحال لابد من المراجعة. وهناك بعض التجارب في بعض الولايات لنظام الحصة الواحدة إن شاء الله تنجح، لأنه لابد يعني حتى علمية لابد من التجربة تجريب قبل التعميم. إن شاء الله تنجح في ذو نجاح إن شاء الله نعموها.
0: سي محمد بيداغوجيا ماشا نحن نلاحظ ديما نرجع لل التعليم تاعنا قبل كيفاش كنا نقراو حتى بيداغوجيا وتعليميا قبل درس الإيقاظ، وكنا نعمل رحلات علمية وهكيك الدرس ربما نقراوه في الطبيعة. علاش تم الابتعاد نوعا ما على مثل هذه الأساليب؟ وهل فعلا تعاون التلميذ أنه يفرغ الطاقات متاعه وينتبه أكثر بطبيعة للدرس في رحلة علمية خير من أنه يكون بين جدران القصر؟
3: هي الأمانة ما انقطعتش يعني العادات الحميدة هذه، لكن قلت لأسباب كثيرة جدا. تعرف وليد يعني ما يكفيش توفر موارد بشرية باش ننجزوا يعني مشروع، لابد أيضا من إمكانيات مادية. يعني التنقل يزم فما مرافق فيه، في يزم فما يعني وسيلة نقل إلى آخرها يعني، وأيضا ارتفاع عدد التلاميذ.
0: أنا علاش جبت لك ربما المثال هذايا؟ هل ربما مش يصير التفكير، هل من الضروري أن نفكروا في وسائل بيداغوجية؟
3: هي بيداغوجيا المشروع، بيداغوجيا المشروع تتطلب ذلك. يعني المعاينة الميدانية، إنه التلميذ يعني قبل أن ينظر لذاك يعني الزجاج يفكر من ما هي المواد التي يستخرج منها، يمكن فرصة للخروج، خروج الطبيعة، الخروج الطبيعة فرصة لأن يقرأ التاريخ ويتعلم الجغرافيا، يعني فرصة هامة جدا. لكن أنا سي وليد نمشي أكثر من هكا، السؤال الأساسي هو أنه مدرستنا قاعد تتعلم في مهارات حياتية
0: بالضبط،
3: يعني هل أنه التلميذ اللي يخرج من عنا هو التلميذ يتعلم يناقش يتواصل يحسن الاندماج، أم أنه فقط تلميذ يتلقى معرفة، يعني كأنه أصبحت وظيفة المدرسة هي وظيفة تلقينية بحتة، والتلميذ في نهاية الأمر عليه باسترجاع واستحضار تلك المعلومات من أجل تحقيق هدف النجاح، وهو نجاح حيني صراحة إذا اقتصر على هذا الجانب. أكبر دليل أنه انتشار ظاهرة الغش، وصار هي قديمة لكن صار مستجد لأنه أخذ أبعاد أخرى، غش إلكتروني، لأنه التلميذ حس أنه المعرفة هي سبيل النجاح، واستحضارها سواء بالحفظ أو بوسائل أخرى هي سبيل النجاح، في حين أن النجاح في الدراسة هو نجاح في مرحلة مراحل الحياة، أما النجاح في الحياة في الدراسة ومن بعدها بطبيعة الحال يحتاج إلى كفايات ومهارات على المدرسة أن تفكر في أن تكون هي الرافد الأساسي لها، بالاستعانة طبعا بالمؤسسات التي تعتبر يعني شريك ومتدخل فعلي في العمل التربوية،
0: دور الشباب دور الثقافة
3: بطبيعة الحال، ولعل يعني اشتراك 11 وزارة في اليوم التحسيسي يوم السبت أكبر دليل على أنه المقاربة لابد أن تكون تشاركية، ولابد من تشابك الأهداف وتضامن المجهودات، لأجل ما دام الهدف واحد فلما نشتت الجهود. إذن فكرة يعني اليوم التحسيسي كانت فكرة ممتازة جدا، إن شاء الله يعني ثم نوايا صادقة أن تمتد في مستوى الزمن، لأنه إذا امتدتش في مستوى الزمن تصبح يعني مجرد يعني حدث ظرفي، نحن نريد مشروعا كاملا ينقذ المدرسة التونسية.
0: برافو، يعطيك صحة سي محمد. أنت انطلقت كيف كنت وكي سي محمود في المقاومة. سوار كيفاش ممكن نتحصلوا على آليات لبناعة نفسية لدى المراهق ربما ولدى الشاب، سواء للشاب نفسه ولا من الولي متاعه؟
1: يعطيك صح سي وليد. وجست قبل ما نمشي للمقارنة فما حاجة مهمة ديجا قبل حكينا عليها، اللي هي فترة المراهقة في حد ذاتها، اللي هي تعاوننا باش نفهموا الأسباب متاع المشاكل هذه وباش تعاوننا زادة للمقاومة. احنا كما نعرف فترة المراهقة فترة ياسر حساسة يتعدى بها كل صغير، فين يصير فيها دي شانجمون على جميع الأصعدة الجسدية النفسية الفيزيولوجية الاجتماعية وغيره. هوني رانا نلاحظوا اللي صغير يبعد على عائلته، هذا هو ساج اوتوماتيك معناتها اللي هو يولي يحب يخلق الاستقلاليه نتاعو، فين يعبر فيها على ارائه على نفسه بعيد على العائله ويقرب اكثر من الاقران نتاعو من صحابه وزملائه، فين يولي راي الصحاب مهم دوبل وتريبل من راي البارون. على هيك تلقى ديما لي كونفلي في البريود هذية، الصراع فين؟ الولي بالنسبة لي التلميذ صغير ومازال ما كبرش، مازال ما ينجمش يتصرف وحده، ما ينجمش يعبر على روحه، أنا لازمي نمشيه على الطريق السوي والمستقيم. وبالنسبة للتلميذ هو راني كبرت وما وباش بكم نزلتوا تحكيوا معايا، واش بكم تحكموا فيا، وأنا نحب نعمل هكا ولازم كلمتي أنا اللي تمشي. وهذا اللي يخلق لنا الصراع ويزيد يؤدي إلى معناتها ديزون التفكك، وإلى معناتها يبعدوا على عائلاتهم، وبعديك النجم كتصير لهم أي مشكلة ما يرجعوا لهم شو تكبر الحكاية واللي فهم ما أنت تفكك أسري على المدى البعيد. على هيك لازمنا نفهموا اللي الفترة هذية راهي بطبيعتها ما عندها يتعدى فيها صغير برشا دي كريز، الكريز ايدنتيتير كما قبيل حكينا على حكاية محمد على المعنى، هو يبدا يلوج على المعنى متاع نفسه، معنى الحياة، معنى القراية، معنى الخدمة، المعنى في حد ذاته، كما لي شانجمون فيزيك في حد ذاتهم ينجموا يؤدوا لمشاكل نفسية، كان الصغير مثلا والا صغيرة سمن ضعف طلعت له حبة طلعت له شعر، هذوم الكل يولي يخمم فيهم معناتها، ولي يخمم في تصويرته كيفاش يراو فيه صحابي راه فيه مزيان مش مزيان، اه لازمني نترنا سبور، اه لازمني نسمن، لازمني نضعف، هذا ما يزيدوا ينجموا في مرحله متقدمه يؤديوا المشاكل النفسيه، منها انعدام الثقه في النفس، منها لونكسيتي سوسيال، الرهاب الاجتماعي، واللي ما عادش يحب يخرج، ما عادش ينجم يحكي مع اصحابه وغيره، كيف كيف ينجم يؤدي معناتها لتراجع المستوى الدراسي. فما نقطه مهمه لكلكم حكيتوا فيها اللي هي وين توصلتها جبتها، تراجع المنسوب الدراسي والقرايه في حد ذاتها. مع الاسف احنا تولينا في وقت فين نحكم على التلميذ على الصغير بالنوت اللي ياخوها
0: معدلات
1: المعد الوغ كو راهو تبارك الله كما نعرفوا فما برشا انواع نتاع ذكي صغير، راهو فما برشا حاجات ينجم يبدع فيهم كما فما برشا حاجات ينجم ما يبدعش فيهم. هذا هو الانسان معناتها عنده برشا حاجات باهيه وبرشا حاجات ماهيش باهيه معناتها يخدم عليهم والا غيره. المشكل الاساسي اللي احنا ننسيو هذا الكل ونقعدوا مركزين كان في النوت. انا تو فرضا انا عندي صغيري، صغيري نهار كامل انا نمرش فيه بالقرايه ومن ليتود للدار وكان ما يجيبش نوت ونقعد ديما ضغط عليه وقاعد يتعدى فتره المراهقه نتاعو بالتحولات اللي تطأها الفتره هذه. هل تعتقد اللي هو مازال باش يسمع كلامي معناتها؟ حتى انا كان حاولت نحكي معاه وشجعت سياسه الحوار وحاولت نحكي معاه قلت له الحكايه هذه ما تعملهاش فك عليك منها وابعد عليها. لا بالعكس باش يولي باش يزيد يثبت نفسه واللي هو كبر واللي هو انا كأم معناتها ما عنديش عليه معناتها قوه وسلطه ونهار كامل وانا نحط ونضغط عليه باش يولي المنفذ نتاعو الحاجه اللي انا ما نحبهاش ونلقى روحي تحت معناتها في الفخ نتاع اللي هو مشي في الحاجه اللي ماذا بينا يتفاداها على خاطر الاثار اللي تنجم تؤدي لها. كيف كيف راهو الصغار معناتها كما كنتوا تحكيوا على الاهميه نتاع الخروج معناتها الرحلات الاستكشافيه كيفاش نتعلموا بالتجربه، هذه حاجه ياسر مهمه. الصغير ديما كل ما يتعلم بالتجربه كل ما يتعلم هو يعمل جو ويضحك ويلعب كل ما يتعلمها بالقدي المعلومه وترسخ في مخه مش كيما يحفظها بورقه وستيلو. أنا الصغار في مرحلة المراهقة هوني هو الوقت نتاعهم في مشي يجربوا كل شيء، هوني بشي يجرب أنواع الصحاب، بشي يجرب مثلا كان في القراية بشي يجرب يريفز بطرق مختلفة. شخلينا احنا كي نبدأ نحكيه مع تلامذة الباك ونقولوا لهم راهو فما أكثر من طريقة للمراجعة، انت وشنية الطريقة اللي تتمشى معك واللي تعطيك هي النتائج، هيك هي طريقتك انت خاصة بيك وغيره معناتها التجربة مهمة. أما أنا ماذا بيك محكي قبيلي سي محمد يبقى عنده الحرية متاعه الصغير ما ديما في نطاق معين مش معناتها أنا نكونتروليها متاع لأنا نخنقه ما على عيني مراقبة. المراقبة مش أنا نقف فوق راسه كي يستعمل التليفون خاطر نخاف من التنمر الإلكتروني ونخاف لا يدخل في دي سيت معناتهم اللي فاهم حاجات اللي نجموا يضروه، لي أما لي أنا هاك عين رات وعين ما راتش من بعيد. هذه حاجة ديما زيدا نرجعوا كنا نعرفوا أهمية سياسة الحوار والنقاش. هوني راهو حوار ونقاش مش معناتها يجي احكي لي ما تخافش ما نعملك شيء ومن بعدي كان عاقبه ولا نضربه ولا غيره ولا
0: اي هذا هو سوار ليزاستيوس ربما نجموا نعطوهم للأولياء باش تكون عندهم مناعة نفسية ليهم ولصغارهم.
1: بالضبط هذا طوف فيش باش نحكيو أول حاجة الحوار كيفاش يصير كيف ما قلت مش أنا نجي نقولك أحكي لي والله ما تخافش ما نعملك حاشي من بعدك نضربه
0: وإلا خطر التلميذ ولا المراهق تقريبا يعدي سنوات وهو يسمع في النصائح من أبوه من أمه من عمته من خاله من جده من من أستاذه
3: الإرشادي المباشر عمره ما كان يجيب نتيجة.
0: نعم
3: لابد يعني أنه يكون ثم حوار كيف ما قلت سوار حوار يعني قائم على الاحترام مش قائم على الوصاية تحضر فيه السلطة الأبوية لكن ما تحاولش إلى تسلط على موقفه كيف ما قلنا في ظل زيك النزعة الشبابية وكل مشروعية الأجداد يلزمنا نلقوا حلقة وسط. الحلقة الوسط هذيك هي اللي تخلق شخصية متوازنة. علاش سي وليد؟ لأنه حتى في هرم مسلو يعني بعد الحاجات البيولوجية يأتي الشعور بالأمان. إذا كان هو ما يشعرش بالأمان داخل الأسرة داخل المدرسة في الشارع بطبيعة الحارة وقت مش يلجأ إلى السند المعنوي والنفسي كان تحكي لي سوار اللي يحاول يعني يغطي بيه أو يملأ بيك الحلقة المفقودة هذيك. من هنا ينجم يجرب حاجات أخرى غير سوية، ينجم يجرب المخدرات. والمشكلة سي وليدي اليوم نعرف أسباب المخدرات كثيرة منها الرغبة في التجربة، منها الرغبة في الاندماج ضمن المجموعة، منها الهروب من الواقع إذا كان سلبي. والمشكلة إن اليوم برشا يقول لك ليه مش نجرب وكهو توا العصابات نتاع المخدرات هذية ولت المخدرات اللي تروج فيها تؤدي للإدمان من أول تجربة. يعني مشكل أفتين. بالضبط مشكل كبير ياسر. يعني حتى الحديث عن التجربة في حد ذاتها يعني تحتاج إلى إعادة نظر. بطبيعة الحال المراهق في ظل التحولات هذه كلها وفي ظل يعني برشا يعتبروا المراهق مشكل, هي ماشي مشكل, هي مرحلة عادية. المشكل فينا احنا ننظروا لها هكا, بالتالي لابد احنا زيادة نعرفوا يعني الفترة اللي مر بها هذه وخصائصها ونحكم التعامل معها. يعني ما نحاولوش انه نقمع فيه الصوت هذاك اللي يحب يقول انا موجود, وانا ما نحاولوا نأطروه, نشعروه بالامان باش في حاله حدوث خطر يرجع لك السند هذاك وكل الجدار اللي يحميه ونجم يحكي له. اذا كان فتاه مثلا تعرضت للتحرش وتعرف انه الام اي حاجه ترجع هي كما جيتش انت لابسه هكا ولا ما تحدثش هكا وما كلمك حد, ليه مش صحيح, مش صحيح. ونشوفه في مجتمعنا حوادث كثيرة يعني تطال حتى المتقدمات في السن بالتحرش. بالتالي نشعرها بالأمن والأمان باش في حالة حدوث مشكلة ما تلتجأش لطرف آخر نجم يكون ما يوفرش الأمان يجب يستغل حتى الظرف نتاعها. إذا تبقى الأسرة والمدرسة هي الملاذ متى كانت قلة الحوار كيف ما قلت سوار مفتوحة, ومتى شعر التلميذ في المدرسة بأنه ثم مناخ مدرسي آمن وفي الأسرة بأن هناك بيئة أسرية حاضنة متفهمة وآمنة وتساعده على تجاوز كل ما يطرأ من في حياته.
0: تحدثت على الأسرة ونختمه مع سي محمود مفتاح رئيس المنظمة التونسية للأسرة والتربية والأسرة. سي محمود, شنو ربما النداء اللي تقدمه للأسرة التونسية للأولياء باش ربما يخدموا على المفهوم اللي كان يتحدث عليه سي محمد ولا الأخت سوار, مفهوم الأمان, الأمان اللي يلزم يحس به الشاب ولا الطفل؟
2: التحيات لسي محمد والأخت سوار. وقبل أن تطرق للسؤال بتاعك, راهو إحنا التعليم بتاعنا قاعدين نجلد في ذاتنا نتائجنا نشوف فيها المهندسين والأطباء بتاعنا من خيرة الإطارات الموجودة في فرنسا وفي ألمانيا وفي غيرها, لأنه هذا لا يمنع ولا يخفي النقائص الموجودة سواء في البرامج أو في طرق التدريس وغيرها. أنا نرجع للفضاء المدرسي قبل كل شيء. الفضاء يجب أن يكون جاذبا, ولا يمكن أن يكون جاذبا إلا إذا توفرت فيه شروط معينة, والشروط معينة هذه تتطلب إمكانيات مادية كبيرة, وميزانية وزارة التربية الحالية لا تفي بالحاجة. 90% من الميزانية هي أجور, وبالتالي لابد أولا من مضاعفة وزارة ميزانية وزارة التربية حتى توفر الفضاء الجذاب والنوادي المختلفة. الأسرة نقولولها لا محالة أنت توفر الإمكانيات المادية لابنك, لكن هذا غير كافي. غير كافي, لابد من مراقبة ذكية, لابد من مرافقة دائمة, لابد كذلك من زيارة المؤسسة التربوية وربط الصلة مع المربين حتى تستبصر وتتطلع على سلوك ابنها وعلى نتائجه الحقيقية. لأنه فما أولاد بكري سي محمد مشكور تحدث على موضوع خطير, أصبح ظاهرة اجتماعية خطيرة, هذه الغش الغش والتفنن فيه. ومع الأسف ساعات نلقاه حتى بعض إطارات تربوية داخلة في العمل هذا, يعني ولات ظاهرة خطيرة لابد من محاربتها, هذه بشرامة وبكل قوة. مع الشكر.
0: يعطيك الصحة سي محمود مفتاح رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة على كل ما تقدمت به. نختم معك تو سوار, أنت مش تحاول تو تقدم رسائل مركزة ومباشرة للأولياء بدرجة أولى أكيد, وأبنائنا اللي أكيد فيهم شكون يستمع لنا, شنو نجم نقولو لهم ولا باش ما نقدموش دروس حتى احنا, فهمتني؟
1: حاجة وحيدة مهمة باش نأكد عليها مع الأولياء اللي هو راهو الحوار والنقاش كما حكينا على أهمية متاعه, راهو لازمنا نعرفوا كيفاش نستعمله. وش معناتها كما ركزنا وأكدنا على حكاية الأمان في الصغير باش يحس روحه في مأمن, معناتها ويعطي الثقة في ولديه باش يمشي يحكي لهم كيصير لهم أي مشكلة. لازمني زيد نعرف كيفاش نحكي معاه أنا صغيري, مش ننعته بالألفاظ معناتها ونحطه لا أنت بيك أنت عليك ونحط له ليزيتيكيت اللي أنت عنيف أنت قليل تربية أنت هكا. لا, نوصف ديما السلوك على انه سلوك الغالط، مش انت الخايب والغالط واللي بيك والعليك، ليه التصرف هذا في حد ذاته يخلي الصغير يوعى اللي مش هو الخايب كومبليتمون، مي راهو السلوك هو الخايب، واللي هو ينجم يتبدل السلوك وما نخليش هكاك وحده، ما نعاونه باش يلقى البديل لك السلوك هذاك. انا مثلا كي نتغشش عنفت، علاش عنفت، كي نسالك الاسئله اللي حكينا عليها من اللون، وقتاش صارت في حاله غش، علاش معناتها ما عنديش كيفاش نتحكم في الغضب نتاعي، دونك انا لازمني طريقه جديده باش نتحكم فيها في الغضب نتاعي، لازمني انا نكون الموديل الولدي باش نوريه انا كيفاش نعبر على الغش، مش اللي انا نشد نضرب حد. دونك الطرق البديله، مش اللي انا جوست نعاقب ونضرب والا نحلو مصروف ولا ما نخرجوش ونخليها كيك، خاطر السلوك عمره ما يتبدل كيك، لا، خاطر لازم نقدم الحلول البديله.
0: اعاده النظر يعني في
1: اعاده العقاب في حد ذاته راهو سي فري، كما كنا نحكي وكما كان يحكي سي محمد، السلطه الابويه معناتها مانيش نحكي معناتها قاضي ومتهم، ليه، رانا عائله مع بعضنا، العقاب في حالات معينه يكون ضروري لرسم الحدود، ما عقاب من عقاب زاده، مش العقاب اللي هين الصغير والا اللي يطيح من قيمته ينقص الثقه نتاعو، ليه، العقاب هو الهدف نتاعو اللي هو يرسم الحدود ويوري اللي كل فعل ليه رده فعل وكل معناتها اكسيون عندها كونسيكونس، والهدف نتاعها اللي انا غي ادوكاسيون نعاود نوري صغيري اللي فما طرق بديله وسلوكيات مختلفه على اللي هو قاعد يتصرف فيها. لكن انا ما نجمتش، وعادي جدا يا اخي كنا ما نجموش نعملوا كل شيء وحد، نلتجا نطلب المساعده من ذوي الاختصاص، من الاخصائي النفسي نتاعنا.
0: اكيد عندكم موجودين انتم في كل
1: المؤسسات التربويه.
0: كيفاش يتصلوا بكم؟ سوا
1: يتصلوا بالمدير، المدير يتصل بينا،
0: خاطر فما اولياء ربما يحشموا ربما يخافوا
1: ديما
0: في بعض المواضيع كما كان يحكي سي محمد، تحرش ولا مخدرات ولا سلوك اخر، يحشموا ويخافوا ربما باش ما يحكوش.
1: هو عندهم الحق، نفهم كل شيء على الحكايه هذه، خاطر ديما عندنا مشكله مع الاسف في المجتمع نتاعنا، هي مشكله الوصم والستيغماتيزاسيون، واللي ديما القيل والقال موجود مع الاسف، معناتها ظاهره منتشره بين الناس الكل. اي ما ديما ناكد راهو ديما السريه التامه مهمه في الاختصاص هذا، معناتها كاحنا كدورنا كاخصائيين، والحق فما تجاوب كبير من الاطار التربوي، وزاد مش جوست اطار التربوي احنا، خاطر مندوب حمايه الطفوله معناتها وزاره الثقافه وزاره الصحه غيره، معناتها راهو الكل وزاره الداخليه الكل سيتو تان ترافايون جروب، معناتها اونيكيب الكلنا، الهدف نتاعنا اللي الصغير هذاك ينجم يندمج، كان يستحق حاجات معناتها ديزامينجمون يراعيوه في الاطار التربوي في المؤسسه التربويه يتمتع بهم الكل. دونك باش نخدموا معناتها هذا الكل، راه باش نكشفوا على السلوكيات المحفوفه بالمخاطر، لازمنا ديما نثبتوا فكان صارت تغيرات، التغيرات هذو ما نشلق بهم انا كوالي والا المؤسسه التربويه، ونخدموا بعضنا الناس الكل.
0: واضح، يعطيك الصحه سوار زويتا، اخصائيه نفسانيه بمندوبيه التربيه بالكاف. شكرا سي محمد، مستشار اول للتوجيه البيداغوجي والتربوي المدرسي والجامعي. شكرا سي محمود مفتاح، رئيس المنظمه التونسيه للتربيه والاسره. شكرا لكم مستمعينا على المتابعه، نلتقي في حصص اذاعيه قادمه باذن الله تعالى، اللقاء.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: الواحدة ظهراً.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعين، أهلاً بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: بولاية سليانة واستعداداً لموسم الأمطار، تقدم عملية جهر المنشآت المائية وتنظيف الطرقات بنسبة 80%. تدشين قاعة الإنذار ومراقبة حرائق الغابات بغرد ماء من ولاية جندوبة. تواصل المساعي لجلب مشروعين استثماريين لولاية الكاف. في تفاصيل النشرة، بلغت نسبة تقدم عمليات جهر المياه الإسمنتية والمنشآت المائية وتنظيف الطرقات بكامل معتمديات ولاية سليانة إلى غاية شهر أكتوبر الجارية 80%، وذلك في إطار تواصل الاستعداد لموسم الأمطار، وفق ما أفادنا المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد السحباني.
3: التجهيز والإسكان بسليانة عند زوز مقاولين يتعهدوا بصيانة المنشآت المائية ومجاري المياه الإسمنتية، وبالنسبة لمجاري المياه الترابية تتعهد بها الفروع عن طريق الآلات الماسحة على كامل الطرقات المرقمة. زوز صفقات اللي يحكينا عليهم هم بكلفة تقديرية جملية 485 مليون دينار. نسبة تقدم الأشغال إلى غاية الأسبوع الفار 80%. كذلك عنا منشآت أخرى تدخل فيها من الدياشي في عدد 8 منشآت، تم تدخل في عدد 4 منشآت إلى حد هذا التاريخ. وكذلك خلال الجلسات اللي تمت في الولاية نتاع لجنة مجابات الكوارث، تم إضافة عدد 2 منشآت أخرين للتدخل. توا مازلنا نستنوا في تدخلات نتاع دياشي في 6 منشآت. الفلاحة زادت تدخل في المنشآت اللي مرجع النظر نتاعها اللي على الوديان الكبار، زاد كيف يعاد تدخل. وثم البلديات زاد يعاونوا فينا بتدخلات على مستوى المنشآت، ضيرة لليوبيز لدالو أمباران. اون جينيرال جميع الأجهزة باش نكونوا جاهزين للأمطار هذه.
1: قامت اليوم الإدارة العامة للغابات بدعم من الصندوق العالمي للطبيعة بتدشين قاعة الإنذار ومراقبة حرائق الغابات بغرد ماء من ولاية جندوبة، وذلك باعتماد تطبيق متطور للإنذار والتدخل ضد حرائق الغابات. هشام الصغيري والنقل التالي.
4: أكد أحمد الغربي مكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا عن برنامج الغابات أن هذه المنظومة ستدعم الإمكانيات اللوجستية لأعوان الغابات بالجهة خلال تدخلاتهم للسيطرة على الحرائق، إضافة إلى ضمان سرعة التدخل ونجاعته.
5: المنظومة هذه رقمية تعمل على تسريع الإبلاغ على حرائق الغابات، حتى ولو ما فماش تغطية في الريزو تكون سيستم بريدج اللي يخليك تعلم على الحريق بصفة الدوجي. يخلي كذلك قائد الفريق لهنا يوجه شحن حينات الإطفاء ويوجه فرق الإطفاء بصفة فعالة. يربح الوقت نعملوا على تعميمها في كامل المعتمديات في مشاريع أخرى تسهل عملية إطفاء الحرائق الغابات كما ريت وصيف. هذا كانت صعوبة كبيرة في المساحات المحترقة، هذه تخليك تربح وقت، تخليك تدخل بنجاعة وتسهل التواصل بين رجال الإطفاء، بين أبراج المراقبة وبين قائد الفريق اللي موجود في القاعة. باش يصير تكوين العبوان منظومة فوكوس كنظري، وغدوة باش يكون دورة تطبيقية على مستوى كيف النكشة اندلاع حريق باش يعلم عليه برج المراقبه وكيفاش يدخل لهنا في القاعه.
4: من جهته اكد رئيس مركز حمايه الغابات بغرد ماء حسين الكحلاوي عن اهميه هذه المنظومه في دعم امكانيات المركز خلال عمليات اخماد الحرائق.
6: قاعة الانذار مبكر اكثر نجاعه وسرعه في المحافظه والتدخل، هذه باش تسهل عمليه الاتصال بين القاده اللي موجودين في القاعه وكل فكه في القاده وكافه الناس المتدخل، وتسهل لهم عمليه التوجيه وعمليه السرعه في المعلومه، وهذا كل الحفاظ أكثر على الثروة الغابية نتاعنا.
4: منظومة هامة ستساهم في دعم مجهودات التعامل مع الحرائق بمرتفعات غار دماء التي شهدت في السنوات الأخيرة عديد الحرائق أضرت بالغطاء الغابي والنباتي.
1: يتواصل بمنطقة الشعامبة من معتمدي الدهمان ولاية الكاف إنجاز مشروع تزويد 120 عائلة بمياه الشرب، والذي يتضمن تهيئة محطة الضخ والشبكة الرئيسية لجلب المياه وبناء خزانين، وفق عضو المجلس المحلي للتنمية ياسر الفريحية.
3: بالنسبة لمنطقة الشعامبة بعمادة الزوارين ومشكل التزود بالماء الصالح للشراب، حالي بروجي أنكور، المقاول موجود على عين المكان. المشروع يتكون من إعادة تهيئة كامل الشبكة لتزويد قرابة 120 عائلة بالماء الصالح للشراب. هناك متابعة من قبل يعني السلطة المحلية والسلطة الجهوية، متابعة يعني دورية لهذا المشروع باش يكون حريصين انه المشروع هذا يتم في اقرب الاجال، لانه المنطقه هذه محروم من الماء الصالح للشراب تو عندها سنين الله، وقاعدين يديبانوا فيها بالسهاريج. المقاول تو حاليا موجود على عين المكان وقاعدين يخدموا، وان شاء الله المشروع يرى النور في القريب العاجل.
1: أكد النائب عن ولاية الكاف بمجلس نواب الشعب ياسر الجراري تواصل المساعي لجلب مشروعين استثماريين صناعيين للجهة، نافيا تحويل مشروع المستثمر الصيني إلى ولاية أخرى.
7: في علاقة بالمستثمر الصيني وغير المستثمرين، الحديث مع المستثمر الصيني مازال متواصل بشكل مباشر أو عبر قنوات رسمية. الحديث اللي سمعناه هو وقع تداوله مستثمر مشار جهة أخرى وفي باجة، لكن لا مر في باجة استثمار قديم موجود وتوسع لنشاط. فمن المستثمر الصيني مجلس الإدارة كما أكدنا مازال ما تخذش القرار النهائي، الكاس موجودة على الطاولة، إن شاء الله ربي سنحن ساعين في هذا الاتجاه. القرار ما هوش في دينا، فإن القرار لدى مجلس إدارة الشركة، نحن مع عديد الأطراف المتداخلة ساعين في هذا الاتجاه، كما أنه عنا مساعي مع مستثمر ثاني وتقدم معه الحديث، وإن شاء الله إذا تم أخبار صار صالح الجهة وتقدمت الأمور نعلمكم بها، كيف ما ندعو معنا جميع الأطراف أنها معناها تكاتب وتمد إيديها، إذا سواء المشروع الأول أو المشروع الثاني، من أجل أنه ينتصب أحد هذه المشاريع في الجهة، وإن شاء الله إذا ربي سهل فيما فيه خير المصلحة أهلنا وناسنا وجهتنا.
1: نظمت اليوم خلية الإرشاد الفلاحي بمجاز الباب بالشراكة مع المركز الجهوي للبحوث في الزراعة الكبرى بباجة وديوان تربية الماشية يوما إعلاميا حول أهمية تطوير زراعة البقوليات العلفية لاستدامة قطاع تربية المشترات. الباحثة بالمركز الجهوي للبحوث في الزراعة الكبرى بباجة مختصة في المشترات هنية حامدي ومزيد من التفاصيل.
8: اليوم الإعلامي التحفيزي هذا شجعوا الفلاح ولا المربي باش يعتمدوا على التداول الزراعي خلال إدخال البقوليات العلفية في منظومة الإنتاج. البقوليات يتميزوا بالخاصية اللي هما يثبتوا الأزوت الهوائي في التربة، وبالتالي حسنوا من الخصوبة متاعها. كيف كيف وقت احنا نستعملوا البقوليات راهو في أنظمة الإنتاج نقصوا من المدخلات مع الاستعمال متاع الأسمدة ومتاع الأدوية، هذا بالنسبة للإنتاج. وكيف كيف بالنسبة للحيوانات راهو نحصلوا على علف وجودة يستجيب للحاجة متاع الحيوانات متاعنا، ونقصوا من استيراد متاع المواد الأساسية خاصة النوجة والمييت اللي هما الأسوام الباهظة متاعهم في السوق العالمي.
1: نظم اليوم الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة يوما إعلاميا للتحسيس بأهمية زراعة السلجم الزيتية ودوره في التداول الزراعي وتحسين مردودية الزراعة الكبرى، على أن ينظم يوما إعلاميا ثانيا يوم الجمعة في هذا الإطار بمدينة بوسالم، وفق كاهيت مدير الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة خالد الخميسية.
9: زراعة السلجم الزيتي في منظومة الزراعة الكبرى أهمية نتاعها كونها مقتلجي من بعدها زراعة القمح والحبوب بصفة عام، يعطينا القمح رون دمو خير تعوض الفول، خاطر الغويمات الأخرانيين يضربوا برشا كالهلو وبرشا أمراض، يعني حبينا ندخلوا الزراعة ذي السلجم الزيتي كمعوض للفول، وهي تجي في المناطق البعلية تجي في التداول الزراعي. والأهمية نتاعها الأخرى كونها تنتجنا بذور نستخرجوا منها زيت السلجم الزيتي اللي هو من ناحية الجودة نتاعه يجي في المرض الثاني بعد زيت الزيتون نستورد في الزيوت المهدرجة هذه، تنجم يكون تحل من حلول زيوت هذه نتاع السلجم الزيتي تو موجودة في الأسواق، وثم حتى المخلفات نتاع السلجم الزيتي نجم نستعملوه برشا استعمالات حتى العلف الحيوانات. الأيام العالمية هذه بدأنا في جندوبة الشمالية اليوم، وإن شاء الله برشا تواصل في بوسالم نهار الجمعة نهار 16. بحول الله نحبوا نكثروا من المساحات هذه خاصة الزراعات الصناعية من السلجم الزيتي من اللفت السكري باش نقصوا من التوريد ونعاونوا معنا تلقي.
1: تحتضن مدينة بوسالم من ولاية جندوبة بداية من اليوم وإلى غاية 25 من الشهر الجارية فعاليات المعرض التجاري الذي سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة، وذلك بمشاركة حرفيين وتجار من مختلف ولايات الجمهورية. عضو الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ببوسالم عادل المستوري ومزيد من التفاصيل.
10: المعرض التجاري ببوسالم موعد اقتصادي وتجاري جديد يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية واستقطاب الزوار ودعم حركة المدينة. المعرض التجاري من حرفيين وتجار من كامل تراب الجمهورية، منها صناعة تقليدية، منها أثاث وغيرهم، منها لباس تقليدي، منها حلويات، منها ألعاب أطفال، الفخار. سيكون مناسبا للعارضين وخاصة الحرفيات لتقديم منتوجاتهن والتسويق. إن شاء الله المعرض التجاري ببوسالم سيتحول في قادم الدورات إلى موعد قار للعارضين والزوار والحرفيين.
1: أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضعها على ذمة العموم القائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي

0: 288 محكوما عليهم بالسجن، أدى إلى صراح 1573 سجينا. كما أصدر رئيس الدولة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطية. في مستجدات العالم، ذكرت مصادر طبية في غزة بأن مستشفيات القطاع قد استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء و7 مصابين. أكدت الخارجية الإيرانية اليوم أن إيران وعمان قد توصلتا لتفاهم بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة والتفاصيل التنفيذية قيد المتابعة حسب مصادر إعلامية عربية. إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي لختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. بولاية سليانة، واستعدادا لموسم الأمطار، تقدم عمليات جهر المنشآت المائية وتنظيف الطرقات بنسبة 80%. تدشين قاعة الإنذار ومراقبة حرائق الغابات بغردمة من ولاية جندوبة. تواصل المساعي لجلب مشروعين استثماريين لولاية الكفة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
2: البرمجة الجديدة على موجة إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027،
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
2: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
2: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
2: بكل الألوان،
1: بكل الألوان.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي لكرة قدم كبريات اللي واجه اليوم نظيره السنغالي في إياب الدور الثاني من تصفيات التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، مقابلة تنطلق في الساعة 6 مساء في ملعب ليبولد سيدار سنغور في العاصمة السنغالية داكار. ومنتخبنا كان انهزم ذهابا في رادس بنتيجة هدف مقابل صفر. واصل الإفريقية نهاية أسبوع مشكون مخصصة للمسابقات الإفريقية، الدور الثاني من مسابقة كأس رابطة الأبطال، مقابلة الذهاب بين النادي الإفريقي ومازمبيك كونغولي ديمقراطي ستدور يوم السبت 17 أكتوبر الساعة 2 ظهرا في ملعب لوبامباشي، ويوم الأحد 18 أكتوبر في مصراتة 6 مساء الترجي الرياضي التونسي ضيف على سويح لليبي. كأس الكونفدرالية يوم السبت 17 أكتوبر في سوسة 3:30 الترجي الجيسي مع ريال باماكو المالي، وفي ملعب فيليكس هوفوت بوانيي في أبيجون أكاديمية تمدد ديالو الإيفواري مع النادي السويسري لقاء ينطلق في الخامسة مساء. نرجع للنادي الإفريقي، رحلة عادية تنطلق غدوة من تونس في اتجاه تركيا، ثم من تركيا إلى إثيوبيا، ثم إلى كونغو الديمقراطية، رحلة يشارك فيها الثنائي صادق قديدة وتادو سانكانغ اللي كانوا غايبين عن تشكيلة النادي الإفريقي بسبب الإصابة. مباراة الجولة السادسة للبطولة تتلعب بين السبت 17 أكتوبر أمام الحمصوص اتحاد بنقردان لحد 11 أكتوبر أو 18 أكتوبر عفوا الأولمبي البيجي النجم الساحلي مستقبل مرسى نجم متلوي، الاتحاد المنستيري مع تقدم سقية الدير ونادي حملان مع شبيط العمران، بقية المقابلات مؤجلة بسبب مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية، النادي الإفريقي النادي بنزرتي الملعب التونسي الترجي الجيسي والنادي السيرسي الترجي الرياضي التونسي يوم الخميس 29 أكتوبر. بالنسبة للجولة السابعة ستدور بين الجمعة 23 أكتوبر 4 مباريات و1 نوفمبر 4 مباريات مؤجلة للأندية المشاركة في المسابقات الإفريقية. أولمبيك الكافي تحول نهاية الأسبوع إلى قربة للقاء النادي الرياضي القربي، لقاء مش يكون يوم الاثنين 19 أكتوبر، والفريق باش يتحول يوم الأحد إلى مدينة قربة للمبيت هناك، ولقاء مهم جدا في الجولة الرابعة لبطولة الرابطة الثانية لكرة قدم باعتبار انتصار أولمبيك الكافي في الجولة الماضية على قوف القفصة 3-2. النادي القربي لحد الآن في المركز الثاني في البطولة برصيد 6 نقاط، أولمبيك الكافي في المركز الثامن مع جمعية تريانا بأربع نقاط. جندوبة الرياضية تستضيف يوم الاثنين كذلك أمل بوشمة في ملعب جندوبة بعد زوز انتصارات بالنسبة لجندوبة الرياضية في البطولة وهزيمة ومقابلة للانتصار الثالث بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية. النادي الرياضي بمكثر دخل منذ البارح في تربص تحضيري في دار الشباب بكسرة

مصر حتى يوم الأحد المقبل أو 24 أكتوبر أي قبل أسبوع من انطلاق البطولة بطولة رابطة ثالثة مستوى أول تنطلق نهار 24 أكتوبر والتربص ينتهي يوم الأحد 18 أكتوبر خلال التربص زوز مقابلات ودية مع النجم الرياضي بالوسلتية. في الكاف نداء جديد للمسؤولين الجهويين من ولاية كذلك مندوبية وبلدية حول إيجاد حل لوليداتنا الصغار أكثر من 500 شاب وولاد من المدارس ما همش يدربوا عندهم أكثر من شهر بعد إيقاف تمارين الأكاديميات الخاصة بسبب عدم وجود ملاعب للتمارين. السبب هو غلق ملعب بن جيلاني بالكاف للأشغال وعدم وجود شغورات في ملعب طريق بوليفة وكذلك في الملعب الفرعي المخصص لجمعيتي أولمبيك كاف مستقبل برنوسة. وليدات صغار مغرومين بكرة قدم إلى حد الآن ما همش يدربوا تقريبا أكثر من شهر دون وسيلة ترفيه والرجاء الاجتهاد في الموضوع لإيجاد حل لهؤلاء أبنائنا الصغار اللي شغوفين برياضة كرة قدم ووجدنا فيهم قلق وكذلك ممكن حتى بعدوا شوية على الميدان هذية خليهم يقلقوا وقراية قراية قراية يعني يسر عليهم يبحث عن حل لهذا العزوف والابتعاد عن كرة قدم لمدة أكثر من شهر. كونفدرالية إفريقية لكرة القدم تقوم بتغيير نظام التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028. بالنسبة لإفريقيا المتأهل لن يكون هو صاحب بطولة إفريقيا القادمة وإنما أربع منتخبات باش تلعب ملحق ودورة تأهيلية. البلد المستضيف لبطولة 2028 منتخب الفائز بطولة 2028 والمنتخبين صاحبي أفضل مركزين في بطولة إفريقيا 2028 هم باش يلعبوا الدورة هذه من أجل التأهل إلى بطولة لوس أنجلوس 2028. نعم البطل الأولمبي والعالمي التونسي أحمد أيوب الحفنيوي يفوز بثلاث ميداليات ذهبية في ملتقى دورة فرنسا في مسبح 25 متر ذهبيات 400 متر سباحة حرة 800 متر سباحة حرة وأيضا في 1500 متر سباحة حرة. الجامعة التونسية للغولف تنظم غدوة ندوة صحفية في الحمامات للحديث عن البطولة الإفريقية للغولف اللي مشكون من 15 ل 17 أكتوبر بمشاركة قياسية ل 19 دولة إفريقية والمكان مش يكون مدينة الحمامات. تونس تشارك بتسعة رياضيين في بطولة العالم للشباب في الكاراتيه. البطولة هذه مش تكون مخصصة للأصغر أو أسط وأقل من 21 عام يمثلنا فيها أنيس بن حسين أنيس الخليفي ريان الغزواني تسنيم الممساكني ميس القسنطيني رنيم بن حسن فاكر بوثوري مريم الشنوفي تقوى سعيدي وتقوى بشكون موجودة في الأوسط وكذلك في الأصغر. دوري أبطال آسيا النخبة الجولة الثانية اليوم الخمسة متاع العشية السد القطري يستضيف الهلال السعودي والسبعة وربع الاتحاد السعودي مع شباب أهلي دبي الإماراتية. كمل بالدفعة الأولى مباريات الجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا لكرة قدم الليلة والعشية بتبدأ المنافسة في الستة غير ربع لونس الفرنسي مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي صباح الأذري مع سلافيا براغ التشيكي الثمانية متاع الليل بقية المقابلات أرسنال الإنجليزي مع ليل الفرنسي أتليتيكو مدريد الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي غالاتا سراي التركي مع برشلونة الإسباني دايبزيغ الألماني يستضيف بي إس في إيندهوفن الهولندي إنتر ميلان الإيطالي مع بريوج البلجيكي فايكينغ النرويجي يستضيف بايرن ميونخ الألماني وفياريال الإسباني مع نابولي الإيطالية. هكذا نكمل معكم موعدنا في أخبار الرياضة ملتقانا يجدد إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم أحسين المحلوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفصي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحيوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروس الزبيدي في مسلسل ظل الزعتر.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: لا إله إلا الله يا راجل،
0: ولا قوة إلا بالله. أمرك لنسوي نقول لهم الدوام لله. باي مات، مات الصيد، مات الصيد.

التهامي ما عاد الزمان يرده، قعد مضربه في الوكر لا من سده. مات الكرم والنعرة والجودة من يوم ما حطوا عالتهامي الحودة. ماتت الوسعة والسخاء والنولة مع من سلم للغريب جرودة. الله يرحمه ما فيه حتى لولة في وقتنا مثل قليل وجوده.

0: سي حمدان، شنو هي تو؟
1: شنو هي عميره؟ شنو هي؟
0: نضرب الذكره ولا ما نضربش؟
1: تو بلاني ولا كحد نيتك؟
0: لا يا شيخ، والله ينزل فيك بالمنجل.
1: عندنا ساعتين واقفين واحنا نركبوا ونستنى. راك تشوف، لا من هب ولا من دب.
0: زعما واش بيه الخليفه يا سي حمدان؟
1: ان شاء الله المانع خير. كان ما جاش من هنا للمغرب ما عادش يجي.
2: ما لا تعرف كيف يا شيخ؟ هيا نرجع نقعدوا مع ذريتي المرحوم،
0: على الاقل ندبروا عشان على بكري.
1: وكان الخليفه عقبنا كيف نديروا؟
2: خلي الهضره هذه علياني، حتى نمشي للسراح ورنواد ونقول لهم كان ريتو حد جاي قد الدوار خبروني.
1: زعم يا عميره،
2: الحاج الهادي والمنوبي راهم متغشين، ما يصيرش نخلوهم وحدهم. يا سيدي على الاقل امشي انت وني تو نهنيك، نوعدك ما نتحركش من فوق المرقب لين تظلام الدنيا.
1: باهي يا عميره باهي، انا هاني ماشي وانت حل عيونك.
2: تهنى يا شيخ تهنى، ما عندك كان الرجال.

0: نظر، أما غير سبلة وتتحد راية تلقاش بركة فرصة باش تكش وتنش وتحمر في عيونك.
1: يخياني تو هذا واش يقولولو الناس؟ فواجة فواجة جايين يعزوا وسي حمداني يترجى فوق المرقب بالطبلة والسكرة، وتبغيني نسكت ونرضى؟
0: ما تغلطش يا حسونة، كل حاجة في بلاصتها. سيدي عنده ضيفان يستنى فيهم، وانت في بالي تعرف الوصول، ولا تبغيه يصفع الخليفة على خاطر جدك التهامي الله يرحمه؟
1: وش بيه جد؟ ما يستاهلش.
0: انت اليوم غرضك فيا واني معيني في عراك، برع على روحك، خليني نذهب الغشير.
1: أما العار أطول من العمر يا بنت حمدان، هاني ماشي نتلف وقعد فيها.
0: محسو والله هذا الكل حصد في سيدي على خاطره باش يولي شيخ. خليه إن شاء الله يحطوه شيخ، خلي يوريكم الزنباع كيف ينباع.

0: هيا تفضل سي حمدان، تفضل اقعد اقعد. قام زيني.
1: شنو يا حمدان؟ ضيفك خلى بيك؟
2: الخليفة كيف يزور ظل الزعتر شرف للناس الكل يا مختار.
1: قلت الحق، على الأقل نهار آخر نقول الخليفة جاي عزانا في جدي الله يرحمه.
2: الخليفة جاي باش يحطني شيخ، مش باش يعزي. فهم ولد خوك يا منوبي.
0: قص الهدرة يا مختار، قص الهدرة.
1: مالا سي حمدان نسيبك يا عمي المنوبي، أشكون باش يدافع عليه خلافك؟
0: يا الهادي يقول لولدك ينقص متلغبي.
3: مختار مش وقت كلام الحين، أو بس ساكت.
1: هاني ساكت سيدي، هاني ساكت.
2: وحدوه يا جماعة.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
2: خالة تهامي الله يرحمه خلها واسعة وعريضة، هذا كحال الدنيا، فارح وحزين لين توفى السنين. وكيف ما يقولوها، الحي أبقى من الميت. الله يرحمه ويبرد عظيماته، عمل اللي عليه وزيادة.

0: ما تغششش روحك يا سي حمدان، وراسك انت مادام اليوم ما جاش لازم ثم حاجه منعاته، وكما يقولوها الغالب حجت معاه. اني قلبي قايل لي غدوه الصبح يوصل، وزي ما يقولوا يا شيخ لعل فيها خيرا. يوم جنازة التهامي والدوار كل حزين، ومن هنا الغدوة تتبدل الأحوال، وراسك أنت يا سي حمدان.
1: كلامك يطمني يا أميرة، أما الحق الحقني ما عاد الصبر، ما عاد الصبر. الناس في ظل الزعتر ولا يشبحوني في شبحة مش باية، بعد ما سمعوا والخبر راش في الدوير الكل. الخليفة جبت بي وما جاش، يا لندراشني السبب.
0: توجي يا سي حمدان توجي، وراسك انت غدوة لازم يجي. ارقد الحين رتح روحك شوي، وغدوة الصبح يحلها حلال.
1: ما تنساش تفيك الكانون يا عميرة، وتفقد الزوايل قبل ما ترقد حتى.
2: الله يبارك الله يبارك يا شيخ، هيا تصبح على خير.

0: هالسالحة هالسالحة هامرة
1: عمتي مشت البيت الشامخة تبغي ناديها لك؟
0: مشت البيت الشامخة لا لا خليها طو تروح. وحسونة وينه؟ قولي لي جيت غدا.
2: هاني جيت يا سيدي. الغدي يحضر
1: مازال الغشير ولدك ما هناش عليا. اصبر شويه لين تروح امك.
0: اقعد احسن اقعد قاعمز حاجتي بيه قاعمز.
2: خير يا سيدي
0: هالحين بعد غياب جدك الله يرحمه
2: الله يرحمه
0: لازمنا نفيقوا شويه لارواحنا.
2: كيف
0: عمك وذريته ما يحملوناش يا حسون؟
2: صحيح
0: ما يتيقوناش والحساب وليدي يطول
3: عيشونا. يا حسونة يا مال البيت
0: اذكر الصيد ياكلك.
3: حسونة
0: هذا المختار ولد عمك قل له يدخل. قل
3: يا حسونة
4: ادخل يا مختار ما عليك حد براني. خش خش.
2: مساء الخير.
0: اي مسيك ويهنيك يا سيد.
4: زوز اقعد.
2: لا حسونة مستعجل شوي.
0: خير يا ولد خوي خير.
2: سيدي استنى فيك في البيت الكبير قال لك حاجتي بيك.
4: اش ثم يا مختار؟
2: سيدي يبغي نقسمو السبوب
4: او هالحين.
0: خليه وانا موافق يا سيدي يا مختار. برا قول له هاني جاي.
2: احسن ما قلت عمي ما لا الحق ما تبطاش هاني سبوب.

0: لا ما يجيش عاد عمي الهادي.
1: لا مش هيك، مش هيك،
0: انا نقول لك
2: لا لا لا لا لا لا لا يا رجال يا رجال يا رجال اهدوا شوي. المفاهمة ما تجيش بالصوت العالي ولا حد في الاخر هاز منها حاجة.
3: انت سي عمدان عاوننا بسكات، جبناك شاهد لا اكثر ولا اقل. مختار عاود وليدي اش قلت؟
0: جدي الله يرحمه خلالنا 5 قفيز شعير و3 قمح وخلالنا 27 جمل و240 راس غنم، 150 ماعز، 5 أحصنة، 3 بهايم وبغل.
2: خلالكم الخير والبركة، من هو اللي كيفكم؟ هذه ثروة ما تنطالش.
1: أني نتنازل في البهايم والبغل
3: واني قبلتهم، أما على شرط يا منو هاو قدام حمدان نسيبك، أني نهز باين من الغنم وانت باين من المعز.
1: المعز والغنم من نتقاسموهم بالتساوي.
0: أيوة ما دام عامل هذه تبغوا العدل، حتى القمح والشعير نقسموهم بالقفيز. وكان حبيتوا نعملوا قرع وكل حد وحظه.
2: أيوة يا رجال أني والله من رأي كيف ما قال المختار، القرعة فوق الناس الكل. كل شيء ينقسم على زوز ومن بعد نقرعوا وكل حد اش كتب لربي. ها اش قلت حاج الهادي؟
3: اني موافق. ها وانت منو؟
1: ما يسالش القرعة اني راضي به.
2: هيا سيدي ما لا توكلوا على الله وعملوا قسمة خيان وكل حد يرضى بنصيبه. ويا ناس ما كان بس.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا ومولانا الخليفة أدام الله عزه وعافيته، أما بعد، أعلموا جناب سيدنا أن التهامي قد توفي منذ 3 أيام، وأن أولاده الهادي والمنوبي قد قسموا أرزاقهم وما ورثوه عن والدهم بالتراضي، وأنهم على غير العادة صار كل واحد منهم يتولى أمره بنفسه، وإن الجو بينهم قد تعكر، كما أعلم جناب الهمام سيدنا الخليفة أبقاه الله أن التهامي قبل وفاته اختلى بالمدعو الشنخة وسلمها أمانة، سأتولى بإذن الله التعرف عليها في أقرب الأجال.
1: كنتم مع مسلسل ظل الزعتر، بطولة أحسين المحنوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفسي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحياوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروسي الزبيدي.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: كاين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذه في كملة الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.

تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا، مرحبا بالناس الكل اللي تبع فينا ديما على موجات إذاعة الكيف. بالطبيعة الانطلاقة معاكم مع موعدكم بالطبيعة مع بين كلمة ونغمة. نسلم عليكم الناس الكل وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف، والبداية تكون كالعادة مع الموسيقى.

ورجعنا معكم هذا كان غم البداية مع مرسول الحب. مازلنا معكم أوقية اختياراتنا وأكيد من الأركان زيدا اللي تعودتوا عليها ركن ريتم داير اللي في أغلب الوقت حقيقة ناخذوا فيه فنان معين ونحكيوا عليه أكثر. اليوم حبيت يكون فما شوية هكا نغيروا شوية في الإيقاع, يكون فما كوكتيل من الأنغام الإيقاعية بين سترومايا وسيا. اخترنا إيقاعات ريتمي شوية باش بدلوا بيهم هكا شوية الجو في هالتوقيت هذيا مع القيلولة. إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. زوز أغاني وش سمعوهم ما بعدنا في الاقتراح بتبيع عليكم في ريتم داير بالنسبة لنهار اليوم, وبتبيع الجزء الثاني من حصتنا يتلقى معكم بعد شوية بعد موجة ساعتين كما تعودنا مع برشا موزيكا. اقتراحاتكم زيدة توصلنا في باج راديو كيف. نسلم عليكم من جديد الناس الكل بدو يتابعوا فينا من بداية المشوار. انتم زيدة تسمعوا فينا توا نجم كلمتكم تكون حاضرة معنا في الاستوديو. سهل برشا طريقة التواصل, تخليه وكومنتير في باج راديو كيف للي يحبوا ترابيت كالعادة موجودة في آخر المشوار. كيف كيف أغاني الحنين بطبيعة والإعادات الكل إن شاء الله تكون موجودة في الجزء الثاني من حصتنا. خليكم مع ريتم داير.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تعتزم إذاعة الكيف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokef.tn، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: الثانية ظهرا هنا على موجة إذاعة الكف.
4: صوت الشمال الغربي
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. قامت اليوم الإدارة العامة للغابات بدعم من الصندوق العالمي للطبيعة بتدشين قاعة الإنذار ومراقبة حرائق الغابات بغار الدمام من ولاية جندوبة، وذلك باعتماد تطبيق متطور للإنذار والتدخل ضد الحرائق. نظم اليوم الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر بجندوبة يوما علميا أو إعلاميا للتحسيس بأهمية زراعة سلجم الزيت ودوره في التداول الزراعي وتحسين مردودية زراعة الكبرى، على أن ينتظم يوم الجمعة المقبل يوم إعلامي ثان في هذا الإطار. نظمت اليوم خلية الإرشاد الفلاحي بمجز الباب بالشراكة مع المركز الجهوي للبحوث في الزراعة الكبرى بباجة وديوان تربية الماشية يوما إعلاميا حول أهمية تطوير زراعة البقوليات العلفية لاستدامة قطاع تربية المجدرات. أكد النائب عن ولاية الكاف بمجلس نواب الشعب ياسر الجراري تواصل المساعي لجلب مشروعين صناعيين استثماريين للجهة، نافيا تحويل مشروع المستثمر الصيني إلى ولاية ثانية. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم عفوا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء شمل 2288 محكوما عليهم بالسجن أدى إلى سراح 1573 سجينا، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي. دعت تونس اليوم لدى افتتاح دورة الثالثة للصالون الإفريقي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار بالعاصمة، دعت إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتقال من المبادرات المتفرقة إلى شراكة استراتيجية قارية من شأنها بناء أسواق رقمية متكاملة وتعزيز القدرة التنافسية للقارة على المستوى الدولي. استشهد اليوم فلسطيني وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء قصف وغارات لقوات الاحتلال الصهيوني على مناطق عدة بقطاع غزة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

Oh.

تحياتنا لكم من جديد مستمعينا وحبينا الكل، ديما معكم في بين كلمة ونغمة. مازلنا مع بقية اختياراتنا الغنائية وبقية أركاننا زيدة، وركن من الأركان اللي تعودتوا عليه معنا هو زوم على فنان. اليوم اخترت لكم أرتيست تعرفوه أكيد وتحبوه، نحكي عليه القيصر كاظم الساهر. كل تعرفوا بالطبيعة اللي هو مغني وملحن عراقي، هو مواليد 12 سبتمبر عام 57، ويعتبر واحد من أنجح وأبرز نجوم الغناء والتلحين في العالم العربي. اشتهر بتقديم القصائد المغنيات خاصة باللغة العربية الفصحى، خاصة زاد أعمال الشاعر الراحل نزار القباني، لجانب تميزه في أداء الأغاني باللهجة العراقية. كاظم عرفتوه أكيد في برشا محطات فنية، من أبرزها اللي هو اللي امتد على عقود وقدم خلالها أكثر من 26 ألبوم غنائي، وبيع أكثر من 100 مليون ألبوم. من أشهر ألبوماته التاريخية مدرسة الحب عام 97، أنا وليلى 98، حبيبتي والمطر 99، حافية القدمين 2003، وكتاب الحب 2016. احدث اغاني هو البوم مع الحب اللي تطرح فيه في فيفري 24، وضم 13 اغنيه، والبوم كان بليش عنوان، كان اصدر فيه عدد من الاغاني جميله كما تجاهلني وهلو حياتي وبرشا اغاني اخرين. قام بعديد من الجولات والحفلات مستمره ديما تكون بين عواصم ومدن كيما جدة، دبي، قرطاج، اسطنبول، إلى جانب حفل سيمفوني ضخم ومميز أقيم على المسرح الملكي بالرباط في المغرب. هذا اختيارنا اليوم في زوم على فنان. كيما نحكيو على فنانين نسمعوهم.

تحياتنا ليكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا انتم زيد كيما ليكيب معانا اليوم، هكا استحضرتوا ذكريات حلوه وكمعا مازلت احنا بدينا هكا في اجواء الخريف واجواء التقربات، لكن ذولي ذكريات الصيف والصيفيات مازالوا في البال. ان شاء الله الكل تكونوا بخير وانتم موجودين. على كل هذا كان اختيارنا اليوم مع كاظم ساهر، اختيارنا في زوم على فنان مواصلين مع بقيه اركانا. فقط حبيت نفكركم اللي تنجموا تتواصلوا معنا كالعادة في باج راديو كيف، خليونا اقتراحاتكم لديما نحاولوا ناخذوها بعين الاعتبار. اخترناكم في روبريك دويتو اليوم ديو اللي كان جمع كل نساب الرباعي وأصالة نصري في النسخة المشتركة اللي جمعتهم من نغم علي جرا اللي قدموها أول مرة على مسرح عام 2001، والأغنية في الأصل تعود طبعا الفنانة التونسية رحلة عليا، وهي من كلمات محسن خياط وألحان الموسيقار العبقري حلمي بكر. نسمعوها في الديو اللي كان جمع في إعادة للنغم هذه مع صابر بيعي وصلة نصري.

تحيتنا ليكم الناس الكل. هذا كان اختيارنا اليوم في دويتو كيما حكينا ديو اللي كان جماعة صلاة وصابر رباعي في حفلة من الحفلات. مواصلين احنا مع بقية الروبريك، وصلنا الكوفر. كوفر باش نسمعوا فيه فنان زادة تعرف برشا في إعادات تجميلة، نحكي على الفنان وائل جسار باش نسمعوه في مقطع من نغم عيون القلب، الأغنية طبعا للفنانة نجاة الصغيرة.

إذا أكيد وائل جسار في عادة العيون القلب للفنانة نجاة الصغيرة. اختيارنا اليوم في كافر. قبل ما نسمع اقتراحنا الأخير بالنسبة لليوم عنا بلاغ ضياع يجينا من مواطنة هندة الشيرني اللي ضيعت تقول تروس أحمر فيه مفتاح الدار وفيه بطاقة تعريب ووثائق أخرى فيهم اسمها اليوم في تاكسي وين 3 أوت هكا حسب البلاغ. ذكروا إذا كان لقيتوا وثائق هامة ولستوش أحمر فيه مفتاح وثائق وبطاقة تعريف باسم هندة الشيرني تواصلوا معنا وإحنا نعطيكم رقم صاحبة التروس هذه بتبيع هندة الشيرني وإن شاء الله الأمانة توصل لأصحابها. إحنا هكا توصلنا لآخر اختياراتنا اليوم باش يكون الختام مع حنين مع أمينة فاخت في نغم يا ساكن وسط قلبي. نتلقاو إن شاء الله في موعد إذاعي لحقا يكيب الكل. تسلم عليكم سليمة رزقي في التكنيك ألف أبو عشا في تنسيق العام الحصة أمين بوبكري في مراقبة البث مغرفة فنية مركزية إيمان حنيشي ميكروفونيا. باي باي.

0: الثالثة ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموجز الإخباري. أعلنت دائرة الغابات بجندوبة اليوم عن إحداث مركز للإنذار ومراقبة حرائق الغابات بمعتمدية غار الدماء، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث الطبيعية الموافق للثلاث عشر من أكتوبر من كل سنة. ويهدف إحداث هذا المركز إلى ضمان سرعة التدخل في إخماد الحرائق والتوقي من توسع دائرتها، لا سيما في ظل المخاطر والتهديدات المتأتية بسبب التغيرات المناخية. نظم اليوم الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة يوما إعلاميا للتحسيس بأهمية زراعة السلجم الزيتي ودوره في التداول الزراعي وتحسين مردودية الزراعة الكبرى، على أن ينظم يوما إعلاميا ثانيا يوم الجمعة في هذا الإطار ببوسلم. نظمت اليوم خلية الإرشاد الفلاحية بإمجاز الباب بالشراكة مع المركز الجهوي للبحوث في الزراعة الكبرى بباجة وديوان تربية الماشية يوما إعلاميا حول أهمية تطوير زراعة البقوليات العلفية لاستدامة قطاع تربية المشترات، وذلك بفضاء دار المدينة المستديمة بإمجاز الباب. أكد النائب عن ولاية الكافة بمجلس نواب الشعب ياسر القراري تواصل المساعي لجلب مشروعين صناعيين استثماريين للجهة، نافيا تحويل مشروع المستثمر الصيني إلى ولاية ثانية. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم عفوا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، شمل 2288 محكوما عليهم بالسجن أدى إلى صراح 1573 سجينا. كما أصدر رئيس الدولة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالصراحة الشرطية. دعت تونس اليوم إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتقال من المبادرات المتفرقة إلى شراكة استراتيجية قارية من شأنها بناء أسواق رقمية متكاملة وتعزيز القدرة التنافسية للقارة على المستوى الدولي. شرق أوسطيا استشهد اليوم فلسطيني وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء قصف وغارات لقوات الاحتلال الصهيوني على مناطق بقطاع غزة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
3: أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا. كالعادة برنامج مرايا الجهاد يجيكم كل نهار ثلاث من الاستوديو الفرعي بصوت الشمال الغربي ذات الكيف بجندوبة من توا حتى الأربعة تاع العشية. رفقتكم طبعا من أمام الميكروفون رفقة عبيدي، ومعايا في الجانب التقني محمد أمين قبكلي وهشام صحابة. والبداية كالعادة بالافتتاحية.
2: الافتتاحية.
3: إذن في الافتتاحية اليوم حبيت نحكي على مبادرة، تعرفونا بالقدير في فقرتنا هذه نحكي على مبادرات أو تميز. اليوم حبيت نحكي على مبادرة متميزة جدا اجتماعيا في الجمعية العامة للقاصدين عن الحركة العضوية بمنطقة فجليح بعين دراهم. هو مركز تربية وتكوين لفئة المعوقين، وعد العدد الجملي للتلاميذ 22 تلميذ. اليوم فيها مبادرة متميزة جدا، بمبادرة فردية من شاب ابن الزنقة، نقدمه تحية عزيز البوكادي اللي بعد ما شاف هو ناشط في المجتمع المدني ومش سياحي بالأساس، ولكن نهار اللي شافوا الوضعية الكارثية لمقر هذه الجمعية اللي فيها 22 منخرط من ذوي وذوات الإعاقة، وبالأساس ينشطوا في ورشات ورشه الخيزران، ورشه التطريز اليدوي لإشراف مكونين عفوا مختصين، كيف كيف ثم قسم للتربيه المختصه، وثم عديد المشاريع اللي شاركوا فيهم الفئه هذه. خدمه كبيره الحقيقه، ولكن الفضاء فضاء معناها كارثي بأتم معنى الكلمة، فيه عدة إشكاليات. دونك بمبادرة فردية للشاب هذايا، هذا الناشط في المجال المدني وابن الجهام، بالشراكة مع جمعية الوقاية والتوعية حياة، تكفلوا وطبعا بإشراف ولاية جندوبة، تكفلوا بتهيئة كاملة لهذا المقر، وانطلقت العملية توا 5 أيام، باللي انطلقت هذه العملية عملية الصيانة والتهيئة الكلية، بدأوا بالقرمون لكن باش يدخلوا للفضاء أيضا، باش يكون ثم تهيئة تامة وشاملة، باش تتقسم القاعات، باش تتنظف، باش تتنظم، باش تكون مهيئة أكثر لفائدة هذه الفئة، وأيضا حتى شاركوا في برنامج تمويل أيضا مع جمعية شانتي، وتم قبولهم بشقة اقتناء كمية لباس بها من الخيزران لدعم هذه الورشة بالمواد الأولية، ونشجعوهم طبعا وقت الفئة دي تخدم في حاجة مزيانة برشا في الخيزران، وتتبع لهم على خاصة في المعارض اللي شاركوا فيها. تحية ليك عزيز على هذه المبادرة الفردية، تحية للجمعية، لأنه فئة تستحق برشا من عندنا نحن أنه نعاونوها. وأنا بدي تفاجئنا في بليش بالمقال اللي هو في الحالة الكارثية هذيك، وحكاوا عليه باش نزوروه إن شاء الله، باش نشوفوا الأشغال ومدى تقدم الأشغال، يكون معنا حتى رئيس هذه الجمعية تكون حاضر معنا، والمكلفة أيضا بهذا المركز أنه يحضر معنا باش نفهموا أكثر شنو باش يصير، إن شاء الله نشوفوها في حلة جيدة لفائدة هذه الفئة، لأنه فئة هشة تستحق أنه تخدم تتكون في فضاء جميل وفضاء فضاء فجري هذا بمعتمدات عند رغم. هذه فقرتنا الاولى الافتتاحيه، باش نمشيو لفصل غنائي ثم فقره حدث وتعليق، يحضر معي طبعا منصف كريمي للحديث عن انطلاق الموسم افقا.

0: الجهل ابعد كده الوقت.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: حدث وتعليق.
1: إذن فقط حدث وتعليق اليوم ونمشي إلى الشأن الثقافي بعد فترة المهرجانات الصيفية اللي كانت متميزة نوعا ما على مستوى ولاية جندوبة، خاصة مع عودة مهرجان الجاز. عندنا زوج مهرجانات دولية أيضا بالليجة والبرقادولي، مهرجان الدولي أيضا للجاز، والبارح كان عندنا زاد مهرجان السينما معناها مازال كيف وفاه. تميز باش نحكيو عليه أكثر مع ضيفي، ولكن أيضا انطلاق الموسم الثقافي بشكل رسمي نهار السبت. مرحبا بيك سي مصطفى الكريمي عن مندوبية الثقافة والثقافة بكلها اليوم بحلالنا في الاستوديو اللي هو الاستوديو تاعك هذا ودنا الإذاعة. أنت
2: بارك الله فيك رفقة، تحية ليك وللفريق العمل ولكل مستمعي إذاعة الكاف. سعيد جدا أن نكون معاكم اليوم لتقديم بعض المعطيات حول المشهد الثقافي الجديد، خاصة وانتظارات كبيرة للفعل الثقافي من أهالي ومواطني وزوار ولاية جندوبة. بالطبيعة كما أشرت رفقة، الموسم الثقافي الصيفي كان متميز بعديد المهرجانات والأيام الثقافية الصيفية. السنة شاهدنا خاصة عودة مهرجان الجاز بعد غيبة 6 سنوات، بادرت وزارة الشؤون الثقافية بشراكة مع مؤسسات المرجعية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وولاية جندوبة والمصالح الجهوية والمحلية بالجهة وخاصة بتبرقة.

0: جديد تزامنا مع عودة أبنائنا التلاميذ والطلبة إلى مقاعد الدراسة إن شاء الله موفقين. بطبيعة الحال أعادت المؤسسات الثقافية على مستوى دور الثقافة، المكتبات العمومية، المعهد الجهوي للموسيقى ومركز فنون درامية ورقحية بجندوبة، تبقى ثقافي على امتداد ما تبقى من هذه الأشهر الثلاث أكتوبر نوفمبر ديسمبر. ثم نعكف حاليا على إعداد الموسم الثقافي لسنة 2027 واللي باش يكون فيه تظاهرات كبرى هذه السنة وجديدة، منها يعني نشتغل الآن على تظاهرتين أو ثلاث كبرى على مستوى الجهة، هي أيام بلاريجة الشعرية وملتقى الإعلام الثقافي، وكذلك تظاهرة ينابيع الإبداع وملتقى الإدماج الثقافي. أظن اللي باش يكونوا في 2027 التظاهرة الكبرى باش يكون عندنا تظاهرة ينابيع الإبداع وملتقى الإدماج الثقافي بفرنانة، ملتقى الإعلام الثقافي، كذلك أيام بلاريجة الشعرية، ملتقى عمر السعيدي للدراسات التاريخية في دورته الأولى. حاليا سجلنا مشاركة في التظاهرة الوطنية اللي معناها انتظمت في مختلف جهات البلاد، وهي ساعة وقاية بإشراف مصلحة تفقد وتكوين بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار برنامج وطني وقاية من عنف مدرسي من السلوكيات المحفوفة للمخاطر، كان يوم 8 أكتوبر. باش يكون موعد كذلك مع مهرجان موسيقى الهواة من تنظيم دار ثقافة أبو سالم من 27 إلى 30 أكتوبر. تظاهرت بعوان تغني يوم 23 أكتوبر، وتظاهرت ألحان باش تكون من 22-28 أكتوبر من تنظيم المركب الثقافي في إطار الانفتاح على اكتشاف المواهب الموسيقية في الفئة لدى الفئة الطلابية. كنا افتتحنا الموسم الثقافي يوم 10 أكتوبر على مستوى النوادي الاختصاص بكل من مركب ثقافي عمر السعيدي والمعهد الجهوي والموسيقى، وكانت تظاهرة متميزة فيها عديد الفقرات. تفتتح كذلك تبرقة الموسم الثقافي يوم 23 و 24 أكتوبر من خلال تظاهرة الدار تفتح أبوابها. باش يكون موعد كذلك في هذا الشهر مع الدورة الثانية لتظاهرة عبور آمن بفنانة يوم 16 أكتوبر. كذلك باش يكون موعد من 27 إلى 31 أكتوبر مع الدورة الثانية لتظاهرة الموسيقى تجمعنا بواد منيس. عشنا البارحة يعني اختتام التظاهرة الوطنية الكبرى سينما جات، وهي بالتنظيم
1: نجاح كبير زاد على شدته السينما من المواطن
0: بطبيعة الحال ومن كل الفئات العمرية، وعشت معانا الأجواء كيفاش يعني انفتحت على مختلف المؤسسات التربوية في المدن والأرياف وشملت كل معتمديات الجهة، استفاد منها عدد كبير من أبنائنا التلاميذ والطلبة كذلك. نستعد حاليا إلى إعداد الدورة السابعة لمهرجان الرومان، وهو مهرجان فلاحي ثقافي باش يكون من 23 إلى 25 أكتوبر
1: إن شاء الله. الجمعة الجاية كنسمعوا فينا نمشيو للرومان.
0: مرحبا بكم في الرومان. وتعرفوا دي مهرجان معناها الرومان غير ما عنده خصوصية بيولوجية متميزة. باش يكون موعد زاد في نوفمبر مع تظاهرة كبيرة، هي الدورة السابعة لمهرجان سينما الجبل.
1: دخلنا فيها سينما الجبل، المفروض كانت في الصيف حتى ولا سي بونسون تأيتوا منه،
0: كانت في العادة ما بين ديسمبر وأكتوبر. نظرا لزخم المادة الثقافية في إطار توزيع أكثر ما يمكن المادة على مدار العام، هذه أهم تظاهرات إلى جانب معناها نوادي الاختصاص اللي متوفرة في كل المؤسسات الثقافية. كذلك حبيت نذكر اللي ثم مشروع بالشراكة مع الإذاعة الجهوية بالكاف، هو مشروع ثقافي إعلامي مهم يخص الشعر الفصيح والشعر الشعبي. بطبيعة الحال المنوعة باش تكون في أو البرنامج باش يكون بثه في شهر نوفمبر، وفي إطار شراكة بين الإذاعة والمندوبية الجهوية والشؤون الثقافية باش نساهموا في هذه المسابقة

0: مسابقة شرم الغرب الإذاعية الإقليمية المفتوحة في الشعر الشعبي والفصيح، ونستغل الفرصة باش أدعو السادة المستمعين من أحباء الأدب بمختلف أصنافه فصيح وشعبي باش يشاركوا في المسابقة. وثم منها تفاصيل المشاركات موجودة على مستوى كل دور ثقافة، تم إبلاغ الرواد ومنخرطي والفاعلين الثقافيين بالمشاركة بكثافة في هذه المسابقة لنظر لأهميتها في يعني توفير مادة ثقافية إعلامية في إطار المحافظة على التراث المادي ورصيدنا باش نحافظوا عليه ونجمعوه، وتكون عندنا يعني رصيد متنوع من الإبداعات الشعرية سواء في الشعر الفصيح أو الشعر الشعبي.
1: تبارك الله، شفنا تظاهرات متميزه. باش نركز معاك على التظاهرات الجديده السنه، ما شاء الله في 2027 عدد كبير من التظاهرات الثقافيه الجديده لاول مره في عده معتمديات اللي باش تستقطب معناها رواد الفنون بمختلفها. ونعرف اللي ولايه جندوبه اليوم تتصدر المشهد الثقافي على جميع المستويات، معناها على المستوى في السينما، في المسرح، في الموسيقى، في الابداعات الادبيه. تبارك الله ثم عديد المهرجانات، لكن السنه شفنا معاك اذا ثم خطوات جديده نحو انشاء مهرجانات جديده باش تكون في الشتاء. وهذه معناها ما عادش نحكي على مهرجانات صيفيه فقط، لا، المهرجانات على طول السنه. وهذا دوركم مهم جدا طبعا مع العوده المدرسيه حتى تستقطب التلميذات والطلبه بالاساس.
0: شوف، احنا قريبا مش نعيش على اجواء الصالون الاقليمي للفنون التشكيليه اللي بيشيش من 4 ولايات، وفرصه للمبدعين رواد المؤسسات الثقافيه في نوادي الفنون التشكيليه باش يشاركوا في هذا الصالون اللي باش يكون في عين رهب في اواخر هذا الشهر. المميز في 2027 باش يكون، لاحظنا اللي 2026 والسنوات السابقه ركزنا اكثر ما يمكن على العروض الفرجويه على مستوى المسرح والموسيقى، وتوجه أن المؤسسات الثقافية هي مؤسسات تأطيرية تكوينية بالأساس للناشئة والمواهب. فبش يكون 2027 تركيز كبير على النوادي، والنوادي باش نحاول السنة نخرج من المفهوم الكلاسيكي للنادي باعتباره فضاء مغلق للتكوين فقط. النادي يولي عنصر منتج في المؤسسة الثقافية، وكل نادي مطالب أن يقدم تظاهرة تبرز منتوج هكا النادي هذاك، ويكون المنشط في النادي فاعل في المشهد الثقافي باش ما يكونش مشهد اداري بحت. هذا التوجه نتاعنا. التوجه اخر انه نركز على اكتشاف المواهب والخروج بالفعل الثقافي من الفعل الفرجة والجماهيري الى فعل ابداعي فعلا، ويمس مختلف الفنون، ما يقتصرش كان على الموسيقى والمسرح. ثم توجه إلى السينما، إلى الفنون التشكيلية، للأدب، لأنه لاحظنا التظاهرات الأدبية تكاد تكون مفقودة نوعا ما في الجهة، يغلب عليها تظاهرات موسيقية ومسرحية. كذلك الجانب التاريخي، نعرف جندوبة عندها تاريخها وعندها، باش نسلطوا الضوء، ومن خلال تسليط الضوء على أعلام التاريخ في الجهة كما زي ملتقى عمرو السعيدي للدراسات التاريخية، باش نحاول أكثر ننفتح على الوسط الجامعي باعتبار أنه وجود جامعة في جندوبة فيها مختلف الاختصاصات اللي عندها علاقة بالثقافة طبعا، وكذلك مركز ثقافي جامعي. فسنا مؤسستنا الثقافية باش تنفتح أكثر على محيطها الاجتماعي، كذلك باش نركز على توجهات العامة للبلاد وهو التظاهرات الخصوصية كما التظاهرات اللي عندها علاقة بالاندماج الاجتماعي، كما التظاهرات التحسيسية بمخاطر السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، خاصة السلوكيات في الوسط الشبابي، العنف المدرسي، السلامة المرورية، يعني عندنا تظاهرات تحسيسية بالأساس. والفعل الثقافي هو محمل للتحسيس والتوعية بالأساس، وماهوش معناها للعروض الفرجوية بحتة. العروض الفرجوية تكون جزء من مشهد كامل، من تظاهرة كبيرة متميزة متنوعة تمس كل شرائح، وتكون فيها جزء هو العنصر الفرج وما يكونش هو الباز نتاع التظاهرة. هذا التوجه اللي باش نشتغل عليه. وهو توجه معناها انخرط في توجهات العامة والاستراتيجية العامة لوزارة الشؤون الثقافية بمختلف مؤسسات المرجعية.
1: شكرا لك سي منصف على كل هذه التفاصيل. نعرفوا اللي الوقت طبعا قصير باش نحكيو اكثر على الشارع الثقافي، لكن احنا باش نكونوا في مواكبه لمختلف هذه التظاهرات كما عودناكم طبعا في شراكه حقيقيه، لانه يهمنا برشا نحكيو على اهميه الفعل الثقافي وتاثيره على المجتمع وتاثيره على الناشئه. وسنكون معكم اول تظاهر ديجا اخر الشهر اللي في عند راهم المنطقه الاقليميه للفنون التشكيليه
0: الصالون الاقليمي.
1: الاقليمي ان شاء الله يكونوا معكم في مواكبه. مرحبا مع عند راهم مزيانه معناها،
0: والاختيار ما ماهوش مجاني، اختيار معناها مدروس لتناغم الطبيعة مع الجماليات والفنون التشكيلية، هي فنون جمالية بالأساس.
1: هذا هو سي منصف، نشكرك برشا. طبعا كما قلت لك نوعدكم بمواكبة لمختلف التظاهرات الثقافية على مستوى ولاية جندوب اللي عندها قيمة كبيرة، وطبعا نعرض اللي تلقت أيضا استعدادات للمهجات الصيفية المقبلة، لأن الاستعداد كما تقول أنت ما يجيش وليد اللحظة.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: إشهار
3: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
2: إشهار

0: إذا نوصلوا بعضنا في برنامج ما ريال الجهات اللي يجيكم اليوم طبعا من الاستوديو المحلي والفرعي لإذاعة الكيف ومباشرة لفقرة ناس ومشاغل.
1: ناس ومشاغل.
0: اليوم فقط ناس ومشاغل نتناولوا موضوع تعرفوا اللي هي فقرة قريبة من الناس، ناخذوا فيها صوت المواطن من مختلف أرجاء الولاية، ونشكروا برشا تفاعلكم الإيجابي من عدة مناطق. بلطة بوعوان خذيناها المرة اللي فاتت الحقيقة، وإن شاء الله عنا نعرف اللي برشا تشكيات الحقيقة أكثر معتمدية جينا منها. تشكيات هي بلطة بوعوان إشكاليات على مستوى الطرقات والمسالك الفلاحية، وإحنا نحاولوا نعملوا ليكليب معناها بين مختلف الأماكن والمعتمديات. اليوم إن شاء الله المرة الجاية جونا برشا نداءات يعذرونا نعدوهم تباعنا إن شاء الله في الأسابيع القادمة، ولكن اليوم باش نمشي لبني متير تحديدا دوار العيايرة. مشكل اللي حكينا فيه أفريل الفاضت بعد انزلاق أرضي على مستوى أحد المسالك المؤدية لهذا التجمع تبع عمد عين سلام معتمدية عين دراهم. هي اللي يسمع يقول بني متير تبع فنانة، فعلا ترابيا تتبع فنانة ولكن إداريا تتبع عين دراهم، جت في النص. دونك باش نسمعوا هذا النداء من هذه المواطنة وتوجه ندائها مباشرة للسيد ولي جندوبة، ثم نعود لنعطي بعض التفاصيل عن هذا الإشكال.
2: أنا مواطنة من دوار العيايرة عمادة عين سلام معتمدية عين دراهم. احنا عنا الوضعية مزرية في الكياس، الطريق اللي هو طاح من عمناول اشتاع عمناول فك الامطار اللي صارت الامطار القوية، بالحق الطريق تكسر توا خايفين اللي يزيد يكمل الطريق، ما عندناش حتى تثنية اخرى ما عدا الطريق هذاك اللي نمشوا عليه لبني متير نقروا ونخدموا نقضوا، هذاك هي الحل الوحيد متاعنا. نحن برسك 9 عائلات ما نش عارفين شنو نعملوا، بالحق رانا تقدمنا بشكوى اعلمنا عليه تكلمنا ما وصلنا حتى شيء، بالحق نحبوا تدخل سريع للطريق. راهو اذا كان شي جي شتاء شنو ما زال عليه شتاء راهو باش يصير فيه، رانا باش نولوا في عزله تامه ما عادش نجموا نتحركوا لا نخرجوا لا نمشوا حتى لبلاصه. بالله الطلب الوحيد من السلطات المعنيه تاخذ بعين الاعتبار الكلام اللي نحكي فيه، راهو وهذا كلامي وكلام المواطنين والسكان اللي يسكنوا في الدوار هذا، برب يشوفونا حل قبل الشتاء، رانا معنا حتى ثنية أخرى أبار هذاك، مش ما نحكوش على حاجات أخرى، حاجتنا بالكياس يقدمنا الكياس، رانا ماشية وتسوء الحالة متاعو، بربي معناها تدخل عاجل. الوضعية هذه متاع الطريق متاعنا، نوجه طلب متاعي ونداء متاعي السيد ولي جندوبة، شوفوا الوضعية قبل الشتاء.
0: إذن كما استمعتوا إلى هذه المواطنة، تجمع فيه تقريبا 9 عائلات حسب ما نتذكر، عندهم زوز انزلاقات. طبعا الانزلاق على مستوى الطريق، للي ما يعرفش البلاصة يتس سألونا أين هذا المكان. احنا واحنا في بني متير على مستوى سد بني متير فوق القنطرة نمشي ونفوتوها ندودوا على يدنا اليمين، يعني وفاست غابة باشا ناس ما تعرفوش، ولكن البلاصة ذيك فيها ناس فيها عباد تعيش ما عندهمش ماء وزيد مهددين بالعزلة. معناه عمناول الطريق في أفريل بعد أمطار قوية فما جزء منه تحديدا وين الإرسال الإذاعي والتلفزي البلاصة طريق طاح جزء منه و بقات كيك. ثم واحنا ماشيين نكملوا نمشيوا للدوار نلقوا كيف باش نسميها يعني شعبه صغيره كيف انهارت تماما، ما عادش نجم المواطنين يتعداو. دونك مع التقلبات الممكنه والامطار الممكنه هما متخوفين من انه تصير لهم اشكاليه الحقيقه على مستوى العزله نتاعهم، دونك يوجهوا ندائهم مباشره الى ولي جندوبه والسلطات المعنيه. احنا توصلنا الحقيقه مشكور السيد ولي الجهه على التفاعل الايجابي وايضا معتمد عند راهم باش تكون ثم معاينه لهذا الطريق. هو ثم لجنه ديجا مشات وشافت ثم بعض الإشكاليات ولكن سيقع تفاديها من أجل المواطنين بالأساس باش ما يعيشوش العزلة متاعهم. دونك إن شاء الله نشوفوا أشغال وقتية لهذا الطريق باش الأهالي ما يتعزلوش. ان شاء الله باش نكونوا معاهم ايضا في مواكبه هذا اللي وصلنا طبعا من والي الجهه وايضا معتمد عند راهم، وسنتابع معهم طبعا كل هذه التفاصيل. هذا ما عندنا بالنسبه للموضوع هذا، لانه كما قلنا في بعض الاشكاليات، ولكن باش تكون ثم متابعه وثم معاينه صارت، وان شاء الله يلقوا حل في اقرب الاجال باش يحمي المواطنين من هذه العزله. نمشي مباشره نحن الى فقره ارقام ودلالات.
1: أرقام ودلالات.
0: إذن فقرة أرقام ودلالات اليوم الأرقام عديدة عدنا في فقرتنا هذه، باش نرجع نحكي على سير المشاريع العمومية من خلال جلسة. المحور متاحة كان مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني على مستوى ولاية جندوبة. إذن 11 مشروع لوكالة التهذيب والتجديد العمراني بولاية جندوبة بكلفة جملية تفوق 48 مليون دينار، تتعلق بتهذيب الأحياء السكنية التالية: حي الزهوة وعزيز، حي الجيش البطاح، حي النور 2 مارس، حي الأنس، الحي الشعبي وحي السعادة 200 من بلدية جندوبة، حي النور وحي الهادي خليل من بلدية بوسالم، وحي الانطلاقة من بلدية تبرقة، وحي خميل وبورقيد من بلدية عندراهم، وحي 20 مارس من بلدية واد مليز. هذوما كما قلنا 11 المشروع بكلفة 48 مليون دينار. شنو فيهم بالضبط المشاريع هذه للارتقاء بظروف السكن وجودة الحياة؟ عندنا تحسين البنية الأساسية، الطرقات، الأرصفة، شبكة تصريف مياه الأمطار، تصريف المياه المستعملة، التنوير العمومي، شبكة الماء الصالح للشرب. وتم استعراض هذه المشاريع والتقدم الإنجاز متاحة كيف في هذه الجلسة على مستوى ولاية جندوبة. نحكيه على برامج التنمية المندمجة اللي شملت مشاريع التنوير العمومي والتهيئة وتعبيد الطرقات والمسالك، بالإضافة إلى إحداث 7 ملاعب أحياء. نحكيه على أيضا الإعلان عن طلب العروض لعدة مشاريع. ثم أيضا سوق يومي ببلدية تبرقة أبو عوان هو في طور الإعلان عن طلب العروض. سوق بلدي بتبرقة في طور الإنجاز بنسبة تناهز 75%. منتزه عائلي بيعين الصبح بمعتبرية تبرقة منجز بنسبة 100%، وتم تسليمه للبلدية المعنية قصد الاستغلال. وسوق محلي بسوق الجمعة عفوا بنسبة تقدم الأشغال 50%. هذه مختلف الأرقام والإحصائيات، وأيضا المشاريع الخاصة بالمشاريع اللي خاصة كما قلنا بتهذيب الأحياء بوكالة التجديد والتهذيب العمراني، وأيضا نحكيه على برامج التنمية المندمجة. نمشي إلى فاصل غنائي ونوصل مع بعضنا مباشرة، مش نمشي لفقط ضيف الحصة.

0: ضيف الأسبوع.
1: فقرة ضيف الحصة، الفقرة قبل الأخيرة في برنامج ماريا للجهات، فقرة تكريمية بالأساس نخبروا فيها شخصيات تركوا أثر في مجالات مختلفة. اليوم ضيفتي شخص عزيز على خاطر كي تسمعوا بربي، إذا كان نسمعوا القصة ونسمعوا الحكاية ونسمعوا مدام عفيفة الباعي، ضيفتي هذه المرأة اللي تقريبا في عمر 70 سنة، ولكن مش تحكينا على مسيرة حافلة متاع 30 أكثر شوية من 30 سنة، انطلقت بمجال الحلويات، ولكن من مجال الاقتصادي البسيط دخلت العالم الاقتصادي والعالم الاجتماعي والعالم الرياضي والعالم الثقافي، وتركت أثر طيب في المتابعة الرياضية، في تكوين جمعيات رياضية، في متابعة الشأن الثقافي، في العمل الإنساني، وأيضا وقت نحكي على التكوين النساء في هذا المجال واللي عملوا موارد الرزق نتاعهم. باش نسمعوا لهذا التسجيل احنا مشينا لها لدارها مدام عفيفة، استقبلتنا شكرا جزيلا لها على رحابة صدرها، محلاها حكايتها، وان شاء الله نكونوا كيفها احنا، لانه ايضا ناجحة على جميع المستويات، كأم، كربة منزل، كصاحبة مشروع، وايضا كناشطة في المجال الاجتماعي والمدني. نسمعوا لهذا التسجيل مع مدام عفيفة الباعي، ثم نمشي الى فقرة بلاغات، اخر فقرة في البرنامج. مرحبا بكم الناس الكل في فقرة ضيف الأسبوع. اليوم خرجنا من الأستوديو، اليوم في فقرتنا فقرة ضيف الأسبوع في ماريا الجهات، ومشينا المدام عفيفة الباعي إلى منزلها. كانت ضيفة لنا عديد المرات في إذاعة الكيف، لكن أنتم ما تعرفوا اللي احنا في الفقرة هذه نكرم شخصيات قدمت الكثير لولاية جندوبة في المجال الرياضي والاجتماعي والاقتصادي. مدام عفيفة الباعي مسيرة تقريبا 30 سنة من عالم الحلويات، وجات من صفاقس وعاشت لهنا في جندوبة، واندمجت في الحياة الاجتماعية والاقتصادية من خلال التكوين، من خلال النشاط الرياضي، من خلال النشاط الخيري، هذا الكل نعرفه معها. مرحبا مدام عفيفة.
2: يعيشك، مرحبا.
1: احنا بحبك اليوم.
2: مرحبا بكم. مرحبا بإذاعة الكاف، وتشرفوني وتأنسوني، وهذا مش أول لقاء، كما قلت برشا لقاءات. بالنسبة لمدام عفيفة، هي عندها مسيرة خلال 30 سنة، بدينا بالحلويات التقليدية اللي أنا صنعة تحوارثتها على أمي وعلى جدة، معنا مش عاملة فورماسيون، ومن خلالها بدينا فاندمجنا في العجلة الاقتصادية، وتعرفنا على برشا عباد، وتقدمت وليت فورماتريس انترناسيونال، خدمت مع البيرو انترناسيونال للترافاي خاطر لي كونترا نصححهم في البنيت، وقمت هنا في ولاية جندوبة باش تكوننا برشا فتيات في صنع الحلويات، كوننا برشا بنيات في صنع الحلويات من ولاية جندوبة، وانتصبوا لحسابهم الخاص وخذوا الدبلومات نتاعهم، الحمد لله تبارك الله عليهم. اندمجت في الرياضة، كونت جمعية كرة اليد نسائية، معايا مدام راضية مرداسي ومدام روضة بحري ومدام لشناني، كونناهم البنيات، وأول مرة نعملوا جمعية رياضية، نحن كما تقولوا لمدنا البنيات وعملنا لهم لي ليسانس وجرينا، وعشرين سنة معاها الجمعية الرياضية كرة اليد، لعبنا برشا ماتشوات وربحنا وخسرنا وجرينا.
1: كنت
2: لعبنا مع ضد صفاقس،
1: كنت تشجعتي مدام عفيفة؟
2: كان جندوبة جمعيتي بناتي، راه معي طول يومي بناتي، هذوكم خلف الجمعية بناتي، ونمشوا للليسي ونراقبهم في قرايتهم ونراقبهم في الليتود، واقفين معاهم في كل شيء، وحتى اللي كبروا وصلوا معناها يخدموا، كلهم يخدموا، والحمد لله بنيات على محلهم. من بعد زاد الجمعيات نتاع ذوي الاحتياجات الخصوصية، وقفنا معاهم، تكلفت بيهم، جمعية أولياء وأصدقاء المعاقين، ومع هذا نزيد نمشي نعمل لهم دروس في الحلويات.
1: نتنقل
2: نهز المواد الأولية ونهز الفور ونمشي لهم. مسيد زاد للسجن، كلمنا مدير السجن، عملنا
1: نشاط اجتماعي
2: في السجن المدني مع سجينات.
1: قبل ما تكمل مع السجن، هو انفتاح كبير على الواقع الاجتماعي،
2: الحمد لله.
1: بتكمل السجن خاطر مهم برشا، كل مره وانتم في بلاصه
2: السجينات مشان نمشي لهم للسجن، ونهز معايا زاد المواد الاوليه والفور وكلهم، ويجيوني السجينات يفرحوا، يعديوا معانا كتلات اربع سوايع، يصنعوا الحلو، يصنعوا حلو بالقدا، حلو مزيان برشا، وتعلموا وفرحوا وكحدهم، ويبداو يستنوني وقتاش نرجع لهم.
1: بقيت معاهم مدة مادام عفيفة في السجن المدني؟
2: في السجن المدني نرجع ونمشي لهم برشا من قداش من مرة، لكن طو المدير الجديد انا ماذا بيا نعمل معاه اتفاقيه باش نمشي انا متبرع راه ماديا ومعنويا ومن وقتي نعطيهم من وقتي ونعطيهم
1: لفئات
2: النساء هما اللي في السجنات خليهم ليل نحبهم يخرجوا متعلمين تنجم تدخل تخدم بعد في حتى عندي انا نقبلها نهار اخر تبدا متعلمه وتعلمت صنعه الحلو حاجه خارقه العاده تخرج بدبلومها باهي هذا باهي للسجينات باهي. وبالنسبه للزاد النساء اللي عندهم ديكا سوسيال وكل نقبلهم عندي ونعلم الحلو في الاتولي في داري وبعدين شؤون اجتماعيه سيد مدير شؤون اجتماعيه نعطيهم دبلومات ونتفاهموا معاهم باش يعملوا المشاريع نتاعهم وتعاونهم الدوله ويعطيهم قرض معناها مش قرض منحه تشجيعيه باش يبداو المشاريع نتاعهم نساء تجيبهم للجمعيات تجيبهم للشؤون الاجتماعيه وتكونوا الحمد لله وخذوا دبلوماتهم وتو فرحانين يخدموا على رواح الحمد لله. عملنا جمعية أطفال بلادي درت المدارس الابتدائية اللي في الأرياف وفي البرة بعيدة ونمشي لك الصغيرات نعاونوهم نعمل لهم أنا بما اختصاصي حلويات نعمل لهم ديما رسيت نقول لهم أنا أشغال يدوية اليوم عندكم نشاط يدوي نعمله لكم أنا حلويات يفرحوا كتلامذة ويعديوا معايا سيونس باهية ويتعلموا نعاود نرجع لهم نعاود نسلم على الرسيت حفظوها ولا لا وباش نعطيهم جوائز واللي معناها ينجح أكثر في العمل معناها نشجعوه. ومشيت مع أطفال بلادي سنين معناها في المدارس الابتدائية سنين وأنا نجري مع هكا الصغيرات اللي في الأرياف في المدارس البرة ومع ذوي الاحتياجات الخصوصية مع الرياضة مع حتى كرة القدم الأولاد وقفت الرياضة متاع كرة القدم مع الرياضة كرة اليد الأولاد معناها زادة وقفت معهم.
1: انت محبوبة معناها معفيش على مستوى ولاد جندوبة يحبوك الناس الكل
2: والله الواحد كي يتذكر قداش معناها أنا نحب فعل الخير ونحب نعمل الخير ونحب نعمل حاجات معناها يتكونوا عباد نفرح عباد وهذا كله منين بدا من ولا عندي مورد رزق خاص بيا وليت معناها من اقتصاديا مشيت لاجتماعيا معناها من دام وليت عندي انا دخلي الخاص نتاعي انا نمشي ان كان نعاون بيه ونكون بيه
1: اللي هي الحكايه نتاعك مدام عفيفه لو نتذكروا المشروع يظهرلي في الثمانينات هكا يظهرلي ب 50 دينار
2: هي هذيك اول صينيه بقلاوه وقت جيت نعملها باش نعلول كنت نخدم الحلو للحباب بلاش اللي يقصدني نمشي نحلو صينيه البق بما انا نعرف وكل عامله به جو نمشي نحل العباد بلاش لكن من بعد هم اقترحوا علي قالوا لي اخدم اصنع وبيع قلت لهم جاتني صعيبه شويه فسنست من حلل البقلاوه وكل بعد نقول لهم يجيو يشريو ياك ولدت وقالوا لي بديت الصينيه تتكلف 50 دينار عملتها وتباعت معناها بسبعين دينار معناها تم مربوح عاودنا زدنا وبعد ولينا في المخلط في الكعك في الكل معناها اللي حافظته كل انا وارثته على امي وكل انواع نتاع الحلو كل وليت نخدم بها ولات مورد رزق ولات حاجه باهيه ومن خلالها هي وليت فورماتريس باش فورماتريس عديت انا كونكور وقتها مشينا وجاو جماعه من برا كلهم من المانيا من ايطاليا من فرنسا الكل باش عداو لي الكونكور عدينا مش كان انا عدينا برشا الحق ثمانية من الناس لكن نجحت عيطوا لي قالوا لي انت حلوك بنين وكله وخذيت في ديبلوم فورماتريس انترناسيونال خدمت مع البيرو انترناسيونال دو ترافاي وللان معناها وين عيطوا لي في فورماسيون نمشي معناها نعمل لي فورماسيون وحتى في داري حتى البنيات اللي معايا كلهم تبارك الله تعلموا كل ما حتى اللي ما تنتصبتش الحساب الخاص خديت فكر حتى في حياتها حتى في دارها
1: قديش من امراه
2: حتى في دارها في حياتها تعمل حتى نقولوا احنا كيك تعمل هيك الحاجات العربي اللي مش غاليين كي الغريبه كي البشكوت والكل صغيراتها الدار حاجه اقتصاديه باهي عاود مش تشري.
1: مدام عفيفة تقريبا قديش من امرأة تكونت في مجال الحلويات؟
2: عندي أنا ما نجمش نحسب لك لا يقصى ولا يعد بنات كل عرست لهم أنا وتوها هم بصغارهم يجوني يعيطوا لي ماما صغيرات ما أنا جداهم أنا أي اللي كونتهم ومشاو من وين معناها سنين وسنين والبنيات الكل عرست لهم وكلهم تو بديارهم وبصغيراتهم اللي تخدم في الحلو تخدم واللي تجيني نعاونها واللي نشجعها باش تزيد تعمل ونقول لها ميساج تو نبعث لك انا كليونات والحمد لله الحمد لله.
1: انا سعيده جدا اني بحبك اليوم انا مع فيفا كما قلت لك هي لقاءات كانت قديمه ولكن اليوم كي نرجع نلقاك بصحه وعافيه ونشوف قديش عندك نشاط اجتماعي واقتصادي في الجهه هذه لفائده الناس مع الناس
2: فرحنا برشا عباد
1: ايه.
2: ولا دخلنا الفرحة لبرشا ناس
1: حاجة فرحنا برشا
2: وبرشا ديار
1: وانت نموذج ناجح يحبوا برشا
2: نحبها برشا ولاية جندوبة أو نحبها
1: برشا قداش عمرك وقت اللي جيت لجندوبة؟
2: جندوبة جيتها في 30 سنة
1: ايه ما شاء الله
2: 30 سنة مسير في 70
1: ما شاء الله ربي يبارك ربي يطول في عمرك ولادك زادت تربوا لهنا ولادك تربوا لهنا وقلاوا لهنا
2: ترى في الليسي الحرية خذوا جوائز الرئيس وجاو الأولانيين خذوا جائزة معناها على نطاق الجمهورية وقريب في عندها سادة من جندوبة كل ما سادة خارقين عادة سادة عاشت القامة كالسادة اللي في معهد الحرية قرأوا عندهم أولادي وجاو الأولانيين وخذوا جوائز توا تبارك الله من العلماء في العالم زوج وليدات أنا
1: ربي يحفظهم ربي يحفظهم
2: قرأوا ابتدائي وثانوي في ولاية جندوبة وعند المعلمين ولا السادة من ولاية جندوبة وجاو الأولانيين ومشينا للقصر وخذينا جائزة الرئيس الحمد لله أنا نحب جندوبة ليه جندوبة منطقة راهي يجوا اكتشفوها ويجوا حلوا فيها المشاريع ويجوا يشوفوا عبادها محلاهم ويجوا يشوفوا حياتنا محلاه لا عندنا ما عندناش ضغط وما عندناش كل نتاع العاصمه نتاع نحن انا نعرف الناس كل بعضنا نحبوا بعضنا نعاونوا بعضنا في حومه في جيرانك يا ولدي الحمد لله والحمد لله هذا ما تلقاش راه ولا احنا في جندوبه جونا ومع بعضنا كي ما تلقاش لا في العاصمه ولا في صفاقس ولا في غيره الناس كلها تجري احنا نفهموا بعضنا ونحبوا بعضنا ونقفوا مع بعضنا حشاك في ميتة ولا في فرح نتجرى وكل الناس كل مع بعضنا الحق تعجبني برشا جندوبة
1: شكرا لك بدا مع فيفا انا سعيدة جدا وجودي معك وان شاء الله ربي يطول في عمرك وان شاء الله ديما نجوك في الخير
0: بلاغات وخدمات
1: آخر فقرة في برنامجنا اليوم فقرة بلاغات وخدمات اللي استنستوا بها باش نمشي معاكم إلى برنامج الزيارات المدنية التشاركية للمسنين اللي تقوم بهم الإدارة الجهوية للصحة لكن مع المدير الجهوي لشؤون المرأة وعدة أطراف جمعيات ونشطاء بالمجتمع المدني هي انطلقت الزيارات من 8 أكتوبر لكن تتواصل حتى ل 4 نوفمبر إن شاء الله اليوم هما في بوسالم بلطة بوعوان نهار 16 باش يكونوا 16 اكتوبر في عند راهم تحديدا في بابوش نهار 19 المسنين اللي يسمعوا في الاذاعه ينجموا يمشيوا الى هذه طبعا الزيارات لأنه تهمهم بالأساس فيها عيادات وفيها أيضا تحسيس على مكلتهم المسنين هذوما دونك يكونوا موجودين نهار 16 ببابوش نهار 19 بغادي ما بمنطقة القلعة تحديدا نهار 22 أكتوبر بفرنانة في منطقة العاذر نهار 26 أكتوبر بتبرقة بمنطقة عين السنوسي نهار 29 أكتوبر بودي مليز بحكيم الجنوبية نهار 2 نوفمبر ببوسالم بلطة بوعوان بمنطقة ولاد حسن ونهار 4 نوفمبر بمجمع الصحة الأساسية جندوبة الجنوبية ببن بشير هذا البرنامج المشترك كيف كيف باش نحكي على جدول الزيارات المدنية للأيام المفتوحة للإعلام وقبول الترشحات للانتداب المباشر بكافة المعتمديات من قبل معمل الأسلاك الكهربائية الارتياح بالريج اللي كانت انطلقت ديجا نهار 7 أكتوبر اليوم هما موجودين في وادي مليز 12 موجودين في وادي مليز في امس عفوا 12 اكتوبر هما بوادي مليز اليوم بدار الشباب بغادي ما غدوه 14 اكتوبر بجندوبه تحديدا بالاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره والصناعه التقليديه ونهار الخميس 15 اكتوبر ببوسالم بالمكتبه العموميه ونحكيوا ايضا على اعلان طلب عروض عدد 04/2026 للمره الثالثه يتعلق باحداث سوق عصري بنهج الطيب المهيدي بمدينة بوسالم الشمالية برنامج التنمية المندمجة قسط عدد 3 التفاصيل موجودة على الصفحة الرسمية لولاية جندوبة وأيضا بالصفحة الرسمية لولاية جندوبة إعلان مناظرة وطنية لاختيار مهندسين معماريين لمشروع توسيعة المبيت الجامعي محمود المسعدي وكل التفاصيل على الصفحة الرسمية لولاية جندوبة ونختم تعلم الإدارة الجهوية للصحة كافة متساكني ولاية جندوبة أنه ثم فريق متكون من إطارات وإطارات شبه طبية مكلف بالقيام ببحث ميداني بالجهة في إطار المسح الوطني حول الأمراض المزمنة وعوامل عفوا اختطارها وحول الصحة النفسية بتونس خلال شهر أكتوبر وشهر نوفمبر 2026، فيهم تحت شعار شارك في المسح الوطني واحصل مجانا على فحوصات صحية شاملة ونتائج شخصية فورية، ثم قياس ضغط الدم مجانا، تحليل السكر في الدم، تحليل الكوليسترول والدهون، قياس الوزن ومؤشر كتلة الجسم، ثم نتائج فورية ونصائح صحية شخصية طبعا دي الناس الكل، كيف ثم الاكتئاب والقلق والتوتر، رفاه المراهقين والأطفال، الصحة النفسية، الناس الكل ينجموا يشاركوا، هو مسح وطني وطبعا باش يكون ايضا على مستوى كل الولايات وايضا ولايه جندوبه. هكا نكون وصلنا الى نهايه برنامجنا اليوم على الجهات، اللي كنت معاكم رفقه عبيدي من مطيطة الأربعة بستوديو إذاعة الكيف، ونشكر زميلي في الإخراج التقني من استوديو جندوبة معنا هشام مصحابة، ومن الاستوديو المركزي بالكيف تحية المحمد أمين أبو بكري. شكرا للجميع، إلى اللقاء.
0: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
3: تمام الرابعة زوالا عبر موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي
3: الكاف. أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموجز الإخباري. أعلنت دائرة الغابات بولاية جندوبة اليوم عن إحداث مركز للإنذار ومراقبة حرائق الغابات بمعتمدية غرد ماء بهدف ضمان سرعة التدخل في إخماد الحرائق والتوقي من توسع دائرتها، لا سيما في ظل المخاطر والتهديدات المتأتية بسبب التغيرات المناخية. نظم اليوم الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة يوما إعلاميا للتحسيس بأهمية زراعة السلجم الزيتي ودوره في التداول الزراعي وتحسين مردودية الزراعة الكبرى، على أن ينظم يوما إعلاميا ثانيا يوم الجمعة في هذا الإطار ببوسلم. كما نظمت اليوم خلية الإرشاد الفلاحية بمجاز الباب بالشراكة مع المركز الجهوي للبحوث في الزراعة الكبرى بباجة وديوان تربية الماشية يوما إعلاميا حول أهمية تطوير زراعة البقوليات العلفية لاستدامة قطاع تربية المشترات. يتواصل إنجاز مشروع تزويد 120 عائلة بمنطقة شحابنة من معتمدية دهماني بمياه الشرب، الذي يشتمل على تهيئة محطة الضغط والشبكة الرئيسية لجلب المياه وبناء خزانين، وفقا لعضو المجلس المحلي للتنمية بالدهماني ياسر الفريحية. أكد النائب عن ولاية الكافة بمجلس نواب الشعب ياسر القراري تواصل المساعي لجلب مشروعين صناعيين استثماريين للجهة، نافيا تحويل مشروع المستثمر الصيني إلى ولاية ثانية. شرق أوسطيا، استشهد فلسطيني اليوم وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء قصف وغارات لقوات الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة بقطاع غزة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: العيادة البيطرية، إعداد وتقديم رفيق الكافي.
5: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، دائما من الأستوديو المركزي بإذاعة الكيف نحييكم هذا المساء وندعوكم لعدد جديد من برنامج العيادة البيطرية وأمراض الصحة الحيوانية، ونخصص هذا العدد تحديدا ننزله في إطار اليوم العالمي للطيور المهاجرة وما قد تحمله هذه الطيور من نواقل للأمراض والحشرات العابرة للحدود، واللي تنجم تكون سبب في أمراض الصحة الواحدة وأمراض الصحة الحيوانية ومن ثم تنتقل إلى الإنسان. هذا فحوى موضوعنا لليوم. أهلا وسهلا بكل مستمعينا، إلى حدود الخامسة نتواصل معكم في هذا اللقاء.

0: الفلاحة مستدامة.
1: إذن نحييكم مستمعينا، ودائما في إطار الفلاحة المستدامة حبينا نسلط الضوء على ظاهرة بيئية طبيعية نعيش على وقعها كل عام مع تقلب المواسم والأحوال الجوية ومدى ارتباطها الوثيق بصحة الإنسان وصحة الحيوان. اليوم العالمي للطيور المهاجرة، طيور هذية تتنقل بين العالم واللي عادة يعني كظاهرة طبيعية يتم تسليط الضوء عليها في إطار معناها عالم الاكتشافات، لكن الطيور المهاجرة هي خزانات طبيعية ونواقل للعديد من مسببات الأمراض اللي تنجم تتنقل من الإنسان إلى الدواجن إلى الحيوانات الأخرى، تنجم تجيب لنا مجموعة من الأمراض اللي احنا الحقيقة في غنى عنها، باعتبار وأنه العالم يعني الكل يتأثر برحلة هذه الطيور واللي عادة تجي من قارات بعيدة. فحبينا نخص اليوم هذا الجزء المهم يعني من حصتنا في إطار التعريف بقيمة أحديثنا على عالم الطيور المهاجرة، وعليش اليوم من الضروري أنه في العيادة البيطرية وأمراض الصحة الحيوانية نحكي على الطيور و أي طائر يعني موجود في البراري راه مهم بالنسبة لنا كإنسان يمشي ويتواصل على الأرض. إذن خليني نرحب بشريكي في تأمين هذا اللقاء كالعادة وكما كل ثلاثاء، دكتور شفيق بن صالح رئيس الدائرة الفرعية لأمراض الصحة الحيوانية بقلعة سنين، مشكور على الحضور معنا. دكتور مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا وكل عاملين في ذلك.
1: إذن دكتور، اليوم العالمي للطيور المهاجرة، وعليش احنا اليوم في فضاء العيادة البيطرية قررنا انه نحكيه على الموضوع هذية، ومن خلاله الانعكاسات اللي تنجم تجينا من الطيور المهاجرة على صحة الإنسان وصحة الحيوان اللي يتعايش معنا واللي ساعات نستغلوه سواء في المأكل وإلا في الشرب وإلا حتى في التنقل.
2: يعطيك الصحة. في مكتب زيادك هو يعني شهر أكتوبر يتزامن مع حدث الآن اللي هو اليوم العالمي للطيور المهاجرة. يعني تاريخ اليوم هذا هو دائما ثاني كل سبت من شهر أكتوبر كموعد، وأيضا ثم موعد ثاني للإحياء اليوم العالمي للطيور المهاجرة هو في شهر ماي، أيضا كل ثاني سبت من شهر ماي أيضا يقع احتفال بالطيور المهاجرة. يعني في العام عندنا موعدين في كل عام للاحتفاء بالطيور المهاجرة. الاحتفال بالطيور دي يبدأ منذ سنة 2006 والغاية بتاعه يعني والأهمية بتاع الاحتفاء باليوم ده هو رفع الوعي بحماية الطيور المهاجرة وأيضا بحماية بيئاتها ومواطنها الطبيعية اللي هي تسكن فيها ولا تتنقلها باش نجم تعيش وتنجم تتكاثر. اللهم الغاية من جعل يعني في العام زوز تواريخ الاحتفال بهذا اليوم.
1: التواريخ هذوما يعني بين أكتوبر وزيدة في الربيع، معناها نعود نرجعوا لها في ماي. وهنا نفهموا أنه الطيور المهاجرة يعني

0: نفسية واجتماعية وبسيكولوجية خلت تناقص كبير في عدد الطيور هذه، لأن مثلا المنظمات الكل اتفقت أنه حماية الطيور هذه عنده أهمية كبيرة مشيرة عليه، لأنه العدد بتاع الطيور من عام إلى آخر قاعد يتناقص بصفة كبيرة، سواء في العدد يعني في العدد بتاعه، وأيضا في نوعية بعض الطيور اللي أصبحت العديد منها مهددة بالانقراض وكاد تكون منقرضة. هنا أنه دور كمواطنين نعرفوا قيمة الطيور هذه، وعلاش حكينا على الطيور؟ لأنه أهميتها كبيرة ياسر ياسر ياسر ياسر مشيرة، ودورها تلعب كبير ياسر، ومشيرة أخرى التهديدات والأخطار اللي ولت موجهة لها كسرت ولت كبيرة ياسر.
1: تعرف دكتور انه الشعار يعني على قدر ما هو بسيط، معناها في الاحتفاء بهذا اليوم العالمي للطيور المهاجرة على قد ما هو رسالة واسعة، معناها في أبعادها وفي نطاقها، كل طائر مهم وملاحظاتكم تصنع الفرق، يعني وكأنه الطيور الموجودة واللي تشاركنا الكوكب يعني الأرض واللي موجودين نتشاركوا معها، سواء كانت طيور منها برية، طيور مهاجرة، طيور تجينا معناها عن طريق الصدفة عابرة للحدود، وإلا حتى الطيور اللي نربيها في منازلنا، والطيور اللي تقرب معناها للبيئة متاع الإنسان كحيوان أليف بين ظفرين، الملاحظات تصنع الفرق. هنا الملاحظات وكأنه تم يعني تسليم الإنسان المسؤولية الكاملة على أنه يكون هو المراقب الأساسي، وهو المسؤول تماما عن تحديد سلامة الطيور هذية وسلامة صحته هو وسلامة البيئة والمحيط اللي باش تتكون فيها الحالات هذية. فاليوم يعني كيفاش تنجم يكون معناها حيوان أو طائر في البراري يلقاه معناها قد يكون راعي أو إنسان عادي طبيعي معناها في باحة المنزل متاعه مثلا صدفة، وإلا يلقاه في أحد الحقول متاعه، وإلا في الغابة من الغابات، وإلا في جبل من الجبال متاعنا، يلزمه معناها يركز معاه يراقبه، وهل إنه بالضرورة مسؤوليته وقتها تقتضي معناها فقط إنه يلاحظ عليه، وإلا بالضرورة يلزم يعلم عليه ويلزم معناها تكون فما أطراف معنية هي اللي معناها تسنده في العملية هذه، هو فقط عليه النقل وإلا الإعلام؟ شوية تفاصيل من نوع هذه باش الناس اللي تسمع فينا ونحاولوا معناها نقربوا شوية من أهمية هذا الحدث الدوري العالمي البيئي والصحي.
0: يعطيك الصحة، وكما قلت الشعار فيه كل طائر مهم وملاحظاتكم تصنع الفرق.
1: بالضبط.
0: خلينا نقسم الشعار إلى يعني قسمين، الأول شنو أهمية الطيور وشنو أهمية الطائر المهاجر هذا، وشنو دور الملاحظة في أنها تكون عندها قيمة في تحديد مستقبلنا ككل، لأن ولينا توا نحكوا على صحة واحدة، ما عادش نحكوا على صحة إنسان ولا حيوان وإلا نبات. شنو الأهمية نتاع الطيور المهاجرة أصلا؟ الطيور خاصة الطيور المهاجرة الأهمية متاعها عديدة. خلينا هي أول حاجة عندها أهمية بيئية كبيرة، وعندها العديد من الأهميات في الكل، عندها دور أساسي في الحفاظ على التوازن البيئي للطيور هذه واستدامة النظم الإيكولوجية بصفة عامة. ما في لان أنه الطيور هذه هي راهي مكافحة للآفات، مش نفهمه كيفاش، هي تعتبر خط الدفاع الطبيعي الأول في السيطرة على برشا آفات، من خلال أن الحد من العديد من القوارض، مثلا برشا طيور خاصة الطيور الجارحة والكاسرة هي تعيش على القوارض،
1: ومن بينهم البومة
0: وغيرها أيضا، والصقور وأيضا أنه النسور والعقبان، العديد من الطيور تعيش يعني خاصة أكلة اللحوم تعيش على القوارض هذه، وبالتالي أنها تقوم بجانب طبيعي وبيولوجي من الحد من عدد القوارض هذه اللي هي منشيرة نافعة للأمراض، منشيرة أخرى تنجم تكون سبب في يعني الاستنقاص ولا الحد من المزروعات اللي هي غذاء لينا، وبالتالي انه الطيور خلقها ربي لسبب مثلا انها تنقص لنا من الاسير من خلال

0: يعني التقليل مع عدد القوى.
1: خلينا نتفهمه على إنها وسيلة طبيعية في إنه تكافح القوارض وإلا الآفات اللي تنجم تمس من الصحة معناها متاع الإنسان وإلا من الغذاء متاعه، وكيما معناها الجرذان، القوارض الصغيرة، حتى زواحف وغيرها من الحيوانات اللي تنجم تساهم الإنسان في النظام الحياتي المعيشي متاعه. وهنا تنجم زادة تكون وسيلة معناها إيكولوجية، معناها دكتور بعيدة على الأدوية. ها؟
0: طبيعي، يعني قلنا انها يعني عباره كانه عندنا يعني خط مكافحه بيولوجيه ضد العديد من الافات من خلال ان يعني انقاص عدد القوارض وان القضاء على القوارض اللي تنجم تكون سبب في انتشار الافات هذه الاولى.
1: واضح.
0: ايضا انه العديد من الطيور تعيش على الحشرات، ونعرف ان الحشرات هذيك هي نواقل العديد من الامراض. حكينا في يوم من الايام احنا على الحشرات على البعوض، قلنا رغم من اكثر السبل البيولوجيه باش نحدوا من عدد الحشرات ولا النواقل هذيا، هي انك تكون عندك شجريه باش نبت الدار اللي في الشجريه ديك تعيش العصافر، والعصافر هي مش تاكل لك الناموس وتاكل لك الذبان وتاكل لك البعوض، وبالتالي نقص بصفه بيولوجيه عدد الحشرات دون الرجوع الى المبيدات الحشريه.
1: واضح واضح دكتور.
0: هذا الدور الاولاني تنجم تلعبه الطيور هذه. الدور الثاني ايضا الطيور تنجم تلعب دور تلقيح النباتات من خلال انتقالها من زهره الى زهره، خاصه ثم بعض الطيور الصغيره اللي تقتات من رحيق الزهور والا تقتات من البذور الصغيره، وبالتالي تقوم بتلقيح الاشجار خاصه الاشجار المثمره وغيره.
1: واضح.
0: هذا الدور الثاني. ايضا الطيور عندها دور مهم في نشر البذور، وبالتالي انه شنو تعمل كاين إعادة تشجير الغابات وتوسع من رقعة الغابات هذه ومن الغطاء الغابي في العديد من المناطق،
1: واضح
0: من
1: واضح
0: خلال
1: جدا.
0: أن أكل البذور وفي عند إخراج الفضلات بتاعها تكون البذرة موجودة، بالتالي تنشر البذور في مناطق شاسعة على وجه الأرض. الحاجة الأخرى أنها كل طائر هو عبارة مؤشر عن صحة بيئية معينة. بطريقة أخرى شحب نفهمه أنه الطيور هي مرآة لصحة النظم البيئية. وقت نلقوا بقعة فيها برشا عصافر فيها برشا طيور، إيش معنى يعني البقعة ذيك فيها الماء نظيف فيها المأكل نظيف وما فيهاش آفات ولا أمراض إن خلت الطيور تمرض، وبالتالي هي البقعة ذيك راهي نظيفة ما فيهاش آفات نجم، بما أنها ما مرضتش العصافر ما تنجمش تمرض الإنسان.
1: واضح، يعني مكان يحلو فيه العيش، مكان مناسب إيكولوجيا، مناسب طبيعيا، تعيش فيه معناها الإنسان ويعيش فيه الحيوان، وتعيش فيه معناها كموازنة بيئية طبيعية ما فيهاش حتى مضرة حتى كائن من الكائنات الحية.
0: كذلك كل ما نلقوا العصافر موجودين كل ما نقولوا راهو البقعه باهيه ونجم نعيشوا فيها،
1: واضح.
0: وبالتالي هي عباره شنو؟ كانه هي دليل مبكر عن وجود تلوث والا افات، ولا اذا نقصت العدد نتاعها والا تغير السلوك نتاعها راهو ثم اشاره مبكره لامكانيه وجود امراض والا افات في المكان ذاك.
1: واضح.
0: ايضا انه هي الطيور بانواعها سواء كانت عاشوه ولا تعيش على يعني اللحمه والا انها تعيش على البقول والا على الحبوب، هي تقوم باعاده تدوير العناصر الغذائيه وهي جزء من السلسله الغذائيه ككل. تعيش على حوايج وثم حوايج تعيش عليها، وبالتالي تخلي السلسله الغذائيه والايكولوجيه والبيئيه في المكان ذاك متواصل وسليم وماهوش مكسر وماهوش مقطوع.
1: واضح واضح دكتور.
0: هنا حبينا نذكر بعض أهمية ولا بعض الأشياء المهمة ولا الدور المهم اللي تنجم تلعبه الطيور هذه اللي من واجبنا نحافظ عليها باش تكون موجودة.
1: واضح.
0: ممكن هنا حكينا علاش الأهمية وعلاش كل طائر عنده دور مهم.
1: احنا حكينا على الجانب الإيجابي متاعها من الطيور المهاجرة كجانب أو ركيزة أساسية ومؤشر من مؤشرات التوازن البيئي، لكن في نفس الوقت يلزمنا نركز ربما على الجانب الثاني اللي هو زاد يلقي بظلاله بصفة مباشرة على صحة الإنسان والحيوان بصفة عامة، وعلى أيضا النظم البيئية، وقت اللي لا قدر الله أنه يعني في هجرتها وخلال رحلتها من مكان إلى مكان تنجم تكون نواقل لعديد الأمراض، وتكون زادة خزانات طبيعية لبرشة معناها فيروسات وإلا بكتيريات وإلا عديد يعني من الأنواع من الأمراض اللي على امتداد التاريخ الإنساني موجودة دكتور.
0: يعني الصحة، وذلك علاش احنا في الجزء الثاني من الشعر قلنا ملاحظاتكم تصنع الفرق. يعني من خلال ملاحظاتنا للطيور هذه، فيش الطيور هذه من خلال ملاحظاتنا لسلوكها، ملاحظاتنا لعددها، ملاحظاتنا لطريقة يعني طيرانها، لطريقة تعايشها، لوجودها، نجم نكتشف هل أن الطيور هذه حاملة لأمراض أو إمكانية تكون خزان لأمراض، أو أنها ما تشكلش خطر علينا، وبالتالي أنها ما ثماش مشكلة من البقعة اللي جبت منها، ما جبت لناش مرض بالبقعة اللي جبت منها، وما هيش مش تمرضنا نحن ولا تمرض البيئة متاعنا. هو كما قلت العديد من الأمراض، ممكن نذكر أشهر مرض ممكن نجم الطيور تكون تسبب فيه هو الأنفلونزا. يعني خاطر هو معروف انه مثلا هو مربوط بالانفلونزا بتاع الطيور، لكن انه راهو انه حتى الطيور المهاجره اللي تكون حامله لانفلونزا الطيور ماهيش الاغلبيه نتاعها تكون يعني مضروره بالانفلونزا، وبالتالي توقع حالات نفوق كبيره في الطيور هذه.
1: واضح.
0: وذاك علاش من بين يعني نظم المراقبه والا يعني استراتيجيه المراقبه هي تتبع يعني الحالة الصحية للطيور المهاجرة، خاصة وقت تكون في المناطق المعيشية العادية بتاعها اللي هي الأغلبية مش تكون السبخ ولا حول السبخ ولا البحيرات، ولا البحيرات يعني أماكن تواجد الماء. احنا نراقب كل حالة نفوق تكون يعني نقوم برفع عينات وإرسالها إلى المخابر للتأكد من عدم وجود أمراض وعدم وجود آفات هي تسبب في الموت ولا نفوق الحيوانات هذيك، واللي تنجم تكون معدية للبشر وتسبب له العديد من الإشكاليات.
1: واضح دكتور. احنا في بلادنا يعني قديش من نوع يعني من الممكن انه نحكيه عليه في اطار الطيور المهاجره اللي تزورنا تقريبا كل عام على امتداد معناها الدورتين، سواء في توا في اكتوبر والا في ماي، واللي تصير لها معناها عمليه مراقبه، يظهر لي انه حامل وردي واللقلق هما اللي المسيطرين معناها على نوع الطيور المهاجره اللي تجينا دكتور.
0: ممكن هذوما يعني اللي احنا
1: مشهورين معناها اللي
0: مشهورين يعني،
1: أي.
0: لكن هو راهو ثم العديد من الطيور اللي خاصه مثلا في منطقه يعني نابل هنا، خاصه تكون الجوارح هي اللي تجي في المنطقه ذيك من بعض النسور، وبعض ايضا حتى الصقور اللي يعني منطقه الهواريه احد المناطق اللي تعبر منها الطيور هذيك، هي محطة يعني إلزامية للراحة الطيور قبل التوجه خاصة إلى يعني إفريقيا.
1: واضح.
0: معروفة
1: أي.
0: في بعض أيضا البحيرات والموجودة في جربة، وإلا أيضا هناك بعض الطيور الأخرين اللي نجموا اللي يمشوا للمنطقة ذيك يعدوا فيها الشتاء كامل. يعني إضافة إلى النحام الوردي، إلى اللقلق الأبيض اللي ولا متوا ما عادش يرحل ولا موجود ديما على
1: مقيم
0: كل عام
1: عنا.
0: موجود في بيت
1: مقيم عنا تحسوا.
0: أي المناخ ولا يساعد على أنه يبقى طول السنة. ثم العديد من الطيور الأخرين سواء كان الطيور الجارحة ولا الكاسرة، وإلا أيضا الطيور اللي تعيش على يعني الببوش الصغير الموجود في السبخ، ولا الرخويات اللافقرية بتاع البحر ولا بتاع السبخ تعيش عليها العديد من الطيور، إضافة يعني باستثناء النحام الوردي وإلى اللقل.
1: واضح. دونك هل الدورة هذوما والطيور هذوما اللي جونا وإلا استقروا عنا في تونس يخلونا ديما نتابعوا ربما المستجدات اللي تنجم تطرأ عليهم؟ يعني فرضا واحد يكون متعدي فجأة أو صدفة يكون بين يديه لقلق معناها مريض وإلا عليه حالة نفوخ، ما يلزمش يمر الحدث معناها بصفة سلبية وإلا هكيكا من غير التركيز، يلزم يثبت فيك القلق هذيك، الأعراض اللي تظهر عليه، شم الحاجات معناها اللي متغيرة فيه، ويعلم. وشكون يعلم دكتور؟
0: هو شوف، احنا كما قلنا انه من دورنا ان نحافظ على الطيور دي، وفي حالة انه ثم نفوق لأحد الطيور المهاجرة ولا خاصة الطيور البرية، هي فرصة يعني جتنا باش ان نشوف هل انه الطيور دي حاملة لبعض الأمراض ولا لا. وبالتالي عند خاصة يعني انه المواطن يلقى طير بري وإلى طير مهاجر نافق، من المحبط أن يقوم بحمله إلى أقرب دائرة فرعية للإنتاج الحيواني وإلا إلى دائرة الغابات، لأنه أيضا برامج الترصد والمراقبة هو في نطاق الشراكة ما بين دوائر الإنتاج الحيواني والغابات، باش أنه كل حيوان نافق غابي هو فرصة باش نعرفه هل أنه حامل لبعض الأمراض ولا مش حامل. نقوم إحنا كدوائر إنتاج حيواني وإلا دائرة الغابات بإرساله إلى المختبرات باش نتأكدوا هل ثم أمراض ولا ما فماش أمراض. يعني كل طائر بري وإلا طائر مهاجر نلقوه ماذا بينا نقوم بإيصاله إلى سواء دائرة الغابات ولا دائرة الإنتاج الحيواني.
1: واضح، هذه معناها معلومة. خاطر علاش سألتك دكتور؟ لأنه ساعات معناها الإنسان تغيب عليه المعلومات هذه وإلا المعطيات هذه، لأنه ما عناش ثقافة الاهتمام بالطيور اللي تشاركنا، معناها البيئة والمحيط. معناها قد يتعدى واحد يلقى معناها طائر نافق، معناها ما يعطيهوش حتى أدنى اهتمام، تظهر له أنه نعم عملية عادية، حالة معناها وفاة وإلا نفوق عادي. فاليوم يلزمنا فيكو، يلزمنا أن نتأكدوا ونثبتوا، لأنه اليوم في شعار جديد في 2026 راهو الحيوان هذاك يلزم تراقبوا، راهو الطيور المهاجرة كل طائر موجود في البيئة متاعنا راهو مهم، وكل طائر من مسؤوليتك انك انت كمواطن تعيش وتتنفس في الهواء وتشرب في الماء وتعيش في رقعة ترابية معينة، يلزمك بالضرورة تراقب الحالة اللي توجد عليها هذا الطائر. بطبيعة الحال ماكش باش تشخص وحدك، وماكش معناها باش تبذل مجهود الكبير، يعني فقط يكفي انك تهز معناها الطائر هذية، تاخذ احتياطاتك اللازمة في اطار عملية النقل متاعه، وتعلم عليه الدوائر الهيئات الفرعية للصحة الحيوانية اللي موجودة تقريبا في كل جهات البلاد، وأيضا إدارة الغابات، لأنه فما لجان مشتركة ما بيناتكم دكتور، وهما اللي يقوموا بالمعاينات ويقوموا بالتحاليل، وهما التوصيات هذيك تعطينا المقرر في الأخر هك الحيوان اللي جاء ومفق عنا هنا شو الأسباب النفوق متاعه، هل إنه سبب مرض عادي يعني نجم معناها يتم السيطرة عليه، وإلا لا قدر الله ينجم يكون سبب وبائي وينجم يخلق لنا راو برشا كوارث. علاش اليوم دكتور؟ لأنه نحكيه على الأنفلونزا الطيور، هي اللي هي من أشهر الأنواع متاع الأمراض اللي تنجم تجيبها الطيور المهاجرة، نحكيه على النيوكاستل اللي تنجم زيدة تعدي معناها الطيور، نحكيه زيدة على برشا معناها أمراض أخرى تتسبب فيها حتى حمى غرب النيل، يظهر لي دكتور اللي تنجم معناها زيدة تتسبب فيها بعض الطيور المهاجرة.
0: هو فما غاب نيش نجم يعني بعض الطيور تكون حاملة للفيروس أيضا. طيب كما قلت لنا أنه يعني طريق ترصدنا ودورنا في الترصد لهذه الطيور، علاش؟ لأنه عندنا هي مرآة، هي مرآة للحالة الصحية للنظام البيئية، وبالتالي كل حالة نفوق ولا حالة موت خاصة إذا تكون الأعداد كبيرة تعطينا فكرة على نوعية البيئة الموجودة في المكان ذاك، لأنه ملوث أو غير ملوث، لأنه يصلح للعيش أو ما يصلحش للعيش، وخاصة إذا تكون الطيور مائية يعني في أماكن متواجدة الماء، نجم أصل الماء يكون هو غير صالح للاستهلاك أو للاستعمال سواء كان في الزراعات.
1: يعني هي تفيقنا أنه الماء يعني صافي نقي وإلا ليه دكتور، وإلا العكس، وإلا هي بتتسبب
0: تفيقنا أي تغير في سلوكها وإلا في عايشها والا في عدد بتاعها من
1: اي
0: خلال نفوقها ولا بقاء حيه، يعطينا فكره على المكان اللي تعيش فيه سليم ولا غير سليم.
1: واضح، يعني تنجم تكون هي اللي حاملة للفيروسات والأمراض ونقلتها وجابتها وتسيبها معناها في السبخ متاعنا وإلا في الأوية متاعنا وإلا في منابع المياه متاعنا، بما أنه ما نجموش نتحكموا معناها في طريقة الشرب متاعها وإلا غذائها، وإلا العكس هي اللي تنجم تفيقنا إذا كان السباخ متاعنا نظيفة وإلا ملائمة لعيش بقية الطيور الأخرى والأسماك والرخويات وغيرها من الكائنات الحية والبيئية اللي موجودة.
0: صحيح، لأنه خاصة كما قلنا أنه عدد كبير من الطيور هذه هي طيور مائية وساحلية. كما قلت أنت النحام الوردي، ولا ثم أيضا العديد من أنواع البط المهاجر اللي يهاجر من أوروبا باش يجي يعاد يشتي في تونس، ولا اللقلق الأبيض، هم يعيشوا بجنب منابع المياه ولا أماكن المياه. الحالة الصحية بتاع الطيور هذه تنجم تعطينا فكرة عن الحالة الصحية بتاع منابع المياه ولا المياه الموجودة فيها. وذلك علاش؟ لأن هي تعتبر شنو؟ هي دليل مبكر على جودة وإلا تلوث المكان اللي تعيش فيه.
1: واضح واضح دكتور. به نزيد نعطيه ربما مؤشرات في إطار معناها المتابعة، وقت اللي تلاحظ معناها عندك حالة نفوق متاع طائر بري سواء بالصدفة، وهذه زيادة كلام للناس اللي تدخل الجبال اللي يخدموا في الغابات، سكان الغابات الناشطين معناها في الصيد البري، وهو عنده بطبيعة الحال قوانين وعنده أيضا توصيات وعنده كل معناها تفاصيل تتعلق بالتعامل مع الطيور المهاجرة هذه، الحاجات اللي مسموح التعامل فيها والحاجات الممنوعة دكتور.
0: هو يعني سواء بالنسبة للصيد، يعني فتح موسم الصيد لبعض أنواع اللي هي مسموح صيدها، لأنه يعني مش طيور كل مسموح صيدها، تكون يعني يعني بعد ما تفتح وزارة الفلاحة الموسم الصيد ذاك، وتكون يعني بمواسم محددة في
1: معني
0: المدة،
1: رزنامة رزنامة
0: رزنامة محددة في المدة
1: اي
0: للفترة هذيك، خارج الفترة ذيك يمنع صيدها.
1: واضح.
0: هذا بالنسبة باش نقلوا من مسألة الصيد الجائر للعديد من الطيور، وبالتالي انه نخلوا عددها ينقص وما نخلوش البيئة سليمة من خلال تواجد الطيور هذيك، لأنه ما ثماش طائر موجود من عدم ولا لعدم، هو طائر عنده دور لحماية يعني نوعية معينة من الطيور، خطر تساهم سواء في تقليل من المخاطر وإلا تدخل في سلسلة غذائية، وإلا إنها مش يكون عندها دور في إعاش الطيور أخرى، وإلا أنها تعيش على طيور باش تقص منها. المهم عندها دور محدد خلقولها ربي، لازم نحافظ على العدد نتاعها وما نقصوش. هذه
1: واضح.
0: الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أيضا أنه سواء في الغابات وإلا في المحميات وإلا أيضا في الأماكن اللي موجود فيها الطيور المائية، دور المواطن الكبير ياسر في الحفاظ على الطيور هذه، لأن الطيور أصبحت الآن تشكل العديد من الأخطار اللي تهدد تواجدها وتهدد أيضا استمرارها وحياتها. نذكر يعني للذكر، لأنه التغيرات المناخية خلت ثم العديد من المناطق الجافة، وأنه مناطق أخرى حتى الغطاء النباتي ولا يطلع في غير وقته، وبالتالي أنه ما يتزامنش ظهور الغطاء النباتي ما يتزامنش مع تواجد الطيور هذيك، يا اما الطيور والقفص تمخر ولا تغلق بكري، والاماكن الجافه ولا تتهدد وجود الطيور من خلال نقص الماء ونقص الغذاء. هذه يعني تاثير التغيرات المناخيه. ايضا انه تهديدات اخرى موجوده للطيور هذه هي الامتداد العمراني، اللي يولي يزاحم الطيور في اماكن عايشها سواء كانت سهول والا يعني ضفاف الغابات، والا للاسف الامتداد العمراني دخل حتى في الغابات، وبالتالي اماكن العيش والامن اللي كانت موجود فيها الطيور هذه ولت مزاحمه كبيره من طرف الانسان. الحاجه الاخرى اللي تشكل تهديد على الطيور هذه هي التلوث بانواعه، سواء التلوث الكيميائي باستعمال المفرط للمبيدات الحشريه والمبيدات يعني حتى الأعشاب، مبيدات الأعشاب الضارة وغير ذلك، وبالتالي واللي يشكل تهديد، لأنه الطيور تعيش على الأعشاب هذيك، وبما أنه فيها مبيدات حشرية ولا يتسبب في قتل هذه الطيور.
1: واضح.
0: واللي هو يعني نجم نحكوا على التلوث الكيميائي.
1: واضح.
0: حاجة أخرى التلوث البلاستيكي، خاصة في المناطق الرطبة والمناطق بتاع المستنقعات والمناطق بتاع البحيرات، اللي بعض الطيور وقت تنفق ونقوم بتحليلها يعني والتشريح، نلقوا في المعدة بتاعها العديد من البلاستيك، ويكون النفوق السبب بتاعه هو التراكم المواد البلاستيكية في المعدة بتاعها، تولي المعدة معبية ياسر، ما حدش يشعر بالجوع، يبطل الماكلة، واللي ويدخل في مسألة بتاع وزير، يبدأ يضعف يضعف يضعف ليه يموت.
1: واضح، معناها كأنه انسداد معناها في الجهاز الهضمي متاعه بسبب فقدان اللاشهية، بسبب البلاستيك هذية اللي يعبي المعدة وما يخليش معناها فرصة للطائر بأنه يتغذى. بي دكتور، شنو ما أبرز الأمراض، خلينا نرجع لهم، ربما أبرز الأمراض اللي تنقلها هذه الطيور المهاجرة، وكيفاش تصير عمليات يعني العدوى؟
0: هو شوف، ما نجموش نحكوا على ابرز الامراض، لانه كل طائر كما قلت انت فماش حدود باش انك تمنع البكتيريا تدخل جسم الحيوان. في بعض الاحيان تلقى بكتيريا عاديه موجوده فيه عند التحليل، لكنها ما تشكلش خطر في حد ذاته.
1: معناها تعتبر عادية، معناها تدخل في
0: عاديه
1: دورته العادية. ايه
0: لانه الطبيعة تقوم بالانتقاء في أغلب الأحيان، وبالتالي أنه الطيور اللي ما عندهاش مناعة كبيرة، نحكي على الطيور المهاجرة والطيور البرية اللي ما عندهاش مناعة كبيرة وما عندهاش جسم بتماسك قوي، إنها تنفق قبل ما تسبب في نقل عدوى الأغلبية بتاع الطيور، لأنه رب سبحانه وتعالى أخلق فيها القدرة بتاع إنها تقاوم الأمراض وإنها تنجم تتفوق على الأمراض هذه. لكن إذا الجسم بتاع الحيوان مش يكون هزيل ينفق قبل ما إنه ينقل الأمراض للإنسان، لكن هذا
1: واضح.
0: ما يمنعش علاش احنا نقوم بعملية فرز، نجم كل طائر ينقل لنا اي نوع من الامراض، وبالتالي كل نفوق ما نجموش نقوم بتحليل الطائر ولا القيام بقتله ونبحث عن الامراض. كل نفوق غير عادي لطائر مهاجر ولا طائر بري راهو يلزم نقوم بتحليله ورفع العينات باش نتاكدوا من خلو جسمه من الامراض اللي تنجم تسبب لنا اشكاليه.
1: واضح. هنا معناها غير عادي، شنو المقصود بها دكتور؟ يعني حالة النفوق غير عادي، شنو المقصود بها
0: نفوق
1: بالضبط؟
0: غير عادي نقصد به يعني نفوق في العدد، يعني انه مثلا في نهار وليله
1: أعداد
0: تيجي
1: كبيرة.
0: 10 و20، الاعداد
1: واضح.
0: كبيره،
1: أي
0: لانه نفوق طائر واحد في جمله
1: نجم يكون
0: الحياه
1: أمر عادي.
0: كما قلنا انه الطبيعه تقوم بالانتقاء، ما يبقى كان الاقوى
1: واضح.
0: اللي جسمه هزيل واللي عنده امراض اخرى واللي عنده كسور واللي يصاب لانه في اثناء سفرها الطيور تعرض للعديد من الاخطار. نجم يقع له كسر، نجم يقع له جرح، الجرح هذاك نجم يتعفن، وبالتالي نجم يكون هو السبب في النفوق بتاعه.
1: واضح.
0: يعني كي نقولوا موت غير عادي نحكوا على عدد مشيرة، ونحكوا على فترة زمنية اللي مثلا تكون فيها ما تسماش متغيرات مناخية، مثلا ما تسماش سحاب كبير، ما تسماش برودة كبيرة، ما تسماش سخانة كبيرة، لأنه في الصيف مثلا نتيجة لارتفاع كبير لدرجة الحرارة نجم يقع لك شوية نفوق، خاطر الحرارة الطقس
1: الإجهاد الحراري معناها
0: الإجهاد الحراري ليش بيكون هو السبب. لكن في فترة زمنية تكون الطقس عادي، المكان يعني الغذاء موجود، ويكون ثم عدد بتاع نفوق كبير، هذاك نحكوا عليه غير عادي. لكن لو حتى نفوق واحدة واثنين وثلاثة يعني راهو يعني ما تعدوش بجنبه بلا مبالاة، يلزمنا يكون محل للتتبع وترصد ورفع عينات للبحث عن أمراض وعن آفات يجب تكون سبب في مرض الإنسان ولا مرض النباتات، وإلا أيضا أنها تخلي لنا البيئة غير سليمة.
1: تنجم تكون زادة حتى في إطار معناها السكان اللي يسكنوا في الغابات، اللي تبدأ عندهم هم بيدهم طيور معناها كيما الدجاج وغيرها اللي يربيوها معناها في الديار متاعهم، ولا قدر الله تتعرض معناها لبعض الهجمات متاع الصقور. دكتور، إذا كانت تصير مثلا هجمات وجروح بالنسبة للدجاج هذايا وإلا الـ الـ الـ الـ الجرمين ولا غيره من الحجل اللي تم تربيته في عند العائلات اللي تم تهن الفلاحة العائلية في المناطق الغابية وإلا في الأرياف، ما تشكلش خطورة كبيرة معناها من
0: لا هو يعني ان كما نقولوا ان الطيور الاهليه الموجوده عندنا تكون يعني عرضه للجروح من طرف يعني طيور
1: الصقور
0: كاسره ولا
1: والطيور؟
0: جارحه،
1: اي
0: ما
1: بالضبط.
0: تشكلش خطر لانه هم حاسين يا اما انه الجرح مش يكون عميق ومش يقتلوا في وقتها، والا اذا هو ما ماتش نقوم بعلاج يعني ندوه بالطائر بتاعنا ذاك، نجم نقولوا للطبيب البيطري ويعني باش تكون العناية أدق والفحص يكون خير، أما ما يشكلش خطر يعني
1: واضح، يعني ما فيهوش
0: مهاجمة
1: مشكل،
0: طيور من طرف طيور كاسرة ولا جارحة ما يشكلش خطر.
1: واضح. دونك هنا ما يعني ما تنجمش تكون فيها برشا مخاطرة على صحة بقية الدواجن وإلا الطيور الأخرى اللي تعيش معناها لأصحاب يعني سكان المناطق الريفية وإلا غيرها. به تفضل دكتور، خليك تكمل تواصل في إطار طبعا الوقاية والسلامة بالنسبة للإنسان وأيضا الحيوانات متاعنا في إطار احتكاكنا بالطيور المهاجرة. تفضل دكتور.
0: كما قلنا انه ايضا حنقول الطيور هذه معرضه للعديد من الاخطار، قلنا خطر التلوث البيئي ككل خاصه التلوث بالبلاستيك ولا بالمواد الحشريه، ثم تلوث اخر ايضا قاعد ياثر بصفه كبيره على الطيور هذه وهو التلوث الضوئي. مش معناه في المدن الكبيره يعني الضوء الكبير الموجود في المدن هذه ياثر على الطيور من خلال انه ولا خاصة الطيور اللي تعيش في الليل كما البومه وغيرها، لانه الطيور هذه يميل في انها تحدد مساراتها بالنجوم يعني بضوء النجوم، وقت ولا ثم اضواء اخرى يعني خلت الطيور هذه تغير مساراتها ومعاش تعرف المسار اللي تمشي فيه، واللي اثر عليها على جانب عصبي وعلى جانب الرؤيه وغير ذلك.
1: فتغير هي الأماكن متاحة باش تنجم معناها ت ت
0: وإلا
1: ت
0: حتى خلال طيرانها في الليل وتصطدم بالمباني تصطدم بالجدران، خاصة إذا تكون المباني المرتفعة في المدن الكبيرة العديد من الطيور تنفق وقت يطير لكن البنية تكون عالية ياسر يصطدم بالحيط ويتيح يموت.
1: واضح واضح دكتور.
0: أيضا أنه الخطر الآخر اللي يأثر على هذه الطيور دي هو الصيد الجائر كما قلنا، وإلا أيضا للأسف البنية التحتية والأنشطة البشرية اللي اليوم كل يوم قاعدة يعني تقوم بها مثلا الطائرات، استعمال الطائرات بصفة كبيرة أثر خاصة في فترة هجرة الطيور اللي هي تهاجر بأسراب كبيرة، بعض الطيور تنفق عند اصطدامها سواء كانت بالطائرات وإلا أيضا تأثير الحس بتاع الطائرات ذيك يأثر عليها
1: يعني
0: عصبيا،
1: التلوث
0: وبالتالي
1: السمعي والتلوث
0: تلوث سمعي
1: السكني.
0: وتلوث كبير ياسر قاعد يأثر على مسارات الطيور، قاعدة ثم برشا طيور وقت لأنه السرب الكامل يكون طاير مجموعة منها تنجم يحصل لها تلوث سمعي وتغير المسار متاعها، وقت تغير المسار متاعها تتعب وهي بتزاد في وسط البحر تولي تنفق بل ما توصل لليابس.
1: واضح واضح دكتور.
0: هذو بعض الأخطار، لهنا دور المواطن كبير في أنه نحافظ على يعني المناطق العادية والطبيعية اللي مرفة تعيش فيها الطيور هذه، خاصة البحيرات والسبخ يلزمنا نحافظ عليها، نحافظ عليها ما نلوثوهاش بإلقاء الفضلات ولا إلقاء يعني خاصة اللي نشوف فيه كممارسات البطريات تطيش في السبخ والعجالي تطيش في السبخ والفريجدريات القديمة والتلافز والبلاستيك تطيش في السبخ، راهو يأثر بصفة كبيرة على حياة الطيور هذه. وكي نأثروا عليها راهو انه كما قلنا الطريقة باش نرصدوا بها البقعة نظيفة ولا مش نظيفة من خلال عيش الطيور، إذا مش يموتوا الطيور كل ما عادش نجموا نرصدوا هنقولوا البقعة هذيك نظيفة ولا مش نظيفة لأنه ما عادش حتى الطيور مش يجي. أيضا أنه كي تنفق لنا الطيور برشا حشرات للأسف مش تولي تقصف، والحشرات هذيك مكثرها ناقلة للأمراض مش تمرضنا احنا كانسان ومش تمرض البيئه، ومش ولو نستعملوا برشا مبيدات ولو نزيدوا يعني عمقنا الازمه بتاع التربه بتاعنا بملوثات جديده، وليه تولي الارض بتاعنا غير صالحه للعيش، لا
1: واضح.
0: للنباتات ولا لينا احنا كبشر.
1: دونك هني ديما نذكروا بقيمة الحيوانات هذية في إنها تعاوننا على تنقية، وكأنها تخدم معنا كل مصفيت، معناها في البيئة متاعنا تنقص علينا، تخفف علينا وجود القوارض، تخفف علينا وجود النواقل متاع الأمراض كيما الناموس وكيما الوشويشة وغيرها اللي عادة نبدو نتشكو منها، معناها في أوقات الذروة متاع الحرارة تنجم تكون ميزان اعتدال بيولوجي ايكولوجي في اطار السباخ الموجوده، والا الاوديه، والا البحيرات الجبليه تعطينا هكا المؤشرات متاع بيئه سليمه. اذا غابت المؤشرات هذه فباش نولوا احنا الانسان عرضه مباشره معناها للامراض اللي كانت معناها الطيور المهاجره هذه تقضي عليها بطريقه بيولوجيه طبيعيه، فنضطر باش نستعملوا مبيدات حشريه ومبيدات بكتيريه، والمبيدات هذه كيميائيه، والكيميائيه هذه باش تعطلنا، معناها تتسبب في عديد الاشكاليات الاخرى، وندخلوا في دوامه ما عندهاش حتى حل، اللي احنا اليوم ربما في غنى عنها في ظل ازمه ربما الاحترار العالمي، ازمه معناها المياه اللي ما عادش متوفره بطريقه معناها وفيرة معناها في بلادنا، أزمة الحرارة العالمية، برشا يعني مؤشرات، المواسم اللي ما عادش تظهر، ما عادش فما ملامح ليها، معناها في وقتنا تويكا ما عادش فما صيف صيف، وما عادش فما شتاء شتاء، تداخل كبير برشا معناها في العوامل المناخية غيرها الإنسان بطريقة أو بأخرى، لأنه نرجع ديما للإنسان على خاطر هو الكائن العاقل، المفروض هو اللي يكون عنده طريقة سليمة في الحوكمة متاع البيئة متاعه، غذائه، الحيوانات اللي تتشارك معاه، النباتات اللي موجودة معانا، طريقة معناها تثمينة للثروات هذية، للغابات اللي موجودة عنا، نضيف عليها الحرائق دكتور.
0: فعلا احنا الجفاف والحرارة أثر على مواطن عيش الطيور هذية، وعلى مواطن تعشيش الطيور هذية وتكاثر الطيور هذية، وبالتالي ان شاء الله ما نوصلش نهار لا قدر الله انه تولي عندنا مناطق جرداء فيها شيء ما يحلوش فيها العيش. وذاك علاش لازم نحافظوا على بيئتنا، نحافظوا على المكونات الكل نتاع البيئه بالاعشاب بالهواء بالماء بالطيور، لانه لكل منها دور مهم في مواصله التوازن البيئي والنظم الايكولوجي اللي تكون سليمه.
1: واضح. هذه العيادة البيطرية اليوم حبينا تحديدا نخصوه في إطار متابعتنا لليوم العالمي للطيور المهاجرة اللي ديما نذكره، راه هو الاحتفال به على امتداد على فترتين، الفترة الأولى اللي تتعلق بموسم الخريف اللي هو في شهر أكتوبر، وفترة ثانية في شهر ماي بطبيعة الحال مع حركة الربيع واستقبال الربيع أو انتهاء الفصل الربيع وإقبالنا على موسم الصيف وموسم الحرارة. فما بين المرحلتين هذوما يلزم نذكروا بالشعار اليوم انه كل طائر مهم، ولكن ايضا مسؤولية الانسان انه يراقب الطيور اللي موجودة في العالم متاعه في بيئته في مجاله، سواء كانت في الغابة، كانت قريبة معناها في مجال الأودية، كانت في السباخ، كانت يعني في البحيرات الجبلية، وين موجود الطيور المهاجرة احنا يلزمنا نكونوا العين المراقبة. علاش؟ لأنه الطيور هذية تنجم تكون سبب في نقل الأمراض للإنسان للحيوان ومنها للإنسان، وإحنا شفنا أنه مجرد عجلة نقلت من مطار أو من ميناء إلى ميناء جبت لنا ربما الذباب النمر، الذباب النمر هذا اللي كنا حكينا عليه في حصة من الحصص متاعنا، واللي هو ما كانش موجود في بلادنا ولا البيئة متاع بلادنا كانت تسمح بوجوده، إلا أنه جينا زاحف عن طريق شحنة متاع بين ظفرين عجل بلاستيك معناها في أحد الموين. هكا ولا دكتور؟
0: صحيح، وعجل مستعملة
1: مستعملة معناها في اليوم ما يلزمش في إطار التعاطي مع الصحة الواحدة وأمراض الصحة الواحدة الأمراض اللي تمر من الإنسان من الحيوان للإنسان واللي تجينا ساعات من الطيور المهاجر ما يلزمناش نستهتروا بحتى تفصيلة دكتور. يلزم الإنسان يكون مستوعب للنقاط هذية اللي ما كانش ردد باله يلتوى بالضرورة يلزمه ينتبه وبالضرورة يلزمه يشارك معناها في الحلقة هذه على خاطر اليوم ما عادش بالإمكان أنه نقوله رو ما في بالناش وإلا ما سمعناش. اليوم البومة اللي ما عادش موجودة معناها واللي هي تخدم كعنصر يعني طائر قاعد ينظف البيئة متاعنا من القوارض من الزواحف من عديد الحيوانات المفترسة اليوم ولا تتواجه في مشكلة هي بيناتنا هكا ولا دكتور؟
0: وجودها يتواجه في مشكلة مع بين قوسين احنا يعني نتنظروا بوجود البومة انها نقولها يعني بتاع شؤم ولكن انه دورها كبير في البيئة انها في الليل التخدموا هي في الليل ممكن ما تخدموش العديد من المبيدات الحشرية اللي نستعملوا فيها وتلوث في البيئة متاعها.
1: هو يكفي انه احنا خفاش خفاش عمل معناها حالة حليلة في العالم فما ننسوش معناها الذكرى متاع الانسان ما يزمش يكون ناسي يزم ديما يتذكر انه مجرد معناها طائر هو يصنف ربما من الثدييات وفما يعني تركيبة او طريقة معناها تصنيف غريبة شوية علينا لكن كان سبب في انه العالم يتسكر بسبب الـ الـ الـ يعني الكوفيد وغيرها من الامراض فما بالك وقت نحكيه زيادة على انفلونزا الطيور نحكيه على حمى غرب النيل نحكيه على برشا امراض اخرى تنجم تمر من الطائر هذية المهاجر جينا وتمس مباشرة من صحة الـ الانسان والا الحيوان. دكتور في دقيقة ونختم معك تفضل.
0: انه في ذكرى احياء اليوم العالمي للطيور المهاجره انه الطيور هذه راهي دورها كبير ياسر ياسر ياسر في ان تكون المرآه الاولى باش نعرفوا لانه البيئه بتاعنا لاباس ولا مش لاباس لانه كل ما تكون ثم طيور تعيش وتكسرها موجود وعددها كبير نعرفوا ان البقعه ذيك راهي صالحه باش نجم تعيش فيها الطيور وبما انها صالحه باش تعيش فيها الطيور راهي صالحه باش نجم يعيش فيها الانسان.
1: واضح.
0: إذا شنو خاصة على السيف زمن حافظوا أيضا على الدكتورة دي لأنه دورها إضافة لذلك يقوم بتلقيح العديد من النباتات وبالتالي لما تخلي النباتات ذيك تكاثر تقوم أيضا بنقل البذور من مكان لمكان وتخلي الأرض يعني غطاء النبات كبير والغطاء الغابي كبير أيضا أنه دورها كبير ياسر ياسر ياسر باش تحافظ على التوازن البيئي وهي جزء من السلسلة الغذائية الموجودة ككل باش تعيش على العديد من الحيوانات خاصة الحيوانات اللحمة طيور اللحمة وهي أيضا يعيشوا على حيوانات أخرين يعني ثم توازن بيئي باش ما يكونش يعني ثم خلل بيئي موجود في الدنيا دي.
1: هذا هو دكتور شكرا جزيلا لك على وقتك وأيضا على المعطيات والمعلومات اللي قدمتها لنا إن شاء الله منفعة حاصلة لكل مستمعينا. شكرا جزيلا لك. ملتقانا معك الثلاثاء القادم بإذن الله في نفس التوقيت مع موضوع جديد إن شاء الله في العيادة البيطرية وأمراض الصحة الحيوانية والصحة الواحدة. بعد شوية نفسح المجال زميلتي يمين أرزيق معكم في إيقاع المساء ونبض المساء على موجات إذاعة الكيف. نقول لكم أجمل تحيات الكيف من الفريق. إلى اللقاء.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: إشهار.
2: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويمشعني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
1: إشهار.
3: مساء الخير، تمام الخامسة هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أعلنت دائرة الغابات بولاية جندوبة اليوم عن إحداث مركز للإنذار ومراقبة حرائق الغابات بمعتمدية غار الدماء، بهدف ضمان سرعة التدخل في إخماد الحرائق والتوقي من توسع دائرتها، لا سيما في ظل المخاطر والتهديدات المتأتية بسبب التغيرات المناخية. نظم اليوم الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة يوما إعلاميا للتحسيس بأهمية زراعة السلجم الزيتي ودوره في التداول الزراعي وتحسين مردودية الزراعات الكبرى، على أن يتم تنظيم يوم إعلامي ثان يوم الجمعة في هذا الإطار بمدينة بوسالم، وفقا لما أفادنا به كهيئة مدير الاتحاد الجهوي للفلاحة بالجهة خالد الخميسي. نظمت اليوم خلية الإرشاد الفلاحي بمجاز الباب بالشراكة مع المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة وديوان تربية الماشية يوما إعلاميا حول أهمية تطوير زراعة البقولية العلفية لاستدامة قطاع تربية المشترات، وذلك بفضاء دار المدينة المستديمة بمجاز الباب. تحتضن مدينة الكاف غدا لقاء إعلاميا حول برنامج إيزي إكسبور الذي يهدف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية، وذلك ببادرة من وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وتهدف هذه التظاهرة إلى التعريف بهذا البرنامج وآلية الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية، والتعريف بآلية الدعم والمرافقة المتاحة، وتمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من فرص النفاذ للأسواق الخارجية. يتواصل إنجاز مشروع تزويد 120 عائلة بمنطقة الشعابنة من معتمدية الدهماني بمياه الشرب، والذي يشتمل على تهيئة محطة الضخ والشبكة الرئيسية لجلب المياه وبناء خزانين، وفقا لعضو المجلس المحلي للتنمية بالدهماني ياسر الفريحي. بلغت نسبة تقدم عمليات جهر المياه الإسمنتية والمنشآت المائية وتنظيف الطرقات بكامل معتمدية ولاية سليانة إلى غاية شهر أكتوبر الجاري 80%، وذلك في إطار تواصل الاستعداد لموسم الأمطار، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بالجهة خالد الصحباني. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة، وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام السادسة. إلى اللقاء.
0: نبض المساء.

0: مرحبا، مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا مستمعينا مستمعاتنا تتابعوا في اذاعه الكاف ونبض المساء. اليوم نتواصل معكم حتى للسابعه مع فقراتنا القاره كل اسبوع. ركن اللول هو الذكي على الهواء مع الانسه امنه بن باوس استاذه اعلاميه. اخترت لنا اليوم موضوع مهم برشا ديما على الذكاء الاصطناعي. اليوم الموضوع كيفاش يتحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة للتمييز والظلم. بعد شوية ناخذ أكثر تفاصيل في ما يخص هذا الموضوع مع إمنة بن باوس كما ذكرت، وركن ثاني الصوت اللي فيك مع المدربة في تطوير الذات نجوى بن عيسى، باش نحكيو على الأطفال الصغار. الموضوع هو نفهمه صغيرنا قبل ما نحكم عليه كونه طفل مشاغب وإلا طفل عنده فرط الحركة. موضوع مهم هذا بالنسبة للأولياء على صغيراتهم. كما ذكرت بعد الستة إن شاء الله تكون حاضرة معنا نجوى بن عيسى مدربة في تطوير الذات باش نحكيو في الموضوع هذا. أبقوا معنا ديما عبر موجات إذاعة الكيف، ما تغيروش هذه الموجة للسبع معاكم في نبض المساء. مرحبا بالجميع.
1: أنا بنت من البنات وزي بنات كتير بشبهلك في العناد وفي الصبر الجميل، بشبهلك في التحدي وحلم كبير يا بلدي يكفي ألف عام ويفيد من ألف جيل وجيل.

0: هذه إذاعة الكيف، مرحبا بكم وين ما كنتم. الخمسة وربع، وكما ذكرت في بداية الحصة ركننا ذكاء على الهواء مع الإنسة إمنا بن باوس. نحكي في موضوع مهم كما ذكرت، كيفاش ينجم يتحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة للتمييز والظلم. موضوع نحسه معقد شوية، باش بطبيعة بسطهولنا الإنسة إمنا بن باوس، أستاذة أعلامية. إمنا مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مساء النور مستمعينا الأعزاء على راديو كيف.
0: مرحبا،
1: عايشك.
0: كيفاش يا أمونة ينجم يتحول الذكاء الاصطناعي لأداة للتمييز والظلم؟
1: هذا هو بالضبط. دونك نحب نحكي ديما بالانسان باش نقرب الصوره معناتها للمستمع نتاعنا. دونك احنا بالانسان نقولوا ساعات الانسان اناني بطبيعه. اش معناتها اناني بطبيعه؟ ساعات ياخذ قرارات ولكن يعمل قرارات انحيازيه. اش معناتها انحيازيه؟ لصالحه هو، معناتها لصالح الشخصي. مثلا يعرف اللي العبد هذيك كومبيتون باش يتسلم وظيفه باي اكزومبل، وليه هو يعطي الاولويه باي اكزومبل. انا راني مش عايكل ما يقول مثلا نعطي للاقرب خاطر هو معرفه من طرفي، معناتها هذيك شنو هو الانحياز. هذا نعرفوه على الانسان. وكذلك ساعات معناتها الاداه القائمه على الذكاء الاصطناعي تنتج معناتها قرارات غير عادله، غير عادله بالطريقه هذه. ولكن احنا الذكاء الاصطناعي مانوش باش نقول راهو اناني، ولكن هو علاش تنجر عليها معناتها القرارات الغير العادله او الظالمه اونتر بارونتيز كيما عطيت انا في العنوان نتاعي، على خاطر هو معناتها قاري بيانات. باي اكزومبل في الوظيفه هذيك انت شركه حال تحب توظف عبيد، دونك النجم هو قاري معناتها التطبيق القديم معناتها في شركه هو كيفاش يخدموا كيفاش يقبلوا هما المترشحين. فبا اكزومبل كي يبدا الوقت هذيك في القديمه معناتها كانت الاقبليه معناتها للرجال. فهو اوتوماتيكمون حتى كي تبدا فما نسي معناتها قدمت للترشح هذيك معناتها بوثائق معناتها مدعومه وبوست به معناتها وكل، فهو يعطي للراجل. علاش؟ وراهو بطريقه معناتها غير عادله، ولكن راهو هو ما يقصدهاش كيما الانسان راهو اناني. لكن خاطر هذه خاطر البيانات اللي تعلم بها كانت انه الشركه هذيك البوست هذيك ياخذوا راجل
0: من الاول.
1: فوالا
0: اول ما جاتوا بيانات جاتوا هكيك،
1: فوالا جاتوا ان الشركه هذيك كانت في الوقت هذيك معناتها تقبل كان في الرجال ماهوش النساء قليلا معناتها وين تلقى النساء. دونك هو في كي يجي يعمل القرار نتاعو يمشي على النمط هذيك، مش باش يشوف انه الدوسي راهو فيه رجل او مرأة، معناتها
0: البيانات
1: اللي تحفظ بها من الاول. وهذا نوع من الظلم كما حكيت، ونوع من التمييز هنا. معناتها تقول امرأة او رجل فينا معناتها كيف كيف. حاجة اخرى نشوفها زادة في البنوك كيف كيف، معناتها مش كان في التوظيف. في البنوك انت اليوم باش تمشي تقدم على قرض، القرض شنو باش يشوف؟ يشوف لك السجل المالي نتاعك الخاص باي اكزومبل، فهمتني؟ فما عبيد لي مازال الانسان معناتها كي غير بدا يحب يقدم مشروع، حتى كان المشروع هذيك هدف معناتها وذات اهميه في المجتمع، فهو يقدم الفكره باش يعطي بها قرض. ولكن هو السيستم تاع الذكاء الاصطناعي ما يشوفلكش الفكره شنو نوعها، شنو تنجم تشوف القدام معناتها نهار اخر شنو نجم يعمل المشروع هذيك، لا، ولكن يمشي لك بالبيانات اللي هو السجل المالي الدخل نتاعك معناتها اللي هو ينجم يكون ما عندكش. فلهنا يعطيك معناتها قرار ظالم اللي هو ما يدعمكش. فوالا معناتها الدعم ما يكونش السيستم هذيك يكون ظالم، ويعطي بتدخل العبيد الغنية اللي عندها الفلوس خاطر السيستم ماشي هكاك متحفظ على البيانات.

0: للبيانات هذه.
1: هذا هو وهذا راهو مش معناتها كلام معتبر معناتها هيك عابر وكهو نحكوه معناتها خاطر صارت وجربوه مثلا في شركه امازون معناتها كانت التجربه وكان هو انحيازي معناتها من الذكاء الاصطناعي هذه الاداه معناتها وكانت توظف النساء اكثر من الرجال. هذا من جهه. من جهه اخرى احنا نعرفوا ان الذكاء الاصطناعي هو معناتها كي نحكوا على تمييز برشا يقولوا با اكزامبل لون البشره معناتها الانسان ونحن نعرفوا اللي اداه الذكاء الاصطناعي فيها معناتها نوع هاي معناتها في نعتمدوها في التعرف على الهويه فهو ما با اكزامبل كي يشوف الهويه هذيك باش يتعرف على الانسان يولي يقارن بين العبيد با اكزامبل هو في منطقه فقيره الوجوه اللي راها غاديكا هو غير متأهل ليها مش متعود عليها وهذا هو شنو نقصد انا بموضوعي معناتها انه نحن نقولوا راهو الذكاء الاصطناعي هو من اللي كان اداه لمساعدة الإنسان معناتها هو نورمال ما بشي سهل بشي يولي مشكل ومش كان غاديك هو خطر المشكل شنو الفيت انه هو سموه بوات نواغ عليش بوات نواغ معناتها الصندوق الأسود اي ماكش عارف شنو في وسطه معناتها انت كي تقول له اي كي ترجع انت لمولى الشركة تقول له اينا انا معناتها تم الرفض نتاعي ما هو اعطيني العيب معناتها باش اينا نصلح باش نهار اخر في انتروتيان فما تلقيش معناتها الاجابة ما عندكش ليه عندك انت معناتها اللي طلبت الوظيفة هذيك ولا عند الذكاء الاصطناعي معناتها اللي اختار معناتها اللي اعطى القرار هذاك هذا هو
0: يعني مثلا امثله مثلا في الذكاء الاصطناعي ثم مثلا نجم نلقوا التمييز العنصري ولا كما كنت تحكي عليه انت زاد التمييز الجنسي مثلا
1: صحيح
0: الرجال على النساء ولا حسب لون البشرة
1: وهذا معناتها باش باللي عرفناه احنا اللي اخلاقي مش حكينا ديجا قلنا راه الذكاء الاصطناعي معناها مجرد من الأخلاقية معناتها وهذا اللي اخلاقي يدخل في النقطة هذه سورتو في التميز حاجة أخرى
0: شنية أنت حسب رأيك يا منك أستاذة أعلامية شنية الحلول والتقنيات اللي يجب استخدامها يعني باش نبعدوا على الحاجات هذي
1: باهي مش حكاية نبعدوا انا كأستاذة كما قلت انت بون الأستاذ باهي في الماتيماتيك با اكزامبل هو يوفر معناتها الديمارش كما قلت الحصة القابلة معناتها يعطيك الديمارش الأستاذ كيفاش باش تلقى الحلول معناتها هو ساعات في الماتيماتيك يعطيك المشكل ونحن من المشكل نرجع معناتها نلقاو الحل ولا ساعات يعطيك الحل وانت من الحل ترجع للمشكل ولكن اليوم وصلنا النقطة انه معناها فما دي بروبليم اوفير اش معناتها لي بروبليم اوفير لي بروبليم اوفير ولت عندنا مشاكل مفتوحه لي بروبليم اوفير هذوما اللي ما عندهمش حلول في الماتيماتيك باغ اكزومبل اصبح حاله هي حلول بالانتليجنس ارتيفيسيال وهذا صعب الامر ما صعبش الامر على الاستاذ اللي هو باش يوريك ولكن على الطالب نهار اخر الطالب كي باش يعمل بحوث كي انت البحث هذاك با اكزامبل ما عادش عنده هو ضيقت عليه معناتها المجال باش يلقى سوجي هو دو ريشيرش هذوما دي ساكس دو ريشيرش معناتها كبار باش يتعلم بهم لو انت تعطيه الحل وما عادش عنده هو ما عادش يلقى الحلول معناتها فانا لهناك استاذه ما عادش عندنا حلول حقيقه مع ظهور الذكاء الاصطناعي كاداه معناتها هكايا للظلم والتمييز لهنا تظلم الطالب وتظلم زاد الاستاذ خاطر الاستاذ يقول لك انا نقري وغير مو هاي يجيك الاستوديون يقول لك ها هيك الطريقه انت تقولي ماهيش حل واكس دو ريشيرش اوغ كو الانتليجنس ارتيفيسيال لقات الحل معناتها تولي مناقشه حاده لهنا بين الطالب والاستاذ هذا هو موضوعنا الحلقه اليوم
0: موضوع مهم برشا كيفاش يكون الذكاء الاصطناعي يعني نجم يتحول الى اداه للتمييز والظلم شكرا لك امنا ما شاء الله في الاسبوع القادم في مثل هذا التوقيت ملتقانا في موضوع اخر ان شاء الله
1: شكرا

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا وين ما كنتم تتابعوا في اذاعه الكيف، ونبقاو ديما في مع الذكاء الاصطناعي بالطبيعه، ورئيس الجامعه الوطنيه لتكنولوجيا المعلومات وعضو المكتب التنفيذي لمنظمه الاعراف، اكد انه انخراط المؤسسات التونسيه في الذكاء الاصطناعي قد بدا فعليا، لانه مازال بطيء مقارنه بالتحولات المتسارعه اللي يشهدها العالم. أوضح في تصريح لي أن العالم يشهد انخراط سريع جدا في مجال الذكاء الاصطناعي، مستشهد بأوروبا حيث ارتفعت نسبة الشركات اللي تستخدم الذكاء الاصطناعي في جانب واحد على الأقل من أنشطتها من 15% ل 20% خلال 6 أشهر فقط، بينما لا يزال النسق في تونس دون المأمول رغم تنامي الوعي بأهميته. واعتبر أن انخراط المؤسسات التونسية في الذكاء الاصطناعي لم يعد خيار بل أصبح أمرا حتميا واستعجاليا في ظل التحول الجذري والقطيعة الكاملة اللي يشهدها الاقتصاد العالمي وتطور نماذج الأعمال. وحذر هنا من أن الشركات التي لا تواكب هذا التحول نجم تواجه خطر التراجع والاندثار. أشار إلى أن المرحلة القادمة ما تقتصرش على مجرد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بل ستقوم على ما يعرف بوكلاء الذكاء الاصطناعي، وهذه أنظمة ذكية قادرة على مساعدة مديرية الإنتاج والمشتريات ومتخذي القرار على تحليل المعطيات بسرعة واتخاذ قرارات أفضل، وهذا ما يتيح لهم التفرغ للمهام الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية. فيما يتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات، أكد أن جميع الشركات التونسية الناشطة في هذا المجال تمتلك كفاءات في الذكاء الاصطناعي وقد أدمجته بالفعل في أنشطتها، لافتا إلى أن الجامعة تعمل حاليا على مزيد دعم هذا التوجه. حول مسألة تعويض اليد العاملة، أوضح أن التجارب في أوروبا والولايات المتحدة بدأت تعتمد بشكل متزايد على وكلاء الذكاء الاصطناعي، في حين أن التوجه هذا لم يبلغ بعد نفس المستوى في تونس، وشدد على أن هؤلاء الوكلاء ما يعوضوش المسؤولين وأصحاب الكفاءات اللي باش تبقى الشركات في حاجة ماسة ليهم، لكنه قد يعوض بعض الأعوان خاصة منهم المبتدئين. وقال أنه تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل هو ملف مطروح بجدية ويستوجب نقاش معمق، ودعا المسؤولين إلى تبني هذه الأدوات الجديدة لتسريع نسق العمل وامتلاك المعطيات اللازمة لاتخاذ القرارات الصائبة. متواصلين معكم حتى للسبعة مستمعينا مستمعاتنا وين ما كنتم.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي في تبورسق على الذبذبة 102.2.
2: ثنية زينة مع توفيق الشرني.
3: مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله ثنية زينة لكل أصدقائنا المستمعين ولكل مستعملي الطريق. حديث اليوم باش يكون على السياقة الاقتصادية والصديقة للبيئة. يحضر معنا سي محمد الخامس الحليمي، مكون المكونين في مجال سلامة العربات ومختص في السلامة المرورية. مرحبا سي محمد.
4: حيا ليك سي توفيق على الاستضافة. السياقة الاقتصادية ما تعنيش فقط توفير الوقود، إنما هي زادة تعطي أكثر سلامة وأمان للسائق. والسائق اللي يتجنب التسارع القوي والفرملة المتكررة يحافظ على سرعة مستقرة وقت تسمح الظروف، وينقص من استهلاك الوقود ويزيد في العمر الافتراضي للعربة. وهذا يتطلب عديد الاحتياطات، ما فيهم المراقبة الدورية بضغط الإطارات، خاطر هو مهم برشا، خاطر الإطارات والأطويق المطاطية هي النقطة الوحيدة اللي تربط الطريق مع العربة.
3: أيوة.
4: وقت اللي يبدأ الضغط ماهوش معدل بالكيفية الصحيحة، هذا يزيد من استهلاك الوقود. ونأكدوا على الصيانة الدورية اللي تساعد السيارة باش تستغل بطريقة أفضل وتحافظ على الاستهلاك بتاع الوقود وحتى قطاع الغيار. وحاجة أخرى مهمة، ما نخليوش المحرك يخدم بدون سبب لفترة طويلة. أنا وقت اللي بيشتاق في الفترة دقيقة ولا أكثر من المحبب أنه سيق في الوضعية هذه يسكت المحرك. نحب نأكد على نقطة مهمة، أنه الاقتصاد في الوقود ما يلزمش يكون على حسب السلامة. خاطر فما خطأ يقوم به العديد السواق ويمشي في مسافة طويلة يعمل ليفيي دي فيتيس في النقطة العمياء وهذا راهو ماهوش اقتصاد في الطاقة، هذا بالعكس زيادة في الطاقة. خاطر لهنا يعمل في حاجتي، يستهلك أكثر وقود ويعرض نفسه للخطر. خاطر في الوضعية هذه ألغى فرملة المحرك وزيد المحرك يولي يستهلك في الوقود، نقولوا احنا في الريجيم رالونكي. وقت اللي يخلي الفيتيس اونغريني الكالكولاتور يقطع لانجيكسيون نتاع الكاربيرون
3: به، يعني السياقه الرصينه الهادئه ونزيدوها الصيانه الدوريه واليوميه للعربات يساوي سياقه اقتصاديه صديقه للبيئه.
4: صحيح.
3: يعطيك الصحه سي محمد الحليمي، ان شاء الله ثنيه زينه لكم الكل، الى اللقاء.
2: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

طول 35 دقيقة عبر موجاتنا، موجات إذاعة الكاف والوكالة التونسية للتعاون الفني، أعلنت عن توفر فرص انتداب جديدة لفائدة الكفاءات التونسية للعمل بكندا، باش تشمل عدد من الاختصاصات في قطاعات الصحة والتعليم والطفولة المبكرة، إلى جانب مهن البناء والميكانيك الصناعي وصيانة المعدات الثقيلة. أوضحت الوكالة في بلاغ لها أن مؤسسات كندية ترغب في انتداب كفاءات تونسية تتوفر فيها شروط التأهيل والخبرة المهنية، داعية الراغبين في الترشح للتسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض، وهذا في أجل أقصاه نهار 16 أكتوبر الجاري. تشمل الاختصاصات المطلوبة في قطاع الصحة مديري الرعاية الصحية ورؤساء الأقسام الاستشفائية ومديري العيادات أو المسؤولين عنها، فضلا عن مساعدي التمريض ومساعدي الرعاية الصحية والقائمين على رعاية المستفيدين من الخدمات الصحية. بالنسبة لقطاع التعليم، تتعلق فرص الانتداب بمدرسي التعليم الثانوي والابتدائي وما قبل المدرسي، إلى جانب مربي ومربيات الطفولة المبكرة، وتشمل قائمة المهن الفنية المطلوبة نجاري البناء ومركبي الطوب والبنائين وميكانيكي الورشات والمعدات الصناعية وميكانيكي المعدات الثقيلة. فيما يتعلق شروط الترشح، تشترط الوكالة توفر خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في الاختصاص المطلوب، والحصول على شهادة جامعية أو مؤهل مهني يتناسب مع طبيعة الوظيفة، فضلا عن إتقان اللغتين الفرنسية والإنجليزية، كما يفضل أن يكون المترشح متحصل على شهادة في الكفاءة اللغوية من نوع TOEFL وإلا TCF. هذا في ما يخص فتح باب الانتدابات أمام الكفاءات التونسية في عدة قطاعات في كندا.

تستعد مدينة الثقافة لاحتضان الدورة الخامسة من المعرض الوطني للكتاب التونسي، إن شاء الله من 23 أكتوبر حتى الغرة نوفمبر القادم، وهذا بعد فترة من الانقطاع فرضتها ترتيبات تنظيمية ومواعيد إجرائية. وكشف الدكتور توفيق جريرة مدير عام معهد تونس للترجمة ومدير الدورة الخامسة للمعرض في تصريح ليه عن أبرز ملامح واستعدادات هذه التظاهرة الوطنية، وأوضح أن أسباب تأخير انعقاد هذه الدورة يعود بالأساس إلى مسائل تنظيمية خارجة عن نطاق الوزارة وتتعلق بالتوافق حول الموعد الأنسب للتنظيم مع بقية الشركاء والجهات المعنية، وأشار إلى أن الهيئة المديرة التقت يعني على أن الوقت الحالي هو الأنسب لعودة هذا الحدث الثقافي الهام. بالنسبة لتفاصيل المشاركة، أكد مشاركة 66 عارض باش يقدموا مئات العناوين والإصدارات التونسية المختلفة. التصور الفكري والبرنامج الثقافي لهذه الدورة شدد على أن الرؤية الإخراجية تعتمد على جعل الكتاب المحور الأساسي لجميع الفنون الأخرى عبر خلق تقاطعات حية بين الأدب والسينما، المسرح والفنون التشكيلية، وفي إطار تثمين المشهد الثقافي المحلي والجهوي. أعلن توفيق الجريرة عن تجديد مبادرة الولاية الضيف، حيث تحل ولاية نابل ضيف شرف على الدورة الخامسة، وباش تشهد الفعاليات تكريم خاص لسلة من أبرز مبدعيها ومثقفيها اللي ساهموا في إثراء الفكر والأدب التونسي.

خليك ديما على الموجة. إذاعة الكاف قريبة ليك وين ما كنت.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
0: نستهلها بالعناوين. بولاية جندب إحداث مركز للإنذار ومراقبة حرائق الغابات بغرض ما بهدف ضمان سرعة تدخل في إخماد الحرائق. يوم إعلامي غدا بالكاف للتعريف ببرنامج تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات عبر الشبكة البريدية. بولاية سليان تقدم عمليات جهر المنشآت المائية وتنظيف الطرقات استعدادا لموسم الأمطار. أعلنت دائرة الغابات بولاية جندوب اليوم عن إحداث مركز للإنذار ومراقبة حرائق الغابات بمعتمدية غرض دماء بهدف ضمان سرعة التدخل في إخماد الحرائق والتوقي من توسع دائرتها، لا سيما في ظل المخاطر والتهديدات المتأتية بسبب التغيرات المناخية. هشام الصغيرية.
2: أكد أحمد الغربي مكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا عن برنامج الغابات أن هذه المنظومة ستدعم الإمكانيات اللوجستية لأعوان الغابات بالجهة خلال تدخلاتهم للسيطرة على الحرائق، إضافة إلى ضمان سرعة التدخل ونجاعته.
3: المنظومة هذه رقمية تعمل على تسريع الإبلاغ على حرائق الغابات، حتى ولو ما فماش تغطية في الريزو تكون سيستم بريدج اللي يخليك تعلم على الحريق بصفة الدوجي، يخلي كذلك قائد الفريق لهنا يوجه شحن الإطفاء ويوجه فرق الإطفاء بصفة فعالة يربح الوقت. نعملوا على تعميمها في كامل المعتمديات في مشاريع أخرى تسهل عملية إطفاء الحرائق الغابات كما ريت وصيف. هذا كانت صعوبة كبيرة في المساحات المحترقة، هذه تخليك تربح وقت، تخليك تدخل بنجاعة وتسهل التواصل بين رجال الإطفاء، بين أبراج المراقبة وبين قائد الفريق اللي موجود في القاعة. باش يصير تكوين العبوان منظومة فوكوس كنظري، وغدوة باش يكون دورة تطبيقية على مستوى كيف النكشة اندلاع حريق باش يعلم عليه برج المراقبه وكيفاش يدخل لهنا في القاعه.
2: من جهته اكد رئيس مركز حمايه الغابات بغار دماء حسين الكحلاوي عن اهميه هذه المنظومه في دعم امكانيات المركز خلال عمليات اخماد الحرائق.
4: قال الانذار المبكر لاكثر نجاعه وسرعه في المحافظه والتدخل، يعني هذه باش تسهل عمليه الاتصال بين القاده اللي موجودين في القاعه وكل فكه في القاده وكافه الناس المتدخل، وتسهل لهم عمليه التوجيه وعمليه السرعه في المعلومه، وهذا كل الحفاظ أكثر على الثروة الغابية.
2: منظومة هامة ستساهم في دعم مجهودات التعامل مع الحرائق بمرتفعات غار دماء التي شهدت في السنوات الأخيرة عديد الحرائق أضرت بالغطاء الغابي والنباتي.
0: نظم اليوم الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة يوما إعلاميا للتحسيس بأهمية زراعة السلجم الزيتي ودوره في التداول الزراعي وتحسين مردودية الزراعة الكبرى، على أن ينظم يوما إعلاميا ثانيا يوم الجمعة في هذا الإطار ببوسالم وفقا لكاهية مدير الاتحاد الجهوي للفلاحة خالد الخميسي.
5: زراعة السلجم الزيتي في منظومة الزراعة الكبرى أهمية نتاعها كونها مقلجي من بعدها زراعة القمح والحبوب بصفة عامة، يعطينا القمح رونده خير، تعوض الفول خاطر غوامات الأخرانيين يضربوا برشا في الهلو وبرشا أمراض، يعني حبينا ندخلوا الزراعة ذي السلجم الزيتي كمعوض للفول، وهي تجي في المناطق البعلية تجي في التداول الزراعي. والأهمية نتاعها الأخرى كونها تنتجنا بذور نستخرجوا منها زيت السلجم الزيتي اللي هو من ناحية الجودة نتاعه يجي في المرتبة الثانية بعد زيت الزيتون، نستورد في الزيوت المهدرجة هذه تنجم يكون حل من حلول زيوت هذه نتاع السلجم الزيتي تو موجودة في الأسواق، وثم حتى المخلفات نتاع السلجم الزيتي نجم نستعملوه برشا استعمالات حتى العلف الحيوانات. الأيام العالمية هذه بدأنا في جندوب الشمالية اليوم، وإن شاء الله برشا تواصل في بوسالم نهار الجمعة نهار 16. بحول الله نحبوا نكثروا من المساحات هذه خاصة الزراعات الصناعية من السلجم الزيتي من اللفت السكري باش نقصوا من التوريد ونعاونوا مع نتلقي.
0: كما نظمت اليوم خلية الإرشاد الفلاحية بمجاز الباب بالشراكة مع المركز الجهوي للبحوث في الزراعة الكبرى بباجة وديوان تربية الماشية يوما إعلاميا حول أهمية تطوير زراعة البقوليات العلفية لاستدامة قطاع تربية المشترات، وذلك بفضاء دار المدينة المستديمة بمجاز الباب. الباحثة بالمركز الجهوي للبحوث في الزراعة الكبرى بباجة هنية حامدية.
6: يوم الاعلامي التحديثي هذا شجعوا الفلاح ولا المربي باش يعتمدوا على التداول الزراعي خلال ادخال البقوليات العلافيه في منظومه الانتاج. البقوليات يتميزوا بالخاصيه اللي هما يثبتوا الازوت الهوائي في التربه وبالتالي حسنوا من الخصوبه نتاعها. كيف وقت احنا نستعملوا البقوليات راهو في انظمه الانتاج نقصوا من المدخلات معناتها الاستعمال نتاع الاسمده ونتاع الادويه، هذا بالنسبه للانتاج. وكيف بالنسبه للحيوانات راهو نحصلوا على علفه وجوده يستجيب للحاجيات نتاع الحيوانات نتاعنا ونقصوا من الاستيراد نتاع المواد الاساسيه خاصه النوجه والميت اللي هما الاسوام الباهظه نتاعهم في السوق العالمي.
0: تحتضن مدينة الكاف غدا يوما إعلاميا حول برنامج إيزي إكسبورت الذي يهدف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. وتهدف هذه التظاهرة إلى التعريف بهذا البرنامج وآليات الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية والتعريف بآليات الدعم والمرافقة المتاحة وتمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذرية.
7: اللقاء الجهوي الخامس حول مشروع إيزي إكسبور، مشروع تسهيل صادرات المؤسسات الصغرى المتوسطة عبر الشبكة البريدية، إن شاء الله بحول الله باش يكون في مدينة الكيف. الهدف هو التعريف بمشروع إيزي إكسبور لدى المؤسسات الصغرى صغار الحرفيين اللي يحب يصدر منتوجات سواء الصناعة التقليدية وإلا المواد الفلاحية ولا المواد الغذائية إلى الخارج عبر الشبكة البريدية. دونك يحضر معنا غدوة إن شاء الله بحول الله، معنا العديد من الأخيين من الزملاء من مركز نهوض الصادرات إدارة عامة ديوانة ديوان الوطن التقليدية وبالطبيعة الديوان الوطني البريد باش نعرفوا مختلف الإجراءات كيفاش يعني ينتفعوا بهم بمشروع إيزي إكسبور.
0: يتواصل إنجاز مشروع تزويد 120 عائلة بمنطقة شعابنا من معتمدية دهماني بمياه الشرب الذي يشتمل على تهيئة محطة الضخ والشبكة الرئيسية لجلب المياه وبناء خزانين وفقا لعضو المجلس المحلي للتنمية بالدهماني ياسر الفريحية.
8: بالنسبة لمنطقة الشعامبة بعمادة الزوارين ومشكل التزود بالماء الصالح للشراب، حالي بروجي أنكور، المقاول موجود على عين المكان. المشروع يتكون من إعادة تهيئة كامل الشبكة لتزويد قرابة 120 عائلة بالماء الصالح للشراب. هناك متابعة من قبل يعني السلطة المحلية والسلطة الجهوية، متابعة يعني لهذا المشروع باش يكون حريصين انه المشروع هذا يتم في اقرب الاجال، لانه المنطقه هذه محروم من الماء الصالح للشراب تو عندها سنين الله وقاعدين يبانوا فيها بالسهاريج. المقاول تو حاليا موجود على عين المكان وقاعدين يخدموا، وان شاء الله المشروع يرى النور في القريب العاجل.
0: نفى النائب عن ولاية الكافة بمجلس نواب الشعب ياسر الجراري تحويل مشروع المستثمر الصيني إلى ولاية ثانية، مشيرا إلى تواصل المساعي لجلب مشروعين صناعيين استثماريين للجهة.
9: مجلس الإدارة كما أكدنا مازال ما اتخذش القرار النهائي، الكاف موجودة على الطاولة، إن شاء الله ربي نحن ساعيين في هذا الاتجاه. القرار ما هوش في دينا، يعني القرار لدى مجلس إدارة الشركة، نحن مع عديد الأطراف المتداخلة ساعيين في هذا الاتجاه، كما أنه عنا مساعي مع مستثمر ثاني وتقدم معه الحديث، وإن شاء الله إذا تم أخبار صار صالح الجهة وتقدمت الأمور نعلمكم بها. كيف ما ندعو معنا جميع الأطراف أنها معناتها كاتب تمد يديها، اذا سواء المشروع الاول او المشروع الثاني، من اجل انه ينتصب احد هذه المشاريع في الجهه، وان شاء الله اذا ربي سهل فيما فيه خير لمصلحه اهلنا وناسنا وجهتنا.
0: بلغت نسبة تقدم عمليات جهر المياه الإسمنتية والمنشآت المائية وتنظيف الطرقات بكامل معتمديات ولاية سليانة إلى غاية شهر أكتوبر الجاري 80%، وذلك في إطار تواصل الاستعداد لموسم الأمطار وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد السحبانية.
9: يا
8: جواز التجهيز والإسكان بتليانة، عندها زوز مقاولين يتعهدوا بصيانة المنشآت المائية ومجاري المياه الإسمنتية، وبالنسبة لمجاري المياه الترابية تتعهد بها الفروع عن طريق الآلات الماسحة على كامل الطرقات المرقمة. زوز صفقات اللي يحكينا عليهم هم بكلفة تقديرية جملية 485 مليون دينار، نسبة تقدم الأشغال إلى غاية الأسبوع الفارط 80%. كذلك عنا منشآت أخرى تدخل فيها من الدياشي في عدد 8 منشآت، تم تدخل في عدد 4 منشآت إلى حد هذا التاريخ. وكذلك خلال الجلسات اللي تمت في الولاية نتاع لجنة مجابهة الكوارث تم إضافة عدد 2 منشآت أخرين للتدخل. توا مازلنا نستنوا في تدخلات نتاع الدياشي في 6 منشآت. الفلاحة زادت تدخل في المنشآت اللي مرجع النظر نتاعها اللي على الوديان الكبار، زاد كيف يعني تدخل. وثم البلديات زاد يعاونوا فينا بتدخلات على مستوى المنشآت غير ليبيز دالو امبارا اون جينيرال جميع الاجهزه باش نكونوا جاهزين للامطار هذه.
0: أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضعها على ذمة العموم للقائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة من ولاية سليانة عن الدائرة الانتخابية المحلية مصراتة، وذلك ابتداء من اليوم 13 من أكتوبر الجاري وإلى غاية يوم الخميس 15 من الشهر نفسه بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن باب الاعتراض على قائمة الناخبين يفتح ابتداء من يوم الجمعة 16 من أكتوبر الجاري إلى غاية يوم السبت 17 من أكتوبر الجاري. تعتزم تونس إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال الموسم الفلاحي 26 و2027 و2000 على أن يتم استكماله قبل بداية الموسم 27 و2028 و2000 بهدف إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي، بما يدعم التخطيط الاستراتيجي ويحسن حوكمة البرامج التنموية ويحفز الاستثمار. وينتظر أن يتيح هذا المشروع الوطني تجميع معطيات شاملة حول هيكلة القطاع الفلاحي وخصائص المستغلات الفلاحية وتوزيعها الجغرافي، بما يوفر مؤشرات حديثة تساعد على تحديد الإمكانيات الإنتاجية وتقييم حاجيات القطاع على المستويين الوطني والجهوي. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني اليوم وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء قصف وغارات لقوات الاحتلال الصهيوني على مناطق بقطاع غزة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. هذا وحذر مجلس الوزراء الفلسطيني من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول حرب الإبادة عامها الرابع، وبعد مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار آلة الحرب الصهيونية في حصد أرواح المدنيين وتعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. بهذا الخبر نصل إلى التذكير بالعناوين. بولاية جندوب إحداث مركز

0: مساء الأنوار مستمعينا مستمعاتنا، تابعوا في إذاعة الكاف في نبض المساء اليوم كما ذكرت في بداية الحصة وركننا الأسبوعي الصوت اللي فيك مع السيدة نجوى بن عيسى مدربة في تطوير الذات. اخترت لنا موضوع مهم برشا يهم صغيراتنا، نعرف الأولياء الكل يهمهم موضوع صغارهم، أي موضوع على الصغير بطبيعة يهمهم. اليوم موضوع مهم اخترته السيدة نجوى بن عيسى كما ذكرت، الموضوع تقول نفهموا صغيرنا قبل ما نحكموا عليه. تقول ثم برشا أمهات وإلا أباء يقول لك صغيري مشاغب وإلا صغيري عنده فرط الحركة. موضوع مهم تقول يلزمنا نفهم صغيرنا قبل ما نحكم عليه. هذا هو موضوع اليوم. أكيد الأمهات في الاستماع لنا والأباء توا على الصغيرات. مدام نجوى مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك مينا، مرحبا بك، مرحبا بمستمعينا الأعزاء.
0: موضوع مهم، هذا مهم برشا بالنسبة للصغيرات، الصغيرات اللي نقولوا عليهم مشاغبين وإلا صغار اللي عندهم فرط الحركة. برشا أولي يقول لك صغير يراو ديناميك برشا يتحرك برشا راهو مشاغب. انت كمدربة في تطوير الذات علاش اخترت الموضوع هذا وعلاش قلت يلزم نفهموا صغيرنا قبل ما نحكموا عليه؟
1: بالضبط، يلزم نفهموا صغيرنا قبل ما نحكموا عليه، خاطر فين تمشي تسمع الأولياء وليزادولت يتشكيوا برشا من الصغار. في عمل في يتحرك في في في في في لكن انا باقي نشوف وراه ذاك اللي فما حاجه كبيره برشا ليها عدم فهم للصغير
0: قبل كل شيء.
1: قبل ما نحكم عليه الصغير يلزمني نفهمه، وحاجه مهمه جدا اللي توا في دو نو جور فما هذايا الظاهره اللي قاعده توا عندها سنوات من ولد في المجتمعات الكل، هي هالليبر اكتيفيتي واللي تصنفت ان تروبل، هي تي دي اتش. اش معناها تي دي اتش؟ معناها تروبل دو لا ديفيسيونس دو لاتونسيون افيك او سان هايبر اكتيفيتي. اش معناها ديفيسيونس دو لاتونسيون؟ معناها قلة الانتباه والتركيز. افيك او سان هايبر اكتيفيتي اش معناها؟ معناها ينجم هذاك الصغير اللي غير منتبه ولا غير مركز يكون يا اما هايبر اكتيف ولا يكون ماهوش هايبر اكتيف. اش معناها؟ يعني نحب نبدا بفكره مهمه برشا باللي راهو مش كل طفل يتحرك برشا راهو عنده هايبر اكتيفيتي. راني كلمه هايبر اكتيفيتي كان نحط ورقه ونبدا نعمل في كروا نحسب قداش، صدقني كل شخص يعرضني يقول هيا بالله نتفاهموا على لا ديفينيسيون على مفهوم هايبر اكتيفيتي واش معناها تي دي اتش. احنا اليوم باش نحكوا على ظاهره نفسيه تعالج. راه مولاتكم مش كلهم مرضى، راهو كي تقولي ولدي راهو عنده هايبر اكتيفيتي معناها راهو عنده تي دي اتش اللي هو مش صحيح. باش نتعرضوا كيفاش تعرفوا عنده تي دي اتش وكيفاش نتعاملوا معاه. دونك ناكد راهو مش كل صغير يتحرك برشا راهو معناها عنده هايبر اكتيفيتي. نحمدوا ربي لوليداتنا في صحه جيده واللي هما يتحركوا لاباس. راهو الصغير ما يحبش يقعد في بلاصه واحده، راه خاطر الاطفال بطبيعتهم يختلفوا في الحركه وفي القدره على التركيز وفي طريقه التصرف. ما تنجميش انت تجي تقولي ولدي نحبه ماهوش بوبي ماهوش دمية هو باش يقعد في بلاصه واحده. الحمد لله اللي ولدك لاباس وولدك يتحرك، لكن اذا كان هذاك يفوت بيان سور يفوت حدود تو باش نحكيو كيفاش انت تعرفوا فات الحد ولا لا، وقتها ممكن نحكيو على انومالي على حاجه غير عاديه. سينو راه وليدك لاباس عليه وراهو عادي ما تقلقش منه.
0: كيفاش نجمو نفهموا الصغيرة هنا؟ يعني
1: هنا نحبوا نشوفوا مع بعضنا يمينا العلامات اللي تستحق ان ننتبهوا لها الساعه باش انا نجم باش نعرف كيفاش نصنف ولدي. اولا صعوبة الانتباه والتركيز. الصغار الكل كيف ما قلنا ما ينتبهوش بنفس الطريقة. لكن اذا كان مثلا ولدك يبدا يعمل في خدمة وبعد دقيقة يتلهى بحاجة اخرى، يكون يخدم في اكزرسيس وهو مازال يخدم فك اكزرسيس ما كملوش يتلهى بحاجة اخرى، ولا مثلا يسمع التعليمية يجي المعلم ولا انت في الدار تعطيه حاجة باش يخدمها اما يسمعها يفهمها اما ينسى جزء منها وإلا يضيع أدواته المدرسية، وإلا ينسى ما يهزش كتبته، وإلا يبدأ الواجب وما يكملوش. هذا ما هما علامات صعوبة الانتباه والتركيز. هذا الأول.
0: الحاجة الأولى.
1: الحاجة الثانية فرط الحركة. هاو نجيناها فرط الحركة. شو معناها؟ معناها يحرك يديه ورجليه باستمرار. فرط الحركة مش معناها يوقف ويمشي بركة. يبدأ عنده دي موفمون
0: بجورت بعضه.
1: عنده دي موفمون غيبيتي. اي حركات بتتعاود بيده ولا برجليه. وقت يتقعدوا على الكرسي ما يعرفش يقعد. يبدأ يتحرك في الكرسي. مش معناها يتململ في الكرسي ما يعرفش يقعد فيه. يقوم من بلاستو ديما. مثلا في القسم يزموش يفز.
0: عادي يفز يمشي من المكان لمكان.
1: هكاكا. وإلا يبدأ يحكي برشا.
0: كثير الكلام
1: يبدا يحكي
0: والمقاطعه.
1: هذا مع علامات فرط الحركه. هذا مع علامات فرط الحركه. والثالث يمينة الاندفاعيه. اش معناه؟ مثلا الصغير ديما يتصرف قبل ما يعطي روحه فرصه يفكر. مثلا المعلمه مازالت تفسر هي في الاكزرسيس وهو يعطي الاجابه. هي ديجا المعلمه ما عطتش التعليمات وهو هذاك هي الاندفاعيه. مثلا يقاطع الاخرين. العبيد تبي تكلم هو يقاطع الآخرين. مثلا كي يبدأ يلعب ما يستناش دوره يفك دوره. ولا مثلا يأخذ الحاجة من عند صحابه من غير ما يستأذن منهم. هذا ما هما
0: أطفال عندهم فرط الحركة.
1: هذا ما علامات أنهم ولدك هذا ينجم يكون عنده فرط حركة ولا إيبر أكتيفيتي. وراهي ما تنجم تقولها إلا ما يتعدى على أخصائي. راني لا نه المعلمة ولا أنت عليك. الولي وحدك تنجم تحكم عليه. راهي خدمة متاع فريق.
0: أو
1: باش نحكيو عليها يمين. بالضبط. معناها ما تكونش أنت تشوف ولدك يوقف وينقز ويتحرك ويمشي تبارك الله عليه وبصحته غير بركة أنت قالق وتعب من الخدمة وراه تعب وتحبه هو يريد وأنت على خاطرك تو بوزون دو كالم معناها تحب ترتاح تحب هو قاعد في بلاصة واحد.
0: تهزوا الأخصائي بالطبيعة هو اللي يحكم وهو اللي يقرر.
1: بالضبط. أما إذا كان
0: ولدك عندهم دي تكنيك يفهموا بها الصغار.
1: وعنده دراسة كاملة يمينة تو نشوفوها كيفاش معناها يدرس المحيط يدرسوا في المكتب يدرسوا في المدرسة يدرسوا في النشاطات الأخرى باش نجمو خاطر مش حاجة مش في مكان واحد. يكون يبير أكتيف ما يكونش كان في المدرسة
0: وفي الدار ما يكونش في الشارع
1: بالضبط. دراسة كاملة دراسة كاملة عملها.
0: يعني نفرضو أنه ولي بو والأم يقول لك راهو الصغير عنده فرط الحركة ولا مش يغب ما يركحش يتحرك برشا قبل ما يهزو لأخصائي. هل العقاب يحل المشكلة هنا؟ برشا أولية تقولك عاقبته سكرت على بيته
1: يعطيك الصحة في السؤال يمينة
0: ضربته حرمته ما كل حاجة. هذي عقاب يعني يحل المشكل؟
1: شوفي يمينة تصوري أنت صغير كل يوم يسمع ركز رد بالك كمل خدمتك. قديش من مرة قلتك ما تعملش هكا؟ الوغ شي يصير هذه حكينا عليها قبل. هذه لك التثبيت نتاع الحاجات. في الاول هو ينجم يحاول مسكين كي تقول له انت ركز ولا اعمل هو ما خاطر يفقد التركيز في ساعه يبدا يحاول ومن بعد ينسى يعاود ينسى يتلهى ولا يتصرف بالاندفاعيه اللي ريناها معناها
0: ليش شعوريا
1: المشكلة اللي مثلا الادولت الكبير شي نجم المعلمة في القسم تنجم تفسر هذا على انه عدم احترام. نحن قلنا من صفات انه مثلا يقطع
0: مقاطعة
1: يقص عليك الحديد والا ما يخليكش تكمل فكرتك به. والولي في الدار شي نجم يخمم يقول لك ولدي هذا ما يحبش القراية وعندي فيه مشكلة ويبدا عدم يخمم عادة ويبدا عندك الصغير كي يبدا هو يسمع فيك هيك شيء ولي خمم الصغير يبدا يا انت تولي تخليه يخم يشوف في نفسه فاشل
0: اللي اي
1: بالعوادات هذيك الكل يولي الصغير
0: اللي يحط في مخه
1: يحطهم في مخه يختزنهم يختزنهم ويولي يقول انا فاشل وانا ديما غلط دونك
0: هل هنا الصغير اللي عنده فرط الحركه نجمو نعتبروه صغير فاشل؟
1: لا ما نجموش نعتبروه صغير فاشل. ساعة نرجعوا مرة أخرى للعقاب يمينة خلينا بالله يعطيك الصحة في السؤال شوف إذا كانت الصعوبة مربوطة بأنه هو عنده أن ديفيسيت دو لاتونسيون فأنه التوبيخ المتكرر ولا العقوبة المتكررة راهي مشي باش تعلمه أنه يركز ومشي باش تعلمه أنه يحسن من سلوكه أنه ينتبه بالعكس هذيك تزيد تثبت له اللي هو ديما غلط دونك ما يصلحش من نفسه يبقى في نفس المنوال يبقى ديما غلط. مش راهو مش بالعاني راهو هذاك هو لو شيما في مخه كيفاش يجي انت تثبت له بتصرفاتك وبالعقوبات نتاعك اللي هو راهو ما راك قريب نقولوا عقوبة طلة فهمت لكن الاولاد اللي عندهم الاطفال الصغار اللي عندهم TDAH ما همش عباد ما همش ناس ما, هم ما معناها ما ينجحوش
0: معظمهم اذكياء
1: معظمهم اذكياء ما لهنا فما حاجه لازمنا ناكدوا عليها ويعطيك الصحه كي قلتها به الاولاد اللي عندهم TDAH مش الكلهم كيف كيف يا مينا مش الكلهم كيف كيف وحتى مظاهر TDAH فيهم ماهيش الكلها كيف كيف كل صغير عنده شخصيته وعنده قدراته وعنده الصعوبات نتاعو
0: درجات
1: به لكن زاده مش معناها فما هما فما مثلا صغير يلقى صعوبه في اكمال المهام صغير يحتاج انك تذكره صغير يحبك انك تقسم له التاش كي تعطيها تقسمها تو نحكيو عليها ان شاء الله باش نحكيو عليها في الحصص القادمه لكن يلزمنا نذكروا الذكاء والموهبه يختلفوا من طفل لاخر لكن يلزمنا ناكدوا على حاجه ما يلزمناش نخلطوا نقولوا زيد اخاطر هو TDAH راهو ذكي برش ولا راهو ذكي وموهوب
0: مش لا. لا ما نعطوش الحكم وحدنا وحكم مسبق
1: ما يمشوش مع بعضهم ما يمشوش متوازيين عنده TDAH معناها هو ذكي وموهوب لا عنده ديفيسيونس دو لاتونسون تنجم تكون درجه الذكاء نتاعو درجه الذكاء نتاع الاشخاص محطوطه على سلم يمين معناش كلنا نفس درجات الذكاء ومعناش كلنا نفس الذكاء وهذا ان شاء الله باش يكون موضوع الحصه الجايه رانا هذيك علاش فما صغير باهي في المات وصغير باهي في اللاتر وصغير باهي في البانتور خاطرهم هذيكم ذكاءات مختلفه وان شاء الله هما ذكاءات غارنر واش نحكيوا عليها ان شاء الله الحصه الجايه
0: بي أنا أنت ذكرت في البداية نحن ما نجموش نحكمه أنت كولي ولا أنت كمدربة في تطوير الذات ما نجمش تحكم عليه الصغير هذا عنده فرط الحركة وإلا مشاغب إلا ما يمشي المختص أنت كمدربة في تطوير الذات وقتاش تنصح الأولياء باش يشوفوا أهل اختصاص مختص
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا مينا فسوي إذا كان لاحظنا أن صعوبات الانتباه هذه أو الحركة ولا الاندفاعية المتواصلة وتظهر في أكثر من محيط في أكثر من محيط نعاود يعني في الدار في المدرسة ولا في الروضة في الشارع في نادي الأطفال كي يخرج يمشي يعمل أكتيفيتي كان يعني يعمل كان يعمل في سبور كان في محيط يعني حرق يعني بالضبط يعني سلوكه هذاك موجود في محيطات مختلفة بالضبط وتولي السلوكات هذه تسبب له مشاكل تسبب له مشاكل مع سون انتوراج تسبب له مشاكل واضحة في التعليم خاطر فما حاجة مهمة زادة برش نجم لك يكون ديسلكسي كنت ما تفيقش بيه فما بوكو دو ديفيسيونس فهمت اللي ما تفيقش بيهم ونحن الكل توا التراند جديد أن الكل نقولوا عليهم إيبر أكتيف نو ما هو مش الكل هايبر اكتيف ينجم يكون عنده صعوبة في التعلم ريالمون هو فهمت ماهيش ما سي با اون هايبر اكتيفيتي دونك اذا وقت اللي تولي تعملوا مشكلة في العلاقات اليومية في العلاقات الحياتية في التعلم هذا واحد من المهم ان نحاولوا ان نطلبوا من مختص انه يقيم صغيرنا المختص هذا يمينا كيف ما قلت لك راهو باش يجي باش يجمع المعلومات من البلايص الكل من الاولياء من المعلمين من المناشطين نتاعو من اصدقائه باش تبدا عنده صورة كاملة وواضحة في التشخيص بالضبط واذا تاكد المرافقة تتحدد حسب عمر الطفل واحتياجاته وشدة الصعوبات مش هم الكل باش نتعامل معاهم بنفس الطريقة يا مينا مش الصغار الكل عندهم نفس المشاكل وكل معناها باش نتعامل معاهم بنفس الطريقة اللي هو أكيد يا مينا يعني إذا كان الظهر هذه تبدأ عنده في أكثر من 6 أشهر أقل من 6 أشهر باقي ينجم يكون الطفل ذاك عنده نقص في النوم نجم يكون عنده قلق نجم تكون عنده اضطرابات نفسية مربوطة بحاجات قاعدة تصير في الدار رد بالك الاضطرابات أنت يكون عندك أن إليف بريون يهبل بعد دانس الكو يتبدل جي تشوفي تلقي يا أمه مريضة يا جده توفى يا مثلا الأولياء مش الضغط النفسي والقلق وقلة النوم راهم يبدلوا منه دونك يلزم الظاهرة هذه يشوفها على القليلة على مدة 6 مواء إذا كانت شدت على مدة 6 أشهر يلزمني نتصل بأخصائي وخاصة لأولادنا اللي أقل من 12 سنة
0: سورتو
1: لازمنا نشوفوا اون بازاج، يعني الاولاد في عمر صغير مش افونسي. هذه تظهر افيك لي زونفون اون بازاج سبيسيالمون قبل عمر 12 سنه.
0: مهم برشا. كلمه الختام شنو هي تنجم نصيحه تقدمها للاولياء اللي يسمعوا فيك توا على الصغيرات اللي تحكي عليهم انت عندهم فرط الحركه؟
1: بلي قبل هذا نحب نقول اللي معناها الاخصائي هذايا وقت باش يخلط يعرف اللي ولدك عنده تي دي اتش اش فما في وسط الثيرابي اش فما ارشاد الاولياء راه وقت يولي ولدك عنده تي دي اتش انت بيدك يلزمك تتعلم كيفاش تتصرف معاه
0: كوالي مع الاخصائي
1: والاخصائي باش يعلموا كيفاش يعلموه استراتيجيه سلوكيه كيفاش يقعدوا كيفاش كذا كذا كذا وفي القسم يعملوا له تعديلات في القسم. كنا قبيله نحكيوا على هذا يمينا وان شاء الله باش بتبيع بالمعلم باش يعطوه باش يعطوه
0: الكونفيدونسييل
1: ويفسروا له وبارفوا يلزم له بارفوا يلزم له علاجات دوائيه حسب حسب الكام عليه حسب الحاله بتبيع. الكلمه الختام يمينه هي اللي بدينا به قبل ما نقول على صغيري هاو ما يفهمش هاو ما يركزش هاو مشاغب. خلينا نبداو الساعه نسالوا رواحنا شنو يحتاج وشنو نجم نعمله باش ينجح. الصغيره ذاك اخزر له كصوره كامله ما تخزلوش صوره متجزئه واكيد اكيد باش تفهمها كي ترى صوره كامله باش تفهم صغيرك وباش تفهم شنو لازمك تعمل.
0: يعطيك الصحة على المعلومات اللي قدمتهم لنا وقدمتهم للسادة المستمعين والمستمعات. شكرا لك مرة أخرى سيدة نجوى بن عيسى مدربة في تطوير الذات على المواضيع المهمة اللي تقدمهم لنا كل أسبوع. شكرا لك موعدنا الأسبوع القادم
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة يا مينا.
0: شكرا.

هكا تقريبا نوصل مستمعينا ومستمعاتنا نهاية لقانا هذا معكم اليوم من نبض المساء. أجمل تحية الفريق العامل معايا نزار هريغي في الهندسة الصوتية، ألفة بوعشة في التنسيق العام للحصة، أيضا أمين بوبكري في مراقبة البث. أجمل تحياتي من رزيق من أمام الميكروفون، متابعة طيبة لبقية برامجنا ديما عبر موجات إذاعة الكيفت. صباح الخير ناس كل.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قال لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذه يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطت كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخد القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
2: لا للمخدرات،
1: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش مع حكايات درويش.
3: لا للمخدرات.
0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة: إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
4: ساعة
0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للأحد
2: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كامل الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
2: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى.
2: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
2: وتسهروا في ليلة لحد مع برنامج المكتوب منه هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
2: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
4: مساء الخير، تمام السابعة هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: منها نحييكم مستمعين الكرام في موجز لأهم الأنباء. أعلنت دائرة الغابات بولاية جندوبة اليوم عن أحداث مركز للإنذار ومراقبة حرائق الغابات بمعتمدية غار الدماء بهدف ضمان سرعة التدخل في إخماد الحرائق والتوقي من توسع دائرتها، لا سيما في ظل المخاطر والتهديدات المتأتية بسبب التغيرات المناخية. نظم اليوم الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة يوما إعلاميا للتحسيس بأهمية زراعة السلجم الزيتي ودوره في التداول الزراعي وتحسين مردودية الزراعات الكبرى، على أن يتم تنظيم يوم إعلامي ثان يوم الجمعة في هذا الإطار بمدينة بوسالم. تحتضن مدينة الكاف غدا يوما إعلاميا حول برنامج إيزي إكسبار الذي يهدف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. وتهدف هذه التظاهرة إلى التعريف بهذا البرنامج وآليات الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية والتعريف بآليات الدعم والمرافقة المتاحة وتمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. يتواصل إنجاز مشروع تزويد 120 عائلة بمنطقة الشعابنة من معتمدية الدهماني بمياه الشرب، والذي يشتمل على تهيئة محطة الضخ والشبكة الرئيسية لجلب المياه وبناء خزانين، وفقا لما أفادنا به عضو المجلس المحلي للتنمية بالجهة ياسر الفريحي. عربيا، استشهد فلسطينيون اليوم واصيب اخرون بجروح متفاوته الخطوره جراء قصف وغارات لقوات الاحتلال الصهيوني على مناطق مختلفه بقطاع غزه. موعد الاخباري القادم يتجدد معكم باذن الله مستمعينا الكرام في تمام الثامنه، الى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة. في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام، اهلا بكم الى حصه جديده من برنامج فشان العام، واخترنا لها من المواضيع اليوم المقاربات البيداغوجيه والنفسيه كادوات وقايه وعلاج لظاهره السلوكات المحفوفه بالمخاطر التي تهدد الناشئه والمراهق والشاب بصفه عامه. سعداء بالحضور لتأثيث هذا البرنامج وللحديث عن حول هذا الموضوع يحضر معنا في الاستوديو سيد محمد الحباسي، مستشار أول في التوجيه المدرسي والجامعي. سي محمد أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك سي وليد، ومرحبا بك في السادة المستمعين، وإن شاء الله نأثوا فضاء يليق يعني بهذا الموضوع الهام والمستجد حقيقة على الساحة الاجتماعية والتربوية أيضا.
0: نعم، شكرا لك على تلبية الدعوة. أيضا تحضر معنا سوار زويتا وهي أخصائية نفسانية بالمندوبية الجهوية للتربية بالكاف. أهلا وسهلا بك سوار.
2: أهلا بك سي وليد، مشكور على الدعوة والاستضافة، وإن شاء الله الكل مع بعضنا نتعلموا برشا حاجات فيما يخص الظواهر هذوك.
0: ومش تعاونا برشا أنت خاصة في الحصة هذه الأولياء والأسر، مش تقدم لهم نصائح كيفاش مش ربما نفيقوا بالظواهر هذه وكيفاش نواجهها. أيضا سعداء باستقبال سي محمود مفتاح وهو رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة عبر الهاتف. سي محمود أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا بك، شكرا على الاستضافة، وأهلا وسهلا بضيوفك الكرام وبكل مستمعين لإذاعة الكاف.
0: نعم، أكيد في هذه الحصة مستمعينا الكرام مش نتحدث عن البيداغوجية المدرسية ورصد مؤشرات التعثر والتسرب لدى ربما الناشئة، أيضا مش نتحدث عن الصحة النفسية للمراهق وكيف نرافقه وكيف نتعامل مع الضغوط والمراهقين بصفة عامة. أيضا سنتحدث في ختام حصتنا عن دور الأسرة والتواصل بين الأولياء والأبناء وكيفية الوقاية الاستباقية من هذه السلوكيات. إذن ننطلق في الحديث معك سي محمد. أكيد سؤال يتبادر إلى الذهن ويطرح كل ولي وكل مواطن في هذا الموضوع، كيف نقرأ العلامات الأولى للسلوكات المحفوفة بالمخاطر؟ نتحدث على تغير مفاجئ في بعض السلوكيات، تراجع المدرسي، التسرب، كيفاش نشخصه؟ ربما ننطلقوا بالتشخيص، كيفاش نشخصه هالسلوكيات هذه؟
1: شكرا سي ولي. بطبيعة يعني أي ظاهرة سلوكية في التعاطي معها لابد المرور بثلاث مراحل، علينا أن نفهم أولا هذه الظاهرة، ثم بعد ذلك نمر إلى مرحلة التشخيص وتفسير هذه الظاهرة، ثم مرحلة التدخل بطبيعة الحال. نحن اليوم أمام ظواهر هي تبدو في ظاهرها ليست غريبة عن المجتمع التونسي أو عن العالم ككل، ولكنها أخذت أبعاد أخرى أكثر سلبية وأكثر تأثير على الأفراد والمجتمعات، واتخذت أشكال أخرى جديدة مما جعلها ظواهر سلوكية مستجدة. طبعا في إطار فهم هذه الظواهر، إذا تحدثنا عن التسرب المدرسي أو الإدمان على المخدرات أو العنف بأشكاله أو التنمر، بطبيعة الحال هي ظواهر ليست محلية، وإنما هي ظواهر كونية تطورت كما قلت، اتخذت أشكال متعددة بسبب التحول الذي شهده هذا العالم. يعني تعرف وليد اليوم حديث كبير عن أزمة المعنى، يعني نقول المدرسة اليوم فقدت المعنى الأساسي أو المعنى الحقيقي لوظيفتها، نتحدث عن الأسرة أصبحت فاقدة المعنى. إذن ثم أزمة معنى شملت مؤسسات كثيرة جدا، المؤسسة التربوية تجد نفسها في قلب هذه الأزمة. طبعا يمكن حتى نلخص هذه التحولات في أربعة أساسية. معطى السيولة في مقابل الصلابة، نعني أصبحت العلاقات الاجتماعية سائلة، يعني لم تعد صلبة، أصبحت مفككة. بطبيعة الحال الروابط الأسرية أصبحت أيضا مفككة بالمقارنة مع الروابط القوية والصلبة فيما ذا. طبعا تفك الروابط من أسباب انتشار هذه الظواهر. ثم نزعة جديدة اليوم هي نزعة الشباب في مقابل إنشأنا مشروعية الأجداد. نزعة الشباب يعني الشباب لم يعد وليد فترة زمنية، أصبح عقلية، يعني أني تادي سبري، عقلية تميل إلى الرفاهية إلى المتعة في أقصى حدودها. بطبيعة الحال هذه من الأسباب أنه الشباب يبحث عن وسائل أكثر تجددا وسائل أكثر إثارة ووسائل يعني جالبة أكثر للمتعة. أيضا نتحدث اليوم عن عصر التسلية والإثارة في مقابل المعرفة والثقافة في مضى. نشاهد اليوم حتى في وسائل الإعلام يعني المظاهر والبرامج التي تستهدف التسلية وإثارة الغرائز أكثر من تلك التي تقذ الأذهان وتخاطب العقول
0: والوسائل الرقمية اللي توفر
1: بطبيعة الحال. ثم المستوى والتحول الأخير هو نقترب أكثر للتعليم. التعليم كان منفعة فيما مضى، كان سلم اجتماعي، اليوم التعليم أصبح سلعة، يعني تحولنا من مرحلة التعليم كمنفعة إلى مرحلة السلعنة. وبطبيعة الحال هذا أفقد التعليم جزء من معناه ودلالته، باعتبار أنه البعد التربوي ضعف أمام مستجدات كثيرة، دروس خصوصية، دعم، تدارك، أصبح المدارس خاصة، يعني أصبحت يعني حتى تكافي الفرص محكوم بالضبط بمبدأ العرض والطلب، أصبحت المؤسسة التربوية كأنها تروج لقيم السوق.
0: علاش سي محمد أنا نجم ولي يقول لك أنا نستثمر في صغيري؟
1: صحيح صحيح، هذا صحيح.
0: أنا استثمر في العلم.
1: من لاحظه وليد يعني بصورة بسيطة جدا، الجزء الكبير من الأولياء يعتمد على الدروس الخصوصية، صحيح ثم جزء لغاية دعم القدرات المكتسبات حتى وإن كان التلميذ له مستوى طيب، لكن ثم جزء كبير يتخلى عن المسؤولية تماما ويوكل المسؤولية لمربي ينوبه بالضبط في مراقبة ابنه ومتابعته بمقابل مادي،
0: وصار مجرد سلوك ربما تقليد لجاره ولا قريبه ولا.
1: نحن لسنا ضد دروس الدعم والتدارك في ذاتها، وإنما أن تؤدي إلى تفكك تلك الروابط الأسرية، لأنه تعرف وليد أنه بالضبط نحن نتحدث عن سلطة تربوية ولا نتحدث عن تسلط. التسلط بطبيعة الحال فيه عنف رمزي كذا إلى آخرها، لكن السلطة التربوية هامة جدا لأن

0: المؤشرات ربما الخفية ولا حتى الظاهرة اللي ربما تنظرنا احنا كأولياء ولا حتى التلاميذ انهم باش ينزلقوا ربما في هذه السلوكيات.
1: هو في الحقيقة ثم مؤشرات، لكن ليست يعني ليس دائما المؤشر دليل على وجود ظاهرة. بمعنى مثلا عندما نتحدث عن المخدرات نقول من بين يعني مؤشراتها ضعف التركيز، الشرود، ليس هي مؤشرات، لكن قد لا تكون مؤشر على أنه التلميذ مدمن مثلا، قد يكون هناك أسباب أخرى. بالتالي لابد يعني الرصد هو مرحلة هامة جدا في الفضاء التربوي، ويقوم به الإدارة المدرسية بطبيعة الحال، لأنه سواء المستشار في علم التوجيه أو الأخصائي النفساني ليس متواجد باستمرار في الفضاء التربوي، وإنما الإدارة هي الأقرب إلى التلاميذ، تقوم بالرصد. في ضوء ذلك الرصد تتم عملية التشخيص سواء من الأخصائي النفساني أو من المستشار، بمناسبة لأنه في المستشار في علم التوجيه المدرسي الجامعي له ثلاثة أدوار رئيسية: الإعلام، التوجيه، والمرافقة، المرافقة النفسية، خاصة بالنسبة للذي يشكو من صعوبة التعلم، تعثر دراسي، أو تعرف هذا زميلتي اللي يقوم تقريبا نتقاطع في دور هذايا، المرافقة النفسية لتلاميذ البكالوريا وتلاميذ السنة التاسعة استعدادا للمحطات الوطنية، يعني نقوم بالاستعداد النفسي والذهني، وباعتبار أنه المستشار قادم من القسم هو في الأصل، أيضا نقوم بالاستعداد المنهجي يعني طرق المراجعة كذا. أثناء هذه الحصص أيضا يمكن أن تكون مناسبة للرصد، وأحيانا التلميذ نفسه يعني في آخر الحصة يطلب منك إنجاز حصة مرافق، يعني بطبيعة الحال وهذا تتعمق فيه زميلتي، يعني طلب التدخل له أطر قانونية منظمة، يعني لا نتدخل كما اتفق وحيثما شئنا، وإنما ثم أطر وقنوات معينة. التدخل يتم إما خاصة بمرافقة فردية للتلميذ. بالنسبة لنا إذا كان يعني الحالة نتاع التلميذ يمكن يعني التدخل فيها انطلاقا من وقعنا كمستشارين، إن كانت وليدة يعني أسباب نفسية بتبقى تحال نحيل الأخصائي النفساني.
0: مش نجوسي محمد أكيد لكيفية التدخل والمرافقة. مستمعينا الكرام، نواصل تقديم برنامج فشان العام، ونواصل الحديث عن المقاربات البيداغوجية والنفسية لمعالجة ظواهر والسلوكات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد المراهقين والناشئة بصفة عامة في مؤسساتنا التربوية وحتى في أسرهم داخل الأسر. ننطلق الآن وسعداء بالحديث مع الأستاذة يسر سوار زويتا، الأخصائية النفسية في المندوبية الجهوية للتربية بالكاف، عن البعد النفسي ربما والتربية النفسية للناشئة. كيفاش نفهم سوار البنية النفسية للمراهق؟ ونواصل هنا في التشخيص كما كان يتحدث سي محمد، شنو ربما آليات المواجهة النفسية اللي ربما تواجه أطفالنا ومراهقينا باش تخليهم عرضة لهذه السلوكيات؟
2: مشكور سي وليد وسي محمد على اللي كنت تحكي فيه، ديجا حطنا في الكادر وفسرنا برشا حاجات، جوس باش نزيدوا نكملوا نفهموا أكثر. فما نقطة ياسر مهمة ديجا حكي سي محمد عليها، اللي راهو سلوكيات المحفوفة بالمخاطر عندها برشا أنواع، واللي هذا يعني اللي فما برشا مؤشرات وبرشا تجليات وبرشا أسباب اللي هي تنجم تأدي للسلوكيات هذوما. أما الأهم من كل هذا الكل، من كل هذا الشيء، اللي احنا كيفاش معناتها نجمو ان ايدنتيفي اللي هو بالحق سلوك محفوف بالمخاطر ومشكلة معناتها تأثر. التعريف متاحة اللي هو اي سلوك يهدد الصحة النفسية والجسدية للتلميذ ويكون عنده تأثير على حياته وعلى حياة اللي دايرين بيك، سواء اصحابه، عائلته، حياته في المدرسية وغيره، معناتها فما تأثير على الحياة بصفة عامة. هذا ككل ما يكفيش اللي احنا نحكيه على سلوك في معناتها فيزيون كيستيونير، معناتها كاين استجواب عنا سلوك ولازمنا نعالج السلوك هذا ونقفه. اصلا كيفاش تتم المعالجه كان انا ما نفهمش السلوك منين جاي. هوني الحاجه المهمه اللي انا نفهم، نسال قبل باش نفهم لازمني نسال عده اسئله. فيش يتمثل السلوك هذا
0: بالضبط
2: فينا سياق صار السلوك هيك، اسكو ديما متواصل معناتها والا

0: الاختيار في مرة أكهو وإلا في أوقات معينة، مثلا كي تعاد بضغط نفسي كبير التلميذ الصغير وإلا غيره. كيف كيف هل التلميذ هذية عنده معناتها بدائل لهالسلوك هذا وإلا يعرف كان يتصرف بالطريقة هذه؟ وهنا باش نزيد نفسرها البوان هذي. بالنسبة للسلوكيات في حد ذاتهم كما سميهم سي محمد، عندنا كسوة التدخين، استعمال المواد المخدرة، التنمر، العنف، وحتى الانفعال. الانفعال شو معناتها؟ كنا نجم ننفعله، هو ردة فعل طبيعية للإنسان.
1: يعني تو حتى الانفعال العادي أصبح سلوك محفوف بالدخان وربما يؤدي للأشياء كتير.
0: مش في حد ذاته الانفعال العادي، خطر احنا فينا الماء اشخاص عاديين معناتها كنا ننفعلوا وكنا نتغش. وقتاش يولي اثر؟ كي انا ما نعرفش كيفاش نتحكم في الغضب نتاعي مثلا، كي انا ننفعل بطريقه معينه ونعمل باساج لاكت لانفعال، نقصد بها الامبولسيفيتي اكثر منها الانفعاليه اللي انا نجم يؤدي لي للعنف، ردات الفعل اللي ما تحترمش مثلا الإطار متاعها، اللي أنا نولي ما نحترمش الحدود اللي أنا فيها، مثلا كاني في الدار ولا كاني في مؤسسة تربوية وإلا غيره، نجم نلقى ردة فعل عنيفة متكررة أكثر من مرة. دونك أنا باش نرصد اللي هو فما سلوك معناتها محفوف بالمخاطر، لازم التكرار متاع السلوك هذا، لازم اللي هو فما تأثير معناتها كبير على الشخص وعلى حياته وعلى دايرين به، فيني نجم يأثر ويشكل خطر عليه كشخص وعلى المحيط متاعه. هذم أكثر زوز حاجات لازم نركز فيها.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: باهي هوني باش نفهم السلوكيات. يعطيك صحة على سؤال ياسر مهم. هوني باش نفهم السلوكيات اصلا منين تجينا وكيفاش نجم انصح القول، معناتها ما نحبش نقول نتحكموا، اما شويه معناتها في الدوغري نتاعها. عندنا زوز عوامل ياسر مهمه، اللي هو فاكتور بروتكتور اللي هو الحامي، وفاكتور دو ريسك معناتها اللي هما يزيدوا يعززوا المخاطر هذا. مثلا انا كاني في بيئه، معناتها في بيئه اسريه ما فماش سياسه الحوار والنقاش، فما مثلا عنف اسري كسوة معناتها بالنسبه للكوبل والا للتلميذ الصغير، معناتها في حد ذاته قاعد يتعرض للعنف من قبل الولد نتاعو ولا الام نتاعو والا مهمل. كيف كيف مثلا في المؤسسه التربويه قاعد يتعرض للتنمر، والا حتى الحاله الاجتماعيه والماديه راهو زادت نجم تاثر. ما عندوش حد معناتها سند يعطي فيه ثقه ويحكي معاه، عنده زاده كيف كيف مشاكل في التعبير عن المشاعر نتاعو على خاطر ما كانش عنده مثال صحي يوريه كيف يوريه كيفاش يعبر على مشاكله واحاسيسه، ولا يوريه كيفاش يصير حل النزاعات والمشاكل والصعوبات بطريقه سليمه. هذم الكل ينجموا يزيدوا يقويوا معناتها في البروبابيليتي اللي انا النجم راه عند الشخص هذايا سلوكيات محفوفه بالمخاطر والا مشاكل نفسيه، مش بالضروره كان نحكي على السلوكيات الخطيره. اون كونتر بارتي نجم الخدمه اللي من بعد باش نزيدو نحكيو عليها اكثر، اللي هي الوقايه، اللي هما لي فاكتور بروتيكتور اللي هما يعاونونا باش نتجنبوا الحاجات هذو والا نقصوا في الحد نتاعها.
1: ان شاء الله تانا نجيو هالوقايه والاليات تاع المرافقه. ربما نمشي مع سي محمود غربال. سي محمود هو رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة، عفوا سي محمود مفتاح. سي محمود إذا مرحبا بك مجددا.
2: شكرا.
1: مازلت معنا سي محمود. كثيرا ما يقع اللوم أو يلقى اللوم على الأسرة، وكما كانت تتحدث أختنا الأخصائية النفسانية، لكن كيفاش يمكن للأولياء اليوم إعادة بناء جسور الثقة بينهم وبين الأبناء في ظل التحديات الرقمية اللي تحدث عليها سي محمد ربما في بداية الحصة، وتغيير نمط العيش للعائلة التونسية؟
2: شكرا مجددا على الاستضافة والاختيار هذا الموضوع للتحدث فيه. قبل أن أتطرق للموضوع هذا عندي زوج ملاحظات. الملاحظة الأولى ورد في كلمة شي محمد تحدث عن المؤسسات الحرة الخاصة. نحب نذكر أن المؤسسات الحرة هي وجدت قبل الاستقلال، لأنه كان عندها دور هو انتشال المنقطعين عن الدراسة. هذه الحاجة الأولى. الثانية الدروس الخصوصية، سبب فيها هو أن الأسرة أصبحت تبحث عن الامتياز. طبعا تحدثنا عن المشاكل تهدد التلميذ، تهدد الطفل، تهدد الشاب، وحملنا الأسرة ما لا يمكن أن تتحمل. الأسرة اليوم مكبلة بأولا أمور مادية، لأنه الشاب أصبح أو الطفل يحب يلبس مليح ويحب، يعني متطلباته كثيرة جدا، إضافة إلى دروس خصوصية ودروس تدارك وغيرها. اثنين، الأسرة ما نقولش متفكة، احنا الأسرة معناها متاعنا قليل باش تلقى، معناها نسبة تفكك الأسرة عنا راهو ضئيل، ما يجمعش الظهر قضية. لكن الأسرة اليوم منهمكة في العمل. التوقيت المدرسي والتوقيت العمل هذا يطلبنا به عدة مرات أنه يتاقع سينكرونيزاسيون بين الاثنين باش الأسرة تنجم تتفرغ لابنها وللعائلة، والابن كذلك يكون عنده الوقت الكافي باش يكون في الدار ويراجع ويكون مراقب أكثر. لكن لأن فضاءاتنا اليوم هي جذابة، صح، فضاءاتنا التربوية جذابة للتلميذ وقادرة باش يكون فما إعادة نظر في التوقيت المدرسي. أخيرا السيد الوزير خذ قرار تمناه كمنظمة وتجاوبنا معه إيجابيا وقدمنا مقترحات لتفعيله، هو أنه منع، ولو أنه ما نقولش أنا نقول بقاء التلاميذ داخل مؤسسة تربوية في وقت الفراغ هذا يجب له يقلل من المخاطر اللي تهدد أبنائنا التلاميذ. لكن هل أنه اليوم في الوضع الحالي مؤسساتنا التربوية قادرة على إبقاء التلاميذ داخل المؤسسة التربوية؟ أنا ما حشيش ما يبقى في الساحة، قتل إذا يبقى في الساحة الأمراض الموجودة المرة تنجم تكون لداخل
1: بالضبط.
2: لكن هل أن قاعات المراجعة موجودة؟ هل أن المؤثرين الكافيين موجودين؟ ثم نفتقد إلى أولا لجان إنصات، لابد من لجان إنصات المؤسسة التربوية حتى تستمع إلى خلافات المشاكل التي تطرح للتلميذ للولي، المربي مع التلميذ، المربي مع الولي. هذا مش موجود. يود أن يكون موجود في كل مدرسة. اثنين، إحنا اليوم ندعو إلى والسيد الرئيس وقت اللي قبل الكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية وقبل معه وزير الثقافة اللي هي رأسة منها بحكم سنها أول اجتماع، يعني ديكلوغ ثقافية رياضية متنوعة علمية. هل أنه هذا موجود؟ لأنه لما تتوجد النوادي هذه تخلي التلميذ لك القوة متاعه، يعني ألا ماشي يستغلها في أشياء أخرى، بالعكس يفرغ الطاقات متاعه في النشاط الثقافي، في النشاط التربوي، في النشاط الرياضي. مع الأسف فضاءاتنا اليوم لا تتجاوب مع هذا. الأسرة ما نقولش ما عندهاش مسؤولية، عندها مسؤولية، لكن مع الأسف أصبحت مسؤوليتها في توفير المادة للأبناء وللدروس خصوصية. لابد نطالبها وندعو أنها تقوم بدورها التأثيري أكثر، لأنه إحنا مشكلتنا الحقيقية هو الحوار داخل الأسرة، هذا مفقود بصفة عامة، موجود في بعض الأماكن لكن بصفة عامة مفقود. وبالتالي لابد من وندعو العائلة والأسرة لثقافة الحوار. انقطاع المدرسي أسباب عدة، فما أسباب مادية، فما أسباب أنه العائلة متفكة وهذا موجود، ثم فما أسباب أنه إحنا الباساج من السيزيام للساتيام إذا نشوفوا تنلقاو أكبر عدد ممكن من المخطئين وفي الفترة هذيك. يعني ما فماش يعني التهيئة نفسية للتلميذ اللي يتعدى من الابتدائي للثانوي، ما فماش تهيئة، ما فماش احتضان، ما فماش تأطير، ما فماش مراقبة، وهذا خطير وخطير جدا.
1: نعم.
2: الحمد لله أنه ممكن السنة نقول أنا أنه التكوين المهني تحرك أكثر من العادة وقاعد يستوعب في عدد لا بأس به من المطرودين أو اللي ما كملوش دراستهم في التعليم الابتدائي والثانوي، وهذا هام وهام جدا لابد أن نركز عليه كذلك. والعائلة لابد أن تتقبل الثقافة الجديدة، ثقافة التعليم
1: المهني، تكوين المهني. سي محمود، أنت ربما انطلقت مباشرة في تقديم ربما مقترحات ولا حلول لتجاوز هذه الظواهر. أنتم في المنظمة التونسية للتربية والأسرة وتحدثت على المجلس الأعلى للتربية، هل انطلق العمل بعد مع المجلس الأعلى للتربية؟ هل جاتكم دعوة ولا أنتم طلبتوا لقاء قدمتوش مقترحات؟ شنو كمنظمة الآليات ولا ربما أنشطة ولا ورشات كنتوا معناتها تخموا باش تنظموها لتأهيل الأولياء، لما لا تأهيل الأولياء على التربية الإيجابية كما كنت تحدثت؟
2: شوف، احنا دورنا في الحقيقة هو قوة اقتراح. كم من ندوة نظمناها سواء حول التصدي للمخدرات، دور الأسرة، والتحدي التصدي للعنف داخل الأسرة، التصدي للعنف داخل المؤسسة التربوية، التصدي للمخدرات ولغيرها. يعني هذه عملنا ندوات كثيرة وكثيرة جدا على المستوى الوطني الجهوي والمحلي.
1: فماش دراسات قمت بها أيضا؟
2: عملنا دراسات حول الإصلاح المنظومة التربوية، وقدمنا كتيب لعدة وزراء، من كل وزير يجين يجول كتيب. هذا قدمنا مقترحات أخيرا لما السيد الوزير خذ القرار للإبقاء على التنمية الداخلية والمؤسسة التربوية، قدمنا اقتراح كتابي للسيد الوزير للمساهمة في تفعيل هذا
1: المقترح.
2: العمل المقترح مع الأسف إلى حد الآن لم نتلقى جواب. يعني نحن نحاول ونقترح، وهذا دورنا
1: وهذا دوركم كمجتمع مدني. سي محمد، كنت أستمع إذن لسي محمود مفتاح. شنو ربما مواطن الخلل في منظومتنا البيداغوجية كما يتحدث سي محمود؟ فما أكيد مواطن خلل كما تحدث في على الأسرة، فما في مؤسساتنا التربوية أكيد مواطن خلل. شنو المواطن الخلل تراها في مؤسساتنا التربوية ويلزم مراجعتها حقيقة؟
3: شكرا سي وليد. فقط في 30 ثانية حبيت
1: مثال شيء تفضل
3: نعلق. يعني أنا لم أتحدث بتاتا عن التعليم الخاص، تحدثت عن فئة من الأولياء الذين يتخلون عن المسؤولية ويلقون يعني العاتق مسؤولية التربية للدروس الخصوصية. لذلك لما أقول لا، أنا لست ضد التعليم الخاص والدروس الخصوصية باعتبارها دروس دعم متدارك، لكن أن يتخلى الولي عن دوره ويشتري وقتا للعناية بابنه على حساب الصحة النفسية كما كانت زميلتي سوار تتحدث. بالنسبة لي يعني أردنا يعني وأنا من التعليم طبعا شأني شأن زميلتي، يعني في إطار النقد الذاتي بطبيعة الحال ما ثمش تبصر بالممارسات بطبيعة ما ثمناش باش نتقدمه. بطبيعة المؤسسة التربوية يعني أحسن ما قاله سي محمود هو أنه وهو الحديث الشائع بالفعل التوصيف الصحيح أصبحت غير جاذبة باعتبار أنه أصبحت هناك مؤسسات أخرى تشارك وتنافس المؤسسة التربوية في أداء هذه الرسالة. المشكلة في يعني كثيرة هي المشاكل، ولعل البرامج التي وضعت والحملات المتوالية تعي جيدا يعني حجم النقائص الموجودة في الفضاء المدرسي. من بين يعني مظاهر الخلل مثلا ضعف النشاط الثقافي في المؤسسة التربوية.
1: كانت النوادي الثقافية
3: بالضبط، والنوادي يعني كانت التلميذ يصرف الطاقة هذيك في جوانب إيجابية إبداعية أصبح يصرفها في جوانب أخرى. أيضا سيطرة الجانب المعرفي رغم أنه هي وزارة التربية، يعني الوظيفة الأساسية تربوية، لكن سيطرة الجانب المعرفي على الجانب الوجداني بطبيعة الحال أثر كثيرا في سلوك. تحدثت منذ قليل زميلتي يسرى كيف تحول من الانفعالية للانفعال، الطاقة هذيك كيف تحول لسلوك عدواني أحيانا. أيضا في مستوى الزمن المدرسي كما أشار سي محمود بطبيعة أحيانا راهو الضغط بين ظفرين يولد الانفجار. يعني التلميذ مراهق بطبيعة الحال في حاجة إلى فترة كافية ليعبر فيها عن نفسه سواء بهواية رياضية ثقافية فنية، يجد نفسه يعني بين الجدران على مدار اليوم بطبيعة الحال لابد من المراجعة. وهناك بعض التجارب في بعض الولايات لنظام الحصة الواحدة إن شاء الله تنجح، لأنه لابد يعني حتى علمية لابد من التجربة، تجريب قبل التعميم. إن شاء الله تنجح في ذو نجاح إن شاء الله نعموها إن شاء الله.
1: بداغوجيا ما شاء نحن نلاحظ ديما نرجع لل التعليم تاعنا قبل كيفاش كنا نقراو حتى بيداغوجيا وتعليميا قبل درس الإيقاظ، وكنا نعمل رحلات علمية وهكيك الدرس ربما نقراوه في الطبيعة. علاش تم الابتعاد نوعا ما على مثل هذه الأساليب؟ وهل فعلا تعاون التلميذ أنه يفرغ الطاقات متاعه وينتبه أكثر بطبيعة للدرس في رحلة علمية خير من أنه يكون بين جدران القصر؟
3: هي الأمانة ما انقطعتش يعني العادات الحميدة هذه، لكن قلت لأسباب كثيرة جدا. تعرف وليد يعني ما يكفيش توفر موارد بشرية باش ننجزوا يعني مشروع، لابد أيضا من إمكانيات مادية. يعني التنقل يزم فما مرافق فيه، في يزم فما يعني وسيلة نقل إلى آخرها، يعني وأيضا ارتفاع عدد التلاميذ.
1: أنا علاش جبت لك ربما المثال هذا؟ هل ربما مش يصير التفكير، هل من الضروري أن نفكروا في وسائل بيداغوجية؟
3: هي بيداغوجيا المشروع، بيداغوجيا المشروع تتطلب ذلك، يعني المعاينة الميدانية أنه التلميذ يعني قبل أن ينظر لذاك يعني الزجاج يفكر من ما هي المواد التي يستخرج منها يمكن فرصة للخروج، خروج الطبيعة، الخروج الطبيعي فرصة لأن يقرأ التاريخ ويتعلم الجغرافيا، يعني فرصة هامة جدا. لكن أنا سي وليد نمشي أكثر من هكا، السؤال الأساسي هو هل أنه مدرستنا قاعد تتعلم في مهارات حياتية
1: بالضبط؟
3: يعني هل أنه التلميذ اللي يخرج من عنا هو التلميذ يتعلم يناقش يتواصل يحسن الاندماج، أم أنه فقط تلميذ يتلقى معرفة، يعني كأنه أصبحت وظيفة المدرسة هي وظيفة تلقينية بحتة، والتلميذ في نهاية الأمر عليه باسترجاع واستحضار تلك المعلومات من أجل تحقيق هدف النجاح، وهو نجاح حيني صراحة إذا اقتصر على هذا الجانب. أكبر دليل أنه انتشار ظاهرة الغش، وصار هي قديمة لكن صار مستجد لأنه أخذ أبعاد أخرى، غش إلكتروني، لأنه التلميذ حس أنه المعرفة هي سبيل النجاح، واستحضارها سواء بالحفظ أو بوسائل أخرى هي سبيل النجاح، في حين أن النجاح في الدراسة هو نجاح في مرحلة مراحل الحياة. أما النجاح في الحياة في الدراسة ومن بعدها بطبيعة الحال يحتاج إلى كفايات ومهارات على المدرسة أن تفكر في أن تكون هي الرافد الأساسي لها، بالاستعانة طبعا بالمؤسسات التي تعتبر يعني شريك ومتدخل فعلي في العمل التربوية،
1: دور الشباب، دور الثقافة
3: بطبيعة الحال، ولعل يعني اشتراك 11 وزارة في اليوم التحسيسي يوم السبت أكبر دليل على أنه المقاربة لابد أن تكون تشاركية، ولابد من تشابك الأهداف وتضامن المجهودات، لأجل ما دام الهدف واحد فلما نشتت الجهود. إذن فكرة يعني اليوم التحسيسي كانت فكرة ممتازة جدا، إن شاء الله يعني ثم نوايا صادقة أن تمتد في مستوى الزمن، لأنه إذا امتدت في مستوى الزمن تصبح يعني مجرد يعني حدث ظرفي، نحن نريد مشروعا كاملا ينقذ المدرسة التونسية.
1: برافو، يعطيك الصحة سي محمد. أنت انطلقت كيف كنت وكي سي محمود في المقاومة. سوار كيفاش ممكن نتحصل على آليات لبناعة نفسية لدى المراهق ربما ولدى الشاب، سواء للشاب نفسه ولا من الولي متاعه؟
0: يعطيك الصحة سي وليد. وجست قبل ما نمشي للمقارنة فما حاجة مهمة ديجا قبل حكينا عليها، اللي هي فترة المراهقة في حد ذاتها، اللي هي تعاوننا باش نفهموا الأسباب متاع المشاكل هذه، وباش تعاوننا زادة للمقاومة. احنا كما نعرف فترة المراهقة فترة ياسر حساسة يتعدى بها كل صغير، فين يصير فيها دي شانجمون على جميع الأصعدة الجسدية النفسية الفيزيولوجية الاجتماعية وغيره. هوني رانا نلاحظوا اللي صغير يبعد على عائلته، هذا هو ساج اوتوماتيك معناتها اللي هو يولي يحب يخلق الاستقلاليه نتاعو فين يعبر فيها على ارائه على نفسه بعيد على العائله، ويقرب اكثر من الاقران نتاعو من صحابه وزملائه. فين يولي راي الصحاب مهم دوبل وتريبل من راي البارون. على هيك تلقى ديما لي كونفلي في البريود هذية، الصراع فين؟ الولي بالنسبة لي التلميذ مازال صغير ومازال ما كبرش، مازال ما ينجمش يتصرف وحده، ما ينجمش يعبر على روحه، أنا لازمي نمشيه على الطريق السوي والمستقيم. وبالنسبة للتلميذ هو راني كبرت وما وباش بكم مازلتوا تحكيوا معايا، واش بكم تحكموا فيا، وأنا نحب نعمل هكا ولازم كلمتي أنا اللي تمشي. وهذا اللي يخلق لنا الصراع ويزيد يأكد يؤدي إلى معناتها ديزون التفكك، وإلى معناتها يبعدوا على عائلاتهم، وبعديك ينجم كتصير لهم أي مشكلة ما يرجعوا لهم، شو تكبر الحكاية واللي فهم معناتها تفكك أسري على المدى البعيد. على هيك لازمنا نفهموا اللي الفترة هذية راهي بطبيعتها معناتها يتعدى فيها صغير برشة دي كريز، الكريز ايدنتيتير كما قبيل حكينا على حكاية محمد على المعنى، هو يبدأ يلوج على المعنى متاع نفسه، معنى الحياة، معنى القراية، معنى الخدمة، المعنى في حد ذاته، كما اللي شانجمون فيزيك في حد ذاته ينجموا يؤدوا المشاكل النفسية، كان الصغير مثلا وإلا صغيرة سمن ضعف طلعت له حبة طلعت له شعر، هذا من الكل واللي يخمم فيهم معناتها، واللي يخمم في تصويرته كيفاش يراو فيه صحابي، راه فيه مزيان مش مزيان، لازمني نترنا سبور، لازمني نسمن، لازمني نضعف، هذا يزيدوا ينجموا في مرحله متقدمه يؤديوا المشاكل النفسيه، منها انعدام الثقه في النفس، منها لونكسيتي سوسيال الرهاب الاجتماعي، واللي ما عادش يحب يخرج، ما عادش ينجم يحكي مع اصحابه وغيره، كيف ينجم يؤدي معناتها لتراجع المستوى الدراسي. فما نقطه مهمه لكلكم حكيتوا فيها اللي هي وين توصلت جبتها، تراجع المنسوب الدراسي والقرايه في حد ذاتها. مع الاسف احنا تولينا في وقت فين نحكم على التلميذ على الصغير بالنوت اللي ياخوها
1: معدلات
0: المعد الوغ كو راهو تبارك الله كما نعرفوا فما برشا انواع نتاع ذكي صغير راهو فما برشا حاجات ينجم يبدع فيهم كما فما برشا حاجات ينجم ما يبدعش فيهم هذا هو الانسان معناتها عنده برشا حاجات باهيه وبرشا حاجات ماهيش باهيه معناتها يخدم عليهم والا غيره المشكل الاساسي اللي احنا ننسي وهذا الكل ونقعدوا مركزين كان في النوت انا تو فرضا انا عندي صغيري نهار كامل انا نمرش فيه بالقرايه ومن ليتود للدار وكان ما يجيبش نوت ونقعد ديما ضغط عليه وقاعد يتعدى فتره المراهقه نتاعو بالتحولات اللي تطأها الفترة هذه هل تعتقد اللي هو مازال باش يسمع كلامي معناتها حتى انا كان حاولت نحكي معاه وشجعت سياسة الحوار وحاولت نحكي معاه قلت له الحكاية هذه ما تعملهاش فك عليك منها وابعد عليها لا بالعكس باش يولي باش يزيد يثبت نفسه واللي هو كبر واللي هو انا كأم معناتها ما عنديش عليه معناتها قوة وسلطة ونهار كامل وانا نحط ونضغط عليه باش يولي المنفذ نتاعو الحاجه اللي انا ما نحبهاش ونلقى روحي تحت معناتها في الفخ نتاع اللي هو مشي في الحاجه اللي ماذا بينا يتفاداها على خاطر الاثار اللي تنجم تؤدي لها كيف راهو الصغار معناتها كما كنتوا تحكيوا على الاهميه نتاع الخروج معناتها الرحلات الاستكشافيه كيفاش نتعلموا بالتجربه هذه حاجه ياسر مهمه الصغير ديما كل ما يتعلم بالتجربه كل ما يتعلم هو يعمل جو ويضحك ويلعب كل ما يتعلمها بالقدي المعلومه ترسخ في مخه مش كما يحفظها بورقه وستيل أنا الصغار في مرحلة المراهقة هوني هو الوقت نتاعهم في باش يجربوا كل شيء هوني باش يجرب أنواع الصحاب باش يجرب مثلا كان في القراية باش يجرب يريفز بطرق مختلفة اش خلينا احنا كي نبداو نحكيو مع تلاميذ الباك ونقولوا لهم راهو فما أكثر من طريقة للمراجعة أنت وشنية الطريقة اللي تتمشى معاك واللي تعطيك هي النتائج هيك هي طريقتك أنت خاصة بيك وغيره معناتها التجربة مهمة أما أنا ماذا بيك محكي قبيلي سي محمد يبقى عنده الحرية متاعه الصغير ما ديما في نطاق معين مش معناتها أنا نكنتروليها متاع اللي أنا نخنقه ما على عيني المراقبة مش أنا نقف فوق راسه كي يستعمل التليفون خاطر نخاف من التنمر الإلكتروني ونخاف لا يدخل في دي سيت معناتهم اللي فاهم حاجات اللي نجموا يضروه ليه أما اللي أنا هاكا عين رات وعين ما راتش من بعيد هذه حاجة ديما زيدا نرجع كنا نعرفوا أهمية سياسة الحوار والنقاش هوني راهو حوار ونقاش مش معناتها يجي احكي لي ما تخافش ما نعملك شيء ومن بعد كان عاقب ولا نضرب ولا غير ولا
1: هذا هو سوار ليزاستيوس ربما نجموا نعطوهم للأولياء باش تكون عندهم مناعة نفسية ليهم ولصغارهم
0: بالضبط هذا تو فيش باش نحكيو أول حاجة الحوار كيفاش يصير كيف ما قلت مش أنا نجي نقول لك أحكي لي والله ما تخافش ما نعملك حاشي ومن بعدك نضربه
1: وإلا حتى التلميذ ولا المراهق تقريبا يعدي سنوات وهو يسمع في النصائح من أبوه من أمه من عمته من خاله من جده من أستاذه
3: الإرشادي المباشر عمره ما كان يجيب نتيجة
1: نعم
3: لابد يعني أنه يكون ثم حوار كيف ما قلت سوار حوار يعني قائم على الاحترام مش قائم على الوصاية تحضر فيه السلطة الأبوية لكن ما تحاولش إلى تسلط على موقفه كيف ما قلنا في ظل زيك النزعة الشبابية وكل مشروعية الأجداد يلزمنا نلقوا حلقة وسط الحلقة الوسط هذيك هي اللي تخلق شخصية متوازنة علاش سي وليد لأنه حتى في هرم مسلو يعني بعد الحاجات البيولوجية يأتي الشعور بالأمان إذا كان هو ما يشعرش بالأمان داخل الأسرة داخل المدرسة في الشارع بطبيعة الحال وقت مش يلجأ إلى السند المعنوي والنفسي كان تحكي لي سوار اللي يحاول يعني يغطي بيه أو يملأ بيك الحلقة المفقودة هذيك من هنا ينجم يجرب حاجات أخرى غير سوية ينجم يجرب المخدرات والمشكلة سي وليدي اليوم نعرف أسباب المخدرات كثيرة منها الرغبة في التجربة منها الرغبة في الاندماج ضمن المجموعة منها الهروب من الواقع إذا كان سلبي والمشكل إن اليوم برشا يقول لك ليه مش نجرب وكهو توا العصابات نتاع المخدرات هذه ولت المخدرات اللي تروج فيها تؤدي للإدمان من أول تجربة يعني مشكلة بالضبط مشكلة كبيرة يعني حتى الحديث عن التجربة في حد ذاتها يعني تحتاج إلى إعادة نظر بطبيعة الحال المراهق في ظل التحولات هذه كلها وفي ظل يعني برشا يعتبروا المراهق مشكلة هي مش مشكلة هي مرحلة عادية المشكل فينا احنا ننظر لها هكا بالتالي لابد احنا زادة نعرفوا يعني الفترة اللي مر بها هذه وخصائصها ونحكم التعامل معها. يعني ما نحاولوش أنه نقمع فيه الصوت هذاك اللي يحب يقول أنا موجود، وإنما نحاول نأطروه نشعروه بالأمان باش في حالة حدوث خطر يرجع لك السند هذاك وكل الجدار اللي يحميه ونجم يحكي له. إذا كان فتاة مثلا تعرضت للتحرش وتعرف أنه الأم أي حاجة ترجع حيه كما جيتش أنت لبسة هكا ولا متحدثش هكا وما كلمك حد، ده مش صحيح، مش صحيح. ونشوفوا في مجتمعنا حوادث كثيرة يعني تطال حتى المتقدمات في السن بالتحرش، بالتالي نشعرها بالأمن والأمان باش في حالة حدوث مشكلة ما تلتجئش لطرف آخر نجم يكون ما يوفرش الأمان يجب يستغل حتى الظرف نتاعها. إذا تبقى الأسرة والمدرسة هي الملاذ متى كانت قناة الحوار كيف ما قلت سوار مفتوحة، ومتى شعر التلميذ في المدرسة بأنه ثم مناخ مدرسي آمن وفي الأسرة بأن هناك بيئة أسرية حاضنة متفهمة وآمنة وتساعده على تجاوز كل ما يطرأ من في حياته.
1: حدثت على الأسرة ونختم مع سي محمود مفتاح رئيس المنظمة التونسية للأسرة والتربية والأسرة. سي محمود، شنو ربما النداء اللي تقدمه للأسرة التونسية للأولياء باش ربما يخدموا على المفهوم اللي كان يتحدث عليه سي محمد ولا الأخت سوار، مفهوم الأمان، الأمان اللي يلزم يحس به الشاب ولا الطفل؟
2: أولا التحيات لسي محمد والأخت سوار. وقبل أن تطرق السؤال بتاعك، راهو احنا التعليم بتاعنا قاعدين نجلدوا في ذاتنا نتائجنا نشوفوا فيها المهندسين والأطباء بتاعنا من خيرة الإطارات الموجودة في فرنسا وفي ألمانيا وفي غيره. لأنه هذا لا يمنع ولا يخفي النقائص الموجودة سواء في البرامج أو في طرق التدريس وغيرها. أنا نرجع للفضاء المدرسي قبل كل شيء. الفضاء يجب أن يكون جاذبا، ولا يمكن أن يكون جاذبا إلا إذا توفرت فيه شروط معينة، والشروط معينة هذه تتطلب إمكانيات مادية كبيرة، وميزانية وزارة التربية الحالية لا تفي بالحاجة. 90% من الميزانية هي أجور، وبالتالي لابد أولا من مضاعفة وزارة ميزانية وزارة التربية حتى توفر الفضاء الجذاب والنوادي المختلفة. الأسرة نقولونها لا محالة أنت توفر الإمكانيات المادية لابنك، لكن هذا غير كافي. غير كافي، لابد من مراقبة ذكية، لابد من مرافقة دائمة، لابد كذلك من زيارة المؤسسة التربوية وربط الصلة مع المربين حتى تستبصر وتتطلع على سلوك ابنها وعلى نتائجه الحقيقية. لأنه فما أولاد بكري سي محمد مشكور تحدث على موضوع خطير، أصبح ظاهرة اجتماعية خطيرة، هذه الغش الغش والتفنن فيه. ومع الأسف ساعات نلقاه حتى بعض إطارات تربوية داخلة في العمل هذا، يعني ولات ظاهرة خطيرة لابد من محاربتها، محاربتها هذه بشرامة وبكل قوة. مع الشكر.
1: يعطيك الصحة سي محمود مفتاح رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة على كل ما تقدمت به. نختم معك تو سوار، أنت مش تحاول تو تقدم رسائل مركزة ومباشرة للأولياء بدرجة أولى أكيد وأبنائنا اللي أكيد فيهم شكون يستمع علينا، شنو النجم نقول لهم ولا باش ما نقدموش دروس حتى احنا، فهمتني؟ تفضل.
0: حاجة وحيدة مهمة باش نأكد عليها مع الأولياء اللي هو راهو الحوار والنقاش كما حكينا على أهمية متاعو، راهو لازمنا نعرفوا كيفاش نستعمله. وش معناتها كما ركزنا وأكدنا على حكاية الأمان في الصغير باش يحس روحه في مأمن، معناتها ويعطي الثقة في والديه باش يمشي يحكي لهم كيصير لهم أي مشكلة. لازمني زيدا نعرف كيفاش نحكي معاه أنا صغيري، مش ننعته بالألفاظ معناتها ونحطه لا أنت بيك أنت عليك، ونحط له ليزيتيكيت اللي أنت عنيف أنت قليل تربية أنت هكا. لا، نصف ديما السلوك على أنه سلوك الغالط، مش أنت الخايب والغالط واللي بيك والعليك. ليه التصرف هذا في حد ذاته يخلي الصغير يوعى اللي مش هو الخايب كومبليتمون، مي راهو السلوك هو الخايب، واللي هو ينجم يتبدل السلوك، وما نخليش هكاك وحده، معناتها نعاونه باش يلقى البديل لك السلوك هذاك. انا مثلا كي نتغشش عن نفت، علاش عن نفت، كي نسالك الاسئله اللي حكينا عليها من اللون، وقتاش صارت في حاله غش، علاش معناتها ما عنديش كيفاش نتحكم في الغضب نتاعي، دونك انا لازمني طريقه جديده باش نتحكم فيها في الغضب نتاعي، لازمني انا نكون الموديل الولدي باش نوريه انا كيفاش نعبر على الغش، مش اللي انا نشد نضرب حد. دونك الطرق البديله، مش اللي انا جوست نعاقب ونضرب والا نحلو مصروف ولا ما نخرجوش ونخليها كيك، خاطر السلوك عمره ما يتبدل هكاك، لا، خاطر لازم نقدم الحلول البديله.
1: اعاده النظر يعني في
0: اعاده التوجه، اي العقاب، العقاب في حد ذاته راهو سي فري، كما كنا نحكيو كما كان يحكي سي محمد، السلطه الابويه، معناتها مانيش نحكي معناتها قاضي ومتهم، ليه، انا عائله مع بعضنا. العقاب في حالات معينه يكون ضروري لرسم الحدود، ما عقاب من عقاب زيدا، مش العقاب اللي يهين الصغير والا اللي يطيح من قيمته ولا ينقص الثقه نتاعو، ليه، العقاب هو الهدف نتاعو اللي هو يرسم الحدود ويوري اللي كل فعل ليه رده فعل، وكل معناتها اكسيون عندها كونسيكونس، والهدف نتاعها اللي انا غي ادوكاسيون، نعاود نوري صغيري اللي فما طرق بديله وسلوكيات مختلفه على اللي هو قاعد يتصرف فيها. لكن انا ما نجمتش، وعادي جدا يا اخي كنا ما نجموش نعملوا كل شيء وحد، نلتجا نطلب المساعده من ذوي الاختصاص، من الاخصائي النفسي نتاعنا.
1: اكيد عندكم موجودين انتم في كل المؤسسات،
0: كل المؤسسات التربويه.
1: كيفاش يتصلوا بكم؟ سوا
0: يتصلوا بالمدير، المدير يتصل بين،
1: خاطر فما اولياء ربما يحشموا، ربما يخافوا
0: ديما
1: في بعض المواضيع كما كان يحكي سي محمد، تحرش والا مخدرات ولا سلوك اخر، يحشموا ويخافوا ربما باش ما يحكوش.
0: هو عندهم الحق، نفهم كل شيء على الحكايه هذه، خاطر ديما عندنا مشكله مع الاسف في المجتمع نتاعنا، هي مشكله الوصم والستيغماتيزاسيون، واللي ديما القيل والقال موجود مع الاسف، معناتها ظاهره منتشره بين الناس الكل. ايما ديما ناكد، راهو ديما السريه التامه مهمه في الاختصاص هذا، معناتها كاحنا كدولنا كاخصائيين، والحق فما تجاوب كبير من الاطار التربوي، وزاده مش جوست اطار التربوي احنا، خاطر مندوب حمايه الطفوله، معناتها وزاره الثقافه، وزاره الصحه، غيره، معناتها راهو الكل، وزاره الداخل، الكل سي توت ان ترافايون جروب، معناتها اون ايكيب، الكلنا الهدف نتاعنا اللي الصغير هذاك ينجم يندمج، كان يستحق حاجات معناتها ديزاميناجمون يراعيوه في الاطار التربوي في المؤسسه التربويه، يتمتع بهم الكل. دونك باش نخدموا معناتها هذا الكل، راهو باش نكشفوا على السلوكيات المحفوفه بالمخاطر، لازمنا ديما نثبتوا فكان صارت تغيرات، التغيرات هذوما نشلق بهم انا كوالي والا المؤسسه التربويه، ونخدموا بعضنا الناس الكل.
1: واضح، يعطيك الصحه سوار زويته، اخصائيه نفسانيه بمندوبيه التربيه بالكاف. شكرا سي محمد، مستشار اول للتوجيه البيداغوجي والتربوي المدرسي والجامعي. شكرا سي محمود مفتاح، رئيس المنظمه التونسيه للتربيه والاسره. شكرا لكم مستمعينا على المتابعه، نلتقي في حصص إذاعية قادمة بإذن الله تعالى. اللقاء.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: نسكولا جرب شبيك خويف ساه؟
2: نسبة صغيرة ديتها نسكول اللي بمخه يبعد على الخطر.
3: يا خويف
2: منش خويف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: تمام الثامنة.
6: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
5: السلام عليكم. أعلنت دائرة الغابات بولاية جندوب اليوم عن إحداث مركز للإنذار ومراقبة للحرائق بمعتمدية غرد دماء بهدف ضمان سرعة التدخل في إخماد الحرائق والتوقي من توسع دائرتها، لا سيما في ظل المخاطر والتهديدات المتأتية بسبب التغيرات المناخية. نظم اليوم الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة يوماً إعلامياً للتحسيس بأهمية زراعة السلجم الزيتي ودوره في التداول الزراعي وتحسين مردودية الزراعة الكبرى، على أن يتم تنظيم يوم إعلامي ثاني يوم الجمعة في هذا الإطار ببوسالم، وفقاً لكاهية مدير الاتحاد الجهوي للفلاحة خالد الخميسي. نظمت اليوم خلية الإرشاد الفلاحي بمجاز الباب بالشراكة مع المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة وديوان تربية الماشية يوما إعلاميا حول أهمية تطوير زراعة البقوليات العلفية لاستدامة قطاع تربية المشترات، وذلك بفضاء دار المدينة المستديمة بمجاز الباب. استشهد فلسطينيون اليوم وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء قصف لغارات القوات الاحتلال الصهيونية على مناطق بقطاع غزة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. هذا وحذر مجلس الوزراء الفلسطيني من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول حرب الإبادة عامها الرابع وبعد مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار آلة الحرب الصهيونية التي حصدت أرواح المدنيين وتعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

是走。

إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى بسطت يد الهوى وأزل

4.

0: كلثوميات. تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: تمام. التاسعة،
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. أعلنت دائرة الغابات بولاية جندوب اليوم عن إحداث مركز للإنذار ومراقبة حرائق الغابات بمعتمدية غرد دماء، بهدف ضمان سرعة التدخل في إخماد الحرائق والتوقي من توسع دائرتها، لا سيما في ظل المخاطر والتهديدات المتأتية بسبب التغيرات المناخية. نظم اليوم الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة يوما إعلاميا للتحسيس بأهمية زراعة السلجم الزيتي ودوره في التداول الزراعي وتحسين مردوديته. الزراعات الكبرى على أن يتم تنظيم يوم إعلامي ثان يوم الجمعة. نظمت اليوم خلية الإرشاد الفلاحي بمجاز الباب بالشراكة مع المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة وديوان تربية الماشية يوما إعلاميا حول أهمية تطوير زراعة البقوليات العلفية لاستدامة قطاع تربية المشترات، وذلك بفضاء دار المدينة المستديمة بمجاز الباب. بلغت نسبة تقدم عمليات جهر المياه الإسمنتية والمنشآت المالية وتنظيف الطرقات بكامل معتمديات ولاية سليانة إلى غاية شهر أكتوبر الجاري 80%، وذلك في إطار توصل الاستعداد لموسم الأمطار وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد السحبانية. استشهد فلسطينيون اليوم وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء قصف وغارات لقوات الاحتلال الصهيوني على مناطق في قطاع غزة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة.

0: بلا قيود. بإمضاء إيمان مرعي.
1: عسلامة ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج بلا قيود. كيف ما عودناكم في كل أسبوع نحاولوا نحكيه في موضوع، وموضوع الساعة بالنسبة لنا احنا خاصة كي نحكيه هوكا من الأسبوع الفارط، قلنا انه ان شاء الله باش نترقوا في هذا الأسبوع لموضوع أزمة الأخلاق في مجتمعنا. اليوم كي نحكيه على الأخلاق نحكيه هل بالحق نحكيه على أزمة أخلاق في المجتمع التونسي، مع اللي صاير، مع اللي نسمعوا فيه، مع كل حاجة، خاصة وأنه كي نحكيوا ديما الأخبار تجينا على مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي تكون السباقة في المواضيع هذه. اليوم كي نحكيوا على الأخلاق نحكيوا على أهمية الأخلاق، نحكيوا خاصة أنه في الاختلال خاصة الأخلاقي راهو ثم زادة اختلال مجتمعي بالنسبة لنا احنا. شنو اللي خلينا نوصلوا لي نحكيه اليوم على أزمة الأخلاق؟ شنو زادة خاصة بالنسبة لنا ديما نحكيه من الجانب النفسي كي نحكيه على أكيد اليوم مع مستشار حسيتنا مش نحكيه على برشة نظريات خاصة اهتمت بالأخلاق. اليوم كي نحكيه على الأسباب الأزمة الأخلاقية نفسيا، كذلك اليوم كي نحكيه على بالنسبة لنا نحكيه على التفكيك الأسري، نحكيه على النجم برشا يلوموا زادة على التربية الحديثة بالنسبة لنا احنا خاصة، وأنه الصغير كيف ما نحكيه بين ذفرين أنه ما عادش يترب، ما عادش يتحكي معاه برشا، مع ثم برشا من الأداب اللي تعلمناهم احنا اللي تعودنا عليهم احنا ما عادوش ينطبقوا على صغيراتنا. هل أنه التربية الحديثة ساهمت في هذا في هذه الأزمة؟ كذلك أنه نحكيه على التفكك الأسري وغياب القدوة، ما عدناش نشوفه هذا القدوة خاصة، وأنه ديما نحكيها أنه الزمن المدرسي يتناقض مع الزمن الاجتماعي. النجم زادة هذه تكون من الأسباب اللي وصلت لهذه الأزمة. كذلك أنه اليوم نحس رواحنا كأننا طبعنا مع الرداءة في كل ما نعيشوه، كذلك أنه وهذه يمكن اللي يساهم زادة نحكيه اليوم، وصلنا انه نحكيه اليوم على أزمة الأخلاق. اليوم نحكيه كذلك على تأثير الأعلام خاصة، وانه ثم برشا اللوم خاصة على وسائل الأعلام وعلى بعض البرامج، كذلك المادة الدرامية اللي تقدمت في رمضان ثم برشا لموها. اليوم نحكيه على تأثير الأعلام خاصة في أزمة الأخلاق ووصولنا إلى أزمة الأخلاق. اليوم كي نحكيه ديما نحكيه ونشجعوا على التطور التكنولوجي، نحكيه على أهمية أنه التطور هذا يتماشى مع ما بدأنا احنا، يتماشى مع يمكن باش نطوروا احنا كإنسان، نطوروا من أنفسنا. اليوم كي نحكيه على التطور التكنولوجي والولوج إلى شبكات التواصل خاصة، وأنه ولت معضلة بالنسبة للمجتمع التونسي، ولت كأنها مورد رزق بالنسبة لبعض البعض من المجتمع التونسي. اليوم نشوفوا ثم برشا انخراط من الأطفال كذلك المراهقين، وخاصة كي نحكيوا على سن المراهقة وسهولة الكسب السهل هذايا اللي اليوم وصلنا له. هذايا كلها مش نحكيوها مع مستشار حستنا عاطف اللبدي. مرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف.
2: مرحبا إيمان، مساء النور ليك ولكل مستمعينا الكرام.
1: مرحبا. اليوم نحكيه على أزمة الأخلاق في مجتمعنا أكيد، خاطر اليوم ثم برشا قضايا، ثم برشا إشكاليات، ثم برشا كذلك حكايات وصلتنا وسمعناها وقاعدين إلى حد اللحظة نتبعوا فيها.
2: بالفعل يعني حتى حد نجم اليوم ينكر أنه كميا ونوعيا يعني هناك ظواهر اليوم تلفت النظر وتحتاج يعني إلى تحليل وتحتاج إلى تدخل، وهذا يعني يهم فئات كثيرة، منهم حتى الأطفال الصغار، منهم حتى الأطفال في المدارس، منهم حتى اليوم شبابنا اللي في المعاهد واللي في الإعداديات. يكفي انك معناها تجي تقرب شويه لاي منطقه من المناطق هذوما وتلقي السمع معناتها فستسمعين ما يندله الجبين. وهذا يعني معناها ماهوش مجرد كلام، لانه الكلام هذاك يعكس ثقافه، يعكس وعي، يعكس طريقه تربيه، يعكس طريقه تعاطي مع الاخر، ويعكس طريقه التعامل مع الفضاء العام. هذا يعني يعكس منظومه كامله اللي تم استبطانها، منظومه كامله اللي سمحت للطفل هذايا للشاب هذايا انه معناها يلفظ بهذه الالفاظ. وانها مش مجرد كلامه، انه راهو الكلام هذاك يعكس تصحر وفقر على مستوى اللغه، يعكس يعني انعدام الذوق، يعكس اعتداء لفظي على المجموعه وعلى الفضاء العام. واليوم يعني حتى حد يحب يعترف بهذا، وكأنه كما حكيت انت في المقدمه بتاعك هناك شيء من التطبيع. نقولوا انه الحمد لله يعني الخير لا زال في هذه الارض، نقولوا الحمد لله انه ثم التماسك، انه نشوفوا التآزر، وانه نشوفوا التضامن، وانه نشوفوا برش حاجات باهيه، وانه اليوم وقت تطلع امراه معناتها تحتاج الى مقعد يعطوها، مسن يعطوها، رجل كبير عفوا معناها يعطوه. لكن يعني حتى وجود الظواهر ولو يعني بعدد محدود اليوم واللي يقلق، ويقلق بشكل كبير، بشكل أكثر من توقعه نحن برشا، لأنه كما نحكو الحكاية ماهيش مجرد سلوك فردي، وإنما يعني أصبح سلوك مطبع معه، سلوك يعني يشين الفضاء العام وسلوك يهدد الفضاء العام. يعني اليوم انطباع عام أنك تنجم تخاف معناتها من الاعتداء اللفظي، من الاعتداء الجسدي، من معناتها السلوكات اللي ما عندهاش قيمة، أنك تسمع موسيقى عالية قدام شكون، أنك تتفرج الفيديوهات القصيرة في معناها في لواج وإلا في كار وإلا في أي منطقة، هذا أيضا راه نوع من الاعتداء، لأنه الشخص اللي بحذاك نجم يكون راسي يوجع فيه، نجم يكون معينوش، نجم يكون ذوقه ذوق آخر. وهذه كلها يعني من الظواهر الغريبة. الأخلاق هنا بمعنى الحدود التي ترآها لنفسك وللآخر. وقتاش أنت شنو هو الحد الفاصل بين الشخصي وبين المجتمع، بين اللي أنت ترتقيه لنفسك ومعناها فقط وما تسمحش أنه يمتد إلى الآخر. اليوم الحدود بين الفضاء العام والفضاء الخاص حدود تكاد تكون مندثرة، وهذا شوفوه يعني تقريبا في كل المجالات، في كل المجالات. واليوم يعني نشوفوا حتى بعض الأعمال، يعني حتى في بعض الأعمال الفنية اليوم الشباب نبيد وكتسمع شنو يسمع ويقول لك معناها الغناية بيدها يبدأ فيها كلام معناتها خايب، ويبدو يسمعوه حتى بمنع عن الآخرين، لكن هذا قاعد يغذي في الذوق. الأخلاق إذا نفهم أنه من المعنى النفسي ما هيش فقط طيبة وما هيش اختيار. الأخلاق هي منظومة مجتمعية تحاول أن تحافظ على المنظومة المجتمعية. بمعنى وقت تكون أنت معناها تتقن العمل متاعك، هذا ليس مجرد فعل أخلاقي، هذا رافع من رافعات الاقتصاد، وهذا رافع من رافعات المجتمع. أنت عندما تقوم بالعمل متاعك كما يجب، ستعلم كما يجب، وستقود كما يجب، وستشتغل كما يجب، وهذا الانعكاس سيكون انعكاس فردي ومجتمعي. معناها الحاجة اللي ترى أنت أنها مجرد طيبة عندك وإلا هو سلوك فردي، هذا سلوك جماعي وينعكس تماما على سلوك الجماعة. أيضا من الناحية النفسية معناتها كنت تحدث على التطور الأخلاقي وتطور التفكير الأخلاقي وتطور الأخلاق لدى الطفل، نلاحظ أنه يبدأ من الأولى بما يسمى بالأخلاق المتقوقعة على الأناة، بمعنى أن الطفل لا يرى إلا ما يراه ولا يسمع إلا ما يسمعه، والحاجة اللي تهمه أنه يلبي الرغبة متاعه. ثم شيئا فشيئا يتم الابتعاد عن هذه الأنانية، ويصبح الطفل يأخذ بعين الاعتبار الآخرين، معناها ينجم أن يسعدني ما يؤلم الآخر، ينجم أن معناتها يلبي لي رغبتي ولكن على حساب الآخر. وشيئا فشيئا يذهب الحكم الأخلاقي أو تطور الحكم الأخلاقي من محاولة يعني الوصول إلى الهدف مهما تكون النتيجة، إلى الأخذ بعين الاعتبار كليا الآخر. وهنا ندخل في الجوانب الأخلاقية اللي هي عالية، كما أنك تكون متعاطف، كما أنك تكون متسامح، كما أنك تكون عندك العناية المكثفة بالآخر. وهذا نلقوهم يعني عند العباد اللي هم وصلوا قمة ذروة النمو الأخلاقي. وعندش كنا نلقاها، نلقاها عند القادة، نلقاها عند المصلحين، نلقاها عند الناس اللي هما قادة في المجتمع متاعهم، يكرسوا العمالة التطوعي، يحبوا يصلح المجتمع متاعهم، يصلح الاقتصاد متاعهم، الأفعال متاعهم أفعال عندها تأثير جماعي وتأثير مجتمعي وتأثير يبقى في الزمن. الناس اللي تلقاها معناتها تغرس في الأشجار، الناس اللي تلقاها تقاوم التسحر، الناس اللي تلقاها تحاول أنها تنقذ ما يمكن إنقاذه من تربية أبنائنا وأطفالنا، وهذا عبر إصلاحات وعبر يعني النظريات وعبر يعني عمل ميداني وعبر إعطاء الخبرة، وهذا ما نلقوه في كل زمان ومكان. أنا اليوم إحنا في مثلا في وقت اللي نخدمه مع مثلا الأساتذة نتاع التعليم الثانوي أو الإعداديات أو حتى المعلمين، نلاحظ أنه برشا منهم عنده حرص شديد على التلميذ، مهما معناها إذا كان التلميذ عنده عوز مادي يحاولوا أنهم هم يلبوا، وإذا كان ما نجموش بمقدراتهم يحاولوا أنهم يستعملوا القلم متاعهم، يستعملوا المعارف متاعهم، يستعملوا الشبكات العلاقية متاعهم باش ينقذوا التلميذ ذاك. كذلك يعني إذا كان ثم مشكلة نفسية، وهذه اللحظة برشا زاد هناك يعني عدة أساتذة وعددهم كبير بالقدا يكونوا هم صمام الأمان. هذا هو المجتمع،
1: هو هذا اللي مطلوب، يعني انه نرجع لصمام الامان بالنسبه لنا احنا، خاطر كلنا عشنا المراحل هذه كلها، ولكن ما وصلناش انه يعني نعيشوا هل الازمه هذه في الاخلاق نتاعنا، انه كيف ما حكيت انت منذ البدايه راهو ما عادش ثم احترام في الفضاءات العموميه، انه ولينا نسمعوا الكلام البذيء في الاماكن الكلها. يعني حتى اليوم مثلا اللي استغربت منه انه الطفل صغير يعني يمكن يقرا في المدرسه ما يفوتش سنه ثالثه، انه يحكي بكلام بذيء في حومته بحر دارهم، وين الام وين الاب وينهم المحيطين به؟ خاطر قبل مثلا كان ثم هذا الاحترام، انه كي تشوف واحد راجل كبير او انه تشوف جارك راك ماكش مش تعلي صوتك، مش نوصلوا نحكيوا الكلام البذيء، انه كي تشوف المعلم نتاعك المدير المدرسه، انه هذوما كلهم عندهم قيمتهم عندهم قدرهم، ثم احترام تجاه القدوه نتاعنا.
2: هو يعطيك الصحة في المقاربة، نزيدها أنا معناتها نعدلها. راهو قبل ما نتعلموا احترام الآخرين نتعلموا احترام أنفسنا. راهو اللي فاقد الاحترام لذاته يفقد الاحترام لذاتك، راهو بزاد ماهيش طيبة. الاحترام الذاتي هو تقدير الذات، هو
1: احنا كي نحكيو على تقدير الذات خاصة يعني ديما نجبدو وننطلقوا من الأطفال، خاطر مهم جدا راهو كي ربيو أولادنا كي ربيوهم على الاحترام على التقدير كي الآخر وتقدير الذات في يعني في البداية، هذا الكل لازم يكون ثم هذا التحصيل الأسري. اليوم ماناش نشوفه في هذا التحصيل الأسري،
2: هذا بيت الداء. اليوم يعني كتسأل أي خبير تو يقول لك عرفتي شنو هي الأسرة، هل هو زوج وزوجة وأبناء بحكم الفعل الزواج وبحكم السكن؟

هي يعني من المواضيع اللي فيها اتفاق وطني كامل. ما تجيش انت معناها مهما تكون المشارب ومهما تكون الانتماءات ومهما تكون معناتها المدارس اللي هناك اتفاق وطني معناتها ووحدة صماء في هذا الشأن. لكن رغم ذلك اليوم اللي يدفعوا في الفاتورة غالية برشا هم الأطفال. ونعطيك مؤشرات يعني لا تحصى ولا تعد. من 2013 ل 2021 نسبة استهلاك المخدرات لدى شباب الترمذي 2014 معناها 14 17 سنة متوسط العمر 16 سنين ضاعف تقريبا 6 مرات في بعض أنواع المخدرات. نحكوا على الإدمان الرقمي مثلا 6% يعدوا حتى أكثر حتى من 6 و7 سوايع في النهار. نحكوا على يعني العلاقة بالتعليم وبالواحد علاقة متدنية جدا. نحكوا على 1 على 3 يمرض مريض بالسمنة، نحكوا على 18% نقص نظر، نحكوا هذه كل الانجاز. اليوم عندنا منظومة الأسرة منظومة تحتاج إلى العناية وتحتاج إلى العلاج، ثم من بعد ذلك تحتاج إلى إصلاحات كبيرة ثم الوقاية. لأنه اليوم عندنا مشكلة كبيرة، عندنا مشكلة كبيرة. شكون قاعد يرب؟ كيفاش قاعد يربي؟ وشنو نحبه لصغارنا احنا؟ نحبه صغير من بعد طرف معناها 31 عنده سمنه يعني مرض السكري متلازمه السكري ثم فيما بعد كل الامراض تصور انت على بالك معناها عافى الله ابناءنا. وهذا من جاي من نمط الحياه. اليوم انا يعني كانت لدي مصافحات مثلا كان في المدن الكبرى. الاطفال في المدن الكبرى وقت بده معناها يسكنوا بعاد واضح ان ام وابوه باش يعطوه يفطر لبرا. دونك الأكلة كي نحلوها هي أكلة تقريبا 100% سكريات مشروب غازي ثم أكلة جاهزة سريعة كلها عجين وكلها مستحضرات غذائية. يعني كي باش تحلي ما ثمش حتى نفع ساعة من الماكلة هذيك، وكله باش يعطيك سكريات. السكريات باش تعطي تدفع معناتها الأنسولين إلى الأقصى بشوية بشوية باش يعمل مقاومة الأنسولين وبشوية بشوية باش يمشي إلى مرض السكري. نمط الحياة هذا ما نجم نسكن الغادي. علاش؟ نظام ما فيش بروتينات جامدة معناها، ونظام غذائي مشوه ويعني غير متنوع وغير متوازن وغير صحي. ثم الخمول معناها يبدأ النهار كامل قاعد خمول، يعني نسبة خمول كبيرة. احنا في تونس نسبة الخمول على ما أعتقد يعني عامين التالي 89% عندهم الخمول. والخمول مش معناها أقل من 5000 خطوة في النهار، اللي هو عدد غير كافي بالمرة مش يكون عندك الحد الأدنى من اللياقة البدنية والحد الأدنى باش تحافظ على الجسد بتاعك. نمشوا توا للكفايات. اليوم أكبر وزارة قاعدة تصرف وزارة التربية، هي في تقييماتها هي في المراحل المفصلية في التعلمات الأساسية، ونحكوا على كفايات الحساب والقراءة والكتابة تقريبا يعني كان حطوهم مع بعضهم 40% من التلاميذ لا يستخدمون هذه الكفايات. لقائل أن يقول لماذا؟ شنو هو الاستثمار الوطني اللي عاملينه؟ شنو هو الاستثمار العائلي اللي عاملينه؟ شنو هو الاستنزاف في الطاقات العائلية المادية والمعنوية؟ فين ماشي فين ماشي الجهود نتاعنا؟ وهذا أيضا نطرح سؤال، هؤلاء الأطفال ليسوا بأغبياء وليس لديهم تخلف عقلي وليس لديهم تخلف ذهني وليس لديهم إشكاليات صحية. إذا فأين المشكلة؟ زدنا برشا في المضامين، زدنا برشا في عدد السوايع، تقريبا دروس خصوصية أصبحت يعني كالقرآن لا تمس، يعني أصبحت أشياء طبعنا معها وأصبحت واقعا مفروضا. يعني هذا أيضا يطرح سؤال. إذا هالتلميذ هذايا وهالطفل هذايا اللي إحنا لا هو مرتاح في مدرسته ولا هو مرتاح في الشارع ولا عنده شكون يربيه، ومدرسة تقول لك أنا نعلم والبو يقول لك انا ما عنديش وقت هني بعثه نصرف عليه وهم يربوا ويقروا. شكون اليوم مسؤول على هذه الوظيفه المهمه؟ وهي ليست وظيفه يمكن التخلي عنها او يمكن تفويضها. التربيه في معناها العميق وفي معناها بمعناها حتى وقت نر اصل الكلمه وانا الاصل السمائي للكلمه باش نقول ان معنى التربيه اي عدل الشيء بمعنى قومه، وقومه شيئا فشيئا لأنه تحتاج إلى معالج، وإن لم تعد معناه تعدله شيئا فشيئا يمكن أن تكسره. وهنا تجي عملية التربية معناها

0: التربية ليست فعل نحكم به مرة واحدة أو معناها شيء جاهز نطبقه كما هو. التربية هو اجتهاد وهو جهد متواصل، وهي القدرة على القيام بأشياء معناها تصلح فقط لذلك الطفل. نتحدث هنا على جهد التكييف وجهد الشخصنة. نريد كل مشكل كيف، واحد يتطلب أكثر صبر، واحد يتطلب أكثر تشجيع، واحد يتطلب أكثر تحفيز، واحد يتطلب أنك تخليه على راحته. نتحدث مثلا على الطفل اللي عنده أكثر ماهوش اجتماعي، يعني عنده نوع من الاكتفاء الذاتي، يميل إلى الأعمال الفكرية، يميل إلى الأعمال اللي فيها برشا استقلالية اللي ما فيهاش مجموعة، بينما نلقوا الطفل آخر يحب المجموعة والكورة وغيره. هذوما ما يتطبقوش عليهم كيف كيف، مش بجي هذا نقلبه اجتماعي بسيف وهذا باش نقلبه معناتها يميل الأعمال الفكرية بسيف. لكل مساره ولكل مداره ولكل وجهته ولكل طريقته. معناتها هذا الطلب كيف كيف. حضور الأب والأم مهم جدا، تحدث على هنا مقدم الرعاية الأولي أو الأساسي. طبيعة الحال في مجتمعاتنا هي الأم. علاش الأم؟ راهو يسمع فيها تو يكفي أنه يجي في بلاصة ويشوف الأم كيف تتصرف مع ابنها، خاصة كيبدا الرضيع مثلا بدا يفهم شوية مثلا من الخمسة شهور وانت ماشي حتى للعامين. شوف الأم شنو تعمل مع الطفل، طول الوقت تخزر له، طول الوقت ترجم له، طول الوقت تفهم فيه، طول الوقت عطيته وجهها وعقلها ومخها ودنيتها الكل باش ينجم هو من بعد يفهم العالم. لأنه تسمى أم اليوم متاحة بالشكل هذا. قداش احنا اليوم كي صلحنا الرضاعة قداش عددناها الأم؟ ثلاثة شهور، أربع شهور، أربع شهور وصيب أنا نقص حبل السر النفسي ونرجع للأم تخدم على روحها، وليذهب ذلك الطفل اللي يقاتل أم عندها وحده ويخلي الأم تخدم أربع شهور شوية شوية. معناها اليوم المشرع اللي زي قلت أربع شهور على شنو اعتمد؟ ثم حاجة اليوم احنا نقول ونعتمد في قراراتنا على الحجج الدامغة. أنا إذا عندك ديزبروف ألابوي مش هكاك مش هكاك. اليوم كل الأبحاث الطبية والنفسية والعصبية تقول لك راهو معناها الطفل في العامين ما زال يحتاج لأمه. العامين الضمة باش تعطيها منت المجموعة الوطنية الأم هذه باش تقدم لنا طفل يعني سليم ومش برشا. ثم نبعد لك انت اليوم في المدن الكبرى، يعني معناها مش الناس الكل تخدم حدا ديارها، قداش يلزم هي باش ولا هو معناها باش يمشي البو والام يخدموا باش ينجموا يخلصوا الكراء والماء والضوء واليتيد وكل هذه المصاريف الجمع. معناتها تلقين ساعات يعملوا من 12 13 ساعة شنو مازالوا في نهاره باش ينجم يجي ويقعد ويحكي ويفهم ويحاور ويعمل هذا الكل. ومش الناس الكل عندها اللي كانت ترتاح ولا غيره. اليوم يعني كان نعمل احصائيات على الوضع العائلي وندقوا اكثر في المسائل هذه تو نلقوا عندنا مشاكل كبيره. هذه الكل واليوم يخلينا امام معضله هي معضله من يؤدي الوظيفه التربويه. ثم تراخي كبير، ثم انه ثم استقاله، ثم انه ثم استهانه بهذه الوظيفه، وهذا باش نجنوه بطبيعه الحال من بعد. اليوم كي تحكي انت على الفضاعات راهو احيانا ايمان تجيل فضاعات من أطفال ما عندهم مش مشكل حقيقي. يعني كي تجي تشوف التاريخ وكل تلقاه كي منضبط يقول لك راهو في الشارع باهي عائلته باهي. أصبحت مسألة المرور إلى الفعل، يعني أنه تجيك الفكرة وتنفذها أصبحت سريعة جدا. معناتها تنجم تكون أنت في معهد ولا في إعدادية تصرفوا مع التلميذ ذاك التصرف هو أوله أنه تتيح من قيمته ولا فيه محقرانية ولا غيره. اتخذ يعني ردة فعل تكون كبيرة جدا وخاطئة جدا، ويعني تكون في الأقصى متاعها. وهذا اللي يفسر مثلا العنف أحيانا الموجه نحو المربي هو في لحظة مرور إلى الفعل. علاش؟ خاطر أنت مش تتعلم تضبط إيقاع العواطف متاعك والمشاعر متاعك مرور الفعل، يجب تكون المكابح متاعك خدمت. المكابح شكون يعملها؟ مكابح هم الفرنات. مكابح هذوما يجوا عبر نموذج مستبطن ببطء، عبر نموذج أعطى الطريق وأعطى المثل، يجي عبر ممارسات عائلية تبدأ من الأم والأب والخال والعم وغيره، يجي عبر ممارسات مجتمعية، أي أنه الأب لا يعنف، الأم لا تعنف، الجد لا يعنف، ولكن أيضا المعلم لا يعنف، والأستاذ لا يعنف، والشارع لا يعنف حتى يستبطن. هذه تقول لي أنت هذه إيطوبيا؟ لا، هذه مثلا في بعض البلدان موجودة، مثلا في اليابان تدرس مادة الأخلاق، ولكن قبل أن تدرس، وهي تدرس حتى نقول أنها مهمة جدا، هي تستبطن وتعالج ويتم تمريرها عبر العادات الاجتماعية اليومية. ولذلك هم أكثر الناس صناعة، هم أكثر الناس حذقا، هم أكثر الناس وطنية، وهم أكثر الناس اليوم يعني إنتاجية، لأن الفعل الأخلاقي مرتبط بالضرورة بكل الأشياء الأخرى. اليوم هالجرائم والفظاعات اللي نسمعها عن بعض حتى بعض الأطفال معناتها، ونشوفه اليوم معناها في آخر آخر الأحداث اللي قاعدة تصير، واللي شد شوية الانتباه من مسألة المخدرات يعني عند التلاميذ، وهذه المجموعات اللي معناها أصبحت كالمجموعات الضيقة، المجموعات الفكرية الضيقة اللي تمارس ممارسات يعني مش مخلة بالآداب معناها برك، لكن خطيرة جدا معناها، وهذوما إيمان عددها مش شوية زيادة.
1: أكيد أكيد. هو كي نحكيه خاصة بالنسبة لنا احنا في هذا الكل، يعني كي نحكيه على أهمية المرحلة وحساسية مرحلة الطفولة بالنسبة لنا احنا، الإحاطة اللي تنجم تكون داخل الأسرة، أب متفهم، أب يكون قريب، يعني رانا بالحق مستحقين أنه يكون ثم العائلة متوازنة في المنزل. رانا نحكي وما هيش مجرد أنه هاو خرجنا مع بعضنا في مثلا نهاية خرجت العائلة كلها مع بعضها بانت المحبة متاع العائلة، لا راهو هذايا سلوك يومي لازم تخصص، خاصة بالنسبة لنا احنا الأب، خاطر الأم ديما متواجدة مع الابن، ولكن الأب مع بحكم الخدمة، بحكم انه زاد عنده مشاوير كيف القهوة كيف برشا حاجات، راهو مهم جدا انه تخصص المدة زمنية لأبنائك تحكي معاهم، خاطر توا مستحقين انه يكون ثم شخص قريب، لانه مثلا الام اللي مش تكون صعيبه، اللي مش تكون مثلا حريصه على قرايه الابن، اللي مش تكون حريصه زاده على انه مثلا تكون صعيبه معاه، الاب مش يكون شويه متساهل شويه متفهم، هذايا هو اللي مستحقينه توا.
0: مستحقين ليه برشا يعني في الوظيفة التربوية اللي أداها الأب والأم، أداها كل على طريقته بتكامل وتناغم تام.
1: هذا هو حاجتنا بالتكامل، انه مشنا مش نسكروا على الصغير ومشنا مش نحلوا برشا، خاطر احنا كيف ما حكيت منذ البداية ثم برشا يلوموا على التربية الحديثة اللي ولات نعيشوا عليها، واللي كذلك يمكن في بلدان أوروبية ثم المنع، خاطر احنا كلنا تربينا انه على هاوك الأم مثلا هي اللي باش تربيك، هذه الكلمات اللي تربينا عليهم اللي تعودنا عليهم، توا ما عادش ثم هذايا، انه ما ثماش ضرب، انه مثلا ولينا عقليه اوروبيه، صحيح نجحت مع في اوروبا ولكن ما نجحتش معنا احنا، وهذايا اللي عشناه احنا ازمه اخلاق تو.
0: هو راهو ايمان خنوضحوا بعض المفاهيم،
1: اي
0: هو ثم تقرير 2025 لليونيسيف في تونس اعطى مؤشر ما تمش تداوله كما يلزم
1: به.
0: عليه. تقريبا نحكوا على 86.2% من التوانسة، من عائلة التوانسة، يعتبروا أنه الضرب وسيلة تربوية مثلى ويعتمدوها، وهذا يعني في حد ذاته مشين. الحكاية راهو شفت على قد ما تضرب على قد ما تشجع، وعلى قد ما تضرب على قد ما تعلم الطفل أنه بدو يعنف. حتى أنت شمعناها ضربت؟ أنت عالجت مشكلة بالضرب، مش فيك مش تحل المشكلة، على خاطرك انت الاقوى منعت اعطيت روحك الحق انك تعتدي على الاخر، على الجسد نتاعه، على الطفل. الطفل هنا راهو ماهوش يعني مش كرسي ولا انا، هما حتى الحيوان ما تضربش، فما بالك انت بهذا الطفل. معناتها الضرب عمره لا يربي وعمره لا ربه وعمره لا عطى نتائج، لو كان ترى انت المدرسه وتشوفي مستوى التسربات اللي تصير، انا قبلت وتفهم انه احيانا يعني اليوم كنت تمشي متحف التربيه تلقي الاشارات، تلقي هاك الفلقه
1: أها
0: اللي كانوا قبل ما نضربوا بها الصغار كوسيله تربويه خالده في متحف التربيه لما نحطها. شوف ايمان، التربيه في كلمتين نقولوها بالدارجه هي سعبال. التربيه هي هيئه للمربي بوستيور اللي فيها المربي يعطي للطفل الوقت باش يفهم باش يستب، يعطي للطفل الوقت باش يكون ثم رجع صدى. هو الطفل في الاصل هو يخطئ، والطفل في الاصل كما قلت لك في التطور الاخلاقي كل شيء مباح. مش تجي انت البيبي عمره 4 ولا 5 شهور تقول ما تحطش طبعك في فمك وتقول له ما تعملش معناتها ما تقضيش الحاجه على روحك وما تعملش بيبي على روحك وغيره. كل شيء بالنسبة للطفل مباح في العمر هذاك. أصلا هو في التكوين الجهاز النفسي عند فرويد على الأقل، واللي هو التصور الوحيد اللي يعطينا فكرة على التطور العاطفي والنفسي والجنسي لدى الإنسان، يقول لك أنه الجهاز النفسي نتاعنا ينطلق من الهواء، وهذا الهواء يعتمد فقط على مبدأ اللذة المطلق المطلق. يعني هو ما تهموش تحب جاع توا باش يقول لأمه توا في الشارع أعطيني توا نرضع. ساعات حتى مش جيعان ظهر له باش يشم الريحه باش يشم امه باش يمس امه وغيره يقول لها تو. دونك هذا مبدا اللذه المطلقه لدى الطفل لدى الرضيع. ثم يكتشف الطفل شيء فشيء المعاناه الاجتماعيه، معناها ما عادش ينجم بعد الطفل في 3 ل 4 سنوات يقضي حاجته ونجا، باش يقول لامه لابو حاطه في كهرباء حبس الشمس يدير على الانظار اذا كان انا اقتضى الامر وغيره. هذا يعني باش نعطيك فكره انه الاصل في الاشياء هي الاستباحه. ثم من بعد تاتي الموانع وانها تشرب شيئا فشيئا. هذا راهو ما يجيش، نعمل شكاكه نحكم معاه بالسياسه ونكون فرد طوله معاه ونفهموه مره اثنين وثلاثه ونحكوا له قصه واحنا بين نوروه الممارسات نتاعنا ونشحروه. عرفتي كما الحاجة تسحرها تبقى مدة طويلة باش تشرب الشهور هذاك، هذا مبدأ التربية. أما أنك يعني باش إيش معناها ضربت أنت؟ أنت تو ساعات تقول له ما تكذبش ويطبطب الباب ويقول له قول له مش هنا، أنت ديجا قلت تكذب على روحك. ما عادش تنجم تضرب على الحكاية هذيك. ما تنجمش تكيف قدامه وتقول له ما تكيفش وتضرب، خاطر أنت تعطيته المثل. هنا ثم الأصل في الأشياء أن الذي يربي المسؤول عن التربية هو الذي لا يقوم بالأشياء الخاطئة. مش على خاطر كبير تعمل الغلط، وانت تفهمه هنا صغير، تفهمه انه كي تكبر عندك الحق تتكيف، وتفهمه انه كي تكبر عندك الحق تضرب، وتفهمه انه الاقوى يضرب. هذه كل هذه المفاهيم خاطئه جدا. تقولي انت ماذا كيفاش كنا قبل نعيش وهنا كنا لاباس وما فماش حتى شيء. لا يا ايمان، ارجع الاجيال نتاعك، ما همش الاطفال كلها والشباب وقتها متربيين، ما همش كلهم وصلوا، ما همش كلهم نجحوا، ما همش كل في صحه نفسيه جيده. يعني في انا نحكي لك حتى في جيلي نعرف انه برشا عاشوا مآسي، نعرف انه برشا يعني من نتيجه الضرب ونتيجه الاعتداء حتى التعيط وكذا طلع ناقم، ونعرف انه برشا معناتها من بعد رد الفعل بشكل كبير جدا، ونعرف حتى نماذج من عائلات مرموقه جدا طريقه التعاطي والتربيه اللي خلتهم يبعدوا. يعني اليوم راهو الاوروبيين عندما اتوا بهذه التربيه الذكيه ما جابوهاش كيكه راهو، ولا مش هم يحبوا يعملوا الحاجه ديك. التربيه الذكيه في اوروبا هي تربيه مجتمعيه، هو منظومه مجتمعيه. راهو للبو يضرب، الام تضرب، المربي يضرب، للاستاذ يضرب، للمعلم يضرب، لحتى واحد يضرب. هذه الاولى كلهم يوسعوا بالهم، كل من عنده وظيفه تربويه يوسع باله مع الصغير. كي تغيب المروضه الاساسيه ما تنجمش تعوضها واحده اخرى، اللي باش تعوضها ما تخرجش بنفس الانف بنفس الدور. هذا يعني انه للطفل هناك مرجعيات ثابته هي التي تلهمه.
1: هذا هو، يعني احنا ناقصين هذه المرجعيات الثابته اللي تخلينا نعيش هذا الثبات الاخلاقي، هذا الثبات المجتمعي، هذا الثبات الاجتماعي.
0: اذا كده تربيت في اسره فيها الحب وفيها الود وفيها حوار وفيها معناها تفهم وفيها الاستماع العميق، وابوي وامي موجودين وعندي العائله الموسعه يسمعوني ويوسعوا بالهم معايا، ولا يسرق ولا يتكيف ولا يعملوا حتى شيء ويدينون هذه الاشياء، ما نقولش كلام الخايب الاخري، عندي اكثر من احتمال اني السلوكات هذه كلها نستبطنها.
1: اها
0: تبقى من بعد،
1: اي
0: يبقى فعل الأقران
1: هذا هو،
0: والذول
1: خاطر احنا مثلا انه به الصغير
0: مختلفة.
1: تربى عاش في بيئة سليمة، تربى على الاخلاق الحميدة، تربى على انه يحترم الاخر، عنده هذا الاكتفاء والتقدير الذاتي. من بعد كي يخرج للمجتمع انه كي نشوفوهم في المدارس وهكا شفنا ظاهرة العنف داخل المؤسسات التربوية على مرأة ومسمع الجميع، شفنا الاعتداءات على المربي على مرأة ومسمع الجميع، شفنا السلوكيات هذه، انه ولينا كأن عايشين يعني عايشين في غابة بين ظفرين، خاطر الكلمة صعيبة برشا انه تتقال زادة. هذايا ما يخليش الطفل الصغير خاصة انه يتساءل كيفاش هك يعني شنو هذي، هاكا ثم تناقض بين اللي تربيت عليه وبين اللي تو عايشه.
0: هذا سموها معناتها هذه الجدلية الديلام، معناتها انك تعيش وضعية فيها برشا تناقض كما تحكي لي انت. هذا
1: أها
0: موجود الحقيقة، هذا موجود، يطرح برشا سن المراهقة، يطرح حتى في خاصة كي يبدا صغير يفهم أكثر، خاطر في المدرسة ديما يبقى صغير، ثم نوع من الاحتواء، ثم نوع من المراقبة اليوم بتاعه، ثم نوع، ثم رقابة أكثر، وثم تحكم أكثر، وثم قرب أكثر من شبكة علاقاته إلى آخره من الأب والأم. لكن شيئا فشيئا تتعمق من بعد وتكبر العلاقات. اليوم الساعة خلينا نتحدث على شوية ضمانات، نتحدث عن عوامل الحماية. أهم عوامل الحماية هي التربية السليمة.
1: أها
0: وهنا نتحدث، كان تتذكري في حديث الأسرة حكينا عن أنواع الأسر، الأسر المهملة، الأسر شديدة الحماية، ثم الأسر الديمقراطية، والأسر التي تطبق النموذج الفعال. المهملة تقريبا الطفل يعني ما عنده حتى قيمة، لا عنده شكون يحكم له في وقته، ولا شكون يشوف شنو يعمل، لا شكون يخالط، لا يمشي لا يجي لا حتى شيء. نلقى عند الأسرة المتفكة، نلقى عند الأسرة اللي الأب والأم معناتها هما بيدهم وضعيات نفسية وضعيات اجتماعية كبيرة، ثم يتعرض الأطفال إلى إهمال شديد، وهذا نجم يخلق عند هؤلاء الأطفال إشكاليات كبيرة برشا. وهنا تعرف أن الإهمال يعطيك برشا نتائج. يجوك ساعات أطفال نتيجة الإهمال كأنهم عندهم طيف التوحد، ويجوك أطفال عندهم الإهمال كأنه عندهم اضطراب سلوك عميق جدا، ويجوك أطفال عندهم إهمال كأنهم عندهم اضطرابات ذهنية ومعناها تخلف ذهني عميق. من اللي يلقوا محيط مناسب فيه عناية، فيه اهتمام، فيه يعني الحد الأدنى من مقومات التربية، خلينا نقول سيدي ما يكفي من مقومات التربية اللي في حدها الأدنى، ما نقولوش الذكية،
1: أها
0: معناها بسرعة الطفل يستعيد قدراته ويعطيك نتائج باهرة. وهذا جربناها يعني، شفناها في مؤسسات الإيواء بصفة عامة، وتقريبا يعني مؤسسات الإيواء اللي فيها من يجيك طفل من أسرة متفكة جدا، راهو أحيانا ما تنجمش تتخيل وتتصور الطفل إيش كان نجم يعيش. أنا نتذكر النماذج طبقنا على إخوة، وأخوة ما نجمناش، الصغار نجمنا نجيبوهم، والكبار على مصالح الشؤون الاجتماعية بصفة عامة ومدن حماية الطفولة والأسرة وكل هذه الشبكة. ثم اللي كبر شوية ما تنجمش تطبق عليه، يهرب يختفي إلى آخره، وتكون وضعيته يعني وضعية سيئة جدا، لا علاقة يعني، ما قراش، ما تعلمش، ما تثقفش. من اللي كبر شوية أبوه عطاه معناها راعي الأغنام وشد جبل، ما تعلم حتى شيء، حتى باش تنقذه ما عطاكش الفرصة. وهذه الأسر يعني تعطيك يعني أحيانا ملامح لأطفال يعني يمكن أن تنفتح على كل الاحتمالات اللي تصورها في بالك. ثم الأسر اللي هي شديدة الحماية، واللي تخرج لك أطفال معناها قليل التعاطف، يعتبر نفسه هو الفلك اللي تدور عليه العالم، نرجسية عالية جدا، هذا يحدث برشا إشكاليات يعني في القسم، وحتى مع لي بارون تاعو زعما نلقوهم اليوم في الإشكاليات اللي نعرفوهم، اللي يمشي يدخل المعلم يحكي مع البيداغوج، يحكي مع على كيفاش تقري هذيك، وعلاش هذاك جلول، وهذاك جاب ثاني، وعلاش هذاك عم تتوك، وهذاك شركته، واللي يصبح المعلم مسكين انا في العادي يخمم كيفاش باش يعدي المعارف، وكيفاش باش يرتقي بالقسم، يبدا يعمل في فشل القسم وفشل بعض الاولياء باش يمنع روحه. جو تور النموذج الجيد، النموذج اللي فيه الممارسات الفضلة، النموذج هذا كما حكيت انت بالضبط، نموذج يعتمد على وضع حدود واضحه. شوف دخلت من الشارع ثبت لك باش نحي البر، ما هذا ما يتناقشش. اسباب احد بصفه عامه معناها الشارع مسخ برشا، باش يخرج برشا جراثيم، الدار الداخل باش تكون معناتها معناها صحه الناس كلها مريقله. من بعد ما عندكش الحق تعلي صوتك وقت اللي تطلب حاجه تقول بالله، وقت اللي كان واحد يشرب تقول له بالشفاء، وعندنا وقت النوم هذاك مقدس، واستعمال التليفون مقنن ما فيش حتى كلام، كملت الوقت اللي متفهمنا فيه وعندك دور تقوم به. ثم يحفز برشا ويشجع كامل حاجه بين ويعطيك الصحه، نشاركوه في القرارات، المفروض الموارد قدر المستطاع. معناتها اذا كان احنا عائله مترفهه مش نعطوها على قد عائله مترفهه، عائله متوسطه مش نعطوها على قد عائله متوسطه، ويكون الطفل بده في باله. هذا النوع من التربيه يخلق القاده ويخلق القناعه ويخلق الانضباط ويخلق الاحترام ويخلق التفاهم. تقولي لي انت هاو ساهل، معناها الوصفه هذه نجمو نعملوها، نجمو نعملوها الا ما تكون الاسره كلها خاطر الاب والام عندهم درجه من الوعي ويكونوا متاحين يعني موجودين. يعني اليوم ازمه الاخلاق ايمان، ثم بعض الدول الخليجيه مش هما اللي يربوا صغارهم،
1: اي
0: معناتها الجيل الثالث والرابع والخامس ما همش بلد خليجي، اقرب الى الفلبين اقرب الى الهند منه الى بلد الخليج. وقت تجي انت تعطيه ام، ونتحدث عن اللغه الام ونحكوا على الامه، يعني شوفي كيفاش كلمه قديش نقولوا امه، يعني ما هو ما يوحد، ما هو مشترك وما يميز. وقت نقولوا ام راهي ام، نقولوا اللغه الام هي ما تميز الشعب، ما تميز مجموعه ما. تنجمش انت تجي للطفل تعطيه ام معناها فلبينيه وبعد تطلب منه انه يكون عنده اخلاق البلد خليجي معين. ستكون لديه اخلاق فلبينيه، ستكون لديه رؤيه فلبينيه، ستكون لديه ذوق الفلبينيه، خاطر انت اخترت انك ما تكونش مع صغيرك، اخترت انك ما تعطيش وقت، اخترت انك ما تستثمرش. وهنا نفرقوا بين التربيه الوالديه، وهنا برشا يقول لك كيفاش معنى التربيه الوالديه؟ التربيه الوالديه هو من ولد من أنجب هو اللي هو الذي يسر على التربية قدر الإمكان. ونتحدث على منجب معناها عنده قدرة الإنجاب وأنجب وعطاه صغيره لشكون يربيه. هذا نحن عندنا مثل في الشمال الغربي يقول لك كيف فكروا معناها يجيب وإن شاء الله روحه. دونك وقت نعملوا هكاك عندنا مشكلة كبيرة اليوم، لأنه كلنا تقريبا نتبنى النموذج نتاع معناها تحت وطأة الأمور المادية، تحت وطأة ضغط الوقت، تحت وطأة ضغط المجتمع، تحت وطأة هذا النسق الذي لا ينتهي. الأب والأم استقالة تامة، والطفل أعطي إلى أشخاص آخرين هم الذين يقومون على التربية. التربية حاجة أخرى، يعني إما تخرج من القلب وتخرج من الشرايين وتكون ثم حب حقيقي تعدل الطفل يشوفه في النغمة وفي النظرة وفي الصوت وفي الحزن، وشوف وقت اللي هو حتى كان غلط ثم متسع من البال باش نعملوه، وشوف وقت اللي ثم رجع صدى اللي فيه حنية اللي فيه تفاهم اللي فيه تفاهم لحاجات الطفل واللي خصائص عمر الطفل وغيره. وقت نحكو على تربية، ووقت تربية هذه مش مرة تربية فيها النعوة معنى التقويم، والتقويم يجي على مراحل ويجي على وقت طويل. وذلك علاش احنا بالنسبه للطفل يحتاج الى وقت طويل حتى يستبطن كل ذلك. مش من هذا انت بتقولوا معلش تعلي صوتكم علاش مش عليه. الطفل اول ما كي كان صغير كان يبكي كي ما تجيش الحاجه، وتعلم انه البكاء لبي له الحاجه نتاعو. اول وسيله للتواصل عنده هي البكاء. ونلاحظ انه الاطفال حتى في مرحله متقدمه يعملوا نوع من الانتكاسه النمائيه، يعني في العادي يحكي باللغه يبكي، ويزيد في ساعات تلقى صغير يعني من كثر ما يبكي يقلق حومه كامله. علاش؟ خاطر ما سمحناش ليه باش يطور اسلوب نتاع البكاء هذاك، ما سمحناش ليه باش نعطيه انا البديل. وبالتالي معناها اذا كان انا ما كنتش حاضر وما تطورتش مع الاساليب وما تفهمتش، والبكي هذيك شيئا فشيئا ولد تقال بالكلام، ومن بعد ولد تقال بالكلام الباهي، ومن بعد ولا هو يعرف الحدود نتاعه ويعرف كيفاش يطلب. باش ننتقل من مرحله البكاء الى مرحله التفاوض الجيد وإلى مرحلة التفاهم وإلى مرحلة التفاهم والحوار، هذا يتطلب معناها خطوات كبيرة، يحتاج إلى وقت كبير خاصة لدى الطفل، لأنه يعني الطفل هو رهن التطور النمائي اللي هو بده يتطلب وقت، لازم يكون هو قادر إنه يفهم اللغة وقادر يفهم، يكون عنده نوع من الفهم الاجتماعي والفهم الانفعالي، وقادر يتواصل بشكل فعال مع الآخر، وقادر إنه يتعلم التعلم الذاتي. معناتها خاطر أنت ماكش بشدة صغير نهار كامل تقرأ الكتاب، التعلم الذاتي هو التعلم بالمشاهدة، يعني شوف الأم والأبو كيفاش يحكموا مع بعضها، شوف الأب والأم كيفاش تم الألفة بيناتهم، كيفاش تم الاحترام حتى في الاختلاف، كيفاش يتم تسوية الموضوع بطريقة تكون مرضية، بطريقة تكون فيها برشا احترام. هذا هو يتعلمه، يستبط أنت ما تقول له حتى شيء، هو باش يشاهد ذلك ويستبط. إذا كانت تحل مشاكلك بالضرب والرفض من العياط، معناها هذاك هو بريده باش يمشي في باله انه هذاك هو اللي يصلح. وهنا وين المشكله في السلوك الانساني بصفه عامه؟ احنا كبشر مثاليين وقت نبدو نحكو، مثاليين كي نبدو مرتاحين،
1: اي
0: مثاليين كي نبدو في اريحيه من امرنا، لكن وقت اللي الامر يمسنا، وقت اللي تكون المشهد صعب، وقت تكون الوضعيه صعبه، ثم يختبر الشخص. شفتي وقت اللي تحط في وضعية صعبة ما عادش باش يتعلم الكلام اللي قلته له والباهي وكذا، باش يرجع شنو هو استبط النموذج اللي شافه، باش يجبد الكليشيه هذوك، باش يجبد هاك الياكورسي هاك المختصرات السلوكية. كان انت وقت تخسر تعيط، ودك باش تخسر باش تعيط، كان انت وقت تخاف زاد معناها يا ريت اللي شافه، وخاصة في الوضعيات اللي تتطلب تحكم في الذات وتتطلب تقييم وتتطلب معناتها نوع من اللباقة إلى آخره، هذا كله راهو يستبط منك أنت، والاستبطان هذا مش من عشان نوضحه، مش أنت قررت اليوم باش تكون معناتها باهي، هو باش يمشي باش يولي باهي كيفك. هذا يتطلب أنه تعلمه على مراحل، وهنا نتحدث عن التعلم بالضرورة المرتبط بالنموذج. ما تنجمش أنت تجيب كتاب وتقريه وبدأ تقول له ما تعملش هو ما يعملش. أنا نعطيك مثال بسيط جدا. اليوم طبة يتكيفوا، شنو سمى في الـ في الـ في الـ في, الـ في علبة السجائر؟ مصور له عبد مريض بالسرطان، عافانا وعافاكم الله، مصور له فم يخوف، مصور له قلب، مصور له ويقول له راه التدخين قاتل. المعلومة متوفرة مش متوفرة؟ معلومة متوفرة. هل يكفي انك تعرف باش تغير سلوكك؟ لا، لانه المعرفة على عكس الوعي. الوعي هو استبطان المعرفة وتحويلها إلى سلوك عملي، والمعرفة هي مجرد معرفة، أنه عندك معلومات. كما بالضبط تجي أنت اليوم الأم يقول لها راهو من الأفضل أنك ما تقليش في الزيت، هذاك راهو ينجم يهدر الزيت وتنجم يكون يخلق مركبات قد تؤدي إلى السرطان. نظريا تجاوبك عليها بالجداء، تطبيقيا مجتمع كامل يقلي، والبنة عندنا مرتبطة بالتقلية. بل يحكي للصباح، معناها هنا المعرفة في بلاصتها هو الوعي وتحويل المعرفة إلى سلوك وإلى معناها ممارسات فعلية، هذا يتطلب وقت كبير جدا. التربية أصعب من هذا، التربية هو استبطان بالنموذج، ويتم عبر وقت طويل جدا، وما يتم استبطانه من الصعب جدا جدا جدا أنك تبدله. ثم اليوم نظريات تقول لك راهو إيش معناها التربية الوالدية؟ راك أنت ماكش فقط تربي فيه باش يعطي سلوك، راك تربي فيه باش نجم هو يربي نهار اخر. علاش؟ على خاطر هو يتعلم الابوه من معاملتك انت ليه، مش شنو قرا وشنو شاف. ما ينجم يكون اب الا ما يكون هو بيدو عاش كابن بشكل كما يقول وينيكوت، بشكل يعني على الاقل يصل الى حد الكفايه، جيد بما فيه الكفايه باش نجم هو يعديه. وهذا نلاحظوه وحتى عند المتعلمين. اذا كان انت مثلا وقت انت تقرا قريت عند معلم يعنف مثلا، ولا معلم يعمل العنف اللفظي، ولا معلم يهين، ولا معلم ما عندوش عادات البيداغوجيه وعنده معناها مجموعه باك يخدموا معها، هذاك انت بدك راك بعد كي باش تولي تمارس المهنه نتاعك الا من رحم ربك، راك باش تكون اقرب للنموذج اللي انت شفته. خاطر كبشر ما عندناش طاقة كبيرة برشا إبداعية باش احنا نعاودو نخلقو من جديد. الطب اللي كونه في الطب معناها اليوم تدا هذوكم ما يكفيش انك تكون عندك البعد العلمي، يا راي عندك رسالة كبيرة، راك أمام المرض، راك أمام الألم، راك كما يقال يعني راك في حضرة الألم، معناها مش حاجة بسيطة. يعني باش تلقى عباد اللي كلمة منك تقتل، وكلمة منك تحيي، وكلمة منك تخليه ربما يتشبث بالحياة، وكلمة منك هذا أيضا. أنت إذا كان علمك بشكل جاف وما علمكش الأبعاد الإنسانية، من الصعب جدا فيما بعد أنك معناها تكون تلبي المعنى التام لطبيب، بمعنى بما فيه من إنسانية، وبما فيه حرص حتى على الكلمة، وفيه حرص حتى على ما يؤتى منك. بالتالي اليوم كي نحكي احنا على هذه الأزمة، الأزمة أساسا يعني إيمان تأتي من هذا التفويض إلى مجهول، عن الفعل المبني للمجهول. أيضا التربية عندنا في تونس مبنية إلى المجهول، وتعرف في اللغة العربية معناها وقت اللي يغيب الفاعل في الجملة المبنية للمجهول، نائب الفاعل هو اللي هو ينوبه. احنا نحط النائب ما نعرفوش شكون. اليوم انت كي تسأل شكون يقوم بالوظيفة التربوية، راه حتى حد لا يجاوبك. راه يعني انت عمليا البو خرج هذا صغيره للكراش، كبر شوية هذا للروضة، كبر شوية هذا المدرسة، يعدي 10 سوايع على برا، وزوز سوايع اتيود، وزوز سوايع اخرين على المنصة الداخل، شكون قاعد يربي؟ وين الوظيفة التربوية؟ معناها ومن بعد يقول لك اليوم راهو عندنا عقوق، وراهو عندنا جفاف كبير في العاطفه، وراه من الجيل الذي ما يحسش، من الجيل الذي ما يعتبرش. وتشوفي انت احيانا يعني حتى صغيرات ما تجيش، شفتي ايمان ما تجيش الرفليكس باش يشوف كبير في السن مثلا مش عارف المقعد نتاعو، مش خاطر مش متربي، الفكره ما جاتوش، رفليكس ما عندوش، معناها الاحساس بالاخر ما عندوش. واليوم اللي زادت فيه مبله هو يعني اللي قاعد يربي في بلاصتنا هو مواقع التواصل بصفة عامة، هذه المنصات اللي اليوم لا رقيب ولا حسيب عليها، وأصبحت هالخوارزميات هذه نوع من الحرب النفسية والمجتمعية اللي تخوض علينا الدول الأخرى والثقافات الأخرى، وإحنا في معناها في نوم وفي ثبات عميق. اليوم راهو الخوارزميات اللي تخدم في الصين مش نفسها اللي تخدم عندنا إحنا. مثلا برا حلي تيك توك في الصين، أنت شوفي شنو الجيل الصغار، وهذا راه مش كلامي، أظن الناس عملوا البحث وشافوه تأكدوا منه وحكوه. الخوارزميات في الصين تحكي على الرياضة، تحكي على علوم الفضاء، تحكي على البيولوجيا، تحكي على الظاهرة الكمومية، فينومين كوانتيك. احنا انا باري شوفي شنو نعطونا يعطوا لصغارنا، تحدي الهريسة، تحدي ندري شنو، وكلام فارغ، وما معناها تعفن الدماغ بأتم معنى الكلمة. اليوم انت تقول لي لا ما تنجمش تمنع راك من المنصات هذه، اما انت تنجم تحدد الخوارزميات. اليوم الوكاله التونسيه للانترنت التحديات نتاعها كبيره، اللي ما عادش فقط راهو باش اليوم لازم نفهموا انه هذه المضامين وهذه المحتويات هي التي تشكل الوعي الجمعي. اليوم هل انه وانه الاكثر تاثير زعما حصه اذاعيه على المباشر واحنا قاعدين نحكوا ونعصروا مخاخ، ولا مؤثر نتاع الدرج في بعض المنصات؟ اليوم الواقع تبدل برشا، والواقع قاعد يتغير، والمؤثرين اصبحوا حقيقه، يعني حقيقه تعيش معنا. شنو عملتك كمجتمع اليوم باش كنا بدي مؤثر، وباش انا بدي ندخل الساحه هذيك، وباش انا بدي نطرح البديل الايجابي والبديل الجيد. اليوم انت تفهم اكيد يعني ثم الناس ما زالت تعتمد وعزل تركيزها عالي، وانت تنجم تسمع وتنجم تقرا كتاب، وتنجم تسمع حلقه اذاعيه، وتنجم تسمع حلقه تلفزيونيه، ولكن اليوم الاسلوب الاقرب الى التعلم والاسلوب الاقرب الى التاثير هو هذه الفيديوهات القصيره. وهنا اذا نعتمد عليها اعتماد كبير خاصه في اجيالنا للتثقيف والتوعيه والتحسيس وللتربيه. انا انت اليوم الصغير اذا كان كثفنا من محتويات نتاع التربية وفهمناش معناها وكيفاش تحترم ألم الآخر، كيفاش تكون فاعل في الحي نتاعك، وكيفاش تكون فاعل في الطبيعة نتاعك، وكيفاش من تو تساهم في مقاومة الشح المائي والانجراف وغيره، وتكون صاحب مبادرة، وكيفاش أنت تكون عندك مكانة في المدرسة نتاعك، والمدرسة نتاعك ما تكونش مكان للدراسة فقط، لكن دراسة لمكان أنت تلقى فيه روحك وذاتك، وأنت تتعلم فيه الأخلاق أيضا. يعني اليوم كنت تلاحظي ما عندناش قيمين احنا في المدرسه. الجماعه اللي يدخلوا للراحه في المدرسه شكون يقيم عليه؟ المعلم هو اللي كان يقرر هكا ولا لا؟ دونك صايت لا يتلم دونك ما تركينا حال سبيل زعم يكفي اني خلي صغار في معناها في تفاعل تلقائي. انا من الناس اللي نفضل برشا التفاعل التلقائي، لكن نزيدوا حويجه وقت اللي يبدا ثم شخص راشد يؤطر هذه العمليه دون تدخل. تعرف اللي تجيبي مجموعه نتاع اطفال وتحطي بحذاها مع عبد راشد معناها كمرجعيه، ما يقل برشا نسبه العنف، تكون قدرة على تنظيم اللعب يكون اكثر، تكون معناتها اللعب ابداع اكثر، وفي العاده يرجعوا له يشوروه كيفاش يعملوا. وقت اللي يبدا تلقائي تماما في العاده نجم يكون ثم اعتداءات جسديه، في العاده نجم يكون اعتداءات لفظيه، وفي العاده يعني ما يتمش تنظيم اللعب كما يجب بين هذه بين مجموعه الاطفال. هذاك علاش
1: ده اكيد احنا مازلنا مش نواصلوا حديثنا مستشار حسيتنا، ولكن في الجزء الثاني من برنامج بلا قيود.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للأحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة اثنين مع كامل الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة ثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعاء مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصطفى.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة لحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: تمام العاشرة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم. بولاية جندوبة أحدث مركز للإنذار ومراقبة حرائق الغابات بغار الدماء بهدف ضمان سرعة التدخل في إخماد الحرائق. يوم إعلامي غدا بالكاف للتعريف ببرنامج تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات عبر الشبكة البريدية. ولاية سريانة تقدم عمليات جهر المنشآت المالية وتنظيف الطرقات استعدادا لموسم الأمطار. تفاصيل الأنباء. أعلنت دائرة الغابات بولاية جندوبة اليوم عن إحداث مركز للإنذار ومراقبة حرائق الغابات بمعتمدية غار الدماء بهدف ضمان سرعة التدخل في إخماد الحرائق والتوقي من توسع دائرتها، لا سيما في ظل المخاطر والتهديدات المتأتية بسبب التغيرات المناخية. المكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا أحمد الغربي.
4: المنظومة هذه رقمية تعمل على تسريع الإبلاغ على حرائق الغابات، حتى ولو ما فماش تغطية في الريزو تكون سيستم بريدج اللي يخليك تعلم على الحريق بصفة الدوجي، يخلي كذلك قائد الفريق لهنا يوجه شاحنات الإطفاء ويوجه فرق الإطفاء بصفة فعالة. يربح الوقت نعمله على تعميمها في كامل المعتمديات في مشاريع أخرى، سهل عملية إطفاء الحرائق الغابات كما ريت وصيف. هذا كانت صعوبة كبيرة في مساحات المحترقة، هذه تخليك تربح وقت، تخليك تدخل بنجاعة وتسهل التواصل بين رجال الأطفاء، بين أبراج المراقبة وبين قائد الفريق اللي موجود في القاعة. باش يصير تكوين العبوان منظومة فوكوس كنظري، وغدوة باش يكون دورة تطبيقية على مستوى كيف النكشة كاندلاع حريق باش يعلم عليه برج المراقبة وكيفاش يدخل هنا في القاعة.
2: نظم اليوم الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة يوما إعلاميا للتحسيس بأهمية زراعة السلجم الزيتي ودوره في التداول الزراعي وتحسين مردودية الزراعة الكبرى، على أن ينظم يوم إعلامي ثان يوم الجمعة في هذا الإطار ببوسالم، وفقا لكاهية مدير الاتحاد الجهوي للفلاحة خالد الخميسي.
5: زراعة السلجم الزيتي في منظومة الزراعة الكبرى أهمية نتاعها كونها مقتلجين بعدها زراعة القمح والحبوب بصفة عام، يعطينا القمح روندمو خير، تعوض الفول خاطر الرومات الأخرانيين ضربوا برشا في الهلوك وبرشا أمراض، يعني حبينا ندخلوا الزراعة ذي السلجم الزيتي كمعوض للفول، وهي تجي في المناطق البعلية تجي في التداول الزراعي، والأهمية نتاعها الأخرى كونها تنتج لنا بذور نستخرجوا منها زيت السلجم الزيتي اللي هو من ناحية الجوده نتاعو يجي في المرض الثاني بعد زيت الزيتون نستورد في الزيوت المهدرجه هذه ينجم يكون حل من حلول الزيوت هذه نتاع السلجم الزيتي تو موجوده في الاسواق وثم حتى المخلفات نتاع السلجم الزيتي نجم نستعملوه برشا استعمالات حتى العلف الحيوانات. الايام العالميه هذه بدينا في جندوب الشماليه اليوم وان شاء الله باش تتواصل في بوسالم نهار الجمعه نهار 16 بحول الله نحبوا نكثروا من المساحات هذه خاصه الزراعات الصناعيه من السلجم الزيتي من اللفت السكري باش نقصوا من التوريد ونعاونوا معناتها الاقتصاد التونسي بشكل عام.
2: نظمت اليوم خلية الإرشاد الفلاحي بمجهز الباب بالشراكة مع المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة وديوان تربية الماشية يوما إعلاميا حول أهمية تطوير زراعة البقوليات العلفية لاستدامة قطاع تربية المشترات وذلك بفضاء دار المدينة المستديمة بمجهز الباب. الباحثة بالمركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة أهنية حامدي وهذه الإضافة.
6: اليوم الاعلامي التحفيزي هذا شجعوا الفلاح ولا المربي باش يعتمدوا على التداول الزراعي خلال ادخال البقوليات العلفيه في منظومه الانتاج. البقوليات يتميزوا بالخاصيه اللي هما يثبتوا الازوت الهوائي في التربه وبالتالي حسنوا من الخصوبه نتاعها. كيف وقت اللي احنا نستعملوا البقوليات راهو في انظمه الانتاج نقصوا من المدخلات معناتها الاستعمال نتاع الاسمده ونتاع الادويه هذا بالنسبه للانتاج. وكيف بالنسبه للحيوانات راهو نحصلوا على علف وجوده يستجيب للحاجه نتاع الحيوانات نتاعنا ونقصوا من استيراد نتاع المواد الاساسيه خاصه النوجه والميت اللي هما الاسوام الباهظه نتاعهم في السوق العالمي.
2: تحتضن مدينه الكاف غدا يوما اعلاميا حول برنامج تروبكس إيزي الذي يهدف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر شبكة البريدية. وتهدف هذه التظاهرة إلى التعريف بهذا البرنامج وآليات الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية والتعريف بآليات الدعم والمرافقة المتاحة وتمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. يتوصل إنجاز مشروع أو تزويد 120 عائلة بمنطقة الشعامبة من معتمدية الدهماني بمياه الشرب والذي يشتمل على تهيئة محطة الضخ والشبكة الرئيسية لجلب المياه وبناء خزانين وفقا لعضو المجلس المحلي للتنمية بالدهماني ياسر الفريحي.
7: بالنسبة لمنطقة الشعامبة بعمادة الزوارين ومشكل التزود بالماء الصالح للشراب حالي بروجي أنكور المقاول موجود على عين المكان. المشروع يتكون من إعادة تهيئة كامل الشبكة لتزويد قرابة 120 عائلة بالماء الصالح للشراب. هناك متابعة من قبل يعني السلطة المحلية والسلطة الجهوية متابعة يعني دورية لهذا المشروع باش يكون حريصين أن المشروع هذا يتم في أقرب الأجال لأن المنطقة هذه محروم من الماء الصالح للشراب تو عندها سنين الله وقاعدين يجيبانوا فيها بالسهاريج. المقاول تو حاليا موجود على عين المكان وقاعدين يخدموا وإن شاء الله المشروع يرى النور في القريب العاجل.
2: نفى النائب عن ولاية الكاف بمجلس نواب الشعب ياسر القراري تحويل مشروع المستثمر الصيني إلى ولاية ثانية مشيرا إلى تواصل المساعي لجلب مشروعين صناعيين استثماريين للجهة.
8: مجلس الإدارة كما أكدنا مازال ما اتخذش القرار النهائي. الكاف موجودة على الطاولة إن شاء الله ربي نحن ساعيين في هذا الاتجاه. القرار ما هوش في دينا فإن القرار لدى مجلس إدارة الشركة نحن مع عديد الأطراف المتداخلة ساعيين في هذا الاتجاه كما أنه عنا مساعي مع مستثمر ثاني وتقدم معه الحديث وإن شاء الله إذا تم أخبار صار صالح الجهة وتقدمت الأمور نعلمكم بها كيف ما ندعو معنا جميع الأطراف إنها معناها تكاتب وتمد إيديها إذا سواء المشروع الأول أو المشروع الثاني من أجل أنه ينتصب أحد هذه المشاريع في الجهة وإن شاء الله إذا ربي سهل فيما فيه خير المصلحة أهلنا وناسنا وجهتنا.
2: بلغت نسبة تقدم عمليات جهر المياه الإسمنتية والمنشآت المالية وتنظيف الطرقات بكاملية معتمديات ولاية سليانة إلى غاية شهر أكتوبر الجاري 80%، وذلك في إطار تواصل الاستعداد لموسم الأمطار وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد السحباني.
7: جهوي التجهيز والإسكان بسليانة عند زوز مقاولين يتعهدوا بصيانة المنشآت المائية ومجاري المياه الإسمنتية، وبالنسبة لمجاري المياه الترابية تعهد بها الفروع عن طريق الآلات الماسحة على كامل الطرقات المرقمة. زوز الصفقات اللي يحكينا عليهم هم بكلفة تقديرية جملية 485 مليون دينار، نسبة تقدم الأشغال إلى غاية الأسبوع الفار 80%. كذلك عنا منشآت أخرى تدخل فيها من الدياشي في عدد 8 منشآت، تم تدخل في عدد 4 منشآت إلى حد هذا التاريخ. وكذلك خلال الجلسات اللي تمت في الولاية نتاع لجنة مجابات الكوارث تم إضافة عدد 2 منشآت أخرين للتدخل. توا مازلنا نستنوا في تدخلات نتاع دياشي في 6 منشآت. الفلاحة زادت تدخل في المنشآت اللي مرجع النظر نتاعها اللي على الوديان الكبار، زاد كيف يعاد التدخل. وثم البلديات زاد يعاونوا فينا بتدخلات على مستوى المنشآت غيرها لليوبيز دالو امبارا اون جينيرال جميع الاجهزه باش نكونوا جاهزين للامطار هذه.
2: وضمن أخبار العالم، استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنين برصاص زوارق الاحتلال في منطقة السودانية كما شمالي القطاع، فيما استشهد آخر متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف سابق استهدف منطقة المواصي بمدينة رفح جنوبي القطاع. وأشارت إلى أن إصابة عدد من الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال بالقرب من مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة. وكانت السلطات الصحية في القطاع أعلنت في وقت سابق اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 74,389 شهيداً و 175,423 مصاباً. نقطة نهاية هذه النشرة، وفيما يلي تذكير بالعناوين. بولاية جندوبة أحدث مركز للإنذار ومراقبة للحرائق بغرد دماء بهدف ضمان سرعة التدخل في إخماد الحرائق. يوم إعلامي غدا بالكاف للتعريف ببرنامج تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات عبر الشبكة البريدية. بولاية سليانة تقدم عمليات جهر المنشآت المالية وتنظيف الطرقات استعدادا لموسم الأمطار. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة.

بلا قيود. بإمضاء إيمان مرعي.

0: هذه الأسرة المتكاملة، هذه الأسرة اللي تنجم تحافظ على هذا الطفل. وراهو كي نلقاو الأسر كلها نفس العقلية، نفس الاستراتيجية اللي تعتمد فيها، فأكيد أنه مش يطلع المجتمع صالح، ومش يكون ثم هذا القدر من الاحترام. حكينا كذلك أنه في على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها خاصة على الشباب، على المراهقين بصفة عامة، على المجتمع ككل. اليوم كي نحكيو على وسائل التواصل الاجتماعي اللي قاعدين نستخدموا فيها ونوظفوا فيها في أشياء تنجم هي اللي تكون ضرت بأخلاقنا وضر بالمجتمع ككل. اليوم زادة حكينا على خاصة أنه العملية التربوية تنجم مثلا هذه الوسائل التواصل الاجتماعي تساهم في العملية التربوية من خلال إيقاع الفيديوهات القصيرة اللي تتعدى، خاصة كي تهتم بالتربية، كي تهتم بالأخلاق، كي تهتم بالعقائد، كي تهتم بحاجات تنجم تمس الإنسانية. هذا هو دورها وهذا دور وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بالنسبة للمجتمع التونسي. هكاك نجموا احنا ننهضوا بالمجتمع ونجموا نبعدوا شوية من هذه الأزمة، أزمة الأخلاق، ونحسنوا من السلوك العام. نرجع معك مستشار حستنا، مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا إيمان.
0: مرحبا به. نواصل حديثنا خاصة وأنه هوكا حكينا من الأسباب أنه مثلا هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا التطور التكنولوجي اللي وظفناه احنا كمجتمع تونسي بطريقة خاطئة. كذلك حكينا أنه من الأسباب الأزمة الأخلاقية اللي نعيشوها في المجتمع تنجم ترجع للتربية وطريقة التعامل داخل الأسرة مع هذا الطفل. كذلك أنه نجم حتى اللوم نوجهه كذلك للمجتمع، لمثلا مؤسساتنا التربوية، لعلاقتنا كيفاش ولات خاصة داخل مؤسسات التربوية اللي هي البيت الثاني لهذا الطفل.
1: بالضبط، يعني هو تلخيص ممتاز جدا للحصة الأولى. ثم اليوم يعني فكرة المجتمع هي فكرة يعني في الأساس المفروض نبدو بها، لأنه يعني احنا في العادة نبدو بالطفل. اليوم رو إيمان، مهما تبلغ درجة الفرد في الوعي، مهما يكون درجة الوعي لدى العائلة، أنه هذه العائلة ستكون يعني هي أيضا تحت وطأة وشدة يعني اللي نجم يعطيه الشارع وتعطيه البقية وتعطيه الأقران على الطفل ولا على الشاب وحلا حتى على بعض الكبار. اليوم يعني ما بين الأشياء اللي عمري ننساها، أنا وقت اللي أنا طالب في سنواتي الأولى، في الأشهر الأولى في علم النفس الاجتماعي، وثم تجربة في علم النفس الاجتماعي، تجربة بسيطة جدا ولكن الوقت ذاك يعني بدلت لي حتى طريقة تفكيري. وتجربة بسيطة جدا يعني تعرف بـ FAH، ويجيبوا معناتها 6 من الناس متفاهمين معاهم، والسابع هو اللي باش يقوموا عليه التجربة. 6 الألوان باش نعطوهم احنا 3 ألوان مختلفين على السبورة وهم باش يجاوبوا. بطبيعة الحال احنا طالبين منهم يجاوبوا بالغلط، يعني الاحمر يقول لي ازرق والازرق يقول لي اكحل، ما يعطوا نفس الاجابات في نسبه 90%. السابع اللي هو معناتها هو اللي باش قام عليه التجربه وما عطيناش حتى تاثير، جاوب كيما جاوبوا المجموعه، تخلى على قناعاته، تخلى على تشوف فيه عينه، تخلى على تشوف فيه البصره نتاعه، واجابه كما تجيب المجموعه. وهذا يعني يعطينا فكره على مدى تاثير الجماعة وما تأثير المجموعة. بعد فهمنا أن المجموعة تقريبا الجماعة تلغي الوعي الفردي وتلغي الفكر الفردي وتلغي القوة الفردية. وهنا يأتي المشكل، يعني أحيانا أنت تعطي ابنك أحسن تربية ممكنة ويكون استبط النموذج ويكون جيد وهذا عمل حماية في حد ذاته، لكن من بعد تأثير الأقران يكون تأثير سلبي جدا، خاصة إذا كان الطفل هذايا ولا الشاب هذايا من بعد ما لقاش التأثير اللازم وما تمتش الرقابة اللازمة على العلاقات متاعه. ثم أنه حتى اللي معناها المعهد أو المؤسسة التربوية هي بدها ما قامتش، أنه اليوم وين تتكون المجموعات هذه؟ اليوم كيفاش أن يقولوا لي ثم مجموعات معناتها تكونت ولت معناتها تعمل في معناتها تعمل

0: في المخدرات مع بعضها الكل، وقال يتمارس في حدث اخر كل فين صار هذا معناتها؟ تحت رقابه شكون؟ شكون المسؤول؟ يعني احيانا يلزمنا نردوا بالنا راهو مش مسموح مثلا التلميذ على الحب اللي هو، والمؤسسه التربويه تبقى مؤسسه تربويه فيها حدود. واليوم راهو عمليه الاشعار راهو عمليه، خليني نوضح معناها للي يسمعوا فينا من المتدخلين التربويين بصفه عامه، راهو فيها ظرف تجديد بالنسبه للي عملت معناها بالنسبه لاطارات التربيه واللي يعملوا في التربيه بصفه عامه. من الشده ظرف التجديد في القضاء، يعني انك اذا كان العبد العادي يسال مره تسال مرتين، لانه انت وقتها مناط بعهدك الاشعار، مناط بعهدك الرعايه، مناط بعهدك الرقابه، مناط بعهدك التاثير والمرافقه. هنا اليوم ما نفهمش ايش معناها أن تصبح معناها بعض المؤسسات التربويه تصبح بؤره، معناها قبل ما تصبح بؤره وين اليقظه؟ وين الاشعار؟ وين المسؤول؟ وين الناس اللي هي تخلص تخدم الخدمه هذيك؟ اليوم راهو ما نستنوش ان البؤره هذيك تنجم من بعد تخلق خلل كبير حتى في المجتمع، مش ساهل راهو. الحاجات هذه نحسبها بالفرد ونحسب تاثيرها بالفرد. وهنا الاب اللي هو الام اللي هما سهروا وقدموا وضحوا وعطوا احسن تربيه، ممكن للاسف الشديد تنجم ببعض الاهمال، يعني في بعض المؤسسات الاخرى يذهب ذلك سدى. وهنا نرد بالنا كلنا مسؤول، كلنا مسؤول. يعني انت كداخل الفضاء وحتى ما حول الفضاء، يعني كمساحه اللي هي معناها امام المعهد راهي مساحه تبعتك، ما تقدرش تخلى لها، ما تقدرش تقول مش تبعتني. واليوم الكلام اللي نسمعوه يقول لك انا ورا الباب ما نعرفش حد شيء، هذا تنصر من المسؤوليه، هذا اصلا يعني لا يصدر عن عن عن مربي وعن حامل الرساله، لانه هذوك ما همش ولاد الدعمات برك، هذوك ولادك انت زاد، هذوك ولاد المجتمع وانت مسؤول على حمايتهم اينما كان. يعني مش يبدا قدام اللي سيبرك حتى تشوفه بلاصه اخرى. من المفروض انك تحمل الرساله كما ربونا سجلتنا قبل المعلمين، ما يربوناش فقط في المعلم في داخل السور المدرسه، ولكن وين يشوفونا مغلطين يتدخلوا ويقولوا ربونا امنا ويطلعونا غدوه ويعاقبونا. هذا مهم جدا باش نفهموا انه المسؤوليه هنا زاده مسؤوليه كبيره. نرى المجتمع تو اليوم واضح اقل حاجه، يعني ابسط حاجه اللي هي واضحه للعيان وما نجموش نناقشوا فيها برشا، قديش توزن المحفظه نتاع التلميذ. اليوم انا قاعد نساهم في تشوه العظام ومرض العظام والمفاصل لدى النشأ. ما تهمنيش، ما تحكيش ليا اليوم تقول لي انا راني شنو القرايه هذيك الكل، معناها كلها مهمه ذيك، كلها بيداغوجيا مهمه وكلها باش تخرج لنا نماذج غدوه. اليوم سيدي اذا كان لزم ونقرا ذاك الكل ما ثمش طريقه اخرى، خويا مؤسسه تربويه ما نعرفش تخلي الكتاب غادي الكتاب جميل. المهم اليوم المحفظه ذيك مش معقول. انا اليوم راه نحكوا على محفظه وزنها يعني يتجاوز احيانا حتى وزن الطفل بيدو، ونشوفهم كيف شادوا يتكركروا بهم، وهو شيء يدمي القلب. المشكله انه ما ثمش احساس، يعني حد لا تهمه. من بعد يعني هالتوقيت المدرسي وهال معناها الزخم الموجود هذايا والتعب والخوف الشديد نتاع احيانا يعني نشوفوا موظفين سايبوا خدمهم ويتبتلوا ويجيبوا في الصغار. هي شكون باش يخدم؟ شكون باش يقدم الخدمه؟ وانت تمشي ما تنجمش تطلع مضمون، وتمشي باش تطلع تعمل ورقه مهمه برشا لخدمتك ما تلقاش كي نعمل لك التعريف بالامضه، وتمشي لمؤسسه اخرى ما تلقاش الورقه هذيك لانه السيد هذاك بده منهمك في حمايه ابنه. مع المجتمع كامل ندخل في دوامه كبيره جدا. علاش؟ خاطر اليوم الطفوله نلقوه في وزاره المراه، نلقوه في وزاره الشؤون الاجتماعيه، نلقوها في وزاره التربيه، ونلقوها في ملفات اخرى متفرقه عند وزاره العدل. اليوم توحيد ملف الطفوله لدى جهه واحده، ثم الاجابه عن سؤال اي طفل نريد وما هي الحقوق الاساسيه الحقيقيه المدستر، ولكن اللي صدقها الواقع مش فقط تبقى غادي حبر على ورق للطفل اللي نحبوه. الطفل نحبوه سعيد، نحبوه ياخذ احسن نوع من التربيه، نحبوه يكون منفتح على عصره، نحبوه يؤدي طاقاته الى اقصى درجات التنميه نتاعهم، نحبوه مرتاح في عائلته، مرتاح في الحي نتاعو، نحبوه معناها يقدر ويثمن، نحبوه ثم عداله بيداغوجيه، نحبوه ثم عداله الأطفال بيد اليوم أنا كيجي نخلق حتى هو بين الأطفال، أطفال ينجموا يقروا القراية الكل وأحسن أساتذة وأحسن معلمين وأحسن كتب، وكلاب دخولين يمشوا 14 كيلومتر معناها يمشوا سبعة يروحوا سبعة. إذا نجيب الأسئلة دي قبل ما نعملوا حتى فيه قبل ما نحكوا، إذا كان ما جاوبناش عليها من غدوة باش نلقوا عندنا فراغات كبيرة، باش تلقى عندك ناس متميزة وقمة في الـ في الـ في التصور انت الكل، لكن باش تلقى زاد جزء كبير برشا على الهامش. اللي على الهامش هذاك شوف باش يعمل، موش تر باش يمشي الحرقة، واش تر باش يمشي الإجرام، واش تر باش يمشي البراكاجات، واش تر باش معناها باش نفهموا احنا اليوم كيفاش قاعدين نساهموا في هذا التبني الاخلاقي، هذا الانحدار الاخلاقي، وكيفاش قاعدين نعملوه كمؤسسه. لانه اليوم هالطفل هذا اللي احنا ما جاوبناش وما عطيناش الاجابه واضحه وتعريف واضح ليه وشنو نحبوا منه غدوه، اكيد غدوه باش نلقوا احنا في مطب كبير وقاعدين نجدوا فيها اليوم. اليوم يعني انت حكيت على الطفل السنه الثالثه، هذا راهو ماهوش استثناء ايمان، هذا يكيد يكون القاعدة اليوم. يعني اللي سمعتي انت هذاك يكيد يكون القاعدة، هذا كله منين جاي؟ جاي كما قلنا ربما تاريخي أسري، ربما تاريخ الأب والأم، ربما مؤثر مدرسي، ولكن أيضا المسألة المجتمعية. الطفل هو أكثر حاجة أكثر منها من أكثر الفئات اللي هو هشاشة بحكم السن، مازال ما عندوش القدرات باش يفهم، مازال ما عندوش القدرات باش يدافع على حقه، مازال ما يفهمش معناه هو فقر وتباين طبقي وغيره. الطفل يعني يجي حتى يعيش ككل الاطفال، لانه احنا اليوم موفرين البلاتفورم هذه معناها عاطين ما يكفي الاطفال باش يعيشوا هذا الكل. اليوم يعني الهوة كبيره، والهوة لدى الاطفال هذه راهي ماهيش هو بسيطه نتاع اختلاف مجتمعي ولا بعض التباين بين الجهات وكهو. يعني احيانا لو تحس بفارق كبير برشا وقاعد يخلق لنا في هو كبيره برشا، وخاصه انه بعض الاطفال اليوم يعني نرى في الرياف اليوم للاسف يعني مش تفهمي انت كيفاش المنظومه نتاعنا الاقتصاديه، الامهات اللي كانت في الريف تربي صغيرات وكان تقريبا يعني الاسره تعتمد على عمل الرجل والام تساهم بما يمكن ان تساهم به ولكن في المحيط القريب، معناتها تربي حاجات أليفة بسيطة باش تترزق منها، تعمل بعض العمل المنزلي إلى آخره. اليوم معظم النساء جبتها من العمل الفلاحي، الجهات هذه لا فيها لا روضة، لا فيها كتاب، لا فيها حتى شيء. الطفل وين يقعد؟ شكون يأمن له السلامة نتاعو؟ وثم أنه الطفل ذاك معناها شنو حقوقه هو في الحقوق ما التربية ما قبل المدرسي، وحقوقه مش حتى هو يمشي للروضة وتم التعب معناها نسموه الإثارة الحسية الحركية، وأنه يبدأ يتعود بشوية بشوية على المفاهيم البسيطة باش يتعلم إلى آخره. دونك هذه كل أسئلة احنا نجاوب عليها، والمجتمع اليوم لازم يوحد نظرته للطفل. خاطر أنت تحكي على البرة، تحب ولا تكره من اليوم يعني كما قال الغزالي، ذهبت فرأيت الإسلام، رأيت المسلمين ولم الإسلام، معناها راع عباد يعني قمة في الأخلاق، قمة في التحضر، قمة في الاحترام، ثم وعي جمعي، يحترم الصف، يحترم حقوق الآخرين، الخدام كي يخدم يخلصوا، معناتها تجي البشاشة وقت في عند الباعة وفي المختلف يعني المحلات إلى آخره. اليوم هم ما جابوها شكك من عدم. أنا المسألة مجتمعية كاملة، تربية الطفل تخضع إلى معايير وإلى مقاييس، هناك ضغط للرأي العام، وهناك تشكيل لوعي جمعي خلى الأخلاق ومجموعة السلوكيات اليومية المعتادة اللي تصدر من أي مواطن تقريبا كوديسي، يعني تقريبا يتعلموها كما يتعلموا السياق أو كما يتعلموا حاجة أخرى. هذاك خلاهم اليوم في رخاء، خلاهم بلدان مصنعة، خلاهم بلدان يعني عندهم المعايير الدولية في كل شيء. شنو هي المعايير؟ هي المعايير هي أحسن الطرق اللي تدار بها أشياء، واللي هي في في في في عمقها أخلاقي، اللي هي معناتها القدرة أنك تنجز كما يجب، تنجز بأحسن طريقة ممكنة، أنك معناها تعطي بضاعة تكون سليمة، أنك تكون قد الكلام اللي تقول فيه وهو ما يعبر عنه بضمان الجودة إلى آخره. اليوم احنا بعيد معناها عنا كين وعنا شوية بعد عن هذا الكل. اليوم قفة المخدرات اللي احنا اليوم الناس فهمتها، الناس تو تلقت مثلها. حكينا برشا مرض احنا في برنامجنا منذ سنوات، معناها منذ صدور مد سباد الاولى في 2013، ثم من بعد ثم يعني مد سباد هي الدراسه اللي تقام على بحث الارض المتوسط في مفاهيم تونس، تقام على استهلاك المخدرات لدى شباب التلميذ، فيقوم بها خبراء، وهي دراسه معناها قيمه جدا وتمثل عينه تمثيليه للمجتمع التونسي التلميذي كما قلت. يعني اليوم الظواهر اللي نشوفوها هي ظواهر حتمية لبنية المجتمع، لرؤيتنا احنا للطفل، لرؤيتنا احنا للفضاء العام، لرؤيتنا احنا للشاب، وهذا كله يخلي عندنا بعد خلل كبير. اليوم يعني التنمر المدرسي، المخدرات، العنف المدرسي واللي اليوم الناس كلها تحكي عليه انطلاقا من الكتاب على جدران المؤسسات التربوية، كي ثم النوع متاع تشويه للفضاء، كأنه ثم النوع من الإساءة، لأنه حتى الكلام اللي تكتب على الجدران كلمات نابية، كأن هناك عنف مصل هذا يعني أنه الكتب غادي مش مرتاح، الكتب غادي ما يحبش البلاصة ذيك، الكتب غادي يحب يقلق كما هو قلق. معناها منين جاي هذا الكل؟ هذا يخلينا نطرح أسئلة أخرى. اليوم معناتها مثلا المجلس الأعلى للتربية، شنو الحلول بجيبها لنا؟ انه عنا برشا مشاكل في الزمن المدرسي، في المضامين، في بعض العلاقات، دروس خصوصية اللي اليوم معناها ضرت التلامذة وضرت الميزانية نتاع الأسر، ثم غلاء وثم تضخم وثم غيره. يعني بهذا نحكي اليوم تقريبا، يعني لو كان تحسبي انت الرقم نتاع نسميه اقتصاد الدروس الخصوصية، اقتصاد كامل، اقتصاد، لكن شكون يدفع الكلفه نتاعو؟ راه مش فقط مكتوب الولي، راهو اليوم نحكوا على الاساتذه تقري نهار لحد، معناها ما لقيتش حتى وقت تقري نهار لحد، راهو التلميذ مش اهل، راهو التلميذ مش مسؤول على ترميم الوضعيه الماديه للمربي. وهذا يعني هذه نداء الى وزاره التربيه ووزاره المراه والى من بحمايه الطفوله، رجاء معناتها اليوم راهو ثم وقت اقصى نجم يقرا فيه التلميذ. اليوم ما حتى موظف يخدم 8 سوايع، أكثر من 8 سوايع، وهذا التلميذ مازال ما عندوش القدرات الكافية باش يمشي، وراه من حقه يلعب، ومن حقه يشم هواء نظيف، ومن حقه معناها يمس الحوايج بيدو، ومن حقه يتفاعل تفاعل تلقائي. ما نجمش نحطه أنا راهينة لوضعية مجتمعية. واليوم نجم نقول لك إيمان، يعني اللي نشوف فيه اليوم علاقتنا بالطفل وعلاقتنا مع المؤسسة التربوية وعلاقتنا مبنية على الخوف، حتى ونحضر لي ولدي وحتى يهبطوا في النوت، والنتيجه المدرسيه هي معناها دليل على التفوق الاسري والنجاح الاسري، هذا ايضا ترميم للنرجسيه الاسريه، لانه اليوم ما تنجمش تخبي انت اذا ما كنتش متاح من فيه كفايه وما بذلتش الجهد وما عملتش التضحيات اللازمه، اكيد ثم حوايج فايتاتك ما تنجمش ترممها خاطر ولدك جاب 19 قول امور امريك، هذا مش صحيح. اليوم انا نحكي لك يعني اللي يجوني من المعاهد النموذجيه ومدارس النموذجيه للدعم النفسي، تسمع حاجات ما تصدقهاش، يجيك شكون في بعض النموذج كاره القرايه، كاره روحه، كاره النمط دراسك، كاره نظره والدين ليه، كاره العلاقه الشرطيه. يعني وهذا نحكي لك من صميم الواقع الاكلينيكي، واقع الممارسه الاكلينيكيه، باش نفهم روحنا احنا اليوم فين. معناها الكلام اللي نقول فيه هو كلام وقاعد ماشي ويستفح لشيء. ذاك علاش وقت نوحدوا موضوع أو ملف الطفولة واللي ساهرين على الشأن هذايا اليوم يلزم معناتها القانون يكون واضح وصريح ومفعل. كان عندنا صغير ضعيف دموه، هذا الزمن المدرسي ما عطاش أكله بتقييمات وزارة التربية، وهذا يتطلب منا اليوم نشوف الممارسات الفضلة. عندنا بعض النماذج المتطورة جدا أعطت نتائج رائعة جدا، مثلا النموذج الفنلندي اللي نحكوا عليه برشا، تماش لعمل منزلي للدعم مدرسي للدروس الخصوصيه، هذوما كلهم ما يلعبوش، وما ثماش عمليه في اقسام معينه، ما ثماش عمليه الـ ما يسمى بالتقييم العددي. والتقييم حسب المجال. وثم خدمه كبيره برشا على القدرات الفعليه للطفل، وعلى الشغف نتاعه، وعلى الميولات نتاعه. عطاه بلد قمه في النجاح المدرسي، قمة في النجاح الجامعي وفي العمل الجامعي بصفة عامة. النموذج هذا ما مش نبعد عليه في تونس. نجم نعملوه ونجم نقنوه ونجم نوصلوا له. نحافظ على الصحة العقلية لأبنائنا اللي هم الصحة العقلية مثلا إيمان. بعض الدراسات تشير أنه الوضعيات العقلية اللي تمثل المشكل، شو معناها مشكل؟ إما ثم ألم عند الشاب، ألم حقيقي يعني ألم نفسي أحيانا حتى جسدي، وقت يكون ثم أعراض نفسية جسمية كما أوجاع الرأس، أوجاع البطن، أوجاع القولون العصبي وغيره. تشير إلى أنه حتى 12% الناس بيكون عندهم مشكل على مستوى الصحة العقلية. مشكل إيش معناها مشكل؟ يعني مانيش نحكو فقط على بعض الصعوبات، نحكو على حاجة ولت عندها تأثير سلبي وذات دلالة على الدمج الاجتماعي، على الدراسة، على العلاقات، على النوم، على الصحة، على غيره. وهذا يعني اليوم يخلينا قدام سؤال كبير، ال 12% ذم معناها شنو عمل لهم المشكل هذاك؟ هل أن الأسرة؟ هل أن المجتمع؟ هل أن الأسرة التربوية؟ هل أن نثق بصفة عامة لأنه إحنا ما فيناهمش؟ إيه والأخرين اللي ما عندهمش مشكل ما عندهم صعوبات، اللي معناتها متقلق، اللي عنده انحناء الظهر على خاطر الكتاب لا تزن أكثر منه، اللي مشوش مش فاهم حتى شيء لأنه يعدي 10 سوايع خدمة كل يوم، معناتها ما ثمش حتى الوقت باش ينجم يفهم المعلومات هذيك ويتعاطى معها. هذه كله أسئلة ترجعنا إلى موضوع حصتنا، وهو ليس يعني في علاقة بفقط الوضع المدرسي. هذه الأخلاق اليوم تحتاج إلى وجود مقدم رعاية متاح فيه كفاية إلى الطفل، تحتاج إلى مؤسسة تربوية تقوم بالوظيفة التربوية جانب الوظيفة التعليمية، وفيها التلميذ هو محور العملية التعليمية والتربوية. ما عادش نحكي لحد شيء لا قدرة شرائية ولا راحة. الوحيد اللي نرعوه هو الطفل الوحيد، باقي كله تخدم وتتقاضى أجر، يعني جاية باش تقدم الخدمة هذيك للتلميذ هذيك باش نرعوه باش نرعوه معناها صحته نفسية وغيره. الزمن المدرسي معناها اليوم انت تبني مجتمع متخذر كان للوجه، لو مجتمع معناها ثم أب ثم أم ثم وظائف أخرى مهمة جدا. انت اليوم كتشدني أنا معناها نهار كامل وما ثماش معناتها مرافقة كما يلزم، والمدرسة بعيدة عليا والروضة بعيدة عليا ومخي في شوية في الخدمة وشوية غادي، مانيش قدمه كمجتمع. معناها هنا باش ديما تبدأ خدمة ناقصة، ديما ما عندناش إنتاجية ما فيهاش كفاية، ديما ما عندناش الفكر الإبداعي ما فيهاش كفاية، وهذا ما يخليناش أن نخلق القيمة المضافة على شعوب أخرى. وهذا يخلينا يعني زاد نطرح السؤال، معناها هل زمننا ذا تم تقييمه وإلا يعني كوبيه كله ونعده؟ اليوم بعض التقييمات لازم تكون تقييمات معناها تمشي إلى نتائج فعلية، نتائج تصلح المجتمع، تصلح الأسرة، تصلح وضعية الطفل، تصلح وضعية المجتمع، مش النجم ونحن اليوم نسهر ولا نشأ تكون نشأ. شوفي لو لا يأكل بالقداء، لا يرقد بالقداء، معناها لا يقرأ أكثر من لازم، ساعات مش فاهم شنو اللي يقراه. اليوم نحكوا على المعامله في مختلف المؤسسات، معامله ماهيش احسن ما يكون. اليوم هذا الصراع اللي نتبناه احنا كمجتمع تجاه الاطفال هذوما والشباب هذوما هو صراع احيانا مفتعل، ويمكن تجاوزه ويمكن يمكن استثماره في الاحسن، وثم الف طريقه. يعني انت اليوم الطفل اللي انت معه في صراع، احنا جربناه، جبنا شباب اعطيناهم الفرصه باش هم يقوموا تأثير أطفال أخرين جايين معناها من المناطق اللي هي مهمشة. أطفال ذم قضوا أسابيع في المناطق هذه، دونك إلى جانب أنه الترفيه والبحر وغيره قاموا بعدة أنشطة أخرى، الرسم، المسرح، السينما، التعرف على المناطق الأثرية، المهارات الأساسية، يعني يلبس وحده، يقفل صباطه وحده، ينظف صباطه ويحطه غادي، ينظم فرشه. هالأشياء هذه اللي تعملت في أسبوع الأسر بقت عوام ما عملتهاش. هنا ثم نفع مزدوج، نفع الأول للطفل اللي يتعلم مهارات جديدة ومشى شاف فكر جديد وخيال جديد وعباد جدد، هذاك حتى كيروح هو للمناطق اللي تكون نائية شوي يكون عنده في الخيال متاعه نموذج آخر، الحياة أخرى، الحياة أخرى ممكنة، ثقافة أخرى، وهذاك نجم يخليه حتى كان يمشي المدرسة معناها مسافات طويلة زيد يكبس باش يوصل باش ينجم يخرج من الواقع اللي هو فيه. والنفع الثاني الشاب اللي هو ما كانش عنده حتى قيمة، يصبح راقد مصبح يلعب يحس روحه قاعد على المجتمع خارج، مش بالنسبة ليه من قضايا المجتمع ما تهموش، أصبح في صميم قضايا المجتمع، يؤطر الطفولة يساهم له تأثير ويشوفوا التأثير يلمسه. ثم شباب روحوا يبكوا، ثم شكون سنة خامسة ضحى بعمر خمس باش يكمل، قال لك أنا اليوم المهمة الإنسانية بتاعي أكبر برشا من أنه معناها مستقبل ينجم يستنى شوي، مش حاجة كبيرة، لكن أنا الأشهر اللي عديتها مع الأطفال هذوما علموني معنى الإنسانية، علموني حاجات مستحيل شفتها قبل ولا تعلمتها حتى في الطب. هاكا وقت تعطيه وقت توفر الفرصة تنجم تعمل أخلاق. تعرفي يحكونا يعني بعض الأشخاص يعرضوهم الأولياء في الشارع يقول لهم شنو عملتوا للأطفال هذوما؟ شنو عملتوا للشباب هذوما؟ يعني معناها يقول لك لو كان ما يشارك في حد شيء، روح ولا يفيق بكري ولا ينظم فرشه ولا يشارك ولا يهز الصحن نتاعه ولا يمشي يقضي ولا يمشي معناها يجيب على ابوه الحاجه الثقيله. هاي كشفت الاخلاق كيفاش بالممارسه بالتثمين، وقت اللي تعطيه فرصه حقيقيه، وقت اللي يحس انه يقدم فيها، وقت ثم الاعتراف شو تنجم تعطي. احنا اليوم الطبقه العريضه نتاع الشباب شنو حضرنا لها؟ شنو اعطيناها؟ قديش اليوم المجتمع المدني حل لهم ايده بالحق وعطيهم فرصه بالحق؟ قديش اليوم هالنوادي اللي موجوده في الحياه المدرسيه بالحق تستوعب هؤلاء وتدغدغ الشغف وتدغدغ الخيال عندهم؟ حلول ممكن.
1: هو يعني كي نفهموا انه نعم. مثلا نقص الفضاءات في بالنسبه لينا احنا سواء الترفيهيه او اللي مش تثقف كيف دور شباب دور ثقافه، نقص هذه الفضاءات تنجم تساهم في تردي ونجم يعني توصلنا الى ازمه الاخلاق.
0: نقص الفضاءات ولكن ايضا مضامين التكوين في هذه الفضاءات هو تصورنا لهذه الفضاءات. خاطرتي اليوم ايمان نعطيك فكره بسيطه، أنا المساحة احنا خايفين منها، واليوم عندنا مشكلة كبيرة ولدى المجتمع كبير في هالتلامذة اللي منحبهمش يخرجوا في الساعات اللي هي ساعات معناتها ما يقروش فيها. اولا لانه ما كانش بالامكان انه ما يكونش ثم ساعات فرق، وهو اسوأ ما يمكن انك تعمله للتلميذ. هذا يخلق ما يسمى بتأثير الاقران السلبي، وهذا يخلي ألف حكاية وحكاية تظهر فيك ساعة الفراغ. علاش؟ ما عندكش قاعات مراجعة بما يكفي، ما عندكش إطارات التأثير بما يكفي، وما عندكش تصور أصلا أن أنت اليوم كان باش تخليه وتستقبله في حاجة أخرى تعلمه. والله صح، بالعكس باش تعلمه أنت معناها حاجات يكونوا عندنا سادة باهين، أخذ الكلمة في مجموعة و ثقة في النفس وتدرب على الخطاب وأشياء يعني ما نقربهاش، لكنها مهمة جدا من بعد، يعني الفهم الاجتماعي والفهم الانفعالي وهذا برشا خصائص نفسيين واجتماعيين وطب وغيره، ونجم يكونوا متطوعين نجم يقدموا الخدمة حتى عن بعد. واللي كان المهم يكون عندي حاجة أطرب الشركة فيها. الحاجة الثانية
1: وهذا حكيناها قبل، خاصة وأنه كان ثم مبادرات من بعض المؤسسات التربوية إنها تكون ثم حصص معينة يكون فيها يعني مهنة معينة، هاكا تحكي على مهنتها، تحكي في إطار إنه ثم أشخاص مثلا ونعرفوا هذه يحبوا يكونوا طب، ثم أشخاص تلامذة يحبوا يكونوا مهنتهم المستقبلية كل واحد وطموحه أكيد، ولكن كيف يكون ثم هالشخصية اللي مش تحكي لهم بمحبة على المهنة متاعه، مش تحكي له أنه كيفاش وصل شكون قدوته، أنه هذا الكل يساهم زادة يعني
0: يساهم بالجذاب يعطي القدوة. هذا فيما يخص الحصص، ولكن أيضا في استثمار
1: ساعات هو حتى في ساعات الراحة، إنه ما كي يكون ثم هالتأثير ذي وهالاتفاق والتوافق مع شخص ينجم يكون موجود وبرشا متطوعين في المجال هذايا، فهذا مهم زاد.
0: هذا مهم جدا، وهذا يخلي حتى المؤسسات تحكي لما انت يجو شوف شنو هي شنو هي الفلسفة؟ هو الاستقطاب وتأثير الشباب هكا ولا؟ الشباب اليوم عاد جاني انا الفضاءات الكلاسيكية واللي يجي يعني هما شوية الأعظم معناها شاد الشاشة متاعه ومنغمس فيها، الله أعلم أي سموم يتم تجرعها يعني من هذه الشاشة. اليوم الكشاف والجنب الشعب الإيكونوميك والسواس والهلال الأحمر والمجتمع معناها المنظمات الوطنية كل عريقة، من المفروض أنها تقرب، المفروض أن تمثل الحزام الأمان اللي هو يغلف الفضاء ورحاب الرحاب رحاب المؤسسات التربوية بصفة عامة حتى الجامعات. أخويا أنا نجيب السطام تاعي ونقعد ونمري ونعطي التحسيس مرة وسين وثلاثة ونقرب ونعطي المعلومة. اليوم برشا شباب ما يعرفش، برشا شباب ما يعرفش نسمى فضاءات مخصصة دي، فضاء الفضاء الصديق للشاب مثلا الأسرة العنوان البشري اللي قدم توعية على الصحة الإنجابية، توعية على الهيجين بصفة عامة، على أسئلة يمكن يطرحها المراهق وما يلقاش الإجابة نتاعها العلمية والإجابة الصحية. هناك فضاء مخصص ما بدا تعرفوش لأنك أسرة عمران بشري نمشي من ثم التجمعات هذه. شوفي في كل الحالات بشي حتى كان ثم ريزيستانس مرة اثنين ثلاثة بعد بشي يجو بشي يلفوا بينا بشي نعملوا أنشطة غادي وبش نروا نفتكوا، خاطر المؤسسة التربوية كلها فيها تقريبا يعني نتحدث على نصف يوم موجه إلى الترفيه وإلى النوادي بصفة عامة. يا أخوي ننشط اليوم رو نحكي لك إيمان، مثلا المبيتات نتاعنا، المبيتات اللي هي في المعاهد ولا غيره، الكلام اللي يجوا من مناطق بعيدة، نجم تكون المشروع متاعنا هو ادخال الفرحة على الكلام هذم مؤنستهم، انه نوفروا لهم الحاجات اللي هم يعطيهم الصحة مش مقصرين معهم، ولكن احنا نحبوا هك الغربة هك البعد خاصة انك سنوات ولا احنا نكونوا في مقام الاهل ونمشوا نعملوا معهم حفلات صغيرة، نعملوا معهم انشطة ونقربوهم ونعملوا، هذا يخلي عنك الواقع المجتمعي. هنا نتحدث أنه بصفة عامة ما يسمى بمبادرات الشباب، المبادرة الشبابية. أنه كل شاب يكون عنده مبادرة، اللي يخدم على المال، اللي يخدم على التبرع بالدم، التبرع بالأعضاء، اللي يخدم على اليوم مثلا مركز المسنين كبار السن، يحتاج حتى لشكون يحكي معاه، لشكون يحبه، يكون ربط صلة، نمشوا ونشطوا ونعمل معهم أنشطة ورسم وغيره معتها. هذا كل نجم يدخل فرحة على أبائنا ذوك، تكون أنت استفدت من الحركة ذيك. اليوم الحرائق اللي صارت والتشجير اللي نجم يكون، هذا كله يجي يربط الأخلاق، واللي يحبونه أن يكون فعل أخلاقي، فعل أخلاقي عملي، أنك تكون فصل المجتمع من المجتمع عايش فيه، أنه نقربوا لك، أنه نعطوك النموذج، النموذج أعطاك بوه أحنا نكملوه في المدرسة، أحنا نكملوه لأمك، نكملوه في الفضاءات الكل، واللي ما كانش عنده فرصة باش ياخذ نموذج باهي أحنا نعوضوه، نعطوه خير العوض. هكا نكونوا أحنا يعني فهمنا، مش بالمعنى الأخلاق وإنك تكون طيب، لا، إنك تكون فاعل، إنك تكون فاهم، إنك تكون واعي، إنك تكون عندك احترام للآخر، مش احترام برك، إنك يكون عندك خاطر الآخر لازم يكون في وعيك إنه ثم آخر، والآخر لازم يكون مختلف عليك، عنده حقوقه. وقت تعرف اللي ثم آخر وقتها تنجم شفت واللي تحسب أقل الأشياء، معناها تنجم ما عادش تحل تليفونك كما جاء مثلا في وسائل النقل العمومية، ولا تجيب توك كاسكروت كما جاء وسائل النقل العمومية، ولا تسمح انه تكون معناتها ماكش مهتم بالنظافة الشخصية متاعك وتنجم تقلق الاخرين. هذه كله يكرس عندك الوعي بانه ثم اخر عنده حقوق، انه ثم فضاء عام فيها ناس عندها حقوق، واذا كان التزمنا بثنائية الحق والواجب ويصبح الفعل الاخلاقي هو فعل واعي بالضرورة وفعل يستهدف انه ما نعتديش على حقوق الاخرين، ويكون معناتها فيه برشا هذه المقاربة الحقوقية، كما انت متربي في عائلة وقدروك واحترموك واحترموا حقوقك وانت بدك احترمت واجباتك، الفعل هذاك انت بعد تصدر المجتمع وتشوف المجتمع، هذا ما يسمى بالاخلاق. غير ذلك كل شيء ورد. رو المشكلة يا ايمان انه وقت يخلوا الاشياء الاحتمالات، معناها انت غدوة قدام قدام فعل معين عندك احتمال تحبه انت، تحب تضرب اضرب، تحب تعفو اعفو، تحب تقول زي ما تقول اللي تحب انت. ادرك هو في المجتمعات الراقيه حتى في صوره الاعتداء عليك، فانه انت باش تقاضي الشخص، ما سماش شريعه الغابه انا باش ناخذ حقي بيدي، ولا باش تولي فوضى معناها وكل حد يعمل اللي يحبه. الصف مثلا مش وانا خاطر محترم ما شد الصف، لا مفروض عليه نشده اصلا، تصير ادانه كليه باش اذا كان انت ما تنجمش تجرأ تعملها. معناها وهنا الفعل الاخلاقي هذاك، تعرف اللي مثلا نسبه الفساد في الفضاء العام قليله برشا عندهم، هو اللي تشد يخلص. احنا معناها غياب الفعل الاخلاقي قد يكرس وجود الفساد، فساد لو حتى في أفت نظره ساعات. طب ده انت تخدم الدخل في مئات الملايين وتمشي معناها الديكلاري على فورفيتير معناها على 120 دينار هذا يعني انه انت الكياس تعمل فيه، وعاون الامن اللي يحمي فيه، كل جيش اللي يحمي فيه، كل يقريك في صغيرك، هذا كل ما يخدموا بلاش عندنا معناها هذا كل نحن نموله في الواحد بتاعها مذارة اللي حضر الجنة تحبش خلصها. تعرف اللي في بعض البلدان طواعية ظهر لي اعتقد في البلدان الاسكندنافية توصل حتى 74% ويعطوها طواعية، اما شنو الباقي ما نعمل بها حد شيء، معناها مضمون صحيا مضمون نفسيا، الشوارع باهية، المواصلات باهية، مجتمع كامل متكامل متناغم يطيب فيه العيش. علاش؟ لأنه كل يقوم بواجبه. هذا المغزى من الفعل الأخلاقي العام، وانتج انت الجريمة منتشرة. تمشي مثلا لبعض البلدان ظهر لي معناها يذكروا انه ثم حوادث صارت في فيه، حادثة صارت في اليابان قص الضوء مدة معينة، العباد ما هزت كان الحاجة اللي حشتها بها وخلصت تم دبو زماء والحكاية. صارت ظهر لي في شيكاغو ولوي المدري قص فيها الضوء مدينة رحلت. هذه حضارة مبنية على الأخلاق والتربية، مبنية على احترام الآخر واحترام الواجب، وأنه معناها اللي يكون الفعل الأخلاقي فعل كلي، وذيك مبنية على الحضارة الأقوى والأقوى واللي نجم صحة دي. على احنا الأولى أنه نتبنى فعل أخلاقي يكون مستبطن، وأنه معناها تكون معايير الأخلاقية عالية، وأنه يكون الفعل الأخلاقي فعل يهدف إلى نمو ورخاء المجتمع، مش فقط العائلة، مش فقط يقولوا لك أنت متربي، وليكون فعل أخلاق قوي بمعنى فقط الطيب على أهميتها القصوى. هذا يتجاوز ذلك بكثير إلى عمل يعني إلى معايير مجتمعية تحفظ كل المجتمع. يعني هنا ما تسماش احتمالات، تسماش احتمالات أنت جيت حاجة مش متاعك مش تهزها ولا متهزهاش، تسماش احتمالات أنت باش تقوم بالعمل متاعك وتغش فيه، تسماش احتمالات أنت باش تبني كياس وتبني قنطرة وتغش فيها، ما ثماش احتمالات. ثم احتمال واحد انك تقوم بواجبك كافضل ما يكون.
1: به هو بالنسبة لنا احنا زادا ثم الاعلام ودوره خاصة في التثقيف في التوعية واهمية تكريس الاخلاق الحميدة بالنسبة للمجتمع.
0: هو الله يعطيك الصحة في السكة ذاته الإعلام إمام برشا مرات قلناها، مثلا تعامل مع ظاهرة الانتحار وظاهرة الاغتصاب وظاهرة رأى ثم أشياء حتى الخوض فيها نرد بالنا منها بالإداء، لأنه أحيانا إشاعة الخبر والتأكيد على الخبر والتركيز على بعض جوانب الأخبار هذا يتفه ويحدث نوع من التراخي ونوع من التطبيع مع بعض الظواهر. معناها انت اليوم انا ثم اخبار تسال علاش تنقلها العباد، والا ثم مثلا ركزوا مع حاله والمحلات، لانه يعني احيانا اشاعه الخوف واشاعه معناتها هذا ما ينجم كان يضر. اليوم بطبيعه الحال الاعلام وخاصه الاعلام العمومي دوره كبير جدا، وهنا ديما نقول لك ايمان يعني انا امنيتي انه في وقت الذروه وقت اللي يكون له ديمات اعلى ما ثم في الاذاعات ولا في التلفزيون نجيبوا خبراء التربية، نجيبوا الناس اللي هم اليوم في الجامعة الهامات القامات متاعنا، هذوك اللي عملية تسمعها مرة عندهم يقولوا عندهم النصائح وعندهم الحلول، أعطيه نص ساعة، أعطيه نص ساعة في الوقت ذاك ذاك واجبه هو حق المجتمع، ما تخليش ملاقد في الرفوف، لأنه اليوم ستكون الأزمة الكبيرة للإنسانية في المستقبل هو موضوع حسك الليلة منه موضوع الأخلاق، لأنه في المستقبل معناه بوجود الذكاء الاصطناعي وبوجود الهجمات اللي مش تبنى على حاجة، مثلا الهجمات السيبرنية وغيره، اليوم يعني دون تأثير أخلاقي ودون الوعي بالمسألة الأخلاقية رأوا المجتمعات تكون فيها مشاكل كبيرة في المستقبل، مشاكل أكبر من الثورة احنا برشا، لأنه الفعل الأخلاقي راهو من الأشياء اللي حافظت على المجتمعات، حافظت على وجود الإنسان في حد ذاته، وبالتالي الإعلام دوره كبير جدا في نشر الوعي، نشر الثقافة، وفي إعطاء أي كلمة للناس اللي هم اليوم عندهم يقولوا، وتأكدي أنه عندنا في الجماعات متاعنا خيرة الخبراء اللي اليوم ينجم خاطر الأولياء في تعطش راه. اليوم وقت نحكي نحن على الوسائل التربوية وناس زمان، ناس زمان هذاك هو يعني المجتمع كان قليل، الأسرة كاملة تربي، ثم رقابة كبيرة، دونك فعل الرقابة يعني الانفلات صغير، لكن اليوم يعني ما عندكش انت هالسهولة ذي والأريحية ذي، تبقى الخبر هذا شنو الحلول باش يعطوهم، شنو هما التكييفات اللي باش يعطوهم، أعطيهم صوت، أعطيهم الزمن نتاعهم، أعطيهم الوقت نتاعهم، وهما سيعطيك الدرر، على عكس ما تجيب انت يعني برشا حصص وبرشا حاجات نسمعوا فيها يعني ماهيش ما عندهاش كلمه كبيره برشا اعلاميه. دونك اعتقد ان الاعلام دوره كبير ومهم ومحوري، خاصه في اعطاء كلمه لمن لديه الحل، لمن لديه التشخيص الصحيح، ولمن يستطيع ان يؤثر في الاولياء، لانه اليوم الاولياء بيدهم ليس حتى اسئله بسيطه، من وقتاش نعطي المصروف للصغير، من وقتاش نتحمل المسؤوليه، الصغير يزعمك يقول الحكايه دي في الوقت ذي زعما هذا يجي ولا ما يجيش، الأسئلة دي معناها بالتفاعل مع الخبراء حتى الأولياء نجموا يرتاحوا، وقتاش نقريه وقتاش هذه تجي ولا ما تجيش، معناها شفت الخبراء وقت يحكوا الناس هذوما نعم
1: أكيد مهم جدا الحديث اللي تحكي فيه، وخاصة وأنه مهم جدا أنه يكون ثم خبراء في الوسائل الإعلامية، هكذا تنجم تتحقق هذه التوعية والتثقيف ونحسن من جودة الحياة بالنسبة لنا احنا، كذلك نحسن حتى من الأخلاق ونرجع أخلاقنا اللي تربينا عليها احنا كأبناء. يعطيك صحة مستشار حسيتنا عاطف اللبادي على كل المعطيات والمعلومات والتفسير اللي قدمته هنا. هكا نوصل ختام مساحتنا، موقعكم نقول لكم تصبحون على محبة.

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. تمام الحادي عشرة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: تحية طيبة. أعلنت إدارة الغابات بولاية جندوب اليوم عن إحداث مركز للإنذار ومراقبة حرائق الغابات بمعتمدية غار الدماء بهدف ضمان سرعة التدخل في إخماد الحرائق والتوقي من توسع دائرتها، لا سيما في ظل المخاطر والتهديدات المتأتية بسبب التغيرات المناخية. نظم اليوم الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة يوما إعلاميا للتحسيس بأهمية زراعة السلجم الزيتي ودوره في التداول الزراعي وتحسين مردودية الزراعات الكبرى، على أن يتم تنظيم يوم إعلامي ثان يوم الجمعة في هذا الإطار ببوسالم. يتواصل إنجاز مشروع تزويد 120 عائلة بمنطقة الشعانبة من معتمدية الدهماني بمياه الشرب، والذي يشتمل على تهيئة محطة الضخ والشبكة الرئيسية لجلب المياه وبناء خزانين، وفقا لعضو المجلس المحلي للتنمية بالدهماني ياسر الفريحي. استشهد فلسطينيون اليوم وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء قصف لغارات الاحتلال الصهيوني على مناطق بقطاع غزة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
2: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للأحد
3: بين ثنايا الذاكرة في سهرة اثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
2: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
3: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
2: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى.
3: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
2: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
3: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
2: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
3: بكل الألوان.
2: بكل الألوان.
4: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: هك ماشي بينا على اليسار يا اخي باش تهزنا لدار الجماعه؟
7: لا لا، مروحين للدار، اما الطريق عريض قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
6: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
7: يقولوا
6: ايه، مادام يقولوا معناها احنا توا في خطر. واذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
7: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعه حتى تحس روحك في امان وبعيد على الخطر.
8: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثل الواقي الأفضل من مفاجآت طريق المرة.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: فيسبوك. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاجل تاعنا. راديو كيف، إذاعة الكيف.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من برنامج حدائق السرد. في هذه الحصة نتناول قضايا جديدة من قضايا الرواية التونسية، الرمز وأدواته في الرواية. سعيد جدا باستدعاء الصديقة الأكاديمية والناقدة الأستاذة سلوى السعداوي. سلوى، مرحبا في هذه الحصة الجديدة من حدائق السرد.
2: شكرا جزيلا على هذه الدعوة محمد، وأنا سعيدة بأن أكون معك في هذا البرنامج الذي يتناول الرواية التونسية المعاصرة.
1: نعم، وسنتناول يعني هذه القضية سلوى، قضية الرمز ودوته في الرواية.
2: نعم.
1: انطلاقا من رواية محاكمة كلب للصديق الروائي التونسي العزيز عبد الجبار العش. قبل أن نخوض يعني في هذا المحور، في هذا الموضوع المهم جدا، يعني نذكر أنه الكثير من الأعمال العالمية والعربية التي اعتمدت، وحتى التونسية التي اعتمدت الرمز، يعني نذكر من أهمها لا شك أعمال رواية العمى لجوزيه ساراماغو.
2: نعم.
1: يعني وأكد على عمى البصيرة لا على عمى البصر. يقول مثلا: ليس أسوأ من العمى سوى أن تكون الوحيد الذي يبصر. ثم رواية مهم جدا أيضا سلوى، هي رواية المجوس لإبراهيم الكوني.
2: نعم.
1: التي كان فيها بحث عن الجنة المفقودة أو واو المفقودة، لكنها في الأخير نكتشف أن هذه الواو، أو الأبطال لهذه الرواية يكتشفون أن هذه الواو إنما هي في دواخلنا ولكننا لا نعرف ذلك. عن الرمز سلوى في الرواية وأدوات هذه النوعية من الكتابة.
2: نعم، في الحقيقة كل الكتابات مهما يكون الجنس الأدبي الذي يكتب فيه الكاتب، الذي يكتب فيه المؤلف، لابد أن تتضمن الرموز. ونعلم أن التكثيف الرمزية يكون في المجاميع القصصية وفي القصص القصيرة جدا أكثر حقيقة من الرواية. وكذلك نعلم أن الرمز أو الرموز تتكثف في أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية يعني صعبة جدا، ولذلك يلجأ الروائي أو القصاص أو الشاعر إلى التكثيف من الرموز، لأنه يخاف سلطة العقاب.
1: نعم.
2: كل الأجهزة العقابية إذن تتابع الكتابات، وخاصة كتابات المثقفين وكتابات الروائيين، لأننا نعلم أن الروائية قبل الحراك الاجتماعي وحتى بعده، لكن خاصة قبله.
1: صحيح.
2: لأننا مررنا بظروف أو أوضاع عربية مشتركة، الأنظمة الاستبدادية قبل الحراك الاجتماعي هي التي تؤثر في الكتابة، وهي التي تجعل الروائي يختار كتابة الرمز أو كتابة الرموز.
1: نعم. المدرسة الرمزية يعني كان لها موقف جمالي في الحقيقة في مستوى الكتابة، موقف جمالي من العالم، ربما اجتماعيا.
2: نعم.
1: أخلاقيا، وأيضا ونركز على الجانب الفني، وكانت هناك يعني العديد من الأعمال، ليس فقط يعني سلوى في الأدب، وإنما في بقية إذن الفنون التي اعتمدت
2: التشكيلية
1: إلى غير ذلك.
2: نعم.
1: لو أنت ذكرتي منذ حين، وهذا جميل جدا منك، ذكرتي منذ حين يعني مسألة الرمز الموجود في الشعر.
2: نعم.
1: ونحن نعرف طبعا خاصة في الشعر العربي الحديث الذي طبعا ولد بذن على أنقاذ يعني القصيدة العمودية إلى غير ذلك. نعم. وثورت الكتابة في مصر وقصيدة النثر وقصيدة التفعيلة، توظيف الرمز الأسطوري. نعم. توظيف الرمز التاريخي، الرمز الديني
2: طبعاً.
1: السياسي وخاصة الطبيعي في مدرسة المدرسة الرومانتيقية.
2: نعم.
1: هذا ما نعرفه. لكن الرواية العربية انطلاقا ربما من الستينات أو السبعينات بدأت توظف هذا الرمز واحتفلت واحتقنت أيضا.
2: نعم.
1: بالرمز.
2: نعم. فعلا هو توظيف الرمز يتنزل كذلك في نظرية التناس. التناس يعني إذا ما وجدنا الرمز الديني والأسطوري في الأعمال الروائية، وهي كثيرة حقيقة، نذكر فساد الأمكنة لصبري موسى.
1: نعم.
2: والرموز التاريخية والرمز التاريخي في رواية
1: زيني
2: بركات لجمال الغيطاني، ونجد الرموز الأسطورية كذلك في أعمال، حتى في أعمال منيف يعني في مدن الملح إلى آخره. فهذا شكل من أشكال التناس كما قلت لك، ويتنزل أيضا في الكتابة الجمالية، لأن الرواية عندما تستدعي هذه النصوص في فضائها الأرحب، فإن ذلك أيضا يتنزل في الكتابة الجمالية الفنية، ويتنزل في الرؤى الأيديولوجية، لأن الروائي ينوع من هذه الأدوات، إذن لأنه يحمل رؤية، رؤية للذات ورؤية للعالم الآخر. فإذا ما وجدنا مثلا الأسطورية مسردا في الرواية، هذا شكل من أشكال يعني قص الحداثة في نوع من التعالق بين أكثر من نصوص في فضاء الرواية، هذا مما لا شك في ذلك. ولكن الروائية خاصة الروائي الموسوعي هو الذي يحمل رؤية للعالم. هذه الرؤية للعالم من أين يستمدها؟ يستمدها أيضا من الأساطير.
1: نعم، هذا
2: من
1: مهم.
2: بروميوتوس، من عشتار، من تموز، من إلى آخره من هذه، ولكن يحسن توظيفها، لا يسقطها حتى لا يقال عنه إنه إذن موسوعي هكذا ويعرف كل الأساطير، ولكنه يحسن توظيفها ويحسن تحبيكها
1: مثل ما فعل بدر شكر السياب،
2: يحسن تحبيكها يعني. نعم. في الرواية، وتصبح من المواد الأساسية أو المصادر الأساسية التي تكون المحتوى القصصي الروائي.
1: هذا ممتاز جدا.
2: نعم.
1: مثل ما فعل بدر شكر السياب في الشعر، في
2: نعم.
1: طبعا مدونته الشعرية. أيضا هناك رواية مهمة جدا، أرواح هندسية لإسلام بركات السوري، أيضا رواية تستلهم إذن هذه الرموز.
2: نعم.
1: تجليات حضور الرمز في الرواية العربية انطلاقا قلت يعني من الستينات وثم بعد في المراحل الموالية، لو نتحدث عن أنواع الرموز التي يمكن أن نجدها في الرواية ولا نجدها مثلا في الشعر.
2: نعم. بالنسبة إلى الرواية طبعا كما قلنا هي إمبريالية، يعني ستتكثف الرموز أكثر من الشعر. مساحة الكتابة أو المدى السردي يعني يكون أطول وأكبر من المساحة السردي، من المساحة الشعرية المخصصة لكتابة القصيدة. هذا لا يعني أن الطول والقصر إذن له علاقة بكثافة الرموز أو قلتها، ولكن بالنسبة إلى الرواية كما قلت لك، إذا ما كتبت بوعي جمالي ووعي أيديولوجي، طبعا ستكون الرموز متنوعة، خاصة استعارة عالم الحيوان. يمكن أن نجد الأمثولة والأليغوريا في الرواية، أيضا يمكن أن يرمز إلى أفلام نجدها إذا مضمنة في الرواية. هذا يعني منذ حين أنا قلت لك ثمة علاقة بين التناس والرموز المضمنة إذن في النص الروائي أو في الفضاء الروائي بطرق مختلفة، يعني أو تكون في أقوال الشخصيات، مثلا إذا ما كانت محاورة مطولة بين الشخصيات أو محاجة مطولة. طبعا ستلتجئ الشخصية الروائية إلى الرمز، إلى التقية، إلى الإيحاء خاصة، إما أن ترمز إلى الأبطال الأسطوريين أو إلى المساجين مثلا،
1: الرموز
2: المثقفين في العالم إلى آخره، أو يمكن أن تكون الكتابة سافرة، وكثيرا ما أجد في بعض الروايات إذن الصفور في الكتابة لا تحتاج إلى الرموز.
1: أي طبعا نعم.
2: وتسمي هذه الروايات الأسماء بأسمائها، وخاصة في كتابات صنع الإبراهيم. صنع الإبراهيم عرف إذن بكتابة الصفور وكتابة العرارة، رغم أنه إذن العرارة لا نقصد به العرارة الجسدي، ولكن الخطاب
1: نعم.
2: الخطاب العاري أو الخطاب الصافر الذي لا يلتجئ فيه المؤلف إلى الرموز كثيرا.
1: نعم. بالإضافة لذلك يا سلوى، الرواية العربية لم تكتفي بالرموز المكرسة في الشعر أو في القصة قبل ذلك، وإنما خلقت لها إذن رموزا جديدة انطلاقا من هذه التحولات التي يشهدها الإنسان في حياته. وأنت قلتي وهذا مهم جدا، أن الرموز التي توجد في هذه الكتابات السردية تعتقد بعالم الحرية.
2: نعم.
1: الحرية الأشخاص أو الرموز أو الأسماء التي مثلت يعني ثورة ضد السلطات أو ضد الحاكم.
2: نعم.
1: أو ضد إذن الأنظمة، أصبحت هذه الأسماء رموزا في كتابات الروائية المعاصرة.
2: نعم. نعم، منذ حين قلت لك أنا أميزة
1: نعم.
2: بين مرحلتين مهمتين في كتابة الرواية العربية الحديثة والمعاصرة. الحديثة أقصد بها إذن ما قبل الخمسينات من القرن العشرين.
1: صحيح.
2: المرحلة الأولى كانت مرحلة التوتر، يعني شهدنا أو شهد العالم العربي تحولات كثيرة واضطرابات ومعارك جيولوجية وسياسية واجتماعية واقتصادية. يعني كل بلد، لو نظرنا في مصر مثلا نجد هذه الثورات المتعاقبة، وفي

0: أو ما نشهده من تحولات كثيرة. المرحلة الثانية التي يفترض فعلا بعد الحراك الاجتماعي أنها ستكون أكثر حرية وديمقراطية وتعبيرا إبداعيا إذن حرا مقارنة إذن بما كنا نشهده من أوضاع. رغم ذلك وجدنا كما قلت لك نخبة من الروائيين إذن كتبوا في سنوات الجمر، ولكن كنا نعتقد أن الحرية ستكون أكثر وأن لا نجد شروطا ولا نجد قيودا. فأنا أربط دائما الكتاب الحر أو الكتاب الرمزية أو الكتاب السافرة بالوضع الذي يعيشه الروائي. لماذا؟ لأنه فرد منغرس في الجماعة، هو لم يكن مبتور الصلة، هو موجود ويشهد هذه التحولات ويعاينها ويفكر فيها ثم يبدع نفسه.
1: نعم ممتاز.
0: نعم.
1: إذن الاعتماد أو استخدام أو استعداد استدعاء الرمز في الكتابة السردية وخاصة الرواية ربما نرجعها إلى سببين.
0: نعم.
1: السبب الأول هو أسباب ربما سياسية، لأن الكاتب يواجه إذا نظاما أو يواجه عدوا.
0: نعم.
1: يعني متغطرسا. والسبب الثاني لا شك هو سبب جمالي.
0: نعم.
1: لأن للرمز طاقة تعبيرية وإيحائية جميلة
0: طبعا،
1: ومثل ما رأينا في الأدب العربي القديم مسألة الحكاية المثلية.
0: نعم.
1: في مثلا كتاب
0: كليل ودمنا. نعم.
1: الذي ترجم طبعا عن الهندية وما شبه ذلك، لكنه عبر عن الواقع السياسي
0: فعلا.
1: في الخلافة العباسية، زمن الخلافة العباسية.
0: نعم. استعار. نعم. الفيلسوف استعار عالم الحيوان
1: صحيح
0: ليرمز إلى عالم الإنسان.
1: والكاتب اليوم العربي يعني فيما بعد يعني سواء كان يعني خاصة فيما يتعلق، نحن نتحدث الآن عن الرواية العربية.
0: نعم.
1: قد استعمل مجموعة من الرموز حتى يعبر عن واقع سياسي مظلم وعن كبت اجتماعي.
0: نعم.
1: وعن اختناق في الحريات وما شبه ذلك. سؤال الآن سلوى.
0: نعم.
1: هل نحتاج اليوم إلى الرمز في كتابة الرواية ولماذا؟
0: طبعا كتابة الرمز لن تتوقف ولن تضمحل من الإبداعات البشرية. لماذا؟ لأن الرمز له علاقة بالثقافي، يعني مجموع المنجزات أو الإنتاجات الثقافية البشرية. ولذلك فالرمز نجده حتى في الحكايات الشعبية، حتى في حياتنا اليومية. يمكننا مثلا أن نستعمل الرمز في جلساتنا الحوارية، في المحادثات اليومية، في اليوميات، في كل إذن أنشطتنا الثقافية وفي حياتنا الاجتماعية.
1: ممتاز.
0: نعم.
1: جدا.
0: ولكن إذا ما عدنا إلى الإبداع الروائي كما قلت لك، هي طبعا هي طريقة جمالية مما لا شك في ذلك، ولكن أيضا هي طريقة لماذا أقول، لكي ينفذ الأيديولوجي والفكري إلى إذن إلى القراء، وشكل من أشكال التوعية، شكل من أشكال الذي يستعمله الروائي حتى يقول لك قف هنا طمعا، إنني إذن أعي ما أقول عن طريق الرمز. فإذا ما استعملت مثلا الحكاية المثلية في روايتي، أو إذا ما وظفت الأساطير، ونعلم أن كل أسطورة إذن لها حقيقتها ولها رموزها ولها دواعي وجودها ولها أبطالها أيضا، الأبطال من الآلهة ومن أصف الآلهة أو من الآلهة والبشر إلى آخره، فإنها ترمز إلى الحياة البشرية بصفة عامة. ولذلك لا يمكن أن نستغني عن الرمز وأن كنا ننعم، وهذا مستحيل طبعا، وإن كنا ننعم بالحرية. قلت لك وهذا مستحيل
1: طبعا.
0: يعني افتراضا أننا ننعم بالحرية ورغم ذلك

0: فإننا لن نقف عن الرمز لأن الإنسان كائن رمزي بطبعه.
1: وهذا مهم جدا.
0: نعم.
1: ولأن الرمز دائما هو كما قلنا نحن منذ حين لا شك أننا اتفقنا في هذا أن له إذن هذه الطاقة التعبيرية الطاقة الإيحائية.
0: نعم.
1: إذن المكثفة في الكتابة. إذن لو نجمل الحديث الآن أهم الملاحظات التي انتهينا إليها فيما يتعلق بكتابة الرواية الرمزية أو استخدام الرمز في الرواية، ماذا سنقول بشكل عام؟
0: نعم، بالنسبة إلى كتابة الرموز كما قلت لك إذن يتنزل في اختيارات فنية جمالية واختيارات أيديولوجية تتعلق بالمؤلف، لأن المؤلف أو الروائية له رؤية للعالم ورؤية للذات وللأشياء إلى آخره، وله علاقة كذلك بالتحولات التي تحدث في مجتمعه وفي العالم بصفة عامة. والرموز كذلك لها علاقة بالإنتاجات الثقافية البشرية، ولذلك لا يمكن أن يستغني الروائي المؤلف القصاص الشاعر الإنسان بصفة عامة حتى في حياته العادية، حتى الإنسان العادي كما قلت لك في لغة التخاطب اليومي قد يلجأ أحيانا إذن إلى الرمز وإلى الإيحاء.
1: نعم.
0: لا باللغة فقط، حتى بالمسرحة أو بالإشارات أو بالغمز إلى آخره، إذن شكل من أشكال الترميز.
1: الترميز وسنبحث عن هذا
0: إذن عن أمر ما. نعم. إلى آخره
1: سنبحث عن هذا في مدونة عبد الجبار العش، ونذكر أن عبد الجبار قد كتب ونشر أيضا الرواية التالية: وقاع المدينة الغريبة، أفريقستان، وكذلك محاكمة كلب. هذه الرواية التي سنتعمق في تحليلها في هذه الحصة. سلوى، سنستمع إلى هذه الأغنية.
0: نعم.
1: ثم إلى مقطع من رواية محاكمة كلب لعبد الجبار العش، ثم سنعود.

البحر غضبان ما بيضحكش، اصل الحكايه ما تضحكش.

0: حدائق السرد. أقف اليوم أمامكم فلا يطرف لي جفن ولا تعتريني بهتة، ذلك أنني ومنذ كانت عيناي مغمضتين لم أقع البتة على الوهم، بل كنت على يقين أن حياتي المأساوية ككلب ستنتهي بي إلى هذه المسخرة، إلى نهاية جديرة بكلب مثلي عاش حياة كلاب. لكن إذا كانت هذه المحاكمة هي فرصتي الأخيرة ليسمع كل العالم صوتي، فإنني لن أدع حقي يضيع وسأصدع في مهاوي فؤادي. أيها الناس، أنا لست كتلة من الشعر أو قلبا بأربعة أرجل، فمن الهين أن نولد كلابا، لكن ليس من اليسير أن تكون كلبا وتعي أنك كلب، فمعرفتي هي شقائي. وإن كنت أمقت الجهل فإنني لم أتق إليه وأتمناه مثلما أتوق إليه الآن، كما لم أرغب في يوم من الأيام أن أكون صورة تحركها آلة أو نجما تلهج بذكره الألسن ويحج في بيته المريدون. أما اليوم فلي رغبة صغيرة وإن كانت بعيدة المنال، أن أكون إحدى شخصيات رواية غدا الكلاب لكاتبها كليفورد سيماك، حيث تغدو الكلاب خليفة الإنسان في الأرض. ولا يذهبن في ظنكم أن نفسي تتنازعها رغائب الانتقام، كلا وألف كلا، إنما أردت أن أضع بوكرعين في الوضع الذي خبره أبناء جنسي طيلة قرون، كي يدرك أن الذي سيضحك أكثر هو الذي يكون آخر من يضحك. لكن هيهات، فطاحونة الشيء المعتاد تدور ونباحي في مهب الريح، وكما يقول مارك توين، الدخول إلى الجنة يتحقق عبر الوساطات، لو كان يحصل بالاستحقاق لدخل كلبي ولبقيت أنا خارجا. لذلك أشعر باليأس وعدم الثقة في عدالتكم، فبوكرعين لم ينصف بوكرعين، فما بالك بكلب مثلي. إن تاريخنا أيها الحضور نحن الكلاب هو تاريخ الحيف، فكل مآسينا ابتدأت بتدجيننا مع نهاية الحقب المتجمدة، أي حوالي 14,000 سنة قبل الميلاد. كنا نعيش في مجموعات لها روابطها العائلية ونظام عيشها، إلى أن فرقنا بوكرعين وشتت شملنا. هذه هي الحقيقة، حقيقة علاقتنا التي ظاهرها رحمة وباطنها عذاب. فما تبدونه من ود ورقة تجاهنا نحن معشر الكلاب والحيوان ليس إلا شكلا من أشكال الهيمنة المموهة بالعاطفة، إنه سلوك لتلطيف الاستغلال وإعطائه وجها أكثر إنسانية. وبالنسبة للكثيرين فالحب لا يتجاوز الرغبة في الامتلاك والتملك، أفلا تخفي هذه العلاقة أنانية مفرطة وحبا محرفا؟ ألا تخفي نزوعا إلى السيطرة والتجمل بمكانة اجتماعية وهيبة زائفتين؟ انظروا كيف يتصرف شخص مع كلبه، باغتوه وسأقول لكم كيف يفكر. من رواية محاكمة كلب، عبد الجبار العش. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى الجزء الثاني من برنامج حدائق السرد. طبعا نذكر أنه قضية إذن هذه الحصة الرمز وأدواته في الرواية التونسية، وسنحرص على تجسيم إذن هذا المبحث في رواية تونسية هي محاكمة كلب لي. عبد الجبار العش سلوى، تحية لك مجددا وأهلا بك.
2: نعم، شكرا لك مرة أخرى على الدعوة، وأنا سعيدة بأن أكون معك حتى نتحدث في هذا النص المدهش حقيقة.
1: المدهش نعم،
2: محاكمة كلب لعبد الجبار العش.
1: نعم. ننطلق ربما سلوى من قولة للدكتور محمد القاضي.
2: نعم،
1: إننا أمام كتابة سيرة ذاتية تختفي وراء الكتابة الروائية، هكذا قدم محاكمة كلب.
2: نعم، طبعا تحية أوجهها إلى القاضي قضاة السرد في تونس وفي العالم العربي محمد القاضي. هو قدم قراءته في طبعة دار الجنوب.
1: نعم.
2: هذه الرواية إذن ستطبع إذن ثانية في نسخة جديدة، وكنت إذن قد كتبت تقديما. هذا لا يعني أن المقدمة الأولى إذن لما تنفذ أو لما تمس جوانب مهمة من الرواية. الأستاذ محمد القاضي إذن رأى أنها تنوس، أن هذه الرواية تنوس بين السيرة ذاتي والروائي، ولكنني إذن قدمت قراءة أخرى وفق تطور الكتابة السيرة الذاتية المعاصرة. فنحن الآن نشهد تصدعا في الكتابات الآن بصفة عامة، والسيرة الذاتية الكلاسيكية بصفة خاصة.
1: نعم.
2: وهذا التصدع هو أنتج جنسا أدبيا جديدا هو التخيل الذاتي.
1: التخيل الذاتي هذا سنعود إليه.
2: نعم.
1: بعد ذلك سلوى.
2: نعم.
1: لأول مرة أو من المرات القليلة التي نجد في طبعا العمل الروائي التطابق ما بين إذن المؤلف والراوي والشخصية الرئيسية.
2: نعم.
1: في محاكمة كلب من خلال طبعا شخصية عروب الفالت.
2: عروب الفالت نعم.
1: هذا الذي يكتسب مواصفات الإنسان الطبيعي العادي، ويكتسب أيضا ملامح
2: نعم الكلب،
1: ويكتسب أيضا شعور باطني منذ فترة الطفولة بداء التكلب.
2: نعم صحيح، لكن طبعا هناك طرق مختلفة.
1: نعم.
2: في كتابة الذات، أنت منذ حين تحدثت عن التطابق الثلاثي، هذا ينطبق أو ينسحب على السيرة الذاتية الكلاسيكية. اسم المؤلف إذن هو الراوي وهو الشخصية التي عاشت تلك المغامرة إلى آخره أو تلك التجربة. النوع الثاني يمكن أن يستعير المؤلف اسما ثانيا يحيل إليه أو يرمز إليه.
1: نعم.
2: أو هنا
1: نعم.
2: نحن إذن في الرمزي ونبدأ بالاسم. الاسم إذن يرجعنا إلى الجزء الأول من حصتنا التي تتحدث في الرمزي والرمزية. عروب الفالت، كيف قرأ محمد القاضي إذن هذا الاسم؟ قال إن العين عروب ترجعنا إلى العين في اسم عبد الجبار العش. هذه قراءة ممكنة من ممكنات أخرى كثيرة إذن تقبل، ولكن أنا نزلت هذا النص في التخيل الذاتي العجائبي. يعني يستحيل فعلا أن يكتب المؤلف السيرة الذاتية. أنا أتكلم عن السيرة الذاتية الكلاسيكية التي نعرفها.
1: نعم.
2: عند المؤلفين العرب بداية من النص البكر الأول للرائد حسين، ثم إذن أحمد أمين وميخائيل نعيمة ونوال السعداوي في أوراق حياتي إلى آخره.
1: ولكن وهذا ما قالته سلوى.
2: نعم.
1: السعداوي.
2: نعم.
1: في كتاب الكذب الحقيقي في. نعم. صفحة 135 في إشكاليات التخيل الذاتي.
2: نعم.
1: وأما اختيارنا لمحاكمة كلب وتنزيله ضمن التخيل الذاتي العجائبي فيعود إلى اطمئناننا المبدئي بأنه يعسر أن نتقبل الخرافات وروايات الخيال العلمي والقصص العجائبية تقبلا سيرة ذاتيا. يعني هذا ما ورد تأكيدك على أن الرواية تندرج في هذا نعم. الإطار
2: في التخيل الذاتي نعم. التخيل الذاتي يكتب بميثاقين مزدوجين، وهو ميثاق متضاد في الحقيقة، هو ميثاق روائي وميثاق تخيلي، ولكن المؤلف نفسه يؤكد المادة السيرة الذاتية التي ينطلق منها.
1: نعم.
2: هذه المادة السيرة الذاتية تكون مشوشة.
1: إذن لو ننطلق من استعمال الكلب في هذه الرواية.
2: نعم.
1: هل أن استعمال الكلب هو استعمال القناع؟ مثل ما استعملنا في الأدب العربي القديم الحيوانات في كليلة ودمنة، واستعملت عناصر الطبيعة في الأدب الرومانتيقي، أم أن هذا النوع من الحيوانات يعني الكلب يعبر عن حقيقة أخرى، ربما هي حقيقة يعني اجتماعية جسدية تعكس معاناة شخصية عروب الفلت في هذه الرواية. هل هو قناع أم هو؟
2: نعم، هو قناع، هو أكثر من قناع، ويخرجنا عن المفهوم الأول البسيط للكلب. يا كلب يا ولد كلب.
1: نعم.
2: هذا الـ الـ الـ الـ هذه الدلالة التهجينية.
1: طبعا نحن لا نتنمر على الكلب.
2: لا لا طبعا، هذه الدلالة التهجينية التحقيرية في يعني في الحياة اليومية إلى آخره. ولكننا وجدنا استعمالات مختلفة للكلب في هذا النص. حقيقة النص بدلي واسع المعرفة بعالم الكلاب، يعني يمكن أن نستشف منه هذا القناع الرمزي، مما لا شك في ذلك يرمز إلى وضعية ابن الحرام، إلى وضعية الطفل اللقيط في الضمير،
1: الذي وقع
2: في الضمير،
1: نعم.
2: في الضمير الجمع الديني وفي في التقاليد الاجتماعية الأخرية. ويمكن كذلك أن نجد صورا مختلفة للكلاب في الأدب وفي السياسة وفي القانون، وهناك محاكمات إذن حدثت في التاريخ للكلاب أخرجها عبد الجبار العش. ونجد كذلك مجالا آخر الحديث عن الرفق بالكلاب أو بالحيواني. فنحن إزاء عالم متشابك في الحقيقة، ولكن ما يهمنا هنا، وهذا إذن ما يرجعنا إلى العنوان الأول وإلى تفكيك هذه العتبة وإلى قراءة سيميائية ودلالية للعنوان، نرجع إلى المفهوم الذي انطلقت منه منذ حين يا المؤدب عندما قلت إذن إن استعمال الكلب هو استعمال رمزي وهو قناع. نعم، وأصل الحكاية لو عدنا بسرعة وبإيجاز إلى هذا عروب الفالت، أراد أن يقتل الكلب فيه. كيف ذلك؟ عندما كلف المرت بأن يقتل سنوه أو شبيهه، وأعطاه إذن ملامح لعروب الفالت، ولعبت دورين وتقمص شخصيتين. ولكن عندما اكتشف إذن أمره، اتهم بتهمتين أو أكثر. التهمة الأولى هو التحريض على القتل، يعني التحريض على قتل نفسه.
1: أي نعم. أي.
2: والتهمة الثانية هو الحرقة أو العبور إلى البحر خلصة، نعم، دون وجه قانوني. فكانت المحاكمة، وما أعجب هذه المحاكمة إذا ما نتزناها في المحاكمات البشرية.
1: نعم. إذن هذه المحاكمة اختار لها صديق في الحقيقة سلوى.
2: نعم.
1: كان يمكن كنا نحب أن يحضر عبد الجبار العش.
2: نعم.
1: معنا، لأنه لأسباب كما تعرفين صحية.
2: نعم.
1: لا يستطيع عبد الجبار أن يحضر معنا. المهم تحية لهذا الرجل، يعني الصديق عندما تجلسه يا سلوى، يعني عبد الجبار العش، يعني متعة.
2: متعة. نعم.
1: متعة في الاستماع إلى حكاياته
2: وجنون، أيضا جنون الإبداع
1: وجنون الإبداع.
2: نعم.
1: في هذه الرواية هناك جرأة، هناك صدمة، هناك جو مشحون بالعجائب والغريب.
2: نعم.
1: ربما يذكرنا في أجواء الاعترافات، لا شك في الخبز الحافي لمحمد شكري قليلا.
2: نعم.
1: ثم نتوقف قبل ذلك عند الإطار المكاني الذي اختاره عبد الجبار.
2: القضاء
1: اختار المحكمة.
2: نعم.
1: لم يختار مكانا آخر.
2: نعم.
1: فكان القضاء كان الفضاء عفوا فضاء المحكمة هو الفضاء الأنسب للاعتراف. الاعتراف بماذا؟
2: نعم.
1: هذا السؤال.
2: نعم. قبل ذلك المؤدب لو سمحت أريد أن أذكر بأمر مهم يتعلق بهذه الرواية محاكمة كلب وبالكتابة العجائبية. أنا تابعت ما كتب عبد الجبار العاج.
1: أي.
2: يعني قبل هذه الرواية أفريقستان وقع على المدينة الغريبة.
1: وقع على المدينة الغريبة.
2: أنا وجدت وأعتقد أن هذا يعني لم يكن اعتباطا هذا الاختيار الكتابة في العجائبية وفي الرمزية وفي الغرائبية صاحب العش منذ بداياته القصصية. اختار العش اتجاها عجائبيا في الكتابة الروائية صحيح كما قلت منذ حين هو اختيار جمالي وأيديولوجي ولكن له رؤية كذلك رؤية بالكتابة في علاقتها بالوعي الخاص بالأشياء وحط إلى أفريقستان وحط إلى العينين البلورتين يعني أصل الحكاية أن غسان هذا الصحفي فقد عينيه في أفغانستان في أحداث بعد أحداث سبتمبر يعني فقد بصره وبقيت الحفرتين فوقع ملء الحفرتين بعينين باللورتين فيرى غسان هذا الصحفي أشياء غريبة ما وراء الإنسان وما بعد الجدران إلى آخره. سار عبد الجبار العش
1: نعم.
2: على هذا النسق فكانت هذه المحاكمة العجائبية واختار فعلا.
1: لماذا اختار فضاء المحكمة؟
2: فضاء المحكمة هنا لماذا؟ لأنه يرجعنا إلى الاعتراف لا الاعتراف كتابات الذات فقط الاعتراف المسيحي الديني أو الاعتراف أمام البشر عند جان جاك روسو أو ولكن هذا الاعتراف نجده في المحاكمات يعني المتهم يمكن أن يعترف بجريمته ويمكن أن يخفيها ولكن هذه المحاكمة أنا أعتقد أنها اتخذت أبعادا تفوق المعنى الأول البسيط المألوف المحكمة.
1: نعم.
2: يعني هي محاكمة على جميع الأصعدة ليس انتقله هو الذي أصبح يحاكم وليس القضاة هم الذين
1: نعم.
2: يحاكمون
1: الوقت يجري نعم. سلوى وحتى من الاسم لاحظي عروب الفلت يعني فلتة يعني
2: متمرد هو متمرد
1: خرج عن القطيع وحرج عن السياق وخرج عن القانون
2: نعم.
1: إلى غير ذلك قلنا عروب الفلت يعني حاول الانتحار
2: نعم
1: وحين فشل إذن في ذلك اتجه إذن إلى جزيرة لامبادوزا إذن الحرقة الهجرة غير الشرعية
2: نعم.
1: لكنه طبعا في الأخير يحال إذن على المحكمة
2: نعم.
1: سؤال لك هذا مهم جدا
2: نعم.
1: محاكمة الكلب هنا هل هو محاكمة للمثقف العربي؟
2: نعم هي محاكمة المثقف العربي
1: نعم.
2: ومحاكمة للقوانين
1: الذي لم يجد أو لم يعثر على هويته
2: نعم هي محاكمة فعل المثقف العربي هذا هو الرمز الكبير يعني لو تجاوزنا حقيقة لو تجاوزنا المحاكمة الاجتماعية والدينية
1: الظاهرة
2: والتي إذن ترفضها هذه التقاليد والقوانين فإننا نذهب إلى العمق وهذا العمق الذي كنت تتحدث عنه وهذا هو الرمز الذي بدأنا به هي محاكمة المثقف العربي الرافض وأنا وجدت حقيقة أن عبد الجبار العش قد تحدث وتنبأ بأشياء حدثت الآن وهنا ما يتعلق بالأوبئة أو الأمراض وكل يعني عمالة المثقف أنا وجدتها في هذه المحاكمة محاكمة كلب كأنه إذن استشرف ما يعيشه المثقف العربي والمثقف العربي نعرف إذن هو نوعان، النوع المستسلم الخنوع والنوع المتمرد الفالت، وعروب الفالت كان متمردا.
1: لذلك هذه الرواية تتجاوز كونها إذن سيرية لتكون روائية باحثة عن واقع المثقف اليوم المدافع عن الهوية أو عن العروبة.
2: نعم.
1: عروب الفالت.
2: نعم، وهنا
1: يبحث عن هويته، يعني
2: يبحث عن الهوية هو وكذلك إذن هو استدام
1: جبار، هو من جيل الخيبة.
2: اي نعم، وهو من المناضلين ومن المثقفين
1: جبت جيل 67 وقبل، هو نعم. جبار 67، لكن عاش أجواء تلك الخيبة وتلك الهزائم العربية وما يأتي بعد الهزائم العربية من بحث عن هوية مشتتة.
2: فعلا
1: هوية مشتتة. أين هوية مشتتة؟ في فلسطين.
2: فعلا
1: هوية مشتتة في البلدان العربية التي فقدت إذن الكثير من ثرواتها، وخاصة
2: نعم.
1: يا سلوى فقدت الهوية العربية، لذلك تسأل
2: نعم.
1: هذه الرواية عن هوية العرب.
2: نعم فعلا، وهذا ما ذكرته في التقديم وحتى في الكتاب. محاكمة كلب هي محاكاة ساخرة حقيقة.
1: نعم.
2: هي محاكاة ساخرة شكلية، يعني تمثلت في محاكاة صوت الكلب ومحاكاة رجال القانون وهم يرافعون في فضاء المحاكم البشرية الواقعية، ومحاكاة المستسلمين. فتجلت ثم كاريكاتورية، يعني ثم مشهد كاريكاتوري وثم سخرية وثم محاكاة، وهذه المحاكاة تكسر منطق المحاكمات العادية كما ذكرت منذ حين. أنت قلت إذن السيري موجود والروائي ينفذ السيري
1: طبعا.
2: السيري ينفذ باحتياله
1: نعم.
2: باحتيال إلى فضاء التخيل الذاتي، إلى فضاء التخيل الذاتي. ولذلك هذا
1: ما قلته
2: هذا النص يتجاوز حقيقة،
1: ما قلته ماريا داريسا كذا
2: داريسا
1: في
2: نعم.
1: الكذب الحقيقي، تقول التخيل يتضمن الواقع أنه
2: نعم.
1: دهاء، وإذا أراد القارئ متابعتي وإذا نجحت قليلا أن أثير اهتمامه ليعرف شخصيتي فإنني، هذا مهم جدا، هذا
2: مهم جدا،
1: سأعمل على أن أدس إليه ذاتي.
2: نعم، إذن هي أولا كل كتابة هي كتابة ذاتي
1: صحيح،
2: ولكن نتحدث عن درجات التخيل. يمكن أن تكون الكتابة إذن تخيلية وسيرية وكاذبة واستهامية كما رأينا هنا في هذا الكتاب. في الحقيقة محاكمة كلب هي كتابة هجينة، يعني لا يمكن أن تحدد جنسها وتطمئن إلى هذا الجنس الأدبي. ولذلك ذهبت إلى تنزيلها في التخيل الذاتي. التخيل الذاتي هي كتابة سيري تخيلي روائي، ويمكن أن تكون إذن كتابة كاذبة، الكذب الحقيقي، يتنزل في هذا المجال. نعم، بودي أن أضيف أمرا مهما يتعلق بما تجاوزه عبد الجبار العشونة. تجاوز الكتابة الذاتية المنغلقة على الذات، يعني كل ما يتعلق بما يسمى برواية العائلة،
1: أو هو أوهمنا أنه يكتب عن ذاته،
2: عن ذاته
1: لكنه
2: وعن رواية
1: فتح
2: العائلة
1: أفاقاً كبرى.
2: فتح أفاق كبرى وعن رواية العائلة نسميها وتجاوز الوطن وتجاوز تونس
1: طبعا.
2: هذه كتابة إذن كتابة تستشرف الوضع البشري بصفة عامة، يعني وضع الحروب وكما قلت لك الأوبئة
1: والآفات والأزمات
2: والآفات وكل المشاغل الدينية والسياسية والاجتماعية. فكانت هذه الكتابة شجاعة وجريئة، توصل إليها بالرمز أيضا، هي كتابة شجاعة وجريئة،
1: جريئة وصادمة
2: وصادمة ومدهشة
1: في صادمة في اعترافاتها، لأنه قل وخاصة في تونس
2: نعم.
1: طيب نحن تعودنا أن الاعترافات تكون ربما في سوريا
2: نعم.
1: في المغرب عند محمد شكري مثلا في
2: نعم.
1: الخبز الحافي عبد الجبار العش، يعني ويكاد يكون الوحيد في تونس الذي يصدم القارئ
2: نعم.
1: لا يصدمه فقط في رواياته وإنما أيضا في شعره، وله شعر صادم أيضا لأنه يعود إذن إلى الطفولة، إلى اعترافات بعض الأحداث التي عاشها ولها في الحقيقة تأثيرات نفسية واجتماعية كبرى على شخصية الكاتب، على شخصية الراوي في الرواية، شخصية الإنسان في الأدب بشكل عام.
2: نعم.
1: إذن هذه التجربة، تجربة محاكمة كلب لعبد الجبار العش، طبعا خاضت مسألة إذن الرمز، وعبد الجبار العش يعني يستدعي الرموز، يعني في خاصة أيضا في وقائع المدينة الغريبة. وأنا أستغرب الحقيقة،
2: أيضا فرقستان
1: طبعا طبعا نعم. وأستغرب أنه هذه الرواية وخاصة محاكمة كلب كيف أنها لم تشتهر حتى عالميا.
2: نعم فعلا، وهذا ما أقوم به أنا، وما يقوم به الإعلامي الآن. نعم. الناقد والإعلامي والجامعي، رغم أنني كتبت عن هذه الرواية ورأيت أنها تستجيب للنوع، النوع مهم جدا في التخيلات الذاتية، وهو التخيل الذاتي العجائبي. أنا وجدت أنها تستجيب، ورغم ذلك إذن برمجتها لتدريسها لطلبة الماجستير هذه السنة. إذن ماذا سنفعل نحن؟ لابد أن ننصف هذا النص. هذا النص مدهش وقوي جدا، وكتب إذن في مرحلة مهمة من تاريخنا، من تاريخ العرب، تاريخ النكسات والخيبات وتاريخ الدكتاتورية.
1: نعم.
2: إذن قبل الحراك الاجتماعي، ويمكن أن نحينه من جديد. لماذا؟ لأن البشرية ما زالت تعيش إلى اليوم مثل هذه المحاكمات. ولا شك، ولا شك أن عبد الجبار العش يملك أيضا ذاكرة تناصية، لأننا نتذكر كافكا.
1: نعم.
2: نتذكر كافكا ومحاكمة المحاكمة أيضا،
1: وهذه يعني قيمة إضافات الجامعة التونسية، أنها تحفر في النصوص، تحفر في الذاكرة.
2: نعم.
1: تحفر في المدونة التونسية، لأنه نتذكر أنه أستاذنا الجليل توفيق بكار رحمه الله قد حفر في مدونة علي الدحاجي القصصية.
2: نعم.
1: وقدمها لنا ونحن طلبة سلوى، تذكرين.
2: نعم.
1: قدمها لنا حتى نعرف يظن هذه المدونة السردية، وبقي علي الدحاجي حيا بفضل أستاذنا الجليل
2: طبعا
1: رحمه الله توفيق بكار.
2: نعم.
1: سلوى سعداوي، شكرا لك على ما قدمته من إضافات في هذه الحصة.
2: بل الشكر لك أيضا أيها الروائي الإعلامي الناقد، لأنك قد أتحت لي هذه الفرصة حتى أقدم نصا كبيرا وعظيما لعبد الجبار العش، ولنا حقيقة الروايات التونسية جديرة بالدراسة وبالتقديم.
1: نعم. وسنعود إلى الأدب التونسي في كتابات أخرى. مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
3: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: تحياتنا لكم من الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة اللي جمعنا معكم انطلاقا من توا اكيد مع الموسيقى، مع الأركان اللي تعودتوا عليها، مع مختلف الفقرات وكلمتكم اللي ديما توصلنا في باج راديو كيف. ان شاء الله الناس الكل تكونوا بخير، الانطلاقة كالعادة تكون مع الموسيقى.

0: مالك؟
1: إذا كان كوكتيل البداية من هو المواصلين أكيد مع بقية الأركان وسمع بعضنا ريتم داير اللي باش نحكيو فيه وباش نقدمو فيه كوكتيل مع كلود بارازوتي، نحكيو عليه شوية. ومغني ومؤلف أغاني بلجيكي من أصل إيطالي، تولد في عام 53 وتوفى في 2023 وقت عمره 69 عام، أثر معاناته مع مرض السرطان، عافانا وعافاكم الله. نحكيو شوية عليه، على نشأته، وتولد باسم فرانشيسكو بارزوتي، وفي بلجيكا بطبيعة. العائلة مهاجرة من إيطاليا وعاش جزء من طفولته في صقلية قبل ما يستقر نهائيا في بلجيكا ويكرس نفسه للموسيقى. اشتهر في أواخر السبعينات وطوال زاد فترة الثمانينات والتسعينات بأسلوبه الرومانسي الصادق وبصوته الأجش المميز. أبرز أغانيه مدام اللي كان غناها عام 81 حققت مبيعات هائلة، لوغيتال عام 83 اللي تصدرت قوائم الأغاني الأكثر مبيعا في فرنسا وبلجيكا، واعتبر صورة علامة فارقة في مسيرته وتحدث فيها بافتخار على أصوله الإيطالية، وغنية إيميموا عام 90. خليكم مع أغانيه، معكم في بطبيعة

ايه بعت لي جواز اكيد من الاغاني جميله برشا نديوهاكم نديوها الكل اصدقائنا في توقيتها الساعتين و18 دقيقه على موجات اذاعه الكيف. بعد ما سمعناكم صباح فخري نمشيو مع اختيارنا اليوم في زوم على فنان اللي حبينا يكون مع الفنانه ذكرى محمد. ذكرى محمد اللي نحكيو عليها اكيد شويه نعرفوا الكل اللي نعرفوها بطبيعه ذكرى وكبرنا على أغانيها وخاصة توجعنا برشا بتبيعة بعد رحيلها. أما نسيش نترجع شوية معطيات. معي مواليد عام 1969 توفت عام 2003 بدأت مشوارها الفني عام 1980 تميزت بغنائها برشا لهجات عربية وشاركت في برشا مهرجانات مختلفة قدمت العديد من الألبومات الغنائية والأغاني الفردية أصدرت خلال مسيرتها الفنية 16 ألبوم أولها كان عام 95 بعنوان حياتي عندك من إنتاج جولدن كاسيت. خلت ذكرى بعد وفاتها إرث كبير من الأغاني جميلة وشكلت وفاتها المفاجأة صدمة كبيرة للناس اللي حبوها الكل في العالم العربي. اصدر لها بعد وفاتها ألبوم غنائي بعنوان وتبقى ذكرى من إنتاج شركة فنون الجزيرة للإنتاج والتوزيع. ضم الألبوم 7 أغاني لمجموعة بارزة من الشعراء منهم الشيخ صباح الناصر الصباح والأمير سعود بن محمد الفيصل وغيرهم. وكانت ذكرى سجلت الأعمال هذه بداية عام 2002 في استديوهات القاهرة مع الملحنين ناصر صالح فهد الناصر ويحيى عمر وأعادت شركة فنون الجزيرة إصدار الأغاني هذية تخليدا لذكرها. احنا اخترناكم كوكتيل كما عودناكم ديما مع اختياراتنا في زوم على فنان كما نحكي عليهم نسمعهم.

من ذكرى اختيارنا اليوم في زوم على فنان، نمشيو الروبريك حنين. اخترت لكم فيها اليوم أغنية ترجعنا ل 2005، أغنية الأماكن كلها مشتاقة ليك. هي واحدة من أشهر وأيقونات الأغاني الطربية العربية، وساق كلماتها الشاعر منصور الشادي ولحنها الموسيقار ناصر الصالح، وشد بها فنان العرب محمد عبدة كما حكينا عام 2005. تعتبر الأغنية هذه من روائع اللي حقت انتشار واسع وعندها مكانة وجدانية خاصة عند الجمهور العربي. وطبعا ثم شكون اللي ربط حكايتها بمحمد عبده، والكل ذلي يحبوا الأغاني هذية، الكل يكونوا عندهم حنين لأماكن معينة. هذيك علاش حبينا أماكن وناس وقصص ربما هكا نعيشوها في حياتنا، هذيك علاش اخترتها في حنين لليوم. سمعوكم الأماكن كلها.